0: آلة جميع الألغام في المضيق. كما تتضمن المذكرة المقترحة التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبدء مفاوضات خلال فترة 60 يوماً بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة ضمن المفاوضات بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لم يعلق الجانبان الأمريكي والإيراني بعد بشكل رسمي على هذه الأنباء، إلا أن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني ألمح إلى التوصل لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن التأخر في دراستها هدفه التأكد من أنها تصب في المصلحة الوطنية لإيران. كما تحدث عن تداعيات الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مؤخرا لأهداف إيرانية.
1: ما قامت به الولايات المتحدة انتهاك صريح لوقف إطلاق النار، وأكدنا ذلك في بيانات رسمية، وقد قوبل برد حاسم من الحرس الثوري. وبالتأكيد أي نقد لوقف إطلاق النار سترد عليه إيران بما يناسبه، والنقطة المهمة هي سيادة إيران على مضيق هرمز، وهذا أمر أساسي. لن نسمح حتى للإجراءات العسكرية الأمريكية أن تضعف سيادتنا على مضيق هرمز التي باتت راسخة.
0: تصريحات أبادي بشأن السيادة على مضيق هرمز أكدها كذلك الحرس الثوري، الذي جدد الحديث أن طهران تسيطر على المضيق وتديره، وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم. مقابل ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض عقوبات على الهيئة الإيرانية التي شكلت مؤخرا لإدارة مضيق هرمز، وذلك في إطار مواصلة ما وصفها بالحملة الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني.
2: مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بحرية، يجب أن تكون الملاحة البحرية حرة ومفتوحة كما كانت من قبل. لذا فإن الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، بل سيسعى إلى إبرام صفقة ممتازة للشعب الأمريكي.
0: في الأثناء من فك الوسطاء يواصلون جهودهم واتصالاتهم لبلورة اتفاق بين الجانبين. وزارة الخارجية الباكستانية قالت في خضم ذلك إن الوزير محمد إسحاق دار سيلتقي الجمعة في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وجهود باكستان حيال السلام والاستقرار الإقليميين.
3: وأكدت وكالة تسنيم أن الدفاعات تعاملت مع مسيرة أمريكية في أطراف محافظة بوشهر جنوبي البلاد. في المقابل قال الجيش الأمريكي أن إيران لم تسقط أي طائرة أمريكية وأن جميع أصول واشنطن في مأمن. وفي حادث آخر ذكرت وكالة فارس أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت عدة صواريخ من مناطق جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة. وقال الجيش الإيراني إن الانفجارات التي سمعت في البحر تتعلق بإطلاق نار تحذيري باتجاه سفن معتدية في مضيق هرمز. من واشنطن ينضم إلينا الزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن. يعني استمرار تبادل الرسائل يشي بأن واشنطن وطهران على حافة يعني التوصل إلى اتفاق إطاري، ولكن كل طرف يعني يبدو أنه غير مستعجل، يحاول أن يأخذ وقت إضافي للتفكير مليا. وتصريحات جدي فانس أيضا تتحدث عن أن هنالك تفاصيل كثيرة يتعين نقاشها وتستغرق ربما بعض الوقت. أمريكيا هل ربما يسعف الوقت الأمريكيين؟
4: هو من ناحية الموقف الرسمي حسام، فدونالد ترامب أبدأ في اجتماعه مع الكابينت منذ يومين أو الحكومة الأمريكية أن الإيرانيين إذا كانوا يتصورون أن انتخابات التجديد النصفي تضع ضغطا عليه فهذا ليس صحيح. وبالتالي من ناحية النظرية الجانب الأمريكي يريد أن يظهر أو يخرج بصفقة تقول أنه لم يتنازل مثل أوباما كدونالد ترامب كرئيس، وأن هذه هي الصفقة كما قال سكوت بيسنت هي جيدة للشعب الأمريكي حتى يظهر أن الشعب الأمريكي الذي تحمل على مدى شهرين ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا، وهذا النزيف فيما يتعلق بالتضخم، النزيف في الدخل والإنفاق الأسري الأمريكي يعني كان يتناسب مع ما وصل إليه من نتيجة، لكن بطبيعة الحال عمليا هناك ضغط في الوقت على دونالد ترامب بطبيعة الحال. ونحن رأينا أن بسبب مسألة اليورانيوم عالي التخصيب، المذكرة التي نشرت بنود أو بعض بنودها في أكسس وسي إن إن تحدثت عن مسألة اليورانيوم عالي التخصيب ستكون أول القضايا التي ستناقش في فترة 60 يوما. نحن نتذكر أن هذا الشرط كان أحد الشروط الرئيسية لتوقيع مذكرة التفاهم، لكن الآن يبدو أن كلا الطرفين جعلها البند الأول في مسألة المناقشات أو مفاوضات 60 يوما. الأمر الآخر الذي هو محل الشك والذي يجب أن يكون فيه وضوحا شاملا خاصة من إيران، هي مسألة أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتسهيل أو بتسيير وتسهيل آلية دخول سلع وخدمات وما إلى ذلك إلى إيران وبضائع، في حين أنه لن يكون هناك رفع الأصول المجمدة أو تسليم إيران بعض من أصولها المجمدة فورا وفق توقيع هذه الاتفاقية، بل سيكون مرهونا بسلوك تحدده الولايات المتحدة الأمريكية أو تراقبه الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا بطبيعة الحال هذه نقطة هامة لا نعرف مدى الرد فيها، أو مدى يعني النقطة الخاصة باليورانيوم عالي التخصيب هي منطقية، منطقية أن لحال حالتها يتم ترحيلها إلى مسألة 60 يوما، لكن مسألة أن يتم تسهيل البضائع والسلع حتى لو كان في مذكرة التفاهم شرط أن ترفع إيران يدها عن مضيق هرمز ولا تفرض رسوم وتقوم بتنظيف الألغام مقابل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية تدريجيا بما يتناسب مع الفعل الإيراني بإنهاء الحصار على موانئها، هذا منطقي وهذا مفهوم. لكن فكرة أن يكون تسهيل وتسيير البضائع والسلع والخدمات إلى إيران تحت إشراف أمريكي تضمنه الولايات المتحدة الأمريكية لكن دون إعطاء المال حتى يتم النظر في سلوك إيران، فهذا أمر لا أعرف ماذا إذا كان الإيرانيين سيوافقون عنه عليه أم لا. النقطة الثانية، وول ستريت جورنال، الكل يركز على أكسس وسي إن إن، لكن وول ستريت جورنال منذ 3 ساعات تقريبا نشرت عن مسؤول أمريكي أن مذكرة التفاهم النهائية ستشمل وقف الحرب نهائيا في لبنان، فهل هذا يفسر السلوك الإسرائيلي بأنه يريد أن يسيطر على أكبر مساحة من شمال أو جنوب نهر الليطاني وما إلى ذلك قبل أن يجبرها الولايات المتحدة الأمريكية على الوقوف التام، أم أن هذه مجرد جزرة ونتنياهو سيفرض كلمته بأن دونالد ترامب قال له في المكالمة الشهيرة منذ 3 أيام أنه لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها في لبنان وفي كل مكان، وبالتالي هذه نقطة أيضا إشكالية. طيب. إذن هناك حسام نقطتان منطقيتان يبدو أنهما سيطبقان. تفضل.
3: طيب عبد الرحمن، يعني أين تبدو الأمور عالقة منطلقا مما تفضلت؟ يعني هل فيما سماها فانس يعني اختلافات في الصياغات أم في الأولويات عندما نتحدث عن مسألة التخصيب أو عندما نتحدث عن الجبهات الأخرى وجبهة لبنان إحداها؟
4: الأمران قائمان، الصياغات فيما هو اتفق عليه، يعني اتفق مسألة مضيق هرمز هناك شبه اتفاق عليه، خاصة أنه على المستوى الدولي لا أحد راغب في أن يستفز إيران لتغلق المضيق، ولا أحد يرغب في أن تقوم إيران بإغلاق المضيق فتستفز العالم، فهذه نقطة منطقية تبقى صياغتها قائمة. مسألة اليورانيوم عالي التخصيب من المنطقي أن يتم ترحيل مناقشة هذه حتى لو كان البند الأول إلى مفاوضات 60 يوما حتى يتم حل حالة الأمر، وإلا سنقف محلك سر، خاصة أن الإيرانيين يرفضون خروجه إلى الصين أو روسيا حتى، إذا المسألة تخضع لفكرة أنهم يرغبون في تخفيفه في الداخل الإيراني وأمريكا تريد تدميره، فهذه نقطة يجب ترحيلها إلى الملف النووي بشكل شامل فيما يتعلق بال60 يوما، فهذه أيضا مشكلة صياغات. لكن مشكلة الأولويات تكمن في مسألة تحرير الأصول وتحرير الأموال ومسألة لبنان المعقدة، خاصة أنها مربوطة بإسرائيل. إسرائيل ليس لديها فيتو على مضيق هرمز، ليس لديها فيتو على مسألة تحرير الأصول المجمدة، ليس لديها فيتو على إدخال البضائع والسلع وما إلى ذلك، لكن لديها فيتو على مسألة لبنان. فمسألة لبنان ومسألة الأموال المجمدة والأصول المجمدة والعقوبات، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية أضافت اليوم عقوبات على شركات وسفن بالإضافة إلى الهيئة التي تتحكم في أو التي تدير الخليج من الناحية الإيرانية، ورأينا تهديد لعمان أيضا. وبالتالي مسألة لبنان أولوية، مسألة الأصول والعقوبات أولوية لدى الطرفين في التعامل. مسألة المضيق واليورانيوم عالي التخصيب يبدو أنها أصبحت مسألة صياغة.
3: شكرا لك زميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، كنت معنا من واشنطن. هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على سلطنة عمان في حال تعاونها مع إيران في إدارة مضيق هرمز، وذلك على خلفية مساعي إيرانية لفرض رسوم عبور على المضيق الحيوي. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور عبر منصة إكس إن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لإنشاء نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن وزارة الخزانة ستلاحق بلا هوادة أي جهة تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ هذه الرسوم. قال الديوان الأمريكي القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعرضا فيه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الديوان الأمريكي أن أمير البلاد ورئيس ترامب بحثا خلال الاتصال جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. ونقل الديوان أن أمير دولة قطر أكد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية بما يجنب المنطقة مزيدا من التصعيد. أبدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تحفظا على التفاؤل الإقليمي المتداول بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قبرص أن المنطقة تقف عند منعطف خطير للغاية.
5: الشركاء الإقليميون يؤكدون أن الاتفاق على وشك الإبرام، وهذا كلام نسمعه منذ أمد بعيد. الحقيقة أننا كنا ننتظر التوقيع على اتفاق أول يقضي بوقف الحرب وفتح مضيق هرمز قبل الدخول في ملفات أكثر تعقيداً كالملف النووي الذي يمكن لأوروبا أن تؤدي فيه دوراً بحكم خبرتها. والمنطقة اليوم تقف على حافة الهاوية بين الحرب والسلام، واستمرار هذا النزاع لا يخدم أحدا.
3: من جهته أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس أن الحل العسكري في مضيق هرمز وهم لا أساس له، داعيا إلى توحيد الصوت الأوروبي خلف مسار التفاوض وإرساء وقف دائم لإطلاق النار.
6: لا مخرج عسكري من أزمة مضيق هرمز. إسبانيا وأوروبا تتحدثان بصوت واحد، لابد من العودة إلى التفاوض وتثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى وقف دائم، إضافة إلى وقف كل أشكال القصف وإطلاق الصواريخ الإيرانية نحو دول الخليج، وفتح المضيق أمام حركة الملاحة بحرية تامة وأمان وبلا أي رسوم على العابرين.
3: أفاد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أن الولايات المتحدة بحاجة إلى 3 سنوات على الأقل لتعويض مخزونات أسلحة أساسية استخدمت بكثافة في حرب إيران، خصوصا صواريخ توماهوك وباتريوت وثاد.
7: يد قابضة على زر التفجير، لكن يعطل هذا النهم غياب اللغم، حيث أزمة تعيشها أقوى جيوش العالم بسبب عدم قدرة كبرى شركات التسليح على تلبية احتياجاتها من الذخائر. وبناء عليه تحتاج الولايات المتحدة إلى 3 سنوات على الأقل لتعويض مخزونات أسلحة أساسية استخدمت بكثافة في حرب إيران. يشير تقرير استراتيجي حديث يتفق مع تصريحات أخيرة لوزير الحرب، هذا في حين أعلنت 9 دول أوروبية عدم قدرتها على الاستمرار في مبادرة تشيك التي زودت أوكرانيا خلال 2 بأكثر من 4 ملايين قذيفة مدفعية. مشهد يتسع رغم تعاظم الإنفاق العسكري خلال موجة الحروب الأخيرة والممتدة، وفي ضوئه تعلن 10 شركات كبرى تباعا عن الأزمة، منها شركة رانميتال الألمانية التي ارتفع إنتاجها من 100,000 مقذوف عام 2022 إلى أكثر من 1,000,000 نهاية العام الماضي. ورغم ذلك تراكمت لديها الطلبيات بنحو 30 مليار دولار بزيادة نحو 40% عما كان قبل حرب أوكرانيا. وعلى الخط يمر آخرون، منهم دولة الاحتلال التي تروج لنفسها عبر سجل الإبادة فتعلن شركة ألبيت سيستمز في الآونة الأخيرة إبرامها تعاقدا ضخما بنحو 1.5 مليار

0: فاعل جوي هي آلة حرب محمومة لا تسعفها الآلية، في حين لا تنبئ المعارك عن توقف قريب.
1: تتغير ملامح الحروب التقليدية لتدخل أدوات جديدة إلى الميادين. في الحرب الإيرانية الأمريكية عززت المسيرات مكانتها كسلاح صاعد يستنزف منظومات الدفاع الجوي ويزيد الكلفة على الخصوم. كيف شغلت المسيرات الإيرانية رخيصة الكلفة الأنظمة الأمريكية وفائقة التطور؟ المزيد في العرض التالي مع الزميلتين سونيا الوافي وانتصار البركي.
2: من السماء يبدأ أخطر استنزاف في الحروب الحديثة، أجسام صغيرة بكلفة متواضعة تربك أعتى أنظمة الدفاع الجوي في العالم وأثمنها قدرة وتطوراً، بل تتحداها وتستنزفها. هذه مثلاً طائرة شاهد 136 الإيرانية، ذات نظام توجيه مبرمج مسبقاً، قادرة على الطيران لساعات طويلة لتصل إلى أهداف تبعد حتى 1500 ميل. تحمل رأساً حربياً يزن 50 كيلوغراماً من المتفجرات، يصيب الأهداف بدقة، وتعد من أبرز المسيرات الانتحارية، بينما لا تتجاوز قيمتها 35,000 دولار. إيران طورت كذلك نماذج أخرى من المسيرات مثل أبابيل، التي يمكنها التحليق لمدى أكثر من 100 ميل ولساعات طويلة، وهي مزودة بقدرات رؤية ليلية، وبإمكانها حمل أكثر من 120 كيلوغراماً من المتفجرات. أيضاً طائرة مهاجر التي تتميز بقدرات عالية في الهجوم بدقة، فهي قادرة على حمل 40 كيلوغراماً من القنابل الذكية، وتنفذ ضربات جو أرض دقيقة ضد أهداف ثابتة ومتحركة. إذن هذه الطائرات لكل منها دور محدد يتراوح بين الاستطلاع والضربات الدقيقة، وصولاً إلى الذخائر الجوالة التي تنتظر لحظة الانقضاض. كلها تعتمد على مزيج من أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى برمجيات تحكم تسمح لها بالطيران وفق مسارات محددة مسبقاً.
3: تحدثنا عن المسيرات الإيرانية، فننتقل الآن إلى أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. أولاً، مقاتلات F-16 المعروفة بالصقر المقاتل تشق السماء، تنخفض وتناور لتطلق في سباق محسوب بالثواني صواريخ موجهة بدقة لكل هدف. في الطبقة التالية يدخل نظام كايوتي على الخط، مصمم خصوصاً لملاحقة المسيرات القريبة، ينطلق ويغير مساره لحظة بلحظة، يتعقب الهدف حتى الاصطدام. وبحراً تتقدم المدمرات وتفتح منصاتها النارية، صواريخ SM-2 تنطلق عمودياً، تخترق السماء ثم تنحني نحو أهدافها موجهة برادارات متقدمة لتشكل مظلة نارية فوق مساحات شاسعة. ثم يأتي العمود الفقري للدفاع بعيد المدى، نظام الدفاع الصاروخي باتريوت. عند التفعيل تتحول بطارياته إلى منصات إطلاق عنيفة، تطلق صواريخها بسرعة خارقة لاعتراض التهديدات قبل اقترابها. وإذا نجح أي هدف في التسلل عبر كل تلك الطبقات، نصل إلى الخط الأخير. هنا يستيقظ نظام سنتوريون، مدفع دوار يطلق وابلاً من الطلقات بسرعة جنونية، بل عشرات القذائف في الثانية الواحدة، ليصنع جداراً نارياً كثيفاً في اللحظات الحاسمة. ولكن هل تعلمون أن إطلاق 3 صواريخ فقط من مقاتلات F-16 يكلف الولايات المتحدة نحو 65,000 دولار؟ وقد تبلغ تكلفة صاروخين من نظام كايوتي 253,000 دولار، بينما قد تصل كلفة اعتراض واحد من صواريخ SM-2 إلى نحو 4,200,000 دولار. في الأثناء تبلغ كلفة صاروخين 2 من منظومة باتريوت نحو 8,000,000 دولار.

0: لكن رغم هذه الديناميكية الهائلة والكلفة الباهظة، يظل التحدي قائماً. فالمسيرات الصغيرة لا تواجه هذه الأنظمة وجهاً لوجه، بل تراوغها، تحلق منخفضة وبشكل بطيء، تتخفى بين التضاريس، وتقلل بصمتها الحرارية والرادارية. والأسوأ من ذلك أنها لا تأتي فرادى، بل في سرب من عشرات المسيرات تظهر في وقت واحد من اتجاهات متعددة وفي توقيتات متباينة. هنا تكمن المشكلة الحقيقية، ليس في القدرة على الاعتراض، وإنما في الاستنزاف. فكل طلقة أو صاروخ يطلق وراءه قرار مكلف في مواجهة هدف زهيد. وهكذا يتشكل مشهد غير متوازن. أنظمة أمريكية فائقة التطور تتحرك بسرعة فائقة ودقة مذهلة،
1: إلا أنها مجبرة على خوض معركة استنزاف ضد تهديد بسيط
0: لكنه ذكي ومتكرر.
2: يتصاعد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان مع توسيع أوامر الإخلاء، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة. في الأثناء تتجه الأنظار إلى مفاوضات واشنطن وسط ضغوط لمنع توسع الحرب إلى بيروت. في المقابل تواصل مسيرات حزب الله إثارة قلق إسرائيل بعد استهداف مواقع عسكرية شمالية البلاد.
3: هنا جنوب لبنان لا يهدأ هدير الطائرات ولا تتوقف صفارات الإنذار. التصعيد الإسرائيلي يتواصل بوتيرة متسارعة مع اتساع رقعة الغارات من القرى الحدودية إلى عمق الجنوب ومحيط العاصمة بيروت. خلال الساعات الماضية، الجيش الإسرائيلي أنذر سكان مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني بالإخلاء الفوري، بعدما كانت التحذيرات قد طاولت مدينة الصور ومحيط النبطية. ميدانياً، حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ والمسيرات في رسالة واضحة بأن قدراته العملياتية ما زالت فاعلة رغم التصعيد. ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن المسيرات باتت تمثل التحدي الأخطر للجيش الإسرائيلي، إلى حد دفع تل أبيب لطلب تعزيزات وتقنيات أمريكية لمواجهتها. الحكومة اللبنانية أكدت أن ما يجري يرقى إلى عقاب جماعي في وقت تتزايد المخاوف من انزلاق المواجهة إلى حرب مفتوحة، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على شويفات. في السياق، إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن ضابط رفيع قوله إن هناك قيودا على هجمات الجيش في عمق لبنان وبيروت، بينما في الجنوب تسير الأمور بحرية، غير مستبعد بأن يكون لبنان أيضا جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع إيران. بينما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية تقديرها بأن الجيش اللبناني عاجز عن نزع سلاح حزب الله في هذه المرحلة، في وقت تتجه الأنظار إلى واشنطن عشية جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، إذ تحاول الولايات المتحدة منع توسع الحرب إلى بيروت والبنى التحتية اللبنانية. لكن الميدان هنا يقول إن المسافة بين التهدئة والانفجار الشامل باتت أقصر من أي وقت مضى.
2: وفي نشرة سابقة، أفادت مراسلة التلفزيون العربي في مدينة صور جويس الحاج خوري بمواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصدار أوامر الإخلاء في الجنوب اللبناني مع اتساع رقعة الاستهدافات والغارات التي طاولت مناطق سبق أن حددها جيش الاحتلال ضمن ما وصفها بالمناطق الحمراء.
4: بعد ورود أو صدور أوامر الإخلاء هذه يوم أمس، تكررت الأوامر نفسها عصر هذا اليوم، وتم تحديد المناطق التي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى استهدافها، وهي مطابقة للمناطق التي كان قد طلب بإخلائها يوم أمس، وعاد إلى استهداف عدد منها من دون استهداف البقية. فجر هذا اليوم مجددا وفي نفس المناطق قام بتحديد عدد من المباني التي يجب إخلاء أعداؤها وعمد إلى استهدافها كذلك الأمر. قبل قليل فقط دخلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مجددا إلى الأجواء اللبنانية، إلى أجواء قضاء صور بشكل محدد ومدينة صور، وعمدت إلى تنفيذ غارة على أطراف بلدة دير قانون رأس العين في صور، بانتظار ما إذا كانت ستنفذ كذلك الأمر تهديداتها فيما يتعلق ببقية المناطق. نتحدث عن مخيم الرشيدي، مخيم البص، مخيم برج الشمالي، ومنطقة شبريحة كذلك الأمر، المعشوق، المساكن، هذه المناطق التي كان قد ذكرها بيان الجيش الإسرائيلي وحددت في الخارطة الحمراء الذي أصدرها الجيش الإسرائيلي عادت وتكررت هذا اليوم. ولكن حتى هذه اللحظة لا غارات إسرائيلية على المناطق التي تم تحديدها، باستثناء ما تم استهدافه صباحا في عين بعال من أصل هذه الخريطة، وكذلك الأمر صباحا في منطقة عند مفرق معركة ما يسمى بزقوق المفدي في الخريطة الإسرائيلية، وكذلك الأمر في داخل مدينة صور. فيما يتعلق بالتقدم البري، من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملية توسعه خارج أو شمال الخط الأصفر، تحديدا زوتر الشرقية. اليوم تحدثت بيانات حزب الله عن استهدافات للقوات الإسرائيلية وللأليات العسكرية الإسرائيلية عند أطراف بلدة يحمر، ما يعني عمليا أن هذا التقدم متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي. على الرغم من المواجهة التي تجري، فأنه يحاول مجددا التقدم من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، وهذا ما كنا قد أشرنا إليه في القراءات السابقة لهذا الوضع الميداني، عندما قلنا بأن على ما يبدو أن الهدف هو الانتقال من زوتر الشرقية باتجاه يحمر، ومنها باتجاه مرتفعات علي الطاهر للإشراف على كامل مدينة النبطية. كان هناك تكثيف للغارات الإسرائيلية وللاستهداف لمدينة النبطية وللمنطقة المحيطة بها، يحمر، الشقيف، حروف، ميفدون والنبطية الفوق، ومدينة النبطية تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية هذا اليوم في غطاء ناري متواصل من قبل القوات الإسرائيلية على هذا المنطقة. فيما يتعلق بعملية النزوح تحديدا في مدينة صور، وبعيد صدور أوامر الإخلاء اليوم، كنا بجولة سريعة في شوارع المدينة وبدت خالية تماما. منذ هذا الصباح لم يرصد أي حركة داخل المدينة، المحلات كانت مغلقة بشكل كامل تقريبا في هذه المنطقة، المواطنون لم يخرجوا إلى الشارع اليوم، المقاهي كانت فارغة، على الرغم من أنها في حركة متواصلة ليلا ونهارا. هذا اليوم كانت مشلولة بشكل كامل الحركة فيها. يوم أمس عدد من المواطنين خرجوا من المدينة، عدد من النازحين في مراكز الإيواء توجهوا إلى العاصمة اللبنانية، إلى مراكز إيواء هناك بعد أوامر الإخلاء هذه وبعد الاستهدافات التي طالت المدينة. وبالتالي نحن أمام تطورات ميدانية، هناك علامات استفهام حول ما يريده الجيش الإسرائيلي من عملية إفراغ مدينة صور تحديدا، خصوصا وأنه يشرف ويسيطر على التلال المشرفة على كل هذه المنطقة الساحلية خلفي، وبالتالي هناك مخاوف مما يمكن أن يكون من نوايا لدى الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار. وكذلك الأمر في عملية التقدم المستمرة في منطقة النبطية أو تحديدا في زوتر الشرقية، وكذلك الأمر في يحمر.
2: أعربت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلم في لبنان اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في جنوب لبنان، وقالت اليونيفيل في بيان لها أنها سجلت إطلاق نحو 670 مقذوفا في جنوب لبنان، وهو من أعلى المعدلات المسجلة منذ منتصف أبريل الماضي، وحذرت من أن استمرار النزاع يتسبب في سقوط قتلى وجرحى ودمار واسع النطاق، مما يزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة. وأضافت أن المدنيين لا يزالون الأكثر تضررا جراء الأوضاع في لبنان، ما أجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم غالبا دون سابق إنذار، كما أن الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والبنية التحتية الأساسية تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية وجهود التعافي. أبدى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس استنكاره الشديد لقرار إسرائيل بتصنيف جنوب لبنان منطقة حرب وتهجير سكانه، واصفا إياه بأنه خرق سافر للقانون الدولي ونفي صريح لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
5: تصنيف جنوب لبنان منطقة حرب وإخلاؤه من سكانه قرار مرفوض جملة وتفصيلا، ويشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. على إسرائيل إدراك أن للشعوب الأخرى من الحقوق ما تطالب به لنفسها، الحق في وطن مستقل يعيش في سلام وأمان.
2: في قطاع غزة كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في الساعات الماضية، وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيل، قصف إسرائيلي استهدف نقطة نامية للشرطة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي المحافظة الوسطى أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. وفي مدينة غزة أغارت المقاتلات الإسرائيلية على مربع سكني في مخيم الشاطئ غربي المدينة، وأظهرت مشاهد لحظة استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية للمكان بعد أوامر بإخلائه.
6: أنا الآن في مدينة غزة، حيث مسرح الاستهداف الإسرائيلي الأخير الذي أودى بحياة عدد كبير من الفلسطينيين، بينهم أطفال، عائلة بأكملها، عائلة أبو حليمة، أب زوجته وأطفاله، أطفال من عائلة عزام، وأيضا استهدفون وأطفال من عائلة حسان. الإحصائيات لا زالت تتصاعد بسبب وجود عدد من الجرحى الذين وصفت جراحهم بالخطيرة، ويمكن أن يعلن عن استشهادهم في أي لحظة. ليلة العيد كانت ليلة قاسية على كل هؤلاء النازحين الذين كانوا في بؤرة الاستهداف، تمزقت خيامهم، تضررت كل احتياجاتهم، ولا بديل لهم أمام هذا الواقع. أم سليمان مع زوجها المسن كانوا في قلب النار. سليمان الحمد لله على السلامة، كل عام وانت بخير. شو اللي صار معاكم؟
7: كنا قاعدين أنا والحاج، وجاي ابن أخوي عيد علينا، وقاعدين في الخيمة ما سمعنا لصفر، لابن أخوي بقول في هذا كنه قصف، ما بطلنا إلا حاجة، الخيمة بتقع فوق علينا وبرمي المية، برمي المية ووقع علينا هنا وحجار وكله، وإحنا قاعدين قعدنا ابن أخوي يسلك نتفى نطلع منها، طلعنا منها وجينا في شباب قاعدين هنا، وفي لقينا بنات متوفيات مرميات هنا، صار ابن أخوي يزعق ويصرخ، صاروا يسحبوا منها الشباب من هنا ويطلعوا فيهم، وزعقوا لقوا بنت هنا متوفية لفوها واخدوها، وصاروا وإيش بدنا نقول، إيش نقول، شوف الدمار وشوف هذا، إحنا قاعدين هذا عيد، عيد الله، عيد الله، كل يوم العيد الله مجازر، قبل العيد باليوم مجازر، كل عيشتنا صارت مجازر مجازر، وين بقولوا في هدنة، وين الهدنة، وين السلام، وين هذا، لوقت ايش بدنا نضل هيك، بالذات الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني لوقت ايش بده يضل هيك، وين دول العالم، ليش بتطلعوش إلنا، ليش بتطلعوش علينا، منقول حسبنا الله ونعم الوكيل، احنا ايش عاملين، في إرهابيين قاعدين بيحتفلوا بالعيد، قاعدين بيحتفلوا بالعيد شباب زي الوردة. والشباب زي البردة فليش، وين خيامهم راحوا، حالهم راحوا، عند الحج بالعافية، بالعافية لما طلعناه، وإيش بنقول يا رب، بنقول يا رب.
6: شكرا لك يا حجة، الحمد لله على سلامتك. طبعا مسرح المكان تعرض إلى أضرار جسيمة، الناس هنا الذين يسكنون في هذا المخيم الصغير المكون من حوالي 50 خيمة تضرروا بشكل كبير، لكن أيضا دموية القصف لا زالت حاضرة. يقول الناس هنا إن المكان كان مسرحا لجريمة بشعة، فمثلا في هذه النقطة وجدوا فتاة قد استشهدت عمرها 12 عاما بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية في تلك الناحية. تلك الشقة معظم الذين استشهدوا داخلها من عدة عائلات بطبيعة الحال، لكن الجثمين وجدت في داخل المكان وأيضا في هذه المنطقة. المحيط الدائري مليء أيضا بالركام في كل اتجاه. إسلام بدر، التلفزيون العربي من وسط مدينة غزة.
2: مع نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالتهم منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، تبرز إلى الواجهة من جديد أساليب وتقنيات الاغتيالات التي تدير بها إسرائيل عملياتها الممنهجة، والتي تعتمد بشكل كبير على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
8: جيش الاحتلال ينشر قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالهم منذ أكتوبر 2023. 16 اسماً من الصف الأول لقيادات الحركة، آخرهم محمد عودة، رابع قائد عسكري تعلن إسرائيل اغتياله منذ بدء حرب غزة، وفق عملية ممنهجة تتكئ على آلة قتل خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بنك أهداف يحدث باستمرار، يعتمد على شبكة اتصالات متطورة وصور أقمار صناعية وكاميرات مراقبة رقمية تديرها عدة أنظمة، أهمها نظام لافندر، وهو نظام ذكاء اصطناعي يستخدم لتحديد المرشحين للاستهداف بدقة متناهية. وفق تقارير استخبارية، قام هذا النظام الذي استخدم بشكل واسع في المراحل الأولى من حرب غزة بتحديد نحو 37,000 هدف محتمل. نظام آخر يعرف بنظام أين أبي وريز دادي، نظام تعقب مرتبط بلافندر يحدد موقع الهدف لحظة وجوده في المنزل، ما يزيد احتمالات سقوط ضحايا من العائلة الواحدة. أما نظام غوسبل أو الإنجيل فيستخدمه جيش الاحتلال لتحديد المباني والبنية التحتية المرتبطة بالمقاتلين لتوسيع الاستهداف من اغتيال الأفراد إلى تدمير المنظومات. تقوم هذه الأنظمة المرتبطة بتسريع دورة الاغتيالات مع القدرة على إنتاج مئات الأهداف يومياً بمساعدة تقنية التعرف على الوجوه وتعقب الهواتف وطائرات مسيرة وأسلحة أخرى يتحكم بها عن بعد. خوارزميات قاتلة تتيح لجيش الاحتلال توسيع نطاق اغتيالاته الممنهجة.
2: تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع قدوم موسم الحر واستمرار منع الاحتلال دخول معدات صيانة الشبكات والمرافق المائية، كما يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخول قطع غيار الشاحنات التي تنقل المياه لمئات آلاف النازحين.
9: يراقب عبد عسلي الساعة، فالمهمة التي تنتظره لا تحتمل التأخير. يحمل جالونات المياه الفارغة، يسرع نحو الطريق حيث تصطف عشرات العائلات بانتظار شاحنة تحمل كمية محدودة من مياه الشرب.
10: احنا طبعا المشاكل هذه كلها سببها نقص في المية، يعني اول حاجة المية بتيجي مش منتظمة، يعني فجأة بنتفاجأ بمؤسسة او بسيارة جايب سيارة مية، فالكل هنا لما ينادي يقولوا مية مية الكل بتفاجأ وبنزل مصدوم وبنزل بشكل سريع.
9: لساعات طويلة ينتظر الناس سماع زامور الشاحنة، إشارة وصول المياه، كمية محدودة لا تكفي لتلبية الاحتياج المتزايد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
11: لدينا يعني خمس شاحنات من المياه ومحطة، يعني نحتاج إلى المواد اللازمة لتحلية المياه، هذه المواد شحيحة وقليلة جدا وأسعارها مرتفعة الثمن وباهظة. بشكل يومي يعني تصلنا العديد من المناشدات التي لا نستطيع تلبيتها لقلة الإمكانيات، كما أخبرتك عندنا سعر أسعار الوقود، أسعار الزيوت المحروقات مرتفعة الثمن بسبب السياسة المنهجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في تسكير المعابر وإغلاق الحدود.
9: وبالكاد يحصل الفرد على بضعة لترات من المياه الصالحة للشرب، تخزن غالباً في جالونات تفتقر إلى أدنى معايير الصحة في ظل غياب خدمات الصرف الصحي داخل معظم مراكز النزوح.
12: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 72 بئراً للمياه في مدينة غزة. نتحدث أيضاً عن دمار كبير في الشبكات، أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكة المياه دمرها الاحتلال الإسرائيلي. ناهيك أيضاً عن تذبذب الكميات الواصلة في خط مياه مكروت القادم من الأراضي المحتلة ضمن سياسة هي سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الذي يمنع خلاله الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والمعدات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة كل هذه المرافق والشبكات.
9: يقول الخبراء أن أزمة المياه في غزة يمكن أن تتصاعد ما لم تبدأ خطوات عملية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار. رغم الروايات الإسرائيلية المتناقضة بشأن الواقع الإنساني في غزة، تتواصل المناشدات دون جدوى في ظل قيود إسرائيلية تفاقم الأزمات يوماً بعد يوم، من سوء التغذية إلى شح مياه الشرب. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
2: حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أن إطلاق إسرائيل نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل حلقة جديدة وخطرة ضمن مشروع الضم بالضفة الغربية. وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان إن النظام يتجاوز كونه إجراء تقنيا أو عملية تحديث لسجلات الأراضي ليشكل أداة مركزية لإعادة تشكيل الملكية العقارية في الضفة الغربية وفق الرؤية الاستيطانية الإسرائيلية. أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور عن إخلاء فوري لمنطقتين في المحافظة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات، وشكلت غرفة عمليات مشتركة بين محافظتي الرقة ودير الزور. ونقلت وكالة سانا سورية عن مدير المؤسسة العامة للمياه بدير الزور أن منسوب نهر الفرات يشهد ارتفاعا بشكل عال جدا وصل إلى 3 أمتار، ما أدى إلى تضرر الجسور وعدد من وحدات المياه والمنازل. من جهتها أشارت وسائل إعلام محلية إلى خروج 50 محطة مياه عن الخدمة من أصل 210 محطات نتيجة غمرها بمياه نهر الفرات. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية استمرار المعارك المكثفة على عدة محاور مع تسجيل أكثر من 300 اشتباك قتالي خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب المتحدث باسم هيئة الأركان، بقي محور بوكروفسك الأكثر سخونة، حيث أعلنت القوات الأوكرانية صد 66 هجوما روسيا.
13: نفذ إرهابيون روس 68 غارة جوية أسقطوا خلالها 202 من القنابل الموجهة، كما استخدموا 8359 طائرة مسيرة انتحارية، ونفذوا 2714 هجوما، 45 منها باستخدام راجمات صواريخ متعددة. وخلال اليوم قصفت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 7 مناطق تمركز لقوات العدو، وبناء عليه بلغت خسائر العدو خلال الساعات 24 الأخيرة 1160 بين قتيل وجريح من الغزاة الروس.
2: أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف ستشتري من السويد طائرات مقاتلة من طراز ياس 39 غريبن بموجب صفقة دفاعية ضخمة تبلغ قيمتها 2,900,000,000 دولار أمريكي. وقال المكتب إن الصفقة التي أعلن عنها خلال زيارة زيلينسكي إلى ستوكهولم تتضمن شراء 20 طائرة في المرحلة الأولى، على أن تتبرع السويد ب16 طائرة أخرى. وقال رئيس الوزراء السويدي إن من شأن الصفقة تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا، كما أشار إلى أن عملية تسليم الطائرات ستبدأ عام 2030. قالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنه من المهم جدا دفع أوكرانيا وروسيا إلى التحدث مع بعضهما البعض. وأضافت أن وقف إطلاق النار غير المشروط يعد شرطا أساسيا لأي نوع من مفاوضات السلام.
14: كانت جميع التنازلات حتى الآن من الجانب الأوكراني، لكن ينبغي أيضا أن تكون هناك تنازلات من الجانب الروسي، ما يعني أننا يجب أن نساعدهم أيضا في هذه المفاوضات، لكن لا يمكننا حقا أن نكون وسطاء، لأننا ندافع عن مصالح أوروبا ومصالح أوكرانيا التي هي أيضا جزء من أوروبا. ولهذا السبب، سواء كان الأمر يتعلق بوقف لإطلاق النار أو بأي قضية أخرى ناقشتها سابقا، لا يمكننا أن نكون وسطاء، ولا يمكننا أن نكون محايدين أو نعامل الطرفين على قدم المساواة، لأننا بوضوح إلى جانب أوكرانيا.
2: توقعت الأمم المتحدة أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قاسية إلى غاية عام 2030 تزامناً مع موجة حر استثنائية تضرب أجزاء من أوروبا.
15: صيف لاهب قبل الأوان يجتاح أجزاء من أوروبا في ظل تحذيرات أممية من تحدي جديد يتعلق باحتمال بقاء معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية حتى عام 2030. بينما يرجح تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط الحرارة في السنوات القادمة مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من درجة مئوية ونصف.
16: هناك أدلة واضحة جدا على أن المناخ يزداد سخونة وأن متوسط درجات الحرارة في أنحاء العالم آخذ في الارتفاع، وإذا تجاوزت الحرارة عتبة درجة مئوية ونصف مؤقتا فهذا لا يعني أن اتفاقية باريس للتغير المناخي قد فشلت.
15: موجة الحر في أوروبا إذن هي تذكير قاس بمخاطر التغير المناخي حسب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل. فموجات القيض التي سجلت في عدد من الدول الأوروبية أبرزها بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وخلفت وفيات دعت على إثرها ألمانيا بدورها إلى ترشيد استهلاك المياه، بينما فرضت إيطاليا قيودا على ساعات العمل في الهواء الطلق، في حين عزا خبراء هذا الارتفاع القياسي في الحرارة إلى ظاهرة غير معتادة ناجمة عن قبة حرارية، وهي عبارة عن كتلة هواء ساخن قادمة من شمال إفريقيا ومحصورة تحت نظام ضغط جوي مرتفع يغطي غرب أوروبا. وإلى الهند أيضاً امتدت موجات الحر بارتفاع فاق 47 درجة مئوية في مدينة باندا الشمالية، ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان ترشيد استخدام المياه. ارتفاع الحرارة الملحوظ والمربوط أمميًا بالتغيرات المناخية والانبعاثات الغازية يأتي بعد أسبوع واحد فقط على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يعزز التزامات الدول بمكافحة تغير المناخ، وهو نص يصفه دعاة حماية البيئة بأنه أمر بالغ الأهمية على الرغم من التنازلات التي حصلت عليها الدول الكبرى المسببة للانبعاثات والغازات الدفيئة.
2: على بعد أيام من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا تعيش البلاد أزمة اقتصادية واستقطابا سياسيا كبيرا، وتمنح استطلاعات الرأي تقدما لمرشح اليسار إيفان سيبيدا على حساب مرشح اليمين المتشدد لا أسبريلا، بينما تأتي مرشحة وسط اليمين بالوما فالنسيا في المرتبة الثالثة.
17: كولومبيا تدخل واحدة من أخطر مراحلها السياسية منذ سنوات، استقطاب حاد وانتخابات قد تغير شكل السلطة بالكامل. ضبابية ما سيؤول إليه المشهد بعد اقتراع الأحد القادم جعلت الكولومبيين ينتظرون بترقب شديد ما ستسفر عنه نتائج الاقتراع، ولصالح من ستحسم اللعبة الانتخابية.
18: أنا أدعم أبلاردو دي لاسبيريا لأن كل ما تعهدت به الحكومة الحالية لم تفي به، وهو سيفوز ويتم التغيير.
17: توقعات مؤيدي مرشح اليمين المتشدد أبلاردو دي لاسبيريا لا تدعمها استطلاعات الرأي الأخيرة التي تضعه في المرتبة الثانية بنسبة تفوق قليلاً 31% خلف مرشح الميثاق التاريخي اليساري إيفان سيبيدا الذي يحظى بدعم الرئيس الحالي ويتقدم حسب الاستطلاعات ذاتها بنسبة تزيد على 44%.
19: نحن مع سيبيدا لأنه امتداد لحكومة بيترو التي ساعدتنا كثيرا.
17: وفي حال لم يحسم التنافس بين الاثنين في الجولة الأولى سيكون لمرشحة وسط اليمين بالوما فالنسيا التي تمنحها استطلاعات الرأي 14% فقط في الجولة الأولى القرار المرجح، والذي يتوقع أن يكون لصالح مرشح اليمين. اليسار يدافع عن مشروعه واليمين يتهم الحكومة بدفع البلاد نحو الفوضى، ورغم هذا الاستقطاب ما زال هناك من الكولومبيين من يصنف نفسه خارج الصراع الأيديولوجي، وهؤلاء ستكون لهم الكلمة الفصل في النهاية.
20: نحن نريد حكومة تمنحنا فرصا، وإذا فعلت ذلك لا فرق عندنا إن كانت من اليسار أو اليمين.
17: في كولومبيا لم تعد الانتخابات مجرد سباق نحو السلطة، بل اختبار جديد لدولة تحاول الموازنة بين التغيير والاستقرار.
21: هنا في بوغوتا لا يتحدث السياسيون فقط عن انتخابات مقبلة، بل عن معركة قد تحدد شكل كولومبيا لسنوات. الاستقطاب يتصاعد، والشارع يبدو منقسما حول مشروعين متعارضين. وفي ظل التوتر السياسي والأمني تبقى كل الاحتمالات مفتوحة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
2: يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات وذبح الأضاحي على أن يختتموا مناسكهم بطواف الوداع الجمعة للمتعجل والسبت لغير ذلك. وأعلنت السلطات السعودية استقرار الوضع الصحي العام لحجاج بيت الله الحرام دون تسجيل أي مهددات صحية مؤثرة، مشيرة إلى التعامل مع 466 حالة إجهاد حراري. في ظل ترقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أنه في أحسن الأحوال من المرجح أن يكون اتفاقا مؤقتا، وأنه سيكون على ترامب تقديم ضمانات لطهران لإنجاحه كما توقفت عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة.
22: مجلة ذا إيكونومست البريطانية توقفت عند تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المربكة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق وعند الغارات الجوية التي شنها على إيران، مشيرة إلى أن الأطراف المتحاربة تقترب بالفعل من التوصل إلى اتفاق، لكن في أحسن الأحوال من المرجح أن يكون اتفاقا مؤقتا. مع ذلك لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، وتتمثل القضية الأكثر تعقيدا في مطالبة إيران بالاستفادة الفورية من جزء من أصولها المجمدة في بنوك أجنبية. وهناك قضية أخرى تتمثل في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إذ بينما تطالب الولايات المتحدة بنقله إلى الخارج تصر طهران على تخصيبه في موقعه. وخلصت المجلة إلى أنه قد لا يؤدي اتفاق مؤقت إلى تدفق النفط والغاز على الفور عبر مضيق هرمز، وقد يتردد المنتجون وشركات الشحن في استئناف عملياتهم حتى يتأكدوا من انتهاء الحرب. لذا حتى لو أعلنت أمريكا وإيران عن اتفاق قريبا فسيستمر الغموض لأشهر. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقشت جينيفر كافانا وروزميري كيلانيك خيار ترامب الأقل سوءا في إيران، وأشارتا إلى أنه رغم حاجة ترامب الماسة ورغبته الشديدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا المأزق، فإن قراراته تعرقل عملية التفاوض. لذا للتوصل إلى اتفاق سيتعين على ترامب أولا إعادة النظر في مطالبه لتتوافق مع الواقع الاستراتيجي، وهذا يعني التخلي عن المواقف المتشددة بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما اعتبرت الكاتبان أنه لكي ينجح الاتفاق سيحتاج ترامب أيضا إلى معالجة مشكلة غياب الضمانات الموثوقة، ويمكن أن تأتي الضمانات الضرورية والموثوقة بأشكال متعددة، بما في ذلك فصل ملف مضيق هرمز عن المفاوضات النووية. وسيحتاج ترامب أيضا إلى طمأنة طهران بشكل موثوق بأنه قادر على كبح جماح إسرائيل عن مهاجمة إيران مستقبلا. وأضافتا أنه قد لا يروق هذا النوع من الاتفاق لترامب، لكن واشنطن لا تملك في هذه المرحلة سوى خيارات سيئة. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية توقف مراسلها عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة، مشيرا إلى أنه قبل بضعة أشهر من الانتخابات يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع العمليات في لبنان ويواصل ضرباته على غزة، بينما تحاول واشنطن إيجاد مخرج للأزمة مع طهران. وأضاف أن نتنياهو الذي تراجعت شعبيته قبل أشهر قليلة من انتخابات مصيرية يحاول من خلال التصعيد الحفاظ على زمام المبادرة العسكرية، وينقل عن محللين أن مواصلة الحرب على لبنان دون هدف استراتيجي قابل للتحقيق ستغرق إسرائيل أكثر فأكثر في مستنقع لا يمكن الخروج منه بالقوة وحدها. وخلص مراسل الصحيفة إلى أن نتنياهو يعتقد أن التصعيد العسكري قادر على تحويل النقاش بعيدا عن المساءلة في الداخل، ويتيح له تقديم نفسه كقائد في زمن الحرب قبل الانتخابات، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن هشاشة استراتيجياته، فالقرارات المصيرية تتخذ في واشنطن حيث سيتم تحديد شروط الاتفاق مع إيران ومدة حرية التصرف المسموح بها لإسرائيل في لبنان وغزة. بدوره تطرق لوك برونر إلى التصعيد الإسرائيلي في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغل وقف إطلاق النار لتعزيز سيطرتها على القطاع، إذ بعد مرور ما يقارب 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار الذي ينتهكه جيشها يوميا تواصل تدمير غزة، في حين تتزايد الدعوات داخل إسرائيل إلى شن غارات أكثر كثافة، كما أن إسرائيل لا تخفي توسيع رقعة المنطقة المحتلة التي كانت تمثل 53% من مساحة القطاع وقت وقف إطلاق النار، كما تحاول ترسيخ الخط الأصفر ربما على شكل سياج أو حتى جدار، مما سيؤدي إلى تقسيم دائم في غزة. في صحيفة The Guardian البريطانية تناول أوين جونز تحول أنظار ترامب إلى كوبا بعد أن أحرجته الحرب على إيران، مشيرا إلى أن توجيه الولايات المتحدة الآن اتهامات إلى رئيس كوبا السابق راول كاسترو بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين يذكر بشكل الاتهام الموجه إلى نيكولاس مادورو في فنزويلا، والذي استخدم لتبرير اختطافه من قبل القوات الأمريكية. وأضاف أنه بينما تسرب إدارة ترامب معلومات استخباراتية تزعم أن كوبا ناقشت سيناريوهات لمهاجمة القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو، إلا أن هذه الفكرة الواهية هي محض خيال وتعيد إلى الأذهان ذريعة أسلحة الدمار الشامل التي استخدمت لغزو العراق. ورأى أنه بعد أن أذلت إيران الولايات المتحدة، لا شك أن ترامب وفريقه قد أقنعوا أنفسهم بأن غزو كوبا كفيل بمحو الهزائم واستعادة هالة التفوق العسكري الأمريكي.
2: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، والبداية بما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن بلاده وإيران تتبادلان المقترحات بشأن بعض نقاط الصياغة وتشمل مسألة التخصيب، وأشار إلى أنه لا يعلم متى سيتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي.
0: مذكرة التفاهم تخضع لأخذ ورد كثيفين، نناقش المقترحات بنية حسنة ونأمل في إحراز التقدم المطلوب، سيعلن الرئيس إنجاز الأمر متى يحصل. هناك بعض التفاصيل التي يتعين النقاش فيها وهي قد تستغرق بعض الوقت، هناك صياغات مختلفة ونناقش مسألة تخصيب اليورانيوم، لا أعلم تماما متى سينتهي الأمر.
2: وفي وقت سابق نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني تأكيده أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران لم يعتمد بعد ولم يؤكد خلافا لما أوردته تقارير غربية. جاء ذلك ردا على معلومات أوردها موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر أمريكية أشارت إلى قرب توصل الطرفين لمذكرة التفاهم المؤقتة لستين يوما.
1: ينفي إذن مصدر إيراني لوكالة تسنيم الأنباء التي تحدثت عن توصل واشنطن وطهران لمذكرة تفاهم محتملة، ويؤكد أن نصها لم يعتمد بعد. جاء ذلك ردا على معلومات نقلها موقع أكسيوس ووكالات أنباء عالمية عن مصادر أمريكية بقرب الطرفين من التوصل لمذكرة التفاهم التي من شأنها تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. وسائل الإعلام أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير بشأن الاتفاق مع إيران، كما أنه سينظر فيما إذا كان الاتفاق قوي سويا بما يكفي وأفضل من الاتفاق الذي أبرم مع طهران عام 2015 في عهد باراك أوباما. الاتفاق وفق أكسيوس وشبكة CNN ينص على أن يتزامن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل غير مقيد ودون أي رسوم عبور، على أن تعمل إيران كذلك على إزالة جميع الألغام في المضيق. كما تتضمن المذكرة المقترحة التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبدء مفاوضات خلال فترة 60 يوما بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة ضمن المفاوضات بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لم يعلق الجانبان الأمريكي والإيراني بعد بشكل رسمي على هذه الأنباء، إلا أن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني المح إلى التوصل لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن التأخر في دراستها هدفه التأكد من أنها تصب في المصلحة الوطنية لإيران. كما تحدث عن تداعيات الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مؤخرا لأهداف إيرانية.
22: ما قامت به الولايات المتحدة انتهاك صريح لوقف إطلاق النار، وأكدنا ذلك في بيانات رسمية، وقد قوبل برد حاسم من الحرس الثوري. وبالتأكيد أي نقد لوقف إطلاق النار سترد عليه إيران بما يناسبه، والنقطة المهمة هي سيادة إيران على مضيق هرمز، وهذا أمر أساسي. لن نسمح حتى للإجراءات العسكرية الأمريكية أن تضعف سيادتنا على مضيق هرمز التي باتت راسخة.
1: تصريحات أبادي بشأن السيادة على مضيق هرمز أكدها كذلك الحرس الثوري الذي جدد الحديث أن طهران تسيطر على المضيق وتديره، وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم. مقابل ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض عقوبات على الهيئة الإيرانية التي شكلت مؤخرا لإدارة مضيق هرمز، وذلك في إطار مواصلة ما وصفها بالحملة الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني.
3: مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بحرية، يجب أن تكون الملاحة البحرية حرة ومفتوحة كما كانت من قبل. لذا فإن الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، بل سيسعى إلى إبرام صفقة ممتازة للشعب الأمريكي.
1: في الأثناء من فك الوسطاء يواصلون جهودهم واتصالاتهم لبلورة اتفاق بين الجانبين. وزارة الخارجية الباكستانية قالت في خضم ذلك إن الوزير محمد إسحاق دار سيلتقي الجمعة في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وجهود باكستان حيال السلام والاستقرار الإقليميين.
2: أكدت وكالة تسنيم أن الدفاعات تعاملت مع مسيرة أمريكية في أطراف محافظة بوشهر جنوبي البلاد. في المقابل قال الجيش الأمريكي أن إيران لم تسقط أي طائرة أمريكية وأن جميع أصول واشنطن في مأمن. وفي حادث آخر ذكرت وكالة فارس أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت عدة صواريخ من مناطق جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة. وقال الجيش الإيراني إن الانفجارات التي سمعت في البحر تتعلق بإطلاق نار تحذيري باتجاه السفن المعتدية في مضيق هرمز. عددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على سلطنة عمان في حال تعاونها مع إيران في إدارة مضيق هرمز، وذلك على خلفية مساعي إيرانية لفرض رسوم عبور في المضيق الحيوي. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور عبر منصة إكس إن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لإنشاء نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن وزارة الخزانة ستلاحق بلا هوادة أي جهة تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ هذه الرسوم. تتغير ملامح الحروب التقليدية لتدخل أدوات جديدة إلى الميدان. في الحرب الإيرانية الأمريكية عززت المسيرات مكانتها كسلاح صاعد يستنزف منظومة الدفاع الجوي ويزيد الكلفة على الخصوم. كيف شغلت المسيرات الإيرانية رخيصة الكلفة الأنظمة الأمريكية فائقة التطور؟ المزيد في العرض التالي مع الزميلتين سونيا الوافي وانتصار البركي.
4: من السماء يبدأ أخطر استنزاف في الحروب الحديثة، أجسام صغيرة بكلفة متواضعة تربك أعتى أنظمة الدفاع الجوي في العالم وأثمنها قدرة وتطوراً، بل تتحداها وتستنزفها. هذه مثلاً طائرة شاهد 136 الإيرانية، ذات نظام توجيه مبرمج مسبقاً، قادرة على الطيران لساعات طويلة لتصل إلى أهداف تبعد حتى 1500 ميل. تحمل رأساً حربياً يزن 50 كيلوغراماً من المتفجرات، يصيب الأهداف بدقة، وتعد من أبرز المسيرات الانتحارية، بينما لا تتجاوز قيمتها 35,000 دولار. إيران طورت كذلك نماذج أخرى من المسيرات مثل أبابيل، التي يمكنها التحليق لمدى أكثر من 100 ميل ولساعات طويلة، وهي مزودة بقدرات رؤية ليلية، وبإمكانها حمل أكثر من 120 كيلوغراماً من المتفجرات. أيضاً طائرة مهاجر التي تتميز بقدرات عالية في الهجوم بدقة، فهي قادرة على حمل 40 كيلوغراماً من القنابل الذكية، وتنفذ ضربات جو أرض دقيقة ضد أهداف ثابتة ومتحركة. إذن هذه الطائرات لكل منها دور محدد يتراوح بين الاستطلاع والضربات الدقيقة، وصولاً إلى الذخائر الجوالة التي تنتظر لحظة الانقضاض. كلها تعتمد على مزيج من أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى برمجيات تحكم تسمح لها بالطيران وفق مسارات محددة مسبقاً.
5: تحدثنا عن المسيرات الإيرانية، فننتقل الآن إلى أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. أولاً، مقاتلات F-16 المعروفة بالصقر المقاتل، تشق السماء، تنخفض وتناور لتطلق في سباق محسوب بالثواني صواريخ موجهة بدقة لكل هدف. في الطبقة التالية يدخل نظام كايوتي على الخط، مصمم خصوصاً لملاحقة المسيرات القريبة، ينطلق ويغير مساره لحظة بلحظة، يتعقب الهدف حتى الاصطدام. وبحراً تتقدم المدمرات وتفتح منصاتها النارية، صواريخ SM-2 تنطلق عمودياً، تخترق السماء ثم تنحني نحو أهدافها موجهة برادارات متقدمة لتشكل مظلة نارية فوق مساحات شاسعة. ثم يأتي العمود الفقري للدفاع بعيد المدى، نظام الدفاع الصاروخي باتريوت. عند التفعيل تتحول بطارياته إلى منصات إطلاق عنيفة، تطلق صواريخها بسرعة خارقة لاعتراض التهديدات قبل اقترابها. وإذا نجح أي هدف في التسلل عبر كل تلك الطبقات، نصل إلى الخط الأخير. هنا يستيقظ نظام سنتوريون، مدفع دوار يطلق وابلاً من الطلقات بسرعة جنونية، بل عشرات القذائف في الثانية الواحدة، ليصنع جداراً نارياً كثيفاً في اللحظات الحاسمة. ولكن هل تعلمون أن إطلاق 3 صواريخ فقط من مقاتلات F-16 يكلف الولايات المتحدة نحو 65,000 دولار؟ وقد تبلغ تكلفة صاروخين من نظام كايوتي 253,000 دولار، بينما قد تصل كلفة اعتراض واحد من صواريخ SM-2 إلى نحو 4,200,000 دولار. في الأثناء تبلغ كلفة صاروخين 2 من منظومة باتريوت نحو 8,000,000 دولار. لكن رغم هذه الديناميكية الهائلة والكلفة الباهظة، يظل التحدي قائماً، فالمسيرات الصغيرة لا تواجه هذه الأنظمة وجهاً لوجه، بل تراوغها، تحلق منخفضة وبشكل بطيء، تتخفى بين التضاريس، وتقلل بصمتها الحرارية والرادارية. والأسوأ من ذلك أنها لا تأتي فرادى،
6: بل في سرب من عشرات المسيرات تظهر في وقت واحد من اتجاهات متعددة وفي توقيتات متباينة. هنا تكمن المشكلة الحقيقية، ليس في القدرة على الاعتراض وإنما في الاستنزاف. فكل طلقة أو صاروخ يطلق وراءه قرار مكلف في مواجهة هدف زهيد. وهكذا يتشكل مشهد غير متوازن. أنظمة أمريكية فائقة التطور تتحرك بسرعة فائقة ودقة مذهلة، إلا أنها مجبرة على خوض معركة استنزاف ضد تهديد بسيط لكنه ذكي ومتكرر.
2: يتصاعد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان مع توسيع أوامر الإخلاء ما أدى إلى موجة نزوح واسعة. في الأثناء تتجه الأنظار إلى مفاوضات واشنطن وسط ضغوط لمنع توسع الحرب إلى بيروت. في المقابل تواصل مسيرات حزب الله إثارة قلق إسرائيل بعد استهداف مواقع عسكرية شمالية البلاد.
3: هنا جنوب لبنان لا يهدأ هدير الطائرات ولا تتوقف صفارات الإنذار. التصعيد الإسرائيلي يتواصل بوتيرة متسارعة مع اتساع رقعة الغارات من القرى الحدودية إلى عمق الجنوب ومحيط العاصمة بيروت. خلال الساعات الماضية الجيش الإسرائيلي أنذر سكان مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني بالإخلاء الفوري بعدما كانت التحذيرات قد طاولت مدينة صور ومحيط النبطية. ميدانياً حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ والمسيرات في رسالة واضحة بأن قدراته العملياتية ما زالت فاعلة رغم التصعيد. ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن المسيرات باتت تمثل التحدي الأخطر للجيش الإسرائيلي إلى حد دفع تل أبيب لطلب تعزيزات وتقنيات أمريكية لمواجهتها. الحكومة اللبنانية أكدت أن ما يجري يرقى إلى عقاب جماعي في وقت تتزايد المخاوف من انزلاق المواجهة إلى حرب مفتوحة، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على شويفات. في السياق، إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن ضابط رفيع قوله إن هناك قيوداً على هجمات الجيش في عمق لبنان وبيروت، بينما في الجنوب تسير الأمور بحرية، غير مستبعد بأن يكون لبنان أيضاً جزءاً من أي اتفاق مستقبلي مع إيران. بينما نقلت صحيفة هارتس عن مصادر إسرائيلية تقديرها بأن الجيش اللبناني عاجز عن نزع سلاح حزب الله في هذه المرحلة، في وقت تتجه الأنظار إلى واشنطن عشية جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، إذ تحاول الولايات المتحدة منع توسع الحرب إلى بيروت والبنى التحتية اللبنانية. لكن الميدان هنا يقول إن المسافة بين التهدئة والانفجار الشامل باتت أقصر من أي وقت مضى.
2: في قطاع غزة كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في الساعات الماضية، وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية للشرطة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي مدينة غزة أغارت المقاتلات الإسرائيلية على مربع سكني في مخيم الشاطئ غربي المدينة، وأظهرت مشاهد لحظة استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية للمكان بعد أوامر بإخلائه. مع نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالتهم منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، تبرز إلى الواجهة من جديد أساليب وتقنيات الاغتيالات التي تدير بها إسرائيل عملياتها الممنهجة والتي تعتمد بشكل كبير على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
7: جيش الاحتلال ينشر قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالهم منذ أكتوبر 2023. 16 اسماً من الصف الأول لقيادات الحركة، آخرهم محمد عودة، رابع قائد عسكري تعلن إسرائيل اغتياله منذ بدء حرب غزة، وفق عملية ممنهجة تتكئ على آلة قتل خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بنك أهداف يحدث باستمرار،
22: يعتمد على شبكة اتصالات متطورة وصور أقمار صناعية وكاميرات مراقبة رقمية تديرها عدة أنظمة، أهمها نظام لافندر، وهو نظام ذكاء اصطناعي يستخدم لتحديد المرشحين للاستهداف بدقة متناهية. وفق تقارير استخبارية، قام هذا النظام الذي استخدم بشكل واسع في المراحل الأولى من حرب غزة بتحديد نحو 37 ألف هدف محتمل. نظام آخر يعرف بنظام أين أبي وريزدادي، نظام تعقب مرتبط بلافندر يحدد موقع الهدف لحظة وجوده في المنزل، ما يزيد احتمالات سقوط ضحايا من العائلة الواحدة. أما نظام غوسبل أو الإنجيل

0: قعدة خوارزميات قاتلة تتيح لجيش الاحتلال توسيع نطاق اغتيالاته الممنهجة.
1: ذكر موقع واينت الإسرائيلي أن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات، من بينها مصلحة إدارة السجون. كما أدرجت سلطات إسرائيلية أخرى ضمن إطار المتابعة. من جانبه أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن إسرائيل أدرجت في القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة الخاصة بالجهات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاع، إلى جانب منظمات مصنفة إرهابية مثل تنظيم الدولة. وزعم دانون أن الحديث يدور عن قرار سياسي منفصل عن الحقائق والوقائع، وأن إسرائيل نقلت أدلة ووثائق وردودا مفصلة على كل ادعاء. ووصف السفير قرار إدراج إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة للعنف الجنسي بأنه مخزن وعبثي، مشيرا إلى أن تل أبيب دعت ممثلي الأمم المتحدة إلى الوصول إلى الميدان وفحص الأمور عن قرب، لكنهم اختاروا بالطبع عدم القيام بذلك وفقا لمزاعمه. تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع قدوم موسم الحر واستمرار منع الاحتلال دخول معدات صناعة الشبكات والمرافق المائية. كما يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخول قطع غيار الشاحنات التي تنقل المياه لمئات آلاف النازحين.
2: يراقب عبد عسلي الساعة، فالمهمة التي تنتظره لا تحتمل التأخير. يحمل جالونات المياه الفارغة، يسرع نحو الطريق حيث تصطف عشرات العائلات بانتظار شاحنة تحمل كمية محدودة من مياه الشرب.
3: احنا طبعاً المشاكل هذه كلها سببها نقص في المية. يعني أول حاجة المية بتيجي مش منتظمة، يعني فجأة بنتفاجأ بمؤسسة أو بسيارة جايب سيارة مية، فالكل هنا لما ينادي يقولوا مية مية الكل بتفاجأ وبنزل مصدوم، بنزل بشكل سريع.
2: لساعات طويلة ينتظر الناس سماع زامور الشاحنة، إشارة وصول المياه. كمية محدودة لا تكفي لتلبية الاحتياج المتزايد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
4: لدينا يعني خمس شاحنات من المياه ومحطة، يعني نحتاج إلى المواد اللازمة لتحلية المياه. هذه المواد شحيحة وقليلة جدا وأسعارها مرتفعة الثمن وباهظة. بشكل يومي يعني تصلنا العديد من المناشدات التي لا نستطيع تلبيتها لقلة الإمكانيات. كما أخبرتك عندنا سعر أسعار الوقود، أسعار الزيوت، المحروقات مرتفعة الثمن بسبب السياسة المنهجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في تسكير المعابر وإغلاق الحدود.
2: وبالكاد يحصل الفرد على بضعة لترات من المياه الصالحة للشرب، تخزن غالباً في جالونات تفتقر إلى أدنى معايير الصحة في ظل غياب خدمات الصرف الصحي داخل معظم مراكز النزوح.
5: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 72 بئراً للمياه في مدينة غزة. نتحدث أيضاً عن دمار كبير في الشبكات، أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكة المياه دمرها الاحتلال الإسرائيلي. ناهيك أيضاً عن تذبذب الكميات الواصلة في خط مياه مكروت القادم من الأراضي المحتلة ضمن سياسة هي سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الذي يمنع خلاله الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والمعدات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لكل هذه المرافق والشبكات.
2: يقول الخبراء أن أزمة المياه في غزة يمكن أن تتصاعد ما لم تبدأ خطوات عملية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار. رغم الروايات الإسرائيلية المتناقضة بشأن الواقع الإنساني في غزة، تتواصل المناشدات دون جدوى في ظل قيود إسرائيلية تفاقم الأزمات يوما بعد يوم، من سوء التغذية إلى شح مياه الشرب. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية استمرار المعارك المكثفة على عدة محاور مع تسجيل أكثر من 300 اشتباك قتالي خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب المتحدث باسم هيئة الأركان، بقي محور بوكروفسك الأكثر سخونة، حيث أعلنت القوات الأوكرانية صد 66 هجوماً روسية.

0: نفذ إرهابيون روس 68 غارة جوية أسقطوا خلالها 202 من القنابل الموجهة، كما استخدموا 8359 طائرة مسيرة انتحارية، ونفذوا 2714 هجوما، 45 منها باستخدام راجمات صواريخ متعددة. وخلال اليوم قصفت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 7 مناطق تمركز لقوات العدو، وبناء عليه بلغت خسائر العدو خلال الساعات 24 الأخيرة 1160 بين قتيل وجريح من الغزاة الروس.
1: أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف ستشتري من السويد طائرات مقاتلة من طراز ياس 39 غريبن بموجب صفقة دفاعية ضخمة تبلغ قيمتها 2.9 مليار دولار أمريكي. وقال المكتب إن الصفقة التي أعلن عنها خلال زيارة زيلينسكي إلى ستوكهولم تتضمن شراء 20 طائرة في المرحلة الأولى، على أن تتبرع السويد ب16 طائرة أخرى. وقال رئيس الوزراء السويدي إن من شأن الصفقة تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا، كما أشار إلى أن عملية تسليم الطائرات ستبدأ عام 2030. قالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنه من المهم جدا دفع أوكرانيا وروسيا للتحدث مع بعضهما البعض، مضيفة أن وقف إطلاق النار غير المشروط يعد شرطا أساسيا لأي نوع من مفاوضات السلام.
2: كانت جميع التنازلات حتى الآن من الجانب الأوكراني، لكن ينبغي أيضا أن تكون هناك تنازلات من الجانب الروسي، ما يعني أننا يجب أن نساعدهم أيضا في هذه المفاوضات، لكن لا يمكننا حقا أن نكون وسطاء، لأننا ندافع عن مصالح أوروبا ومصالح أوكرانيا التي هي أيضا جزء من أوروبا. ولهذا السبب، سواء كان الأمر يتعلق بوقف لإطلاق النار أو بأي قضية أخرى ناقشتها سابقا، لا يمكننا أن نكون وسطاء ولا يمكننا أن نكون محايدين أو نعامل الطرفين على قدم المساواة، لأننا بوضوح إلى جانب أوكرانيا.
1: قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن أوروبا لا يمكنها إلا أن تكون طرفا فاعلا وشريكا في المفاوضات بين موسكو وكييف، لأن مصالحها في الميزان بنهاية المطاف. وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي تمتلك أوراق ضغط ومفاتيح تفاوضية مختلفة، وبالتالي يتعين عليها زيادة الضغط على روسيا حتى تنخرط في مسار السلام الدائم.
0: يجب التوقف عن التركيز على هوية الوسيط والنظر إلى موضوع الوساطة نفسه. هناك مناقشات مهمة وجوهرية تجري حاليا في قبرص وستتواصل في مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في يونيو المقبل. لا يمكن لأوروبا إلا أن تكون طرفا فاعلا وشريكا في هذه المفاوضات، لأن مصالحها في الميزان في نهاية المطاف، ولأنها تمتلك أوراق ضغط ومفاتيح تفاوضية مختلفة، ومن ثم يتعين علينا زيادة الضغط على روسيا حتى تنخرط في مسار السلام الدائم.
1: توقعت الأمم المتحدة أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قاسية إلى غاية عام 2030، بالتزامن مع موجة حر استثنائية تضرب أجزاء من أوروبا.
3: صيف لاهب قبل الأوان يجتاح أجزاء من أوروبا في ظل تحذيرات أممية من تحدي جديد يتعلق باحتمال بقاء معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية حتى عام 2030. بينما يرجح تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط الحرارة في السنوات القادمة مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من درجة مئوية ونصف.
4: هناك أدلة واضحة جدا على أن المناخ يزداد سخونة وأن متوسط درجات الحرارة في أنحاء العالم آخذ في الارتفاع، وإذا تجاوزت الحرارة عتبة درجة مئوية ونصف مؤقتا، فهذا لا يعني أن اتفاقية باريس للتغير المناخي قد فشلت.
3: موجة الحر في أوروبا إذن هي تذكير قاس بمخاطر التغير المناخي، حسب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل. فموجات القيظ التي سجلت في عدد من الدول الأوروبية أبرزها بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وخلفت وفيات، دعت على إثرها ألمانيا بدورها إلى ترشيد استهلاك المياه، بينما فرضت إيطاليا قيوداً على ساعات العمل في الهواء الطلق، في حين عزا خبراء هذا الارتفاع القياسي في الحرارة إلى ظاهرة غير معتادة ناجمة عن قبة حرارية، وهي عبارة عن كتلة هواء ساخن قادمة من شمال إفريقيا ومحصورة تحت نظام ضغط جوي مرتفع يغطي غرب أوروبا. وإلى الهند أيضاً امتدت موجات الحر بارتفاع فاق 47 درجة مئوية في مدينة باندا الشمالية، ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان ترشيد استخدام المياه. ارتفاع الحرارة الملحوظ والمربوط أمميًا بالتغيرات المناخية والانبعاثات الغازية يأتي بعد أسبوع واحد فقط على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يعزز التزامات الدول بمكافحة تغير المناخ، وهو نص يصفه دعاة حماية البيئة بأنه أمر بالغ الأهمية على الرغم من التنازلات التي حصلت عليها الدول الكبرى المسببة للانبعاثات والغازات الدفيئة.
1: يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات وذبح الأضاحي على أن يختتموا مناسكهم بطواف الوداع الجمعة للمتعجل والسبت لغير ذلك. وأعلنت السلطات السعودية استقرار الوضع الصحي العام لحجاج بيت الله الحرام دون تسجيل أي مهددات صحية مؤثرة، مشيرة إلى التعامل مع 466 حالة إجهاد حراري. أترككم الآن مع برنامج اقتصادكم.
5: ما حصاد تداعيات الحرب على الاقتصاد الدولي بعد 3 أشهر من اندلاعها؟ وما آفاق العلاقات الصينية الألمانية مع زيارة وزيرة الاقتصاد الألماني لبكين؟ أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

3 أشهر منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، والأسواق العالمية تعيش واحدة من أكثر الفترات تعقيداً منذ سنوات أو ربما عقود. الأزمة لم تقتصر على الطاقة فقط، بل امتدت إلى التضخم وأسعار الفائدة والعملات والسندات وحتى أسهم الشركات الكبرى، ومرحلة جديدة تعيد رسم خريطة الرابحين والخاسرين. ارتفاع النفط فوق حاجز 100 دولار أشعل مخاوف من موجة تضخم جديدة، بينما يزيد تراجع العملات الضغط على اقتصادات آسيوية وعربية تعتمد بشدة على الطاقة المستوردة. فوصلت العملات الهندية والإندونيسية والفلبينية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، ورفعت بعض الدول أسعار الفائدة أو استعانت باحتياطيات النقد الأجنبي للتخفيف من حدة الأزمة. الضغط على نظام الطاقة العالمي آخذ في الازدياد، بينما ساعد سحب كميات قياسية بلغت 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للاقتصادات الكبرى، إلى جانب بحث المتعاملين عن مصادر بديلة ساهم في التخفيف من حدة نقص المعروض. تداعيات الحرب امتدت إلى حركة الطيران والاقتصاد الأوروبي، فأسهم شركات الطيران في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 خسرت أكثر من 6% منذ بداية الصراع. وفي أوروبا تتصاعد المخاوف بعدما حذر البنك المركزي الأوروبي من أن تداعيات الحرب تزيد هشاشة الأوضاع المالية وتعمق الضغوط على الاقتصاد. أما الذهب فانخفضت أسعاره اليوم إلى أدنى مستوى لها في شهرين، إذ دفعت الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران أسعار النفط للارتفاع، ما أثار مخاوف بشأن زيادة التضخم. وفي الأثناء تحصد شركات النفط والذكاء الاصطناعي والدولار الأمريكي المكاسب في ظل اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات.

0: معنا الآن في الاستوديو دكتور أيهاب سعد، عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك معنا دكتور. يعني تقريبا الكل خاسر، ولكن هناك رابحين. أود أن أبدأ بالحديث عن من هم الرابحين من هذه الحرب.
1: صحيح، الرابحون هم، خلينا نحكي بشكل عام، إذا بنحكي عن دول، تقسيم دول، نوعا ما الاقتصاديات القوية هي الرابحة، تحديدا الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الروسي. نوعا ما الاقتصاد الأكثر خسارة هي اقتصاد شرق آسيا، اللي هي بطبيعتها أيضا اقتصادات ضعيفة نوعا ما. طبعا اقتصاديات الخليج كمان كدولة كاقتصاد عام كمان في مخاسر بسبب إغلاق مضيق هرمز. أنا برأيي لما نيجي نحكي عن الخاسرين، اللي أنا كاقتصادي بهتم في تحليله أكثر، هي الفئات المهمشة. ودائما هذه هي الفئات المهمشة اللي عم تدفع سعر حتى بداخل الدول الرابحة نفسها. فلما نحكي حتى داخل الدول الرابحة، صحيح شركات البترول بأمريكا هي من أهم الرابحين، ولكن المستهلكين، ممكن شركات طيران أيضا خاسرين، ولكن طلع على المستهلك بشكل عام، المستهلك بمستوى بالعالم ليس بأمريكا، المستهلكين القطاعات الأكثر هشاشة، الفقراء، هم الخاسرين الأكبر من الحرب على إيران.
0: وطبعا مع استمرار الأزمة واستمرار إغلاق مضيق هرمز، تداعيات الحرب والخسارة ستكبر.
1: صحيح، يا نحكي الخسارة لمن، زي ما نحكي أنه في رابحين. يعني هي في جانبين هون، الاقتصاد العام بشكل عام تحت ضغوط كبيرة وفي توترات، هذا بحد ذاته يثير اللايقين، موضوع اللايقين، الاستثمارات المستقبلية، التشاؤم إلى آخره. فهذا بطبيعة الحال راح يضغط على النمو العالمي بكل، وإحنا بنعرف أنه هذا كل البنوك المركزية عم تتنبأ بتضاعف النمو الاقتصادي ب 2027، حتى في بعض الدول ممكن يكون في نمو بالسالب أي انكماش. فإحنا بنعرف هذا المناخ العام أكيد عم بتأثر. البقاء على أسعار النفط فوق $100 طبعا لفترات طويله كمان راح يكونوا في له تداعيات كارثيه، ليس فقط على التضخم، والتضخم بحد ذاته مشكله كبيره، وحتى الاسواق بطبيعه الحال بدات تهضم هذا الموضوع، التضخم بدات تتوقع بوجود تضخم مستقبلي كبير، عشان هيك في تغير بالاسواق الماليه والسندات والى اخره.
0: بس توقع التضخم هل بخلينا قادرين ان نقوم باي خطه لتجنبه ام لا؟ هو قادم في ظل ظروف معينه لا محاله.
1: اكيد، ولكن الخطوات لتجنب التضخم مؤلمة عادة. مؤلمة على من كمان نرجع، يعني مؤلمة هي بطبيعة الحال، لأنه محاربة التضخم تأتي عن طريق الانكماش. لا يتم بشكل عام محاربة التضخم إلا عن طريق كبح جماح الاقتصاد، تخفيض الإنفاق الحكومي، رفع الضرائب، رفع سعر الفائدة، فحاجة إلى كمش الاقتصاد، فهذا راح يصير في عدد العاطلين العامل راح يزيد إلى آخره. فنعم يمكن محاربة التضخم، ولكن أثار محاربة التضخم راح تكون مؤلمة تحديداً على الفئات المهمشة.
0: يعني في عدة حالات هلأ تحدثنا عنها، عن الرابحون أو عن الرابحين، يعني الشركات، عن الحكومات، وعن المستهلكين. بكل السيناريوهات المستهلك هو دايماً خاسر، حتى لو كان في دولة رابحة. صحيح. أو حتى لو كان يعني الشركات الرابحة هي في نفس الدولة ونفس الاقتصاد.
1: صحيح، خلينا نكون حتى مش جميع المستهلكين، نحكي عن المستهلك المهمش. لأنه بالنسبة للمستهلكين المهمشين أو الأقل حظاً أقل دخلاً، نسبة من المصروفات على المحروقات المواد الغذائية من مجموع دخلهم عالية جداً. بينما أصحاب الثروات الكبيرة، يعني استهلاكهم من المحروقات والغذاء أو كنسبة من دخلهم هذا بسيط،
0: يعني بيخسروا دعم الحكومة وبتغلى أسعار،
1: لأنه عم تغلى، لأنه الغلاء حالياً الغلاء عم بيصير بشكل كبير في المحروقات والمواد الغذائية.
0: ولماذا يعني كلما ارتفع سعر النفط ترتفع أسعار جميع السلع الأخرى؟
1: صحيح، هلا هون بنرجع لحلقات الإنتاج وترابطها ودعم. مثلا النفط يستخدم في صناعات الأسمدة، الأسمدة طبعا مهمة للقطاع الزراعي بشكل عام. طبعا هلا أي ارتفاع في الأسعار يؤدي إلى ارتفاع في الأجور، ممكن ليس بنفس الدرجة، فبيؤدي إلى ارتفاع تكلفة كثير من المنتجات، فهناك تأثير مباشر لأنه النفط يدخل في صناعات بشكل مباشر، نحكي عن الطيران، وتأثير غير مباشر من خلال الضغط على الأسعار بشكل عام وعلى الأجور.
0: وسعر النفط يدخل أيضا في حسابات البنوك المركزية، وصوله إلى ما فوق $100، كيف غير حسابات البنوك المركزية؟
1: هلا زي ما بتعرفي انه اسعار الفائدة كانت عم تنزل باخر سنة، يعني البنك المركزي الامريكي وحتى البنك المركزي الاوروبي عم بينزلوا سعر الفائدة، لهم على قناعة انه حاربوا التضخم الذي نتج عن كورونا بشكل ممتاز، فبدأ هناك توجه بتخفيض سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد مرة أخرى. زي ما بنحكي أنه سعر الفائدة عالي هذا يؤدي إلى تثبيط الاقتصاد وليس تحفيزه، فمعظم البنوك كانت باتجاه منخفض سعر الفائدة لأنه الانفليشن تم التحكم فيه أو التضخم. الآن يحدث العكس، ارتفاع سعر الدولار فوق 100 سعر برميل النفط فوق 100 دولارات والاستمرار على هذا أدى إلى توقعات توقعات التضخم، ليس بالضرورة وجود تضخم، ولكن مجرد التوقع أن يكون هناك تضخم إذا استمر الحال بالتأكيد سيحدث التضخم. فهلأ عم نشوف شو عم بيصير البنوك المركزية أو حتى مش البنوك المركزية، الأسواق نفسها عم تتفاعل مع هذا الحكي. يعني هلأ أسعار الفائدة على السندات الأمريكية عالية جدا، وخاصة مدينة طويلة الأمد. ليه؟ لأن المستثمرين عم بتوقعوا في تضخم قادم، فعم بطلبوا عائد كبير على الاستثمارات قصيرة الأمد وعلى المخاطر
0: قصيرة الأمد. كيف تغير سلوك اليوم المستثمرين في ظل هو الثلاثة أشهر اللي كان فيها الحرب مع كل المتغيرات يعني يلي خلقت؟
1: هل هم عم بيحاولوا يفكروا بثلاث مخاطر وعم بطلبوا عائد كبير عليها؟ يعني المخاطر هي إيش؟ إنه في تضخم كبير يحدث في المستقبل، فبالتالي يجب أن يكون عائد الاستثمارات الحالية كبير لتعويض مخاسر التضخم. عم بيفكروا بموضوع الدين الأمريكي لأنه عم بيزيد وبكبر، فجزء من التمويل على الحرب يكون من خلال الديون وإصدار السندات، وبالتالي حجم الديون راح يزيد ومخاطر يعني عدم السداد كمان راح يزيد في معظم الاقتصاديات، فهون في مخاطر عالية، وطبعا مخاطر الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز والتأمين وإلى آخره.
0: العملات الآسيوية لاحظنا أنه صار فيها هبوط كبير، لماذا كانت من الأكثر هشاشة؟
1: هي بطبيعة الحال لأنه الأسواق الآسيوية هي من أكثر المتأثرين، هم من المستوردين، من أكبر المستوردين للنفط، فهذا خلق عجز تجاري لأنه فاتورة النفط زادت، وبالتالي أي عجز تجاري سوف يؤدي إلى تآكل قيمة العملة بشكل طبيعي. فهو يعني بالنسبة لدول آسيا لأنها مستوردة فخسرت كثير، أما الدول المصدرة نوعا ما هي من أكثر الرابحين مصدر النفط.
0: كيف فينا نحكي عن استفادة الدولار في ظل ما يجري؟
1: هل هون بتوقع أن القصة صارت معروفة أن أكثر من مرة خلال الست سنوات أن الاقتصاد العالمي تعرض لصدمات كبيرة، وواضح أنه كلما يحدث صدمة كبيرة يهرب المستثمرين إلى الدولار وأنه الملاذ الآمن، مع أنه إحنا حكينا أكثر من مرة، أنا شخصيا استضفتيني بهذا البرنامج ونحكي عن الدولار وقوته. صحيح هو عم بضعف بشكل عام من 2006 يعني احتياطات البنوك المركزية ضد، ولكن هذه الميزة في حالة الخوف والتوتر والأزمات يهرب المستثمرين إلى الدولار كملاذ آمن مما يؤدي إلى ارتفاعه. فما زال الدولار وما زال السندات الأمريكية
0: ما زالت هي العملة المهيمنة
1: والملاذ الآمن أكثر منها أيضا عملة مهيمنة.
0: طيب في شركات الدفاع اللي ما حكينا عنها ولكنها من الأكثر استفادة هون يعني، والتوجه الكبير لدى الحكومات الغربية والحكومة الأمريكية لمزيد من التسلح وتمويل الدفاع كيف تؤثر على الاقتصادات؟
1: هلا التاريخ يعلمنا شيء هون، يعني لما نحكي عن الحرب العالمية الثانية تقريبا الاقتصاد العالمي كان في ركود، والتسلح والإنفاق على التسلح أدى إلى فلتان الاقتصاد العالمي من الركود وإلى آخره بالقصة المعروفة. هون هلا في شقين، كيف يتم الإنفاق على الدفاع؟ هل يستفيد منه قطاعات كبيرة في الاقتصاد أم الاستفادة تبقى محصورة في ضمن شركات صغيرة محددة؟ وكيف يتم تمويل هذا الإنفاق؟ إذا كان تمويله من خلال الدين العام فهذا راح يكون له كمان آثار جانبية على الاقتصاد، لأنه راح يرفع الدين العام يا راح يرفع سعر الفائدة، فاتورة خدمة الديون على الدول راح تزيد بشكل كبير مما يؤثر على قطاعات أخرى مثل الحماية الاجتماعية والتأمين وإلى آخره، يعني الإنفاق على المدارس والشوارع وإلى آخره، فممكن يكون له بالنسبة للشركات نفسها هي بالتأكيد مستفيدة بغض النظر شو عم بيصير بالاقتصاد، الفوائد لها الشركات لأنه هلا في حجم عقود بمليارات الدولارات. خلينا أحكي لك شغلة، هي ليس بالضرورة فقط شركات الدفاع المتخصصة، كمان شركات الـ AI العملاقة، يعني بنحكي عن جوجل، مايكروسوفت، انفيديا، والمثير هلا اللي عم بحدث بأمريكا بشكل عام حتى بالاقتصاد العالمي إنه الأسعار الأسهم زي ما بنعرف هي تقريبا تاريخيا أعلى سعر وصل له، يعني ريكورد عم نحكي، ولكن بنفس الوقت ثقة المستهلك الأمريكي هي أقل مستوى منذ عقود. يعني هذا الاغتراب بين ثقة المستهلك ووضع الاقتصاد بشكل عام وبين أداء أسواق الأسهم، وأسواق الأسهم هي محكومة ليست بكل الشركات، فقط بالسبع الكبار زي ما بنحكي هم عم بتضعفوا بشكل كبير لأنه في تمركز لثروات رأس المال. الاي اي الذكاء الاصطناعي عم بيغير اللي يتعامل الأسواق وعم بزيد الانفصال بين السوق المالي وأداء الاقتصاد الحقيقي وخاصة للفئات المهمشة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أيهاب سعد. شكرا.
1: شكرا أستاذ.

0: إقامة شراكة استراتيجية حديثة بين برلين وبكين. هذا هدف تسعى إليه ألمانيا. فوزيرة الاقتصاد الألمانية ومعها نحو 35 مديراً لشركات ألمانية في زيارة استراتيجية للصين، رغم وجود نحو 5000 شركة ألمانية تنشط في الصين. لكن بكين لم تعد مجرد سوق ضخمة لبرلين، بل باتت منافساً مباشراً يضغط بقوة على الصناعة الألمانية، خاصة في مجالات البطاريات والروبوتات والرقمنة وتكنولوجيا الطاقة. وبينما تتراجع مبيعات شركات السيارات الألمانية مثل فولكسفاجن، بي ام دبليو ومرسيدس بنز داخل السوق الصينية، تواصل الشركات الصينية التوسع وانتزاع حصص متزايدة حتى داخل السوق الأوروبية نفسها. برلين استفادت لسنوات من السوق الصينية، لكنها اليوم تواجه منافسة متصاعدة من الشركات الصينية في قطاعات السيارات الكهربائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومع استعادة الصين موقعها كأكبر شريك تجاري لألمانيا بإجمالي تبادل تجاري يقترب من 250 مليار يورو متجاوزة الولايات المتحدة، تتسع فجوة مقلقة مع تراجع الصادرات الألمانية إلى الصين 10% مقابل واردات صينية بلغت حوالي 170 مليار يورو. فهل تحولت العلاقة الاقتصادية بين برلين وبكين من شراكة مربحة إلى مصدر قلق استراتيجي؟ ينضم إلينا مباشرة من بكين مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق. أهلا بك ناصر. لو نبدأ بأبرز الملفات الاقتصادية والتجارية التي طرحت خلال لقاءات الوزيرة الألمانية مع المسؤولين الصينيين.
1: نعم معد، أهم هذه الملفات لا شك إنها الملف العلاقات التجارية والاقتصادية وكيفية ضبطها لتكون منافسة كما تقول الوزيرة الألمانية كاترين إيريش، بأنها تثق تماما بالسوق الصينية وتسعى إلى مزيد من التعاون مع الصين، وترى في أن الاقتصاد الصيني له مستقبل واعد، وأنها تتطلع لمزيد من الشراكات مع الجانب الصيني، لكنها في نفس الوقت تتطلع إلى منافسة عادلة كما تقول. فبالنسبة لألمانيا نحن نعلم مدى هذه، الصين تعتبر هي الشريك الأكبر بالنسبة لألمانيا في مجال التجارة، ونحن نعلم كم كانت السوق الصينية مهمة بالنسبة للصناعات الألمانية، خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات والآلات والصناعات الثقيلة. ولكن الآن أيضا ترى ألمانيا أن الصين خلال العقد الأخير وخاصة خلال الأعوام الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في الصناعات المختلفة، ولم تعد الشركات الألمانية 5000 الموجودة بالفعل على الأرض الصينية في موقع منافسة حقيقية مع الشركات الصينية. لذلك شهدت التبادل التجاري مزيدا في العجز في الميزان التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي الوزيرة الألمانية تسعى إلى حل هذه المعضلة مع الصين. ترى ألمانيا ربما بأن السبب في ذلك هو التكلفة المنخفضة نسبياً للصناعات الصينية، وبالإضافة إلى دعم الحكومة الصينية للشركات الصينية، وبالتالي الوزيرة الألمانية ربما تسعى مع الجانب الصيني مع نائب رئيس الوزراء الصيني خلال محادثاتهما بأن يتوصلا إلى اتفاقية تفضي إلى مزيد من ما تسميه ألمانيا العدالة في هذه التجارة البينية. كما ذكرتم هناك فارق كبير في الميزان التجاري بين الصين وألمانيا خلال العام الماضي 2025، بينما صدرت ألمانيا إلى الصين منتجات بقيمة لا تتجاوز 90 مليار دولار، صدرت الصين إلى ألمانيا ما مقداره 170 مليار دولار، وذلك يعتبر فارق كبير، وتسعى ألمانيا إلى تخفيض هذا الفارق خلال السنوات القادمة. طبعا الصين في الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في المنتجات ذات التقنية العالية، وطالما الصين حقيقة هذا الفارق التجاري بين الصين والدول الأوروبية والولايات المتحدة كان دائما فيما يتعلق بالمنتجات عالية التقنية، فبينما تصدر الصين كل المنتجات ذات الاستهلاك اليومي والآلات وأجهزة الكمبيوتر إلى أوروبا والدول الغربية، يعني تطالب أوروبا باستيراد المزيد من قبل الصينيين، والصينيين يحاولون استيراد هذه التقنية العالية، لكن يبدو أن هناك حظرا من الدول الأوروبية على تصدير مثل هذه البضائع إلى الصين، وبالتالي تشكل هذا العجز التجاري.
0: طيب اليوم الوفد الذي الألماني في بكين يعني يرافق الوزيرة وفد من 35 شخصية، وكأنه هناك يعني تحضيرات أخيرة لشراكات أو تفاهمات ثنائية جديدة، فهل هناك أي مؤشرات على ذلك؟
1: نعم وعد، في الحقيقة لم تذكر يعني الأنباء هنا في الصين عن توقيع أي اتفاقيات جديدة، لكن كل الأخبار تتحدث عن أن هناك تقارب بين الجانب الصيني والجانب الألماني في هذا الصدد، وربما سيتم الاتفاق مبدئيا على وضع خطة مستقبلية تفضي إلى مزيد من الاستثمارات الصينية في ألمانيا، ومزيد من أيضا استثمارات الشركات الألمانية في السوق الصينية، خاصة وكما نعلم أن الصين خلال الفترة الأخيرة وضعت خطتها للخطة الخمسية 15 خلال الخمس سنوات القادمة بتوسيع سوق الاستهلاك الصيني، وبالتالي ربما ألمانيا تسعى إلى كسب هذه السوق التي تعتبر واحدة إن لم تكن الأكبر على الإطلاق في العالم وهي السوق الصينية، وبالتالي ربما ذلك ما يبرر وجود هذا العدد الكبير من المدراء التنفيذيين للشركات الألمانية الذين رافقوا الوزيرة الألمانية في هذه الزيارة. وكما قلت وعد، ممكن خلال الأيام أو خلال الفترة القادمة ستشهد يعني اتفاقيات معينة في مجال التقنيات، في مجال السيارات الكهربائية، في مجال البطاريات الكهربائية.
0: نعم.
1: حقيقة الصين تسعى إلى أن تدخل الشركات الألمانية ذات التقنيات العالية إلى السوق الصينية، ففي هذا يعني يشكل منافسة ويشكل أيضا دعما للشركات الصينية في تطوير نفسها في هذا المجال.
0: شكرا جزيلا لك من بكين ناصر عبد الحق. صادرات النفط الروسي تصل إلى أعلى مستوياتها مع استمرار أزمة مضيق هرمز، في وقت تتعرض فيه إمدادات النفط العالمية لهزة غير مسبوقة بفعل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط وتعطل تدفقات الخام عبر المضيق. تبدو موسكو بين أبرز المستفيدين من الأزمة. بيانات تتبع النقلات التي جمعتها بلومبرغ تظهر أن صادرات روسيا من الخام تتجه لتسجيل أعلى مستوياتها هذا العام مع قفزة تتجاوز 100,000 برميل يوميا مقارنة بمعدلات 2025. وتتخطى أيضا صادرات الخام الروسي المعدلات السنوية المسجلة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مدفوعة بزيادة الطلب من الصين والهند في وقت تبحث فيه المصافي الآسيوية عن بدائل سريعة لتعويض نقص الإمدادات الخليجية. خطوة ترامب بإعفاء الشحنات النفطية الروسية من العقوبات أعطت دفعة إضافية للنفط الروسي في الأسواق العالمية، وسهلت الطريق أمام المشترين خصوصا المصافي الهندية لزيادة وارداتهم من الخام الروسي بوتيرة متسارعة. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إمدادات روسيا إلى الهند خلال شهر مايو الجاري نحو 2 مليون برميل يوميا، مقارنة بمستويات فبراير قبل بدء الحرب في الشرق الأوسط. ومع ارتفاع الأسعار وتوسع الشحنات البحرية الروسية وما يسمى أسطول الظل لنقل الغاز والنفط، تبرز تساؤلات حول قدرة موسكو على الحفاظ على هذا الزخم وحجم المكاسب الاقتصادية التي تحققها من اضطراب أسواق الطاقة العالمية. للمزيد ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا بك سعد. هل تعتبر روسيا أنها أمام فرصة استراتيجية لتعويض أي ضغوط اقتصادية أو عقوبات مستقبلية حتى؟
2: بالفعل وعد، أنت محقة تماما، أنها فرصة استراتيجية وليست فرصة مؤقتة. يعني روسيا تنظر إلى ما يجري الآن على باعتباره ليس فرصة مؤقتة وليس خبطة حظ كما يقال، بل هي ترى أن كل ما يجري الآن هو دليل على احتياج السوق الأسيوي تحديدا للنفط الروسي، وأن كل ما يحدث في سوق الطاقة العالمي يشير مجددا ويؤكد مجددا على أن النفط الروسي لا غنى عنه في السوق العالمية، وخصوصا الآن بالنسبة لكبار المستهلكين الدوليين، وهما بالطبع في المقام الأول الصين والهند. وكما أشرت في تقديمك، ارتفاع معدلات التوريد الروسي إلى الهند كان بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة منذ اندلاع الأزمة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. اليوم يبدأ الشهر الرابع في هذه الحرب ولم تحقق أي أهدافها، سوى أن روسيا بالفعل استفادت بشكل كبير في مجال تصدير النفط والغاز إلى السوق العالمية. لذلك نعم، هي تنظر إلى ذلك على أنه فرصة استراتيجية.
0: إلى أي مدى الهجمات الأوكرانية تثير قلق شركات الطاقة الروسية والمستثمرين؟
2: بلا شك تثير القلق، لأننا وفقا للمعطيات التي لدينا وخاصة الهجمات التي شنها الجانب الأوكراني على ميناء توابسي وعلى ميناء بريموريا أدى إلى بعض الاختلالات، خاصة وأن هذين الميناءين يتم فيهما تكرير وتصدير وتجهيز شحنات كبيرة من النفط الروسي إلى الخارج. لذلك كان هناك غضبا كبيرا من جانب روسيا، وهناك تصريحات لدينا على لسان النطق باسم الكرملين في هذا الصدد قال فيه بأن أوكرانيا بمثل هذه الهجمات ترغب في الإضرار بسوق الطاقة العالمية قبل أن تضر بروسيا. وبالتالي حتى وفقا للبيانات التي لدينا من روسيا

0: ارتفاع تكلفة التأمين وتكلفة الشحن هي التي تؤثر بشكل كبير على قدرات روسيا للتصدير. لو أخذنا مثلا من ميناء بريمورسك، كانت تكلفة تصدير طن واحد طن من النفط الروسي إلى السواحل الغربية للهند يشكل تقريبا $25 للطن الواحد، الآن ارتفعت هذه التكلفة إلى $60، لذلك يضع ذلك ضغطا إضافيا لوجستيا بالطبع على الجانب الروسي وفي تكلفة شحن وتصدير النفط، لذلك هذه الهجمات تؤثر بلا شك.
1: شكرا جزيلا لك من موسكو سعد خلف. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: تلتزم الولايات المتحدة ضمن المفاوضات بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لم يعلق الجانبان الأمريكي والإيراني بعد بشكل رسمي على هذه الأنباء، إلا أن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني ألمح إلى التوصل لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن التأخر في دراستها هدفه التأكد من أنها تصب في المصلحة الوطنية لإيران. كما تحدث عن تداعيات الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مؤخرا لأهداف إيرانية.
1: ما قامت به الولايات المتحدة انتهاك صريح لوقف إطلاق النار، وأكدنا ذلك في بيانات رسمية، وقد قوبل برد حاسم من الحرس الثوري. وبالتأكيد أي نقد لوقف إطلاق النار سترد عليه إيران بما يناسبه، والنقطة المهمة هي سيادة إيران على مضيق هرمز، وهذا أمر أساسي. لن نسمح حتى للإجراءات العسكرية الأمريكية أن تضعف سيادتنا على مضيق هرمز التي باتت راسخة.
0: تصريحات أبادي بشأن السيادة على مضيق هرمز أكدها كذلك الحرس الثوري، الذي جدد الحديث أن طهران تسيطر على المضيق وتديره، وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم. مقابل ذلك، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض عقوبات على الهيئة الإيرانية التي شكلت مؤخرا لإدارة مضيق هرمز، وذلك في إطار مواصلة ما وصفها بالحملة الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني.
2: مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بحرية، يجب أن تكون الملاحة البحرية حرة ومفتوحة كما كانت من قبل. لذا فإن الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، بل سيسعى إلى إبرام صفقة ممتازة للشعب الأمريكي.
0: في الأثناء، من فك الوسطاء يواصلون جهودهم واتصالاتهم لبلورة اتفاق بين الجانبين. وزارة الخارجية الباكستانية قالت في خضم ذلك إن الوزير محمد إسحاق دار سيلتقي الجمعة في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وجهود باكستان حيال السلام والاستقرار الإقليميين.
3: أكدت وكالة تسنيم أن الدفاعات تعاملت مع مسيرات أمريكية في أطراف محافظة بوشهر جنوبي البلاد. في المقابل قال الجيش الأمريكي إن إيران لم تسقط أي طائرة أمريكية وأن جميع أصول واشنطن في مأمن. وفي حادث آخر، ذكرت وكالة فارس أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت عدة صواريخ من مناطق جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة. وقال الجيش الإيراني إن الانفجارات التي سمعت في البحر تتعلق بإطلاق نار تحذيري باتجاه سفن معتدية في مضيق هرمز. معي من واشنطن الزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا لانضمامك لنا عبد الرحمن. لماذا تبدو التصريحات الرسمية الأمريكية متأنية في مسألة التوصل إلى اتفاق إطاري، بينما تسرب وسائل الإعلام الأمريكية أن هنالك يعني قروب للتوصل إلى مذكرة تفاهم لستين يوما، طبعا مع النفي الإيراني؟
4: هو من ناحية المبدأ حسام، المذكرة التفاهم الكل مجمع على أنها هي الإطار القادم، وأن الجميع هناك إجماع على وجودها أو الاحتياج إليها، وأنه هناك بالفعل تفاصيل تناقش بشأنها. الفارق هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في إظهار أن ثم التنازل الحدث، أو أن مسألة ضغط الوقت تجعلها تتنازل عن متطلباتها أو تعتبر فيها نوع من أنواع التراجع. لذلك رأينا ستيفن ميلر نائب كبير موظف البيت الأبيض لشؤون السياسات منذ قليل على فوكس نيوز يتحدث عن أن إيران قدمت تنازلات دراماتيكية للولايات المتحدة الأمريكية، هكذا يقدم ويسوق المذكرة للجانب الأمريكي. نحن نعرف أن هناك إشكالية تسويق لهذه المذكرة لدى كلا الطرفين، حتى أن هناك شكوك ما إذا كانت بنود أو تفاصيل هذه المذكرة ستنشر أم أنها ستنشر مجرد للجماهير أو للشعوب، أم أنها ستنشر مجرد محددات عامة. هل ستعلن عنها إيران؟ هل ستعلن عنها الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل سيجتمعان في باكستان للتوقيع؟ يعني هذه حتى هذه الإجراءات الشكلية هناك خلاف حولها، لأنه كما تسمع يعني كما رأيت ستيفن ميلر وهو أحد صقور هذه الإدارة يقول إيران قدمت تنازلات دراماتيكية. حينما تسمع القصة من إيران تجد العكس تماما أو تجد صورة مختلفة نهائيا. بطبيعة الحال كما قال جيدي بانس وقال بالمناسبة وقال أيضا ستيفن ميلر لا شيء حتى يحدث توقيع، بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن يقول أننا قد توصلنا إلى حل نهائي دون توقيع، قبل لحظة التوقيع لا شيء نهائي. وهذا كرره قبل ذلك جيدي بانس أولا في أحاطة صحفية منذ أسبوع أو 10 أيام، وتحدث عن مسودات عديدة ولا يمكن القول بأن هناك توقيع إلا عندما يحدث التوقيع. واليوم يقول أن الكلمة النهائية للرئيس دونالد ترامب، وهو طلب بضعة أيام لإعطاء رده النهائي. ورأينا مسؤولين أمريكيين يتحدثون لـ CNN وأيضا إلى أكسيوس وغيرهما يتحدثون أيضا عن إشكالية اتخاذ القرار في إيران، وأنهم يتشككون في أن إذا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية وأعلن أنها وافقت على صيغة ما يكون هناك رفض من أحد الأطراف داخل إيران. هكذا تسوق الولايات المتحدة الأمريكية مسألة الخشية من سلوك الجانب الإيراني. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أننا أمام طرفين يحاولان إعلان الانتصار كل من طرفه، وبطبيعة الحال هنا تأتي الألفاظ ودقتها لتجعل الكلام الأمريكي منطقي، من حيث أن مسألة الصياغات هامة جدا وحساسة جدا، حتى لو أننا نناقش أنه سيكون كذا، لكن كيف ستصاغ هذه الكذا؟
3: وهذا الذي أكد عليه نائب الرئيس الأمريكي
4: أو مسألة اليورانيوم عالي التخصيب.
3: صحيح، نقاط كثيرة.
4: صحيح.
3: أريد أن أسألك أيضا عبد الرحمن، يتوقع اليوم أن يزور محمد إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني واشنطن، وسيلتقي طبعا ماركو روبيو. أولا، ما الذي يقال في الولايات المتحدة عن هذه الزيارة، وهل يتوقع أن تدفع بشكل ما باتجاه التوقيع على اتفاق إطاري؟
4: نعم، علينا أيضا قبل أن نقول علينا أن نلاحظ أن هذه أيضا الزيارة تتزامن مع اللقاء الأمني في البنتاغون بين الأطراف اللبنانية والأطراف الإسرائيلية 29 مايو. ونحن رأينا أن وول ستريت جورنال تحدثت عن، وهي آخر من تحدث يعني هذه آخر الأنباء التي ظهرت في التسريبات وكانت خاصة بول ستريت جورنال، تتحدث عن أن المسألة في لبنان ستكون مشمولة في هذا الاتفاق، وسيكون هناك وقف للحرب في لبنان ضمن إعلان مذكرة التفاهم. طبعا هذه نقطة هامة جدا وملفتة، فهذا اللقاء بطبيعة الحال ينظر إليه بأنه لحلحلة الموقف، هو اللقاء الموازي للقاءات القطرية الإيرانية في قطر، لأنها أيضا هي التي أشير إلى أنها هي التي حلحلت الموقف وهي التي حركت المياه الراكدة لدى الأطراف الإيرانية. الآن الطرف الباكستاني بعد زيارة إلى الصين وبعد زيارة إلى إيران وبعد أو إيران زيارة إلى باكستان، الآن هو في الجانب الأمريكي، لأن هناك رغبة في الحلحلة ورغبة في أن يكون هناك نوع من أنواع، يعني لا نقول إقناع دونالد ترامب، بل إعطاء صورة واضحة لما قدم. لذلك ربما يكون كلام ستيفن ميلر صحيح من حيث أن الإيرانيين ربما قدموا تنازلا في موضوع الأموال المجمدة، لا نعرف، لكن بطبيعة الحال هذا لقاء مكمل للقاءات الدوحة، لأن رأينا الأحد الماضي أو السبت الماضي تحديدا مساء نوع من أنواع التفاؤل الإيجابي الكبير، ثم بعد ذلك الأحد والاثنين رأينا التصعيدات ورأينا الاشتراطات المرتبطة بالاتفاقات الإبراهيمية وغيرها، التصعيدات اللفظية وبدء المناوشات. بدء المناوشات كان الاثنين الماضي، وبالتالي كان لابد من وجود اختراق ما دبلوماسي. لذلك لأين تلك اللقاءات في قطر، والآن هذا اللقاء في واشنطن الذي سيكون متوازيا مع اللقاء الأمني الذي ربما أيضا يكون فيه نقاشات حول مسألة وضع لمسات أخيرة. لا، إذا ما اتفق الطرفان على أنه بالفعل تكون لبنان شاملة في هذا الاتفاق.
3: شكرا جزيلا لك زميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، كنت معنا من واشنطن. هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على سلطنة عمان في حال تعاونها مع إيران في إدارة مضيق هرمز، وذلك على خلفية مساعي إيرانية لفرض رسوم عبور في المضيق الحيوي. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور عبر منصة إكس إن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لإنشاء نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن وزارة الخزانة ستلاحق بلا هوادة أي جهة تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ هذه الرسوم. قال الديوان الأمري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعرضا فيه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الديوان الأمري أن أمير البلاد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. ونقل الديوان أن أمير دولة قطر أكد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية بما يجنب المنطقة مزيدا من التصعيد. أبدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تحفظا على التفاؤل الإقليمي المتداول بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قبرص أن المنطقة تقف عند منعطف خطير للغاية.
5: الشركاء الإقليميون يؤكدون أن الاتفاق على وشك الإبرام، وهذا كلام نسمعه منذ أمد بعيد. الحقيقة أننا كنا ننتظر التوقيع على اتفاق أول يقضي بوقف الحرب وفتح مضيق هرمز قبل الدخول في ملفات أكثر تعقيداً كالملف النووي الذي يمكن لأوروبا أن تؤدي فيه دوراً بحكم خبرتها. والمنطقة اليوم تقف على حافة الهاوية بين الحرب والسلام، واستمرار هذا النزاع لا يخدم أحداً.
3: من جهته أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن الحل العسكري في مضيق هرمز وهم لا أساس له، داعياً إلى توحيد الصوت الأوروبي خلف مسار التفاوض وإرساء وقف دائم لإطلاق النار.
6: لا مخرج عسكري من أزمة مضيق هرمز. إسبانيا وأوروبا تتحدثان بصوت واحد، لابد من العودة إلى التفاوض وتثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى وقف دائم، إضافة إلى وقف كل أشكال القصف وإطلاق الصواريخ الإيرانية نحو دول الخليج وفتح المضيق أمام حركة الملاحة بحرية تامة وأمان وبلا أي رسوم على العابرين.
3: أفاد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكية أن الولايات المتحدة بحاجة إلى 3 سنوات على الأقل لتعويض مخزونات أسلحة أساسية استخدمت بكثافة في حرب إيران، خصوصا صواريخ توماهوك وباتريوت وثاد.
7: يد قابضة على زر التفجير، لكن يعطل هذا النهم غياب اللغم، حيث أزمة تعيشها أقوى جيوش العالم بسبب عدم قدرة كبرى شركات التسليح على تلبية احتياجاتها من الذخائر. وبناء عليه تحتاج الولايات المتحدة إلى 3 سنوات على الأقل لتعويض مخزونات أسلحة أساسية استخدمت بكثافة في حرب إيران. يشير تقرير استراتيجي حديث يتفق مع تصريحات أخيرة لوزير الحرب، هذا في حين أعلنت 9 دول أوروبية عدم قدرتها على الاستمرار في مبادرة تشيك التي زودت أوكرانيا خلال 2 بأكثر من 4 ملايين قذيفة مدفعية. مشهد يتسع رغم تعاظم الإنفاق العسكري خلال موجة الحروب الأخيرة والممتدة، وفي ضوئه تعلن 10 شركات كبرى تباعاً عن الأزمة، منها شركة رانميتال الألمانية التي ارتفع إنتاجها من 100,000 مقذوف عام 2022 إلى أكثر من 1,000,000 نهاية العام الماضي. ورغم ذلك تراكمت لديها الطلبيات بنحو 30 مليار دولار بزيادة نحو 40% عما كان قبل حرب أوكرانيا. وعلى الخط يمر آخرون، منهم دولة الاحتلال التي تروج لنفسها عبر سجل الإبادة، فتعلن شركة ألبيت سيستيمز في الآونة الأخيرة إبرامها تعاقدا ضخما بنحو 1.5 مليار دولار مع عميل أوروبي لم تذكر اسمه، والهدف توفير الذخيرة المزودة بتكنولوجيا حديثة. في الأسباب يأتي نقص المواد الخام التفجيرية والتنافس في إنتاج الرقائق الإلكترونية الدقيقة وأجهزة التوجيه فضلا عن أزمة الوقود العالمية. أما خريطة الاستهلاك فتعكس تنوعاً يضم ذخائر المدفعية الثقيلة والجوية للهجمات بعيدة المدى.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران دون تحديد موعد للاتفاق، ووسائل إعلام إيرانية تنفي إقرار مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق لبنانية عدة. غداة جولة جديدة من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في واشنطن برعاية أمريكية. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة، وجيش الاحتلال يدمر مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

0: حياكم الله. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده وإيران تتبادلان المقترحات بشأن بعض نقاط الصياغة وتشمل مسألة التخصيب، وأشار إلى أنه لا يعلم متى سيتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي.
1: مذكرة التفاهم تخضع لأخذ ورد كثيفين، نناقش المقترحات بنية حسنة ونأمل في إحراز التقدم المطلوب. سيعلن الرئيس إنجاز الأمر متى يحصل. هناك بعض التفاصيل التي يتعين النقاش فيها وهي قد تستغرق بعض الوقت. هناك صياغات مختلفة ونناقش مسألة تخصيب اليورانيوم. لا أعلم تماما متى سينتهي الأمر.
0: في وقت سابق نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني تأكيده أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران لم يعتمد بعد ولم يؤكد خلافا لما أوردته تقارير غربية. جاء ذلك ردا على معلومات أورد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر أمريكية أشارت إلى قرب توصل الطرفين لمذكرة تفاهم مؤقتة لستين يوما.
2: ينفي إذن مصدر إيراني لوكالة تسنيم الأنباء التي تحدثت عن توصل واشنطن وطهران لمذكرة تفاهم محتملة ويؤكد أن نصها لم يعتمد بعد. جاء ذلك ردا على معلومات نقلها موقع أكسيوس ووكالات أنباء عالمية عن مصادر أمريكية بقرب الطرفين من التوصل لمذكرة التفاهم التي من شأنها تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. وسائل الإعلام أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير بشأن الاتفاق مع إيران، كما أنه سينظر فيما إذا كان الاتفاق قويا بما يكفي وأفضل من الاتفاق الذي أبرم مع طهران عام 2015 في عهد باراك أوباما. الاتفاق وفق أكسيوس وشبكة CNN ينص على أن يتزامن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل غير مقيد ودون أي رسوم عبور، على أن تعمل إيران كذلك على إزالة جميع الألغام في المضيق. كما تتضمن المذكرة المقترحة التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبدء مفاوضات خلال فترة 60 يوما بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل

0: فائقة التطور. المزيد في العرض التالي مع زميلتين سونيا الوافي وانتصار البركي.
1: من السماء يبدأ أخطر استنزاف في الحروب الحديثة، أجسام صغيرة بكلفة متواضعة تربك أعتى أنظمة الدفاع الجوي في العالم وأثمنها قدرة وتطوراً، بل تتحداها وتستنزفها. هذه مثلاً طائرة شاهد 136 الإيرانية، ذات نظام توجيه مبرمج مسبقاً، قادرة على الطيران لساعات طويلة لتصل إلى أهداف تبعد حتى 1500 ميل. تحمل رأساً حربياً يزن 50 كيلوغراماً من المتفجرات، تصيب الأهداف بدقة، وتعد من أبرز المسيرات الانتحارية، بينما لا تتجاوز قيمتها 35,000 دولار. إيران طورت كذلك نماذج أخرى من المسيرات مثل أبابيل، التي يمكنها التحليق لمدى أكثر من 100 ميل ولساعات طويلة، وهي مزودة بقدرات رؤية ليلية، وبإمكانها حمل أكثر من 120 كيلوغراماً من المتفجرات. أيضاً طائرة مهاجر التي تتميز بقدرات عالية في الهجوم بدقة، فهي قادرة على حمل 40 كيلوغراماً من القنابل الذكية، وتنفذ ضربات جو أرض دقيقة ضد أهداف ثابتة ومتحركة. إذن هذه الطائرات لكل منها دور محدد يتراوح بين الاستطلاع والضربات الدقيقة، وصولاً إلى الذخائر الجوالة التي تنتظر لحظة الانقضاض. كلها تعتمد على مزيج من أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى برمجيات تحكم تسمح لها بالطيران وفق مسارات محددة مسبقاً.
2: تحدثنا عن المسيرات الإيرانية، فننتقل الآن إلى أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. أولاً، مقاتلات F-16 المعروفة بالصقر المقاتل تشق السماء، تنخفض وتناور لتطلق في سباق محسوب بالثواني صواريخ موجهة بدقة لكل هدف. في الطبقة التالية يدخل نظام كايوتي على الخط، مصمم خصوصاً لملاحقة المسيرات القريبة، ينطلق ويغير مساره لحظة بلحظة، يتعقب الهدف حتى الاصطدام، وبحراً تتقدم المدمرات وتفتح منصاتها النارية. صواريخ SM-2 تنطلق عمودياً، تخترق السماء ثم تنحني نحو أهدافها موجهة برادارات متقدمة لتشكل مظلة نارية فوق مساحات شاسعة. ثم يأتي العمود الفقري للدفاع بعيد المدى، نظام الدفاع الصاروخي باتريوت. عند التفعيل تتحول بطارياته إلى منصات إطلاق عنيفة، تطلق صواريخها بسرعة خارقة لاعتراض التهديدات قبل اقترابها. وإذا نجح أي هدف في التسلل عبر كل تلك الطبقات، نصل إلى الخط الأخير. هنا يستيقظ نظام سانتوريون، مدفع دوار يطلق وابلاً من الطلقات بسرعة جنونية، بل عشرات القذائف في الثانية الواحدة، ليصنع جداراً نارياً كثيفاً في اللحظات الحاسمة. ولكن هل تعلمون أن إطلاق 3 صواريخ فقط من مقاتلات F-16 يكلف الولايات المتحدة نحو 65,000 دولار؟ وقد تبلغ تكلفة صاروخين من نظام كايوتي 253,000 دولار، بينما قد تصل كلفة اعتراض واحد من صواريخ SM-2 إلى نحو 4,200,000 دولار. في الأثناء تبلغ كلفة صاروخين اثنين من منظومة باتريوت نحو 8,000,000 دولار. لكن رغم هذه الديناميكية الهائلة والكلفة الباهظة، يظل التحدي قائماً، فالمسيرات الصغيرة لا تواجه هذه الأنظمة وجهاً لوجه، بل تراوغها، تحلق منخفضة وبشكل بطيء، تتخفى بين التضاريس، وتقلل بصمتها الحرارية والرادارية. والأسوأ من ذلك أنها لا تأتي فرادى، بل في سرب من عشرات المسيرات تظهر في وقت واحد من اتجاهات متعددة وفي توقيتات متباينة.

0: هنا تكمن المشكلة الحقيقية، ليس في القدرة على الاعتراض وإنما في الاستنزاف. فكل طلقة أو صاروخ يطلق وراءه قرار مكلف في مواجهة هدف زهيد، وهكذا يتشكل مشهد غير متوازن. أنظمة أمريكية فائقة التطور تتحرك بسرعة فائقة ودقة مذهلة، إلا أنها مجبرة على خوض معركة استنزاف ضد تهديد بسيط لكنه ذكي ومتكرر.
1: تنطلق اليوم في مقر وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن أولى جلسات المفاوضات الأمنية والعسكرية المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وتناقش الجلسات الترتيبات الميدانية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية التوصل خلال الجولة الدبلوماسية الثالثة إلى اتفاق يقضي بتمديد الهدنة لمدة 45 يوما إضافية لإفساح المجال أمام الحلول السياسية. في الأثناء يتصاعد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان مع توسيع أوامر الإخلاء، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة، وتتجه الأنظار كما ذكرنا إلى مفاوضات واشنطن وسط ضغوط لمنع توسع الحرب إلى بيروت. في المقابل تواصل مسيرات حزب الله إثارة قلق إسرائيل بعد استهداف مواقع عسكرية شمالية البلاد.
2: هنا جنوب لبنان لا يهدأ هدير الطائرات ولا تتوقف صفارات الإنذار. التصعيد الإسرائيلي يتواصل بوتيرة متسارعة مع اتساع رقعة الغارات من القرى الحدودية إلى عمق الجنوب ومحيط العاصمة بيروت. خلال الساعات الماضية الجيش الإسرائيلي أنذر سكان مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني بالإخلاء الفوري، بعدما كانت التحذيرات قد طاولت مدينة صور ومحيط النبطية. ميدانياً حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ والمسيرات في رسالة واضحة بأن قدراته العملياتية ما زالت فاعلة رغم التصعيد. ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن المسيرات باتت تمثل التحدي الأخطر للجيش الإسرائيلي، إلى حد دفع تل أبيب لطلب تعزيزات وتقنيات أمريكية لمواجهتها. الحكومة اللبنانية أكدت أن ما يجري يرقى إلى عقاب جماعي في وقت تتزايد المخاوف من انزلاق المواجهة إلى حرب مفتوحة، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على شويفات. في السياق، إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن ضابط رفيع قوله إن هناك قيودا على هجمات الجيش في عمق لبنان وبيروت، بينما في الجنوب تسير الأمور بحرية، غير مستبعد بأن يكون لبنان أيضا جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع إيران. بينما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية تقديرها بأن الجيش اللبناني عاجز عن نزع سلاح حزب الله في هذه المرحلة، في وقت تتجه الأنظار إلى واشنطن عشية جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، إذ تحاول الولايات المتحدة منع توسع الحرب إلى بيروت والبنى التحتية اللبنانية. لكن الميدان هنا يقول إن المسافة بين التهدئة والانفجار الشامل باتت أقصر من أي وقت مضى.
1: أعربت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلم في لبنان اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في جنوب لبنان، وقالت اليونيفيل في بيان لها أنها سجلت إطلاق نحو 670 مقذوفا في جنوب لبنان، وهو من أعلى المعدلات المسجلة منذ منتصف أبريل الماضي، وحذرت من أن استمرار النزاع يتسبب في سقوط قتلى وجرحى ودمار واسع النطاق، مما يزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة. وأضافت أن المدنيين لا يزالون الأكثر تضررا جراء الأوضاع في لبنان، ما أجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم غالبا دون سابق إنذار، كما أن الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والبنية التحتية الأساسية تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية وجهود التعافي. أبدى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس استنكاره الشديد للقرار الإسرائيلي بتصنيف جنوب لبنان منطقة حرب وتهجير سكانه، واصفا إياه بأنه خرق سافر للقانون الدولي ونفي صريح لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
3: تصنيف جنوب لبنان منطقة حرب وإخلاؤه من سكانه قرار مرفوض جملة وتفصيلا، ويشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. على إسرائيل إدراك أن للشعوب الأخرى من الحقوق ما تطالب به لنفسها، الحق في وطن مستقل يعيش في سلام وأمان.
1: في قطاع غزة كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في الساعات الماضية، وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية للشرطة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. في مدينة غزة أغارت المقاتلات الإسرائيلية على مربع سكني في مخيم الشاطئ غربي المدينة، وأظهرت مشاهد لحظة استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية للمكان بعد أوامر بإخلائه.
4: أنا الآن في مدينة غزة، حيث مسرح الاستهداف الإسرائيلي الأخير الذي أودى بحياة عدد كبير من الفلسطينيين، بينهم أطفال، عائلة بأكملها، عائلة أبو حليمة، أب زوجته وأطفاله، أطفال من عائلة عزام، وأيضا استهدفون وأطفال من عائلة حسان. الإحصائيات لا زالت تتصاعد بسبب وجود عدد من الجرحى الذين وصفت جراحهم بالخطيرة، ويمكن أن يعلن عن استشهادهم في أي لحظة. ليلة العيد كانت ليلة قاسية على كل هؤلاء النازحين الذين كانوا في بؤرة الاستهداف، تمزقت خيامهم، تضررت كل احتياجاتهم، ولا بديل لهم أمام هذا الواقع. أم سليمان مع زوجها المسن كانوا في قلب النار. سليمان الحمد لله على السلامة، كل عام وانت بخير، شو اللي صار معاكم؟
5: أبدا، كنا قاعدين أنا والحاج وجاي ابن أخوي عيد علينا وقاعدين في الخيمة، ما سمعنا لصفر لابن أخوي بقول في هذا كنه قصب، ما بطلنا إلا حاجة الخيمة بتقع فوق علينا وبرمي المية، برمي المية ووقع علينا هنا وحجار وكله، وإحنا قاعدين قعدنا ابن أخوي يسلك نتفى نطلع منها، طلعنا منها وجينا في شباب قاعدين هنا، وفي لقينا بنات متوفيات مرميات هنا، صار ابن أخوي يزعق ويصرخ، صاروا يسحبوا من هالشباب من هنا ويطلعوا فيهم، وزعقوا لقوا بنت هنا متوفيه لفوها واخذوها، وصاروا ايش بدنا نقول، ايش اقول، شوف الدمار وشوف هذا، احنا قاعدين هذا عيد، عيد الله، عيد الله، كل يوم العيد الله مجازر، قبل العيد باليوم مجازر، كل شتنا صارت مجازر مجازر، وين بقولوا في هدنه، وين الهدنه، وين السلام، وين هذا، لوقت ايش بدنا نضل هيك، بالذات الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني لوقت ايش بده يضل هيك، وين دول العالم، ليش ما طلعوش إلنا، ليش ما طلعوش علينا، بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، احنا ايش عاملين، في ارهابيين قاعدين بيحتفلوا بالعيد، قاعدين بيحتفلوا بالعيد شباب زي الورده، والشباب زي الوردة فليش وين خيامهم راحوا، حالهم راحوا عند الحج بالعافية، بالعافية لما طلعناه، وإيش بنقول يا رب، بنقول يا رب.
4: شكرا لك يا حجة، الحمد لله على سلامتك. طبعا مسرح المكان تعرض إلى أضرار جسيمة، الناس هنا الذين يسكنون في هذا المخيم الصغير المكون من حوالي 50 خيمة تضرروا بشكل كبير، لكن أيضا دموية القصف لا زالت حاضرة. يقول الناس هنا إن المكان كان مسرحا لجريمة بشعة، فمثلا في هذه النقطة وجدوا فتاة قد استشهدت عمرها 12 عاما بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية في تلك الناحية. تلك الشقة معظم الذين استشهدوا داخلها من عدة عائلات بطبيعة الحال، لكن الجثمين وجدت في داخل المكان وأيضا في هذه المنطقة، المحيط الدائري مليء أيضا بالركام في كل اتجاه. إسلام بدر، التلفزيون العربي من وسط مدينة غزة.
1: مع نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالتهم منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، تبرز إلى الواجهة من جديد أساليب وتقنيات الاغتيالات التي تدير بها إسرائيل، عملياتها الممنهجة والتي تعتمد بشكل كبير على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
6: جيش الاحتلال ينشر قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالهم منذ أكتوبر 2023، 16 اسما من الصف الأول لقيادات الحركة، آخرهم محمد عودة، رابع قائد عسكري تعلن إسرائيل اغتياله منذ بدء حرب غزة، وفق عملية ممنهجة تتكئ على آلة قتل خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بنك أهداف يحدث باستمرار، يعتمد على شبكة اتصالات متطورة وصور أقمار صناعية وكاميرات مراقبة رقمية تديرها عدة أنظمة، أهمها نظام لافندر، وهو نظام ذكاء اصطناعي يستخدم لتحديد المرشحين للاستهداف بدقة متناهية. وفق تقارير استخبارية، قام هذا النظام الذي استخدم بشكل واسع في المراحل الأولى من حرب غزة بتحديد نحو 37 ألف هدف محتمل. نظام آخر يعرف بنظام أين أبي وريز دادي، نظام تعقب مرتبط بلافندر، يحدد موقع الهدف لحظة وجوده في المنزل، ما يزيد احتمالات سقوط ضحايا من العائلة الواحدة. أما نظام غوسبل أو الإنجيل فيستخدمه جيش الاحتلال لتحديد المباني والبنية التحتية المرتبطة بالمقاتلين لتوسيع الاستهداف من اغتيال الأفراد إلى تدمير المنظومات. تقوم هذه الأنظمة المرتبطة بتسريع دورة الاغتيالات مع القدرة على إنتاج مئات الأهداف يومياً بمساعدة تقنية التعرف على الوجوه وتعقب الهواتف وطائرات مسيرة وأسلحة أخرى يتحكم بها عن بعد. خوارزميات قاتلة تتيح لجيش الاحتلال توسيع نطاق اغتيالاته الممنهجة.
1: تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع قدوم موسم الحر واستمرار منع الاحتلال دخول معدات صيانة الشبكات والمرافق المائية، كما يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخول قطع غيار الشاحنات التي تنقل المياه لمئات آلاف النازحين.
7: يراقب عبد عسلي الساعة، فالمهمة التي تنتظره لا تحتمل التأخير. يحمل جالونات المياه الفارغة، يسرع نحو الطريق حيث تصطف عشرات العائلات بانتظار شاحنة تحمل كمية محدودة من مياه الشرب.
8: احنا طبعا المشاكل هذه كلها سببها نقص في المية، يعني اول حاجة المية بتيجي مش منتظمة، يعني فجأة بنتفاجأ بمؤسسة او بسيارة جايب سيارة مية، فالكل هنا لما ينادي يقولوا مية مية الكل بتفاجأ وبنزل مصدوم، بنزل بشكل سريع.
7: لساعات طويلة ينتظر الناس سماع زامور الشاحنة، إشارة وصول المياه، كمية محدودة لا تكفي لتلبية الاحتياج المتزايد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
9: لدينا يعني خمس شاحنات من المياه ومحطة، يعني نحتاج إلى المواد اللازمة لتحلية المياه. هذه المواد شحيحة وقليلة جدا وأسعارها مرتفعة الثمن وباهظة. بشكل يومي يعني تصلنا العديد من المناشدات التي لا نستطيع تلبيتها لقلة الإمكانيات. كما أخبرتك عندنا سعر أسعار الوقود، أسعار الزيوت، المحروقات مرتفعة الثمن بسبب السياسة المنهجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في تسكير المعابر وإغلاق الحدود.
7: وبالكاد يحصل الفرد على بضعة لترات من المياه الصالحة للشرب، تخزن غالباً في جالونات تفتقر إلى أدنى معايير الصحة في ظل غياب خدمات الصرف الصحي داخل معظم مراكز النزوح.
10: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 72 بئراً للمياه في مدينة غزة. نتحدث أيضاً عن دمار كبير في الشبكات، أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكة المياه دمرها الاحتلال الإسرائيلي. ناهيك أيضاً عن تذبذب الكميات الواصلة في خط مياه مكروت القادم من الأراضي المحتلة ضمن سياسة هي سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الذي يمنع خلاله الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والمعدات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة.

0: مدينة غزة.
1: لا يزال نهر الفرات في سوريا يسجل ارتفاعا ملحوظا في نسب مياهه، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار في محافظتي الرقة ودير الزور. هذا وتم تسجيل أضرار بشرية ومادية طاولت البنى التحتية الأساسية في المحافظتين.
2: فيضان نهر الفرات هو الأضخم منذ أكثر من 30 عاما، هذا ما أكده وزير الطاقة السوري محمد البشير. الوزارة أعلنت بدء دخول موجة التدفق الجديدة لمياه نهر الفرات إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور قادمة من منطقة الجزرات، حيث أظهرت صور متداولة وصول المياه إلى شارع الكورنيش في مدينة دير الزور. 3 أطفال غرقوا بعد أن جرفتهم المياه أثناء سباحتهم في النهر، بينما لا يزال طفل رابع مفقودا بحسب الدفاع المدني السوري. وفي إطار الإرشادات الحكومية، دعت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور الأهالي إلى عدم الاقتراب من نهر الفرات نهائيا، وعدم السباحة أو النزول إلى ضفاف النهر تحت أي ظرف، ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب قرب النهر. الأضرار لم تقتصر على الخسائر البشرية، بل سجلت أيضا خسائر مادية كبيرة خلال اليومين الأخيرين، إذ خرج عدد من محطات ضخ مياه الشرب الرئيسية والفرعية من الخدمة جراء تدفق الطمي إلى منشآتها التحتية، مما أدى إلى تراجع حاد في معدلات ضخ مياه الشرب. وفي السياق ذاته، تعرضت محاصيل زراعية واسعة للغرق والانجراف، من بينها حقول قمح لم يحن وقت حصادها بعد، إضافة إلى مساحات مزروعة بالخضروات، ما ينذر بخسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين في المنطقة. أما على صعيد الجسور، فقد تعرض عدد منها للانهيار أو الخروج من الخدمة، وأغلبها جسور ترابية وأخرى للمشاة. وفي ظل استمرار الفيضانات لليوم الثالث على التوالي، تسابق السلطات السورية الوقت وتعلن سلسلة من التدابير الوقائية، كما تعزز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية في سعي دؤوب لاحتواء الأزمة. محافظة دير الزور شهدت في الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في منسوب نهر الفرات، عقب قيام الجانب التركي بفتح سد أتاتورك، ما أدى إلى تدفق مائي غير مسبوق في النهر.
1: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية استمرار المعارك المكثفة على عدة محاور، مع تسجيل أكثر من 300 اشتباك قتالي خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب المتحدث باسم هيئة الأركان، بقي محور بوكروفسك الأكثر سخونة، حيث أعلنت القوات الأوكرانية صد 66 هجوما روسيا.
3: نفذ إرهابيون روس 68 غارة جوية أسقطوا خلالها 202 من القنابل الموجهة، كما استخدموا 8359 طائرة مسيرة انتحارية، ونفذوا 2714 هجوما، 45 منها باستخدام راجمات صواريخ متعددة. وخلال اليوم قصفت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 7 مناطق تمركز لقوات العدو، وبناء عليه بلغت خسائر العدو خلال الساعات 24 الأخيرة 1160 بين قتيل وجريح من الغزاة الروس.
1: أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف ستشتري من السويد طائرات مقاتلة من طراز ياس 39 غريبن بموجب صفقة دفاعية ضخمة تبلغ قيمتها 2.9 مليار دولار أمريكي. وأقل المكتب إن الصفقة التي أعلن عنها خلال زيارة زيلينسكي إلى ستوكهولم تتضمن شراء 20 طائرة في المرحلة الأولى، على أن تتبرع السويد ب16 طائرة أخرى. وقال رئيس الوزراء السويدي إن من شأن الصفقة تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا، كما أشار إلى أن عملية تسليم الطائرات ستبدأ عام 2030. أصيب شخصان إثر سقوط طائرة مسيرة على مبنى سكني متعدد

0: الطوابق في مدينة غالاتي شرق رومانيا، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل إحدى الشقق. وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة اللهب من الشقة المستهدفة، بينما تدخلت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة عليه. مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الكولومبية، تزيد المخاوف من استهداف سياسيين وصحفيين وناشطين في ظل تهديدات الجماعات المسلحة. ورغم أن الحكومة كانت قد وقعت اتفاقيات سلام مع بعض الجماعات المسلحة، فإنها تجد نفسها اليوم أمام موجة جديدة من العنف السياسي.
1: من شوارع بوغوتا الهادئة ظاهرياً إلى الأقاليم البعيدة التي ما تزال تعيش تحت سطوة السلاح، يتصاعد القلق في كولومبيا بسبب عودة العنف السياسي إلى الواجهة. تقارير أمنية وتحذيرات متكررة تتحدث عن تنامي نفوذ الجماعات المسلحة، ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية زادت المخاوف من استهداف شخصيات سياسية وناشطين وصحفيين.
2: من الصعب أن يفوز أحد المرشحين في الجولة الأولى، لذا سنتجه نحو جولة ثانية، ما سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاب وخطاب الكراهية والمزيد من العنف للأسف.
1: هشاشة اتفاق السلام في بعض المناطق واستمرار اقتصاد المخدرات وضعف حضور الدولة في الأرياف والصراع بين الجماعات المسلحة أسباب تقول المنظمات الحقوقية إنها وراء عودة العنف السياسي والانفلات الأمني.
3: كلما كانت هناك انتخابات تتجدد الهجمات وعمليات العنف، ويكون التنافس بين من يدعي أنه مرشح السلم ومن يوصف بمرشح الحرب. لذلك اليوم ونحن على بعد أيام من الاقتراع، ليس مفاجئا أن نكون أمام التهديدات المسلحة.
1: التهديدات ضد المرشحين وبعض المسؤولين وارتفاع خطاب التخوين والاستقطاب تثير مخاوف حقيقية لدى المجتمع المدني من التأثير على الانتخابات والديمقراطية.
4: في هذا الوقت بالذات قمنا بنشر 266 رجل أمن للقيام بحماية المترشحين، وذلك لتعزيز المخطط الأمني الأصلي الذي يعتمد على 2900 شرطي لتأمين الانتخابات.
1: الحكومة الكولومبية تؤكد أنها قامت بتعزيز الانتشار الأمني واستئناف مفاوضات السلام وحماية الشخصيات المهددة، لكن المعارضة تتهم السلطات بالفشل في ضبط الوضع الأمني وتحذر من انزلاق البلاد نحو مرحلة خطيرة.
5: رغم محاولات الحكومة الكولومبية احتواء التوتر، فإن المخاوف تزيد هنا من أن يعود العنف ليلعب دورا رئيسا في اللعبة السياسية. فكولومبيا التي عانت لعقود من العنف والانقسام تبدو الآن أمام اختبار جديد للمحافظة على الديمقراطية ومنع عودة زمن الرصاص. دادا عبدالله، تلفزيون العربي، بوغوتا.
0: أعلنت إذن السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية استمرار تفشي فيروس إيبولا في المناطق الشرقية من البلاد وسط ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات. سجلت الكونغو مئات حالات الاشتباه بالإصابة، إضافة إلى عشرات الإصابات المؤكدة مخبريا. التقارير الصحية تشير إلى تسجيل ما بين 87 و 139 وفاة مرتبطة بالتفشي الحالي حتى الآن. السلطات أوضحت أن السلالة المنتشرة حاليا هي سلالة بوندي بوجيو النادرة، والتي لا يتوفر لها لقاح معتمد بشكل كامل حتى الآن. أوغندا أعلنت بدورها تسجيل حالات إصابة مؤكدة مرتبطة بوافدين من الكونغو الديمقراطية، مع تسجيل وفاة واحدة على الأقل. منظمة الصحة العالمية صنفت الوضع بأنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بسبب مخاطر انتقال العدوى عبر الحدود، كما حذرت من أن الخطر الإقليمي مرتفع، خصوصا مع صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة وانتشار النزاعات المسلحة فيها. فرق الاستجابة الصحية تواصل عمليات تتبع المخالطين وعزل المصابين وتعزيز إجراءات الفحص في المعابر الحدودية، فيما أكد خبراء الصحة أن سرعة اكتشاف الإصابات وفرض إجراءات العزل تمثل العامل الأهم في الحد من انتشار الفيروس. فيروس إيبولا يعد من أخطر الأمراض الفيروسية، إذ قد تصل نسبة الوفيات فيه إلى 90% في بعض السلالات والحالات غير المعالجة. وأكبر موجة المشاهدين، موجة تفشٍ للفيروس، سجلت بين عامي 2014 و2016 في غرب أفريقيا، وأسفرت عن أكثر من 11,000 وفاة.

0: توقعت الأمم المتحدة أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية إلى غاية عام 2030 بالتزامن مع موجة حر استثنائية تضرب أجزاء من أوروبا.
1: صيف لاهب قبل الأوان يجتاح أجزاء من أوروبا في ظل تحذيرات أممية من تحدي جديد يتعلق باحتمال بقاء معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية حتى عام 2030. بينما يرجح تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط الحرارة في السنوات القادمة مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من درجة مئوية ونصف.
2: هناك أدلة واضحة جداً على أن المناخ يزداد سخونة وأن متوسط درجات الحرارة في أنحاء العالم آخذ في الارتفاع، وإذا تجاوزت الحرارة عتبة درجة مئوية ونصف مؤقتاً فهذا لا يعني أن اتفاقية باريس للتغير المناخي قد فشلت.
1: موجة الحر في أوروبا إذن هي تذكير قاس بمخاطر التغير المناخي حسب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل. فموجات القيض التي سجلت في عدد من الدول الأوروبية أبرزها بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وخلفت وفيات دعت على إثرها ألمانيا بدورها إلى ترشيد استهلاك المياه، بينما فرضت إيطاليا قيوداً على ساعات العمل في الهواء الطلق، في حين عزا خبراء هذا الارتفاع القياسي في الحرارة إلى ظاهرة غير معتادة ناجمة عن قبة حرارية، وهي عبارة عن كتلة هواء ساخن قادمة من شمال إفريقيا ومحصورة تحت نظام ضغط جوي مرتفع يغطي غرب أوروبا. وإلى الهند أيضا امتدت موجات الحر بارتفاع فاق 47 درجة مئوية في مدينة باندا الشمالية، ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان ترشيد استخدام المياه. ارتفاع الحرارة الملحوظ والمربوط أمميا بالتغيرات المناخية والانبعاثات الغازية يأتي بعد أسبوع واحد فقط على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يعزز التزامات الدول بمكافحة تغير المناخ، وهو نص يصفه دعاة حماية البيئة بأنه أمر بالغ الأهمية على الرغم من التنازلات التي حصلت عليها الدول الكبرى المسببة للانبعاثات والغازات الدفيئة.
0: في ظل ترقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران رأت صحف أجنبية أنه في أحسن الأحوال من المرجح أن يكون اتفاقا مؤقتا وأنه سيكون على ترامب تقديم ضمانات للطهران لإنجاحه. تتابعون تقرير الصحافة الأجنبية وتواصل معكم الزميلة سونيا الوافي على رأس الساعة.
3: مجلة ذا إيكونومست البريطانية توقفت عند تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المربكة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق وعند الغارات الجوية التي شنها على إيران، مشيرة إلى أن الأطراف المتحاربة تقترب بالفعل من التوصل إلى اتفاق، لكن في أحسن الأحوال من المرجح أن يكون اتفاقا مؤقتا. مع ذلك لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، وتتمثل القضية الأكثر تعقيدا في مطالبة إيران بالاستفادة الفورية من جزء من أصولها المجمدة في بنوك أجنبية، وهناك قضية أخرى تتمثل في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إذ بينما تطالب الولايات المتحدة بنقله إلى الخارج تصر طهران على تخصيبه في موقعه. وخلصت المجلة إلى أنه قد لا يؤدي اتفاق مؤقت إلى تدفق النفط والغاز على الفور عبر مضيق هرمز، وقد يتردد المنتجون وشركات الشحن في استئناف عملياتهم حتى يتأكدوا من انتهاء الحرب. لذا حتى لو أعلنت أمريكا وإيران عن اتفاق قريبا فسيستمر الغموض لأشهر. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقشت جينيفر كافانا وروزميري كيلانيك خيار ترامب الأقل سوءا في إيران، وأشارتا إلى أنه رغم حاجة ترامب الماسة ورغبته الشديدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا المأزق فإن قراراته تعرقل عملية التفاوض، لذا للتوصل إلى اتفاق سيتعين على ترامب أولا إعادة النظر في مطالبه لتتوافق مع الواقع الاستراتيجي، وهذا يعني التخلي عن المواقف المتشددة بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما اعتبرت الكاتبان أنه لكي ينجح الاتفاق سيحتاج ترامب أيضا إلى معالجة مشكلة غياب الضمانات الموثوقة، ويمكن أن تأتي الضمانات الضرورية والموثوقة بأشكال متعددة، بما في ذلك فصل ملف مضيق هرمز عن المفاوضات النووية. وسيحتاج ترامب أيضا إلى طمأنة طهران بشكل موثوق بأنه قادر على كبح جماح إسرائيل عن مهاجمة إيران مستقبلا. وأضافتا أنه قد لا يروق هذا النوع من الاتفاق لترامب، لكن واشنطن لا تملك في هذه المرحلة سوى خيارات سيئة. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية توقف مراسلها عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة، مشيرا إلى أنه قبل بضعة أشهر من الانتخابات يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع العمليات في لبنان ويواصل ضرباته على غزة، بينما تحاول واشنطن إيجاد مخرج للأزمة مع طهران. وأضاف أن نتنياهو الذي تراجعت شعبيته قبل أشهر قليلة من انتخابات مصيرية يحاول من خلال التصعيد الحفاظ على زمام المبادرة العسكرية، وينقل عن محللين أن مواصلة الحرب على لبنان دون هدف استراتيجي قابل للتحقيق ستغرق إسرائيل أكثر فأكثر في مستنقع لا يمكن الخروج منه بالقوة وحدها. وخلص مراسل الصحيفة إلى أن نتنياهو يعتقد أن التصعيد العسكري قادر على تحويل النقاش بعيدا عن المساءلة في الداخل، ويتيح له تقديم نفسه كقائد في زمن الحرب قبل الانتخابات، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن هشاشة استراتيجياته، فالقرارات المصيرية تتخذ في واشنطن حيث سيتم تحديد شروط الاتفاق مع إيران ومدة حرية التصرف المسموح بها لإسرائيل في لبنان وغزة. بدوره تطرق لوك برونر إلى التصعيد الإسرائيلي في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغل وقف إطلاق النار لتعزيز سيطرتها على القطاع، إذ بعد مرور ما يقارب 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار الذي ينتهكه جيشها يوميا تواصل تدمير غزة، في حين تتزايد الدعوات داخل إسرائيل إلى شن غارات أكثر كثافة، كما أن إسرائيل لا تخفي توسيع رقعة المنطقة المحتلة التي كانت تمثل 53% من مساحة القطاع وقت وقف إطلاق النار، كما تحاول ترسيخ الخط الأصفر ربما على شكل سياج أو حتى جدار، مما سيؤدي إلى تقسيم دائم في غزة. في صحيفة The Guardian البريطانية تناول أوين جونز تحول أنظار ترامب إلى كوبا بعد أن أحرجته الحرب على إيران، مشيرا إلى أن توجيه الولايات المتحدة الآن اتهامات إلى رئيس كوبا السابق راول كاسترو بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين يذكر بشكل الاتهام الموجه إلى نيكولاس مادورو في فنزويلا، والذي استخدم لتبرير اختطافه من قبل القوات الأمريكية. وأضاف أنه بينما تسرب إدارة ترامب معلومات استخباراتية تزعم أن كوبا ناقشت سيناريوهات لمهاجمة القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو، إلا أن هذه الفكرة الواهية هي محض خيال وتعيد إلى الأذهان ذريعة أسلحة الدمار الشامل التي استخدمت لغزو العراق. ورأى أنه بعد أن أذلت إيران الولايات المتحدة لا شك أن ترامب وفريقه قد أقنعوا أنفسهم بأن غزو كوبا كفيل بمحو الهزائم واستعادة هالة التفوق العسكري الأمريكي.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران دون تحديد موعد للاتفاق، ووسائل عالم إيرانية تنفي إقرار مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق لبنانية عدة غداة جولة جديدة من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في واشنطن برعاية أمريكية. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة، وجيش الاحتلال يدمر مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

0: أهلا بكم. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن بلاده وإيران تتبادلان المقترحات بشأن بعض نقاط الصياغة وتشمل مسألة التخصيب، وأشار إلى أنه لا يعلم متى سيتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي.
1: مذكرة التفاهم تخضع لأخذ ورد كثيفين، نناقش المقترحات بنية حسنة ونأمل في إحراز التقدم المطلوب. سيعلن الرئيس إنجاز الأمر متى يحصل. هناك بعض التفاصيل التي يتعين النقاش فيها وهي قد تستغرق بعض الوقت. هناك صياغات مختلفة ونناقش مسألة تخصيب اليورانيوم. لا أعلم تماما متى سينتهي الأمر.
0: قال نائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات ستيفن ميلر إن إيران قدمت تنازلات كبيرة وجوهرية ودراماتيكية للولايات المتحدة، معتبرا أن تحقيق مثل هذه التنازلات كان مستحيلا قبل فترة وجيزة، وأضاف أن المفاوضات لا تزال مستمرة، مؤكدا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بعد. وشدد ميلر على أن الرئيس ترامب يحتفظ بخيار اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا للدفاع عن الأمن القومي الأمريكي وحمايته، سواء الآن أو في المستقبل. في وقت سابق نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني تأكيده أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران لم يعتمد بعد ولم يؤكد، خلافا لما أوردته تقارير غربية. جاء ذلك ردا على معلومات أوردها موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر أمريكية أشارت إلى قرب توصل الطرفين لمذكرة تفاهم مؤقتة لستين يوما.
2: ينفي إذن مصدر إيراني لوكالة تسنيم الأنباء التي تحدثت عن توصل واشنطن وطهران لمذكرة تفاهم محتملة ويؤكد أن نصها لم يعتمد بعد. جاء ذلك ردا على معلومات نقلها موقع أكسيوس ووكالات أنباء عالمية عن مصادر أمريكية بقرب الطرفين من التوصل لمذكرة التفاهم التي من شأنها تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. وسائل الإعلام أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير بشأن الاتفاق مع إيران، كما أنه سينظر فيما إذا كان الاتفاق بما يكفي وأفضل من الاتفاق الذي أبرم مع طهران عام 2015 في عهد باراك أوباما. الاتفاق وفق أكسيوس وشبكة CNN ينص على أن يتزامن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل غير مقيد ودون أي رسوم عبور، على أن تعمل إيران كذلك على إزالة جميع الألغام في المضيق. كما تتضمن المذكرة المقترحة التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبدء مفاوضات خلال فترة 60 يوما بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة ضمن المفاوضات بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لم يعلق الجانبان الأمريكي والإيراني بعد بشكل رسمي على هذه الأنباء، إلا أن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني ألمح إلى التوصل لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن التأخر في دراستها هدفه التأكد من أنها تصب في المصلحة الوطنية لإيران، كما تحدث عن تداعيات الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مؤخرا لأهداف إيرانية.
3: ما قامت به الولايات المتحدة انتهاك صريح لوقف إطلاق النار، وأكدنا ذلك في بيانات رسمية وقد قوبل برد حاسم من الحرس الثوري. وبالتأكيد أي نقد لوقف إطلاق النار سترد عليه إيران بما يناسبه، والنقطة المهمة هي سيادة إيران على مضيق هرمز، وهذا أمر أساسي. لن نسمح حتى للإجراءات العسكرية الأمريكية أن تضعف سيادتنا على مضيق هرمز التي باتت راسخة.
2: تصريحات أبادي بشأن السيادة على مضيق هرمز أكدها كذلك الحرس الثوري الذي جدد الحديث أن طهران تسيطر على المضيق وتديره وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم. مقابل ذلك، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض عقوبات على الهيئة الإيرانية التي شكلت مؤخراً لإدارة مضيق هرمز، وذلك في إطار مواصلة ما وصفها بالحملة الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني.
4: مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحاً بحرية، يجب أن تكون الملاحة البحرية حرة ومفتوحة كما كانت من قبل. لذا فإن الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، بل سيسعى إلى إبرام صفقة ممتازة للشعب الأمريكي.
2: في الأثناء، من فك الوسطاء يواصلون جهودهم واتصالاتهم لبلورة اتفاق بين الجانبين. وزارة الخارجية الباكستانية قالت في خضم ذلك إن الوزير محمد إسحاق دار سيلتقي الجمعة في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وجهود باكستان حيال السلام والاستقرار الإقليميين.
0: أكدت وكالة تسنيم أن دفاعات تعاملت مع مسيرة أمريكية في أطراف محافظة بوشهر جنوبي البلاد. في المقابل قال الجيش الأمريكي أن إيران لم تسقط أي طائرة أمريكية وأن جميع أصولنا في مأمن. وفي حادث آخر، ذكرت وكالة فارس أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت عدة صواريخ من مناطق جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة. وقال الجيش الإيراني أن الانفجارات التي سمعت في البحر تتعلق بإطلاق نار تحذيري باتجاه سفن معتدية في مضيق هرمز. من واشنطن ينضم إلينا صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك معنا عبد الرحمن، صباح الخير. الحديث عن مذكرة تفاهم والتصاريح متضاربة بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بإتمام هذه المذكرة الموافقة عليها من قبل طهران من عدمهم، ما الذي نعرف تحديدا عن مذكرة التفاهم؟ ماذا تتناول؟ ما الذي ينقصها حتى يوافق عليها دونالد ترامب بحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية؟
5: نعم، دونالد ترامب ليوافق عليها هناك إشكاليتان تطرحها الصحافة الأمريكية ومسؤولين أمريكيين. إشكالية رئيسية هي أن هناك تشكك في أن الإدارة الإيرانية يمكن أن تمررها أو أنها ستكون على قلب رجل واحد إذا انتهت إلى صيغة نهائية يوافق عليها الأمريكيون، لأن الأمريكيون لم يقولوا كلمتهم النهائية وما زالت هناك مشاكل صيغة بغض النظر عن موافقة دونالد ترامب. يعني أصلا الفريق الذي يعمل على الصياغة والأمور التقنية في الصياغة لم ينتهي بعد، وبالتالي هذه نقطة أبدية التخوف منها. النقطة الثانية هي مسألة ما إذا كان الإيرانيين سيكونون مرنين بطبيعة الحال في مسألة الأصول المجمدة. نحن رأينا أن هناك نوع من أنواع التفاهم وفقا لأكسيوس، أن مسألة اليورانيوم عالي التخصيب سيتم ترحيلها إلى مرحلة 60 يوما، وإن كان قيل أنها ستكون البند الأول أو أنها أول ما سيتم مناقشته في مرحلة 60 يوما، بمعنى أنها لن تكون عقبة كأود داخل مذكرة التفاهم، بمعنى أن الجانب الأمريكي سيتنازل من وجهة نظري بطبيعة الحال ويرحل هذه المسألة لمناقشات الملف التخصيب ومسألة البرنامج النووي، ولن تكون اشتراط أو لن يكون اشتراط تدميره أو إخراجه الذي يرفضه بطبيعة الحال، الأمر الذي يرفضه الجانب الإيراني في المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم. هذه نقطة إذا بالفعل تمت بهذه الصيغة فإنها ستكون حلت جزء كبير من العقبة الكود. الأمر الآخر هو مسألة مضيق هرمز. الجانب الأمريكي يقول ببساطة أنه لن يكون هناك أي رسوم، يعني لن يكون حتى هناك رسوم متسترة بمعنى رسوم بيئية. الجانب الإيراني طرح مسألة رسوم لوجستية، رسوم بيئية. الجانب الأمريكي يرفض كل أنواع الرسوم ويطالب الإيرانيين بإزالة الألغام في الأيام الأولى خلال 30 يوما لفتح مضيق هرمز، بحيث تعود الملاحة لمضيق هرمز كما كانت دون أي قيد أو شرط. وفي المقابل سيقوم الجانب الأمريكي خلال 30 يوما طبقا للسلوك الإيراني حول مسألة فتح مضيق هرمز بتخفيف القيود حول الحصار على الموانئ الإيرانية. هذه نقطة أيضا يبدو أن فيها نوع من أنواع التحلحل أو الحلحلة أو التحرك، و تسير بشكل جيد. النقطتين الغامضتين اللتين تجعلنا ننتظر رد دونالد ترامب وننتظر وضوحا أكثر من الجانبين، النقطة الخاصة بلبنان، لأن وول ستريت جورنال منفردة، يعني في المتكررة التفاهم وشروطها سي إن إن وأكسيوس اشتركتا في نشر مضمونهما أو محدداتهما، وهذا أعطى مصداقية للصورة. لكن وول ستريت جورنال نشرت بأنه ستكون المسألة اللبنانية جزء من مذكرة التفاهم وستقف الحرب في لبنان. ولذلك رأينا الخبر الذي نشرناه منذ قليل بأن ضابط إسرائيل قال لذات الجيش الإسرائيلي بأنهم يتوقعون في أي لحظة أن تكون لبنان جزءا من مذكرة التفاهم بحيث يكون هناك وقف للحرب. هل نتنياهو سيوافق على هذا؟ هل العملية الموجودة في لبنان هي لاستقطاع أكبر مساحة من لبنان قبل إجبار الأمريكيين الإسرائيليين على وقف الحرب؟ هل دونالد ترامب سيعطي نتنياهو كما قال الحق في الدفاع عن نفسه بما يسمح له بالقيام بعمليات خلال وقف إطلاق النار؟ هذه نقطة غامضة لم تنشرها إلا وول ستريت جورنال، وكانت شرطا من ضمن شروط الإيرانية. هل تنازلوا عنها؟ ويعد هذا تنازلا دراماتيكيا باعتبار ما قاله ستيفن ميلر نائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات. هذه نقطة غامضة أعتقد هي أحد الأسباب التي تجعل دونالد ترامب يتأخر في الرد، ويتأخر أيضا الإيرانيون في إيضاحها. النقطة الثانية هي مسألة الأصول المجمدة ومسألة الأموال. الجانب الأمريكي يرغب أن يكون الأمر قيد التفاوض طبقا للسلوك الإيراني، في حين الإيرانيين اشترطوا أنه جزء من مذكرة التفاهم أن يكون هناك مبلغ ما أو رقم ما من الأصول المجمدة أو من العقوبات، جزء من العقوبات يتم رفعه بما يجعل الإيرانيين يحصلون على أموال سائلة من المليارات المحجوزة لديهم، موجود منها في الخليج وفي آسيا وفي أمريكا أيضا. في حين أن دونالد ترامب يزايد على أوباما دائما بمسألة أنه منح الإيرانيين 1.5 مليار دولار كاش في اتفاقية 2015، في مقابل الأمريكيين يقولون أنهم سيسهلون وييسرون مسألة إدخال البضائع والسلع والخدمات التي تحتاجها إيران. هل إيران ستقبل بهذا الأمر أن يؤخروا الأموال المجمدة ويؤخروا رفع بعض العقوبات بما يجعل الأموال تتدفق إلى إيران مقابل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتيسير وتسهيل دخول البضائع والمستلزمات المعيشية؟ هذه نقطة أيضا غامضة، لا نعرف ما إذا كان سيوافق على الجانب الإيراني وما هي آلية التسهيل والتسريع، أما الناس تكون نوع من أنواع المقايدة. فهاتان النقطتان، لبنان والنقطة الخاصة بالتبادل السلع أو إعطاء الأموال وفقا للسلوك الإيراني بما يحدده الطرف الأمريكي، أيضا نقطة غامضة. النقطتان الواضحتان هما مضيق هرمز اللتان حدث فيهما توافق، مسألة مضيق هرمز ومسألة اليورانيوم عالي التخصيب وترحيله. لكن بطبيعة الحال الشيطان يكمن في التفاصيل، ولذلك نرى زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع اللقاء الأمني للطرف اللبناني والإسرائيلي. وبالتالي الجمعة غدا الجمعة بتوقيت واشنطن يوم هام جدا على مستوى الدبلوماسية، ويبدو أنه ربما ستظهر فيه قرارات كثيرة جدا أو تتضح فيه أمور كثيرة جدا، لأن دونالد ترامب يقترب جدا من بدء كأس العالم. نحن في نهاية الشهر وكأس العالم بعد ما يقرب من أقل من أسبوعين تقريبا 11 يونيو، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك اتخاذ قرار بما يعطيه طوق النجاة الخاص به 60 يوم مهلة لوقف إطلاق النار.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف، صحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على سلطنة عمان في حال تعاونها مع إيران في إدارة مضيق هرمز، وذلك على خلفية مساع إيرانية لفرض رسوم عبور في المضيق الحيوي. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور عبر منصة إكس إن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لإنشاء نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن وزارة الخزانة ستلاحق بلا هوادة أي جهة تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ هذه الرسوم. قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعرض فيه مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الديوان الأميري أن أمير البلاد والرئيس ترامب بحثا خلال الاتصال جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. ونقل الديوان أن أمير دولة قطر أكد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية بما يجنب المنطقة مزيدا من التصعيد. أبدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تحفظا على التفاؤل الإقليمي المتداول بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قبرص أن المنطقة تقف عند منعطف خطير للغاية.
6: الشركاء الإقليميون يؤكدون أن الاتفاق على وشك الإبرام، وهذا كلام نسمعه منذ أمد بعيد. الحقيقة أننا كنا ننتظر التوقيع على اتفاق أول يقضي بوقف الحرب وفتح مضيق هرمز قبل الدخول في ملفات أكثر تعقيدا كالملف النووي الذي يمكن لأوروبا أن تؤدي فيه دورا بحكم خبرتها. والمنطقة اليوم تقف على حافة الهاوية بين الحرب والسلام، واستمرار هذا النزاع لا يخدم أحداً.
0: من جهته أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن الحل العسكري في مضيق هرمز وهم لا أساس له، داعياً إلى توحيد الصوت الأوروبي خلف مسار التفاوض وإرساء وقف دائماً لإطلاق النار.
7: لا مخرج عسكري من أزمة مضيق هرمز. إسبانيا وأوروبا تتحدثان بصوت واحد، لابد من العودة إلى التفاوض وتثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى وقف دائم، إضافة إلى وقف كل أشكال القصف وإطلاق الصواريخ الإيرانية نحو دول الخليج وفتح المضيق أمام حركة الملاحة بحرية تامة وأمان وبلا أي رسوم على العابرين.
0: أفاد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أن الولايات المتحدة بحاجة إلى 3 سنوات على الأقل لتعويض مخزونات أسلحة أساسية استخدمت بكثافة في حرب إيران، خصوصا صواريخ توماهوك وباتريوت وثاد.
8: يد قابضة على زر التفجير، لكن يعطل هذا النهم غياب اللغم، حيث أزمة تعيشها أقوى جيوش العالم بسبب عدم قدرة كبرى شركات التسليح على تلبية احتياجاتها من الذخائر. وبناء عليه تحتاج الولايات المتحدة إلى 3 سنوات على الأقل لتعويض مخزونات أسلحة أساسية استخدمت بكثافة في حرب إيران. يشير تقرير استراتيجي حديث يتفق مع تصريحات أخيرة لوزير الحرب، هذا في حين أعلنت 9 دول أوروبية عدم قدرتها على الاستمرار في مبادرة تشيك التي زودت أوكرانيا خلال 2 عامين بأكثر من 4 ملايين قذيفة مدفعية. مشهد يتسع رغم تعاظم الإنفاق العسكري خلال موجة الحروب الأخيرة والممتدة، وفي ضوئه تعلن 10 شركات كبرى تباعا عن الأزمة، منها شركة رانميتال الألمانية التي ارتفع إنتاجها من 100,000 مقذوف عام 2022 إلى أكثر من 1,000,000 نهاية العام الماضي. ورغم ذلك تراكمت لديها الطلبيات بنحو 30 مليار دولار بزيادة نحو 40% عما كان قبل حرب أوكرانيا. وعلى الخط يمر آخرون، منهم دولة الاحتلال التي تروج لنفسها عبر سجل الإبادة، فتعلن شركة ألبيت سيستيمز في الآونة الأخيرة

0: للدفاع الجوي، هي آلة حرب محمومة لا تسعفها الآلية، في حين لا تنبئ المعارك عن توقف قريب.
1: تنطلق اليوم في مقر وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن أولى جلسات المفاوضات الأمنية والعسكرية المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وتناقش الجلسات الترتيبات الميدانية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. يأتي ذلك بعد أعلان وزارة الخارجية الأمريكية التوصل خلال الجولة الدبلوماسية الثالثة إلى اتفاق يقضي بتمديد الهدنة 45 يوما لإفساح المجال أمام الحلول السياسية. يتصاعد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان مع توسيع أوامر الإخلاء، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة. في الأثناء تتجه الأنظار إلى مفاوضات واشنطن وسط ضغوط لمنع توسع الحرب إلى بيروت. في المقابل تواصل مسيرات حزب الله إثارة قلق إسرائيل بعد استهداف مواقع عسكرية شمالي البلاد.
2: هنا جنوب لبنان لا يهدأ هدير الطائرات ولا تتوقف صفارات الإنذار. التصعيد الإسرائيلي يتواصل بوتيرة متسارعة مع اتساع رقعة الغارات من القرى الحدودية إلى عمق الجنوب ومحيط العاصمة بيروت. خلال الساعات الماضية الجيش الإسرائيلي أنذر سكان مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني بالإخلاء الفوري، بعدما كانت التحذيرات قد طاولت مدينة صور ومحيط النبطية. ميدانياً حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ والمسيرات في رسالة واضحة بأن قدراته العملياتية ما زالت فاعلة رغم التصعيد. ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن المسيرات باتت تمثل التحدي الأخطر للجيش الإسرائيلي، إلى حد دفع تل أبيب لطلب تعزيزات وتقنيات أمريكية لمواجهتها. الحكومة اللبنانية أكدت أن ما يجري يرقى إلى عقاب جماعي في وقت تتزايد المخاوف من انزلاق المواجهة إلى حرب مفتوحة، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على شويفات. في السياق، إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن ضابط رفيع قوله إن هناك قيودا على هجمات الجيش في عمق لبنان وبيروت، بينما في الجنوب تسير الأمور بحرية، غير مستبعد بأن يكون لبنان أيضا جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع إيران. بينما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية تقديرها بأن الجيش اللبناني عاجز عن نزع سلاح حزب الله في هذه المرحلة، في وقت تتجه الأنظار إلى واشنطن عشية جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، إذ تحاول الولايات المتحدة منع توسع الحرب إلى بيروت والبنى التحتية اللبنانية. لكن الميدان هنا يقول إن المسافة بين التهدئة والانفجار الشامل باتت أقصر من أي وقت مضى.
1: أعربت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في جنوب لبنان، وقالت اليونيفيل في بيان لها أنها سجلت إطلاق نحو 670 مقذوفا في جنوب لبنان، وهو من أعلى المعدلات المسجلة منذ منتصف أبريل الماضي، وحذرت من أن استمرار النزاع يتسبب في سقوط قتلى وجرحى ودمار واسع النطاق، مما يزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة. وأضافت أن المدنيين لا يزالون الأكثر تضررا جراء الأوضاع في لبنان، ما أجبر مئات الآلاف عن مغادرة منازلهم غالبا دون سابق إنذار، كما أن الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والبنية التحتية الأساسية تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية وجهود التعافي. أبدى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس استنكاره الشديد للقرار الإسرائيلي بتصنيف جنوب لبنان منطقة حرب وتهجير سكانه، وصفا إياه بأنه خرق سافر للقانون الدولي ونفي صريح لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
3: تصنيف جنوب لبنان منطقة حرب وإخلاؤه من سكانه قرار مرفوض جملة وتفصيلا، ويشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. على إسرائيل إدراك أن للشعوب الأخرى من الحقوق ما تطالب به لنفسها، الحق في وطن مستقل يعيش في سلام وأمان.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي هاجم بيروت، واعتبر نتنياهو خلال مؤتمر عقده في

0: أخبار أن الجيش تجاوز نهر الليطاني لافتا إلى أنه سيهاجم حزب الله بقوة كبيرة. كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر توجيها للجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على قطاع غزة إلى 70%.
1: نحن حاليا نضيق الخناق على حماس، إننا نسيطر على 60% من أراضي القطاع، أنتم تعلمون ذلك، كنا عند 50% وانتقلنا إلى 60%، وتوجيهاتي هي الانتقال لنمضي خطوة بخطوة، أولا 70%، لنبدأ بذلك، نحن نضغط عليهم من جميع الجهات، وسنتعامل مع بقايا حماس.
0: في قطاع غزة كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في الساعات الماضية، وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية للشرطة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي مدينة غزة أغارت المقاتلات الإسرائيلية على مربع سكني في مخيم الشاطئ غربي المدينة، وأظهرت مشاهد لحظة استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية للمكان بعد أوامر بإخلائه. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 16 مواطنا وإصابة 39 جراء الاستهدافات الإسرائيلية خلال 48 ساعة الماضية. وعلى صعيد متصل أفاد الدفاع المدني في القطاع للتلفزيون العربي بأن الاحتلال يواصل قتل المدنيين بزعم اقترابهم من الخط الأصفر.
2: أنا الآن في مدينة غزة، حيث مسرح الاستهداف الإسرائيلي الأخير الذي أودى بحياة عدد كبير من الفلسطينيين، بينهم أطفال، عائلة بأكملها، عائلة أبو حليمة، أب زوجته وأطفاله، أطفال من عائلة عزام، وأيضا يستهدفون وأطفال من عائلة حسان. الإحصائيات لا زالت تتصاعد بسبب وجود عدد من الجرحى الذين وصفت جراحهم بالخطيرة، ويمكن أن يعلن عن استشهادهم في أي لحظة. ليلة العيد كانت ليلة قاسية على كل هؤلاء النازحين الذين كانوا في بؤرة الاستهداف، تمزقت خيامهم، تضررت كل احتياجاتهم، ولا بديل لهم أمام هذا الواقع. أم سليمان مع زوجها المسن كانوا في قلب النار. سليمان، الحمد لله على السلامة، كل عام وانت بخير. شو اللي صار معكم؟
3: كنا قاعدين أنا والحاج، وجاي ابن أخوي عيد علينا، وقاعدين في الخيمة ما سمعنا لصفر. ابن أخوي بقول في هذا كنو قصب، ما بطلنا لا حاجة، الخيمة بتقع فوق علينا، وبرمي المية برمي المية، ووقع علينا هنا وحجار وكله. وإحنا قاعدين قعدنا ابن أخوي يسلك نتفى نطلع منها، طلعنا منها وجينا في شباب قاعدين هنا، وفي لقينا بنات متوفيات مرميات هنا. صار ابن أخوي يزعق ويصرخ، صاروا يسحبوا منها الشباب من هنا ويطلع فيهم، وزعقوا لقوا بنت هنا متوفية لفوها واخدوها، وصاروا وإيش نقول إيش نقول، شوف الدمار وشوف هذا. إحنا قاعدين هذا عيد، عيد الله، عيد الله، كل يوم العيد الله مجازر، قبل العيد بليوم مجازر، كل عيشتنا صارت مجازر مجازر. وين بقولوا في هدنة؟ وين الهدنة؟ وين السلام؟ وين هذا؟ لو وقتش بدنا نضل هيك، بالذات الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني لو وقتش بده يضل هيك. وين دول العالم؟ ليش بتطلعوش إلنا؟ ليش بتطلعوش علينا؟ منقول حسبنا الله ونعم الوكيل. إحنا إيش عاملين؟ في إرهابيين قاعدين بيحتفلوا بالعيد، قاعدين بيحتفلوا بالعيد، شباب زي الوردة، والشباب زي الوردة. ليش وين خيامهم راحوا؟ حالهم راحوا عند الحج بالعافية، بالعافية لما طلعناه. وإيش بنقول يا رب، بنقول يا رب.
2: شكرا لك يا حجة، الحمد لله على سلامتك. طبعا مسرح المكان تعرض إلى أضرار جسيمة، الناس هنا الذين يسكنون في هذا المخيم الصغير المكون من حوالي 50 خيمة تضرروا بشكل كبير، لكن أيضا دموية القصف لا زالت حاضرة. يقول الناس هنا إن المكان كان مسرحا لجريمة بشعة. فمثلا في هذه النقطة وجدوا فتاة قد استشهدت عمرها 12 عاما بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية في تلك الناحية. تلك الشقة معظم الذين استشهدوا داخلها من عدة عائلات بطبيعة الحال، لكن الجثمين وجدت في داخل المكان وأيضا في هذه المنطقة. المحيط الدائري مليء أيضا بالركام في كل اتجاه. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من وسط مدينة غزة.
0: مع نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالتهم منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، تبرز إلى الواجهة من جديد أساليب وتقنيات الاغتيالات التي تدير بها إسرائيل عملياتها الممنهجة، والتي تعتمد بشكل كبير على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
4: جيش الاحتلال ينشر قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالهم منذ أكتوبر 2023. 16 اسما من الصف الأول لقيادات الحركة، آخرهم محمد عودة، رابع قائد عسكري تعلن إسرائيل اغتياله منذ بدء حرب غزة، وفق عملية ممنهجة تتكئ على آلة قتل خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بنك أهداف يحدث باستمرار، يعتمد على شبكة اتصالات متطورة وصور أقمار صناعية وكاميرات مراقبة رقمية تديرها عدة أنظمة، أهمها نظام لافندر، وهو نظام ذكاء اصطناعي يستخدم لتحديد المرشحين للاستهداف بدقة متناهية. وفق تقارير استخبارية، قام هذا النظام الذي استخدم بشكل واسع في المراحل الأولى من حرب غزة بتحديد نحو 37 ألف هدف محتمل. نظام آخر يعرف بنظام أين أبي وريز دادي، نظام تعقب مرتبط بلافندر، يحدد موقع الهدف لحظة وجوده في المنزل، ما يزيد احتمالات سقوط ضحايا من العائلة الواحدة. أما نظام غوسبل أو الإنجيل فيستخدمه جيش الاحتلال لتحديد المباني والبنية التحتية المرتبطة بالمقاتلين لتوسيع الاستهداف من اغتيال الأفراد إلى تدمير المنظومات. تقوم هذه الأنظمة المرتبطة بتسريع دورة الاغتيالات مع القدرة على إنتاج مئات الأهداف يومياً بمساعدة تقنية التعرف على الوجوه وتعقب الهواتف وطائرات مسيرة وأسلحة أخرى يتحكم بها عن بعد. خوارزميات قاتلة تتيح لجيش الاحتلال توسيع نطاق اغتيالاته الممنهجة.
0: تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع قدوم موسم الحر واستمرار منع الاحتلال دخول معدات صيانة الشبكات والمرافق المائية، كما يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخول قطع غيار الشاحنات التي تنقل المياه لمئات آلاف النازحين.
5: يراقب عبد عسلي الساعة، فالمهمة التي تنتظره لا تحتمل التأخير. يحمل جالونات المياه الفارغة، يسرع نحو الطريق حيث تصطف عشرات العائلات بانتظار شاحنة تحمل كمية محدودة من مياه الشرب.
6: احنا طبعا المشاكل هذه كلها سببها نقص في المية. يعني اول حاجة المية بتيجي مش منتظمة، يعني فجأة بنتفاجأ بمؤسسة أو بسيارة جايب سيارة مية، فالكل هنا لما ينادي يقولوا مية مية الكل بتفاجأ وبنزل مصدوم، بنزل بشكل سريع.
5: لساعات طويلة ينتظر الناس سماع زامور الشاحنة، إشارة وصول المياه، كمية محدودة لا تكفي لتلبية الاحتياج المتزايد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
7: لدينا يعني خمس شاحنات من المياه ومحطة، يعني نحتاج إلى المواد اللازمة لتحلية المياه. هذه المواد شحيحة وقليلة جدا وأسعارها مرتفعة الثمن وظاهرة. بشكل يومي يعني تصلنا العديد من المناشدات التي لا نستطيع تلبيتها لقلة الإمكانيات. كما أخبرتك عندنا سعر أسعار الوقود، أسعار الزيوت، المحروقات مرتفعة الثمن بسبب السياسة المنهجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في تسكير المعابر وإغلاق الحدود.
5: وبالكاد يحصل الفرد على بضعة لترات من المياه الصالحة للشرب، تخزن غالبا في جالونات تفتقر إلى أدنى معايير الصحة في ظل غياب خدمات الصرف الصحي داخل معظم مراكز النزوح.
8: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 72 بئرا للمياه في مدينة غزة. نتحدث أيضا عن دمار كبير في الشبكات، أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكة المياه دمرها الاحتلال الإسرائيلي. ناهيك أيضا عن تذبذب الكميات الواصلة في خط مياه مكروت القادم من الأراضي المحتلة ضمن سياسة هي سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الذي يمنع خلاله الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والمعدات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لكل هذه المرافق والشبكات.
5: يقول الخبراء أن أزمة المياه في غزة يمكن أن تتصاعد ما لم تبدأ خطوات عملية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
9: رغم الروايات الإسرائيلية المتناقضة بشأن الواقع الإنساني في غزة، تتواصل المناشدات دون جدوى في ظل قيود إسرائيلية تفاقم الأزمات يوما بعد يوم، من سوء التغذية إلى شح مياه الشرب. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أعلن الجيش السوداني أن قواته تصدت لهجوم نفذته قوات الدعم السريع استهدف محطة أمورا في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. وأوضح بيان الجيش أن القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم لقوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على محطة أمورا والسيطرة على 4 عربات قتالية. حولت المسيرات في السودان إلى إحدى أشد آلات القتل فتكا، وقدرت الأمم المتحدة أنها مسؤولة عن 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالصراع في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. ولأن الصراع في السودان تحول إلى ساحة مواجهة إقليمية، فقد انخرطت أطراف خارجية في تسليح المتحاربين بالمسيرات وأيضا بأنظمة الدفاع الجوي. من بين هذه الأنظمة هيسار أي التركية التي وثق أول ظهور لها في السودان بعد استهدافها في أطراف الخرطوم هذا الشهر بمسيرة أطلقها الدعم السريع، وأشر ظهورها على تنسيق أمني رفيع بين الخرطوم وأنقرة. فريق مسبار وثق استخدام منظومة الدفاع التركية لأول مرة في حرب السودان في التقرير التالي المتابعة.
10: المسيرات لن تحسم الحرب في السودان على الأرجح، لكنها قادرة على ترجيح الكفة أحياناً ولو تكتيكياً. ومع تصاعد المعارك وزيادة الاعتماد على الطائرات بلا طيار والأسلحة بعيدة المدى، أصبحت أنظمة الدفاع الجوي عنصراً أساسياً في المعارك بين الجيش والدعم السريع، مع دخول تقنيات ومنظومات متطورة إلى ساحة الصراع في ظل تنامي الدعم الخارجي. ففي 21 من مايو الجاري أعلنت قوات الدعم السريع في مقطع فيديو على تيليجرام أن إحدى مسيراتها دمرت منظومة دفاع جوي تركية من طراز حصار ألف تابعة للجيش السوداني في أم درمان. فريق مسبار تتبع المقطع وطابق المنظومة الظاهرة فيه وحدد موقعها لتوثيق أول ظهور لها في السودان. أظهر الفحص جسماً واحداً وطاقم تشغيل من 3 أشخاص على الأقل. الجسم الظاهر يتطابق مع منظومة حصار ألف في تصميم الهيكل والرادار وقاذفات الصواريخ الجانبية. العلامات على الأرض تشير هي الأخرى إلى أن المنظومة تعتمد على هيكل مجنزر ما يطابق مواصفات المنظومة التركية. تطابقت المعالم الجغرافية في الفيديو مع تلك التي مسحها فريق مسبار وتشابهت مع صور خرائط جوجل كالطريق المجاور لهيكل المنظومة وهيكل البناء وتوزيع الأشجار، ما جعلنا نرجح أن الاستهداف وقع في منطقة رهيد النوبة غرب مدينة أم درمان عند الإحداثيات التالية. وبحسب موقع فيستا مابس الذي يتتبع خرائط الصراع في السودان ويحدد توزع مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، فإن المنظومة الظاهرة في شكل دائرة بيضاء في الصورة نصبت على حدود التماس بين مناطق سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة رهيد النوبة على الطريق القومي المعروف بطريق الصادرات بين مدينتي بارا وأم درمان على بعد نحو 20 كيلومترا من أطراف العاصمة الخرطوم غربا، ما يعطي بعدا مهما لموقع نشرها. حصار ألف منظومة دفاع جوي قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع، طورتها شركة روكستان وأسلسن بقدرات محلية، وصممت لاعتراض المسيرات والمروحيات والصواريخ والأهداف الجوية على ارتفاعات منخفضة. تعتمد المنظومة على شاسيه المدرعة التركية FNSS ACV-30 المزودة بحماية وفق معيار 4 ستاناغ 4569 وتحمل 4 صواريخ عمودية جاهزة للإطلاق بزاوية 360 درجة. يعتمد نظام التوجيه في المرحلة الوسطى على القصور الذاتي، وفي المرحلة النهائية على مستشعر يعمل بالأشعة تحت الحمراء يتتبع الهدف بشكل مستقل حتى إصابته. تحتوي المنظومة على محرك صاروخي صلب ثنائي النبضة ورأس حربي شديد الانفجار طوره معهد توبي تاكسيجي التركي. حسب المواصفات التشغيلية يفوق مدى الاعتراض 15 كيلومتراً مع قدرة على تتبع الطائرات المقاتلة من مسافة تتجاوز 25 كيلومتراً واستهداف طائرات الجناح الثابت والمتحرك والمسيرات وصواريخ كروز والصواريخ جو أرض. زودت المنظومة برادار ثلاثي الأبعاد من نوع أسلسن MAR مدمج على المركبة، ما يمنحها استقلالية الرصد والتتبع والإطلاق دون دعم خارجي. وحسب الشركة المصنعة بدأ الإنتاج التسلسلي في 2019 لتدخل المنظومة الخدمة الفعلية بعد 2 ضمن مشروع القبة الفولاذية للدفاع الجوي متعدد الطبقات. الجيش التركي هو المستخدم الأساسي للمنظومة التي تسجل أول ظهور لها في السودان بعد ظهورها في شمال سوريا في مارس 2020 خلال عملية درع الربيع لتأمين عمل الجيش التركي من هجمات النظام السابق والميليشيات الداعمة له. ثم في ليبيا في 2024 حين تحدث الإعلام التركي عن نشرها في قاعدة الوطية الجوية حيث توجد قوات تركية. لا إعلانات رسمية تركية ولا سودانية عن تسلم الخرطوم نسخة من المنظومة، لكن يرجح أن يندرج ظهورها ضمن مساعي تركيا لدعم الجيش السوداني في التصدي للمسيرات وحماية التجمعات السكنية. تعاون قد يعكس تنسيقا متقدما، إذ تعد حصار ألف من أبرز أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى التي طورتها تركيا على الإطلاق.
0: لا يزال نهر الفرات في سوريا يسجل ارتفاعا ملحوظا في نسب مياهه، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار في محافظتي الرقة ودير زور، هذا عدا عن تسجيل أضرار بشرية ومادية طاولت البنى التحتية الأساسية في المحافظتين.
11: فيضان نهر الفرات هو الأضخم منذ أكثر من 30 عاما، هذا ما أكده وزير الطاقة السوري محمد البشير. الوزارة أعلنت بدء دخول موجة التدفق الجديدة لمياه نهر الفرات إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور قادمة من منطقة الجزرات، حيث أظهرت صور متداولة وصول المياه إلى شارع الكورنيش في مدينة دير الزور. 3 أطفال غرقوا بعد أن جرفتهم المياه أثناء سباحتهم في النهر، بينما لا يزال طفل رابع مفقودا بحسب الدفاع المدني السوري. وفي إطار الإرشادات الحكومية دعت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور الأهالي إلى عدم الاقتراب من نهر الفرات نهائيا وعدم السباحة أو النزول إلى ضفاف النهر تحت أي ظرف ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب قرب النهر. الأضرار لم تقتصر على الخسائر البشرية، بل سجلت أيضا خسائر مادية كبيرة خلال اليومين الأخيرين، إذ خرج عدد من محطات ضخ مياه الشرب الرئيسية والفرعية من الخدمة جراء تدفق الطمي إلى منشآتها التحتية، مما أدى إلى تراجع حاد في معدلات ضخ مياه الشرب. وفي السياق ذاته تعرضت محاصيل زراعية واسعة للغرق والانجراف، من بينها حقول قمح لم يحن وقت حصادها بعد، إضافة إلى مساحات مزروعة بالخضروات، ما ينذر بخسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين في المنطقة. أما على صعيد الجسور فقد تعرض عدد منها للانهيار أو الخروج من الخدمة، وأغلبها جسور ترابية وأخرى للمشاة. وفي ظل استمرار الفيضانات لليوم الثالث على التوالي، تسابق السلطات السورية الوقت وتعلن سلسلة من التدابير الوقائية، كما تعزز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية في سعي دؤوب لاحتواء الأزمة. محافظة دير الزور شهدت في الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في منسوب نهر الفرات عقب قيام الجانب التركي بفتح سد أتاتورك، ما أدى إلى تدفق مائي غير مسبوق في النهر.
0: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية استمرار المعارك المكثفة على عدة محاور مع تسجيل أكثر من 300 اشتباك قتالي خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب المتحدث باسم هيئة الأركان بقي محور بوكروفس الأكثر سخونة، حيث أعلنت القوات الأوكرانية صد 66 هجوما روسيا.
1: نفذ إرهابيون روس 68 غارة جوية أسقطوا خلالها 202 من القنابل الموجهة، كما استخدموا 8359 طائرة مسيرة انتحارية، ونفذوا 2714 هجوما 45 منها باستخدام راجمات صواريخ متعددة. وخلال اليوم قصفت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 7 مناطق تمركز لقوات العدو، وبناء عليه بلغت خسائر العدو خلال الساعات 24 الأخيرة 1160 بين قتيل وجريح من الغزاة الروس.
0: أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف ستشتري من السويد طائرات مقاتلة بموجب صفقة دفاعية ضخمة تبلغ قيمتها 2,900,000,000 دولار أمريكي. وقال المكتب إن الصفقة التي أعلن عنها خلال زيارة زيلينسكي إلى ستوكهولم تتضمن شراء 20 طائرة في المرحلة الأولى، على أن تتبرع السويد ب 16 طائرة أخرى. وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن من شأن الصفقة تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا، كما أشار إلى أن عملية تسليم الطائرات ستبدأ عام 2030. قالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنه من المهم جدا دفع أوكرانيا وروسيا إلى التحدث مع بعضهما البعض، وأضافت أن وقف إطلاق النار غير المشروط يعد شرطا أساسيا لأي نوع من مفاوضات السلام.
12: كانت جميع التنازلات حتى الآن من الجانب الأوكراني، لكن ينبغي أيضا أن تكون هناك تنازلات من الجانب الروسي، ما يعني أننا يجب أن نساعدهم أيضا في هذه المفاوضات، لكن لا يمكننا حقا أن نكون وسطاء، لأننا ندافع عن مصالح أوروبا ومصالح أوكرانيا التي هي أيضا جزء من أوروبا. ولهذا السبب، سواء كان الأمر يتعلق بوقف لإطلاق النار أو بأي قضية أخرى ناقشتها سابقا، لا يمكننا أن نكون وسطاء، ولا يمكننا أن نكون محايدين أو نعامل الطرفين على قدم المساواة، لأننا بوضوح إلى جانب أوكرانيا.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونافرو أن أوروبا لا يمكنها إلا أن تكون طرفا فاعلا وشريكا في المفاوضات بين موسكو وكييف، لأن مصالحها في الميزان بنهاية المطاف. أضاف أن دول الاتحاد الأوروبي تمتلك أوراق ضغط ومفاتيح تفاوضية مختلفة، وبالتالي يتعين عليها زيادة الضغط على روسيا حتى تنخرط في مسار السلام الدائم.
1: يجب التوقف عن التركيز على هوية الوسيط والنظر إلى موضوع الوساطة نفسه. هناك مناقشات مهمة وجوهرية تجري حاليا في قبرص، وستتواصل في مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في يونيو المقبل. لا يمكن لأوروبا إلا أن تكون طرفا فاعلا وشريكا في هذه المفاوضات، لأن مصالحها في الميزان في نهاية المطاف، ولأنها تمتلك أوراق ضغط ومفاتيح تفاوضية مختلفة، ومن ثم يتعين علينا زيادة الضغط على روسيا حتى تنخرط في مسار السلام الدائم.
0: أصيب شخصان إثر سقوط طائرة مسيرة على مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة غالاتي شرقي رومانيا، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل أحدى الشقق. وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة اللهب من الشقة السكنية المستهدفة، بينما تدخلت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة عليه. مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الكولومبية، تزيد المخاوف من استهداف سياسيين وصحفيين وناشطين في ظل تهديدات الجماعات المسلحة. ورغم أن الحكومة كانت قد وقعت اتفاقيات سلام مع جماعات مسلحة، فإنها تجد نفسها اليوم أمام موجة جديدة من العنف السياسي.
13: من شوارع بوغوتا الهادئة ظاهرياً إلى الأقاليم البعيدة التي ما تزال تعيش تحت سطوة السلاح، يتصاعد القلق في كولومبيا بسبب عودة العنف السياسي إلى الواجهة. تقارير أمنية وتحذيرات متكررة تتحدث عن تنامي نفوذ الجماعات المسلحة، ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية زادت المخاوف من استهداف شخصيات سياسية وناشطين وصحفيين.
11: من الصعب أن يفوز أحد المرشحين في الجولة الأولى، لذا سنتجه نحو جولة ثانية، ما سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاب وخطاب الكراهية والمزيد من العنف للأسف.
13: هشاشة اتفاق السلام في بعض المناطق واستمرار اقتصاد المخدرات وضعف حضور الدولة في الأرياف والصراع بين الجماعات المسلحة أسباب تقول المنظمات الحقوقية إنها وراء عودة العنف السياسي والانفلات الأمني.
14: كلما كانت هناك انتخابات تتجدد الهجمات وعمليات العنف، ويكون التنافس بين من يدعي أنه مرشح السلم ومن يوصف بمرشح الحرب. لذلك اليوم ونحن على بعد أيام من الاقتراع، ليس مفاجئا أن نكون أمام التهديدات المسلحة.
13: التهديدات ضد المرشحين وبعض المسؤولين وارتفاع خطاب التخوين والاستقطاب تثير مخاوف حقيقية لدى المجتمع المدني من التأثير على الانتخابات والديمقراطية.
15: في هذا الوقت بالذات قمنا بنشر 266 رجل أمن للقيام بحماية المترشحين، وذلك لتعزيز المخطط الأمني الأصلي الذي يعتمد على 2900 شرطي لتأمين الانتخابات.
13: الحكومة الكولومبية تؤكد أنها قامت بتعزيز الانتشار الأمني واستئناف مفاوضات السلام وحماية الشخصيات المهددة، لكن المعارضة تتهم السلطات بالفشل في ضبط الوضع الأمني وتحذر من انزلاق البلاد نحو مرحلة خطيرة.
9: رغم محاولات الحكومة الكولومبية احتواء التوتر، فإن المخاوف تزيد هنا من أن يعود العنف ليلعب دورا رئيسا في اللعبة السياسية. فكولومبيا التي عانت لعقود من العنف والانقسام تبدو الآن أمام اختبار جديد للمحافظة على الديمقراطية ومنع عودة زمن الرصاص. دادا عبد الله، تلفزيون العربي، بوغوتا.
0: أعلنت الشرطة الكينية مقتل 16 طالبة جراء حريق اندلع في أحدى المدارس الداخلية بمقاطعة ناكورو وسط البلاد. وأشارت شرطة المقاطعة إلى إصابة عدد غير معروف من الطالبات جراء الحريق. أظهرت مشاهد لحظة انفجار صاروخ نيوغلين التابع لشركة بلو أوريجين وهو على منصة الإطلاق خلال اختبار تشغيل المحرك حوالي الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي في محطة كيب كانافيرال الفضائية. وكان من المتوقع أن يطلق هذا الصاروخ الضخم 48 قمرا صناعيا من أقمار أمازون ليو للاتصالات واسعة النطاق إلى مدار أرضي منخفض، لكن الصاروخ انفجر فجأة على الأرض محدثا صوتا هائلا سمع في أرجاء المجمع وارتفاع سحابة دخان ضخمة على شكل فطر في السماء. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات وذبح الأضاحي على أن يختتموا مناسكهم بطواف الوداع الجمعة للمتعجل والسبت غير ذلك. وأعلنت السلطات السعودية استقرار الوضع الصحي العام لحجاج بيت الله الحرام دون تسجيل أي مهددات صحية مؤثرة، مشيرة إلى التعامل مع 466 حالة إجهاد حراري. في ظل ترقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أنه في أحسن الأحوال من المرجح أن يكون اتفاقا مؤقتا، وأنه سيكون على ترامب تقديم ضمانات لطهران لإنجاحه، كما توقفت عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة. تتابعون تقرير الصحافة الأجنبية، ويواصل معكم التغطية على رأس الساعة الزميل جمال عز الدين.
16: مجلة ذا إيكونومست البريطانية توقفت عند تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المربكة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق وعند الغارات الجوية التي شنها على إيران، مشيرة إلى أن الأطراف المتحاربة تقترب بالفعل من التوصل إلى اتفاق، لكن في أحسن الأحوال من المرجح أن يكون اتفاقا مؤقتا. مع ذلك لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، وتتمثل القضية الأكثر تعقيدا في مطالبة إيران بالاستفادة الفورية من جزء من أصولها المجمدة في بنوك أجنبية. وهناك قضية أخرى تتمثل في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إذ بينما تطالب الولايات المتحدة بنقله إلى الخارج تصر طهران على تخصيبه في موقعه. وخلصت المجلة إلى أنه قد لا يؤدي اتفاق مؤقت إلى تدفق النفط والغاز على الفور عبر مضيق هرمز، وقد يتردد المنتجون وشركات الشحن في استئناف عملياتهم حتى يتأكدوا من انتهاء الحرب. لذا حتى لو أعلنت أمريكا وإيران عن اتفاق قريبا فسيستمر الغموض لأشهر. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقشت جينيفر كافانا وروزميري كيلانيك خيار ترامب الأقل سوءا في إيران، وأشارتا إلى أنه رغم حاجة ترامب الماسة ورغبته الشديدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا المأزق، فإن قراراته تعرقل عملية التفاوض. لذا للتوصل إلى اتفاق سيتعين على ترامب أولا إعادة النظر في مطالبه لتتوافق مع الواقع الاستراتيجي، وهذا يعني التخلي عن المواقف المتشددة بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما اعتبرت الكاتبان أنه لكي ينجح الاتفاق سيحتاج ترامب أيضا إلى معالجة مشكلة غياب الضمانات الموثوقة، ويمكن أن تأتي الضمانات الضرورية والموثوقة بأشكال متعددة، بما في ذلك فصل ملف مضيق هرمز عن المفاوضات النووية. وسيحتاج ترامب أيضا إلى طمأنة طهران بشكل موثوق بأنه قادر على كبح جماح إسرائيل عن مهاجمة إيران مستقبلا. وأضافتا أنه قد لا يروق هذا النوع من الاتفاق لترامب، لكن واشنطن لا تملك في هذه المرحلة سوى خيارات سيئة. في صحيفة لو فيغارو الفرنسية توقف مراسلها عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة، مشيرا إلى أنه قبل بضعة أشهر من الانتخابات يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع العمليات في لبنان ويواصل ضرباته على غزة، بينما تحاول واشنطن إيجاد مخرج للأزمة مع طهران. وأضاف أن نتنياهو الذي تراجعت شعبيته قبل أشهر قليلة من انتخابات مصيرية يحاول من خلال التصعيد الحفاظ على زمام المبادرة العسكرية. وينقل عن محللين أن مواصلة الحرب على لبنان دون هدف استراتيجي قابل للتحقيق ستغرق إسرائيل أكثر فأكثر في مستنقع لا يمكن الخروج منه بالقوة وحدها. وخلص مراسل الصحيفة إلى أن نتنياهو يعتقد أن التصعيد العسكري قادر على تحويل النقاش بعيدا عن المساءلة في الداخل، ويتيح له تقديم نفسه كقائد في زمن الحرب قبل الانتخابات، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن هشاشة استراتيجياته، فالقرارات المصيرية تتخذ في واشنطن حيث سيتم تحديد شروط الاتفاق مع إيران ومدة حرية التصرف المسموح بها لإسرائيل في لبنان وغزة. بدوره تطرق لوك برونر إلى التصعيد الإسرائيلي في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغل وقف إطلاق النار لتعزيز سيطرتها على القطاع، إذ بعد مرور ما يقارب 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار الذي ينتهكه جيشها يوميا تواصل تدمير غزة، في حين تتزايد الدعوات داخل إسرائيل إلى شن غارات أكثر كثافة، كما أن إسرائيل لا تخفي توسيع رقعة المنطقة المحتلة التي كانت تمثل 53% من مساحة القطاع وقت وقف إطلاق النار، كما تحاول ترسيخ الخط الأصفر ربما على شكل سياج أو حتى جدار، مما سيؤدي إلى تقسيم دائم في غزة. في صحيفة The Guardian البريطانية تناول أوين جونز تحول أنظار ترامب إلى كوبا بعد أن أحرجته الحرب على إيران، مشيرا إلى أن توجيه الولايات المتحدة الآن اتهامات إلى رئيس كوبا السابق راول كاسترو بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين يذكر بشكل الاتهام الموجه إلى نيكولاس مادورو في فنزويلا، والذي استخدم لتبرير اختطافه من قبل القوات الأمريكية. وأضاف أنه بينما تسرب إدارة ترامب معلومات استخباراتية تزعم أن كوبا ناقشت سيناريوهات لمهاجمة القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو، إلا أن هذه الفكرة الواهية هي محض خيال وتعيد إلى الأذهان ذريعة أسلحة الدمار الشامل التي استخدمت لغزو العراق. ورأى أنه بعد أن أذلت إيران الولايات المتحدة لا شك أن ترامب وفريقه قد أقنعوا أنفسهم بأن غزو كوبا كفيل بمحو الهزائم واستعادة هالة التفوق العسكري الأمريكي.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران دون تحديد موعد للاتفاق، ووسائل أعلام إيرانية تنفي إقرار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية قبيل جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين في واشنطن برعاية أمريكية. شهداء في غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة، وجيش الاحتلال يدمر مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة.

0: قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن بلاده وإيران تتبادلان المقترحات بشأن بعض نقاط الصياغة وتشمل التخصيب، وأشار أنه لا يعلم متى سيتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي.
1: مذكرة التفاهم تخضع لأخذ ورد كثيفين، نناقش المقترحات بنية حسنة ونأمل في إحراز التقدم المطلوب. سيعلن الرئيس إنجاز الأمر متى يحصل. هناك بعض التفاصيل التي يتعين النقاش فيها وهي قد تستغرق بعض الوقت. هناك صياغات مختلفة ونناقش مسألة تخصيب اليورانيوم. لا أعلم تماما متى سينتهي الأمر.
0: هذا وقال نائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات ستيفن ميلر، قال إن إيران قدمت تنازلات كبيرة وجوهرية ودراماتيكية للولايات المتحدة، معتبرا أن تحقيق مثل هذه التنازلات كان مستحيلا قبل فترة وجيزة. وأضاف أن المفاوضات لا تزال مستمرة، مؤكدا أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق بعد. وشدد ميلر على أن ترامب يحتفظ بخيار اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا للدفاع عن الأمن القومي الأمريكي وحمايته، سواء الآن أو مستقبلا. وفي وقت سابق نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني تأكيده أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران لم يعتمد بعد ولم يؤكد، خلافا لما أوردته تقارير غربية.
2: ينفي إذن مصدر إيراني لوكالة تسنيم الأنباء التي تحدثت عن توصل واشنطن وطهران لمذكرة تفاهم محتملة، ويؤكد أن نصها لم يعتمد بعد. جاء ذلك ردا على معلومات نقلها موقع أكسيوس ووكالات أنباء عالمية عن مصادر أمريكية بقرب الطرفين من التوصل لمذكرة التفاهم التي من شأنها تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. وسائل الإعلام أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير بشأن الاتفاق مع إيران، كما أنه سينظر فيما إذا كان الاتفاق قويا بما يكفي وأفضل من الاتفاق الذي أبرم مع طهران عام 2015 في عهد باراك أوباما. الاتفاق وفق أكسيوس وشبكة CNN ينص على أن يتزامن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل غير مقيد ودون أي رسوم عبور، على أن تعمل إيران كذلك على إزالة جميع الألغام في المضيق. كما تتضمن المذكرة المقترحة التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبدء مفاوضات خلال فترة 60 يوما بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة ضمن المفاوضات بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لم يعلق الجانبان الأمريكي والإيراني بعد بشكل رسمي على هذه الأنباء، إلا أن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني ألمح إلى التوصل لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن التأخر في دراستها هدفه التأكد من أنها تصب في المصلحة الوطنية لإيران، كما تحدث عن تداعيات الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مؤخرا لأهداف إيرانية.
3: ما قامت به الولايات المتحدة انتهاك صريح لوقف إطلاق النار، وأكدنا ذلك في بيانات رسمية، وقد قوبل برد حاسم من الحرس الثوري. وبالتأكيد أي نقد لوقف إطلاق النار سترد عليه إيران بما يناسبه، والنقطة المهمة هي سيادة إيران على مضيق هرمز، وهذا أمر أساسي. لن نسمح حتى للإجراءات العسكرية الأمريكية أن تضعف سيادتنا على مضيق هرمز التي باتت راسخة.
2: تصريحات أبادي بشأن السيادة على مضيق هرمز أكدها كذلك الحرس الثوري الذي جدد الحديث أن طهران تسيطر على المضيق وتديره، وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم. مقابل ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض عقوبات على الهيئة الإيرانية التي شكلت مؤخرا لإدارة مضيق هرمز، وذلك في إطار مواصلة ما وصفها بالحملة الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني.
4: مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحاً بحرية، يجب أن تكون الملاحة البحرية حرة ومفتوحة كما كانت من قبل. لذا فإن الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، بل سيسعى إلى إبرام صفقة ممتازة للشعب الأمريكي.
2: في الأثناء، من فك الوسطاء يواصلون جهودهم واتصالاتهم لبلورة اتفاق بين الجانبين. وزارة الخارجية الباكستانية قالت في خضم ذلك إن الوزير محمد إسحاق دار سيلتقي الجمعة في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وجهود باكستان حيال السلام والاستقرار الإقليميين.
0: أكدت وكالة التسنيم أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرة أمريكية في أطراف محافظة بوشهر جنوبي البلاد. وقال الجيش الإيراني أن الانفجارات التي سمعت في البحر تتعلق بإطلاق نار تحذيري باتجاه سفن معتدية في مضيق هرمز. في المقابل قال الجيش الأمريكي أن إيران لم تسقط أي طائرة أمريكية وأن جميع أصوله بمأمن. نذهب إلى واشنطن، ينضم إلينا من هناك الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، وأيضا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. وأبدأ معك عبد الرحمن بهذه التصريحات الأمريكية. جيدي فانس يقول بأن مذكرة التفاهم تكاد تكون جاهزة، قد تأخذ بعض الوقت للموافقة عليها، وترامب على ما يبدو يطلب أياما لدراسة ومراجعة ما ورد في هذه المذكرة. تفاصيل عبد الرحمن.
5: نعم، نحن نعرف أن مذكرة التفاهم يعني النقطة المركزية فيها هي مد أجل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، لكن بطبيعة الحال هذا يستلزم أن يأخذ كلا الطرفين ما يمكن أن يسوقه داخليا، ولذلك رأينا من كلا الطرفين صياغات مختلفة لشكل هذه المذكرة وإن كان يتفقان على جوهرها. في التفاصيل نحن نعرف أن الورقة الرئيسية أو النقطة الأولى والأهم هي مسألة مضيق هرمز. هذه النقطة يبدو أن حلحلة قد جرت فيها، لأنه من الناحية الأمريكية فإن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة أن ترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية إذا ما قامت إيران في المدة 30 يوما بإعادة فتح مضيق هرمز على طبيعته، مع التأكيد على أنه لن يكون هناك أي رسوم. وحينما نقول ذلك فنحن نتذكر أن الجانب الإيراني كان قد طرح فكرة الرسوم البيئية والرسوم اللوجستية وما إلى ذلك. الجانب الأمريكي لا يرغب في هذا نهائيا، ونحن نعرف أن الجانب الإيراني أيضا يضع شروطا على مرور السفن ويرغب في أن يكون هناك رفع للحصار عنه. هذه النقطة بدأ وكأن فيها حلحلة ما، لا سيما أن مسألة فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني هي محل إجماع إقليمي ودولي، في حين أن النقطة الرئيسية الخاصة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية هي نقطة أيضا منطقية لدى الوسطاء، لأن هذه النقطة تقابل تلك. فهذه بدأ وكأن فيها حلحلة. النقطة الثانية التي بدأ وكأن فيها حلحلة أيضا هي مسألة اليورانيوم عالي التخصيب. يبدو أنه انتقل إلى منطقة 60 يوما أو إلى مرحلة 60 يوما، على أن الأمريكيين يقولون أن هذه النقطة يجب أن تكون النقطة الأولى في النقاش. نحن نعرف أن الإيرانيين لا يرغبون في أن يخرج اليورانيوم عالي التخصيب من داخل إيران، ولا يرغبون في تدميره أيضا تحت إشراف أمريكي، لكن الجانب الأمريكي يوافق ألا يخرج لكن يجب أن يدمر. هذه نقطة إشكالية، لكن يبدو كأنها رحلت لتكون ضمن الحزمة الكبرى لمسألة البرنامج النووي الإيراني ومناقشته على أن تكون النقطة الأولى، لكن هذه مسألة شكلية بسيطة. وبالتالي إذا انتقلت هذه النقطة بموافقة الطرفين إلى مرحلة 60 يوما وليس مرحلة مذكرة التفاهم التي تجعل مد أجل وقف إطلاق النار يصل إلى 60 يوما، فهذه النقطة أيضا فيها حلحلة. النقطتان الرئيسيتان اللتان يبدوان أنهما ليست على توافق كامل، وربما هذا ما يدفع دونالد ترامب لطلب بضعة أيام، وربما هذا ما يفسر زيارة وزير خارجية باكستان غدا الجمعة بتوقيت واشنطن صباحا أو ظهرا. هو النقطة المتعلقة أولاً بالمسألة اللبنانية، لأنه وفقاً لول ستريت جورنال، أكسس وسي إن إن اللتان نقلتا ما هي بنود مذكرات التفاهم من وجهة النظر المسؤولين الأمريكيين لم تتطرق إلى هذه النقطة، لكن وول ستريت جورنال قالت أن مذكرة التفاهم ستتعلق أو سيتعلق فيها جزء بلبنان، وسيقف ستقف الحرب في لبنان على إثرها. نحن لا نعرف ما إذا كان بنيامين نتنياهو سيوافق على هذا، هل هو يقوم بهذه العملية وتوسعتها من أجل ما إذا جرى بالفعل وقف الإطلاق النار بإجبار من دونالد ترامب كما قال أنه ما سيطلبه سينفذه نتنياهو، يكون قد حصل على مساحة أوسع. هل تزامن زيارة وزير خارجية باكستان مع الموقف مع الزيارة الأمنية أو اللقاء الأمني في البنتاغون ما بين الطرف اللبناني والإسرائيلي لها علاقة؟ هذه نقطة إشكالية غيرت واضحة حتى الآن، ولكنها يبدو أنها ستتضح جزء كبير من معالمها غدا. النقطة الأخيرة هي النقطة المتعلقة بمسألة الأصول المجمدة والأموال المجمدة. الجانب الإيراني يطلبها ويصر عليها، في حين أن الجانب الأمريكي يربطها بالسلوك الإيراني، في حين أنه يقول أنه سيسير المسألة دخول البضائع والخدمات والسلع إلى الجانب الإيراني، لكنه لن يفرج عن أموال حتى يرى سلوكا من إيران، بمعنى أنها ستكون مقايدة. هل سيوافق الجانب الإيراني؟ هذه أيضا نقطة ما زالت غامضة. هذه هي النقاط الأربعة. نقطتان يبدوان أنهما قد تم حلحلتهما، ونقطتان غامضتان نحتاج مزيد من الوقت لاستضاحهما حتى نتأكد أنه سيكون هناك توقيعا قريبا.
0: شكرا لك عبد الرحمن يوسف، الصحفي التلفزيون العربي من واشنطن. إلى ياسر مسعود نرصد ونستطلع معك ياسر أيضا المواقف الإيرانية ونفي إيراني للتوصل إلى مذكرة تفاهم كاملة مع الولايات المتحدة حتى الآن.
6: بشأن إتمام صياغة هذه المذكرة، مذكرة التفاهم جمال، هذا ما يجري التأكيد عليه وتحديدا من قبل وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية نقلا عن مصادرها تؤكد بأن النص النهائي لم يعلن إيرانيا حتى اللحظة إلى الوسيط الباكستاني، وبالتالي هناك يجري التأكيد على أن النص ما يزال قيد الدراسة، على اعتبار أن هناك ما يريد ضمانه الإيرانيون في هذه المرحلة وفقا لتقديرات المسؤولين ووفقا لما جرى التأكيد عليه على لسان رسمي سابق الأبرز من بينه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أن ما تريده طهران من هذا النص أن يكون ضامن لها بشكل ألا تعود واشنطن بعدم التزاماتها أو على الجانب يعني تنتهك هذه مذكرة التفاهم، أو على الجانب الآخر أن يكون هناك قراءات مختلفة للنص، وبالتالي ما تريده طهران هو أن يكون هناك نص متفق عليه بشكل واضحة وشفافة على أكثر من صعيد، الأبرز من بينه وهي النقطة الخلافية في هذه المرحلة كما يبدو فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، وعلى الجانب الآخر فيما يتعلق بمضيق هرمز. كل هذا التأكيد الإيراني يجري بالتزامن مع مزيد وتصاعد الاستفزازات كما يصفها غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيرانية في الساعات الماضية بشأن ما يجري من احتكاكات في المياه الجنوبية. هذا ما يعتبره بعض الخبراء هنا جمال بأنه يوحي لسيطرة أو محاولة للسيطرة الأمريكية على هذه المنطقة، وبالتالي قد يحاول أن يعكس بأن طهران توقع على مذكرة تفاهم في ظل ضغوط أمريكية على صعيد عسكري، خاصة بالقرب من مضيق هرمز وبالمناطق المطلة على المياه الخليجية، وهذا ما لا تريده طهران. ولكن الواضح وفقا لتقديرات المسؤولين على صعيد سياسي وعلى صعيد عسكري بأن طهران ترصد هذه المنطقة بدقة، خاصة فيما يتعلق بالاستهدافات بالأمس والتي ردت عليها القوات المسلحة الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بالمسيرة التي لم يعلن عنها هل هي مسيرة استطلاعية أم هي مسيرة مقاتلة، ولكن إيرانيا وفقا للرواية التي تناقلتها وكالات الأنباء الإيرانية بأنه تم استهدافها وأسقطت، ولكن بطبيعة الحال لم تنشر صور حتى اللحظة.
0: شكرا لك ياسر مسعود من طهران. أعود مجددا إلى واشنطن، يضم إلينا من هناك سيد محمد المنشاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي. سيد المنشاوي أهلا بك معنا، برأيك ما الذي يعيق التوصل إلى أو التوقيع على مذكرة التفاهم هذه؟ ما هي أبرز النقاط العالقة بتقديرك الآن بين الطرفين؟
7: تحية طيبة لك والمشاهدين. أعتقد أن العائق أكبر في هذه اللحظة هو عدم التواصل المباشر أو التفاوض المباشر بين الطرفين، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. المفاوضون من كلا الطرفين يقدمون اطروحاتهم إلى الجانب الباكستاني الذي ينقلها بدوره إلى الجانب الآخر، وأعتقد أن هذه مثل مباراة البينج بونج ذهاب وعودة، لكن عدم التواجد في غرفة واحدة، عدم الحديث كلا الطرفين مع بعضهم البعض يدفع إلى الكثير من الغموض وأخطاء لغوية وأخطاء في الترجمة، وأعتقد أن هذا موقف حساس جدا للجانب الباكستاني. هذه نقطة لوجستية هامة جدا في بداية هذا التعليق. لكن النقطة الأكثر أهمية أيضا هي ما يتعلق بمواضيع هورمز. المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون لهم باع طويل في التفاوض على النقاط الخلافية بين الطرفين في كل ما يتعلق بالملف النووي. على مدار 10 سنوات الآن هناك خبرة تراكمية في الجانب الأمريكي والجانب الإيراني في التفاوض، والذي أفضى إلى اتفاق قبل 10 سنوات في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. النقاط يبدو أنها هي لا يوجد كثير من الغموض فيها، لكن الجديد هو عدم معرفة الطرفان بما يريدونه في معضلة مونيك هورمز وكيف يتم التعاطي معها. التعاطي مع بقية القضايا معروف ولها طرق محددة دأب الطرفان على القيام بها، لكن هناك نقطة جديدة الآن هي مونيك هورمز، ولا يوجد إطار واضح للعمل الدبلوماسي بين الطرفين في هذه النقطة. النقطة الأخرى أن الرئيس ترامب رفع السقف عاليا جدا خلال السنوات الأخيرة في هجومه على الاتفاق السابق وما تضمنه من منح إيران بعض الأموال المجمدة في الدول الغربية وفي الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، وهي أموال إيرانية. لكن الرئيس ترامب كان يستعمل هذا الطرح ضد الرئيس السابق وضد الديمقراطيون، ويقولون أنه أسوأ اتفاق في التاريخ، وأنه منح الإيرانيون أموالا استغلتها في خدمة أهدافها في الشرق الأوسط. وأعتقد أن
0: طيب هل يعني أن هذه الأصول المجمدة وهذه الأموال ستكون ربما من أبرز النقاط الخلافية بالنظر إلى تأكيد ترامب على هذه النقطة تحديدا واتهام الإدارات السابقة الديمقراطية طبعا أوباما بالتحديد على تسليم هذه الأموال إلى إيران، هل ستكون نقطة خلافية كبيرة ربما قد تعصف بإمكانية التوصل إلى مذكرة التفاهم ولاحقا التفاوض على بقية النقاط؟
7: لا أعتقد أن الطرفان يريدان أن تكسر أي نقطة الاتفاق بصورة عامة. واشنطن وطهران أعتقد أنهما يجنحان إلى تواصل الاتفاق. واشنطن تدرك أن العمل العسكري استغل على أحسن وجه، وأنه لا يمكن دفع إيران إلى الاستسلام كما كانت تأمل، وأعتقد أن إيران تدرك أيضا أن الوقت قد حان للعمل على اتفاق ينهي هذه الحرب. لكن نقطة العقوبات أعتقد أن الرئيس ترامب هو المعضلة الوحيدة في هذا الموضوع. إذا قرر الرئيس ترامب أن يمنح إيران أموالها المجمدة، أعتقد أنه يستطيع ضغط على الجمهوريين وعلى الكونغرس وعلى بقية أعضاء إدارته لدعم هذا القرار، وأعتقد أن هو من يتردد حتى اللحظة في
0: هو طلب أياما أخرى إضافية لمراجعة ودراسة المذكرة وما ورد فيها. طيب في علاقة بالملف النووي، ماذا يمكن أن يقبل به المفاوض الأمريكي بعيدا عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يطالب بتخصيب بتدمير المخزون النووي الإيراني المخصب عالي التخصيب وتسليمه للولايات المتحدة، تدمير البرنامج النووي بالكامل، ولكن عمليا ما الذي يمكن أن يقبل

0: الرئيس ترامب أكد في عدة مرات وكبار أركان إدارته أيضا أن يجب أن يكون هناك تسهيل لعمل هذه الجهات الرقابية على البرنامج النووي الإيراني، إن تم التوصل لاتفاق وأنهم لن يتركوا إيران تعمل في الخفاء كما كان الحال بعد الاتفاق النووي السابق كما يدعون. وأعتقد أن إيران تبدو أنها منفتحة على مثل هذه الإطروحات، هي ترفض طبعا رفضا تاما أن يتم تسليم الأورانيوم المخصب بهذه الدرجة إلى الولايات المتحدة كما كان الرئيس ترامب يطالب في البداية، لكن الرئيس ترامب يبدو أنه تراجع بصورة كبيرة في الأيام الأخيرة، والعديد من أركان إدارته أيضا أعتقد أن هناك انفتاح الآن على أن تتخلص إيران من اليورانيوم المخصب لدولة ثالثة أو يتم تقليل نسبة التخصيب على أن يتم أن تتاح أمام الجهات الدولية والمنظمة الدولية للطاقة النووية الفرصة الكاملة للذهاب لإيران في أي وقت وفحص أي مناطق تريد أن تفحصها.
1: طيب، في علاقة بالمسألة اللبنانية، صحيفة وول ستريت جورنال تقول بأن الحرب في لبنان ستتوقف بموجب مذكرة التفاهم هذه. كيف سيتعامل ترامب وإدارة ترامب مع رفض نتنياهو والرفض الإسرائيلي لربط التهدئة مع إيران بالحرب في لبنان؟
0: هذه نقطة خلافية جادة بين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، حيث أن واشنطن من ناحية تبدو أنها موافقة على الإطار العام الذي يوقف القتال في كل الجبهات، لكنها في نفس الوقت تعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر للقيام بما يقوم به في جنوب لبنان. فهذه نقطة خلافية لا يجب أن يكون لها حل، والحل الوحيد هو أن يضغط الرئيس ترامب على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني، لكن في الوقت ذاته واشنطن تبدو أنها مرتاحة لما تقوم به إسرائيل. إسرائيل والولايات المتحدة تصنفان حزب الله على أنه جماعة إرهابية طبقا للقانون الأمريكي هنا، وأعتقد أنهما يلقيان باللوم على حزب الله في التوتر الإسرائيلي اللبناني، وأعتقد أن الحكومة اللبنانية موقفها صعب في هذه اللحظة وفي هذه الظروف حسب التفاوض مع إسرائيل التي تقوم بغزو جنوب لبنان وتدمير البنية التحتية. فهذه نقطة عالقة، أعتقد أن الحل الوحيد هو أن يتم إقناع الرئيس ترامب أن يضغط على حليفه نتنياهو، وأعتقد إذا أراد ترامب أن يوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان لديه من الإمكانيات والقدرات والنفوذ ما يمكن يمكنه من ذلك.
1: شكرا جزيلا لك محمد المنشاوي، الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعرض فيه مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط. وأضاف الديوان الأميري أن أمير البلاد وترامب بحثا خلال الاتصال جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. ونقل الديوان أن أمير دولة قطر أكد ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية بما يجنب المنطقة مزيدا من التصعيد. هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على سلطنة عمان في حال تعاونها مع إيران في إدارة مضيق هرمز. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عبر منصة إكس إن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لإنشاء نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن وزارة الخزانة ستلاحق أي جهة تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ذلك. في هذه الأخبار العاجلة الآن، تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول خلال محادثاتي مع رئيسي وزراء ماليزيا وباكستان أكدت التزام إيران بالدبلوماسية. إذن تصريحات للرئيس الإيراني يؤكد فيها الالتزام بالدبلوماسية في محادثاته مع رئيسي وزراء ماليزيا وباكستان. يضيف أيضا شكرت باكستان على مبادرتها وجهودها الفعالة للتوصل إلى اتفاق. إذن يتحدث عن جهود أو يشكر جهود باكستان للتوصل إلى اتفاق. يقول أيضا الرئيس الإيراني سياسة إيران تتمثل في توسيع التعاون مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في جميع المجالات. إذن تأكيد على توسيع التعاون مع الدول الإسلامية كما يقول بيزشكيان والدول المجاورة في جميع

0: المجالات. تنطلق اليوم في مقر وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن أولى جلسات المفاوضات الأمنية والعسكرية المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وتناقش الجلسات الترتيبات الميدانية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية التوصل خلال الجولة الدبلوماسية الثالثة إلى اتفاق يقضي بتمديد الهدنة 45 يوما.
1: هنا جنوب لبنان، لا يهدأ هدير الطائرات ولا تتوقف صفارات الإنذار. التصعيد الإسرائيلي يتواصل بوتيرة متسارعة مع اتساع رقعة الغارات من القرى الحدودية إلى عمق الجنوب ومحيط العاصمة بيروت. خلال الساعات الماضية، الجيش الإسرائيلي أنذر سكان مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني بالإخلاء الفوري، بعدما كانت التحذيرات قد طاولت مدينة الصور ومحيط النبطية. ميدانياً، حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ والمسيرات في رسالة واضحة بأن قدراته العملياتية ما زالت فاعلة رغم التصعيد. ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن المسيرات باتت تمثل التحدي الأخطر للجيش الإسرائيلي إلى حد دفع تل أبيب لطلب تعزيزات وتقنيات أمريكية لمواجهتها. الحكومة اللبنانية أكدت أن ما يجري يرقى إلى عقاب جماعي في وقت تتزايد المخاوف من انزلاق المواجهة إلى حرب مفتوحة، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على شويفات. في السياق، إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن ضابط رفيع قوله إن هناك قيودا على هجمات الجيش في عمق لبنان وبيروت، بينما في الجنوب تسير الأمور بحرية، غير مستبعد بأن يكون لبنان أيضا جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع إيران. بينما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية تقديرها بأن الجيش اللبناني عاجز عن نزع سلاح حزب الله في هذه المرحلة، في وقت تتجه الأنظار إلى واشنطن عشية جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، إذ تحاول الولايات المتحدة منع توسع الحرب إلى بيروت والبنى التحتية اللبنانية. لكن الميدان هنا يقول إن المسافة بين التهدئة والانفجار الشامل باتت أقصر من أي وقت مضى.
0: أعربت قوة اليونيفال جنوبية لبنان عن قلقها إزاء التصعيد في الجنوب، وقالت اليونيفال في بيان لها إنها سجلت إطلاق نحو 670 مقذوفا في جنوب لبنان، وهو من أعلى المعدلات المسجلة منذ منتصف الشهر الماضي. وحذرت اليونيفال من أن استمرار النزاع يتسبب في سقوط قتلى وجرحى ودمار واسع النطاق، ما يقوض الاستقرار في المنطقة. وأضافت القوات الدولية أن المدنيين لا يزالون الأكثر تضرراً جراء الأوضاع في لبنان، ما أجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم دون سابق إنذار. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد أي مبرر للهجمات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان، داعياً إلى وقفها.
2: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان غير مبررة، يجب وقفها فورا. الوضع في الجنوب غير محتمل ولا يقبل. نكرر دعوتنا لوقف هذه الهجمات التي تحدث دون تمييز، وإعادة السلام واستئناف المفاوضات وبناء حل دائم.
0: وفي قطاع غزة، كثفت قوات الاحتلال اعتداءاتها في الساعات الماضية، وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية للشرطة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي مدينة غزة، أغارت المقاتلات الإسرائيلية على مربع سكني في مخيم الشاطئ غربي المدينة، وأظهرت مشاهد لحظة استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية المكان بعد أوامر بإخلائه. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر توجيها للجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على قطاع غزة إلى 70%.
3: نحن حاليا نضيق الخناق على حماس، إننا نسيطر على 60% من أراضي القطاع، أنتم تعلمون ذلك، كنا عند 50% وانتقلنا إلى 60%، وتوجيهاتي هي الانتقال لنمضي خطوة بخطوة، أولا 70%، لنبدأ بذلك، نحن نضغط عليهم من جميع الجهات، وسنتعامل مع بقايا حماس.
0: مع نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالهم منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، تبرز إلى الواجهة من جديد أساليب وتقنيات الاغتيالات التي تدير بها إسرائيل عملياتها الممنهجة، والتي تعتمد بشكل كبير على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
4: جيش الاحتلال ينشر قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالهم منذ أكتوبر 2023. 16 اسماً من الصف الأول لقيادات الحركة، آخرهم محمد عودة، رابع قائد عسكري تعلن إسرائيل اغتياله منذ بدء حرب غزة، وفق عملية ممنهجة تتكئ على آلة قتل خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بنك أهداف يحدث باستمرار، يعتمد على شبكة اتصالات متطورة وصور أقمار صناعية وكاميرات مراقبة رقمية تديرها عدة أنظمة، أهمها نظام لافندر، وهو نظام ذكاء اصطناعي يستخدم لتحديد المرشحين للاستهداف بدقة متناهية. وفق تقارير استخبارية، قام هذا النظام الذي استخدم بشكل واسع في المراحل الأولى من حرب غزة بتحديد نحو 37,000 هدف محتمل. نظام آخر يعرف بنظام أين أبي وريز دادي، نظام تعقب مرتبط بلافندر، يحدد موقع الهدف لحظة وجوده في المنزل، ما يزيد احتمالات سقوط ضحايا من العائلة الواحدة. أما نظام غوسبل أو الإنجيل فيستخدمه جيش الاحتلال لتحديد المباني والبنية التحتية المرتبطة بالمقاتلين لتوسيع الاستهداف من اغتيال الأفراد إلى تدمير المنظومات. تقوم هذه الأنظمة المرتبطة بتسريع دورة الاغتيالات مع القدرة على إنتاج مئات الأهداف يومياً بمساعدة تقنية التعرف على الوجوه وتعقب الهواتف وطائرات مسيرة وأسلحة أخرى يتحكم بها عن بعد. خوارزميات قاتلة تتيح لجيش الاحتلال توسيع نطاق اغتيالاته الممنهجة.
0: أدرجت الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية والروسية على قائمتها السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وفق تقرير سنوي اطلعت عليه وكالة فرانس بريس. وبحسب التقرير استند القرار إلى شهادات قدمها سجناء، بينما أكدت الأمم المتحدة استمرار تسجيل حوادث عنف جنسي مرتبطة بالحرب في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من فنزويلا. ففي عام 2019 غادر الشاب عبد الباري الباز قطاع غزة ليطارد حلما بدراسة الطب، وحينما حصل على الشهادة حرمته حرب الاحتلال وقيوده من تحقيق حلمه بالعودة إلى القطاع، بل وأخذت منه أفرادا من أسرته.
5: أنا بحب غزة وبحب أهل غزة وبحب أرض غزة، فأنا طالع من غزة، طالع من السجن اللي فرضوا الاحتلال علينا. أنا الدكتور عبد الباري الباز من قطاع غزة، تخرجت من كلية الطب من فنزويلا عام 2025. خروجي من غزة والحصار الموجود في قطاع غزة والحروب الموجودة في قطاع غزة هتصعب إني أرجع أشوفهم في وقت قريب. أنا تغيرت شخصيتي ما بين قبل الحرب لبعد الحرب، كثير لحظات حزن وكثير لحظات بتكون محتاج فيها الأهل، فالأهل مش موجودين وانت صعب تحكي لهم إياها لأنه ما بدك تقلقهم. قعدنا تقريبا فترة أكثر من شهر ما بعرف تواصل عن أهلي، أنا ممكن أسأل ناس أقول لهم كيف أهلي ما عندهم نت. هلا حبيبي أبو سامة، شو الأخبار؟ طمنا عليك. أنا يعني إخواتي كلهم متزوجين، وفي كثير من أولادهم ولدوا في غزة وأنا ما شفتهم، حتى هم ما بيعرفوني، أنا بكلمهم بس على الجوال. لازم نشتغل لنكون سند لأهالينا وسند لأنفسنا في الغربة. أنا بشتغل كل أيام أسبوع 7 أيام، ما بين دكتور ما بين شغل الحر. يعني أنا في كل يوم كان المشهد قدام عيوني إنه يوم من الأيام هتلقى خبر فقد حدا من أحبابي أو أهلي. فجاء الاتصال من قريبة بحكي لي شو أخبارك، فأنا بتطمن عليه، فبحكي لي عامل حالك ما بتعرف، فأنا بحكي له شو في، بحكي لي والدك وأخوي استشهد. فبلشت أنا أسأل أشوف مين في كمان غير استشهاد والدي، مين فقدت كمان. فحكوا لي إنه اللي استشهد والدك وكل إخواتك كلهم إصابات، حتى أمي كانت مصابة وبتنزف من الدم. يعني كان من أثقل وأصعب الكلمات والفقد اللي صار في حياتي كله. أبويا ما كان زي أي أبو، أبويا كان حنون، أبويا كان طيب جدا جدا جدا. يعني أنا أخذت شهادة الطب، أول ناس الواحد بياخد شهادة الطب ليفرح أهله، بدي تخصص يكون أقرب لمعاناة شعبي، وهو التخصصات الجراحية. يعني هم أقرب الناس إلى أبناء شعبي، مش قادر أساعدهم، أنا بستنى اللحظة اللي هي تفتح فيها المعابر لأحمل شهادتي وأهديها لروح والدي وأهديها لأمي ربنا يحفظها وإخواتي، وشاركهم الفرحة اللي هي أخذها الاحتلال منهم.
0: في السودان تتواصل عودة سكان العاصمة الخرطوم إلى منازلهم برفقة الكثير من التحديات كالدمار الواسع الذي لحق المدينة وبناها التحتية وغياب الأمن والرعاية الصحية وفرص العمل.
6: رغم سكوت أصوات الرصاص في الخرطوم، ما زالت أصوات ساكنيها خافتة. بدور خالد عادت وأسرتها بعد سنوات من النزوح لتجد واقعا مريرا في انتظارها.
7: جينا راجعين عشان نسكن، لقينا البيت خرابة وما بتسكن وما بتدخل، سرقوا العفش وشالوا الزنكي وشالوا الزقف كله، والله ما قادرين نصين، والله ما عندنا قروش. المهية بسيطة وما بنقدر نعمل فيه أي حاجة، والله دخلنا فيه ومرقنا، بس لقينا بيت الجيران قاعدين فيه وهسي جايين بعد عيد الضحية.
6: تبدل واقع الخرطوم بفعل أكثر من 3 سنوات من الحرب التي خلفت دمارا في كل البنية التحتية. أفواج العائدين إلى الخرطوم لم تتوقف منذ سيطرة الجيش على المدينة، وفرحة النازحين واللاجئين بالعودة لم تنقص رغم تحدي توفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم علاوة على الأمن.
8: بتنقص بعض الخدمات شوية، موضوع الكهرباء لسه، وفي يعني بتحتاج لرش للبعوض.
9: الأوضاع والله عسل، أصله ما عندنا عوجة تبقى، لو مرقنا بأنفسنا دي وجينا هنا كل شيء بيجي، والله كل شيء ربنا بجيبه بعوضنا.
6: رغم هذا التفاؤل يواجه العائدون بخلاف نهب ممتلكاتهم ومصادر دخلهم تهديدات أخرى تتمثل في انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في الأحياء والشوارع، إضافة إلى الانفلات الأمني والارتفاع الفلكي في أسعار المواد الغذائية وندرة فرص العمل، بينما تسابق السلطات الزمن من أجل الإيفاء بمتطلبات الحياة لاستقبال العائدين.
10: الآن أغلب محطات المياه دخلت، بالنسبة للكهرباء الآن يجري استكمال عودة أو استكمال العدد المطلوب من المحولات والمساعدات التي تعمل مع المحولات الاحتياجات الأخرى. المستشفيات الآن نحن شغالين في أكثر من 6 أو 7 مستشفيات كبيرة يجري فيها العمل.
6: لكن استمرار الحرب يظل أكبر هاجس للنازحين واللاجئين، فالعودة والاستقرار مرهونان بتوقفها.
11: رغم استمرار الجهود الحكومية في تأهيل البنية التحتية في العاصمة، تظل ملفات توفير الأمن والرعاية الصحية والتعويضات وفرص العمل أكبر التحديات التي تواجه العائدين إلى الخرطوم. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: حولت المسيرات في السودان إلى أحد أشد آلات القتل أو تحولت إلى أحد أشد آلات القتل فتكا، وقدرت الأمم المتحدة أنها مسؤولة عن 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالصراع. من بين هذه الأنظمة هيسار آية التركية التي وثق أول ظهور لها في السودان بعد استهدافها في أطراف الخرطوم هذا الشهر بمسيرة أطلقها الدعم السريع. فريق مسبار وثق استخدام هذه المنظومة في التقرير التالي.
12: المسيرات لن تحسم الحرب في السودان على الأرجح، لكنها قادرة على ترجيح الكفة أحياناً ولو تكتيكياً. ومع تصاعد المعارك وزيادة الاعتماد على الطائرات بلا طيار والأسلحة بعيدة المدى، أصبحت أنظمة الدفاع الجوي عنصراً أساسياً في المعارك بين الجيش والدعم السريع، مع دخول تقنيات ومنظومات متطورة إلى ساحة الصراع في ظل تنامي الدعم الخارجي. ففي 21 من مايو الجاري أعلنت قوات الدعم السريع في مقطع فيديو على تيليجرام أن إحدى مسيراتها دمرت منظومة دفاع جوي تركية من طراز حصار ألف تابعة للجيش السوداني في أم درمان. فريق مسبار تتبع المقطع وطابق المنظومة الظاهرة فيه وحدد موقعها لتوثيق أول ظهور لها في السودان. أظهر الفحص جسماً واحداً وطاقم تشغيل من 3 أشخاص على الأقل. الجسم الظاهر يتطابق مع منظومة حصار ألف في تصميم الهيكل والرادار وقاذفات الصواريخ الجانبية. العلامات على الأرض تشير هي الأخرى إلى أن المنظومة تعتمد على هيكل المجنزر، ما يطابق مواصفات المنظومة التركية. تطابقت المعالم الجغرافية في الفيديو مع تلك التي مسحها فريق مسبار، وتشابهت مع صور خرائط جوجل كالطريق المجاور لهيكل المنظومة وهيكل البناء وتوزيع الأشجار، ما جعلنا نرجح أن الاستهداف وقع في منطقة رهيد النوبة غرب مدينة أم درمان عند الإحداثيات التالية. وبحسب موقع فيستا مابس الذي يتتبع خرائط الصراع في السودان ويحدد توزع مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، فإن المنظومة الظاهرة في شكل دائرة بيضاء في الصورة نصبت على حدود التماس بين مناطق سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة رهيد النوبة على الطريق القومي المعروف بطريق الصادرات بين مدينتي بارا وأم درمان، على بعد نحو 20 كيلومترا من أطراف العاصمة الخرطوم غربا، ما يعطي بعدا مهما لموقع نشرها. حصار ألف منظومة دفاع جوي قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع، طورتها شركة روكستان وأسلسن بقدرات محلية، وصممت لاعتراض المسيرات والمروحيات والصواريخ والأهداف الجوية على ارتفاعات منخفضة. تعتمد المنظومة على شاسيه المدرعة التركية FNSS ACV-30 المزودة بحماية وفق معيار 4 ستاناغ 4569، وتحمل 4 صواريخ عمودية جاهزة للإطلاق بزاوية 360 درجة. يعتمد نظام التوجيه في المرحلة الوسطى على القصور الذاتي، وفي المرحلة النهائية على مستشعر يعمل بالأشعة تحت الحمراء يتتبع الهدف بشكل مستقل حتى إصابته. تحتوي المنظومة على محرك صاروخي صلب ثنائي النبضة ورأس حربي شديد الانفجار طوره معهد توبي تاكسيجي التركي. حسب المواصفات التشغيلية يفوق مدى الاعتراض 15 كيلومترا، مع قدرة على تتبع الطائرات المقاتلة من مسافة تتجاوز 25 كيلومترا واستهداف طائرات الجناح الثابت والمتحرك والمسيرات وصواريخ كروز والصواريخ جو أرض. زودت المنظومة برادار ثلاثي الأبعاد من نوع أسلسن MAR مدمج على المركبة، ما يمنحها استقلالية الرصد والتتبع والإطلاق دون دعم خارجي. وحسب الشركة المصنعة بدأ الإنتاج التسلسلي في 2019 لتدخل المنظومة الخدمة الفعلية بعد 2 ضمن مشروع القبة الفولاذية للدفاع الجوي متعددي الطبقات. الجيش التركي هو المستخدم الأساسي للمنظومة التي تسجل أول ظهور لها في السودان بعد ظهورها في شمال سوريا في مارس 2020 خلال عملية درع الربيع لتأمين عمل الجيش التركي من هجمات النظام السابق والميليشيات الداعمة له. ثم في ليبيا في 2024 حين تحدث الإعلام التركي عن نشرها في قاعدة الوطية الجوية حيث توجد قوات تركية. لا إعلانات رسمية تركية ولا سودانية عن تسلل الخرطوم نسخة من المنظومة، لكن يرجح أن يندرج ظهورها ضمن مساعي تركيا لدعم الجيش السوداني في التصدي للمسيرات وحماية التجمعات السكنية. تعاون قد يعكس تنسيقا متقدما، إذ تعد حصار ألف من أبرز أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى التي طورتها تركيا على الإطلاق.
0: لا يزال نهر الفرات في سوريا يسجل ارتفاعا ملحوظا في نسب مياهه، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار في محافظتي الرقة ودير الزور.
13: فيضان نهر الفرات هو الأضخم منذ أكثر من 30 عاما، هذا ما أكده وزير الطاقة السوري محمد البشير. الوزارة أعلنت بدء دخول موجة التدفق الجديدة لمياه نهر الفرات إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور قادمة من منطقة الجزرات، حيث أظهرت صور متداولة وصول المياه إلى شارع الكورنيش في مدينة دير الزور. 3 أطفال غرقوا بعد أن جرفتهم المياه أثناء سباحتهم في النهر، بينما لا يزال طفل رابع مفقودا بحسب الدفاع المدني السوري. وفي إطار الإرشادات الحكومية، دعت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور الأهالي إلى عدم الاقتراب من نهر الفرات نهائيا، وعدم السباحة أو النزول إلى ضفاف النهر تحت أي ظرف، ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب قرب النهر. الأضرار لم تقتصر على الخسائر البشرية، بل سجلت أيضا خسائر مادية كبيرة خلال اليومين الأخيرين، إذ خرج عدد من محطات ضخ مياه الشرب الرئيسية والفرعية من الخدمة جراء تدفق الطمي إلى منشآتها التحتية، مما أدى إلى تراجع حاد في معدلات ضخ مياه الشرب. وفي السياق ذاته، تعرضت محاصيل زراعية واسعة للغرق والانجراف، من بينها حقول قمح لم يحن وقت حصادها بعد، إضافة إلى مساحات مزروعة بالخضروات، ما ينذر بخسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين في المنطقة. أما على صعيد الجسور، فقد تعرض عدد منها للانهيار أو الخروج من الخدمة، وأغلبها جسور ترابية وأخرى للمشاة. وفي ظل استمرار الفيضانات لليوم 3 على التوالي، تسابق السلطات السورية الوقت وتعلن سلسلة من التدابير الوقائية، كما تعزز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية في سعي دؤوب لاحتواء الأزمة. محافظة دير الزور شهدت في الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في منسوب نهر الفرات عقب قيام الجانب التركي بفتح سد أتاتورك، ما أدى إلى تدفق مائي غير مسبوق في النهر.
0: يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات وذبح الأضاحي على أن يختتموا مناسكهم بطواف الوداع اليوم للمتعجل وغدا لغير ذلك. وأعلنت السلطات السعودية استقرار الوضع الصحي العام لحجاج بيت الله الحرام دون تسجيل أي مهددات صحية مؤثرة. هذه الصور مباشرة تأتينا مباشرة من مكة المكرمة، حيث تتواصل مناسك الحج بهذا العام.

0: دانت وزارة الخارجية الرومانية ما وصفته بالتصعيد الخطير وغير المسؤول من جانب روسيا بعد ارتطام مسيرة روسية بمبنى في مدينة شرقية البلاد، وأصيب شخصان إثر سقوط المسيرة على مبنى سكني في مدينة جالاتي الرومانية. أضافت الخارجية الرومانية أنها طلبت من حلفائها وحلف الناتو اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيرة إليها. لقي ما لا يقل عن 48 شخصاً مصرعهم في اشتباكات بين فصيلين منشقين عن حركة فارك الكولومبية قبل الانتخابات الرئاسية. ووفق السلطات فقد اندلعت المواجهات في قرية فيريدا، حيث تتنافس مجموعات مسلحة للسيطرة على طرق تهريب المخدرات ومناطق التعدين. وتتزايد المخاوف من استهداف سياسيين وصحفيين وناشطين في ظل تهديدات الجماعات المسلحة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الكولومبية، رغم أن الحكومة كانت قد وقعت اتفاقيات سلام مع جماعات مسلحة، فإنها تجد نفسها اليوم أمام موجة جديدة من العنف السياسي.
1: من شوارع بوغوتا الهادئة ظاهرياً إلى الأقاليم البعيدة التي ما تزال تعيش تحت سطوة السلاح، يتصاعد القلق في كولومبيا بسبب عودة العنف السياسي إلى الواجهة. تقارير أمنية وتحذيرات متكررة تتحدث عن تنامي نفوذ الجماعات المسلحة، ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية زادت المخاوف من استهداف شخصيات سياسية وناشطين وصحفيين.
2: من الصعب أن يفوز أحد المرشحين في الجولة الأولى، لذا سنتجه نحو جولة ثانية، ما سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاب وخطاب الكراهية والمزيد من العنف للأسف.
1: هشاشة اتفاق السلام في بعض المناطق واستمرار اقتصاد المخدرات وضعف حضور الدولة في الأرياف والصراع بين الجماعات المسلحة أسباب تقول المنظمات الحقوقية إنها وراء عودة العنف السياسي والانفلات الأمني.
3: كلما كانت هناك انتخابات تتجدد الهجمات وعمليات العنف، ويكون التنافس بين من يدعي أنه مرشح السلم ومن يوصف بمرشح الحرب. لذلك اليوم ونحن على بعد أيام من الاقتراع، ليس مفاجئا أن نكون أمام التهديدات المسلحة.
1: التهديدات ضد المرشحين وبعض المسؤولين وارتفاع خطاب التخوين والاستقطاب تثير مخاوف حقيقية لدى المجتمع المدني من التأثير على الانتخابات والديمقراطية.
4: في هذا الوقت بالذات قمنا بنشر 266 رجل أمن للقيام بحماية المترشحين، وذلك لتعزيز المخطط الأمني الأصلي الذي يعتمد على 2900 شرطي لتأمين الانتخابات.
1: الحكومة الكولومبية تؤكد أنها قامت بتعزيز الانتشار الأمني واستئناف مفاوضات السلام وحماية الشخصيات المهددة، لكن المعارضة تتهم السلطات بالفشل في ضبط الوضع الأمني وتحذر من انزلاق البلاد نحو مرحلة خطيرة.
5: رغم محاولات الحكومة الكولومبية احتواء التوتر، فإن المخاوف تزيد هنا من أن يعود العنف ليلعب دورا رئيسا في اللعبة السياسية. فكولومبيا التي عانت لعقود من العنف والانقسام تبدو الآن أمام اختبار جديد للمحافظة على الديمقراطية ومنع عودة زمن الرصاص. دادا عبد الله، تلفزيون العربي، بوغوتا.
0: حذرت نائبة وزير الخارجية الكوبي جوزيفينا فيدال من تزايد خطر تعرض البلاد لعدوان عسكري أمريكي. وخلال جلسة استماع في البرلمان اتهمت فيدال واشنطن بمحاولة تصوير كوبا كتهديد للأمن القومي الأمريكي تبريرا لأي تصعيد محتمل، مؤكدة أن قنوات التواصل لا تزال مفتوحة مع واشنطن من دون إحراز تقدم ملموس. أظهرت مشاهد لحظة انفجار صاروخ نيو غلين التابع لشركة بلو أوريغن وهو على منصة الإطلاق خلال اختبار تشغيل المحرك في محطة كيب كانافرال الفضائية، فكان من المتوقع أن يطلق أو يطلق هذا الصاروخ 48 قمرا صناعيا من أقمار أمازون، شركة أمازون للاتصالات، لكنه انفجر على الأرض فجأة.

0: في ظل ترقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أنه في أحسن الأحوال من المرجح أن يكون اتفاقا مؤقتا، وأنه سيكون على ترامب تقديم ضمانات لطهران لإنجاحه، كما توقفت الصحف عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة. نتابع هذا التقرير والتغطية مستمرة على رأس الساعة مع الزميلة سونيا الوافي في أمان الله.
1: مجلة ذا إيكونومست البريطانية توقفت عند تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المربكة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق، وعند الغارات الجوية التي شنها على إيران، مشيرة إلى أن الأطراف المتحاربة تقترب بالفعل من التوصل إلى اتفاق، لكن في أحسن الأحوال من المرجح أن يكون اتفاقا مؤقتا. مع ذلك لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، وتتمثل القضية الأكثر تعقيدا في مطالبة إيران بالاستفادة الفورية من جزء من أصولها المجمدة في بنوك أجنبية. وهناك قضية أخرى تتمثل في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إذ بينما تطالب الولايات المتحدة بنقله إلى الخارج، تصر طهران على تخصيبه في موقعه. وخلصت المجلة إلى أنه قد لا يؤدي اتفاق مؤقت إلى تدفق النفط والغاز على الفور عبر مضيق هرمز، وقد يتردد المنتجون وشركات الشحن في استئناف عملياتهم حتى يتأكدوا من انتهاء الحرب. لذا حتى لو أعلنت أمريكا وإيران عن اتفاق قريبا، فسيستمر الغموض لأشهر. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقشت جينيفر كافانا وروزميري كيلانيك خيار ترامب الأقل سوءا في إيران، وأشارتا إلى أنه رغم حاجة ترامب الماسة ورغبته الشديدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا المأزق، فإن قراراته تعرقل عملية التفاوض. لذا للتوصل إلى اتفاق سيتعين على ترامب أولا إعادة النظر في مطالبه لتتوافق مع الواقع الاستراتيجي، وهذا يعني التخلي عن المواقف المتشددة بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما اعتبرت الكاتبان أنه لكي ينجح الاتفاق سيحتاج ترامب أيضا إلى معالجة مشكلة غياب الضمانات الموثوقة، ويمكن أن تأتي الضمانات الضرورية والموثوقة بأشكال متعددة، بما في ذلك فصل ملف مضيق هرمز عن المفاوضات النووية. وسيحتاج ترامب أيضا إلى طمأنة طهران بشكل موثوق بأنه قادر على كبح جماح إسرائيل عن مهاجمة إيران مستقبلا. وأضافتا أنه قد لا يروق هذا النوع من الاتفاق لترامب، لكن واشنطن لا تملك في هذه المرحلة سوى خيارات سيئة. في صحيفة لو فيغارو الفرنسية توقف مراسلها عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة، مشيرا إلى أنه قبل بضعة أشهر من الانتخابات يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع العمليات في لبنان ويواصل ضرباته على غزة، بينما تحاول واشنطن إيجاد مخرج للأزمة مع طهران. وأضاف أن نتنياهو الذي تراجعت شعبيته قبل أشهر قليلة من انتخابات مصيرية يحاول من خلال التصعيد الحفاظ على زمام المبادرة العسكرية. وينقل عن محللين أن مواصلة الحرب على لبنان دون هدف استراتيجي قابل للتحقيق ستغرق إسرائيل أكثر فأكثر في مستنقع لا يمكن الخروج منه بالقوة وحدها. وخلص مراسل الصحيفة إلى أن نتنياهو يعتقد أن التصعيد العسكري قادر على تحويل النقاش بعيدا عن المساءلة في الداخل، ويتيح له تقديم نفسه كقائد في زمن الحرب قبل الانتخابات، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن هشاشة استراتيجياته، فالقرارات المصيرية تتخذ في واشنطن حيث سيتم تحديد شروط الاتفاق مع إيران ومدة حرية التصرف المسموح بها لإسرائيل في لبنان وغزة. بدوره تطرق لوك برونر إلى التصعيد الإسرائيلي في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغل وقف إطلاق النار لتعزيز سيطرتها على القطاع، إذ بعد مرور ما يقارب 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار الذي ينتهكه جيشها يوميا، تواصل تدمير غزة في حين تتزايد الدعوات داخل إسرائيل إلى شن غارات أكثر كثافة. كما أن إسرائيل لا تخفي توسيع رقعة المنطقة المحتلة التي كانت تمثل 53% من مساحة القطاع وقت وقف إطلاق النار، كما تحاول ترسيخ الخط الأصفر ربما على شكل سياج أو حتى جدار، مما سيؤدي إلى تقسيم دائم في غزة. في صحيفة The Guardian البريطانية تناول أوين جونز تحول أنظار ترامب إلى كوبا بعد أن أحرجته الحرب على إيران، مشيرا إلى أن توجيه الولايات المتحدة الآن اتهامات إلى رئيس كوبا السابق راول كاسترو بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين يذكر بشكل الاتهام الموجه إلى نيكولاس مادورو في فنزويلا، والذي استخدم لتبرير اختطافه من قبل القوات الأمريكية. وأضاف أنه بينما تسرب إدارة ترامب معلومات استخباراتية تزعم أن كوبا ناقشت سيناريوهات لمهاجمة القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو، إلا أن هذه الفكرة الواهية هي محض خيال وتعيد إلى الأذهان ذريعة أسلحة الدمار الشامل التي استخدمت لغزو العراق. ورأى أنه بعد أن أذلت إيران الولايات المتحدة، لا شك أن ترامب وفريقه قد أقنعوا أنفسهم بأن غزو كوبا كفيل بمحو الهزائم واستعادة هالة التفوق العسكري الأمريكي.
2: ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده وإيران تتبادلان المقترحات بشأن بعض نقاط الصياغة وتشمل التخصيب، وأشار أنه لا يعلم متى سيتوصل طرفان إلى اتفاق نهائي.
3: مذكرة التفاهم تخضع لأخذ ورد كثيفين، نناقش المقترحات بنية حسنة ونأمل في إحراز التقدم المطلوب. سيعلن الرئيس إنجاز الأمر متى يحصل. هناك بعض التفاصيل التي يتعين النقاش فيها وهي قد تستغرق بعض الوقت. هناك صياغات مختلفة ونناقش مسألة تخصيب اليورانيوم. لا أعلم تماما متى سينتهي الأمر.
2: قال نائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات ستيفن ميلر إن إيران قدمت تنازلات كبيرة وجوهرية ودراماتيكية للولايات المتحدة، معتبرا أن تحقيق مثل هذه التنازلات كان مستحيلا قبل فترة وجيزة. وأضاف أن المفاوضات لا تزال مستمرة، مؤكدا أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق بعد. وشدد ميلر على أن ترامب يحتفظ بخيار اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا للدفاع عن الأمن القومي الأمريكي وحمايته، سواء الآن أو مستقبلا. وفي وقت سابق نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني تأكيده أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران لم يعتمد بعد ولم يؤكد، خلافا لما أوردته تقارير غربية.
4: ينفي إذن مصدر إيراني لوكالة تسنيم الأنباء التي تحدثت عن توصل واشنطن وطهران لمذكرة تفاهم محتملة، ويؤكد أن نصها لم يعتمد بعد. جاء ذلك ردا على معلومات نقلها موقع أكسيوس ووكالات أنباء عالمية عن مصادر أمريكية بقرب الطرفين من التوصل لمذكرة التفاهم التي من شأنها تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. وسائل الإعلام أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير بشأن الاتفاق مع إيران، كما أنه سينظر فيما إذا كان الاتفاق بما يكفي وأفضل من الاتفاق الذي أبرم مع طهران عام 2015 في عهد باراك أوباما. الاتفاق وفق أكسيوس وشبكة CNN ينص على أن يتزامن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل غير مقيد ودون أي رسوم عبور، على أن تعمل إيران كذلك على إزالة جميع الألغام في المضيق. كما تتضمن المذكرة المقترحة التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبدء مفاوضات خلال فترة 60 يوما بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة ضمن المفاوضات بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لم يعلق الجانبان الأمريكي والإيراني بعد بشكل رسمي على هذه الأنباء، إلا أن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني ألمح إلى التوصل لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن التأخر في دراستها هدفه التأكد من أنها تصب في المصلحة الوطنية لإيران. كما تحدث عن تداعيات الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مؤخرا لأهداف إيرانية.
1: ما قامت به الولايات المتحدة انتهاك صريح لوقف إطلاق النار، وأكدنا ذلك في بيانات رسمية، وقد قوبل برد حاسم من الحرس الثوري. وبالتأكيد أي نقد لوقف إطلاق النار سترد عليه إيران بما يناسبه، والنقطة المهمة هي سيادة إيران على مضيق هرمز، وهذا أمر أساسي. لن نسمح حتى للإجراءات العسكرية الأمريكية أن تضعف سيادتنا على مضيق هرمز التي باتت راسخة.
4: تصريحات أبادي بشأن السيادة على مضيق هرمز أكدها كذلك الحرس الثوري، الذي جدد الحديث أن طهران تسيطر على المضيق وتديره، وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم. مقابل ذلك، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض عقوبات على الهيئة الإيرانية التي شكلت مؤخرا لإدارة مضيق هرمز، وذلك في إطار مواصلة ما وصفها بالحملة الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني.
5: مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بحرية، يجب أن تكون الملاحة البحرية حرة ومفتوحة كما كانت من قبل. لذا فإن الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، بل سيسعى إلى إبرام صفقة ممتازة للشعب الأمريكي.
4: في الأثناء، من فك الوسطاء يواصلون جهودهم واتصالاتهم لبلورة اتفاق بين الجانبين. وزارة الخارجية الباكستانية قالت في خضم ذلك إن الوزير محمد إسحاق دار سيلتقي الجمعة في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وجهود باكستان حيال السلام والاستقرار الإقليميين.
2: أكدت وكالة التسنيم أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرات أمريكية في أطراف محافظة بوشهر جنوبي البلاد، وقال الجيش الإيراني إن الانفجارات التي سمعت في البحر تتعلق بإطلاق نار تحذيري باتجاه سفن معتدية في مضيق هرمز. في المقابل قال الجيش الأمريكي إن إيران لم تسقط أي طائرة أمريكية وإن جميع أصوله بمأمن. قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد شيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعرض فيه مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط. وأضاف الديوان الأميري أن أمير البلاد وترامب بحثا خلال الاتصال جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. ونقل الديوان أن أمير دولة قطر أكد ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية بما يجنب المنطقة مزيدا من التصعيد. هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على سلطنة عمان في حال تعاونها مع إيران في إدارة مضيق هرمز. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عبر منصة إكس إن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لإنشاء نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن وزارة الخزانة ستلاحق أي جهة تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ذلك. تنطلق اليوم في مقر وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن أولى جلسات المفاوضات الأمنية والعسكرية المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وتناقش الجلسات الترتيبات الميدانية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية التوصل خلال الجولة الدبلوماسية الثالثة إلى اتفاق يقضي بتمديد الهدنة 45 يوماً.
5: هنا جنوب لبنان لا يهدأ هدير الطائرات ولا تتوقف صفارات الإنذار. التصعيد الإسرائيلي يتواصل بوتيرة متسارعة مع اتساع رقعة الغارات من القرى الحدودية إلى عمق الجنوب ومحيط العاصمة بيروت. خلال الساعات الماضية الجيش الإسرائيلي أنذر سكان مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني بالإخلاء الفوري بعدما كانت التحذيرات قد طاولت مدينة صور ومحيط النبطية. ميدانيا حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ والمسيرات في رسالة واضحة بأن قدراته العملياتية ما زالت فاعلة رغم التصعيد. ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن المسيرات باتت تمثل التحدي الأخطر للجيش الإسرائيلي إلى حد دفع تل أبيب لطلب تعزيزات وتقنيات أمريكية لمواجهتها. الحكومة اللبنانية أكدت أن ما يجري يرقى إلى عقاب جماعي في وقت تتزايد المخاوف من انزلاق المواجهة إلى حرب مفتوحة، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على شويفات. في السياق، إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن ضابط رفيع قوله إن هناك قيودا على هجمات الجيش في عمق لبنان وبيروت، بينما في الجنوب تسير الأمور بحرية، غير مستبعد بأن يكون لبنان أيضا جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع إيران. بينما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية تقديرها بأن الجيش اللبناني عاجز عن نزع سلاح حزب الله في هذه المرحلة، في وقت تتجه الأنظار إلى واشنطن عشية جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، إذ تحاول الولايات المتحدة منع توسع الحرب إلى بيروت والبنى التحتية اللبنانية. لكن الميدان هنا يقول إن المسافة بين التهدئة والانفجار الشامل باتت أقصر من أي وقت مضى.
2: قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينتي صور والنبطية جنوبي لبنان وما يرافقها من تدمير للمعالم التاريخية وتهديد للسكان ترقى إلى عقاب جماعي. وفي بيان أكد أن هذه الاعتداءات تزيد الحكومة تمسكا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة بما يتيح عودة جميع النازحين إلى مناطقهم.

0: حذر حزب الله من أن تكون الإدعاءات الإسرائيلية بشأن رصد تحركات لعناصر تابعة له قرب سد القرعون شرقي البلاد تمهيدا لاستهدافه وهو الأكبر في لبنان والمناطق المحيطة به. وفي بيان دعا الحزب الحكومة اللبنانية بالتحرك فورا وتقديم شكوى عاجلة إلى الجهات الدولية المختصة، كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بكسر الصمت تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وبناه التحتية. أعربت قوات اليونيفيل الجنوبية لبنان عن قلقها إزاء التصعيد في جنوب البلاد، وقال اليونيفيل في بيان لها قالت إنها سجلت إطلاق نحو 670 مقذوفا في جنوب لبنان، وهو من أعلى المعدلات المسجلة منذ منتصف الشهر الماضي، وحذرت من أن استمرار النزاع يتسبب في سقوط قتلى وجرحى ودمار واسع النطاق ما يقوض الاستقرار في المنطقة. وأضافت أن المدنيين لا يزالون الأكثر تضررا جراء الأوضاع في لبنان، ما يجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم دون سابق إنذار. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد أي مبرر للهجمات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان داعيا إلى وقفها.
1: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان غير مبررة، يجب وقفها فورا. الوضع في الجنوب غير محتمل ولا يقبل. نكرر دعوتنا لوقف هذه الهجمات التي تحدث دون تمييز وإعادة السلام واستئناف المفاوضات وبناء حل دائم.
0: أعلن الجيش السوداني أن قواته تصدت لهجوم نفذته قوات الدعم السريع استهدف محطة أمورة في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. أوضح بيان الجيش أن القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم لقوات الدعم السريع وقوات جوزيف توكا على محطة أمورة وسيطرة على 4 عربات قتالية. تتواصل عودة سكان العاصمة السودانية الخرطوم إلى منازلهم برفقة الكثير من التحديات كالدمار الواسع الذي لحق المدينة وبناها التحتية وغياب الأمن والرعاية الصحية وفرص العمل.
2: رغم سكوت أصوات الرصاص في الخرطوم ما زالت أصوات ساكنيها خافتة. بدور خالد عادت وأسرتها بعد سنوات من النزوح لتجد واقعا مريرا في انتظارها.
3: جينا راجعين عشان نسكن لقينا البيت خرابة وما بتسكن وما بتدخل، سرقوا العفش وشالوا الزنكي وشالوا الزقف كله، والله ما قادرين نصين، والله ما عندنا قروش. المهية بسيطة وما بنقدر نعمل فيه أي حاجة، والله دخلنا فيه ومرقنا، بس لقينا بيت الجيران قاعدين فيه وهسي جايين بعد عيد الضحية.
2: تبدل واقع الخرطوم بفعل أكثر من 3 سنوات من الحرب التي خلفت دمارا في كل البنية التحتية. أفواج العائدين إلى الخرطوم لم تتوقف منذ سيطرة الجيش على المدينة، وفرحة النازحين واللاجئين بالعودة لم تنقص رغم تحدي توفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم علاوة على الأمن.
4: بتنقص بعض الخدمات شوية، موضوع الكهرباء دي لسه، وفي يعني بتحتاج لرش للبعوض.
5: الأوضاع والله عسل، أصله ما عندنا عوجة تبطال ومرقنا بأنفسنا دي، وجينا هنا كل شي بيجي، والله كل شي ربنا بجيبه بعوضنا.
2: رغم هذا التفاؤل يواجه العائدون بخلاف نهب ممتلكاتهم ومصادر دخلهم تهديدات أخرى تتمثل في انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في الأحياء والشوارع، إضافة إلى الانفلات الأمني والارتفاع الفلكي في أسعار المواد الغذائية وندرة فرص العمل، بينما تسابق السلطات الزمن من أجل الإيفاء بمتطلبات الحياة لاستقبال العائدين.
6: الآن أغلب محطات المياه دخلت، بالنسبة للكهرباء الآن يجري استكمال عودة أو استكمال العدد المطلوب من المحولات والمساعدات التي تعمل مع المحولات الاحتياجات الأخرى. المستشفيات الآن نحن شغالين في أكثر من 6 أو 7 مستشفيات كبيرة يجري فيها العمل.
2: لكن استمرار الحرب يظل أكبر هاجس للنازحين واللاجئين، فالعودة والاستقرار مرهونان بتوقفها.
7: رغم استمرار الجهود الحكومية في تأهيل البنية التحتية في العاصمة، تظل ملفات توفير الأمن والرعاية الصحية والتعويضات وفرص العمل أكبر التحديات التي تواجه العائدين إلى الخرطوم. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: حولت المسيرات في السودان إلى أحدى أشد آلات القتل فتكاً، وقدرت الأمم المتحدة أنها مسؤولة عن 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالصراع. من بين هذه الأنظمة حصار أي التركية التي وثق أول ظهور لها في السودان بعد استهدافها في أطراف الخرطوم هذا الشهر بمسيرات أطلقها الدعم السريع. فريق مسبار وثق استخدام هذه المنظومة في التقرير التالي.
8: المسيرات لن تحسم الحرب في السودان على الأرجح، لكنها قادرة على ترجيح الكفة أحياناً ولو تكتيكياً. ومع تصاعد المعارك وزيادة الاعتماد على الطائرات بلا طيار والأسلحة بعيدة المدى، أصبحت أنظمة الدفاع الجوي عنصراً أساسياً في المعارك بين الجيش والدعم السريع، مع دخول تقنيات ومنظومات متطورة إلى ساحة الصراع في ظل تنامي الدعم الخارجي. ففي 21 من مايو الجاري، أعلنت قوات الدعم السريع في مقطع فيديو على تيليجرام أن إحدى مسيراتها دمرت منظومة دفاع جوي تركية من طراز حصار ألف تابعة للجيش السوداني في أم درمان. فريق مسبار تتبع المقطع وطابق المنظومة الظاهرة فيه وحدد موقعها لتوثيق أول ظهور لها في السودان. أظهر الفحص جسماً واحداً وطاقم تشغيل من 3 أشخاص على الأقل. الجسم الظاهر يتطابق مع منظومة حصار ألف في تصميم الهيكل والرادار وقاذفات الصواريخ الجانبية. العلامات على الأرض تشير هي الأخرى إلى أن المنظومة تعتمد على هيكل المجنزر، ما يطابق مواصفات المنظومة التركية. تطابقت المعالم الجغرافية في الفيديو مع تلك التي مسحها فريق مسبار، وتشابهت مع صور خرائط جوجل كالطريق المجاور لهيكل المنظومة وهيكل البناء وتوزيع الأشجار، ما جعلنا نرجح أن الاستهداف وقع في منطقة رهيد النوبة غرب مدينة أم درمان عند الإحداثيات التالية. وبحسب موقع فيستا مابس الذي يتتبع خرائط الصراع في السودان ويحدد توزع مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، فإن المنظومة الظاهرة في شكل دائرة بيضاء في الصورة نصبت على حدود التماس بين مناطق سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة رهيد النوبة على الطريق القومي المعروف بطريق الصادرات بين مدينتي بارا وأم درمان، على بعد نحو 20 كيلومترا من أطراف العاصمة الخرطوم غربا، ما يعطي بعدا مهما لموقع نشرها. حصار ألف منظومة دفاع جوي قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع، طورتها شركة روكستان وأسلسن بقدرات محلية، وصممت لاعتراض المسيرات والمروحيات والصواريخ والأهداف الجوية على ارتفاعات منخفضة. تعتمد المنظومة على شاصيل المدرعة التركية FNSS ACV-30 المزودة بحماية وفق معيار 4 ستاناغ 4569، وتحمل 4 صواريخ عمودية جاهزة للإطلاق بزاوية 360 درجة. يعتمد نظام التوجيه في المرحلة الوسطى على القصور الذاتي، وفي المرحلة النهائية على مستشعر يعمل بالأشعة تحت الحمراء يتتبع الهدف بشكل مستقل حتى إصابته. تحتوي المنظومة على محرك صاروخي صلب ثنائي النبضة ورأس حربي شديد الانفجار طوره معهد توبي تاكسيجي التركي. حسب المواصفات التشغيلية، يفوق مدى الاعتراض 15 كيلومترا مع قدرة على تتبع الطائرات المقاتلة من مسافة تتجاوز 25 كيلومترا، واستهداف طائرات الجناح الثابت والمتحرك والمسيرات وصواريخ كروز والصواريخ جو أرض. زودت المنظومة برادار

0: والميليشيات الداعمة له، ثم في ليبيا في 2024 حين تحدث الإعلام التركي عن نشرها في قاعدة الوطية الجوية حيث توجد قوات تركية. لا إعلانات رسمية تركية ولا سودانية عن تسلل الخرطوم نسخة من المنظومة، لكن يرجح أن يندرج ظهورها ضمن مساعي تركيا لدعم الجيش السوداني في التصدي للمسيرات وحماية التجمعات السكنية، تعاون قد يعكس تنسيقا متقدما، إذ تعد حصار ألف من أبرز أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى التي طورتها تركيا على الإطلاق.
1: بالعودة إلى التطورات في لبنان والاستعدادات إلى جولة جديدة من المفاوضات تحتضنها واشنطن، ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. صباح الخير عبد القادر، نتابع معك الأوضاع الميدانية وآخر مصدر من بيانات للجيش الإسرائيلي، وكذلك ما الذي يقال إسرائيليا عن الجولة الجديدة والمرتقبة من المفاوضات في واشنطن؟
2: سونيا، لا كثير من الحديث حول جولة المفاوضات المرتقبة، وهذه المرة يفترض أن تكون الجولة على مستويات أمنية، بالتالي هناك شيء جديد في هذه الجولة التفاوضية قبل استكمالها أيضا بنواح أو يعني بممثلين سياسيين لاحقا في بداية الشهر المقبل. لكن الصوت الأعلى إسرائيليا هو صوت الميدان، وكذلك صوت السياق العام الذي يتحدث أيضا عن، لا يزال يتحدث، كان يتحدث منذ أيام حقيقة حين بدأ التفاؤل دوليا على الأقل، هو تشاؤم إسرائيلي وليس تفاؤل، حول إمكانية التوصل إلى صفقة إيرانية أمريكية مرتبطة بصفقة لبنان وفق بعض التقديرات الإسرائيلية. بالتالي هناك في خلفية كل ما يجري في لبنان هناك سياق عام يبدو أوسع من مجرد الأحداث الميدانية في لبنان، أيضا يتم الحديث عنه مجددا ويتجدد مع عودة أمس بعض التفاؤل الدولي وبعض التفاؤل من مصادر أمريكية تحدثت عن إمكانية التوصل إلى ما يشبه مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي قد تضم التطرق إلى الجانب اللبناني. هيئة البث الإسرائيلية على سبيل المثال عادت لتجدد خشية المصادر الأمنية وخشية المنظومة الأمنية بصورة عامة من أن تنعكس أي من أن ينعكس أي اتفاق أمريكي إيراني على الجبهة اللبنانية، يقيد يجمد يحد من حركة الجيش ومن عمليات الجيش الإسرائيلي التي تبلغ أشدها يعني خلال الأيام القليلة الماضية. مصادر عسكرية تحدثت لصحيفة آرتس عن قرابة 100 عملية للجيش تنفذ بصورة يومية خلال الأيام الماضية، وعن قتل العشرات من عناصر حزب الله كذلك بصورة يومية وفق ما تدعيه المصادر الإسرائيلية. أوامر الإخلاء وصلت إلى ذروتها أيضا، كانت لمدن بأكملها في صور، المخيمات الفلسطينية في محيط صور، وكذلك للنبطية، إضافة إلى عشرات البلدات والقرى اللبنانية جنوبية لبنان. بالتالي عدنا إلى ما يشبه حالة الحرب الكاملة وليست المحدودة في الجنوب اللبناني، في وقت لا تزال القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن بعض الخطوط الحمر المتعلقة بالعمليات العسكرية، تقول عن مصادر، نقلت عن مصادر أن الولايات المتحدة طلبت أن تتقدم إسرائيل بإذن أو بطلب الحصول على إذن وتصريح للاغتيالات الخاصة إذا توفرت أهداف ذات قيمة استخباراتية كبيرة، مثلا تتوجب القصف في ضاحية بيروت الجنوبية كما حدث سابقا حين اغتالت إسرائيل من تقول أنه قائد قوة الرضوان، أو أهداف في مناطق تقع في العمق اللبناني. لكن عمليا العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان وفي البقاع اللبناني لم تتوقف خلال الأيام الماضية، هي في ازدياد من حيث النسق، في ازدياد من حيث عدد الغارات، من حيث شدة الغارات، وكذلك من حيث عدد الاستهدافات الميدانية والاغتيالات الميدانية التي يتحدث عنها جيش الاحتلال في بياناته المتكررة. مسألة المسار التفاوضي هي غير واضحة حتى اللحظة ما الذي سيناقش بصورة دقيقة على مستوى أمني. كان هناك حديث عن مناقشات لقضايا عينية، لكن ينظر إلى المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية وفق مصادر إسرائيلية على أنها مفاوضات إيجابية بغض النظر عن ما قد ينتج عنها، لأنها تفصل بشكل أو بآخر حين يفاوض الجانب اللبناني الجانب الإسرائيلي بصورة مباشرة، تفصل من وجهة نظر إسرائيلية رسمية على الأقل، علنية على الأقل أيضا في ذات الوقت، تفصل بين جانب جبهة لبنان وجبهة إيران، وهذا الشيء الذي كانت تصر عليه إسرائيل بصورة كبيرة وتخشاه في ذات الوقت بصورة كبيرة من أن يذهب السودان إذا بالفعل توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الجانب الإيراني أو حتى

0: إلى مذكرة تفاهم تجبر إسرائيل على تجميد عملياتها بشكل من الأشكال في الجنوب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس. وتنضم إلينا جويس الحاشخوري مراسلتنا من صور جنوب لبنان. جويس صباح الخير وأهلا بك، ماذا تنقلي لنا من جنوب لبنان حول التطورات والأوضاع الميدانية؟
2: سونيا، كان لافتا ومريبا الهدوء الذي ساد جنوب لبنان منذ منتصف ليل أمس حتى صباح هذا اليوم، خصوصا في ظل أوامر الإخلاء التي كانت قد صدرت عصر يوم أمس مثلا لبلدات صور ومدينة صور. كان هناك ترقب لما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيعمد إلى تنفيذ تهديداته في هذه المنطقة التي نشر خارطة التهديدات لها، وهي منطقة واسعة ونقاط واسعة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين هنا. ولكن خلافا لكل التوقعات حتى هذه اللحظة لم يشن الجيش الإسرائيلي أي عمليات أو أي استهدافات باتجاه هذه المنطقة. كان لافتا أيضا توقف أي غارات إسرائيلية في منطقة النبطية، على الرغم من أنه يوم أمس كان شهد طيلة اليوم تكثيف للغارات الإسرائيلية في النبطية التي كان الجيش الإسرائيلي يعمد إلى التقدم فيها من بلدة زوطة الشرقية باتجاه يحمر، التي قال بيان حزب الله أنه استهدف قوات للجيش الإسرائيلي عند أطراف البلدة، ما يعني عمليا أن زوطر الشرقية التي دخل إليها الجيش الإسرائيلي تمكن من السيطرة عليها بعد مواجهة من مسافة صفر مع عناصر حزب الله، وانتقل منها إلى أطراف بلدة يحمر في محاولة للوصول إلى أرنون، ومنها إلى مدخل النبطية إلى أطراف ميفدون كذلك الأمر. المعلومات شحيحة بهذا الإطار، ولكن الخرائط الجوية التي ينشرها السكان المحليون والسلطات المحلية في هذه المنطقة أظهرت يوم أمس آليات عسكرية إسرائيلية في بلدة يحمر، ما يعني عمليا أن الهدف الإسرائيلي الذي وضع قبل أيام فيما يتعلق بهذه المنطقة بعد أوامر الإخلاء للنبطية، وهي محاولة السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في المنطقة والتي تشرف على كامل النبطية وصولا إلى دير الزهراني، والتي تشرف كذلك شمالا شرقا على مرتفعات جزين، لا يزال الجيش الإسرائيلي يعمل إلى توسيعها خارج وشمال الخط الأصفر، ويحاول التقدم على الرغم من كل الاستهدافات التي تحصل وعلى الرغم من عمليات الاشتباك. هو لم يتراجع، لكنه يحاول إحراز مزيد من التقدم في هذه المنطقة. كذلك الأمر كان لافتا بدء عملية توسع برية كذلك الأمر في قضاء مرجعيون، تحديدا انطلاقا من بلدة الخيام باتجاه دبين ومنها إلى بلاط، وهو ما فسر بعد نشر الجيش الإسرائيلي إنذارا أو اتصال أورد اتصالات لسكان بلدة مرجعيون، أرفقها بخريطة حدد فيها نقطة حمراء أو خطا أحمر لا يمكن للسكان تجاوزه. طلب من سكان بلدة مرجعيون البقاء في منازلهم، عدم التحرك وعدم تجاوز هذا الخط، والخط هو يفصل بين مرجعيون وبين دبين والخيام وأبل السقي وبلاط، وبالتالي هو عمد كذلك الأمر يوم أمس إلى إطلاق مئات القذائف المدفعية من الخيام باتجاه دبين في محاولة للتقدم من الخيام باتجاه دبين ومنها إلى بلاط، وهو سيناريو كان قد وضعه الجيش الإسرائيلي في المرحلة السابقة خلال العدوان ولم يتمكن من إحرازه قبل وقف إطلاق النار. من الواضح أنه يحاول ذلك اليوم.
1: شكرا جزيلا لك جويس الحاشخوري مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من صور جنوبية لبنان. الآن تنضم إلينا من بيروت الكاتبة السياسية في صحيفة النهار سابين نعويس. أستاذة سابين أهلا بك معنا. لبنان إذن يتوجه إلى جلسة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن، هذه المرة على المستوى الأمني، بماذا تذهب أو يذهب لبنان إلى هذه الجولة؟
3: صباح الخير لك ولمشاهدي القناة. يعني تكمن أهمية هذا الاجتماع بأنه الاجتماع العملي أكثر من الاجتماع السياسي. يعني اليوم لبنان تحت النار، هناك كما تفضل الزملاء وذكروا عن التوغل البري، عن استمرار القصف، الاعتداءات الإسرائيلية، إذن المفاوضات تجري تحت النار، وبالتالي اليوم انطلاق المسار الأمني سيساعد في وضع حد إذا أمكن طبعا وتثبيت وتكريس وقف إطلاق النار للانتقال إلى التفاوض السياسي، بحيث يكون التفاوض السياسي قد بدأ من مكان ما يريده لبنان، لأنه اليوم كما تعلمين في لبنان هناك رفض كامل لدى حركة أمل وحزب الله لأي تفاوض تحت النار. اليوم التفاوض يتم تحت النار، وبالتالي إذا توقفت فعلا إسرائيل عن اعتداءاتها وتمكن لبنان من خرق هذا الموضوع في الاجتماع الأمني، يمكن بالتالي الذهاب إلى المفاوضات السياسية. لأن المفاوضات السياسية ماذا تعني؟ تعني الشروط التي يعني يتمسك بها لبنان، ولست أدري إلى أي حد يمكن أن ينجح في تحقيقها، هي التي ستؤمن أو تعطي تبلور المسار السياسي الذي سيصل بنهاية المطاف إلى اتفاق سلام. أما المسار الأمني فهو للاتفاق على وقف إطلاق النار. وفي المعلومات أنه الخطوة العملية الأساسية التي يريد يعني التي تريدها واشنطن، وهنا يكمن لب الموضوع في هذا المسار الأمني، هو تشكيل لجنة جديدة، لجنة عسكرية مشتركة من ثلاثة أطراف تحديدا، لبنان، إسرائيل، وتكون بقيادة أو برئاسة واشنطن. لماذا؟ هذا يعني أنها ستسقط لجنة الميكانيزم التي كانت تقوم عمليا بمراقبة آلية وقف إطلاق النار السابق، يعني الذي تم التوافق عليه في عام 2024. ستسقط أي دور لليونيفيل، لقوات الطوارئ الدولية، التي أيضا كانت تساعد في يعني لجنة الميكانيزم في القيام بهذا الدور.
1: ما الجديد الذي ستأتي به هذه اللجنة؟
3: مراقبة وقف إطلاق النار، التوافق، أبدا لن يكون هناك أي جديد، فقط هو تكريس واقع أن هناك أطراف ثلاثية فقط في هذه العملية. يعني تكون الولايات المتحدة هي من تقود مباشرة مسألة المفاوضات كما هو حاصل يعني أساسا في المسار السياسي، ولكن أهميتها ربما في اعتقادي أنه ستضع يعني سيكون هناك ضباط ارتباط عسكريون من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، يعني يصبح بالإمكان الحديث بشكل عملي أكثر، وليس كما كان يحصل في السابق. لأنه في السابق ما هي حجة الجيش بعدم نزع سلاح الحزب في الجنوب؟ أنه لم يكن يتلقى المعلومات الكافية، المعلومات الاستخباراتية الكافية ليعرف أين يضع حزب الله لأنه سلاحه. لأنه حزب الله لم يكن يتعاون مع الجيش في جنوب الليطاني. اليوم يصبح يعني تصبح إسرائيل ملزمة إذا كانت تريد أن تقصف أي منطقة فيها سلاح أن تبلغ هذه اللجنة لكي يعني يتمكن الجيش من القيام بدوره.
1: اسمحي لي أن سنعود لهذه النقطة، نشير فقط لهذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي الآن ينذر سكان بلدة عين قانة في قضاء النبطية جنوبية لبنان بالإخلاء، أوامر إخلاء إذن جديدة يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ليلة من الهدوء الحاضر في جنوب لبنان. ينذر أوامر إخلاء جديدة لسكان بلدة عين قانة في قضاء النبطية جنوبي لبنان. إذن أوامر إخلاء، كانت هناك أوامر إخلاء ماضية ليلة أمس، ولكن بعدها لم ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافات في هذه المناطق التي أمر بإخلائها، رغم أنها أوامر الإخلاء شملت مناطق واسعة جنوب البلاد. الآن ينذر سكان بلدة عين قانة في قضاء نبطية بالإخلاء، طبعا دائما جنوب البلاد. سنعود لمتابعة هذه التطورات وما سيصدر بعد أوامر الإخلاء هذه، وأعود إلى ضيفتي الأستاذة سابينة عويس. ما هو رأي لبنان الرسمي من هذه اللجنة التي ترغب في تشكيلها الولايات المتحدة الأمريكية بدلا عن الخماسية أي الميكانيزم؟
3: يعني حتى اليوم لم يصدر أي موقف عن لبنان الرسمي، لا عن قيادة الجيش ولا عن رئاسة الجمهورية، باعتبار أنه رئاسة الجمهورية التي تقود التفاوض اليوم، لأن هذه المعلومات لا تزال يعني ليست معلنة، هي ما أمكن لنا أن نعرفه من معلومات عما سيتظهر في الاجتماع الأول للمسار الأمني، لأنه يمكن أن يكون هناك أكثر من اجتماع. كان هناك اجتماع تحضيري، أو يفترض أن يكون هناك اجتماع تحضيري قبل الاجتماع الثلاثي بين وفد قيادة الجيش، الوفد العسكري أعني، والوفد الأمريكي. لبنان يفضل أن تبقى لجنة الميكانيزم، يفضل أن تبقى الرعاية أممية، أن يكون هناك حضور فرنسي في هذه اللجنة، لأنه يساعد أكثر على يعني قدرته على الضغط على جهود الدبلوماسية. لأنه اليوم المسار الأمريكي فقط، يعني المسار برعاية أمريكية فقط، هو يحشر لبنان فقط بالتعامل مع إسرائيل مباشرة برعاية أمريكية، وهذا سيقود أساسا بالنتيجة إلى ما تريده أيضا إسرائيل وتسعى إليه. وقد جرت محادثات بشأنه، وإن كانت بعد غير مباشرة يعني في خلال المساعي الدبلوماسية، هو تشكيل قوة متعددة الجنسيات تنتشر على الحدود اللبنانية السورية. ولكن هذا كله لن تصل إليه اليوم أي محادثات قبل أن يتمكن لبنان من أن ينتزع من إسرائيل وقفا وتثبيتا أكيدا للنار، وهو ما لا تفعله إسرائيل. لست أدري إذا كان في الساعات القليلة تسعى إلى يعني تقدم بقدر المستطاع، لأنه حتى الآن نرى أن التوغل البري هو ما تريده إسرائيل لترفع سقف شروطها لأي انسحاب محتمل. هي تريد المنطقة الآمنة، هي تتحدث اليوم ويمكن أن يطرح في الاجتماع منطقة تجريبية بايلوت زون مقابل لبنان، الذي يطالب بالخطوة مقابل خطوة. يعني لبنان لن يقبل بأي خطوة ما لم تقدم إسرائيل على إنجاز خطوة ما. والخطوة الأساسية بالنسبة للبنان في الدرجة الأولى هي وقف النار، يأتي بعدها الحديث عن الانسحاب الإسرائيلي قبل أن تدخل في أي أمور أخرى. هل ينجح لبنان على ما استفهام؟
1: يبقى السؤال المعلق دائما
3: في قيادة الجيش، في يد المؤسسة العسكرية.
1: نعم. السؤال المعلق دائما إلى مدى يثق لبنان في
3: يعني اختبار للجيش
1: إطلاق النار فعليا؟ إسرائيل لم توقف نيرانها على لبنان منذ 2024 باستمرار بشكل يومي. على كل أشكرك جزيل الشكر أستاذة سابين عويس الكاتبة السياسية في صحيفة النهار. ستكون لنا متابعة لهذا الملف استمرارا لتغطيتنا للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والمسار التفاوضي. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث دمرت غارة إسرائيلية عشرات خيام النازحين ومخزنا للمواد الغذائية ومشاتل زراعية باستهداف طاول منطقة المواصي الشمالية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الدفاع المدني أن حريقا اندلع في المكان قبل أن تتمكن طواقمه من السيطرة عليه.
4: كل هذا الدمار ناجم عن غارة إسرائيلية من طائرة حربية استهدفت هذا المكان شمال مدينة خان يونس. 5 دقائق فقط هو الوقت الذي منح لسكان هذه المنطقة للإخلاء قبل القصف. خرج الناس من هنا ودمر كل شيء، خيام للنازحين تعد بالعشرات، ومكان لتخزين غذائي لأحد التجار، وأيضا هو مكان أيضا للزراعة. نتحدث مع الحاج طعمة الذي أو الحاج أبو طعمة الذي خرج من المكان خلال ساعات الليلة الماضية وأصبح بلا مأوى. حاج الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك.
4: شو اللي صار معكم بالضبط؟
5: والله قاعدين هنا احنا، وجانا شاب بقولنا اخلوا المنطقة. قلنا ليش يخلوا المنطقة؟ ايش فيه؟ قال في خلاء بدكم تخلوا. ادانا التلفون وحكى معنا، قال بدكم تخلوا المنطقة. قلنا له وين نخلي؟ قال اخلوا المنطقة، كل المربع هذا يخلي معكم 5 دقائق فقط. طال صرنا نقول لهم اطلعوا شردوا شردوا، طلعنا.
4: اليوم انت بدون ولا شيء راحت الخيمة؟
5: فشو في خيمة؟ احنا كنا سكان الاوروبا شارق وجينا نازحين هنا، احنا قاعدين في منطقة زراعية، فش في اي حاجة؟ ما لا في اي حاجه.
4: طب وين حتروح الان؟
5: وين تروح؟ وين بتروح؟ وين ما في وين تروح؟ بدي اضلني ايش اسوي؟ وش بدي ايش اسوي؟ زي ما انت شايف، تعال شوف اتفرج بعين، هذا هو شايف ايش فيه؟ فيش ولا حاجه.
4: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة. طبيعة الحال هذا المشهد من استهدافات إسرائيلية عديدة كانت قد ضربت قطاع غزة خلال الليلة الماضية من شماله إلى جنوبه، وهي أيضا جزء من مشهد أكبر لحالة من التصعيد الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، خيام لنازحين ومناطق سكنية تستهدف، وتنصل إسرائيلي على الأرض وإنسانيا أيضا من كل جوانب اتفاق وقف إطلاق النار، واقع يعيشه الفلسطينيون صعبا ومرا في ظل عدم يقين لقادم أيامهم أيضا. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: نشير الآن إلى هذا الخبر العاجل. مراسلة التلفزيون العربي تتحدث عن غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة معروف في قضاء صور جنوبية لبنان. إذن الحديث الآن عن غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة معروب في قضاء صور جنوبية لبنان بحسب ما أفادتنا به مراسلة التلفزيون العربي. الآن إذن عودة الغارات الإسرائيلية بعد ليلة سادها الحذر الشديد بعد أوامر إخلاء إسرائيلية لمناطق مختلفة في جنوب لبنان. والآن منذ قليل كان هناك كذلك أمر لإخلاء في منطقة في جنوب لبنان، وكذلك الآن بدأ الاستهدافات بغارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة معروب في قضاء صور. منذ قليل أوامر الإخلاء كانت لبلدة عنقانة في قضاء النباضية بجنوب البلاد، أما رجش الاحتلال الإسرائيلي سكانها بالإخلاء، والآن يستهدف بغارة من مسيرة على يستهدف بلدة معروب في قضاء صور جنوبية البلاد. سنكون في المتابعة لهذه التطورات، عودة الغارات الإسرائيلية بعد ساعات من الهدوء إلى جنوب لبنان. نعود إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية للشرطة في مواصي خان يونس جنوبية القطاع. في مدينة غزة غارت المقاتلات الإسرائيلية على مربع سكني في مخيم الشاطئ غربية المدينة، وأظهرت مشاهد ولحظة استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية للمكان بعد أوامر بإخلائه. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر توجيها للجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على قطاع غزة إلى 70%.
6: نحن حاليا نضيق الخناق على حماس، إننا نسيطر على 60% من أراضي القطاع، أنتم تعلمون ذلك، كنا عند 50% وانتقلنا إلى 60%، وتوجيهاتي هي الانتقال لنمضي خطوة بخطوة، أولا 70% لنبدأ بذلك، نحن نضغط عليهم من جميع الجهات وسنتعامل مع بقايا حماس.
1: من دير البلح في قطاع غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله أهلا بك معنا، نتابع معك التطورات الميدانية والاستهدافات الإسرائيلية وأحاديث بنيامين نتنياهو عن أوامره بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 70%، ماذا تنقل لنا من هذا المشهد؟
7: سونيا، بلا شك مشهد صعب ومعقد يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة ليلا ونهارا. في الليل يكثف الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة غاراته واستهدافاته، ونهارا توسع قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق الخط الأصفر أو المساحات الحدودية ومصادرة مزيد من الأراضي وتهجير مزيد من السكان من هذه المناطق، وبالتالي نحن أمام مشهد معقد للغاية على الصعيد الأمني بالدرجة الأولى. حتى هذه اللحظة القطاع يعيش حالة من التوتر الكبير. قبل قليل أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عددا من قذائفها في شرق مدينة خان يونس، سبقتها أيضا عملية إطلاق للنيران من المواقع العسكرية الإسرائيلية في شرق مدينة غزة، وكل ذلك يأتي بالتزامن أيضا مع استمرار التحليق المكثف للمسيرات الإسرائيلية في قطاع غزة عموما. هذه الليلة كانت صعبة جدا، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة من الغارات في مخيم الشاطئ في مدينة في غرب مدينة غزة. دمر مربع سكني بالكامل في مدينة دير البلح، أيضا دمرت عدة منازل. وفي جنوب قطاع غزة كان المشهد أكثر كارثية كما ذكر الزميل أحمد البطل قبل قليل. نحن نتحدث عن منطقة مكتظة جدا بخيام النازحين، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة دمرت أجزاء كبيرة وواسعة من خيام النازحين، بالإضافة لاستمرار استهداف النقاط الأمنية التابعة للشرطة في قطاع غزة. حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن واقع مأساوي وصعب جدا يعيشه الفلسطينيون في القطاع، خاصة الذين أجبروا على النزوح وهجروا ليلا، وبالتالي بات مصيرهم مجهولا. لا توجد خيام، لا توجد مراكز إيواء بديلة، لا توجد أصلا مساحات متبقية يمكن أن ينتقلوا إليها أو مناطق جديدة يمكن أن ينتقلوا إليها، لأن الاحتلال الإسرائيلي فعليا صادر أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وبات يضيق المساحة الجغرافية لأكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة، وسط تكدس للركام والنفايات، وأيضا وسط واقع إنساني صعب ومعقد للغاية. وبالتالي نحن أمام مشهد كارثي ومعقد جدا، وحتى هذه اللحظة فصول المعاناة للفلسطينيين لازالت مستمرة ومتواصلة.
1: شكرا جزيلا لك عبدالله مقداد، مراسل التلفزيون العربي من دير البلح. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من فنزويلا. ففي عام 2019 غادر الشاب عبد الباري الباز قطاع غزة ليطارد حلما بدراسة الطب، وحينما حصل على الشهادة حرمته حرب الاحتلال وقيوده من تحقيق حلمه بالعودة إلى القطاع، بل وأخذت منه أفرادا من أسرته.
8: أنا بحب غزة وبحب أهل غزة وبحب أرض غزة، فأنا طالع من غزة، طالع من السجن اللي فرضوا الاحتلال علينا. أنا الدكتور عبد الباري الباز من قطاع غزة، تخرجت من كلية الطب من فنزويلا عام 2025. خروجي من غزة والحصار الموجود في قطاع غزة والحروب الموجودة في قطاع غزة هتصعب أني أرجع أشوفهم في وقت قريب. أنا تغيرت شخصيتي ما بين قبل الحرب لبعد الحرب، كثير لحظات حزن وكثير لحظات بتكون محتاج فيها الأهل، فالأهل مش موجودين وأنت صعب تحكي لهم إياها لأنه ما بدك تقلقهم. قعدنا تقريبا فترة أكثر من شهر ما بعرف تواصل عن أهلي، أنا ممكن أسأل ناس أقولهم كيف أهلي ما عندهم نت. هلا حبيبي أبو سامة، شو الأخبار، طمنا عليك. أنا يعني إخواتي كلهم من زوجين، وفي كثير من أولادهم انولدوا في غزة وأنا ما شفتهم، حتى هم ما بيعرفوني، أنا بكلمهم بس على الجوال. لازم نشتغل لنكون سند لأهالينا وسند لأنفسنا في الغربة. أنا بشتغل كل أيام أسبوع 7 أيام ما بين دكتور ما بين شغل الحر، يعني أنا في كل يوم كان المشهد قدام عيوني أنه يوم الأيام هتلقى خبر فقد حدا من أحبابي أو أهلي. فجاء الاتصال من قريبة بيحكي لي شو أخبار، فأنا بتطمن عليه فبحكي لي عامل حالك ما بتعرف، فأنا بحكي له شو في، بحكي لي والدك وأخوي استشهد. فبلشت أنا أسأل أشوف مين في كمان غير استشهاد والدي، مين فقدت كمان. فحكوا لي إنه اللي استشهد والدك وكل إخواتك كلهم إصابات، حتى أمي كانت مصابة وبتنزف من الدم. يعني كان من أثقل وأصعب الكلمات والفقد اللي صار في حياتي كله. أبويا ما كان زي أي أبو، أبويا كان حنون، أبويا كان طيب جدا جدا جدا. يعني أنا أخذت شهادة الطب، أول ناس الواحد بياخد شهادة الطب ليفرح أهله، بدي تخصص يكون أقرب لمعاناة شعبي، وهو التخصصات الجراحية. يعني هم أقرب الناس إلى أبناء شعبي، مش قادر أساعدهم. أنا بستنى اللحظة اللي هي تفتح فيها المعابر لأحمل شهادتي وأهديها لروح والدي وأهديها لأمي ربنا يحفظها وإخواتي، وشاركهم الفرحة اللي هي أخذها الاحتلال منها.
1: صدقت السلطات الإسرائيلية على مخطط هيكلي لتوسيع مستوطنة قرب أريحة شرقية الضفة الغربية يشمل بناء 517 وحدة استيطانية جديدة. وفي بيان أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المخطط الجديد يمثل توسعا كبيرا في البنية الاستيطانية للمستوطنة على حساب الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن المشروع يندرج ضمن مساعي تعزيز السيطرة في الأغوار الفلسطينية. أفاد مسؤول روسي في دونياتسك بأن هجوما بمسيرات أوكرانية أدى إلى مقتل 3 عمال في منطقة فولرهيرسك وإصابة آخر. وقال المسؤول إن الهجوم استهدف مركبة لشركة إمدادات المياه، فيما سجلت إصابات أخرى في حوادث منفصلة بالمنطقة. أفادت وكالة إنترفاكس الروسية نقلا عن حاكم منطقة فولغوغراد أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرات أوكرانية استهدفت البنية التحتية للطاقة والمرافق المدنية، وأضاف أن مبنى سكنيا تعرض للقصف دون تسجيل إصابات، مشيرا إلى وجود مصفاة نفط كبيرة لشركة لوك أويل في فولغوغراد. من كييف معنا مراسلة التلفزيون العربي إياد السيتية. إياد صباح الخير وأهلا بك معنا، نتابع معك آخر هذه التطورات الميدانية.
9: نعم صباح الخير سونيا. طبعا هجمات مجددة روسية تطاول عدة مناطق في شمال وشرق وجنوبي البلاد بحسب إعلانات أو بيانات الإدارات العسكرية المختلفة في هذه المناطق. نبدأها من منطقة إسماعيل في جنوبي مقاطعة أوديسا، حيث قالت الإدارة العسكرية أن هجمات بالمسيرات الروسية طولت عدة مناطق في هذه المنطقة، منطقة إسماعيل، مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات والقرى المحيطة في هذه المدينة، دون تقديم يعني المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا الهجوم. ونذكر أن هذه المنطقة هي منطقة ميناء على نهر الدانوب. طبعا الاستهدافات الأخرى كانت في منطقتي زاباريجيا ودنيبرا بتروس. هناك الإدارات العسكرية تحدثت عن 4 إصابات في محافظة أو في مقاطعة زاباريجيا في مختلف المناطق نتيجة هجمات بالمسيرات الروسية، إضافة إلى إلحاق أضرار بعدد من المنازل الريفية الخاصة. أما في منطقة دنيبرا بتروس تحديدا في المناطق الجنوبية منها، كان هناك أيضا استهدافات بالمسيرات من مختلف الأنواع كما ذكرت الإدارة العسكرية، وكان هناك يعني إصابات أو أضرار لحقت بعدد أيضا من منشآت البنى التحتية المدنية، بما في ذلك مباني سكنية متعددة الطوابق وأيضا منازل ريفية ومنشآت وأراض زراعية. في خاركيف تحدثت الإدارة العسكرية أن القوات الروسية قامت بمهاجمة المناطق شرقي وجنوبي هذه المقاطعة خلال ساعات الليل بعدد كبير من المسيرات من مختلف الأنواع، إضافة إلى ضربات قامت بها براجمات الصواريخ في المناطق القريبة من خطوط التماس في هذه المقاطعة، مما تسبب بإصابة 3 أشخاص وإلحاق أضرار بعدد كبير من الممتلكات المادية للسكان المدنيين في هذه المنطقة. طبعا الهجمات سونيا لا تزال متبادلة ما بين الجانبين. اليوم هيئة الأركان الأوكرانية تحدثت أيضا عن مهاجمة مسيراتها لعدد من المواقع العسكرية وخاصة في شبه جزيرة القرم، حيث قالت بأنها استهدفت محطة للرادارات تابعة للجيش الروسي في هذه المنطقة، إضافة إلى استهداف مستودعات ذخيرة وأيضا محطة تشغيل وقيادة للمسيرات، وذلك في منطقتي دنيتسك وماريوبل في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية في هذه المنطقة أو في مقاطعة دنيتسك، إضافة إلى استهداف طرق وإمداد لوجستي للقوات الروسية في هذه المناطق. طبعا إذا ما تحدثنا سياسيا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالأمس كان في زيارة إلى ستوكهولم، هو ربما حقق ما كان يصبو إليه من إيجاد بدائل لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية الأوكرانية، وذلك بعد إعلان السويد تقديم 16 مقاتل من نوع غريبن إلى الجيش الأوكراني، إضافة إلى تقديم 20 أخرى خلال العشرة أشهر المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك يا سبيتية، مراسل التلفزيون العربي من كييف. دانت وزارة الخارجية الرومانية ما وصفته بالتصعيد الخطير وغير المسؤول من جانب روسيا بعد ارتطام مسيرة روسية بمبنى في مدينة شرقية البلاد، وأصيب شخصان إثر سقوط المسير على مبنى سكني في مدينة غالاتي الرومانية. وأضافت الخارجية الرومانية أنها طلبت من حلفائها وحلف الناتو اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيرة إليها. تتزايد المخاوف من استهداف سياسيين وصحفيين وناشطين في ظل تهديدات الجماعات المسلحة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الكولومبية، ورغم أن الحكومة كانت قد وقعت اتفاقيات سلام مع جماعات مسلحة، فإنها تجد نفسها اليوم أمام موجة جديدة من العنف السياسي. تتابعون هذا التقرير، ويلقاكم على رأس الساعة زميل جمال عز الديني في ساعة أخبارية جديدة.
10: من شوارع بوغوتا الهادئة ظاهريا إلى الأقاليم البعيدة التي ما تزال تعيش تحت سطوة السلاح، يتصاعد القلق في كولومبيا بسبب عودة العنف السياسي إلى الواجهة. تقارير أمنية وتحذيرات متكررة تتحدث عن تنامي نفوذ الجماعات المسلحة، ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية زادت المخاوف من استهداف شخصيات سياسية وناشطين وصحفيين.
11: من الصعب أن يفوز أحد المرشحين في الجولة الأولى، لذا سنتجه نحو جولة ثانية، ما سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاب وخطاب الكراهية والمزيد من العنف للأسف.
10: هشاشة اتفاق السلام في بعض المناطق واستمرار اقتصاد المخدرات وضعف حضور الدولة في الأرياف والصراع بين الجماعات المسلحة أسباب تقول المنظمات الحقوقية إنها وراء عودة العنف السياسي والانفلات الأمني.
12: كلما كانت هناك انتخابات تتجدد الهجمات وعمليات العنف، ويكون التنافس بين من يدعي أنه مرشح السلم ومن يوصف بمرشح الحرب. لذلك اليوم ونحن على بعد أيام من الاقتراع، ليس مفاجئا أن نكون أمام التهديدات المسلحة.
10: التهديدات ضد المرشحين وبعض المسؤولين وارتفاع خطاب التخوين والاستقطاب تثير مخاوف حقيقية لدى المجتمع المدني من التأثير على الانتخابات والديمقراطية.
13: في هذا الوقت بالذات قمنا بنشر 266 رجل أمن للقيام بحماية المترشحين، وذلك لتعزيز المخطط الأمني الأصلي الذي يعتمد على 2900 شرطي لتأمين الانتخابات.
10: الحكومة الكولومبية تؤكد أنها قامت بتعزيز الانتشار الأمني واستئناف مفاوضات السلام وحماية الشخصيات المهددة، لكن المعارضة تتهم السلطات بالفشل في ضبط الوضع الأمني وتحذر من انزلاق البلاد نحو مرحلة خطيرة.
14: رغم محاولات الحكومة الكولومبية احتواء التوتر، فإن المخاوف تزيد هنا من أن يعود العنف ليلعب دورا رئيسا في اللعبة السياسية. في كولومبيا التي عانت لعقود من العنف والانقسام، تبدو الآن أمام اختبار جديد للمحافظة على الديمقراطية ومنع عودة زمن الرصاص. دادا عبد الله، تلفزيون العربي، بوغوتا.
15: ساعة جديدة من التغطية مشاهدينا تأتيكم من التلفزيون العربي في لوسيل. للتطورات في الشرق الأوسط، في آخر التصريحات العسكرية الإسرائيلية، أصدر جيش الاحتلال إنذارا لسكان بلدة عين قانا جنوبي لبنان بالإخلاء. يأتي ذلك قبل انطلاق أولى جلسات المفاوضات الأمنية والعسكرية بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن. وتناقش الجلسات الترتيبات الميدانية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد.
16: you هنا جنوب لبنان لا يهدأ هدير الطائرات ولا تتوقف صفارات الإنذار. التصعيد الإسرائيلي يتواصل بوتيرة متسارعة مع اتساع رقعة الغارات من القرى الحدودية إلى عمق الجنوب ومحيط العاصمة بيروت. خلال الساعات الماضية الجيش الإسرائيلي أنذر سكان مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني بالإخلاء الفوري بعدما كانت التحذيرات قد طاولت مدينة صور ومحيط النبطية. ميدانياً حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ والمسيرات في رسالة واضحة بأن قدراته العملياتية ما زالت فاعلة رغم التصعيد. ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن المسيرات باتت تمثل التحدي الأخطر للجيش الإسرائيلي إلى حد دفع تل أبيب لطلب تعزيزات وتقنيات أمريكية لمواجهتها. الحكومة اللبنانية أكدت أن ما يجري يرقى إلى عقاب جماعي في وقت تتزايد المخاوف من انزلاق المواجهة إلى حرب مفتوحة، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على شويفات. في السياق، إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن ضابط رفيع قوله إن هناك قيودا على هجمات الجيش في عمق لبنان وبيروت، بينما في الجنوب تسير الأمور بحرية، غير مستبعد بأن يكون لبنان أيضا جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع إيران. بينما نقلت صحيفة هارتس عن مصادر إسرائيلية تقديرها بأن الجيش اللبناني عاجز عن نزع سلاح حزب الله في هذه المرحلة، في وقت تتجه الأنظار إلى واشنطن عشية جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، إذ تحاول الولايات المتحدة منع توسع الحرب إلى بيروت والبنى التحتية اللبنانية. لكن الميدان هنا يقول إن المسافة بين التهدئة والانفجار الشامل باتت أقصر من أي وقت مضى.
15: إلى صور جنوبي لبنان تنضم إلينا مراسلتنا جويس الحاج خوري، نرصد معك تطورات الميدان جويس، ونبدأ بهذا الخبر والإنذار الذي أصدره جيش الاحتلال لسكان بلدة عين قانا في الجنوب بالإخلاء الفوري.
2: صحيح، وهذه ليست المرة الأولى جمال التي تصدر أوامر الإخلاء لهذه البلدة، هذا يتكرر عمليا، هي تتعرض للقصف الإسرائيلي والمناطق المحيطة بها تحديدا عرب صليم، كذلك الأمر تتعرض لكثافة نيران إسرائيلية، ولكن من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يواصل محاولاته للتوسع في شمال الخط الأصفر، وهو ما يدفع مزيد من القرى والبلدات في جنوب لبنان إلى يدفع سكانها إلى النزوح، ويدفع الجيش الإسرائيلي أيضا إلى مزيد من أوامر الإخلاء. بات عدد كبير من أو منطقة واسعة من جنوب لبنان تحت التهديد الإسرائيلي بالإخلاء، هو كان قد أمر بإخلاء كل الجنوب اللبناني باتجاه شمال الزهراني، ولكن عمليا المناطق التي باتت مذكورة في أوامر الإخلاء عددها كبير جدا، نتحدث عن أكثر من نصف قرى جنوب لبنان هي صدرت أوامر الإخلاء لسكانها وتتعرض للقصف الإسرائيلي، تتعرض للتدمير، تتعرض للتهجير كذلك الأمر. اللافت هذا اليوم جمال وأنه منذ منتصف ليل أمس وحتى صباح هذا اليوم تراجعت بشكل كبير جدا الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا عمليا لا يدعو إلى التفاؤل وإنما يدعو إلى خشية أكبر مما يمكن أن يكون الجيش الإسرائيلي يحضر له في جنوب لبنان، خصوصا مع صدور أوامر الإخلاء وتكرار أوامر الإخلاء هذه، وكان آخرها يوم أمس كذلك الأمر تكرار لنفس الأوامر التي صدرت لصور المدينة وللمناطق المحيطة بها يوم أول من أمس قبيل عمليات الاستهداف التي طالت المنطقة. عاد الجيش الإسرائيلي يوم أمس وأصدر نفس أوامر الإخلاء للمدينة وللمناطق المحيطة بها ولمخيمات اللاجئين الفلسطينيين فيها، والتي كانت قد تعرضت للقصف الإسرائيلي. عمليا كما ذكرت منذ الفجر لم تسجل أي خروقات لافتة باستثناء غارات على دبين وقصف مدفعي على دبين، ولكن اللافت ميدانيا هو ما يجري من عملية انتقال من جنوب الخط الأصفر إلى شماله ومحاولة توسيع التوغل الميداني التوغل البري للجيش الإسرائيلي. يوم أمس كان الحديث بدأ في بيانات حزب الله عن استهدافات لتجمعات الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية، بعدها بدأت تصدر البيانات التي تتحدث عن استهدافات عند أطراف بلدة يحمر، ما يعني عمليا أن الجيش الإسرائيلي انتقل من الزوطرة الشرقية باتجاه يحمر، وهذا ما كنا تحدثنا عنه في السيناريو المحتمل للعملية البرية الإسرائيلية. هو بحسب صور الأقمار الصناعية التي نشرتها السلطات المحلية في النبطية، فإن هذه الصور تظهر وجود آليات عسكرية إسرائيلية عند أطراف بلدة يحمر وعند عدد من مداخلها أو جهة من مداخلها. كذلك الأمر كان لافتا ما أصدره الجيش الإسرائيلي من اتصالات لسكان قرى مرجعيون طالبهم بها، ونشر لهم خارطة مع حزام أحمر قال طلبهم بعدم تجاوز هذا الخط الأحمر الذي رسمه الجيش الإسرائيلي وهو عند حدود بلدة دبين، ما يعني عمليا أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى التقدم من لخيام باتجاه دبين ومنها إلى بلاط، وهو السيناريو الذي كان قد رسمه الجيش الإسرائيلي خلال عمليات التوغل البري أثناء العدوان الإسرائيلي ولم يحرزه قبل وقف إطلاق النار. اليوم يحاول التوسع، يوم أمس كان هناك أكثر من 200 قذيفة مدفعية أطلقتها المرابط المدفعية في الخيام باتجاه بلدة بلاط، إضافة إلى غارات إسرائيلية. المعلومات الأولية تشير إلى تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية عند محور الخيام ومرجعيون ودبين، ما يعني عمليا أنهم يحاولون التقدم مجددا باتجاه بلدة بلاط، وهو ما يفسر كذلك الأمر أوامر الإخلاء لعين قانا، خصوصا أنه إذا ما وصلوا إلى بلاط فهي تشرف على هذه المنطقة وهي مقابلة لكل منطقة عرب صليم وجباع وسجد ومرتفعات الريحان وعين قانا وغيرها من البلدات.
15: طيب، يتزامن ذلك جويس مع جلسات المفاوضات الأمنية والعسكرية بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الحرب الأمريكية، تناقش الترتيبات الميدانية وآليات أيضا وقف إطلاق النار. ماذا يقال هناك في لبنان بخصوص هذه المفاوضات؟
2: بحسب المصادر اللبنانية فإن الاجتماعات التي حصلت يوم أمس كانت اجتماعات تحضيرية تمهيدا للقاء الذي سينعقد اليوم ولجلسة المفاوضات التي ستعقد اليوم. بحسب هذه المصادر فإن الجيش اللبناني لا يتعاطى مع هذا الملف كما تتعاطى معه الدبلوماسية، هو يتعاطى معه بالميدان بالمعطيات وبالمنطق العسكري، وبالتالي الهدف الأول الذي يحمله هذا الوفد إلى هذه الاجتماعات هو تثبيت وقف الأعمال العدائية. وعندما تحدث الجيش اللبناني عن وقف الأعمال العدائية فهذا يعني عمليا أن أي اعتداءات حتى عمليات الترهيب يجب أن تتوقف للمواطنين اللبنانيين، خصوصا المتواجدين في مناطق متاخمة لمناطق تواجد الجيش الإسرائيلي. عملية تثبيت إذن وقف الأعمال العدائية بشكل نهائي، وقف أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان على المواطنين اللبنانيين، وإنما كذلك الأمر وضع آلية وجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. هاتين النقطتين في حال تم تحقيقهما في مهلة قريبة يمكن بعدها الجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات والبحث بكل الترتيبات الأمنية الأخرى، هذا ما تقوله المصادر اللبنانية للتلفزيون العربي. ولكن هل سيتمكن الجيش اللبناني من انتزاع ما عجزت السلطة السياسية والمسار الدبلوماسي عن تحقيقه فيما يتعلق بالمعطيات الميدانية والعمل العسكري ووقف الاعتداءات والالتزام بالهدنة؟ لا يعول كثيرا أيضا على هذه النقطة، خصوصا وفقا للموقف الإسرائيلي. ولكن كان لافتا تسارع الخطوات الميدانية ربما للتوصل إلى وضع جدول زمني لهذه الهدنة أو خفض التصعيد الإسرائيلي على لبنان، ولكن لا يعول كثيرا على هذا الاجتماع وعلى نتائج ملموسة من خلال هذا الاجتماع. جمال،
15: شكرا جزيلا لك. جويس الحاج خوري من سور. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد أي مبرر للهجمات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان داعيا إلى وقفها.
17: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان غير مبررة، يجب وقفها فورا، الوضع في الجنوب غير محتمل ولا يقبل. نكرر دعوتنا لوقف هذه الهجمات التي تحدث دون تمييز وإعادة السلام واستئناف المفاوضات وبناء حل دائم.
15: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إنه أكد خلال محادثات أجراها مع رئيسي وزراء باكستان وماليزيا أكد التزام طهران بالمسار الدبلوماسي. وأضاف بيزيشكيان أنه أعرب عن شكره لماليزيا على مواقفها الإنسانية، كما ثمن الجهود التي تبذلها باكستان من أجل التوصل إلى اتفاق. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده وإيران تتبادلان المقترحات بشأن بعض نقاط الصياغة وتشمل التخصيب، وأشار أنه لا يعلم متى سيتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي.
18: مذكرة التفاهم تخضع لأخذ ورد كثيفين، نناقش المقترحات بنية حسنة ونأمل في إحراز التقدم المطلوب. سيعلن الرئيس إنجاز الأمر متى يحصل. هناك بعض التفاصيل التي يتعين النقاش فيها وهي قد تستغرق بعض الوقت. هناك صياغات مختلفة ونناقش مسألة تخصيب اليورانيوم. لا أعلم تماما متى سينتهي الأمر.
15: قال نائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات ستيفن ميلر، قال إن إيران قدمت تنازلات كبيرة وجوهرية ودراماتيكية للولايات المتحدة، معتبرا أن تحقيق مثل هذه التنازلات كان مستحيلا قبل فترة وجيزة. وأضاف أن المفاوضات لا تزال مستمرة، مؤكدا أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق بعد. وشدد ميلر على أن ترامب يحتفظ بخيار اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا للدفاع عن الأمن القومي الأمريكي وحمايته، سواء الآن أو مستقبلا.
19: ينفي إذن مصدر إيراني لوكالة تسنيم الأنباء التي تحدثت عن توصل واشنطن وطهران لمذكرة تفاهم محتملة، ويؤكد أن نصها لم يعتمد بعد. جاء ذلك ردا على معلومات نقلها موقع أكسيوس ووكالات أنباء عالمية عن مصادر أمريكية بقرب الطرفين من التوصل لمذكرة التفاهم التي من شأنها تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. وسائل الإعلام أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير بشأن الاتفاق مع إيران، كما أنه سينظر فيما إذا كان الاتفاق بما يكفي وأفضل من الاتفاق الذي أبرم مع طهران عام 2015 في عهد باراك أوباما. الاتفاق وفق أكسيوس وشبكة CNN ينص على أن يتزامن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل غير مقيد ودون أي رسوم عبور، على أن تعمل إيران كذلك على إزالة جميع الألغام في المضيق. كما تتضمن المذكرة المقترحة التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبدء مفاوضات خلال فترة 60 يوماً بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة ضمن المفاوضات بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لم يعلق الجانبان الأمريكي والإيراني بعد بشكل رسمي على هذه الأنباء، إلا أن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني ألمح إلى التوصل لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن التأخر في دراستها هدفه التأكد من أنها تصب في المصلحة الوطنية لإيران، كما تحدث عن تداعيات الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مؤخرا لأهداف إيرانية.
20: ما قامت به الولايات المتحدة انتهاك صريح لوقف إطلاق النار، وأكدنا ذلك في بيانات رسمية، وقد قوبل برد حاسم من الحرس الثوري. وبالتأكيد أي نقد لوقف إطلاق النار سترد عليه إيران بما يناسبه، والنقطة المهمة هي سيادة إيران على مضيق هرمز، وهذا أمر أساسي. لن نسمح حتى للإجراءات العسكرية الأمريكية أن تضعف سيادتنا على مضيق هرمز التي باتت راسخة.
19: تصريحات أبادي بشأن السيادة على مضيق هرمز أكدها كذلك الحرس الثوري الذي جدد الحديث أن طهران تسيطر على المضيق وتديره، وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم. مقابل ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض عقوبات على الهيئة الإيرانية التي شكلت مؤخرا لإدارة مضيق هرمز، وذلك في إطار مواصلة ما وصفها بالحملة الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني.
16: مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحاً بحرية، يجب أن تكون الملاحة البحرية حرة ومفتوحة كما كانت من قبل. لذا فإن الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، بل سيسعى إلى إبرام صفقة ممتازة للشعب الأمريكي.
19: في الأثناء، من فك الوسطاء يواصلون جهودهم واتصالاتهم لبلورة اتفاق بين الجانبين. وزارة الخارجية الباكستانية قالت في خضم ذلك إن الوزير محمد إسحاق دار سيلتقي الجمعة في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وجهود باكستان حيال السلام والاستقرار الإقليميين.
15: وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى واشنطن في زيارة رسمية ليلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وتأتي الزيارة في وقت تواصل فيه باكستان وساطتها للتوصل إلى تفاهمات تنهي التصعيد بين إيران وواشنطن. قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعرض فيه مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط. وأضاف الديوان الأميري أن أمير البلاد وترامب بحثا خلال الاتصال جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. ونقل الديوان أن أمير دولة قطر أكد ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية بما يجنب المنطقة مزيدا من التصعيد. أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرة أمريكية في أطراف محافظة بوشهر جنوبي البلاد. وقال الجيش الإيراني إن الانفجارات التي سمعت في البحر تتعلق بإطلاق نار تحذيري باتجاه سفن معتدية في مضيق هرمز. في المقابل قال الجيش الأمريكي إن إيران لم تسقط أي طائرة أمريكية وإن جميع أصوله بمأمن. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن سلطنة عمان لن تكون جزءا من أي خطة مع إيران تهدف إلى فرض رسوم على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن السلطنة قدمت ضمانات للولايات المتحدة بذلك.
0: تحدثت هاتفيا مع السفير العماني وأكد لي أنه لا توجد أي خطط لفرض رسوم على المضيق، وكما قال تربط بلدينا علاقات طيبة منذ 200 عام وهو يرغب في استمرارها، وهو لا يريد المخاطرة بفرض عقوبات على الأفراد أو المؤسسات المالية العمانية.
15: دمرت غارة إسرائيلية عشرات خيام النازحين ومخزنا للمواد الغذائية ومشاتل زراعية باستهداف طاول منطقة المواصي الشمالية بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وقال الدفاع المدني أن حريقا اندلع في المكان قبل أن تتمكن طواقمه من السيطرة عليه.
4: كل هذا الدمار ناجم عن غارة إسرائيلية من طائرة حربية استهدفت هذا المكان شمال مدينة خان يونس. 5 دقائق فقط هو الوقت الذي منح لسكان هذه المنطقة للإخلاء قبل القصف. خرج الناس من هنا ودمر كل شيء، خيام للنازحين تعد بالعشرات، ومكان لتخزين غذائي لأحد التجار، وأيضا هو مكان أيضا للزراعة. نتحدث مع الحاج طعمة الذي أو الحاج أبو طعمة الذي خرج من المكان خلال ساعات الليلة الماضية وأصبح بلا مأوى. حاج الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك.
4: شو اللي صار معكم بالضبط؟
5: والله قاعدين هنا احنا، أجانا شاب بقولنا أخلوا المنطقة. قلنا ليش أخلوا المنطقة؟ إيش فيه؟ قال في خلاء بدكم تخلوا. دان التلفون وحكى معنا قال بدكم تخلوا المنطقة. قلنا لوين نخلي؟ قال أخلوا المنطقة، كل المربع هذا يخلي معك 5 دقائق فقط. طال صرنا نقول لهم اطلعوا شردوا شردوا وطلعنا.
4: اليوم أنت بدون ولا شيء راحت الخيمة؟
5: فيش في خيمة، احنا كنا سكان الأوروبي شارق وجينا نازحين هنا، احنا قاعدين في منطقة زراعية وفيش في أي حاجة. ما لا في اي حاجه.
4: طب وين حتروح الان؟
5: وين تروح؟ وين بدي اروح؟ وين ما في وين تروح؟ بدي اضلني ليش اسوي؟ ما وش ايش بدراس ايش اسوي زي ما انت شايف شوف اتفرج بعين هذا هو شايف ايش فيه فيش ولا حاجه.
4: شكرا جزيلا الحمد لله على السلامه. طبيعه الحال هذا المشهد من استهدافات اسرائيليه عديده كانت قد ضربت قطاع غزه خلال الليله الماضيه من شماله الى جنوبه، وهي ايضا جزء من مشهد اكبر لحاله من التصعيد الاسرائيلي تجاه قطاع غزه، خيام لنازحين ومناطق سكنيه تستهدف وتنصل اسرائيلي على الارض وانسانيا ايضا من كل جوانب اتفاق وقف اطلاق النار، واقع يعيشه الفلسطينيون صعبا ومرا في ظل عدم يقين لقادم ايامهم ايضا. من جنوب قطاع غزه احمد البطه، التلفزيون العربي.
15: وفي مدينة غزة غارت المقاتلات الإسرائيلية على مربع سكني في مخيم الشاطئ غربي المدينة، وأظهرت مشاهد لحظة استهداف طائرات الحربية الإسرائيلية المكان بعد أوامر بإخلائه.

0: إلى 60% وتوجيهاتي هي الانتقال لنمضي خطوة بخطوة. أولاً 70% لنبدأ بذلك، نحن نضغط عليهم من جميع الجهات وسنتعامل مع بقايا حماس.
1: وقال مراسل التلفزيون العربي بدير البلح في نشرة سابقة، قال أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف من استهدافاته ويوسع من مناطق نفوذه ويهجر السكان الذين يعانون أصلاً من ظروف مأساوية.
2: مشهد صعب ومعقد يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة ليلا ونهارا. في الليل يكثف الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة غاراته واستهدافاته، ونهارا توسع قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق الخط الأصفر أو المساحات الحدودية ومصادرة مزيد من الأراضي وتهجير مزيد من السكان من هذه المناطق. وبالتالي نحن أمام مشهد معقد للغاية على الصعيد الأمني بالدرجة الأولى. حتى هذه اللحظة القطاع يعيش حالة من التوتر الكبير. قبل قليل أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عددا من قذائفها في شرق مدينة خان يونس، سبقتها أيضا عملية إطلاق للنيران من المواقع العسكرية الإسرائيلية في شرق مدينة غزة. وكل ذلك يأتي بالتزامن أيضا مع استمرار التحليق المكثف للمسيرات الإسرائيلية في قطاع غزة عموما. هذه الليلة كانت صعبة جدا. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة من الغارات في مخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة. دمر مربع سكني بالكامل. في مدينة دير البلح أيضا دمرت عدة منازل. وفي جنوب قطاع غزة كان المشهد أكثر كارثية كما ذكر الزميل أحمد البطة قبل قليل. نحن نتحدث عن منطقة مكتظة جدا بخيام النازحين. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة دمرت أجزاء كبيرة وواسعة من خيام النازحين، بالإضافة لاستمرار استهداف النقاط الأمنية التابعة للشرطة في قطاع غزة. حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن واقع مأساوي وصعب جدا يعيشه الفلسطينيون في القطاع، خاصة الذين أجبروا على النزوح وهجروا ليلا، وبالتالي بات مصيرهم مجهولا. لا توجد خيام، لا توجد مراكز إيواء بديلة، لا توجد أصلا مساحات متبقية يمكن أن ينتقلوا إليها أو مناطق جديدة يمكن أن ينتقلوا إليها، لأن الاحتلال الإسرائيلي فعليا صادر أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وبات يضيق المساحة الجغرافية لأكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة، وسط تكدس للركام والنفايات، وأيضا وسط واقع إنساني صعب ومعقد للغاية. وبالتالي نحن أمام مشهد كارثي ومعقد جدا. وحتى هذه اللحظة فصول المعاناة للفلسطينيين لازالت مستمرة ومتواصلة.
1: ومع نشر جيش الاحتلال قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالهم منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، تبرز إلى الواجهة من جديد أساليب وتقنيات الاغتيالات التي تدير بها إسرائيل عملياتها الممنهجة، والتي تعتمد بشكل كبير على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
3: جيش الاحتلال ينشر قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالهم منذ أكتوبر 2023. 16 اسما من الصف الأول لقيادات الحركة، آخرهم محمد عودة، رابع قائد عسكري تعلن إسرائيل اغتياله منذ بدء حرب غزة، وفق عملية ممنهجة تتكئ على آلة قتل خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بنك أهداف يحدث باستمرار، يعتمد على شبكة اتصالات متطورة وصور أقمار صناعية وكاميرات مراقبة رقمية تديرها عدة أنظمة، أهمها نظام لافندر، وهو نظام ذكاء اصطناعي يستخدم لتحديد المرشحين للاستهداف بدقة متناهية. وفق تقارير استخبارية، قام هذا النظام الذي استخدم بشكل واسع في المراحل الأولى من حرب غزة بتحديد نحو 37,000 هدف محتمل. نظام آخر يعرف بنظام أين أبي وريز دادي، نظام تعقب مرتبط بلافندر، يحدد موقع الهدف لحظة وجوده في المنزل، ما يزيد احتمالات سقوط ضحايا من العائلة الواحدة. أما نظام غوسبل أو الإنجيل فيستخدمه جيش الاحتلال لتحديد المباني والبنية التحتية المرتبطة بالمقاتلين لتوسيع الاستهداف من اغتيال الأفراد إلى تدمير المنظومات. تقوم هذه الأنظمة المرتبطة بتسريع دورة الاغتيالات.

0: مع القدرة على إنتاج مئات الأهداف يومياً بمساعدة تقنية التعرف على الوجوه وتعقب الهواتف وطائرات مسيرة وأسلحة أخرى يتحكم بها عن بعد. خوارزميات قاتلة تتيح لجيش الاحتلال توسيع نطاق اغتيالاته الممنهجة.
1: أدرجت الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية والروسية على قائمتها السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وفق تقرير سنوي طلعت عليه وكالة فرانس بريس. وبحسب التقرير استند القرار إلى شهادات قدمها سجناء، بينما أكدت الأمم المتحدة استمرار تسجيل حوادث عنف جنسي مرتبطة بالحرب في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة. استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من فنزويلا. ففي عام 2019 غادر الشاب عبد الباري الباز قطاع غزة ليطارد حلماً بدراسة الطب، وحينما حصل على الشهادة حرمته حرب الاحتلال الإسرائيلي وقيوده حرمته من تحقيق حلمه بالعودة إلى القطاع، بل وأخذت منه أفرادا من أسرته.
2: أنا بحب غزة وبحب أهل غزة وبحب أرض غزة، فأنا طالع من غزة، طالع من السجن اللي فرضوا الاحتلال علينا. أنا الدكتور عبد الباري الباز من قطاع غزة، تخرجت من كلية الطب من فنزويلا عام 2025. خروجي من غزة والحصار الموجود في قطاع غزة والحروب الموجودة في قطاع غزة هتصعب أني أرجع أشوفهم في وقت قريب. أنا تغيرت شخصيتي ما بين قبل الحرب لبعد الحرب، كثير لحظات حزن وكثير لحظات بتكون محتاج فيها الأهل، فالأهل مش موجودين وإنت صعب تحكي لهم إياها لأنه ما بدك تقلقهم. قعدنا تقريبا فترة أكثر من شهر ما بعرف تواصل عن أهلي، أنا ممكن أسأل ناس أقولهم كيف أهلي ما عندهم نت. هلا حبيبي أبو سامة، شو الأخبار؟ طمنا عليك. أنا يعني إخواتي كلهم من زوجين، وفي كثير من أولادهم انولدوا في غزة وأنا ما شفتهم، حتى هم ما بيعرفوني، أنا بكلمهم بس على الجوال. لازم نشتغل لنكون سند لأهالينا وسند لأنفسنا في الغربة. أنا بشتغل كل أيام أسبوع 7 أيام، ما بين دكتور ما بين شغل الحر. يعني أنا في كل يوم كان المشهد قدام عيوني انه يوم من الايام هتلقى خبر فقد حدا من احبابي او اهلي. فجالي اتصال من قريبه بيحكي لي شو اخبار، فانا بطمن عليه فبحكي لي عامل حالك ما بتعرف، فانا بحكي له شو في، بحكي لي والدك واخوي استشهد. فبلشت انا اسال اشوف مين في كمان غير استشهاد والدي، مين فقدت كمان. فحكوا لي انه اللي استشهد والدك وكل اخواتك كلهم اصابات، حتى امي كانت مصابه وبتنزف من الدم. يعني كان من اثقل واصعب الكلمات والفقد اللي صار في حياتي كله. ابويا ما كان زي اي ابو، ابويا كان حنون، ابويا كان طيب جدا جدا جدا. يعني انا اخذت شهاده الطب، أول ناس الواحد بياخد شهادة طب ليفرح أهله، بدي تخصص يكون أقرب لمعاناة شعبي، وهو التخصصات الجراحية. يعني هم أقرب الناس إلى أبناء شعبي، مش قادر أساعدهم. أنا بستنى اللحظة اللي هي تفتح فيها المعابر لأحمل شهادتي وأهديها لروح والدي وأهديها لأمي ربنا يحفظها وإخواتي، وشاركهم الفرحة اللي هي أخذها الاحتلال منهم.
1: صدقت السلطات الإسرائيلية على مخطط هيكلي لتوسيع مستوطنة قرب أريحة شرقية الضفة الغربية المحتلة، يشمل بناء 517 وحدة استيطانية جديدة. وفي بيان أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المخطط الجديد يمثل توسعا كبيرا في البنية الاستيطانية للمستوطنة على حساب الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن المشروع يندرج ضمن مساعي تعزيز السيطرة في الأغوار الفلسطينية. ومن القدس المحتلة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. كما تابعنا في الخبر عبد القادر، يتواصل هذا المد الاستيطاني الإسرائيلي تحديدا في منطقة الأغوار والسيطرة الكاملة التي تسعى إليها إسرائيل في هذه المنطقة. نتابع معك تفاصيل أوفى حول هذه البؤرة الاستيطانية الجديدة أو توسعة هذه البؤرة.
3: صحيح جمال، المد الاستيطاني الذي لا يتوقف من شمالي الضفة الغربية إلى جنوبها وشرقها، هذه المرة نتحدث عن مستوطنة في محيط أريحة شرقي الضفة الغربية، توسعت أو تم المصادقة عمليا على مخطط توسعتها هيكليا بإضافة وحدات سكنية كثيرة جدا، كحال كثير من المستوطنات الإسرائيلية التي أيضا توسعت منها مكانها في محيط القدس، ما يعرف بمشروع E1 على سبيل المثال، الذي أضاف آلاف الوحدات السكنية إلى مستوطنات قائمة هي الأكبر بين المستوطنات الإسرائيلية وأخرى شمالي الضفة الغربية. بالمجمل الحكومة الإسرائيلية ممثلة بمن يقود ربما هذا المجهود والمسؤول بشكل أساسي أو من يعرف بأنه مهندس الاستيطان من خلف الكواليس وفي العلن خلف الكواليس، لأنه يقوم أيضا بتغييرات هيكلية في مناصب معينة وفي مراكز معينة ضمن السلطات الإسرائيلية، بحيث يجعل هذه التغيرات التي تطبقها الحكومة الإسرائيلية حكومة الاحتلال تجعلها حتى صعبة على التغيير أو من الصعب التراجع عنها مستقبلا حتى في حال تغيرت الحكومة الإسرائيلية. وهو وزير المالية والوزير في وزارة الأمن كذلك بيتسل إيليس موتريتش أكثر من انخرط في ملف محاولة توسيع المستوطنات أو تحويل وشرعنة بالمفهوم القانوني الإسرائيلي بؤر استيطانية كانت في وضعية غير قانونية وتحولت إلى مستوطنات رسمية. عشرات المستوطنات الإسرائيلية تمت المصادقة عليها، ما بين مستوطنات جديدة كليا منها ما هو في منطقة الأغوار، منها ما هو شمالي الضفة الغربية، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بالبنى التحتية ومشاريع وحزم قوانين إضافية تتعلق بالقوانين المنصوص عليها في تلك المناطق حول نقل الملكيات والسيطرة على ما يعرف بقانون كذلك نسب مناطق معينة إلى مناطق تعرف بأنها أراضي دولة وأخرى تتراجع عن قوانين أردنية كانت سارية في كل تلك المناطق. وبالتالي دمج ما بين سيطرة فعلية إسرائيلية سيادية على الضفة الغربية التي تحتل ويزداد الاحتلال فيها من فترة إلى أخرى، وأيضا قرارات حكومية ومصادقات حكومية تتعلق بإنشاء هذه المستوطنات وتوسعة هذه المستوطنات، هذا ما كان عليه الحال طيلة الفترة الماضية جمال، لكن بتركيز واضح على ربما ما تلا السابع من أكتوبر من خطوات إسرائيلية متقدمة جدا في الضفة الغربية، ليس فقط على مستوى المستوطنات إنما حتى على مستوى التخطيط لإقامة حتى يعني قواعد عسكرية أو نقاط عسكرية كذلك شمالي الضفة الغربية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة جدا. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان تحدث عن ذلك، عن إقامة مثل هذه القواعد ومثل هذه النقاط العسكرية في مناطق مختلفة شمالية الضفة الغربية، أكثر من قاعدة عسكرية تسعى السلطات الإسرائيلية لإنشائها في تلك المناطق، وهذا ليس فقط ضمن محاولات أو إطار فرض مشاريع استيطانية إضافية، إنما كذلك فرض مشاريع أمنية بصورة كاملة تؤثر وتزيد من التضييق على حياة الفلسطينيين الضيقة أصلا نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية وانتشار الحواجز الذي تضاعف إلى حد كبير مقارنة بما كان عليه الحال سابقا. بالتالي ما يطرح اليوم إسرائيليا هو مشروع إضافي يضاف إلى سلسلة من المشاريع التي تتكامل كلها نحو تشكيل صورة واحدة، وهي ما يعرف بالضم الفعلي عمليا. نعم. سياسة الضم الفعلي دون الإعلان عن ضم فعلي علني، ولكنه على الأرض ضم فعلي لمناطق واسعة، توسعات في خوارط هيكلية وإنشاء لمستوطنات عشرات المستوطنات الجديدة في فترة قياسية زمنيا جمال. شكرا. هذا ما كان طيلة الفترة الماضية في المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية.
1: جزيل الشكر لك عبد القادر، كنت معنا من القدس. لا يزال نهر الفرات في سوريا يسجل ارتفاعا ملحوظا في نسب مياهه، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار في محافظتي الرقة ودير الزور. وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور فتح جسر العشارة أمام حركة العبور حتى عصر اليوم، حيث يغلق بعد ذلك. نرصد الصورة هناك مع مراسل التلفزيون العربي، ينضم إلينا من دير الزور قحطان مصطفى. وإعلان حالة الطوارئ هناك قحطان بسبب فيضان النهر.
4: بالفعل جمال، ما زالت حالة الاستنفار هنا هي يعني المسيطرة على مدينة دير الزور. نتحدث عن طول شريط نهر الفرات من مدينة الرقة وصولا إلى مدينة دير الزور، وأيضا الميادين والعشارة وصولا إلى الحدود العراقية. الآن نشاهد خلفي تماما جمال الآليات التي وصلت إلى هذه المنطقة بعد وصول منسوب نهر الفرات إلى مستويات مرتفعة جدا. الآن وصلت المياه إلى الكورنيش، وهذه المنطقة هي يعني طريق عام قريب إلى مدينة دير الزور. تحاول هذه الآليات التابعة لفرق الدفاع المدني وأيضا بعض المتطوعين، الفرق التطوعية التي وصلت إلى هنا، تحاول رفع بعض السواتر للحيلولة دون وصول المزيد من المياه إلى المنازل وأيضا إلى الأحياء السكنية في داخل مدينة دير الزور. أيضا كان هناك يعني استمرار لارتفاع منسوب نهر الفرات، هذه المستويات غير مسبوقة وسط مخاوف من توسع رقعة المناطق المتضررة على طول مجرى نهر الفرات. خلال الساعات الماضية أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث أيضا إخلاء منطقتي حويجة الصقر وأيضا حويجة قاطع بشكل فوري بعد وصول المياه إلى مناطق سكنية وزراعية، وأيضا ازدياد المخاوف من امتداد الفيضانات إلى مناطق إضافية. طلب أيضا من الأهالي الالتزام بتعليمات الإخلاء وأيضا الابتعاد عن ضفاف النهر وأيضا المناطق المنخفضة. ميدانيا تواصل فرق الدفاع المدني يعني محاولة إبعاد المياه عن الأحياء السكنية وأيضا تدعيم لمحيط نهر الفرات بالسواتر الترابية ومحطات المياه والجسور التي تضررت على طول شريط نهر الفرات. واصلت أيضا وصلت مؤازرات وآليات ثقيلة من عدة محافظات سورية لدعم عمليات الاستجابة وأيضا رفع الجاهزية، وتعمل غرفة العمليات المشتركة على مدار ساعة لمتابعة التطورات وأيضا متابعة ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات. حتى الآن الأضرار اقتصرت على الماديات، بعض الحوادث الغرق خلال اليومين الفائتين، لكن يعني الأضرار ما زالت في الماديات هي أكثر من الأضرار في الأرواح. الآن أيضا وصلت بعض فرق الدفاع المدني من عدة محافظات إلى مدينة دير الزور لمؤازرة الفرق التي تتواجد هنا في المدينة، وأيضا بدأت بالفعل بالعمل على رفع السواتر الترابية للحيلولة دون استمرار تدفق المياه إلى مدينة دير الزور.
1: شكرا لك قحطان مصطفى من دير الزور. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات وذبح الأضاحي على أن يختتموا مناسكهم بطواف الوداع اليوم للمتعجل وغدا لغير ذلك. وأعلنت السلطات السعودية استقرار الوضع الصحي العام لحجاج بيت الله الحرام دون تسجيل أي مهددات صحية مؤثرة. هذه الصور نتابعها الآن، صور مباشرة من مكة المكرمة حيث تتواصل مناسك الحج لهذا العام.

0: في السودان تتواصل عودة سكان العاصمة الخرطوم إلى منازلهم برفقة الكثير من التحديات كالدمار الواسع الذي لحق المدينة وبناها التحتية وغياب الأمن والرعاية الصحية وفرص العمل.
1: رغم سكوت أصوات الرصاص في الخرطوم ما زالت أصوات ساكنيها خافتة. بدور خالد عادت وأسرتها بعد سنوات من النزوح لتجد واقعا مريرا في انتظارها.
2: جينا راجعين عشان نسكن لقينا البيت خرابة وما بتسكن وما بتدخل، سرقوا العفش وشالوا الزنكي وشالوا الزقف كله، والله ما قادرين نصين، والله ما عندنا قروش. المهية بسيطة وما بنقدر نعمل فيه أي حاجة، والله دخلنا فيه ومرقنا، بس لقينا بيت الجيران قاعدين فيه وهسه جايين بعد عيد الضحية.
1: تبدل واقع الخرطوم بفعل أكثر من 3 سنوات من الحرب التي خلفت دمارا في كل البنية التحتية. أفواج العائدين إلى الخرطوم لم تتوقف منذ سيطرة الجيش على المدينة، وفرحة النازحين واللاجئين بالعودة لم تنقص رغم تحدي توفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم علاوة على الأمن.
3: بتنقص بعض الخدمات شوية، موضوع الكهرباء لسه، وفي يعني بتحتاج لرش للبعوض.
4: الأوضاع والله عسل، أصله ما عندنا عوجة تبقى لو مرقنا بأنفسنا دي وجينا هنا كل شيء بيجي، والله كل شيء ربنا بجيبه بعوضنا.
1: رغم هذا التفاؤل يواجه العائدون بخلاف نهب ممتلكاتهم ومصادر دخلهم تهديدات أخرى تتمثل في انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في الأحياء والشوارع، إضافة إلى الانفلات الأمني والارتفاع الفلكي في أسعار المواد الغذائية وندرة فرص العمل، بينما تسابق السلطات الزمن من أجل الإيفاء بمتطلبات الحياة لاستقبال العائدين.
5: الآن أغلب محطات المياه دخلت، بالنسبة للكهرباء الآن يجري استكمال عودة أو استكمال العدد المطلوب من المحولات والمساعدات التي تعمل مع المحولات الاحتياجات الأخرى. المستشفيات الآن نحن شغالين في أكثر من 6 أو 7 مستشفيات كبيرة يجري فيها العمل.
1: لكن استمرار الحرب يظل أكبر هاجس للنازحين واللاجئين، فالعودة والاستقرار مرهونان بتوقفها.
6: رغم استمرار الجهود الحكومية في تأهيل البنية التحتية في العاصمة، تظل ملفات توفير الأمن والرعاية الصحية والتعويضات وفرص العمل أكبر التحديات التي تواجه العائدين إلى الخرطوم. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: نتابع هذا الخبر الآن. وزير الخارجية الفرنسي يقول طلبنا من المدعي العام التحقيق في معاملة إسرائيل الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول دعم غزة. إذن مطالب فرنسية للمدعي العام للتحقيق في معاملة إسرائيل للفرنسيين الذين كانوا من ضمن الناشطين في أسطول دعم غزة. نعود إلى السودان، حيث تستخدم المسيرات هناك كواحدة من أشد آلات القتل فتكا، وقدرت الأمم المتحدة أنها مسؤولة عن 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالصراع، بينها منظومة هيسار آي التركية التي وثق أول ظهور لها في السودان بعد استهدافها في أطراف الخرطوم هذا الشهر بمسيرة أطلقها الدعم السريع. فريق مصبار وثق استخدام هذه المنظومة في التقرير التالي.
7: المسيرات لن تحسم الحرب في السودان على الأرجح، لكنها قادرة على ترجيح الكفة أحياناً ولو تكتيكياً. ومع تصاعد المعارك وزيادة الاعتماد على الطائرات بلا طيار والأسلحة بعيدة المدى، أصبحت أنظمة الدفاع الجوي عنصراً أساسياً في المعارك بين الجيش والدعم السريع، مع دخول تقنيات ومنظومات متطورة إلى ساحة الصراع في ظل تنامي الدعم الخارجي. ففي 21 من مايو الجاري أعلنت قوات الدعم السريع في مقطع فيديو على تيليجرام أن إحدى مسيراتها دمرت منظومة دفاع جوي تركية من طراز حصار ألف تابعة للجيش السوداني في أم درمان. فريق مسبار تتبع المقطع وطابق المنظومة الظاهرة فيه وحدد موقعها لتوثيق أول ظهور لها في السودان. أظهر الفحص جسماً واحداً وطاقم تشغيل من 3 أشخاص على الأقل. الجسم الظاهر يتطابق مع منظومة حصار ألف في تصميم الهيكل والرادار وقاذفات الصواريخ الجانبية. العلامات على الأرض تشير هي الأخرى إلى أن المنظومة تعتمد على هيكل مجنزر ما يطابق مواصفات المنظومة التركية. تطابقت المعالم الجغرافية في الفيديو مع تلك التي مسحها فريق مسبار وتشابهت مع صور خرائط جوجل كالطريق المجاور لهيكل المنظومة وهيكل البناء وتوزيع الأشجار، ما جعلنا نرجح أن الاستهداف وقع في منطقة رهيد النوبة غرب مدينة أم درمان عند الإحداثيات التالية. وبحسب موقع فيستا مابس الذي يتتبع خرائط الصراع في السودان ويحدد توزع مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، فإن المنظومة الظاهرة في شكل دائرة بيضاء في الصورة نصبت على حدود التماس بين مناطق سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة رهيد النوبة على الطريق القومي المعروف بطريق الصادرات بين مدينتي بارا وأم درمان على بعد نحو 20 كيلومترا من أطراف العاصمة الخرطوم غربا، ما يعطي بعدا مهما لموقع نشرها. حصار ألف منظومة دفاع جوي قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع، طورتها شركة روكستان وأسلسن بقدرات محلية، وصممت لاعتراض المسيرات والمروحيات والصواريخ والأهداف الجوية على ارتفاعات منخفضة. تعتمد المنظومة على شاسيه المدرعة التركية FNSS ACV-30 المزودة بحماية وفق معيار 4 ستاناغ 4569، وتحمل 4 صواريخ عمودية جاهزة للإطلاق بزاوية 360 درجة. يعتمد نظام التوجيه في المرحلة الوسطى على القصور الذاتي، وفي المرحلة النهائية على مستشعر يعمل بالأشعة تحت الحمراء يتتبع الهدف بشكل مستقل حتى إصابته. تحتوي المنظومة على محرك صاروخي صلب ثنائي النبضة ورأس حربي شديد الانفجار طوره معهد توبي تاكسيجي التركي. حسب المواصفات التشغيلية يفوق مدى الاعتراض 15 كيلومترا مع قدرة على تتبع الطائرات المقاتلة من مسافة تتجاوز 25 كيلومترا واستهداف طائرات الجناح الثابت والمتحرك والمسيرات وصواريخ كروز والصواريخ جو أرض. زودت المنظومة برادار ثلاثي الأبعاد من نوع أسلسن MAR مدمج على المركبة، ما يمنحها استقلالية الرصد والتتبع والإطلاق دون دعم خارجي. وحسب الشركة المصنعة بدأ الإنتاج التسلسلي في 2019 لتدخل المنظومة الخدمة الفعلية بعد 2 ضمن مشروع القبة الفولاذية للدفاع الجوي متعدد الطبقات. الجيش التركي هو المستخدم الأساسي للمنظومة التي تسجل أول ظهور لها في السودان بعد ظهورها في شمال سوريا في مارس 2020 خلال عملية درع الربيع لتأمين عمل الجيش التركي من هجمات النظام السابق والميليشيات الداعمة له، ثم في ليبيا في 2024 حين تحدث الإعلام التركي عن نشرها في قاعدة الوطية الجوية حيث توجد قوات تركية. لا إعلانات رسمية تركية ولا سودانية عن تسلل الخرطوم نسخة من المنظومة، لكن يرجح أن يندرج ظهورها ضمن مساعي تركيا لدعم الجيش السوداني في التصدي للمسيرات وحماية التجمعات السكنية، تعاون قد يعكس تنسيقا متقدما، إذ تعد حصار ألف من أبرز أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى التي طورتها تركيا على الإطلاق.
0: قالت البحرية الأوكرانية إن مسيرات روسية استهدفت 3 سفن ترفع أعلاما أجنبية في البحر الأسود. وبحسب البحرية الأوكرانية استخدمت موسكو مسيرة لمهاجمة إحدى سفن الشحن التي كانت تبحر من أحد موانئ منطقة أوديسا إلى تركيا. وأضافت أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق على متن السفن، لكن الطواقم تمكنت من إخمادها. أفاد مسؤول روسي في دونياتسك بأن هجوماً بمسيرات أوكرانية أدى إلى مقتل 3 عمال في منطقة فولهيرسك وإصابة آخر. وقال المسؤول إن الهجوم استهدف مركبة لشركة إمدادات المياه، فيما سجلت إصابات أخرى في حوادث منفصلة بالمنطقة. هذا فيما أفادت وكالة انترفاكس الروسية نقلا عن حاكم منطقة فولفوغراد أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرات أوكرانية استهدفت البنية التحتية للطاقة والمرافق المدنية. وأضاف أن مبنى سكنيا تعرض للقصف دون تسجيل إصابات، مشيرا إلى وجود مصفاة نفط كبيرة لشركة لوك أويل في فولغوغراد. دانت وزارة الخارجية الرومانية ما وصفته بالتصعيد الخطير وغير المسؤول من جانب روسيا بعد ارتطام مسيرة روسية بمبنى في مدينة شرقي البلاد. وأصيب شخصان إثر سقوط المسيرة على مبنى سكني في مدينة غالاتيا الرومانية. وردا على ذلك، وصف حلف شمال الأطلسي ما جرى بتهور روسي، وقال إنه سيعزز دفاعاته ضد كل التهديدات بما يشمل الطائرات المسيرة. وافق البرلمان الأيسلندي على تنظيم استفتاء في 29 من أغسطس المقبل بشأن استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المعلقة منذ 11 عاما. واعتمد القرار بأغلبية 34 صوتا مقابل 8 أصوات في قراءته الثانية، بينما امتنع 14 عضوا عن التصويت. وكانت أيسلندا قدمت طلبا انضمامها إلى الاتحاد عام 2009 وعقبه بعام بدء المفاوضات قبل تعليقها رسميا عام 2015. لقي ما لا يقل عن 48 شخصا مصرعهم في اشتباكات بين فصيلين منشقين عن حركة فارك الكولومبية قبل الانتخابات الرئاسية. ووفق السلطات، فقد اندلعت المواجهات في قرية فيريدا، حيث تتنافس مجموعات مسلحة للسيطرة على طرق تهريب المخدرات ومناطق التعدين. وتتزايد المخاوف من استهداف سياسيين وصحفيين وناشطين في ظل تهديدات الجماعات المسلحة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الكولومبية، ورغم أن الحكومة كانت قد وقعت اتفاقية سلام مع جماعات مسلحة، فإنها تجد نفسها اليوم أمام موجة جديدة من العنف السياسي.
8: من شوارع بوغوتا الهادئة ظاهرياً إلى الأقاليم البعيدة التي ما تزال تعيش تحت سطوة السلاح، يتصاعد القلق في كولومبيا بسبب عودة العنف السياسي إلى الواجهة. تقارير أمنية وتحذيرات متكررة تتحدث عن تنامي نفوذ الجماعات المسلحة، ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية زادت المخاوف من استهداف شخصيات سياسية وناشطين وصحفيين.
9: من الصعب أن يفوز أحد المرشحين في الجولة الأولى، لذا سنتجه نحو جولة ثانية، ما سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاب وخطاب الكراهية والمزيد من العنف للأسف.
8: هشاشة اتفاق السلام في بعض المناطق واستمرار اقتصاد المخدرات وضعف حضور الدولة في الأرياف والصراع بين الجماعات المسلحة أسباب تقول المنظمات الحقوقية إنها وراء عودة العنف السياسي والانفلات الأمني.
10: كلما كانت هناك انتخابات تتجدد الهجمات وعمليات العنف، ويكون التنافس بين من يدعي أنه مرشح السلم ومن يوصف بمرشح الحرب. لذلك اليوم ونحن على بعد أيام من الاقتراع، ليس مفاجئا أن نكون أمام التهديدات المسلحة.
8: التهديدات ضد المرشحين وبعض المسؤولين وارتفاع خطاب التخوين والاستقطاب تثير مخاوف حقيقية لدى المجتمع المدني من التأثير على الانتخابات والديمقراطية.
11: في هذا الوقت بالذات قمنا بنشر 266 رجل أمن للقيام بحماية المترشحين، وذلك لتعزيز المخطط الأمني الأصلي الذي يعتمد على 2900 شرطي لتأمين الانتخابات.
8: الحكومة الكولومبية تؤكد أنها قامت بتعزيز الانتشار الأمني واستئناف مفاوضات السلام وحماية الشخصيات المهددة. لكن المعارضة تتهم السلطات بالفشل في ضبط الوضع الأمني وتحذر من انزلاق البلاد نحو مرحلة خطيرة.
12: رغم محاولات الحكومة الكولومبية احتواء التوتر، فإن المخاوف تزيد هنا من أن يعود العنف ليلعب دورا رئيسا في اللعبة السياسية. فكولومبيا التي عانت لعقود من العنف والانقسام تبدو الآن أمام اختبار جديد للمحافظة على الديمقراطية ومنع عودة زمن الرصاص. دادا عبد الله، تلفزيون العربي، بوغوتا.
0: حذرت نائبة وزير الخارجية الكوبي جوزيفينا فيدال من تزايد خطر تعرض البلاد لعدوان عسكري أمريكي. وخلال جلسة استماع في البرلمان اتهمت فيدال واشنطن بمحاولة تصوير كوبا كتهديد للأمن القومي الأمريكي تبريرا لأي تصعيد محتمل، مؤكدة أن قنوات التواصل لا تزال مفتوحة مع واشنطن من دون إحراز تقدم ملموس. في أخبار عاجلة الآن، تفيدنا مراسلتنا بغارات إسرائيلية على النبطية وشوكين وكفر رمان جنوبية لبنان. إذا تجدد الغارات الإسرائيلية على النبطية وشوكين وكفر رمان في جنوب لبنان. تفتتح اليوم قمة الدفاع الآسيوية حوار شانغريلا في سنغافورة، وسيتصدر التحديث العسكري للصين ونفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ صدارة القضايا المطروحة على طاولة قمة الدفاع. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جيبريسوس، قال إن تدهور الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يمثل العائق الأكبر أمام جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا في البلاد.
13: هناك العديد من التحديات في احتواء هذا التفشي، إنه تفشي معقد للغاية، أولها النزاع والتحديات الأمنية. ولهذا السبب طلبت في رسالة اليوم وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة. وثاني المشاكل هي النزوح، الناس نزحوا بسبب الصراع، وكان هناك عشرات الألاف، يقدر أن نحو 100,000 نزحوا خلال الأشهر الماضية، وهذا يجعل احتواء التفشي صعبا للغاية. وهناك أيضا انعدام الأمن الغذائي في المقاطعات والمناطق المجاورة، ما يزيد من الصعوبة فعلا عن انعدام الثقة. يمكننا أن نرى أن الناس قلقون ولا يفهمون ما يحدث، وهذا أيضا يؤثر على الاستجابة.
0: وأعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية استمرار تفشي فيروس إيبولا أو إيبولا في المناطق الشرقية من البلاد. المزيد في العرض التالي، ثم التغطية مستمرة على رأس الساعة مع سونيا الوافي. إلى اللقاء.
14: أعلنت إذن السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية استمرار تفشي فيروس إيبولا في المناطق الشرقية من البلاد وسط ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات. سجلت الكونغو مئات حالات الاشتباه بالإصابة، إضافة إلى عشرات الإصابات المؤكدة مخبريا. التقارير الصحية تشير إلى تسجيل ما بين 87 و139 وفاة مرتبطة بالتفشي الحالي حتى الآن. السلطات أوضحت أن السلالة المنتشرة حاليا هي سلالة بوندي بوجو النادرة، والتي لا يتوفر لها لقاح معتمد بشكل كامل حتى الآن. أوغندا أعلنت بدورها تسجيل حالات إصابة مؤكدة مرتبطة بوافدين من الكونغو الديمقراطية، مع تسجيل وفاة واحدة على الأقل. منظمة الصحة العالمية صنفت الوضع بأنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بسبب مخاطر انتقال العدوى عبر الحدود، كما حذرت من أن الخطر الإقليمي مرتفع، خصوصا مع صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة وانتشار النزاعات المسلحة فيها. فرق الاستجابة الصحية تواصل عمليات تتبع المخالطين وعزل المصابين وتعزيز إجراءات الفحص في المعابر الحدودية، فيما أكد خبراء الصحة أن سرعة اكتشاف الإصابات وفرض إجراءات العزل تمثل العامل الأهم في الحد من انتشار الفيروس. فيروس إيبولا يعد من أخطر الأمراض الفيروسية، إذ قد تصل نسبة الوفيات فيه إلى 90% في بعض السلالات والحالات غير المعالجة. وأكبر موجة المشاهدين، موجة تفشي للفيروس، سجلت بين عامي 2014 و2016 في غرب أفريقيا، وأسفرت عن أكثر من 11 10,000 وفاة.
15: ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأها من لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان بلدة عنقانة جنوبي البلاد، أنذرهم بالإخلاء. يأتي ذلك قبل انطلاق أولى جلسات المفاوضات الأمنية والعسكرية بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن. وتناقش الجلسات الترتيبات الميدانية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد.
16: هنا جنوب لبنان لا يهدأ هدير الطائرات ولا تتوقف صفارات الإنذار. التصعيد الإسرائيلي يتواصل بوتيرة متسارعة مع اتساع رقعة الغارات من القرى الحدودية إلى عمق الجنوب ومحيط العاصمة بيروت. خلال الساعات الماضية، الجيش الإسرائيلي أنذر سكان مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني بالإخلاء الفوري، بعدما كانت التحذيرات قد طاولت مدينة صور ومحيط النبطية. ميدانياً، حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ والمسيرات في رسالة واضحة بأن قدراته العملياتية ما زالت فاعلة رغم التصعيد. ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن المسيرات باتت تمثل التحدي الأخطر للجيش الإسرائيلي، إلى حد دفع تل أبيب لطلب تعزيزات وتقنيات أمريكية لمواجهتها. الحكومة اللبنانية أكدت أن ما يجري يرقى إلى عقاب جماعي في وقت تتزايد المخاوف من انزلاق المواجهة إلى حرب مفتوحة، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على شويفات. في السياق، إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن ضابط رفيع قوله إن هناك قيوداً على هجمات الجيش في عمق لبنان وبيروت، بينما في الجنوب تسير الأمور بحرية، غير مستبعد بأن يكون لبنان أيضاً جزءاً من أي اتفاق مستقبلي مع إيران. بينما نقلت صحيفة هآرتس عن مصائر لبناني عاجز عن نزع سلاح حزب الله في هذه المرحلة، في وقت تتجه الأنظار إلى واشنطن عشية جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، إذ تحاول الولايات المتحدة منع توسع الحرب إلى بيروت والبنى التحتية اللبنانية. لكن الميدان هنا يقول إن المسافة بين التهدئة والانفجار الشامل باتت أقصر من أي وقت مضى.
15: في خبر عاجل مشاهدينا، مراسلتنا مراسلة التلفزيون العربي تحدث عن غارات إسرائيلية على النبطية وشوكين وكفر رمان جنوبية لبنان. سلسلة غارات الإخلاء الإسرائيلية ما زالت تصدر لسكان مناطق بعينها جنوب البلاد، مع غارات في مناطق لا تشملها أيضا أوامر الإخلاء. الآن الغارات طاولت النبطية، شوكين وكفر رمان جنوبي لبنان، وسنتابع هذه الصور التي تظهر الآن على الشاشة أمامكم للغارات الإسرائيلية في مناطق مختلفة جنوب لبنان. غارات عنيفة حقيقة كما تظهر الصور، أو تظهر الصور هذا الدخان الكثيف الذي يتصاعد جراء استهدافات إسرائيلية في جنوب لبنان. نتحدث تحديدا عن النبطية، شوكين، كفر رمان ومناطق أخرى يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي، وكان قد أصدر أوامر إخلاء في مناطق جنوب لبنان، من بينها عين قانة التي أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلائها. وكذلك كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت مركز الهيئة الصحية في دير قانون النهر جنوب لبنان. هذه المنطقة التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار في الأيام الماضية. أيضا كان الحديث عن غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة معروب في قضاء صور جنوبية لبنان، مع أوامر إخلاء كما ذكرت في بلدة عين قانة في قضاء النبطية جنوبي لبنان. إذن نعود على أبرز هذه التطورات وتفاصيل المشهد الميداني من صور جنوبي لبنان. معنا مراسلة التلفزيون العربي جوس الحاج خوري، وكذلك معنا من القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم معنا جويس. أبدأ معك من الميدان، ماذا تنقل لنا من هذه التفاصيل وهذه الغارات الإسرائيلية المستمرة جنوب البلاد؟
17: سونيا، لا يزال الجيش الإسرائيلي يرسم الخطوط الحمراء على الخارطة اللبنانية في جنوب لبنان. بدأ يوم أمس بتكرار أوامر الإخلاء لمدينة صور ولمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في هذه المدينة من دون أن يعمد إلى استهدافها حتى هذه اللحظة. في ساعات منتصف الليل وحتى السادسة من صباح هذا اليوم كان قد شهد جنوب لبنان هدوءا مريبا مع عملية التقدم البري التي يحاول الجيش الإسرائيلي الاستمرار فيها شمال الخط الأزرق، تحديدا في النبطية وفي مرج عيون. عندما نتحدث عن النبطية فإن المعطيات تشير بأن الجيش الإسرائيلي تقدم من زوتر الشرقية باتجاه أطراف بلدة يحمر، وهذا المسلك يعني عمليا أنه يتقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر، وهي المرتفعات التي يسعى للسيطرة عليها كونها نقطة استراتيجية تشرف على كامل النبطية وصولا إلى الزهراني، وتشرف شمالا شرقا أيضا على مناطق النبطية وجزين من الجهة الأخرى، وهي مرتفعات منها عرب صليم، منها عين قانا، جبل الريحان، إضافة إلى سجد وجباع. هذه المنطقة التي يدعي الجيش الإسرائيلي في مناطقها المفتوحة بأن حزب الله يخزن فيها الصواريخ، والتي قام خلال وقف إطلاق النار السابق باستهدافها بشكل متكرر بغارات عنيفة. بالتوازي مع محاولات التقدم هذه يشهد أيضا محور الخيام بلاط دبين بلاط عمليا أيضا محاولة تقدم من الخيام باتجاه دبين وبلاط. الجيش الإسرائيلي عمد إلى نشر خارطة لسكان بلدة مرج عيون وأجرى اتصالات بعدد من هؤلاء السكان، طالبهم فيها بالالتزام بهذه الخارطة وعدم التحرك خارجها والبقاء في منازلهم وعدم تجاوز خطا أحمر رسمه لهم. وهذا الخط الأحمر يفصل بين مرج عيون وبين منطقة دبين الخيام وكذلك الأمر إبليسقي، وبالتالي هو يحاول كذلك الأمر التقدم، وهذا ما أظهرته مئات القذائف المدفعية التي أطلقها باتجاه من الخيام باتجاه دبين. الجيش اللبناني الذي كان يتمركز عند مدخل بلدة الخيام عند مثلث مرج عيون دبين الخيام كان قام بالانسحاب من هذه النقطة بعد القصف المكثف الذي طال هذه البلدة. فجر كانت هناك غارتين إسرائيليتين بالطيران الحربي على بلدة دبين، وهذا المحور يحاول التقدم باتجاهه الجيش الإسرائيلي. كذلك الأمر وصولا إلى بلاط سيشرف على هذه المرتفعات وعلى وادي برغز، وهيها من النقاط التي كان يستهدفها بالسابق بادعاءات أنها مخازن أسلحة. فيما يتعلق بكفر رمان وفي هذه المنطقة منطقة النبطية، حزام ناري قبل قليل على هذه المنطقة، زبدين، كفر رمان، النبطية وش تعرضت لغارات إسرائيلية. فيما هنا في قضاء صور ترقب لما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيعمد فعليا إلى تنفيذ تهديداته، خصوصا وأنه بعد أوامر الإخلاء التي أصدرها يوم أمس قام بإجراء اتصالات بعدد من سكان المدينة من بينها رئيس فرع الدفاع المدني أو مركز الدفاع المدني في جنوب لبنان في صور هنا تحديدا، وطلبه بإخلاء المدينة وإخلاء الفرق الإسعافية منها. طبعا هذه الاتصالات لم تؤدي إلى عمليات إخلاء، ولكن هي أدت عمليا أوامر الإخلاء إلى نزوح كبير من هذه البلدة التي تشهد شللا تاما في الحركة فيها بعدما كانت تنبض بالحياة. صور هي من المدن التي لا تتوقف الحركة فيها، والتي بدأت بأن تشل بشكل كامل اعتبارا من أول من أمس مع أوامر الإخلاء ومع بدء العمليات الاستهداف الإسرائيلية. كانت صباح يوم أمس أيضا شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على مباني بعينها في صور كانت قد أصدرت أوامر الإخلاء لها، ولكن بعد أوامر الإخلاء التي صدرت عصر يوم أمس لم تنفذ أي استهدافات حتى هذه اللحظة.
15: شكرا لك جوز الحاج خوري، مراسلة التلفزيون العربي من صور جنوبي لبنان. عبد القادر من القدس، ماذا تقول بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بجبهة لبنان، وكذلك إن كانت هناك تصريحات جديدة وردت فيما يتعلق بالجولة المرتقبة من المفاوضات؟
18: سونيا، آخر البيانات الإسرائيلية تحدثت أيضا عن هجوم لحزب الله أو عن دوي لصافرات الإنذار كان في مرجليوت ومحيط مرجليوت في القطاع الحدودي الشرقي، وتحدث الجيش الإسرائيلي في بيانه عن مسيرة مفخخة أطلقت نحو قواته جنوبية لبنان ودوت فيها صافرات الإنذار في مواقع حدودية، لأن من تلك المواقع تطلق أيضا الصواريخ الاعتراضية التي تحاول اعتراض هذه المسيرات أو ما يسميه الجيش بأهداف جوية مشبوهة، قد تكون مسيرات FPV صغيرة الحجم أحيانا، وقد تكون مسيرات تقليدية اعتيادية مفخخة أيضا كان يستعملها حزب الله في هذه الهجمات. الجيش تحدث عن اعتراض هدف جوي مشبوه في سماء جنوبية لبنان قبل اجتياز الحدود نحو الكيبوتسات والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للحدود. ما دون ذلك حالة من الترقب تتعلق بمسار المفاوضات تحديدا، لأنها هذه المرة على مستوى أمني، هناك ممثلون أمنيون إسرائيليون، سيقابلهم أيضا ممثلون لبنانيون. مسار المفاوضات الذي بدأ قبل أكثر من شهر من الآن بمفاوضات سياسية ينتقل الآن إلى مستوى آخر. تحدثت هيئة البث الإسرائيلية سابقا حين تحدثت عن المفاوضات على مستوى أمني، قالت إنه سيناقش تفاصيل عينية تتحدث عن التواجد الإسرائيلي على سبيل المثال جنوبية لبنان، نقاط التواجد، نقاط انسحاب قد تكون محتملة، لا كثيرة من التفاصيل ولا كثيرة من التسريبات، بل تكتم إسرائيلي كامل. ولكن تحدثت مصادر إسرائيلية عن أن إسرائيل تعتبر مجرد التفاوض اللبناني الإسرائيلي حالة إيجابية تؤشر أو تزيد من مبدأ فصل الجبهتين عن بعضهما البعض، الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية، ومن هذا المنطلق تدخل إسرائيل هذه المفاوضات بطبيعة الحال بإشراف أمريكي. لكن ما الذي سيتم التفاوض عنه عليه بصورة واضحة ومؤكدة؟ هذا غير واضح. وحتى جولة المفاوضات السابقة التي كانت ليومين متتاليين واستمرت لعدة ساعات لم يصدر عنها كثير من التسريبات، وبالتالي من الواضح أن إسرائيل تفضل أن تكون هذه المفاوضات بدرجة عالية من السرية، لكنها تأتي هذه المرة بظروف ميدانية مختلفة تماما، في ذروة العمليات العسكرية الإسرائيلية، في ذروة أوامر الإخلاء واسعة النطاق التي تصدر لمدن بأكملها كسور وكالنبطية، وكذلك التقدم الإسرائيلي البري الجديد إلى مناطق أو في مناطق تقع إلى الشمال من مناطق سيطرته السابقة، أي ما يعرف بالخط الأصفر أو ما يعرف إسرائيليا كذلك بخط الدفاع المتقدم، تخطاها جيش الاحتلال إلى مناطق أكثر عمقا في زوتر الشرقية وغيرها. بالتالي ميدانيا على الأرض نحن في أكثر الحالات عنفا ونسقا من حيث الغارات الإسرائيلية منذ بدأ اتفاق وقف إطلاق النار. مصادر إسرائيلية تحدثت لهآرتس عن قرابة 100 هجوم يشن يوميا خلال الأيام القليلة الفائتة، وفي خلفية كل ذلك يتم الحديث عن مفاوضات مباشرة غير واضحة المعالم وسط خشية إسرائيلية كذلك، رغم هذه الحالة التي يتم الحديث فيها عن أن المفاوضات تؤشر إلى عدم ارتباط جبهة إيران بجبهة لبنان، ولكن مصادر أمنية إسرائيلية عادت وجددت الحديث عن خشيتها من أن يؤدي أي اتفاق إيراني أمريكي إلى تجميد العمليات في لبنان أو تقليل حدة العمليات. يتحدثون عن تبعات غير واضحة ولكن عن ارتباط مؤكد بين الجبهتين إن تم التوصل إلى اتفاق، وفي كل مرة تعود فيها التصريحات الأمريكية أو المصادر الأمريكية لتتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق تتجدد الأنباء بخشية المنظومة الأمنية من أن يؤثر ذلك على الجبهة اللبنانية. سونيا،
15: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد أي مبرر للهجمات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان، داعيا إلى وقفها.
13: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان غير مبررة، يجب وقفها فورا، الوضع في الجنوب غير محتمل ولا يقبل. نكرر دعوتنا لوقف هذه الهجمات التي تحدث دون تمييز وإعادة السلام واستئناف المفاوضات وبناء حل دائم.
15: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إنه أكد خلال محادثات أجرها مع رئيسي وزراء باكستان وماليزيا أكد التزام طهران بالمسار الدبلوماسي، وأضاف أنه أعرب عن شكره لماليزيا على مواقفها الإنسانية، كما ثمن الجهود التي تبذلها باكستان من أجل التوصل إلى اتفاق. وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى واشنطن في زيارة رسمية، يلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وتأتي الزيارة في وقت تواصل فيه باكستان وساطتها للتوصل إلى تفاهمات تنهي التصعيد بين إيران وواشنطن. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن بلاده وإيران تتبادلان المقترحات بشأن بعض نقاط الصياغة وتشمل تخصيب اليورانيوم، وأشار أنه لا يعلم متى سيتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي.
11: مذكرة التفاهم تخضع لأخذ ورد كثيفين، نناقش المقترحات بنية حسنة ونأمل في إحراز التقدم المطلوب. سيعلن الرئيس إنجاز الأمر متى يحصل. هناك بعض التفاصيل التي يتعين النقاش فيها وهي قد تستغرق بعض الوقت. هناك صياغات مختلفة ونناقش مسألة تخصيب اليورانيوم. لا أعلم تماما متى سينتهي الأمر.
15: قال نائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات ستيفن ميلر إن إيران قدمت تنازلات كبيرة وجوهرية ودراماتيكية للولايات المتحدة، معتبرا أن تحقيق مثل هذه التنازلات كان مستحيلا قبل فترة وجيزة. وأضاف أن المفاوضات لا تزال مستمرة، مؤكدا أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق بعد. وشدد ميلر على أن ترامب يحتفظ بخيار اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا للدفاع عن الأمن القومي الأمريكي وحمايته، سواء الآن أو مستقبلا.
19: ينفي إذن مصدر إيراني لوكالة تسنيم الأنباء التي تحدثت عن توصل واشنطن وطهران لمذكرة تفاهم محتملة، ويؤكد أن نصها لم يعتمد بعد. جاء ذلك ردا على معلومات نقلها موقع أكسيوس ووكالات أنباء عالمية عن مصادر أمريكية بقرب الطرفين من التوصل لمذكرة التفاهم التي من شأنها تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. وسائل الإعلام أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير بشأن الاتفاق مع إيران، كما أنه سينظر فيما إذا كان الاتفاق قويا بما يكفي وأفضل من الاتفاق الذي أبرم مع طهران عام 2015 في عهد باراك أوباما. الاتفاق وفق أكسيوس وشبكة CNN ينص على أن يتزامن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل غير مقيد ودون أي رسوم عبور، على أن تعمل إيران كذلك على إزالة جميع الألغام في المضيق. كما تتضمن المذكرة المقترحة التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبدء مفاوضات خلال فترة 60 يوما بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة ضمن المفاوضات بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لم يعلق الجانبان الأمريكي والإيراني بعد بشكل رسمي على هذه الأنباء، إلا أن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني ألمح إلى التوصل لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن التأخر في دراستها هدفه التأكد من أنها تصب في المصلحة الوطنية لإيران، كما تحدث عن تداعيات الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مؤخرا لأهداف إيرانية.
20: ما قامت به الولايات المتحدة انتهاك صريح لوقف إطلاق النار، وأكدنا ذلك في بيانات رسمية وقد قوبل برد حاسم من الحرس الثوري. وبالتأكيد أي نقد لوقف إطلاق النار سترد عليه إيران بما يناسبه، والنقطة المهمة هي سيادة إيران على مضيق هرمز، وهذا أمر أساسي. لن نسمح حتى للإجراءات العسكرية الأمريكية أن تضعف سيادتنا على مضيق هرمز التي باتت راسخة.
19: تصريحات أبادي بشأن السيادة على مضيق هرمز أكدها كذلك الحرس الثوري الذي جدد الحديث أن طهران تسيطر على المضيق وتديره، وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم. مقابل ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض عقوبات على الهيئة الإيرانية التي شكلت مؤخرا لإدارة مضيق هرمز، وذلك في إطار مواصلة ما وصفها بالحملة الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني.
21: مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بحرية، يجب أن تكون الملاحة البحرية حرة ومفتوحة كما كانت من قبل. لذا فإن الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، بل سيسعى إلى إبرام صفقة ممتازة للشعب الأمريكي.
19: في الأثناء من فك الوسطاء يواصلون جهودهم واتصالاتهم لبلورة اتفاق بين الجانبين. وزارة الخارجية الباكستانية قالت في خضم ذلك إن الوزير محمد إسحاق دار سيلتقي الجمعة في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وجهود باكستان حيال السلام والاستقرار الإقليميين.
15: ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر أهلا بك معنا، ماذا تقول إيران عن مذكرة التفاهم؟ الجانب الأمريكي وتحديدا نائب كبير موظفي البيت الأبيض يقول أن إيران قدمت تنازلات دراماتيكية، عن ماذا تتحدث إيران؟
2: ما تتحدث به سونيا حتى اللحظة هو أن الموقف الإيراني لا يزال على حاله، خاصة وأنه يجري التأكيد بأن هناك النقاط لا تزال محل خلاف، خاصة تلك المتعلقة بإدارة مضيق هرمز. الكلام الرسمي الذي نسمعه إن كان من قبل الخارجية الإيرانية أو حتى لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان يجري التأكيد على أن إدارة مضيق هرمز لا يمكن أن تتنازل عنها طهران.

0: وتناقشه مع الجانب العماني وكذلك مع المنظمات الدولية، كما يقول إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية والمتحدث هو أيضا باسم الوفد الإيراني المفاوض. يضاف إلى ذلك أيضا من قبل لجنة الأمن القومي الإيرانية يجري التأكيد قبل قليل من إبراهيم عزيزي وهو رئيس هذه اللجنة، يؤكد على أن طهران لا يمكن أن تتنازل عن إدارة هذا المضيق، وهي تدير هذا الملف بذكاء على حد قوله، وفي ذات الوقت لا تريد أن تكون هناك استفزازات إيرانية للدول التي تستخدم هذا المضيق ومن أجل مرور السفن وكذلك ناقلات النفط وأيضا مع الدول الإقليمية، وبالتالي تسعى إلى زيادة تنسيقاتها وإلى فرض قاعدة أو آلية كما تسميها، أن تكون الجانب الأمني هو ما تضمنه منها بشكل خاص. يضاف إلى ذلك سونيا ما يجري أيضا الحديث عنه وهو الكلام الأهم هنا بشأن صياغة هذه مذكرة التفاهم بشاكلة، وذلك بطبيعة الحال بسبب عدم الثقة الإيرانية بواشنطن كما يجري التأكيد هنا، ومن أجل أن تكون هناك صياغة هذه مذكرة التفاهم بشاكلة لا تقرأ بقراءات مختلفة، بشاكلة خاصة أن تقرأ أمريكيا تتعارض مع ما تعنيه طهران وما تقصده من خلال النقاط التي تطرح فيها، لكي لا تشكل تنصل أمريكي في المستقبل وفقا لما يجري التأكيد عليه هنا. وبالتالي ما تقوله وكالات الأنباء نقلا عن مصادرها بأن مسودة مذكرة التفاهم لا تزال قيد الدراسة ولم يجر الانتهاء منها حتى اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. دمرت غارة إسرائيلية عشرات خيام النازحين ومخزنا للمواد الغذائية ومشاتل زراعية باستهداف طاول منطقة المواصي الشمالية بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وقال الدفاع المدني إن حريقا اندلع في المكان قبل أن تتمكن طواقمه من السيطرة عليه.
2: كل هذا الدمار ناجم عن غارة إسرائيلية من طائرة حربية استهدفت هذا المكان شمال مدينة خان يونس. 5 دقائق فقط هو الوقت الذي منح لسكان هذه المنطقة للإخلاء قبل القصف. خرج الناس من هنا ودمر كل شيء، خيام للنازحين تعد بالعشرات، ومكان لتخزين غذائي لأحد التجار، وأيضا هو مكان أيضا للزراعة. نتحدث مع الحاج طعمة الذي أو الحاج أبو طعمة الذي خرج من المكان خلال ساعات الليلة الماضية وأصبح بلا مأوى. حاج الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
2: شو اللي صار معكم بالضبط؟
3: والله قاعدين هنا احنا، وأجينا شاب وقلنا اخلوا المنطقة، قلنا ليش يخلوا المنطقة؟ ايش في؟ قال في خلاء بدكم تخلوا. ادانا التلفون وحكى معنا قال بدكم تخلوا المنطقة. قلنا له وين نخلي؟ قال اخلوا المنطقة، كل المربع هذا يخلي، معكم 5 دقائق فقط. طال صرنا نقول لهم اطلعوا شردوا شردوا، طلعنا.
2: اليوم انت بدون ولا شيء، راحت الخيمة؟
3: فيش في خيمة، احنا كنا سكان الاوروبي شارق وجينا نازحين هنا، احنا قاعدين في منطقة زراعية وفيش في أي حاجة. ما لا في اي حاجه.
2: طب وين حتروح الان؟
3: وين تروح؟ وين تروح؟ وين ما في وين تروح؟ بدي اضلني ايش اسوي؟ وش بدي ايش اسوي؟ زي ما انت شايف، تعال شوف اتفرج بعينك، هذا هو شايف ايش فيه؟ فيش ولا حاجه.
2: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامه. طبيعه الحال هذا المشهد من استهدافات اسرائيليه عديده كانت قد ضربت قطاع غزة خلال الليلة الماضية من شماله إلى جنوبه، وهي أيضا جزء من مشهد أكبر لحالة من التصعيد الإسرائيلي تجاه قطاع غزة. خيام لنازحين ومناطق سكنية تستهدف، وتنصل إسرائيلي على الأرض وإنسانيا أيضا من كل جوانب اتفاق وقف إطلاق النار. واقع يعيشه الفلسطينيون صعبا ومرا في ظل عدم يقين لقادم أيامهم أيضا. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: أظهرت مشاهد حجم الدمار الواسع الذي خلفه قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة الليلة الماضية. وفي مدينة غزة أغارت المقاتلات الإسرائيلية على مربع سكني في مخيم الشاطئ غربي المدينة.

0: المدينة، وأظهرت مشاهد لحظة استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية للمكان بعد أوامر بإخلائه. وقال مراسل تلفزيون العربي بدير البلح في نشرة سابقة أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف من استهدافاته ويوسع من مناطق نفوذه ويهجر السكان الذين يعانون أصلا من ظروف مأساوية.
1: مشهد صعب ومعقد يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة ليلا ونهارا. في الليل يكثف الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة غاراته واستهدافاته، ونهارا توسع قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق الخط الأصفر أو المساحات الحدودية ومصادرة مزيد من الأراضي وتهجير مزيد من السكان من هذه المناطق. وبالتالي نحن أمام مشهد معقد للغاية على الصعيد الأمني بالدرجة الأولى. حتى هذه اللحظة القطاع يعيش حالة من التوتر الكبير. قبل قليل أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عددا من قذائفها في شرق مدينة خان يونس، سبقتها أيضا عملية إطلاق للنيران من المواقع العسكرية الإسرائيلية في شرق مدينة غزة، وكل ذلك يأتي بالتزامن أيضا مع استمرار التحليق المكثف للمسيرات الإسرائيلية في قطاع غزة عموما. هذه الليلة كانت صعبة جدا. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة من الغارات في مخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة، دمر مربع سكني بالكامل. في مدينة دير البلح أيضا دمرت عدة منازل، وفي جنوب قطاع غزة كان المشهد أكثر كارثية كما ذكر الزميل أحمد البطة قبل قليل. نحن نتحدث عن منطقة مكتظة جدا بخيام النازحين. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة دمرت أجزاء كبيرة وواسعة من خيام النازحين، بالإضافة لاستمرار استهداف النقاط الأمنية التابعة للشرطة في قطاع غزة. حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن واقع مأساوي وصعب جدا يعيشه الفلسطينيون في القطاع، خاصة الذين أجبروا على النزوح وهجروا ليلا، وبالتالي بات مصيرهم مجهولا. لا توجد خيام، لا توجد مراكز إيواء بديلة، لا توجد أصلا مساحات متبقية يمكن أن ينتقلوا إليها أو مناطق جديدة يمكن أن ينتقلوا إليها، لأن الاحتلال الإسرائيلي فعليا صادر أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وبات يضيق المساحة الجغرافية لأكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة وسط تكدس للركام والنفايات، وأيضا وسط واقع إنساني صعب ومعقد للغاية. وبالتالي نحن أمام مشهد كارثي ومعقد جدا، وحتى هذه اللحظة فصول المعاناة للفلسطينيين لا زالت مستمرة ومتواصلة.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر توجيها للجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على قطاع غزة إلى 70%.
2: نحن حاليا نضيق الخناق على حماس، إننا نسيطر على 60% من أراضي القطاع، أنتم تعلمون ذلك، كنا عند 50% وانتقلنا إلى 60%، وتوجيهاتي هي الانتقال لنمضي خطوة بخطوة، أولا 70% لنبدأ بذلك، نحن نضغط عليهم من جميع الجهات وسنتعامل مع بقايا حماس.
0: أدرجت الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية والروسية على قائمتها السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وفق تقرير سنوي طلعت عليه وكالة فرانس بريس. وبحسب التقرير استند القرار إلى شهادات قدمها سجناء، بينما أكدت الأمم المتحدة استمرار تسجيل حوادث عنف جنسي مرتبطة بالحرب في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة. استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من فنزويلا. في عام 2019 غادر الشاب عبد الباري الباز قطاع غزة ليطارد حلماً بدراسة الطب، وحينما حصل على الشهادة حرمته حرب الاحتلال الإسرائيلي وقيوده من تحقيق حلمه بالعودة إلى القطاع، بل وأخذت منه أفراداً من أسرته.
3: أنا بحب غزة وبحب أهل غزة وبحب أرض غزة، فأنا طالع من غزة، طالع من السجن اللي فرضوا الاحتلال علينا. أنا الدكتور عبد الباري الباز من قطاع غزة، تخرجت من كلية الطب من فنزويلا عام 2025. خروجي من غزة والحصار الموجود في قطاع غزة والحروب الموجودة في قطاع غزة هتصعب إني أرجع أشوفهم في وقت قريب. أنا تغيرت شخصيتي ما بين قبل الحرب لبعد الحرب، كثير لحظات حزن وكثير لحظات بتكون محتاج فيها الأهل، فالأهل مش موجودين وانت صعب تحكي لهم إياها لأنه ما بدك تقلقهم. قعدنا تقريبا فترة أكثر من شهر ما بعرف تواصل عن أهلي، أنا ممكن أسأل ناس أقولهم كيف أهلي ما عندهم نت. هلا حبيبي أبو سامة، شو الأخبار؟ طمنا عليك. أنا يعني إخواتي كلهم متزوجين، وفي كثير من أولادهم انولدوا في غزة وأنا ما شفتهم، حتى هم ما بيعرفوني، أنا بكلمهم بس على الجوال. لازم نشتغل لنكون سند لأهالينا وسند لأنفسنا في الغربة. أنا بشتغل كل أيام الأسبوع 7 أيام، ما بين دكتور ما بين شغل الحر. يعني أنا في كل يوم كان المشهد قدام عيوني إنه يوم من الأيام هتلقى خبر فقد حدا من أحبابي أو أهلي. فجال اتصال من قريبة بيحكي لي شو أخبارك، فأنا بتطمن عليه، فبحكي لي عامل حالك ما بتعرف، فأنا بحكي له شو في، بحكي لي والدك وأخوي استشهد. فبلشت أنا أسأل أشوف مين في كمان غير استشهاد والدي، مين فقدت كمان. فحكوا لي إنه اللي استشهد والدك وكل إخواتك كلهم إصابات، حتى أمي كانت مصابة وبتنزف من الدم. يعني كان من أثقل وأصعب الكلمات والفقد اللي صار في حياتي كله. أبويا ما كان زي أي أبو، أبويا كان حنون، أبويا كان طيب جدا جدا جدا. يعني أنا أخذت شهادة الطب، أول ناس الواحد بياخد شهادة الطب ليفرح أهلي، بدي تخصص يكون أقرب لمعاناة شعبي، وهو التخصصات الجراحية. يعني هم أقرب الناس إلى أبناء شعبي، مش قادر أساعدهم، أنا بستنى اللحظة اللي هي تفتح فيها المعابر لأحمل شهادتي وأهديها لروح والدي وأهديها لأمي ربنا يحفظها وإخواتي، وشاركهم الفرحة اللي هي أخذها الاحتلال منهم.
0: بالعودة إلى تصريحات بنيامين نتنياهو ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيهه أوامر بتوسيع سيطرته على قطاع غزة إلى الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتوسيع إلى 70%. بالعودة إلى هذا الخبر، ينضم إلينا الآن من دير البلح الكاتب الصحفي وسام عفيفة. أستاذ وسام، أهلا بك معنا. تابعنا هذه التصريحات والأوامر التي أصدرها بنيامين نتنياهو، عندما نتحدث عن 70% كانت قد بدأت ب50% مع إصدار الأوامر المتتالية، تحدث الآن عن 70%، ما يعني أن ما تبقى للفلسطينيين داخل قطاع غزة 30% من مساحة القطاع، ونتحدث عن 2 مليون فلسطيني داخل القطاع. هذا عمليا ماذا يعني؟ هل هو فعلا يسعى من خلاله لتضييق الخناق كما قال على حركة حماس، أم يسعى إلى فرض واقع جديد داخل قطاع غزة؟
4: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. لا شك ما تفضلت به سواء على صعيد الأهداف التي يحاول الاحتلال تطبيقها هي بالأساس فرض أمر واقع وتقويض كل البنود تقريبا المرتبطة بوقف إطلاق النار الذي بدأ بأكتوبر الماضي، بمعنى أن العمليات العسكرية، الاغتيالات، الحرب منخفضة الوتيرة مستمرة، البند المتعلق بالمساعدات تقريبا يتم تنفيذه بالحد الأدنى، وهو يعني يعمق الأدنى.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: 0 وواتساب 0593-11-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistill.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
4: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة،

0: الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
1: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
2: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.

0: أسراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
8: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
9: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
7: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أشهر من الحرب تتابعونا تقرير الصحافة الأجنبية، ويلقاكم على رأس الساعة زميل جمال عز الدين مواصلة هذه التغطية.
4: صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، ونقلت عن مصادر مطلعة على المناقشات أن المسؤولين الأمريكيين يقتربون من وضع إطار عمل للمفاوضات مع إيران قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز في الوقت الذي يتفاوض فيه البلدان بشأن مطالب ترامب بخصوص البرنامج النووي الإيراني. وأكد مسؤولان للصحيفة أن الشرط الأساسي لأي اتفاق بالنسبة للأمريكيين هو أن تتخلى إيران عن برنامجها النووي وأي نية لامتلاك سلاح نووي، وأن توافق على التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. وبحسب ما صرح مسؤول أيضا، مضيق هرمز سيعاد فتحه فورا، لكن الحصار الأمريكي سيخفف تدريجيا بما يتناسب وحجم حركة الملاحة البحرية التي ستعود إلى مستويات ما قبل الحرب. وهذا من شأنه أن يحفز إيران على الإسراع في إزالة الألغام التي زرعتها في المضيق ويتيح للمسؤولين الأمريكيين. ورأت الصحيفة أن هذا التطور قد يرقى إلى مستوى اختراق في تمديد وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لمفاوضات أكثر جوهرية بعد 3 أشهر من بدء الحرب. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز، حيث استعرض ديفيد فرنش أخطاء ترامب في إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض حاليا مع نظام زعم ترامب أنه غيره بالفعل لفتح مضيق كان من المفترض أن يكون مفتوحا الشهر الماضي ولإنهاء برنامج النووي قال سابقا إنه دمره. وأضاف أن التقليل من شأن قوة إيران العسكرية أثبت أنه خطأ فادح، حيث أغلقت طهران مضيق هرمز بشكل فوري وألحقت أضرارا هائلة بالقواعد الأمريكية في المنطقة. وفي حين لفت إلى أن حديث إدارة ترامب عن انهيار الجيش الإيراني يتناقض مع تقارير الصادرة عن الاستخبارات الأمريكية، رأى الكاتب أن أداء ترامب كقائد أعلى للقوات المسلحة دليل على سبب عدم كونه خيارا مقبولا للرئاسة، لأن خطته الرئيسية بشأن إيران لم تكن واقعية ولم تكن لديه خطة بديلة قابلة للتطبيق. بدوره رأى ستيفن وولت في مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن على ترامب أن يعترف بأن الحرب على إيران كانت خطأ، مشيرا إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ارتكبتا خطأ فادحا عندما بدأتا الحرب، إذ لم يتحقق أي من أهدافهما المعلنة، لم ينهار النظام الإيراني ولم يتنازل عن ترسانته النووية ولا تزال قدراته الصاروخية سليمة. وأضاف أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق ستحاول إدارة ترامب الزعم أنه انتصار استراتيجي، لكن قلة من المراقبين سيقتنعون بذلك، ولن تؤدي هذه الجهود إلا إلى إظهار الرئيس وحاشيته من المستشارين المتملقين بمظهر مثير للسخرية. وخلص الكاتب إلى أنه بتأخير إنهاء الصراع تفاقم محاولة ترامب انتزاع وهم النصر من براثن الهزيمة، معاناة الولايات المتحدة وحلفائها، وتلحق ضررا إضافيا بسمعته، لذا كان من الأفضل للجميع لو اعترف بخطئه. في صحيفة لوموند الفرنسية استعرضت ماري جو سادر كيف حولت إسرائيل الأراضي الزراعية في غزة إلى أرض قاحلة، إذ بالكاد تبقى 4% منها، مشيرة إلى أنه من أصل 15,000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة، أي ما يمثل 42% من مساحة القطاع، لم يتبقى سوى 600 هكتار، أي ما يعادل 4% فقط صالحة للزراعة ويمكن الوصول إليها. كما أن أكثر من 63% من هذه الأراضي الزراعية تقع خلف الخط الأصفر وتخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي الذي يطلق النار على كل من يقترب من هذا الخط. وتنقل عن خبير زراعي في القطاع أنه حتى التربة تضررت بشكل دائم، فقد أدى مرور الدبابات والجرافات الإسرائيلية إلى ضغط الأرض لدرجة جعلتها غير صالحة للزراعة، ناهيك عن الأضرار الكيميائية والألغام التي تهدد حياة المزارعين. مجلة The Economist تناولت احتمال استخدام ترامب القوة العسكرية ضد كوبا، مشيرة إلى أن الاستعدادات العسكرية الأمريكية في البحر الكاريبي تذكر بالتصعيد الذي سبق مغامرة ترامب في فنزويلا، والتي يدعي بثقة مفرطة أنها حققت نجاحا باهرا. ورأت أن التهديد باستخدام القوة قد يمنحه نفوذا إضافيا على طاولة المفاوضات، لكن عملية عسكرية فعلية ستكون محفوفة بالمخاطر ومن غير المرجح أن تحسن الأوضاع. لأن كوبا ليست فنزويلا فديكتاتوريتها أكثر رسوخا وأيديولوجية. وأضافت أنه بإمكان الولايات المتحدة إطالة أمد الحصار النفطي لجعل الكوبيين اليائسين ينقلبون على حكامهم، لكن حتى في هذه الحالة لا توجد معارضة منظمة، وقد فر العديد من الشباب الكوبيين الساخطين، أما السكان المتبقون فهم كبار في السن ومرهقون. لذا بحسب المجلة الخيار الأقل سوءا يبقى الضغط من أجل انتقال تدريجي للسلطة، فإذا تفاوضت إدارة ترامب بقوة ودهاء فقد تسدي خدمة كبيرة للكوبيين، أما إذا لجأت إلى القوة العسكرية فقد تفاقم الأمور، مضيفة أنه لعل ترامب يكون قد استوعب هذا الدرس من حرب إيران.
1: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، البداية من لبنان حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية البلاد، وشملت الغارات النبطية وعين قانة وشوكين وكفر رمان ومركز الهيئة الصحية في دير قانون النهر، كما استهدفت مسيرة بلدة مغروب في قضاء سور. يأتي ذلك في أو قبل انطلاق أولى جلسات المفاوضات الأمنية والعسكرية بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن، وتناقش الجلسات الترتيبات الميدانية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد.
5: هنا جنوب لبنان لا يهدأ هدير الطائرات ولا تتوقف صفارات الإنذار. التصعيد الإسرائيلي يتواصل بوتيرة متسارعة مع اتساع رقعة الغارات من القرى الحدودية إلى عمق الجنوب ومحيط العاصمة بيروت. خلال الساعات الماضية الجيش الإسرائيلي أنذر سكان مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني بالإخلاء الفوري، بعدما كانت التحذيرات قد طاولت مدينة صور ومحيط النبطية. ميدانياً حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ والمسيرات في رسالة واضحة بأن قدراته العملياتية ما زالت فاعلة رغم التصعيد. ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن المسيرات باتت تمثل التحدي الأخطر للجيش الإسرائيلي إلى حد دفع تل أبيب لطلب تعزيزات وتقنيات أمريكية لمواجهتها. الحكومة اللبنانية أكدت أن ما يجري يرقى إلى عقاب جماعي في وقت تتزايد المخاوف من انزلاق المواجهة إلى حرب مفتوحة، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على شويفات. في السياق، إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن ضابط رفيع قوله إن هناك قيودا على هجمات الجيش في عمق لبنان وبيروت، بينما في الجنوب تسير الأمور بحرية، غير مستبعد بأن يكون لبنان أيضا جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع إيران. بينما نقلت صحيفة هارتس عن مصادر إسرائيلية تقديرها بأن الجيش اللبناني عاجز عن نزع سلاح حزب الله في هذه المرحلة، في وقت تتجه الأنظار إلى واشنطن عشية جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، إذ تحاول الولايات المتحدة منع توسع الحرب إلى بيروت والبنى التحتية اللبنانية. لكن الميدان هنا يقول إن المسافة بين التهدئة والانفجار الشامل باتت أقصر من أي وقت مضى.
1: ومن سور جنوبي لبنان تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، ينضم إلينا أيضا من القدس المحتلة مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. ونبدأ بهذا الخبر نتابعه الآن جويس على الشاشة، أفتنا به غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة طير دبة جنوبية لبنان، هذا في استمرار وتواصل الغارات الإسرائيلية دون توقف على مناطق الجنوب.
6: نعم، وكذلك الأمر، غارة ثانية جمال استهدفت بلدة عين قانة التي كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر قبل ما يقارب الساعتين أوامر إخلاء لسكانها، وقام باستهدافها بغارة أولى وقبل قليل بغارة ثانية. أشير فقط إلى أن محلقة إسرائيلية تحلق على علو منخفض جدا هنا فوقنا في مدينة صور، هذه المدينة التي كانت قد أصدرت القوات الإسرائيلية يوم أمس كذلك الأمر مجددا نفس الإنذار وأوامر الإخلاء التي كانت صدرت أول من أمس لهذه المدينة لعدد من المناطق فيها، حوالي المخيمات، مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فيها. أحد هذه المخيمات هنا خلفي هو مخيم الرشيدي الذي صدرت أوامر الإخلاء لسكانه كذلك الأمر، وسنشاهد هذا المخيم الآن بعدسة الزميل شربل. تعرض لغارتين، الأولى يوم الاثنين والثانية يوم الأربعاء كذلك الأمر بعد صدور أوامر الإخلاء على دفعتين لهذا المخيم، في اليوم الأول لمبنى بعينه وفي يوم الأربعاء لكل هذا المخيم، وتم استهدافه. إذن المخيمات الفلسطينية وعدد من الشوارع صدرت أوامر إخلاء مجددا لها عصر يوم أمس، ولكن منذ يوم أمس وحتى هذا اليوم لم تحصل أي استهدافات لهذه المنطقة التي تم إخلاؤها وطلب أوامر الإخلاء لها. وعمليا هناك العديد من الإخلاءات وعمليات النزوح التي طالت هذه البلدة وهذه المدينة عمليا جراء أوامر الإخلاء، حتى النازحين البعض منهم ترك مراكز الإيواء هنا وتوجه إلى مراكز إيواء في العاصمة اللبنانية. بالعودة إلى التطورات الميدانية، شهدت صباح هذا اليوم مدينة النبطية وقضاء النبطية حزاما ناريا استهدف عددا كبيرا من القرى والبلدات فيها، وكذلك الأمر كانت هناك استهدافات وحزام ناري لهذه المدينة، إن كان في النبطية أو كفر رمان وزبدين كذلك الأمر وشوكين. وهذه الأوامر أدت إلى هذه الغارات أدت إلى دمار كبير، وكذلك الأمر كان هناك استهداف بمسيرة إسرائيلية صباح هذا اليوم في معروب للهيئة الصحية. على ما يبدو فإن تحليقا مكثفا ومنخفضا لمسيرة في هذه الأثناء تحلق فوقنا فيها، إذن محلقة تحلق في هذه الأثناء في أجواء هذه المنطقة. أشير أيضا إلى توسيع العملية البرية خارج الخط الأصفر، تتركز في النبطية، وإنما كذلك بدأت مجددا يوم أمس في مرجعيون. في مرجعيون قامت القوات الإسرائيلية بإجراء اتصالات بعدد من سكان البلدة، طلبت منهم ونشرت لهم خارطة مع خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وطلبت منهم البقاء في أماكنهم، عدم الخروج وعدم تجاوز هذا الخط. عمليا وفقا لهذه الخارطة فإن هذا الخط هو الخط الذي يفصل مرجعيون عن الخيام دبين إبل السقي وصولا إلى كامل المنطقة الشرقية. وقامت القوات الإسرائيلية بمحاولات التقدم من الخيام باتجاه دبين، هي على مشارف دبين بحسب المعلومات الميدانية، ما اضطر الجيش اللبناني إلى إعادة التموضع خارج هذه النقطة. كان له نقطة عند مدخل بلدة الخيام من جهة دبين ومرجعيون وهذا المثلث، اضطر لإعادة التموضع. وكانت كذلك الأمر مرابض المدفعية الإسرائيلية كانت قد قامت بقصف أكثر أو بتوجيه أكثر من 200 قذيفة مدفعية باتجاه بلدة دبين، إضافة إلى غارات إسرائيلية صباح هذا اليوم على دبين. في النبطية كذلك الأمر، وبعدما كانت بيانات حزب الله تتحدث عن استهدافات لقوات الإسرائيلية في زوطر الشرقية، تحدثت يوم أمس هذه البيانات عن استهداف عند أطراف بلدة يحمر، فيما أشارت الخرائط الجوية بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتمركز عند أطراف هذه البلدة، ما يعني عمليا أن محاولة التقدم باتجاه يحمر ومنها إلى مرتفعات علي الطاهر كذلك الأمر متواصلة، وهو ما يفسر الأحزمة النارية التي تشهدها عدة مناطق في النبطية. وبالتالي عملية التوسيع البري هي الركن الأساسي للتطورات الميدانية هذا اليوم. نعم. ومنذ يوم أمس، فيما هناك ترقب لما ستؤول إليه الأمور في الساعات المقبلة. أشير فقط إلى أن المحلقة تحلق على علو منخفض جدا جدا أكثر مما كانت عليه في الأيام السابقة. زميلي شربل يمكن أن يرصدها بنفسه بالعين المجردة كما أشار لي، ولا أدري إن كنتم تسمعون صوتها عمليا.
1: نحن نسمع صوت المحلقة بالفعل جوي، شكرا جزيلا لك، ابقي معنا، سنبقى معك في متابعة هذه التطورات من الجنوب اللبناني مع استمرار الغارات الإسرائيلية. عبد القادر، أشار جويس إلى التوغل البري، ماذا يصدر من الجانب الإسرائيلي عن توغل قواته في لبنان، أيضا استمرار هذه الغارات دون توقف وأوامر إخلاء جديدة أيضا لقرى في الجنوب اللبناني؟ عبد القادر،
7: صحيح جمال، الجيش الإسرائيلي بالفعل يصل إلى ذروة عملياته الميدانية على الأرض، سواء من حيث التقدم البري وكذلك القصف الجوي. منذ وقف إطلاق النار تصاعدت العمليات تباعا حتى وصلت إلى الحد الذي وصلت إليه عشية عيد الأضحى، حين صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته بصورة كبيرة. لكن من حيث التوغلات البرية، كان الجيش الإسرائيلي قد أقر عقب ساعات عمليا من بدء العمليات البرية الجديدة أنه يتقدم بالفعل تحديدا في القطاع الشرقي بصورة أساسية، لكن لا ينحصر هذا الأمر فقط على القطاع الشرقي، هناك أيضا محاولات تقدم في بعض المواقع الأخرى. تتحدث إسرائيل من خلال أو يتحدث الجيش الإسرائيلي من خلالها عن أنه لم يعد يكتفي بما يعرف بالخط الأصفر أو نقاط تقدمه واحتلاله المتقدمة جنوبية لبنان، إنما يريد تعميق هذه النقاط. وخلفية الحديث عن ذلك هي مسألة تهديد المسيرات، ولو أن كثيرين يشككون بمدى إمكانية أن تنجح حتى عمليات احتلال أكثر تقدما بإزالة هذا التهديد أو حتى التخفيف من حدته، لأن العمليات المتقدمة في نهاية المطاف أيضا ستواجه بإطلاق للمسيرات عقب التمركز، وهي الحالة التي سادت أثناء وقف إطلاق النار. عمليات إطلاق المسيرات لا تحتاج إلى منصات كبيرة كعمليات إطلاق الصواريخ على سبيل المثال، لكن الجيش الإسرائيلي أيضا يحاول أن يبعد عمليات إطلاق المسيرات عن المواقع الحدودية، بحيث يبعد الخطر بأن تصيب مناطق حدودية أو بلدات وكيبوتسات حدودية وترتكز بصورة أساسية في هذه الحالة، فقط على محاولة استهداف قواته جنوبية لبنان. لكن عمليات التوغل الإسرائيلية مستمرة، زوتر الشرقية تحديدا توغل فيها جيش الاحتلال في القطاع الشرقي. تحدثت جويس أيضا عن قطاعات أخرى وعن أوامر إخلاء بكل تأكيد كانت لافتة، لأنها لم تصدر بحق بلدات وقرى لبنانية صغيرة، ولم تصدر بحق مباني ضمن مدن كبيرة كما كان الحال في صور خلال الفترة الماضية، إنما صدرت بحق مدن بأكملها والمخيمات الفلسطينية فيها وفي محيطها. نتحدث عن مدينة صور وعن مدينة النبطية. بالتالي التصعيد الميداني إسرائيليا على الأرض هو في ذروته منذ وقف إطلاق النار. العمليات الجوية والقصف الجوي الإسرائيلي وفق مصادر في الجيش تحدثت لها آرتس، نتحدث عن قرابة 100 هجوم يشن يوميا منذ أيام، وهذا ربما معدل قريب مما كان عليه الحال قبل وقف إطلاق النار في ذروة العمليات الإسرائيلية قبيل وقف إطلاق النار. وفي خلفية كل هذا التصعيد الميداني على الأرض والتصعيد الجوي في القصف، هناك أيضا حديث عن مفاوضات مباشرة هذه المرة على مستويات أمنية، يفترض أن تكون ظهر اليوم في مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون. غير واضح حتى اللحظة ما هي التفاصيل العينية الدقيقة التي ستناقش، لكن تم الحديث عن نقاط التواجد الإسرائيلية، سيتم تباحث بعض الخطط، سيتم الحديث ربما أيضا عن نقاط انسحاب محتملة. هيئة البث الإسرائيلية كانت ذكرت أنها ستناقش تفاصيل تتعلق بخرائط وما شابه، لكن هناك أيضا حالة من التكتم إسرائيليا، ليس فقط على هذه الجولة التفاوضية المرتقبة، لكن أيضا على جولات التفاوض السابقة، بما في ذلك على جولتين الماضيتين المتتاليتين اللتان يعني استمرتا لعدة ساعات دون في نهاية المطاف أي تسريبات حقيقية، باستثناء ما كان في حينه على لسان يحيئيل لايتر رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض من تصريحات إيجابية، أيضا ربطت كذلك بتصريحات إيجابية أخرى للخارجية الأمريكية. لكن على أرض الواقع لا تسريبات كثيرة تتعلق بالمسار التفاوضي، باستثناء أننا أمام شكل جديد من المفاوضات في الولايات المتحدة على مستوى أمني هذه المرة.
1: شكرا لك عبد القادر. عبد الحليم من القدس، نذهب مشاهدينا لمتابعة هذه الصور، مشاهد نشرها حزب الله لعملياته ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. يقول حزب الله بأنها استهداف بتاريخ 26
0: راديو الحرية الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: ومن بيروت ينضم إلينا سيد غالب سرحان الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا سيد سرحان. بتقديرك كيف يقرأ الحزب بداية هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي المتزامن مع محادثات واشنطن؟ هل يقرأها باعتبارها ربما محاولة ضغط إسرائيلي لفرض شروط في المفاوضات؟ كيف يتعامل الحزب مع هذا التصعيد؟
1: تحياتي لك أستاذ الكريم والأستاذ المشاهدين. بداية حزب الله يعتبر أنه غير معني بالمفاوضات لا المباشرة السياسية ولا المفاوضات المباشرة العسكرية التي تجري اليوم، ولكنه يملك قراءته الخاصة للواقع الميداني الذي على أساسه يقاتل في الجنوب اللبناني. العدو الإسرائيلي من جهته يحاول الإغال بالتوغل في الجغرافيا الجنوبية لرهانا على فرض أمر واقع علّه يحقق أهدافا سياسية في المفاوضات المقبلة بعد يومين، وهو ما يبدو مستحيلا في ظل غرق نتنياهو في مأزقه. حزب الله يعني المقاومة تدرك ذلك وتعمل على إيقاع العدو في شرك كبير يجعله كلما تقدم وأوغل أكثر في الجغرافيا الجنوبية كلما ازداد مأزقه أكثر، وهي تحتفظ له بمفاجآت كثيرة وأوراق كثيرة بحسب هذه الأوساط المقربة منها. لكن العدو الإسرائيلي يغرق كل يوم وفق أسباب كثيرة. أولا الطبيعة الجغرافية للجنوب، بحيث أنه كلما تقدم للسيطرة على تلال وجهته تلال استراتيجية حاكمة أعلى، وهو عندما احتل ما أسماه المنطقة الصفراء لم يكن يقصد فقط المنطقة الصفراء، كان يقصد الجنوب الليطاني بمرحلة أولى ثم الخط الزهراني مرحلة ثانية، وأنا أتوقع أن يتمدد.
0: طيب تتحدث عن مفاجآت عسكرية سيد غالب، ولكن إذا ما عدنا إلى الميدان
1: النهر الأولي.
0: طيب إذا ما عدنا إلى الميدان، الاحتلال يسيطر على جنوب الليطاني بشكل كامل الآن، هو يتوجه إلى جنوب الزهراني ربما شمال الزهراني، أوامر إخلاء متزايدة في كل ساعة تقريبا للقرى والبلدات الجنوبية. على المستوى الميداني أيضا قواته تتوغل في أكثر من محور في الجنوب، بالتالي يعني حتى ميدانيا الحزب غير قادر على صد هذا التوغل الميداني للاحتلال الإسرائيلي، بالتالي حتى خياراته العسكرية تبدو محدودة.
1: أستاذ الكريم، لا يوجد مقاومة في التاريخ مهمتها كانت هي صد الاحتلال الإسرائيلي أو هزيمته أو التغلب عليه. فكرة المقاومة وعمل المقاومة بما هو معروف تاريخيا هي نتائجها تأتي بالتراكم. يعني عندما احتل العدو اجتاح لبنان عام 1978 استمر كذلك حتى العام 2000 من عمليات المقاومة حتى كان عام التحرير. أنا لا أريد أن أخفف من الوضع القائم، هناك أكثر من 1.5 مليون نازح، هناك سياسة إبادة مكانية، إبادة المكان، إبادة سياسة الركام التي اعتمد العدو في الجنوب اللبناني. ولكن الذي يحصل الآن هو أنه صحيح ما تفضلت به أن العدو يعتمد على عاملين أساسيين، العامل الأول القوى النارية الإطباق الجوي والقوى النارية، والعامل الثاني القوى البرية. بالمقابل المقاومة تعتمد على استنزاف العدو وعلى نزع موضوع الأمن عنه، ليس مهما ما يسيطر عليه من الجغرافيا، المهم أن يحقق أهدافه. كل عمل عسكري يجب أن يحقق هدفا سياسيا. حتى الآن إذا راجعنا كل الأهداف المعلنة من نتنياهو منذ بداية هذه الحرب قبل 3 أشهر حتى الآن لم يحقق أي هدف منها، لا الأمن لمستوطنات الشمال ولا الأمن للمنطقة الصفراء ولا الأمن للجنوب الليطاني، والآن لن يحقق الأمن للمنطقة التي يحتلها في جنوب الزهراني أو بأي منطقة يحتلها، لأن الموضوع هو حرب استنزاف وسجال بينه وبين المقاومة. هو قوي بنقاط ما وأوراق ما، والمقاومة قوية بنقاط ما وأوراق ما. حتى الآن كما تعلمون الطائرات.
0: طيب هل المقاومة
1: كبيرة لإسرائيل؟ طيب ونحن إذا أردنا
0: نعم لو سمحت لي، المقاومة قوية ربما بقدراتها العسكرية، ولو أن الميدان يعني الحقيقة يعني يثبت ربما عكس ذلك. ولكن لنفترض، هل فقدت المقاومة أيضا أوراقها السياسية والدبلوماسية؟ جانب كبير اليوم من اللبنانيين بما فيهم المتضررين من هذه الحرب، الخصوم السياسيون يؤيدون هذه المفاوضات مع إسرائيل عبر الولايات المتحدة ويريدون التوصل إلى اتفاق ينهي الاحتلال وينهي هذه الحرب. بالتالي هل يقف الحزب وحيدا ربما بطبيعة الحال ربما إلى جانب حركة أمل، ولكن هل يقف وحيدا في مواجهة خصوم سياسيين وموقف سياسي آخر يؤيد هذا التفاوض ويؤيد التوصل إلى حل سلمي مع إسرائيل؟
1: نعم، فيما يتعلق بأن أوراق المقاومة وقوتها قليلة على الأرض، نحن يكفي، سأبدأ من هنا، يكفي أن نجمع كل ما يقوله الإعلام الإسرائيلي بصحفه المعارضة والمؤيدة للحكومة وكل ما يقوله المحللين السياسيون. هناك إجماع على أن الجيش يغرق في مستنقع لبنان مرة ثانية ولا حل إلى الانسحاب. منذ الآن بدأوا يتكلمون بذلك ويصفونها بأن هذه حرب عبثية وأن الجنود يتم اصطيادهم مثل البط في الميدان والتوسع سيزيد اصطياد هذا البط أكثر فأكثر. هذه هي نقطة أتوسع فيها، يحتاج إلى وقت كثير. فيما يتعلق في الإجابة على السؤال من الناحية السياسية، نعم، مثلما هناك انقسام في لبنان حول المقاومة، ولا يوجد مقاومة في التاريخ كان حولها إجماع شعبي أصلا، هناك أيضا انقسام سياسي حول المفاوضات المباشرة. هناك انقسام عمودي في لبنان، جزء من اللبنانيين يؤيد المفاوضات المباشرة وجزء لا يريد ذلك ولا يؤيدها، اعتمادا على تجربة 17 أيار، اتفاق 17 أيار عام 1980 الذي لم يحقق شيئا والذي تم إسقاطه بانتفاضة شعبية، وحرصا على السلم الأهلي، وخصوصا أن هذه المفاوضات المباشرة يذهب إليها الحكم اللبناني بدون أوراق قوة ولا أي ورقة قوة. على ماذا يفاوض؟ المفاوضات العسكرية المباشرة التي تحصل اليوم أيضا، الوفد العسكري اللبناني غير مخول باتخاذ قرارات سياسية تتعلق بأي شيء. النقطة الأساسية في هذا الموضوع أن نقطة الضعف الأساسية أنه لا يمكن التفاوض تحت النار من جانب العدو الإسرائيلي. أنت تذهب إلى التفاوض والجلوس معه وتصافحه وتجلس معه على الطاولة واحدة وهو يشن عليك حربا شعواء وأنت لا تفعل أي شيء مقابل ذلك. ولذلك هذا يعني أنها ولدت ميتة وتبدأ بنتائج خاسرة سلفا ولا تحقق

0: يكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة خصوصا عبر المسيرات التي تستخدم الألياف الضوئية ويهاجم قوات الاحتلال في الجنوب، يكبد هذا الخسائر. ولكن الحقيقة على الأرض أيضا بأن الاحتلال يتوغل، الاحتلال يتقدم، الاحتلال يقوم بتدمير قرى بأكملها، بلدات تم مسحها من الجنوب اللبناني، هذه حقيقة للأسف في الميدان الآن. ولكن بالعودة إلى هذه المفاوضات في واشنطن، إذا ما تم التوصل إلى ترتيبات أمنية، ربما انسحاب إسرائيلي لبعض المواقع، ربما بعض التفاهمات، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة قد تضغط على إسرائيل للتراجع إذا ما تم ربط هذه المفاوضات بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، هل سيقبل الحزب حينها بتفاهمات ما تسمح كخطوة أولى ربما بانسحاب إسرائيلي مثلا أو تحقيق مكاسب على الأرض؟
1: هناك ثوابت 4 أو 5 مشتركة بين الحزب وبين الدولة اللبنانية، وهي أولا وقف الحرب نهائيا، وثانيا الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، وثالثا عودة النازحين، ورابعا إطلاق الأسرى لدى العدو الإسرائيلي، وخامسا إعادة الإعمار. هذه النقاط 5 متفق عليها، هي نفس اللغة بين الدولة وبين حزب الله، يعني هذه هي الأهداف المشتركة التي تجمع الطرفين لتحقيقها. لكن ما يحصل حتى الآن أن الدولة اللبنانية دخلت في مفاوضات سياسية، وكل مرة تعلن كل ما ينتج عنها هو وقف اطلاق النار، تمديد وقف اطلاق النار، ولكن الواقع على الارض يكون تصعيد وقف اطلاق النار، تصعيد اطلاق النار، وليس هناك اي وقف لاطلاق النار. بالنسبه للترتيبات الامنيه، اذا كان كل عمل مقاوم هدفه تحرير الارض، فعندما يحين وقت الوصول الى ترتيبات امنيه مشرفه وتحفظ سياده لبنان، اعتقد ان المقاومه لا تمنع في ذلك، لان هذا هو هدفها الاساس. ولكن هذا لم يحن وقته بعد، لانه سيبقى مربوطا بعاملين اساسيين. الاول قرار امريكي يوقف العدوان الاسرائيلي، وهذا مستبعد حتى الان، لان العدو الاسرائيلي يده مطلقه حتى الان. والثاني هو الاستنزاف الكبير للمقاومة التي تقوم به على الأرض العدو الإسرائيلي. أنا قبل عدة أيام كان هناك لقاء مع السفير الإيراني في بيروت، وأكد أن إيران ستستمر في دعم لبنان على كافة الصعد، لبنان الرسمي ولبنان المقاومة ولبنان الشعبي. وأكد أن هناك أكد لي أن هناك بالماضي كان هناك إجماع في الحكم على دعم لبنان، الآن هناك إجماع لدى الحكم والشعب على دعم لبنان. لذلك من هنا مربط الفرس الأساسي، بيت القصيد الأساسي الآن هو المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هذا ما سيوقف العدوان، والمقاومة تضغط على الأرض مقابل الضغط الإسرائيلي لكي تحقق نتائج كما يريد هو أن يحقق نتائج. الطرفان الآن في سباق مع الوقت وفي سياسة عض الأصابع، ليس مهم أن تسقط الجغرافيا في المقاومة. نعم. الآن سياسة مختلفة، هي التخلي عن الجغرافيا لصالح العنصر البشري، لأن الجغرافيا يمكن استعادتها كما حصل في اجتياح عام 1982 عندما وصل العدو الإسرائيلي إلى بيروت، وبدأت المقاومة من بيروت وحررت. نعم. كل لبنان في عام 2000.
0: جزيل الشكر لك سيد غالب سرحان، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. وفي خبر عاجل الآن، الوكالة الوطنية للإعلام تفيد باستشهاد شرطيا في غارة إسرائيلية على بلدة عبا في قضاء النبطية جنوبية لبنان. إذن استشهاد شرطيا في غارة إسرائيلية جديدة على بلدة عبا في قضاء النبطية. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد أي مبرر للهجمات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان، داعيا إلى وقفها.
2: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان غير مبررة، يجب وقفها فورا، الوضع في الجنوب غير محتمل ولا يقبل. نكرر دعوتنا لوقف هذه الهجمات التي تحدث دون تمييز، وإعادة السلام واستئناف المفاوضات وبناء حل دائم.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أنه أكد خلال محادثات أجراها مع رئيسي وزراء باكستان وماليزيا، أكد التزام طهران بالمسار الدبلوماسي. وأضاف بيزيشكيان أنه أعرب عن شكره لماليزيا على مواقفها الإنسانية، كما ثمن الجهود التي تبذلها باكستان من أجل التوصل إلى اتفاق. هذا فيما واصل وزير الخارجية الباكستانية

0: حقدار إلى واشنطن في زيارة رسمية، يلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وتأتي الزيارة في وقت تواصل فيه باكستان وساطتها للتوصل إلى تفاهمات تنهي التصعيد بين إيران وواشنطن. قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن بلاده وإيران تتبادلان المقترحات بشأن بعض نقاط الصياغة وتشمل تخصيب اليورانيوم. أشار أنه لا يعلم متى سيتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.

0: شركة الجنيد لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: ولدينا علاقات طيبة منذ 200 عام وهو يرغب في استمرارها، وهو لا يريد المخاطرة بفرض عقوبات على الأفراد أو المؤسسات المالية العمانية.
3: إلى قطاع غزة، حيث دمرت غارة إسرائيلية عشرات خيام النازحين ومخزنا للمواد الغذائية ومشاتل زراعية باستهداف طاول منطقة المواصية الشمالية بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وقال الدفاع المدني إن حريقا اندلع في المكان قبل أن تتمكن طواقمه من السيطرة عليه.
4: كل هذا الدمار ناجم عن غارة إسرائيلية من طائرة حربية استهدفت هذا المكان شمال مدينة خان يونس. 5 دقائق فقط هو الوقت الذي منح لسكان هذه المنطقة للإخلاء قبل القصف. خرج الناس من هنا ودمر كل شيء، خيام للنازحين تعد بالعشرات، ومكان لتخزين غذائي لأحد التجار، وأيضا هو مكان أيضا للزراعة. نتحدث مع الحاج طعمة الذي أو الحاج أبو طعمة الذي خرج من المكان خلال ساعات الليلة الماضية وأصبح بلا مأوى. حاج، الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك.
4: شو اللي صار معكم بالضبط؟
5: والله قاعدين هنا احنا، وعجينا شاب بقولنا اخلوا المنطقة. قلنا ليش اخلوا المنطقة؟ ايش فيه؟ قال في خلاء، بدكم تخلوا. ادانا التلفون وحكى معنا، قال بدكم تخلوا المنطقة. قلنا له وين نخلي؟ قال اخلوا المنطقة، كل المربع هذا يخلي معكم 5 دقائق فقط. طالع صرنا نقول لهم اطلعوا شردوا شردوا، طلعنا.
4: اليوم انت بدون ولا شيء، راحت الخيمة؟
5: فشو في خيمة، احنا كنا سكان الاوروبا شارق وجينا نازحين هنا، احنا قاعدين في منطقة زراعية، فش في اي حاجة؟ ما لا في اي حاجه.
4: طب وين حتروح الان؟
5: وين تروح؟ وين بتروح؟ وين ما في وين تروح؟ بدي اضني ايش اسوي؟ وش بدي ايش اسوي؟ زي ما انت شايف، تعال شوف اتفرج بعين هذا، هو شايف ايش فيه؟ فيش ولا حاجه.
4: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامه. طبيعه الحال، هذا المشهد من استهدافات اسرائيليه عديده كانت قد ضربت قطاع غزة خلال الليلة الماضية من شماله إلى جنوبه، وهي أيضا جزء من مشهد أكبر لحالة من التصعيد الإسرائيلي تجاه قطاع غزة. خيام لنازحين ومناطق سكنية تستهدف، وتنصل إسرائيلي على الأرض وإنسانيا أيضا من كل جوانب اتفاق وقف إطلاق النار. واقع يعيشه الفلسطينيون صعبا ومرا في ظل عدم يقين لقادم أيامهم أيضا. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
3: أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة شخص جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار تجاه شارع صلاح الدين قرب جسر وادي غزة. وفي دير البلح، دمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا ما تسبب بتشريد عدد كبير من الأسر.
6: وكأنه زلزال أصاب المكان، غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما نشاهد، هذه هي النتيجة، دمار كبير أصاب عددا من المنازل وشرد عددا من العائلات التي تقطن في هذا المكان. يحاولون استخراج ما يمكن استخراجه بعد الغارة العنيفة التي أصابت ودمرت المكان. هنا خرج الناس لتفقد الأوضاع التي خلفتها الغارة. التقينا بأم علي، وهي واحدة من الذين عاشوا تفاصيل هذه الغارة. الحمد لله على السلامة.
7: الله يسلمك.
6: يعني أكيد عشتوا ساعة صعبة بعد الإخلاء، واليوم أنت جالس على أنقاض ما تبقى. احكينا شو اللي صار معكم الليلة وكيف عشتوا ساعة القصف؟
7: بعد أذان العشاء الناس بتجري في الشارع وبتصرخ إيش في إيش في، طلعنا نجري لهم بقولوا إخلاء، طلعنا نجري زي ما احنا بأوعينا، والله ما خدنا معنا ولا حاجة، وشردنا وأبعدنا عن المكان. بعد بيجي بنص ساعة أو أقل صار القصف، الصاروخ، صاروخين ورا بعض، بس ما توقعناش يكون إنه أنا فيش في منطقتنا حدا، ولا حدا مطلوب، ولا حدا يعني ناس هيك يعني مطلوبين ولا إشي، لأن يعني منطقتنا آمن وكل واحد يعني آمن، فيش عندنا لا قادة ولا مقاوم ولا عندنا ولا إشي، كل واحد هيك عايش برزق برزق بسيط، اللي بيشتغل في الخضرة واللي بيبيع حبة حاجات للأولاد الصغار، يعني أمورنا يعني بسيطية جدا، الناس عايشة بالكاد يعني.
8: لما طلع نهاره شفتوا المشهد كيف؟ كيف شفتوا؟
7: جينا شفنا ايش انصدمنا ايش ايش الواحد تعب السنين تعب العمر طول العمر الواحد يحط في هالدور تعب ثلاث أجيال هذا الدور الأجداد والأباء والأحفاد وطول عمرنا الواحد بيشتغل بيتعب يحط في هالدار يعني تروح فيك في لحظة.
8: اليوم أنتوا وين مصيركم؟
7: الناس مصيرها وين بتروح يعني على الخيم إذا لقت خيمة ولا لقت مكان تحط فيه خيمة يعني والأجرات غالية والناس وضعها صعب ما حد سأل فينا ولا حد مدور علينا ولا حدا بيجي عباله أصلا أهل غزة ولا غزة واللي فيها أنا مش حياة هذا إحنا عايشينها إحنا مش عايشين
8: حتى رغم وقف إطلاق النار لسه الحرب ما وقفت
7: لا ما وقفت كلام كلام بس وقف إطلاق النار كل يوم الاغتيالات وكل يوم القصف كل يوم الدمار وصاروا يدمروا مربعات الحين هي تنشطوا أكثر من أول وأصعب من أول الحرب صارت الحين مربعات مش عقد الشخص المطلوب أو الدار المطلوبة هاي المربعات براميل براميل كبير علينا إشي خيالي هاي الشظية شوف ما أكبرها ولا تقل هذه
8: الحمد لله على سلامتكم علي يعني بلا شك هذه هي صورة وكمان شاهدنا يعني هي بلا شك يعني رسائل الوجع التي تخرج يوميا من غزة لتعبر عن حجم الألم الذي عاشه السكان ويعيشوا فيه السكان يوما بعد يوم في ظل تحديات كبيرة وفي ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي كما نشاهد المشهد صعب هنا الدمار كبير ومصير مجهول يواجهه أو تواجهه العائلات التي شردت وأصبحت الآن بلا مأوى في ظل هذه التحديات الكبيرة وفي ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
3: لا يزال نهر الفرات في سوريا يسجل ارتفاعا ملحوظا في نسب مياهه ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار في محافظتي الرقة ودير الزور. وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور فتح جسر العشارة أمام حركة المرور والعبور حتى عصر اليوم حيث يغلق بعد ذلك. من جهتها حذرت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور الأهالي من الاقتراب من نهر الفرات والسباحة فيه عقب غرق ثلاثة أطفال. مراسلنا قحطان مصطفى ينقل لنا الصورة الآن من هناك من دير الزور حالة الاستنفار قحطان وأيضا تداعيات كبيرة لهذه الفيضانات لا سيما على مضخات المياه الصالحة للشرب.
9: بالفعل جمال يعني مشهد غير مألوف لأهالي شرق سوريا هنا في دير زور ومدينة الرقة أيضا حيث كانت تعاني هذه المناطق من جفاف في نهر الفرات وانخفاض في المنسوب. الآن المنسوب ارتفع كثيرا ليقوم طبعا تقوم هذه المياه بتدمير يعني جميع الجسور التي كانت تتواجد على ضفتي نهر الفرات. الآن نحن نتواجد أمام الجسر الترابي الذي يربط ضفتي الفرات بين الشامية والجزيرة. أيضا هذه المنطقة كانت هنا توجد يعني بعض الكافيتريات التي هي قريبة من نهر الفرات.
0: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
11: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
12: أصل القهوة مذاق،
11: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
13: راديو الحرية
1: 92.7 بالعشرة FM.
9: منقطعة تماما، انقطعت عنها مياه الشرب وأيضا بعض يعني وسائل الانتقال بين تلك القرى تم إيقافها بشكل كامل. هنا الأهالي يعني يتحدثون عن استجابة فرق الدفاع المدني، لكن هذه الاستجابة ما زالت دون المستوى المطلوب من قبل الأهالي. بعض الأهالي بالفعل قد حوصروا في بعض المناطق، لا يستطيعون الانتقال، لا يستطيعون يعني الانتقال عبر نهر الفرات بسبب خطورة هذا النهر، وبسبب أيضا ارتفاع منسوب المياه، ويتوقع أيضا ارتفاع منسوب المياه خلال الساعات القليلة القادمة، ما يعني بأن هناك صعوبة كبيرة وبالغة على الأهالي في تلك المناطق، وأيضا على فرق الدفاع المدني وفرق الطوارئ التي تتواجد في هذه المنطقة. هناك أيضا استنفار من جميع المحافظات التي أرسلت بعض الطواقم إلى مدينة دير الزور وإلى مدينة الرقة لمساعدة الطواقم التي كانت تعمل خلال 48 ساعة الماضية في يعني إغاثة الأهالي وأيضا رفع السواتر على طول نهر الفرات.
3: شكرا لك قحطان مصطفى من دير الزور. في السودان تتواصل عودة سكان العاصمة الخرطوم إلى منازلهم برفقة الكثير من التحديات كالدمار الواسع الذي لحق المدينة وبنها التحتية وغياب الأمن والرعاية الصحية وفرص العمل.
14: رغم سكوت أصوات الرصاص في الخرطوم، ما زالت أصوات ساكنيها خافتة. بدور خالد عادت وأسرتها بعد سنوات من النزوح لتجد واقعا مريرا في انتظارها.
15: جينا راجعين عشان نسكن، لقينا البيت خرابة وما بتسكن وما بتدخل، سرقوا العفش وشالوا الزنكي وشالوا الزقف كله، والله ما قادرين نصين، والله ما عندنا قروش. المهية بسيطة وما بنقدر نعمل فيه أي حاجة، والله دخلنا فيه ومرقنا، بس لقينا بيت الجيران قاعدين فيه وهسي جايين بعد عيد الضحية.
14: تبدل واقع الخرطوم بفعل أكثر من 3 سنوات من الحرب التي خلفت دمارا في كل البنية التحتية. أفواج العائدين إلى الخرطوم لم تتوقف منذ سيطرة الجيش على المدينة، وفرحة النازحين واللاجئين بالعودة لم تنقص رغم تحدي توفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم علاوة على الأمن.
16: بتنقص بعض الخدمات شوية، موضوع الكهرباء لسه، وفي يعني بتحتاج لرش للبعوض.
17: الأوضاع والله عسل، أصله ما عندنا عوجة تبقى لو مرقنا بأنفسنا دي وجينا هنا كل شي بيجي، والله كل شيء ربنا بجيبه بعوضنا.
14: رغم هذا التفاؤل يواجه العائدون بخلاف نهب ممتلكاتهم ومصادر دخلهم تهديدات أخرى تتمثل في انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في الأحياء والشوارع، إضافة إلى الانفلات الأمني والارتفاع الفلكي في أسعار المواد الغذائية وندرة فرص العمل، بينما تسابق السلطات الزمن من أجل الإيفاء بمتطلبات الحياة لاستقبال العائدين.
18: الآن أغلب محطات المياه دخلت، بالنسبة للكهرباء الآن يجري استكمال عودة أو استكمال العدد المطلوب من المحولات والمساعدات التي تعمل مع المحولات الاحتياجات الأخرى. المستشفيات الآن نحن شغالين في أكثر من 6 أو 7 مستشفيات كبيرة يجري فيها العمل.
14: لكن استمرار الحرب يظل أكبر هاجس للنازحين واللاجئين، فالعودة والاستقرار مرهونان بتوقفها.
9: رغم استمرار الجهود الحكومية في تأهيل البنية التحتية في العاصمة، تظل ملفات توفير الأمن والرعاية الصحية والتعويضات وفرص العمل أكبر التحديات التي تواجه العائدين إلى الخرطوم. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
3: في تطورات الحرب في أوكرانيا، قالت البحرية الأوكرانية إن مسيرات روسية استهدفت 3 سفن ترفع أعلاما أجنبية في البحر الأسود. وبحسب البحرية، استخدمت موسكو مسيرة لمهاجمة إحدى سفن الشحن التي كانت تبحر من أحد موانئ منطقة أوديسا إلى تركيا. وأضافت أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق على متن السفن، لكن الطواقم تمكنت من إخمادها. وأفاد مسؤول روسي في دونياتسك بأن هجوما بمسيرات أوكرانية أدى إلى مقتل 3 عمال في منطقة فوهلوريسك وإصابة آخر. وقال المسؤول إن الهجوم استهدف مركبة لشركة إمدادات المياه، فيما سجلت إصابات أخرى في حوادث منفصلة بالمنطقة. ومن كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد ستيتي. نرصد معك ونتابع معك إياد هذه الهجمات المتبادلة بين الطرفين وتطورات الميدان هناك.
19: نعم جمال، مجددا هجمات روسية استهدفت عدة مناطق خلال ساعات الليل، وذلك بالمسيرات وصاروخ باليستي بحسب ذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية. هي تحدثت عن 232 مسيرة معظمها من نوع الشاهد الهجومية، إضافة إلى إطلاق القوات الروسية لصاروخ باليستي من نوع إسكندر. المناطق المتضررة هي كما ذكرت منطقة أو مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا، تحديدا منطقة إسماعيل، حيث هجمت هذه المنطقة بمسيرات هجومية خلال ساعات الليل. هناك أضرار لحقت بمرافق في ميناء إسماعيل، كما ذكرت الإدارة العسكرية. أيضا يعني تسببت هذه الهجمات بانقطاع التيار الكهربائي بعد أن اصطدمت إحدى هذه المسيرات بخطوط الجهد العالي في هذه المنطقة لشبكة الكهرباء. إضافة إلى ذلك، طبعا إحدى هذه المسيرات كانت قد توغلت بحسب ما ذكرت هنا وزارة الخارجية الأوكرانية إلى المنطقة المحاذية وهي رومانيا، وتسببت أيضا باندلاع حرائق في أحد المباني السكنية في مدينة غالاتس. وزارة الخارجية الأوكرانية على لسان وزير الخارجية تحدث عن تضامن ودعم أوكرانيا لرومانيا، وأيضا كان قد يعني تحدث عن ضرورة أن تقدم الدول الشريكة لأوكرانيا مزيد من الدعم، والذي اعتبره شيء استراتيجي تقدمه هذه الدول من أجل تقليل المخاطر عن الدول الجوار. هو كان قد ندد أيضا بهذه الهجمات الروسية التي استهدفت رومانيا، وكان قد طالب بضرورة تجديد العقوبات وأيضا تعزيز عملية الردع من خلال تقديم مزيد من الدعم لمنظومات الدفاع الجوي والقدرات العسكرية الأوكرانية. طبعا المناطق الأخرى جمال كان جرى استهدافها من قبل القوات الروسية أيضا باستخدام المسيرات. نتحدث عن منطقة دنيبروبتروسك، هناك بحسب ما قالته الإدارة العسكرية سجل إصابة لشخص واحد، إضافة إلى إلحاق أضرار في 3 مناطق من مقاطعة دنيبروبتروسك وهي في جنوبي هذه المقاطعة بعد هجمات بمختلف أنواع المسيرات كما ذكرت الإدارة العسكرية، إضافة إلى اندلاع النيران في عدد من المنازل الريفية وفي مبنيين سكنيين متعددة الطوابق في منطقة زاباريجيا. تحدثت الإدارة العسكرية عن إصابة 4 أشخاص في مناطق متفرقة من ضواحي هذه المدينة بعد هجمات بالمسيرات، وأيضا كان قد سجل قصف بالمدفعية ورجمات الصواريخ يعني على أكثر من 40 بلدة وقرية خلال ساعات الليل من قبل القوات الروسية. أيضا يعني تحدثت عن أضرار لحقت بمنشآت زراعية ومباني سكنية وغير سكنية ومباني إدارية في خاركيف. لغاية الآن الحديث جرى عن 3 إصابات في صفوف المدنيين.
3: شكرا لك يا ستيتي من كييف. مع استمرار جهود التهدئة والحديث عن اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران، اعتبرت صحف أجنبية أن هذا التطور من شأن أن يؤدي إلى تمديد وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لمفاوضات أكثر جوهرية بعد 3 أشهر من الحرب. نتابع تقرير الصحافة والتغطية مستمرة على رأس الساعة مع أحمد خير الدين. في أمان الله.
20: صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، ونقلت عن مصادر مطلعة على المناقشات أن المسؤولين الأمريكيين يقتربون من وضع إطار عمل للمفاوضات مع إيران قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز في الوقت الذي يتفاوض فيه البلدان بشأن مطالب ترامب بخصوص البرنامج النووي الإيراني. وأكد مسؤولان للصحيفة أن الشرط الأساسي لأي اتفاق بالنسبة للأمريكيين هو أن تتخلى إيران عن برنامجها النووي وأي نية لامتلاك سلاح نووي، وأن توافق على التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. وبحسب ما صرح مسؤول أيضا، مضيق هرمز سيعاد فتحه فورا، لكن الحصار.
21: راديو الحرية.
22: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
23: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
24: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. عسكرية بين لبنان وإسرائيل اليوم في مقر وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن. تناقش الجلسات الترتيبات الميدانية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. ومن صور في جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشوري. أهلا ومرحبا بك جويس. ما أثار هذه الغارات الأحدث على البلدات اللبنانية وتعامل الحكومة مع ذلك في انتظار انطلاق جولة المفاوضات مع إسرائيل؟
2: أحمد، عمليا عندما تشن المسيرات الإسرائيلية غارات فهذا يعني عمليا أنها عمليات استهداف مباشرة وعمليات اغتيال. حتى هذه اللحظة تقول المعلومات بأن هذه الغارات أدت إلى سقوط عدد من الجرحى، ولكن لا حصيلة رسمية نهائية في هذا الإطار. ولكن إضافة إلى المسيرات فإن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت حزاما ناريا قبل ما يقارب الساعة على مناطق في النبطية، تحديدا كفر رمان وزبدين، وكذلك الأمر على مدينة النبطية. وهذا يعني عمليا استمرار توسيع رقعة الاستهدافات وعملية الاستهداف المباشر لهذه المناطق التي تكررت أوامر الإخلاء لها في مطلع الأسبوع. وعلى وقع التقدم البري الذي تنفذه القوات الإسرائيلية شمال الخط الأصفر في تلك المنطقة وكذلك الأمر في مرجعيون. أبدأ من المشهد الميداني وعملية التوغل البرية المتواصلة في منطقة النبطية، تحديدا من زوتر الشرقية باتجاه يحمر، وهذا ما كانت أشارت إليه بيانات حزب الله يوم أمس عن استهدافات في زوتر الشرقية، وإنما كذلك الأمر استهدافات عند أطراف يحمر. وتشير أو تفيد أيضا صور الأقمار الصناعية بأن هناك آليات عسكرية إسرائيلية عند إحدى مداخل يحمر من جانب زوتر الشرقية، وهي محاولة كنا قد تحدثنا عنها في الأيام الماضية للسيطرة على زوتر الشرقية على يحمر ومنها إلى أرنون وإلى مرتفعات علي الطاهر للإشراف والإشراف بالنيران، كذلك الأمر على النبطية وصولا إلى دير الزهراني ساحلا، وكذلك الأمر شمالا شرقا باتجاه مرتفعات جزين ومرتفعات النبطية في المقابلة لعلي الطاهر. وهنا أتحدث عن عرب صليم، عن عين قانة، عن الريحان، عن جباع، عن سشد، وهي مناطق مقابلة لهذه التلة. وتقول إسرائيل بأن في هذه المناطق مخازن صواريخ ومنشآت لحزب الله وعمدت إلى استهدافها، وهي أيضا مناطق مشرفة على قسم كبير من القطاع الشرقي ومن جنوب لبنان. في القطاع الشرقي تحديدا في مرجعيون بدأت يوم أمس محاولات جديدة من قبل القوات الإسرائيلية للتوغل من الخيام باتجاه دبين. قام الجيش الإسرائيلي باتصالات بسكان مرجعيون طالبهم بالبقاء في منازلهم، عدم التنقل، ورسم لهم خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. هذا الخط هو عند شرق المدينة وهو متاخم لدبين. عمليا باتت مرجعيون محاصرة من جانبين، من جانب دبين ومن جانب هناك القليعة ودير ميماس وغيرها، وصولا إلى كفركلة التي لا يمكن تجاوزها، ونزولا كذلك الأمر من كفر تبنيت الخردة لكفر تبنيت وصولا إلى النبطية. عملية التقدم تجري من مثلث الخيام مرجعيون ودبين. اضطر الجيش اللبناني في النقطة التي يتمركز فيها عند هذا المثلث إعادة التموضع باتجاه نقطة أبعد لعدم قدرته على البقاء في منطقة يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي الذي بدأ وصل إلى هذا المثلث ويحاول التقدم باتجاه دبين. حتى هذه اللحظة ووفقا للمعطيات الميدانية هو لم يتقدم، وهذا ما يفسر كثافة النيران التي تتلقاها دبين، إن كان من خلال القصف المدفعي من مرابض المدفع المدفعية المتمركزة في الخيام باتجاهها. يوم أمس كان هناك أكثر من 200 قذيفة مدفعية أطلقت من مرابط الخيام باتجاه دبين. اليوم مجددا القصف المدفعي لا يزال مركز على دبين، وكذلك الغارات الإسرائيلية استهدفت هذه البلدة. هو يحاول الوصول من دبين كذلك الأمر إلى بلاط. في بلاط هو يتمركز في نقطة، كذلك الأمر تشرف على وادي برغز وعلى المناطق الأخرى، وكذلك الأمر على هذه المرتفعات التي تحدثنا عنها، الريحان وغيرها. في صور صدرت مجددا أوامر الإخلاء يوم أمس لهذه المدينة وللمخيمات الفلسطينية فيها. حتى هذه اللحظة لم ينفذ الجيش الإسرائيلي هذه التهديدات.
1: من صور جنوبي لبنان، مراسلة التلفزيون العربي جوس الحاشخوري، شكرا جزيلا لك جوس على هذه المعلومات. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينتي صور والنبطية جنوبي لبنان وما يرافقها من تدمير للمعالم التاريخية وتهديد للسكان ترقى إلى عقاب جماعي. وفي بيان أكد أن هذه الاعتداءات تزيد الحكومة تمسكا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة بما يتيح عودة جميع النازحين إلى مناطقهم. حذر حزب الله من أن تكون الادعاءات الإسرائيلية بشأن رصد تحركات لعناصر تابعة له قرب سد القرعون شرقي البلاد تمهيدا لاستهدافه. وفي بيان دعا الحزب الحكومة اللبنانية للتحرك فورا وتقديم شكوى عاجلة إلى جهات دولية مختصة، كما طلب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بكسر الصمت تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وبناه التحتية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه أكد خلال محادثات أجراها مع رئيسي وزراء باكستان وماليزيا التزام بلاده بالمسار الدبلوماسي. وأضاف بازشكيان أنه أعرب عن شكره لماليزيا على مواقفها الإنسانية، كما ثمن الجهود التي تبذلها باكستان من أجل التوصل إلى اتفاق. وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي مارك روبيو مستشار الأمن القومي بالإنابة لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. تأتي زيارة في وقت تواصل فيه باكستان وسطتها للتوصل إلى تفاهمات تنهي التصعيد بين إيران وواشنطن. قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن بلاده وإيران تتبادلان المقترحات بشأن بعض نقاط الصياغة وتشمل تخصيب اليورانيوم، وأشار أنه لا يعلم متى سيتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي.
3: مذكرة التفاهم تخضع لأخذ ورد كثيفين، نناقش المقترحات بنية حسنة ونأمل في إحراز التقدم المطلوب. سيعلن الرئيس إنجاز الأمر متى يحصل. هناك بعض التفاصيل التي يتعين النقاش فيها وهي قد تستغرق بعض الوقت. هناك صياغات مختلفة ونناقش مسألة تخصيب اليورانيوم. لا أعلم تماما متى سينتهي الأمر.
1: بينما قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن بلاده لا تعتزم نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، مؤكدا أن سيطرة إيران وترتيباتها في مضيق هرمز دائمة وليست مؤقتة. وأضاف أن على الولايات المتحدة إعادة النظر في سلوكها، وإلا فلن تكلل المفاوضات بالنجاح.
4: ينفي إذن مصدر إيراني لوكالة تسنيم الأنباء التي تحدثت عن توصل واشنطن وطهران لمذكرة تفاهم محتملة، ويؤكد أن نصها لم يعتمد بعد. جاء ذلك ردا على معلومات نقلها موقع أكسيوس ووكالات أنباء عالمية عن مصادر أمريكية بقرب الطرفين من التوصل لمذكرة التفاهم التي من شأنها تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. وسائل الإعلام أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير بشأن الاتفاق مع إيران، كما أنه سينظر فيما إذا كان الاتفاق بما يكفي وأفضل من الاتفاق الذي أبرم مع طهران عام 2015 في عهد باراك أوباما. الاتفاق وفق أكسيوس وشبكة CNN ينص على أن يتزامن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل غير مقيد ودون أي رسوم عبور، على أن تعمل إيران كذلك على إزالة جميع الألغام في المضيق. كما تتضمن المذكرة المقترحة التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبدء مفاوضات خلال فترة 60 يوماً بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة ضمن المفاوضات بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لم يعلق الجانبان الأمريكي والإيراني بعد بشكل رسمي على هذه الأنباء، إلا أن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني ألمح إلى التوصل لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن التأخر في دراستها هدفه التأكد من أنها تصب في المصلحة الوطنية لإيران. كما تحدث عن تداعيات الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مؤخرا لأهداف إيرانية.
5: ما قامت به الولايات المتحدة انتهاك صريح لوقف إطلاق النار، وأكدنا ذلك في بيانات رسمية، وقد قوبل برد حاسم من الحرس الثوري. وبالتأكيد أي نقد لوقف إطلاق النار سترد عليه إيران بما يناسبه، والنقطة المهمة هي سيادة إيران على مضيق هرمز، وهذا أمر أساسي. لن نسمح حتى للإجراءات العسكرية الأمريكية أن تضعف سيادتنا على مضيق هرمز التي باتت راسخة.
4: تصريحات أبادي بشأن السيادة على مضيق هرمز أكدها كذلك الحرس الثوري الذي جدد الحديث أن طهران تسيطر على المضيق وتديره، وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم. مقابل ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض عقوبات على الهيئة الإيرانية التي شكلت مؤخرا لإدارة مضيق هرمز، وذلك في إطار مواصلة ما وصفها بالحملة الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني.
6: مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بحرية، يجب أن تكون الملاحة البحرية حرة ومفتوحة كما كانت من قبل. لذا فإن الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، بل سيسعى إلى إبرام صفقة ممتازة للشعب الأمريكي.
4: في الأثناء من فك الوسطاء يواصلون جهودهم واتصالاتهم لبلورة اتفاق بين الجانبين. وزارة الخارجية الباكستانية قالت في خضم ذلك إن الوزير محمد إسحاق دار سيلتقي الجمعة في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وجهود باكستان حيال السلام والاستقرار الإقليميين.
1: أكدت وكالة تسنيم أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرة أمريكية في أطراف محافظة بوشهر جنوبي البلاد. وقال الجيش الإيراني إن الانفجارات التي سمعت في البحر تتعلق بإطلاق نار تحذيري باتجاه سفن معتدية في مضيق هرمز. فيما قال الجيش الأمريكي إن إيران لم تسقط أي طائرة أمريكية وأن جميع أصوله بأمان.
0: راديو الحرية
7: من 97.10 FM.
8: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
7: 97.10 FM.
1: شرات خيام النازحين ومخزنا للمواد الغذائية ومشاتل زراعية باستهداف طاول منطقة المواصي الشمالية بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وقال الدفاع المدني أن حريقا اندلع في المكان قبل أن تتمكن طواقمه من السيطرة عليه.
10: كل هذا الدمار ناجم عن غارة إسرائيلية من طائرة حربية استهدفت هذا المكان شمال مدينة خان يونس. 5 دقائق فقط هو الوقت الذي منح لسكان هذه المنطقة للإخلاء قبل القصف. خرج الناس من هنا ودمر كل شيء، خيام للنازحين تعد بالعشرات، ومكان لتخزين غذائي لأحد التجار، وأيضا هو مكان أيضا للزراعة. نتحدث مع الحاج طعمة الذي أو الحاج أبو طعمة الذي خرج من المكان خلال ساعات الليلة الماضية وأصبح بلا مأوى. حاج الحمد لله على السلامة.
11: الله يسلمك.
10: شو اللي صار معكم بالضبط؟
11: والله قاعدين هنا احنا، وعجينا شاب وقلنا اخلوا المنطقة. قلنا ليش اخلوا المنطقة؟ ايش في؟ قال في خلاف، بدكم تخلوا. ادانا التلفون وحكى معنا، قال بدكم تخلوا المنطقة. قلنا لوين نخلي؟ قال اخلوا المنطقة، كل المربع هذا يخلي معكم خمس دقائق فقط. طال صرنا نقول لهم اطلعوا شردوا شردوا، طلعنا.
10: اليوم انت بدون ولا شيء، راحت الخيمة؟
11: فيش في خيمة، احنا كنا سكان الاوروبي شارق وجينا نازحين هنا، احنا قاعدين في منطقة زراعية، وفيش في اي حاجة، ما لا في اي حاجة.
10: طب وين حتروح الان؟
11: وين تروح؟ وين تروح؟ وين ما في وين تروح؟ بدي اظني ايش اسوي؟ وش بدي ايش اسوي؟ زي ما انت شايف، تعال شوف اتفرج بعينك، هذا هو شايف ايش في؟ فيش ولا حاجة.
10: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة. طبيعة الحال هذا المشهد من استهدافات إسرائيلية عديدة كانت قد ضربت قطاع غزة خلال الليلة الماضية من شماله إلى جنوبه، وهي أيضا جزء من مشهد أكبر لحالة من التصعيد الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، خيام لنازحين ومناطق سكنية تستهدف، وتنصل إسرائيلي على الأرض وإنسانيا أيضا من كل جوانب اتفاق وقف إطلاق النار، واقع يعيشه الفلسطينيون صعبا ومرا في ظل عدم يقين لقادم أيامهم أيضا. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: وأفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة شخص جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار تجاه شارع صلاح الدين قرب جسر وادي غزة. وفي دير البلح دمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا، ما تسبب بتشريد عدد كبير من الأسر.
12: وكأنه زلزال أصاب المكان، غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما نشاهد هذه هي النتيجة، دمار كبير أصاب عددا من المنازل وشرد عددا من العائلات التي تقطن في هذا المكان، يحاولون استخراج ما يمكن استخراجه بعد الغارة العنيفة التي أصابت ودمرت المكان. هنا خرج الناس لتفقد الأوضاع التي خلفتها الغارة. التقينا بأم علي وهي واحدة من الذين عاشوا تفاصيل هذه الغارة. الحمد لله على السلامة.
13: الله يسلمك.
12: يعني أكيد عشتوا ساعة صعبة بعد الإخلاء، واليوم أنت جالس على أنقاض ما تبقى، احكينا شو اللي صار معكم الليلة وكيف عشتوا ساعة القصف؟
13: بعد أذان العشاء الناس بتجري في الشارع وبتصرخ إيش في إيش في، طلعنا نجري لهم بقولوا إخلاء، طلعنا نجري زي ما احنا بأوعينا، والله ما خدنا معنا ولا حاجة، وشردنا وأبعدنا عن المكان. بعد بيجي بنص ساعة أو أقل صار القصف، الصاروخ صاروخين ورا بعض، بس ما توقعناش يكون إن أنا فيش في منطقتنا حدا، ولا حدا مطلوب، ولا حدا يعني ناس هيك يعني مطلوبين ولا إشي، لأن منطقتنا آمن وكل واحد يعني آمن، فيش عندنا لا قادة ولا مقاوم ولا عندنا ولا إشي، كل واحد هيك عايش برزق برزق بسيط، اللي بيشتغل في الخضرة واللي بيبيعوا حبة حاجات للأولاد الصغار، يعني أمورنا يعني بسيطية جدا، الناس عايشة بالكاد يعني.
12: لما طلع نهاره شفتوا المشهد كيف؟ كيف شفتوا؟
13: جينا شفنا ايش، انصدمنا ايش ايش، الواحد تعب السنين، تعب العمر، طول العمر الواحد يحط في هالدور، تعب ثلاث اجيال هذا الدور، الاجداد والاباء والاحفاد، وطول عمرنا الواحد بيشتغل بيتعب يحط في هالدار، يعني تروح فيك في لحظه.
12: اليوم انتوا وين مصيركم؟
13: الناس مصيرها وين بتروح يعني؟ على الخيم، اذا لقت خيمه ولا لقت مكان تحط فيه خيمه يعني، والاجارات غاليه والناس وضعها صعب، ما حد سأل فينا ولا حد مدور علينا ولا حدا بيجي عباله أصلاً أهل غزة ولا غزة واللي فيها، أنا مش حياة هذا إحنا عايشينها، إحنا مش عايشين.
12: حتى رغم وقف إطلاق النار لسه الحرب ما وقفت؟
13: لا ما وقفت، كلام كلام بس وقف إطلاق النار، كل يوم الاغتيالات وكل يوم القصف كل يوم الدمار، وصاروا يدمروا مربعات الحين، هذه تنشطوا أكثر من أول وأصعب من أول الحرب، صارت الحين مربعات مش عقد الشخص المطلوب أو الدار المطلوبة، هاي المربعات براميل براميل كبيرة معلينا إشي خيالي، هاي الشظية شوف ما أكبرها ولا تقل هذه.
12: الحمد لله على سلامتكم علي. يعني بلا شك هذه هي الصورة، وكما شاهدنا
14: يعني هي بلا شك يعني رسائل الوجع التي تخرج يوميا من غزة لتعبر عن حجم الألم الذي عاشه السكان ويعيشوا فيه السكان يوما بعد يوم في ظل تحديات كبيرة وفي ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. كما نشاهد المشهد صعب هنا، الدمار كبير ومصير مجهول يواجهه أو تواجهه العائلات التي شردت وأصبحت الآن بلا مأوى في ظل هذه التحديات الكبيرة وفي ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: أدرجت الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية والروسية على قائمتها السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وفق تقرير سنوي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب التقرير استند القرار إلى شهادات قدمها سجناء، بينما أكدت الأمم المتحدة استمرار تسجيل حوادث عنف جنسي مرتبطة بالحرب في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من فنزويلا. ففي عام 2019 غادر الشاب عبد الباري الباز قطاع غزة ليطارد حلما بدراسة الطب، وحينما حصل على الشهادة حرمته حرب الاحتلال وقيوده من تحقيق حلمه بالعودة إلى القطاع، بل وأخذت منه أفرادا من أسرته.
15: أنا بحب غزة وبحب أهل غزة وبحب أرض غزة، فأنا طالع من غزة، طالع من السجن اللي فرضوا الاحتلال علينا. أنا الدكتور عبد الباري الباز من قطاع غزة، تخرجت من كلية الطب من فنزويلا عام 2025. خروجي من غزة والحصار الموجود في قطاع غزة والحروب الموجودة في قطاع غزة هتصعب إني أرجع أشوفهم في وقت قريب. أنا تغيرت شخصيتي ما بين قبل الحرب لبعد الحرب، كثير لحظات حزن وكثير لحظات بتكون محتاج فيها الأهل، فالأهل مش موجودين وانت صعب تحكي لهم إياها لأنه ما بدك تقلقهم. قعدنا تقريبا فترة أكثر من شهر ما بعرف تواصل عن أهلي، أنا ممكن أسأل ناس أقولهم كيف أهلي ما عندهم نت. هلا حبيبي أبو سامة، شو الأخبار، طمنا عليك. أنا يعني إخواتي كلهم من زوجين، وفي كثير من أولادهم انولدوا في غزة وأنا ما شفتهم، حتى هم ما بيعرفوني، أنا بكلمهم بس على الجوال. لازم نشتغل لنكون سند لأهالينا.

0: والدك واخوي استشهد. فبلشت انا اسال اشوف مين في كمان غير استشهاد والدي، مين فقدت كمان. فحكولي انه اللي استشهد والدك وكل اخواتك كلهم اصابات، حتى امي كانت مصابه وبتنزف من الدم. يعني كان من اثقل واصعب الكلمات والفقد اللي صار في حياتي كله. ابويا ما كان زي اي ابو، ابويا كان حنون، ابويا كان طيب جدا جدا جدا. يعني انا اخذت شهاده الطب، اول ناس الواحد بياخذ شهاده الطب ليفرح اهله، بدي تخصص يكون اقرب لمعاناه شعبي، وهو التخصصات الجراحيه. يعني هم اقرب الناس الى ابناء شعبي، مش قادر اساعدهم. انا بستنى اللحظه اللي هي تفتح فيها المعابر لاحمل شهادتي واهديها لروح والدي واهديها لامي ربنا يحفظها واخواتي، واشاركهم الفرحه اللي هي اخذها الاحتلال منهم.
1: صدقت السلطات الإسرائيلية على مخطط هيكلي لتوسيع مستوطنة قرب أريحة شرقي الضفة الغربية، يشمل بناء 517 وحدة استيطانية جديدة. وفي بيان أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المخطط الجديد يمثل توسعا كبيرا في البنية الاستيطانية للمستوطنة على حساب الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن المشروع يندرج ضمن مساعي تعزيز السيطرة في الأغوار الفلسطينية. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في مدينة دير الزور السورية فتح جسر العشارة أمام حركة العبور حتى عصر اليوم، حيث يغلق بعد ذلك. ولا يزال نهر الفرات في سوريا يسجل ارتفاعا ملحوظا في نسب مياهه، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار في محافظتي رقة ودير الزور. تظهر هذه المشاهد انهيار الجسر الترابي في المدينة، ما تسبب في انقطاع ضفتي النهر. وفي العراق اطلع وزير الموارد المائية على الإجراءات الفنية لتنظيم الإطلاقات المائية وتأمين سلامة المنشآت الحيوية والمناطق القريبة من مجرى نهر الفرات، فيما أعلن قائم مقام قضاء الرمانة استمرار غرفة العمليات بأعمالها لليوم الثالث ضمن إجراءات استثنائية لمواجهة ارتفاع منسوب نهر الفرات بالتنسيق مع الدوائر الخدمية والأمنية في محافظة الأنبار.

وفي العراق أيضا أكد أبو مهدي الجعفري الناطق العسكري باسم ما يعرف بالمقاومة الإسلامية سرايا أولياء الدم، أكد على أنه لا تسليم للسلاح، وشدد على أن الفصيل سيواصل المقاومة حتى انتهاء الاحتلال الأمريكي للبلاد حسب وصفه. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات وذبح الهدي على أن يختتموا مناسكهم بطواف الوداع اليوم للمتعجل وغدا لغير ذلك. أعلنت السلطات السعودية استقرار الوضع الصحي العام لحجاج بيت الله الحرام دون تسجيل أي مهددات صحية مؤثرة. في صور تريد مباشرة من مكة المكرمة حيث تتواصل مناسك الحج لهذا العام.

0: عودة سكان العاصمة الخرطوم إلى منازلهم برفقة الكثير من التحديات كالدمار الواسع الذي لحق بالمدينة وبناها التحتية وغياب الأمن والرعاية الصحية وفرص العمل.
1: رغم سكوت أصوات الرصاص في الخرطوم ما زالت أصوات ساكنيها خافتة. بدور خالد عادت وأسرتها بعد سنوات من النزوح لتجد واقعا مريرا في انتظارها.
2: جينا راجعين عشان نسكن لقينا البيت خرابة وما بتسكن وما بتدخل، سرقوا العفش وشالوا الزنكي وشالوا الزقف كله، والله ما قادرين نصين، والله ما عندنا قروش، المهية بسيطة وما بنقدر نعمل فيه أي حاجة، والله دخلنا فيه ومرقنا، بس لقينا بيت الجيران قاعدين فيه وهسه جايين بعد عيد الضحية.
1: تبدل واقع الخرطوم بفعل أكثر من 3 سنوات من الحرب التي خلفت دمارا في كل البنية التحتية. أفواج العائدين إلى الخرطوم لم تتوقف منذ سيطرة الجيش على المدينة، وفرحة النازحين واللاجئين بالعودة لم تنقص رغم تحدي توفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم علاوة على الأمن.
3: بتنقص بعض الخدمات شوية، موضوع الكهرباء ذي الساعة، وفي يعني بتحتاج لرش للبعوض.
4: الأوضاع والله عسل، أصله بعد إننا عوجة تبطال ومرقنا بأنفسنا دي وجينا هنا كل شي بيجي، والله كل شيء ربنا بجيبه بعوضنا.
1: رغم هذا التفاؤل يواجه العائدون بخلاف نهب ممتلكاتهم ومصادر دخلهم تهديدات أخرى تتمثل في انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في الأحياء والشوارع، إضافة إلى الانفلات الأمني والارتفاع الفلكي في أسعار المواد الغذائية وندرة فرص العمل، بينما تسابق السلطات الزمن من أجل الإيفاء بمتطلبات الحياة لاستقبال العائدين.
5: الآن أغلب محطات المياه دخلت، بالنسبة للكهرباء الآن يجري استكمال عودة أو استكمال العدد المطلوب من المحولات والمساعدات التي تعمل مع المحولات الاحتياجات الأخرى. المستشفيات الآن نحن شغالين في أكثر من 6 أو 7 مستشفيات كبيرة يجري فيها العمل.
1: لكن استمرار الحرب يظل أكبر هاجس للنازحين واللاجئين، فالعودة والاستقرار مرهونان بتوقفها.
6: رغم استمرار الجهود الحكومية في تأهيل البنية التحتية في العاصمة، تظل ملفات توفير الأمن والرعاية الصحية والتعويضات وفرص العمل أكبر التحديات التي تواجه العائدين إلى الخرطوم. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: وتحولت المسيرات في السودان إلى إحدى أشد آلات القتل فتكاً. قدرت الأمم المتحدة أنها مسؤولة عن 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالصراع. من بين هذه الأنظمة هيسار أي التركية التي وثق أول ظهور لها في السودان بعد استهدافها في أطراف الخرطوم هذا الشهر بمسيرة أطلقها الدعم السريع. فريق مسبار وثق استخدام هذه المنظومة في التقرير التالي.
7: المسيرات لن تحسم الحرب في السودان على الأرجح، لكنها قادرة على ترجيح الكفة أحياناً ولو تكتيكياً. ومع تصاعد المعارك وزيادة الاعتماد على الطائرات بلا طيار والأسلحة بعيدة المدى، أصبحت أنظمة الدفاع الجوي عنصراً أساسياً في المعارك بين الجيش والدعم السريع، مع دخول تقنيات ومنظومات متطورة إلى ساحة الصراع في ظل تنامي الدعم الخارجي. ففي 21 من مايو الجاري أعلنت قوات الدعم السريع في مقطع فيديو على تيليجرام أن إحدى مسيراتها دمرت منظومة دفاع جوي تركية من طراز حصار ألف تابعة للجيش السوداني في أمدرمان. فريق مسبار تتبع المقطع وطابق المنظومة الظاهرة فيه وحدد موقعها لتوثيق أول ظهور لها في السودان. أظهر الفحص جسماً واحداً وطاقم تشغيل من 3 أشخاص على الأقل. الجسم الظاهر يتطابق مع منظومة حصار ألف في تصميم الهيكل والرادار وقاذفات الصواريخ الجانبية. العلامات على الأرض تشير هي الأخرى إلى أن المنظومة تعتمد على هيكل مجنزر ما يطابق مواصفات المنظومة التركية. تطابقت المعالم الجغرافية في الفيديو مع تلك التي مسحها فريق مسبار وتشابهت مع صور خرائط جوجل كالطريق المجاور لهيكل المنظومة وهيكل البناء وتوزيع الأشجار، ما جعلنا نرجح أن الاستهداف وقع في منطقة رهيد النوبة غرب مدينة أمدرمان عمان عند الإحداثيات التالية. وبحسب موقع فيستا مابس الذي يتتبع خرائط الصراع في السودان ويحدد توزع مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، فإن المنظومة الظاهرة في شكل دائرة بيضاء في الصورة نصبت على حدود التماس بين مناطق سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة رهيد النوبة على الطريق القومي المعروف بطريق الصادرات بين مدينتي بارا وأم درمان على بعد نحو 20 كيلومترا من أطراف العاصمة الخرطوم غربا، ما يعطي بعدا مهما لموقع نشرها. حصار ألف منظومة دفاع جوي قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع طورتها شركة روكستان وأسلسن بقدرات محلية، وصممت لاعتراض المسيرات والمروحيات والصواريخ والأهداف الجوية على ارتفاعات منخفضة. تعتمد المنظومة على شاصيل المدرعة التركية FNSS ACV-30 المزودة بحماية وفق معيار 4 ستاناغ 4569، وتحمل 4 صواريخ عمودية جاهزة للإطلاق بزاوية 360 درجة. يعتمد نظام التوجيه في المرحلة الوسطى على القصور الذاتي، وفي المرحلة النهائية على مستشعر يعمل بالأشعة تحت الحمراء يتتبع الهدف بشكل مستقل حتى إصابته. تحتوي المنظومة على محرك صاروخي صلب ثنائي النبضة ورأس حربي شديد الانفجار طوره معهد توبي تاكسيجي التركي. حسب المواصفات التشغيلية يفوق مدى الاعتراض 15 كيلومترا مع قدرة على تتبع الطائرات المقاتلة من مسافة تتجاوز 25 كيلومترا واستهداف طائرات الجناح الثابت والمتحرك والمسيرات وصواريخ كروز والصواريخ جو أرض. زودت المنظومة برادار ثلاثي الأبعاد من نوع أسلسن MAR مدمج على المركبة، ما يمنحها استقلالية الرصد والتتبع والإطلاق دون دعم خارجي. وحسب الشركة المصنعة بدأ الإنتاج التسلسلي في 2019 لتدخل المنظومة الخدمة الفعلية بعد عامين ضمن مشروع القبة الفولاذية للدفاع الجوي متعدد الطبقات. الجيش التركي هو المستخدم الأساسي للمنظومة التي تسجل أول ظهور لها في السودان بعد ظهورها في شمال سوريا في مارس 2020 خلال عملية درع الربيع لتأمين عمل الجيش التركي من هجمات النظام السابق والميليشيات الداعمة له، ثم في ليبيا في 2024 حين تحدث الإعلام التركي عن نشرها في قاعدة الوطية الجوية حيث توجد قوات تركية. لا إعلانات رسمية تركية ولا سودانية عن تسلل الخرطوم نسخة من المنظومة، لكن يرجح أن يندرج ظهورها ضمن مساعي تركيا لدعم الجيش السوداني في التصدي للمسيرات وحماية التجمعات السكنية، تعاون قد يعكس تنسيقا متقدما، إذ تعد حصار ألف من أبرز أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى التي طورتها تركيا على الإطلاق.
0: قالت البحرية الأوكرانية أن مسيرات روسية استهدفت 3 سفن ترفع أعلام أجنبية في البحر الأسود. وبحسب البحرية استخدمت موسكو مسيرة لمهاجمة إحدى سفن الشحن التي كانت تبحر من أحد مواني منطقة أوداسا إلى تركيا، وأضافت أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق على متن السفن لكن الطواقم تمكنت من إخمادها.

0: يشير إلى هذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 6 قرى وبلدات في قضائي صور وصيدا جنوبي لبنان من السكان. الجيش الإسرائيلي ينذر سكان بلدات 6 بلدات وقرى في قضائي صور وصيدا في جنوبي لبنان، ويهدد بإخلاء هذه المناطق. في أخبارنا أيضا، أفاد مسؤول روسي في دونياسك بأن هجوما بمسيرات أوكرانية أدى إلى مقتل 3 عمال وإصابة آخر، وقال المسؤول أن الهجوم استهدف مركبة لشركة إمدادات المياه، فيما سجلت إصابة أخرى في حوادث منفصلة بالمنطقة. فادت وكالة انترفاكس الروسية نقلا عن حاكم منطقة فولغوغراد أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرات أوكرانية استهدفت البنى التحتية للطاقة والمرافق المدنية، وأضاف أن مبنى سكنيا تعرض للقصف دون تسجيل إصابات، مشيرا إلى وجود مصفاة نفط كبيرة لشركة لوكويل في فولغوغراد. في مداخلة سابقة، قال مراسل التلفزيون العربي في كييف أن السلطات الأوكرانية جددت مطالبها بدعم دفاعاتها لمواجهة الهجمات الروسية المكثفة.
1: مجددا، هجمات روسية استهدفت عدة مناطق خلال ساعات الليل، وذلك بالمسيرات وصاروخ باليستي بحسب ما ذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية. هي تحدثت عن 232 مسيرة معظمها من نوع الشاهد الهجومية، إضافة إلى إطلاق القوات الروسية لصاروخ باليستي من نوع اسكندر. المناطق المتضررة هي كما ذكرت منطقة أو مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا، تحديدا منطقة إسماعيل، حيث هجمت هذه المنطقة بمسيرات هجومية خلال ساعات الليل. هناك أضرار لحقت بمرافق في ميناء إسماعيل، كما ذكرت الإدارة العسكرية أيضا. يعني تسببت هذه الهجمات بانقطاع التيار الكهربائي بعد أن اصطدمت إحدى هذه المسيرات بخطوط الجهد العالي في هذه المنطقة لشبكة الكهرباء. إضافة إلى ذلك، طبعا إحدى هذه المسيرات كانت قد توغلت بحسب ما ذكرت هنا وزارة الخارجية الأوكرانية إلى المنطقة المحادية وهي رومانيا، وتسببت أيضا باندلاع حرائق في أحد المباني السكنية في مدينة جالاتس. وزارة الخارجية الأوكرانية على لسان وزير الخارجية تحدث عن تضامن ودعم أوكرانيا لرومانيا، وأيضا كان قد يعني تحدث عن ضرورة أن تقدم الدول الشريكة لأوكرانيا مزيد من الدعم، والذي اعتبره شيء استراتيجي تقدمه هذه الدول من أجل تقليل المخاطر عن الدول الجوار. وكان قد ندد أيضا بهذه الهجمات الروسية التي استهدفت رومانيا، وكان قد طالب بضرورة تجديد العقوبات وأيضا تعزيز عملية الردع من خلال تقديم مزيد من الدعم لمنظومات الدفاع الجوي والقدرات العسكرية الأوكرانية.
0: وأدانت وزارة الخارجية الرومانية ما وصفته بالتصعيد الخطير وغير المسؤول من جانب روسيا بعد ارتطام مسيرة روسية بمبنى في مدينة شرقي البلاد، وأصيب شخصان إثر سقوط المسيرة على مبنى سكني في مدينة غالاتي الرومانية. ردا على ذلك، وصف حلف شمال الأطلسي ما جرى بتهور روسي، وقال إنه سيعزز دفاعاته ضد كل تهديدات بما يشمل المسيرات. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها سترسل لأول مرة ضباطا إلى قيادة حلف شمال الأطلسي في ألمانيا لتنسيق التخطيط وتوفير المعدات والتدريب للجيش الأوكراني. من طوكيو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي هشام رجباني. أهلا ومرحبا بك هشام، كيف بررت طوكيو هذه الخطوة وما قالته عن ذلك؟
2: بداية، هذه الخطوة هي لم تكن وليدة اللحظة، وإنما هي تطبيق لاتفاق سابق في أبريل العام الماضي. كان حينها وزير الدفاع الياباني هو جين ناكاتاني أبلغ الناتو عن رغبته في المشاركة في في مكتب التعزيز وتدريب أوكرانيا التابع لحلف الناتو. فاليوم جاء هذا التطبيق. اليابان سترسل 4 ضباط. بطبيعة الحال هذه العملية لها عدة أهداف، الهدف الرئيسي منها هو الوقوف على كيفية إدارة الحرب الحديثة، حرب المسيرات، وكيف تتعامل الدول مع المعلومات الآنية واللحظية. هذا كله سيكون في إطار تهيئة اليابان للنزاعات القادمة إن وقعت، لكي يكون لديها علم بكيف تدار مثل هذه الحروب. أيضا النقطة الأخرى هي أن اليابان تريد أن تؤكد أن هناك شراكة بين أو أمن أوروبا يتصل اتصالا وثيقا بأمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبالتالي اليابان تعتبر هذه البعثة عبارة عن مدرسة بالنسبة لها، تتعلم منها الدروس المستفادة من طرق حرب الاستنزاف وحرب المعدات الحديثة وحرب المسيرات على وجه التحديد. بالتالي اليابان أيضا تصر على أن هذه البعثة ليست مشاركة قتالية، ليست بدفع بالجنود إلى الجبهات الأمامية القتالية، باعتبار أن الدستور الياباني يمنع ذلك، يمنع المهمات القتالية لما يعرف بقوات الدفاع الذاتي في اليابان.
0: من طوكيو مراسلة التلفزيون العربي هشام رجباني، شكرا جزيلا لك هشام على هذه المعلومات. نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. مراسلة التلفزيون العربي تفيد بوقوع غارة إسرائيلية بالقرب من مستشفى حرام في صور. مراسلة التلفزيون العربي تفيد بغارة إسرائيلية بالقرب من مستشفى حرام في صور، غارة جديدة. نذكر مشاهدينا بأن كاميرا التلفزيون العربي كانت قد نقلت آثار غارات أخرى استهدفت بالقرب من المستشفى وأثرت على أقسام المستشفى. نقل المرضى من الأقسام المختلفة إلى مناطق أخرى تضرر هذا المستشفى في غارات سابقة. الآن غارة جديدة بالقرب من مستشفى حرام. سنتابع مع مراسلي التلفزيون العربي في ساعات لاحقة أثار هذه الغارات الأحدث. لكن في أخبارنا أيضا، أعربت الصين عن معارضتها القاطعة للمفاوضات اليابانية الفلبينية بشأن ترسيم مناطقهما الاقتصادية وحدودهما البحرية، وقدمت احتجاجات رسمية إلى كل من الجانبين.
3: إن بدء اليابان والفلبين من جانب واحد لما يسمى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الصين ومصالحها البحرية ومخالفة جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. عبرنا عن استيائنا الشديد ومعارضتنا القاطعة لهذا الأمر، وقدمت الصين احتجاجات رسمية إلى كل من اليابان والفلبين، وحثتهما على الكف الفوري عن أي أعمال تنتهك حقوق بكين ومصالحها البحرية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية السلام والاستقرار الإقليميين.
0: وقالت الخارجية الصينية إن جوهر العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي هو الربح المشترك، وعربت عن أمل بكين في التزام الجانب الأوروبي بتعهداته بالتجارة الحرة.
3: إن جوهر العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي هو المنفعة المتبادلة والربح المشترك. لم تسعى الصين قط إلى تحقيق فائض تجاري مع أوروبا، فالحمائية التجارية لن تؤدي إلا إلى الإضرار بمصالح المستهلكين الأوروبيين وإضعاف القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية. نأمل أن ينظر الجانب الأوروبي إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي نظرة شاملة وموضوعية.
0: ومن بكين ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق. أهلا ومرحبا بك ناصر. ما تعريف الخارجية الصينية للربح المشترك والتجارة الحرة بحسب ما جاء في هذا التصريح؟
4: نعم أحمد، هناك تجارة قائمة بين الصين والاتحاد الأوروبي منذ عقود، وهناك سياسات بدأت تتخذها أوروبا تجاه الصين في التجارة، ذلك لاعتقادها بأن هناك لا يوجد عدالة في التجارة البينية، هناك فائض تجاري كبير، هناك سياسات ربما ينوي الاتحاد الأوروبي اتخاذها فيما يتعلق ببعض المنتجات والبضائع الصينية القادمة إلى أوروبا بهدف حماية الصناعات الأوروبية، وعلى سبيل المثال السيارات الكهربائية الصينية والبطاريات الكهربائية الصينية، وتسعى أوروبا إلى تطوير هذه الصناعة للاعتماد على الصناعة الذاتية والاستغناء عن البضائع أو المنتجات الصينية في هذا المجال، وتنظر الصين إلى ذلك بأنه جزء من سياسة الحماية التجارية، وأنها تعارض ذلك بشدة كونها هذه السياسة ليست في مصلحة المصانع والشركات الصينية. الصين ترى في التبادل التجاري مع أوروبا بأنه لابد أن يأتي في إطار المنافسة الواضحة بين الصين والاتحاد الأوروبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات في أوروبا من شأنها أن تؤثر على الشركات الصينية. وتقول الصين بأنه في حال اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن فإنها هي أيضا ستتخذ قرارات للحفاظ على مصالحها ومصالح شركاتها التجارية في أوروبا. كما نعلم أن أوروبا في خلال السنوات الأخيرة وبسبب السياسات الأمريكية تجاهها اتجهت بشكل مباشر

0: سياسيين وصحفيين وناشطين في ظل تهديدات الجماعات المسلحة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الكولومبية، رغم أن الحكومة وقعت اتفاقات سلام مع جماعات مسلحة، لأنها تجد نفسها اليوم أمام موجة جديدة من العنف السياسي.
1: من شوارع بوغوتا الهادئة ظاهريا إلى الأقاليم البعيدة التي ما تزال تعيش تحت سطوة السلاح، يتصاعد القلق في كولومبيا بسبب عودة العنف السياسي إلى الواجهة. تقارير أمنية وتحذيرات متكررة تتحدث عن تنامي نفوذ الجماعات المسلحة، ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية زادت المخاوف من استهداف شخصيات سياسية وناشطين وصحفيين.
2: من الصعب أن يفوز أحد المرشحين في الجولة الأولى، لذا سنتجه نحو جولة ثانية، ما سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاب وخطاب الكراهية والمزيد من العنف للأسف.
1: هشاشة اتفاق السلام في بعض المناطق واستمرار اقتصاد المخدرات وضعف حضور الدولة في الأرياف والصراع بين الجماعات المسلحة أسباب تقول المنظمات الحقوقية إنها وراء عودة العنف السياسي والانفلات الأمني.
3: كلما كانت هناك انتخابات تتجدد الهجمات وعمليات العنف، ويكون التنافس بين من يدعي أنه مرشح السلم ومن يوصف بمرشح الحرب. لذلك اليوم ونحن على بعد أيام من الاقتراع، ليس مفاجئا أن نكون أمام التهديدات المسلحة.
1: التهديدات ضد المرشحين وبعض المسؤولين وارتفاع خطاب التخوين والاستقطاب تثير مخاوف حقيقية لدى المجتمع المدني من التأثير على الانتخابات والديمقراطية.
4: في هذا الوقت بالذات قمنا بنشر 266 رجل أمن للقيام بحماية المترشحين، وذلك لتعزيز المخطط الأمني الأصلي الذي يعتمد على 2900 شرطي لتأمين الانتخابات.
1: الحكومة الكولومبية تؤكد أنها قامت بتعزيز الانتشار الأمني واستئناف مفاوضات السلام وحماية الشخصيات المهددة، لكن المعارضة تتهم السلطات بالفشل في ضبط الوضع الأمني وتحذر من انزلاق البلاد نحو مرحلة خطيرة.
5: رغم محاولات الحكومة الكولومبية احتواء التوتر، فإن المخاوف تزيد هنا من أن يعود العنف ليلعب دورا رئيسا في اللعبة السياسية. فكولومبيا التي عانت لعقود من العنف والانقسام تبدو الآن أمام اختبار جديد للمحافظة على الديمقراطية ومنع عودة زمن الرصاص. دادا عبد الله، تلفزيون العربي، بوغوتا.
0: نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. مراسلات التلفزيون العربي أفادت بتسجيل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة القليلي في قضاء صور جنوبي لبنان، وهذه صور مباشرة من هناك. ونذكر كذلك بأن غارة إسرائيلية أيضا استهدفت منطقة قريبة من مستشفى حيرام في صور، والذي تضرر بسبب غارات سابقة. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن تدهور الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يمثل العائق الأكبر أمام جهود احتواء تفشي فيروس أوبولا في البلاد.
6: هناك العديد من التحديات في احتواء هذا التفشي، إنه تفشي معقد للغاية، أولها النزاع والتحديات الأمنية. ولهذا السبب طلبت في رسالة اليوم وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة. وثاني المشاكل هي النزوح، الناس نزحوا بسبب الصراع، وكان هناك عشرات الألاف، يقدروا أن نحو 100,000 نزحوا خلال الأشهر الماضية، وهذا يجعل احتواء التفشي صعبا للغاية. وهناك أيضا انعدام الأمن الغذائي في المقاطعات والمناطق المجاورة، ما يزيد من الصعوبة فعلا عن انعدام الثقة. يمكننا أن نرى أن الناس قلقون ولا يفهمون ما يحدث، وهذا أيضا يؤثر على الاستجابة.
0: مع استمرار جهود التهدئة والحديث عن اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران، اعتبرت صحف أن هذا التطور من شأنه أن يؤدي إلى تمديد وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لمفاوضات أكثر جوهرية بعد 3 أشهر من الحرب. بعد هذا التقرير يصحبكم وائل التميمي في ساعة جديدة.

0: هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي.
1: صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، ونقلت عن مصادر مطلعة على المناقشات أن المسؤولين الأمريكيين يقتربون من وضع إطار عمل للمفاوضات مع إيران قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز في الوقت الذي يتفاوض فيه البلدان بشأن مطالب ترامب بخصوص البرنامج النووي الإيراني. وأكد مسؤولان للصحيفة أن الشرط الأساسي لأي اتفاق بالنسبة للأمريكيين هو أن تتخلى إيران عن برنامجها النووي وأي نية لامتلاك سلاح نووي، وأن توافق على التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. وبحسب ما صرح مسؤول أيضا، مضيق هرمز سيعاد فتحه فورا، لكن الحصار الأمريكي سيخفف تدريجيا بما يتناسب وحجم حركة الملاحة البحرية التي ستعود إلى مستويات ما قبل الحرب. وهذا من شأنه أن يحفز إيران على الإسراع في إزالة الألغام التي زرعتها في المضيق، ويتيح للمسؤولين الأمريكيين تقييم مدى التقدم المحرز في جعل الممر المائي أكثر أماناً للعبور. ورأت الصحيفة أن هذا التطور قد يرقى إلى مستوى اختراق في تمديد وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لمفاوضات أكثر جوهرية بعد 3 أشهر من بدء الحرب. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز، حيث استعرض ديفيد فرنش أخطاء ترامب في إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض حاليا مع نظام زعم ترامب أنه غيره بالفعل لفتح مضيق كان من المفترض أن يكون مفتوحا الشهر الماضي ولإنهاء برنامج النووي قال سابقا إنه دمره. وأضاف أن التقليل من شأن قوة إيران العسكرية أثبت أنه خطأ فادح، حيث أغلقت طهران مضيق هرمز بشكل فوري وألحقت أضرارا هائلة بالقواعد الأمريكية في المنطقة. وفي حين لفت إلى أن حديث إدارة ترامب عن انهيار الجيش الإيراني يتناقض مع تقارير الصادرة عن الاستخبارات الأمريكية، رأى الكاتب أن أداء ترامب كقائد أعلى للقوات المسلحة دليل على سبب عدم كونه خيارا مقبولا للرئاسة، لأن خطته الرئيسية بشأن إيران لم تكن واقعية ولم تكن لديه خطة بديلة قابلة للتطبيق. بدوره رأى ستيفن وولت في مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن على ترامب أن يعترف بأن الحرب على إيران كانت خطأ، مشيرا إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ارتكبتا خطأ فادحا عندما بدأتا الحرب، إذ لم يتحقق أي من أهدافهما المعلنة، لم ينهار النظام الإيراني ولم يتنازل عن ترسانته النووية ولا تزال قدراته الصاروخية سليمة. وأضاف أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق ستحاول إدارة ترامب الزعم أنه انتصار استراتيجي، لكن قلة من المراقبين سيقتنعون بذلك، ولن تؤدي هذه الجهود إلا إلى إظهار الرئيس وحاشيته من المستشارين المتملقين بمظهر مثير للسخرية. وخلص الكاتب إلى أنه بتأخير إنهاء الصراع تفاقم محاولة ترامب انتزاع وهم النصر من براثن الهزيمة، معاناة الولايات المتحدة وحلفائها، وتلحق ضررا إضافيا بسمعته، لذا كان من الأفضل للجميع لو اعترف بخطئه. في صحيفة لوموند الفرنسية استعرضت ماري جو سادر كيف حولت إسرائيل الأراضي الزراعية في غزة إلى أرض قاحلة، إذ بالكاد تبقى 4% منها، مشيرة إلى أنه من أصل 15,000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة، أي ما يمثل 42% من مساحة القطاع، لم يتبقى سوى 600 هكتار، أي ما يعادل 4% فقط صالحة للزراعة ويمكن الوصول إليها. كما أن أكثر من 63% من هذه الأراضي الزراعية تقع خلف الخط الأصفر وتخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي الذي يطلق النار على كل من يقترب من هذا الخط. وتنقل عن خبير زراعي في القطاع أنه حتى التربة تضررت بشكل دائم، فقد أدى مرور الدبابات والجرافات الإسرائيلية إلى ضغط الأرض لدرجة جعلتها غير صالحة للزراعة، ناهيك عن الأضرار الكيميائية والألغام التي تهدد حياة المزارعين. مجلة The Economist تناولت احتمال استخدام ترامب القوة العسكرية ضد كوبا، مشيرة إلى أن الاستعدادات العسكرية الأمريكية في البحر الكاريبي تذكر بالتصعيد الذي سبق مغامرة ترامب في فنزويلا، والتي يدعي بثقة مفرطة أنها حققت نجاحا باهرا. ورأت أن التهديد باستخدام القوة قد يمنحه نفوذا إضافيا على طاولة المفاوضات، لكن عملية عسكرية فعلية ستكون محفوفة بالمخاطر ومن غير المرجح أن تحسن الأوضاع. لأن كوبا ليست فنزويلا فديكتاتوريتها أكثر رسوخا وأيديولوجية، وأضافت أنه بإمكان الولايات المتحدة إطالة أمد الحصار النفطي لجعل الكوبيين اليائسين ينقلبون على حكامهم، لكن حتى في هذه الحالة لا توجد معارضة منظمة، وقد فر العديد من الشباب الكوبيين الساخطين، أما السكان المتبقون فهم كبار في السن ومرهقون. لذا بحسب المجلة الخيار الأقل سوءا يبقى الضغط من أجل انتقال تدريجي للسلطة، فإذا تفاوضت إدارة ترامب بقوة ودهاء فقد تسدي خدمة كبيرة للكوبيين، أما إذا لجأت إلى القوة العسكرية فقد تفاقم الأمور، مضيفة أنه لعل ترامب يكون قد استوعب هذا الدرس من حرب إيران.
0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. في آخر الأخبار، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة لسكان 6 بلدات وقرى بإخلائها في قضائي صور وصيدا جنوبي لبنان تمهيدا لاستهدافها. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشأن الاحتلال غارات على بلدات عدة في الجنوب، وشملت مجمعا قرب مستشفى حرام بمدينة صور ما أدى لسقوط جرحى، كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة القليلة في المدينة، واستهدفت الغارات بلدة عين قانة بعد إنذارها بالإخلاء، كما أغارت المسيرات على بلدتي معروب وطير دبة. هذا في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شرطي في غارة إسرائيلية على بلدة عبة جنوبية لبنان، وشملت الغارات كذلك مدينة النبطية وبلدات زبدين وشوكين وكفر رمان وكفر جوز.

0: يأتي كل هذا قبل انطلاق أولى جلسات المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل اليوم في مقر وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن، وتناقش الجلسات الترتيبات الميدانية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. وفي خبر عاجل مشاهدينا، يعلن حزب الله أنه استهدف بقذائف مدفعية آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تقدمها قرب الملعب في بلدة حداثة. إذن حزب الله يعلن استمرار هجماته على أهداف إسرائيلية، يقول إنه استهدف بقذائف مدفعية آليات للجيش أثناء تقدمها قرب الملعب في بلدة حداثة. معنا الآن من صور أعتقد مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري، كذلك معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. لو بدأت معك يا جويس، مزيدا من انذارات الإخلاء في قضائي صيدا وصور وسط أنباء عن بعض التقدم الميداني لقوات الاحتلال في القطاعين الشرقي والأوسط من الجنوب.
1: صحيح وائل، بعدما كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر يوم أول من أمس أوامر الإخلاء لكل الجنوب اللبناني باتجاه شمال الزهراني، اليوم يوسع من نطاقات الاستهداف الإنذارات المحددة، أي بتسمية البلدات التي يريد إخلاءها والتي تصل إلى عدلون. عدلون قبل يومين كان هناك استهداف لسيارة مدنية في طريق النزوح، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء من عائلة واحدة، تم تشييعهم اليوم في صور ونقلوا إلى مدافن معروب كذلك الأمر. وبالتالي توسيع هذه الإنذارات وأوامر الإخلاء هذه يعني عمليا توسيع النطاق الناري للجيش الإسرائيلي في منطقة جنوب لبنان، بعدما كان أنذر العشرات من القرى والبلدات في صور، في النبطية، في مرج عيون، في بنت جبيل. اليوم تصل أوامر الإخلاء إلى هذه المناطق، كذلك الأمر إلى المناطق التي هي في قضاء صيدا، وعندما نتحدث عن البيسرية وغيرها، إضافة إلى إعادة طلب الإخلاء لقرى ومناطق هنا في صور. أوامر الإخلاء لصور تجددت يوم أمس كذلك الأمر، وسط تحليق كثيف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء صور بشكل مكثف وعلى علو منخفض جدا. للمرة الأولى تكون المسيرات بعلو منخفض إلى هذا الحد. بالتوازي تقدم بري نعم، ولكن على أكثر من محور، نتحدث عن محور النبطية عندما نتحدث عن زوتر الشرقية باتجاه يحمر أرنون وعلي الطاهر، وكذلك الأمر نتحدث عن محور الخيام دبين بلاط الذي تجددت محاولات التوغل فيه يوم أمس مع إعادة تموضع للجيش اللبناني في مثلث الخيام دبين مرجعيون، وطلب الجيش الإسرائيلي إلى سكان مرجعيون بعدم التحرك في المنطقة، ورسم لهم خطا أحمر لا يمكن تجاوزه عند حدود دبين شرقا. عمد إلى استهداف جديدة مرجعيون بعدد من القذائف، طالت الطريق أمام الصليب الأحمر، طالت كذلك الأمر إحدى الكنائس ومدرسة جديدة مرجعيون، إضافة إلى أكثر من 200 قذيفة مدفعية أطلقتها مرابد المدفعية في الخيام باتجاه دبين. كذلك الأمر فيما يتعلق بمحور زوتر الشرقية يحمر، رصدت دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية عند مدخل يحمر، ومعلومات عن أن عناصر حزب الله قامت باستهداف هذه الآليات العسكرية يوم أمس، إضافة إلى استمرار العمليات يعني محاولة منع التقدم الإسرائيلي. ومن الواضح من كثافة النيران الإسرائيلية أن توسيع الخط الأصفر أو الذهاب باتجاه شمال الخط الأصفر مستمرة. في النبطية صباح هذا اليوم كان هناك حزام ناري على عدد من المناطق في المدينة وفي محيطها. قبل قليل كذلك الأمر أشير إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت مفرق العباسية، مشروع الرز تحديدا هنا في صور، وهي منطقة من المناطق التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها وسط دخول المقاتلات الحربية بين الحين والآخر أجواء هذه المنطقة.
0: شكرا لك يا جويس على كل هذه المعلومات في صور. عبد القادر، في القدس كل هذه العمليات الإسرائيلية، التصعيد، مزيد من إنذارات الإخلاء، توسيع العمليات، تعميق الاحتلال الإسرائيلي داخل جنوب لبنان، مع انطلاق أو ما يفترض أنه انطلاق بعد ساعات لأولى المفاوضات على الصعيد الأمن بين لبنان وإسرائيل. ماذا تريد حكومة نتنياهو إذن من هذه المفاوضات طالما أنها تفرض واقعا على الأرض؟
2: صحيح وائل، وهذا يعيدنا إلى أن جولات المفاوضات السابقة أيضا بما في ذلك الجولتان الأخيرتان المتتاليتان قبل عدة أسابيع كانت أيضا وسط أجواء من التصعيد، لكننا حاليا في ذروة التصعيد منذ وقف إطلاق النار، في ذروة التصعيد على صعيدين. الصعيد الأول هو الغارات والعمليات الجوية والقصف الجوي الإسرائيلي الذي يصل إلى 100 هجوم يوميا وفق ما نقلتها آرتس عن مصادر عسكرية، وميدانيا على الأرض من خلال إعلان الاحتلال عمليا بدأه عمليات برية وتوغلات برية جديدة في مناطق أكثر تقدما من المناطق التي احتلها سابقا عند وقف إطلاق النار جنوبية لبنان، أي مناطق تقع إلى الشمال من ما يعرف بالخط الأصفر جنوبية لبنان، وتحديدا في القطاع الشرقي وصولا حتى زوتر الشرقية وبعض المواقع المحيطة التي تقدم إليها جيش الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية. بالتالي جولات المفاوضات السابقة صحيح أنها كانت أيضا وسط تصعيد وعدم توقف لإطلاق النار، إنما كانت الصورة أقرب إليها إلى انحصار لوقف إطلاق النار في مناطق معينة من الجنوب اللبناني، لكن حاليا هي ليست فقط انحصار في وقف إطلاق النار دون وقف شامل، إنما تخطت ذلك إلى وضع بات يشبه الوضع الذي كان عليه الحال قبل وقف إطلاق النار بصورة عامة، لكن مع تركز الغارات الإسرائيلية بصورة كاملة تقريبا على الجنوب اللبناني وكذلك منطقة البقاع كانت طولتها الغارات الإسرائيلية، مع تغييب مؤقت على الأقل حتى اللحظة للضاحية الجنوبية لبيروت وأوامر الإخلاء في الضاحية الجنوبية. لكن كما ذكرت وائل، التصعيد من خلال أوامر الإخلاء لمدن كاملة في الجنوب اللبناني، مدن كبرى كالنبطية كصور كانت العنوان الأبرز خلال الأيام الماضية. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، وفي خلفية كل ذلك يتم الحديث عن مفاوضات على مستوى مختلف هذه المرة عن الجولات الماضية في واشنطن، لأنها على مستوى أمني بين ممثلين عسكريين لبنانيين وممثلين عسكريين إسرائيليين، ستفحص ترتيبات ميدانية، لكن ماهية هذه الترتيبات بصورة واضحة ومؤكدة لا أحد يستطيع أن يعطي جوابا لذلك، بما في ذلك المصادر الإسرائيلية التي لا تتلقى كثيرا من التسريبات حول جولات المفاوضات. حتى في الجولتين الماضيتين تحدثت بعض المصادر الإسرائيلية وتحدث رئيس الوفد المفاوض يحيئيل لايتر بنوع من الإيجابية، تحدثت الخارجية الأمريكية عن تمديد وقف إطلاق النار، وكذلك تحدثت مصادر في الخارجية الأمريكية بلهجة إيجابية ومتفائلة دون أن تبين تفصيل هذا التفاؤل وتفصيل ما تم الحديث عنه لساعات طويلة. هذه المرة الجولة تأتي في وضع مشابه، قلة من التسريبات، تكتم شديد إسرائيلي، وجولة من المفاوضات الأمنية لترتيبات معينة، لبحث ترتيبات معينة ميدانية تسبق جولة إضافية من المفاوضات يفترض أن تكون بداية الشهر المقبل كذلك.
3: راديو الحرية 2:07 بالعشرة.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566 47 32، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7
2: يبدو واضح هنا بأن المحددات والنقاط التي تريد طهران وضعها وصياغتها في هذه مسودة التفاهم أن تكون بشكل شفافة وواضحة، وأن لا تقرأ أمريكيا بشكل خلال الأسابيع وخلال الفترات القادمة بشكل تتعارض مع ما تعنيه طهران من هذه النقاط. وهذا يعود بطبيعة الحال وائل إلى أزمة الثقة المتزايدة إيرانيا، وخاصة أن طهران تقول حتى في اتفاق 2015 هناك العديد من النقاط التي قرأت بعد ذلك أمريكيا بشكل تنصلت من التزاماتها، والكلام هنا بشكل خاص يتعلق بالحوالات المصرفية التي بقيت تعاني منها طهران، والقطاعات الإيرانية تعاني من الحوالات ومنظومة سويفت وغيرها. وبالتالي ما يريد الإيرانيون التأكيد عليه بأن تكون هذه الصياغة واضحة لكلا الجانبين، وأن تدار بشكل من قبل الوساطة، وأن تضمن لإيران مستقبل ما يتم الاتفاق عليه وفقا لما يرمو له الوفد المفاوض الإيراني. هذا ما نسمعه بشكل واضح. أيضا يضاف إلى ذلك وائل، هناك بعض النقاط المتعلقة بمضيق هرمز. إذا ما عدنا إلى التصريحات الإيرانية بالمقارنة مع ما يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، هناك إصرار إيراني لا يزال حاضر بأن طهران لا يمكن أن تتنازل عن سيادتها أو عن وضع ترتيبات تطلق عليها بأنها آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز، وأنها لن تعود إلى ما قبل الحرب، على عكس ما نسمعه أمريكيا من تصريحات. وبالتالي هذه كما يبدو ووفقا حتى للخارجية الإيرانية كما تقول، وكذلك حتى لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، يجري التأكيد على أن جزئيات الاتفاق المتعلق بشأن مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي لا يزال لم ينتهي بعد النقاش بشأنه، وهذه أيضا من النقاط المهمة. يضاف إلى ذلك مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية. المحدد الذي وضعته طهران على هذا الصعيد هو أن يكون بالتزامن مع الإعلان عن مذكرة التفاهم لابد أن يكون هناك إفراج أو تحرير عن الأصول الإيرانية بما يقدر ب 12 مليار دولار، وهذا وفقا لبعض التقديرات بأنه نحو 50% مما لدى طهران، وأن يكون هناك آلية شفافة كما تقول طهران لتسليم هذا المبالغ المتبقية، الإفراج عنها خلال فترة 30 إلى 60 يوم. وبالتالي أكثر من نقطة كما يبدو وائل لا يزال لم يحسم أمرها حتى اللحظة، وهذا ربما ما يدعو إيران إلى مزيد من دراسة آخر النصوص وصياغة هذه مذكرة التفاهم قبل تسليمها إلى إسلام أباد.
3: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات يا ياسر. ياسر مسعود في طهران. إلى قطاع غزة الآن، حيث دمرت غارة إسرائيلية عشرات خيام النازحين ومخزنا للمواد الغذائية ومشاتل زراعية في منطقة المواصي الشمالية بخان يونس جنوبي القطاع. وقال الدفاع المدني إن حريقا اندلع في المكان قبل أن تتمكن طواقمه من السيطرة عليه.
4: كل هذا الدمار ناجم عن غارة إسرائيلية من طائرة حربية استهدفت هذا المكان شمال مدينة خان يونس. 5 دقائق فقط هو الوقت الذي منح لسكان هذه المنطقة للإخلاء قبل القصف. خرج الناس من هنا ودمر كل شيء، خيام للنازحين تعد بالعشرات، ومكان لتخزين غذائي لأحد التجار، وأيضا هو مكان أيضا للزراعة. نتحدث مع الحاج طعمة الذي أو الحاج أبو طعمة الذي خرج من المكان خلال ساعات الليلة الماضية وأصبح بلا مأوى. حاج الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك.
4: شو اللي صار معكم بالضبط؟
5: والله قاعدين هنا احنا، وعجينا شاب وقلنا اخلوا المنطقة. قلنا ليش اخلوا المنطقة؟ ايش فيه؟ قال في خلاء بدكم تخلوا. ادانا التلفون وحكى معنا قال بدكم تخلوا المنطقة. قلنا لوين نخلي؟ قال اخلوا المنطقة، كل المربع هذا يخلي معكم 5 دقائق فقط. طال صرنا نقول لهم اطلعوا شردوا شردوا،

0: الحال هذا المشهد هو من استهدافات إسرائيلية عديدة كانت قد ضربت قطاع غزة خلال الليلة الماضية من شماله إلى جنوبه، وهي أيضا جزء من مشهد أكبر لحالة من التصعيد الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، خيام لنازحين ومناطق سكنية تستهدف وتنصل إسرائيلي على الأرض وإنسانيا أيضا من كل جوانب اتفاق وقف إطلاق النار، واقع يعيشه الفلسطينيون صعبا ومرا في ظل عدم يقين لقادم أيامهم أيضا. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة شخص جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار تجاه شارع صلاح الدين قرب جسر وادي غزة. وفي دير البلح دمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا، ما تسبب بتشريد عدد كبير من الأسر.
2: وكأنه زلزال أصاب المكان، غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما نشاهد هذه هي النتيجة، دمار كبير أصاب عددا من المنازل وشرد عددا من العائلات التي تقطن في هذا المكان، يحاولون استخراج ما يمكن استخراجه بعد الغارة العنيفة التي أصابت ودمرت المكان. هنا خرج الناس لتفقد الأوضاع التي خلفتها الغارة. التقينا بأم علي وهي واحدة من الذين عاشوا تفاصيل هذه الغارة. الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
2: يعني أكيد عشتوا ساعة صعبة بعد الإخلاء، واليوم أنت جالس على أنقاض ما تبقى. احكي لنا شو اللي صار معكم الليلة وكيف عشتوا ساعة القصف؟
3: بعد أذان العشاء الناس بتجري في الشارع بتصرخ إيش في إيش في، طلعنا نجري لهم بقولوا إخلاء، طلعنا نجري زي ما إحنا بأوعينا، والله ما خدنا معنا ولا حاجة، وشردنا وأبعدنا عن المكان. بعد بيجي بنص ساعة أو أقل صار القصف، الصاروخ صاروخين ورا بعض، بس ما توقعناش يكون إنه أنا فيش في منطقتنا حدا ولا حدا مطلوب ولا حدا يعني ناس هيك يعني مطلوبين ولا إشي، لأن يعني منطقتنا آمن وكل واحد يعني آمن، فيش عندنا لا قادة ولا مقاوم ولا عندنا ولا إشي، كل واحد هيك عايش برزق برزق بسيط، اللي بيشتغل في الخضرة واللي بيبيع حبة حاجات للولاد الصغار، يعني أمورنا يعني بسيطية جدا، الناس عايشة بالكاد. يعني
2: لما طلع نهار شفتوا المشهد كيف شفتوا؟
3: جينا شفنا ايش، انصدمنا ايش الواحد تعب السنين، تعب العمر، طول عمر الواحد يحط في هالدور، تعب ثلاث اجيال هذا الدور، الاجداد والاباء والاحفاد، وطول عمرنا الواحد بيشتغل بيتعب يحط في هالدار، يعني تروح فيك في لحظه.
2: اليوم انتوا وين مصيركم؟
3: الناس مصيرها وين بتروح، يعني على الخيم، اذا لقت خيمه ولا لقت مكان تحط فيه خيمه، يعني والاجارات غاليه والناس وضعها صعب، ما حد سأل فينا ولا حد مدور علينا ولا حدا بيجي عباله أصلاً أهل غزة ولا غزة واللي فيها، أنا مش حياة هذا إحنا عايشينها، إحنا مش عايشين.
2: حتى رغم وقف إطلاق النار لسه الحرب ما وقفت؟
3: لا ما وقفت، كلام بس وقف إطلاق النار، كل يوم الاغتيالات وكل يوم القصف كل يوم الدمار، وصاروا يدمروا مربعات الحين تنشطوا أكثر من أول وأصعب من أول الحرب، صارت الحين مربعات مش عقد الشخص المطلوب أو الدار المطلوبة، هاي المربعات براميل كبيرة معلينا إشي خيالي، هاي الشظية شوف ما أكبرها ولا تقل هذه.
2: الحمد لله على سلامتكم علي. يعني بلا شك هذه هي الصورة، وكما شاهدنا يعني هي بلا شك يعني رسائل الوجع التي تخرج يوميا من غزة لتعبر عن حجم الألم الذي عاشه السكان ويعيشه فيه السكان يوما بعد يوم في ظل تحديات كبيرة وفي ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. كما نشاهد المشهد صعب هنا، الدمار كبير ومصير مجهول يواجهه أو تواجهه العائلات التي شردت وأصبحت الآن بلا مأوى في ظل هذه التحديات الكبيرة وفي ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: أدرجت الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية والروسية على قائمتها السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وفق تقرير سنوي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية فرانس بريس. وبحسب التقرير استند القرار إلى شهادات قدمها سجناء، بينما أكدت الأمم المتحدة استمرار تسجيل حوادث عنف جنسي مرتبطة بالحرب في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات

0: الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من فنزويلا. ففي عام 2019 غادر الشاب الفلسطيني عبد الباري الباز قطاع غزة ليطارد حلما بدراسة الطب، وحينما حصل على الشهادة حرمته حرب الاحتلال وقيوده من تحقيق حلمه بالعودة إلى القطاع، بل وأخذت منه أفرادا من أسرته.
1: أنا بحب غزة وبحب أهل غزة وبحب أرض غزة، فأنا طالع من غزة، طالع من السجن اللي فرضوا الاحتلال علينا. أنا الدكتور عبد الباري الباز من قطاع غزة، تخرجت من كلية الطب من فنزويلا عام 2025. خروجي من غزة والحصار الموجود في قطاع غزة والحروب الموجودة في قطاع غزة هتصعب إني أرجع أشوفهم في وقت قريب. أنا تغيرت شخصيتي ما بين قبل الحرب لبعد الحرب، كثير لحظات حزن وكثير لحظات بتكون محتاج فيها الأهل، فالأهل مش موجودين وانت صعب تحكي لهم إياها لأنه ما بدك تقلقهم. قعدنا تقريبا فترة أكثر من شهر ما بعرف تواصل عن أهلي، أنا ممكن أسأل ناس أقولهم كيف أهلي ما عندهم نت. هلا حبيبي أبو سامة، شو الأخبار؟ طمنا عليك. أنا يعني إخواتي كلهم من زوجين، وفي كثير من أولادهم انولدوا في غزة.
2: راديو الحرية 97.7 FM.
3: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
1: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-73-7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.

0: الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7
2: مركز وتستمر عمليات استهداف بلدة تبين بالغارات وبالقصف المدفعي.
3: شكرا لك يا جويس على كل هذه المعلومات. جويس الحاشخوري من صور. نقلت وكالة الأنباء السورية سانا أن الرئيس أحمد الشرع وصل إلى مدينة دير الزور شرقي البلاد رفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والفيضانات الناجمة عنه.

0: وكانت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور قد أعلنت فتح جسر العشارة أمام حركة العبور حتى عصر اليوم، حيث يغلق بعد ذلك. ولا يزال نهر الفرات يسجل ارتفاعا ملحوظا في نسب مياهه، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار في محافظتي الرقة ودير الزور. وتظهر هذه المشاهد انهيار الجسر الترابي في المدينة ما تسبب في انقطاع العبور بين ضفتي النهر. معنا من دير الزور مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. قحطان، أطلعنا على حجم الأضرار التي تبدو كبيرة، وقد اطلع عليها كما يظهر من الصور الرئيس أحمد الشرع مع وفد وزاري كبير في دير الزور.
1: مرحبا، وبالفعل اليوم وصل الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري موسع للاطلاع على تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، حيث تفقد برفقة الوزراء واقع الفيضانات والأضرار الناجمة عنها عند جسر السياسية في مدينة دير الزور. تأتي هذه الزيارة في وقت تواصل فيه الجهات المعنية حالة الاستنفار القصوى بعد ارتفاع منسوب النهر إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، ما أدى إلى إخلاء مناطق مهددة بوصول المياه لها. كما تواصل فرق الدفاع المدني ولجان الطوارئ عمليات التدعيم وأيضا الإنقاذ والاستجابة الطارئة على امتداد مجرى نهر الفرات في دير الزور وأيضا في مدينة الرقة، وسط مخاوف من استمرار تأثير الكميات الكبيرة من المياه الواردة عبر النهر. وأيضا يعني هذه الزيارة تحمل دلالات تتجاوز الجانب الخدمي، تعكس متابعة من أعلى المستويات في الدولة السورية وتسريع لقرارات الدعم والاستجابة الميدانية، خاصة أن الوفد المرافق ضم وزارات القطاعات الأكثر ارتباطا بملف الفيضانات والخدمات والبنية التحتية وإعادة تأهيل الأضرار. وأيضا يعني تبقى هذه كل هذه المعطيات في الساعات المقبلة، حيث يعني يتوقع أن تتضاعف ازدياد منسوب المياه في نهر الفرات، وهذا ما يضاعف الأعباء على الطواقم الإغاثة وأيضا الطواقم التي وصلت من عدد من المحافظات لإغاثة الأهالي هنا، وأيضا لرفع السواتر على طول الشريط أو طول نهر الفرات الممتد من دير الزور، من مدينة الرقة إلى مدينة دير الزور.
0: قحطان، هل تبدو فعلا الجسور هي القطاعات الأكثر تأثرا؟ وهناك مطالبات نقرأها على وسائل التواصل الاجتماعي من أهالي دير الزور بإعادة وصل ضفتي أو جانبي المدينة. الجسور مشكلة هنا، أليس كذلك؟
1: بالفعل، ونحن نقف الآن أمام الجسر الترابي. هذا الجسر خلفي تماما، وهو تعرض لانهيار شبه تام. هذا الجسر يربط بين منطقة الجزيرة وأيضا منطقة الشامية. نلاحظ الآن هذا الجسر قد يعني ردم بشكل كامل وأيضا تضرر بشكل شبه كامل، لا يوجد جسور أخرى في هذه المنطقة. أيضا بعض الجسور تضررت بشكل كبير على مجرى نهر الفرات. نلاحظ أيضا وجود الأهالي الذين يعني يحاولون منذ ساعات العبور إلى الضفة الأخرى وصولا من منطقة الجزيرة إلى منطقة الشامية. بعض الأهالي علقوا خلال وصولهم في فترة الأعياد، والآن لا يستطيعون العودة مرة أخرى إلى ديارهم في منطقة الشامية، أيضا أي منطقة دير الزور أو محافظة دير الزور وريف محافظة دير الزور الشرقي. الآن أيضا هناك توقف للعبارات، هذه العبارات التي كانت تستخدم خلال الأيام الفائتة للعبور بين مناطق الشامية ومناطق الجزيرة. الآن أيضا كان هناك توقف لتلك العبارات بحسب وزارة الطوارئ والكوارث التي أمرت جميع العبارات بالتوقف تماما بعد ارتفاع منسوب نهر الفرات، وهذا ما يشكل خطورة كبيرة على الأهالي الذين يودون الانتقال أو التنقل بين ضفتي نهر الفرات. هذه الجسور تشكل بالفعل أعباء كبيرة على الأهالي بعد الدمار الكبير الذي حل بها، والآن هناك العشرات من الأهالي حقيقة ينتظرون في هذه المنطقة وأيضا في المنطقة المقابلة لنا لحلول من قبل الحكومة طبعا الوصول إلى ضفتي نهر الفرات، أو يعني وجود حل يستطيعون من خلاله نقل بعض البضائع، نقل الأهالي، نقل أيضا بعض الحاجيات والمستلزمات التي يعني في أمس الحاجة لها، بعض المناطق الواقعة في مناطق الجزيرة وأيضا التي تعتمد عليها مناطق الشامية في دير الزور.
0: على كل هذه المعلومات يا قحطان مصطفى من دير الزور شرق سوريا. وفي العراق اطلع وزير الموارد المائية على الإجراءات الفنية لتنظيم الإطلاقات المائية وتأمين سلامة المنشآت الحيوية والمناطق القريبة من مجرى نهر الفرات. وأعلن قائم مقام قضاء الرمانة استمرار غرفة العمليات بأعمالها لليوم الثالث ضمن إجراءات استثنائية لمواجهة ارتفاع منسوب النهر بالتنسيق مع الدوائر الخدمية والأمنية بمحافظة الأنبار. أكد أبو مهدي الجعفري الناطق العسكري باسم ما يعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق سرايا أولياء الدم على أنه لا تسليم للسلاح، وشدد على أن الفصيل سيواصل المقاومة حتى انتهاء الاحتلال الأمريكي للعراق حسب وصفه. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات وذبح الأضاحي على أن يختتموا مناسكهم بطواف الوداع اليوم للمتعجل وغدا لغير ذلك. وأعلنت السلطات السعودية استقرار الوضع الصحي العام للحجاج دون تسجيل أي مهددات صحية مؤثرة. وهذه صور مباشرة من مكة المكرمة حيث تتواصل مناسك الحج لهذا العام في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

0: اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقتل نحو 27 شخصاً في هجوم مسلح استهدف قرى منطقة المرة غربية مدينة بارا بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد. واعتبرت الشبكة أن استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة. وتتواصل عودة سكان الخرطوم إلى منازلهم برفقة الكثير من التحديات كالدمار الواسع الذي لحق بالمدينة وبنها التحتية وغياب الأمن والرعاية الصحية وفرص العمل.
1: رغم سكوت أصوات الرصاص في الخرطوم ما زالت أصوات ساكنيها خافتة. بدور خالد عادت وأسرتها بعد سنوات من النزوح لتجد واقعا مريرا في انتظارها.
2: جينا راجعين عشان نسكن لقينا البيت خرابة وما بتسكن وما بتدخل، سرقوا العفش وشالوا الزنكي وشالوا الزقف كله، والله ما قادرين نصين، والله ما عندنا قروش، المهية بسيطة وما بنقدر نعمل فيه أي حاجة، والله دخلنا فيه ومرقنا، بس لقينا بيت الجيران قاعدين فيه وهسه جايين بعد عيد الضحية.
1: تبدل واقع الخرطوم بفعل أكثر من 3 سنوات من الحرب التي خلفت دمارا في كل البنية التحتية. أفواج العائدين إلى الخرطوم لم تتوقف منذ سيطرة الجيش على المدينة، وفرحة النازحين واللاجئين بالعودة لم تنقص رغم تحدي توفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم علاوة على الأمن.
3: بتنقص بعض الخدمات شوية، موضوع الكهرباء لسه، وفي يعني بتحتاج لرش للبعوض.
4: الأوضاع والله عسل، أصله ما عندنا عوجة تبطال ومرقنا بأنفسنا دي وجينا هنا كل شي بيجي، والله كل شيء ربنا بجيبه بعوضنا.
1: رغم هذا التفاؤل يواجه العائدون بخلاف نهب ممتلكاتهم ومصادر دخلهم تهديدات أخرى تتمثل في انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في الأحياء والشوارع، إضافة إلى الانفلات الأمني والارتفاع.
5: راديو الحرية
6: من 97.10
7: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
9: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
10: أصل القهوة مذاق،
9: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
0: معنا من بروكسل مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. عبد الله، مخاوف الاتحاد الأوروبي والناتو من روسيا كانت معلنة، وحادث رومانيا يعززها أكثر فأكثر، أليس كذلك؟
11: بالفعل وائل، ما حدث في غالاطاي الرومانية هو تطور غير مسبوق منذ 2022 والتصعيد الجاري في الجناح الشرقي لأوروبا. حرصت روسيا على أن تبقي الصراع في رقعة جغرافية معينة، ولكن ما حدث ليلة أمس هو تسريع لمزيد من الصراع مع حلف شمال الأطلسي، مع أيضا الاتحاد الأوروبي، ذلك أن العضو المستهدف هو بلد ينضم لحلف شمال الأطلسي وأيضا للاتحاد الأوروبي. وعلى هذا الأساس لمسنا هذا السيل من المواقف وردود الفعل المنددة بما قامت به روسيا. مثلا لمسنا مواقف من حلف شمال الأطلسي، من المبعوث الأمريكي لدى الناتو، كذلك من الاتحاد الأوروبي على مستوى المفوضية والمجلس ورئاسة الدبلوماسية الأوروبية. كل هذه المواقف توحدت في الدفاع عن سيادة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي، الدفاع عن كل شبر من هذا البلد. ولكن النقطة الجوهرية هنا وائل هو أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان لا من قريب ومن بعيد عن تفعيل المادة الخامسة من قانون حلف شمال الأطلسي التي استحدثت لهذا الأساس، ذلك أن المادة الخامسة تقول إن أي اعتداء أو أي انتهاك يتعرض له عضو في الناتو هو اعتداء وانتهاك لكافة الأعضاء. في المقابل يبدو أن الأوروبيين تحديدا أرادوا السير في مسار موازي. مثلا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تحدثت عن الحزمة 21 من العقوبات، يعني هناك ضغط اقتصادي واستخدام للسلاح الاقتصادي ضد روسيا. وأيضا ما كشفت عنه رومانيا بتوقيعها لاتفاقية أو صفقة تعزيز الدفاعات الجوية وأيضا مكافحة المسيرات ديمرا، برنامج ومشروع سيف الأوروبي. إذن تسريع الدفاعات أو تسريع منظومة الدفاعات الجوية على الجناح الشرقي. ولكن اللافت كما قلت هو أن كان هناك موقف أيضا أمريكي ضمن حلف شمال الأطلسي، السفير الأمريكي لدى الحلف، ولكنه في بيانه المندد والمدين لم يذكر بالاسم روسيا، وهذا يكشف عن أنه هناك يعني توجه استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية داخل الحلف مخالف إلى حد ما للتوجه الآخر الذي لدى الأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي.
0: شكرا جزيلا عبد الله إيماسي في بروكسل. أعربت الصين عن معارضتها القاطعة للمفاوضات اليابانية الفلبينية بشأن ترسيم مناطقهما الاقتصادية وحدودهما البحرية، وقدمت احتجاجات رسمية إلى البلدين.
12: إن بدء اليابان والفلبين من جانب واحد لما يسمى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الصين ومصالحها البحرية ومخالفة جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. عبرنا عن استيائنا الشديد ومعارضتنا القاطعة لهذا الأمر، وقدمت الصين احتجاجات رسمية إلى كل من اليابان والفلبين وحثتهما على الكف الفوري عن أي أعمال تنتهك حقوق بكين ومصالحها البحرية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية السلام والاستقرار الإقليميين.
0: في كولومبيا تتزايد المخاوف من استهداف سياسيين وصحفيين وناشطين في ظل تهديدات الجماعات المسلحة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. ورغم أن الحكومة الكولومبية وقعت اتفاقيات سلام مع جماعات مسلحة، فإنها تجد نفسها اليوم أمام موجة جديدة من العنف السياسي.
13: من شوارع بوغوتا الهادئة ظاهريا إلى الأقاليم البعيدة التي ما تزال تعيش تحت سطوة السلاح، يتصاعد القلق في كولومبيا بسبب عودة العنف السياسي إلى الواجهة. تقارير أمنية وتحذيرات متكررة تتحدث عن تنامي نفوذ الجماعات المسلحة، ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية زادت المخاوف من استهداف شخصيات سياسية وناشطين وصحفيين.
14: من الصعب أن يفوز أحد المرشحين في الجولة الأولى، لذا سنتجه نحو جولة ثانية، ما سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاب وخطاب الكراهية والمزيد من العنف للأسف.
13: هشاشة اتفاق السلام في بعض المناطق واستمرار اقتصاد المخدرات وضعف حضور الدولة في الأرياف والصراع بين الجماعات المسلحة أسباب تقول المنظمات الحقوقية إنها وراء عودة العنف السياسي والانفلات الأمني.
12: كلما كانت هناك انتخابات تتجدد الهجمات وعمليات العنف، ويكون التنافس بين من يدعي أنه مرشح السلم ومن يوصف بمرشح الحرب. لذلك اليوم ونحن على بعد أيام من الاقتراع، ليس مفاجئا أن نكون أمام التهديدات المسلحة.
13: التهديدات ضد المرشحين وبعض المسلحين.
15: راديو الحرية من
16: 97.10 FM.
17: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
18: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
17: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
18: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
19: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
20: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
21: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
22: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
23: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM. بوليسي الأمريكية أن على ترامب أن يعترف بأن الحرب على إيران كانت خطأ، مشيرا إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ارتكبتا خطأ فادحا عندما بدأتا الحرب، إذ لم يتحقق أي من أهدافهما المعلنة، لم ينهار النظام الإيراني، ولم يتنازل عن ترسانته النووية، ولا تزال قدراته الصاروخية سليمة. وأضاف أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق ستحاول إدارة ترامب الزعم أنه انتصار استراتيجي، لكن قلة من المراقبين سيقتنعون بذلك، ولن تؤدي هذه الجهود إلا إلى إظهار الرئيس وحاشيته من المستشارين المتملقين بمظهر مثير للسخرية. وخلص الكاتب إلى أنه بتأخير إنهاء الصراع تفاقم محاولة ترامب انتزاع وهم النصر من براثن الهزيمة، معاناة الولايات المتحدة وحلفائها، وتلحق ضررا إضافيا بسمعته، لذا كان من الأفضل للجميع لو اعترف بخطئه. في صحيفة لوموند الفرنسية استعرضت ماري جو سادر كيف حولت إسرائيل الأراضي الزراعية في غزة إلى أرض قاحلة، إذ بالكاد تبقى 4% منها، مشيرة إلى أنه من أصل 15,000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة، أي ما يمثل 42% من مساحة القطاع، لم يتبقى سوى 600 هكتار، أي ما يعادل 4% فقط صالحة للزراعة ويمكن الوصول إليها. كما أن أكثر من 63% من هذه الأراضي الزراعية تقع خلف الخط الأصفر وتخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي الذي يطلق النار على كل من يقترب من هذا الخط. وتنقل عن خبير زراعي في القطاع أنه حتى التربة تضررت بشكل دائم، فقد أدى مرور الدبابات والجرافات الإسرائيلية إلى ضغط الأرض لدرجة جعلتها غير صالحة للزراعة، ناهيك عن الأضرار الكيميائية والألغام التي تهدد حياة المزارعين. مجلة The Economist تناولت احتمال استخدام ترامب القوة العسكرية ضد كوبا، مشيرة إلى أن الاستعدادات العسكرية الأمريكية في البحر الكاريبي تذكر بالتصعيد الذي سبق مغامرة ترامب في فنزويلا، والتي يدعي بثقة مفرطة أنها حققت نجاحا باهرا، ورأت أن التهديد باستخدام القوة قد يمنحه نفوذا إضافيا على طاولة المفاوضات، لكن عملية عسكرية فعلية ستكون محفوفة بالمخاطر، ومن غير المرجح أن تحسن الأوضاع، لأن كوبا ليست فنزويلا، فديكتاتوريتها أكثر رسوخا وأيديولوجية. وأضافت أنه بإمكان الولايات المتحدة إطالة أمد الحصار النفطي لجعل الكوبيين اليائسين ينقلبون على حكامهم، لكن حتى في هذه الحالة لا توجد معارضة منظمة، وقد فر العديد من الشباب الكوبيين الساخطين، أما السكان المتبقون فهم كبار في السن ومرهقون. لذا بحسب المجلة الخيار الأقل سوءا يبقى الضغط من أجل انتقال تدريجي للسلطة، فإذا تفاوضت إدارة ترامب بقوة ودهاء فقد تسدي خدمة كبيرة للكوبيين، أما إذا لجأت إلى القوة العسكرية فقد تفاقم الأمور، مضيفة أنه لعل ترامب يكون قد استوعب هذا الدرس من حرب إيران.

0: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان مع إصدار أوامر لإخلاء جديدة في بلدات في المنطقة، فيما أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في الأراضي اللبنانية بالتزامن مع التطورات المتسارعة على الأرض. من المرتقب أن تعقد مساء اليوم جولة مباحثات لبنانية إسرائيلية في مقر وزارة الحرب الأمريكية بنتاغون. وعلى صعيد المفاوضات بين طهران وواشنطن، تتواصل التصريحات من الجانبين دون الإعلان عن الاتفاق على مذكرة التفاهم التي يجري الحديث عنها منذ عدة أيام. لمتابعة المزيد عن هذه التطورات نبدأ من جولة الظهيرة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي من صور، مراسلة التلفزيون العربي جواس الحاج خوري، ومن القدس مراسلة التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، من طهران مراسلة التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسلة التلفزيون العربي عماد الرواشدة، من كييف مراسلة التلفزيون العربي الستيتية، ومن بروكسل مراسلة التلفزيون العربي عبد الله إيماسي، ومن دير الزور مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك جويس، غارات والتهديدات بإخلاء لمنازل في بلدات عدة، ما أحدث المعلومات بشأن ذلك وحجم الأضرار التي سجلت حتى الآن؟
1: أحمد، لا يمكن إحصاء حجم الأضرار التي تأتي جراء غارات الإسرائيلية وجراء محاولات التقدم الإسرائيلية، لأن محاولات التقدم هذه تأتي على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي، وهو ما تشهده بلدتي دبين من قصف مدفعي مركز ومتواصل وغارات إسرائيلية، وإنما كذلك الأمر بلدة يحمر الشقيف التي يقول بيان حزب الله بأن الدبابات والآليات الإسرائيلية تتمركز عند أطرافها في محاولة للتقدم والسيطرة عليها والدخول إليها، كما كانت حال زوتر الشرقية قبل أيام. عمليا المشهد لا يزال على حاله من أوامر الإخلاء التي تتكثف وجغرافيا يتسع نطاقها، فبعدما كان الجيش الإسرائيلي يوم أول من أمس قد أصدر أوامر إخلاء لكل سكان جنوب لبنان بالتوجه إلى شمال نهر الزهراني، اليوم تأتي هذه الأوامر لمناطق محددة تحديدا في صور وفي صيدا كذلك. الأمر ما يعني عمليا أن النطاق الجغرافي للتهديدات الإسرائيلية بعمليات الاستهداف تتسع أكثر فأكثر. أوامر الإخلاء لبلدة صور باتت يومية، ولكن منذ يوم أمس وحتى هذا اليوم لم تسجل سوى غارات قليلة وعمليات استهداف قليلة لصور ولمناطق صور في العباسية، في القليلة، في المنصور كذلك الأمر، وصولا إلى دير قانون ومعروب. فيما يتعلق ذلك الأمر بأوامر الإخلاء التي أتت لسكان مناطق في صيدا، فإن عملية نزوح وحركة نزوح بدأت تتكشف وهي كبيرة، خصوصا وأن هذه المناطق كانت حتى هذا الإنذار كانت لا يزال السكان كانوا متواجدين فيها بكثافة ويعيشون بشكل طبيعي في منازلهم الآمنة. هناك مخاوف حقيقية من هذه التهديدات الإسرائيلية، لأنها غالبا ما تترافق مع تنفيذ هذه الغارات الإسرائيلية بشكل عنيف على منازل، بمعظمها هي منازل يسكنها مواطنون أبرياء يتحولون إلى شهداء وضحايا للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. فيما يتعلق بعملية التوغل البري، هناك محاولات متواصلة تحديدا في النبطي وفي مرجعيون، نتحدث عن محاولة التقدم باتجاه بلدة يحمر، وهي ما يترافق ذلك مع محاولة صد من قبل عناصر حزب الله الذين يتحدثون عن استهدافات للتجمعات الإسرائيلية والآليات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى ذلك يترافق هذا الأمر مع تكثيف للغارات الإسرائيلية في المنطقة. في مرجعيون تحديدا نتحدث عن دبين التي كان الجيش الإسرائيلي قد قصفها يوم أمس بأكثر من 200 قذيفة من المرابض المدفعية المتواجدة في الخيام، عملية إعادة تموضع للجيش اللبناني اللبناني الذي كان عند مثلث الخيام مرجعيون دبين، ومحاولة للتقدم رصد لآليات عسكرية إسرائيلية عند تخوم بلدة دبين في محاولة للوصول إليها ومنها إلى بلاط للإشراف على منطقة واسعة من جنوب لبنان. كل ذلك يحصل وسط تحليق الآن للمقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء مدينة صور، ما يعني عمليا أن هناك المزيد من الاستهدافات التي ستطال قرى وبلدات جنوب لبنان.
0: من صور جنوب لبنان، مراسلة التلفزيون العربي جوز الحاشوري، شكرا جزيلا لك جوز. بالتزامن تأتي هذه التصريحات من رئيس بعثة يونيفال العاملة في لبنان عن الالتزام بدعم الأطراف لوقف الأعمال العدائية. نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من القدس عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، ما التصريحات الإسرائيلية بشأن مسار التفاوض وأوامر الإخلاء هذه واستمرار الغارات التي استدعت بيانات من الحكومة اللبنانية تنتقد وتدين هذه الاعتداءات في انتظار جولة التفاوض الجديدة؟
2: أحمد، لا تصريحات إسرائيلية على الإطلاق حول الجولة التفاوضية، حول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وهذا كان هذا ما كان عليه الحال أيضا في جولات المفاوضات السابقة. في كلها تقريبا كانت التصريحات التي تسبق وتعقب المفاوضات تقتصر بصورة أساسية على رئيس الوفد المفاوض يحيئيل لايتر، بالتالي المفاوضات تجري بتكتم شديد. حتى في الجولتين الماضيتين كنا نتحدث عن ذات الشخص يحيئيل لايتر رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض، الذي كان يدلي فقط بتصريحات حول توجه المفاوضات، يصفها بأنها إيجابية وبناءة وما إلى ذلك، دون أن يصرح في فحوى ما تم نقاشه. هذه المرة نتحدث عن مفاوضات بمستوى مختلف وبظروف ميدانية مختلفة. المستوى المختلف هو من حيث التمثيل، نتحدث عن مفاوضات أمنية تسبق جولة إضافية من المفاوضات السياسية بداية الشهر المقبل. وسائل إعلام إسرائيلية سابقا كانت تحدثت أن الأطراف الأمنية ستبحث ترتيبات ميدانية أيضا، دون أن تفصل في تفصيل هذه الترتيبات، الحديث مثلا عن نقاط انسحاب أو انتشار محتملة للجيش الإسرائيلي، أم عن الخطط اللبنانية لحصر السلاح في المناطق الواقعة جنوبي لبنان. لا أحد يستطيع من المصادر الإسرائيلية على الأقل أن يضع بتفصيل شديد ما سيتم التباحث حوله في القضايا الأمنية بين الجانبين اليوم، ولكن الظروف الميدانية ولو أنها متشابهة في بعض سياقها، بمعنى أن الجولات السابقة أيضا خلال وقف إطلاق النار جرت أثناء عمليا استمرار للخروقات الإسرائيلية والعمليات الإسرائيلية، إلا أنها حاليا في ذروتها. نحن في حالة أقرب إلى الحرب ربما منها إلى وقف إطلاق النار من حيث عدد الغارات. القصف الجوي الإسرائيلي وصل وفق صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر في الجيش إلى نحو 100 هجوم يشن بصورة يومية. معظم هذه الهجمات بطبيعة الحال جنوبية لبنان، لكنها تطاول أيضا البقاع شرقية لبنان في بعض الغارات، بالتالي غارات إسرائيلية مكثفة جدا، أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من اللبنانيين واسعة النطاق على مستوى مدن بأكملها كالنبطية وصور والمخيمات الفلسطينية كذلك في محيط مدينة صور، إضافة إلى توغلات برية جديدة يعمق فيها جيش الاحتلال من خطه المتقدم جنوبية لبنان، الذي كان يصل إلى 8 و9 و10 كيلومترات تحديدا في القطاع الشرقي وكذلك في القطاع الغربي، في القطاع الأوسط أقل من ذلك بقليل، لكنه يوسع من هذه التوغلات مؤخرا، وأعلن عن بدئه عمليات برية إلى الشمال من الخط الأصفر، أي في زوتر الشرقية وبعض المواقع الأخرى. بالتالي ميدانيا على الأرض نحن في ذروة العمليات الإسرائيلية. حزب الله كذلك لا يزال بطبيعة الحال يوجه مسيراته وقذائفه الصاروخية نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبية لبنان. الجيش أعلن اليوم، الجيش الإسرائيلي، في بيانين منفصلين، عن في الأول تحدث عن صفارات الإنذار في مرجليوت ومسقاف عام وعن اعتراض ما سماه بهدف جوي مشبوه في تلك المنطقة داخل الأراضي اللبنانية، والثانية كانت قبل قليل حين دوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي وأعلن اعتراض مسيرة تقليدية، ليست مسيرة صغيرة الحجم مفخخة، إنما مسيرة تقليدية قال إنها كانت أيضا في مناطق قواته جنوبية لبنان. أحمد،
0: من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك عبد القادر على هذه المعلومات. نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود. أهلا ومرحبا بك ياسر. ما الردود الإيرانية حتى الآن على هذه التقارير الأمريكية عن الاقتراب من التوقيع على مذكرة تفاهم والاتفاق على بنودها في انتظار موافقة الرئيس الأمريكي؟
3: أحمد، حتى الآن لا يوجد هناك العديد من التصريحات الإيرانية على هذا الصعيد، كل ما جاء هو ما تناقلته وكالات أنباء إيرانية عن مصادرها، بالتأكيد على أن لا تزال مسودة أو صياغة مسودة مذكرة التفاهم لا تزال لم ينتهي منها الجانب الإيراني، وكما يبدو أنها ستسلم أيضا إلى إسلام أباد وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن طهران تريد أن يتم صياغة هذه مذكرة التفاهم أحمد وفقا لما نسمعه هنا بشكل أن يتم قراءتها بوضوح إن كان من قبل الوسيط الباكستاني وصولا أيضا إلى واشنطن، وأن لا يتم قراءتها مستقبلا بشكل تتعارض مع ما تعنيه طهران. وهذا بالتجربة يقول الإيرانيون بأن هناك العديد من النصوص التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الأمريكي وحتى من قبل الجانب الأمريكي مع جهات وأطراف أخرى، لكنها شكلت إشكالية في قراءتها، وتمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من التنصل من التزاماتها. وبالتالي ما تريد طهران هذه المرة أن يتم صياغة كل النقاط التي يتم تحديدها والاتفاق عليها جوهريا حتى اللحظة كما يبدو بشكل محددة وواضحة، وأن لا تقرأ بشكل مغايرة مستقبلا. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا بشأن الملفات التي كما يبدو أنها لم تحسم بعد، خاصة تلك المتعلقة بمضيق هرمز، وكما يبدو هو من أهم المواضيع الجدلية التي لا تزال تصر طهران على وضع آلية لمستقبل هذا المضيق ولن تتنازل عن موقفها. والكلام هنا كما يبدو وما نسمعه هنا يتعارض مع الرغبة الأمريكية التي تريد عودة المرور من خلال هذا المضيق إلى ما قبل الحرب، وهذا كما يبدو مرفوض إيرانيا وفقا لما يجري التأكيد عليه إن كان من قبل الخارجية أو كذلك حتى من قبل لجنة الأمن القومي. يضاف إلى ذلك النقطة الأخيرة أحمد، هي تلك المتعلقة بالأصول الإيرانية المجمدة التي تريد طهران بالتزامن مع الإعلان مع المذكرة أن يتم تسليمها نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، ورقم مشابه ومماثل خلال الأيام 30 إلى 60 يوما القادمة.
0: من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر على هذه المعلومات. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من واشنطن عماد رواشدة. عماد، هذه التقارير التي أكدها مسؤول في البيت الأبيض عن الاقتراب من التوقيع على مذكرة تفاهم، سنعود إليك عماد رواشدة للسؤال عن ذلك، لكن هذه صور مباشرة الآن لغارة إسرائيلية على الهواء مباشرة من صور. نذكر بأن مراسلة التلفزيون العربي كانت قد أفادت بغارة أيضا استهدفت منطقة قريبة من مستشفى حيران في صور، وتفيد مراسلة التلفزيون العربي أيضا بغارات جديدة على حروف وكفار تبنيت جنوبي لبنان. هذه إذن آثار غارة جديدة على الهواء مباشرة استهدفت صور.
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
8: الوثيقة والتوقيع عليها أحدها رغبته في أن يعرف ما هي توجهات الرأي العام في الولايات المتحدة قبل التوقيع. ليس هناك أسباب واضحة. اليوم الصحافة الأمريكية تشير إلى أن هذا الاتفاق تحوم حوله الكثير من عدم القدرة على التوقع ما الذي سيحصل بالضبط. بالأمس نائب الرئيس جيدي فانس قال بأن الأمر كله يعود للرئيس إن كان يريد التوقيع أم لا، وأن ليس هناك اتفاق حتى يوقع دونالد ترامب. كذلك قال وزير الخزانة سكوت باسنت، قال بأن الأمر كله متعلق بالرئيس الأمريكي وما إذا كان يريد التوقيع، حتى أن جيدي فانس قال بأن الرئيس ربما لا يوقع، بالتالي وضع الأمر كله تحت علامة استفهام كبيرة. طبعا هذه ليست أول مرة أحمد يتحدث فيها المسؤولون في إدارة دونالد ترامب عن قرب التوصل لاتفاق. نحن نذكر في بداية مايو أيار حينما خرج جيدي فانس وقال بأن كل الأمور جرى الاتفاق عليها، بقي نحن في أقرب نقطة كما قال من التوصل لاتفاق، ولم يكن الأمر مسبوقا حينما تحدث عن قرب التوصل لاتفاق. اليوم يحصل نفس الأمر، هي نفس مذكرة التفاهم التي يجري الحديث عنها منذ أسابيع بين شد وجذب وبين أخذ ورد بين الأمريكيين والإيرانيين. من غير المعروف ما هي نقاط الخلاف الرئيسية، لكن نستشف مما قاله الرئيس الأمريكي في اجتماع الحكومة، آخر اجتماع للحكومة الأمريكية، هو يريد فتح للمضيق أولا، هذه نقطة أساسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، ويريد معرفة مصير اليورانيوم المخصب أولا. الإيرانيون يريدون تأجيل الحديث عن موضوع اليورانيوم ومجمل البرنامج النووي الإيراني إلى ما بعد 30 يوما، يريدون فتح المضيق نعم في 30 يوما، لكنهم يريدون رفع الحصار بشكل كلي في أول 30 يوم. الرئيس الأمريكي لم يتحدث عن ذلك، ويتحدث عن رفع تدريجي للحصار. على الإيرانيين وفق الرؤية الأمريكية أن يقدموا كل التنازلات لإعطاء الثقة للأمريكيين بتقديم تنازلات من طرفهم، وهذه التنازلات الأمريكية التي يتحدث عنها أو تتحدث عنها الإدارة الأمريكية هي مسألة رفع الحصار عن مضيق هرمز، لكن بشكل تدريجي. أولا يجب أن يتخلى الإيرانيون عن السيطرة على المضيق. بالأمس سكوت بيسنت أحمد تحدث، أي وزير الخزانة، تحدث عن مسألة إدارة المضيق من قبل عمان وإيران، وقال بأن هذا لن يحدث ولا في أي حال من الأحوال، حتى أنه وصف السلطة الإيرانية التي تدير المضيق بأنها نكتة، وطبعا فرض عقوبات على بعض الشركات، بعضها موجود في هونغ كونغ، وهذا مؤشر إضافي على أن الإدارة الأمريكية في نفس الوقت الذي تتحدث فيه عن قرب التوصل لاتفاق لا تزال تفرض عقوبات على الإيرانيين، وهناك اشتباكات في الواقع تحصل وعسكرية في المنطقة، آخرها يوم أمس كما أعلنت القيادة المركزية الوسطى.
0: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد رواشدة، شكرا جزيلا لك عماد على هذه المعلومات. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي في كييف إياد السيتية. أهلا ومرحبا بك إياد، ما الذي تقوله السلطات الأوكرانية عن الهجمات المتبادلة مع الجانب الروسي؟
4: نعم أحمد، عدة مناطق في جنوب وشرق وشمال أوكرانيا قد شهدت خلال الساعات الماضية هجمات روسية بالمسيرات، وذلك استنادا إلى ما قالته قيادة القوات الجوية الأوكرانية، والتي ذكرت في بيانها الصباحي بأنها يعني رصدت إطلاق صاروخ روسي من نوع إسكندر، وأيضا 232 مسيرة في عدة اتجاهات داخل الأجواء الأوكرانية. وقالت بأن دفاعاتها تمكنت من إسقاط 217 من هذه المسيرات في منطقة أوديسا تحديدا. كان هناك حديث من الإدارة العسكرية في مقاطعة أوديسا عن هجمات روسية بالمسيرات استهدفت منطقة إسماعيل، هذه منطقة موانئ على نهر الدانوب، مما أدى إلى إحداث أضرار بمرافق عامة في داخل هذه المنطقة، إضافة إلى ما ذكرته الإدارة العسكرية عن هجمات روسية كانت قد استهدفت 3 سفن تجارية في مياه البحر الأسود. إحدى هذه السفن كان قد اشتعلت فيها النيران، وهي سفينة كانت متجهة من أحد الموانئ في أوديسا إلى تركيا، لكن يعني طاقم السفينة تمكن من إخماد هذه الحرائق، وكانت قد سجلت إصابتان في أفراد الطاقم. يعني قامت البحرية الأوكرانية بتقديم الإسعافات لهما. المنطقة الأخرى هي منطقة زاباريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، هناك الحديث عن 4 إصابات خلال 24 ساعة الماضية مع ضربات روسية بالمسيرات والمدفعية ورجمات الصواريخ، طاولت أكثر من 40 بلدة بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية في هذه المنطقة. أضرار لحقت بعدد كبير من المنازل الريفية الخاصة بعد اندلاع النيران فيها، وكذلك كما ذكرت الإدارة العسكرية منشآت بنى تحتية مدنية وعدد من المركبات. أيضا في مقاطعة خاركيف عدة مناطق كانت قد تعرضت لهجمات روسية بمختلف أنواع المسيرات خلال ساعات الليل، إضافة إلى قصف مدفعي وإلقاء قنابل جوية موجهة على عدد من المناطق، خاصة تلك الواقعة شرقي مدينة خاركيف وجنوبها، حيث تقترب هذه المدن أو البلدات من خطوط التماس، نتحدث عن كوبيانسك وبهادوخف ولازافا. طبعا الإدارة العسكرية كانت قد تحدثت أيضا عن أن هناك أضرار لحقت ببنى تحتية للسكك الحديد، إضافة إلى عدد كبير من المنازل الريفية الخاصة في هذه المناطق. على عجالة فيما يتعلق أيضا يعني كانت تصريحات لافتة من وزير الخارجية الذي ندد اليوم بالهجمات أو توغل إحدى المسيرات الروسية من المناطق الأوكرانية إلى منطقة أو إلى مدينة جالاتس الرومانية، والتي تسبب باندلاع حريق بأحد هذه المباني السكنية. وأيضا هو كان قد تحدث عن أن لا بد على الدول الشريكة والحليفة وخاصة المجاورة لأوكرانيا تقديم الدعم العسكري فيما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي، وذلك من أجل حماية الأجواء الأوكرانية وأيضا حماية أجواء دول الجوار.
0: نعم. مراسل التلفزيون العربي من كييف إياد ستية، شكرا جزيلا لك إياد. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي في بروكسل عبد الله إيماسي. عبد الله، ما جرى في رومانيا استدعى ردود فعل من حلف شمال الأطلسي، ما الذي جاء فيها؟
9: ردود فعل من حلف شمال الأطلسي ملخصها هو الإدانة الشديدة للانتهاك، انتهاك سيادة وأجواء أرض عضو في حلف شمال الأطلسي. ولكن هذا الموقف لم يرقى حتى إلى مثلا المطالبة بعقد اجتماع طارئ لمجلس شمال الأطلسي، فما بالك أحمد بتفعيل المادة 5 من قانون الحلف التي تعتبر أن اعتداء أو انتهاك يتعرض له بلد عضو في الحلف هو انتهاك واعتداء على كل الحلف وكل أعضائه 31. ما قام به حلف شمال الأطلسي من مواقف أيضا هو العمل على إمكانية تسريع الردع والدفاع في الجناح الشرقي للحلف من خلال ما يعرف بتعزيز دفاعات أو منظومة مكافحة المسيرات. وهذا يرتبط بمواقف أيضا صدرت من الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يتحرك على مسارين، مسار العقوبات الاقتصادية، وهذا كان واضحا وكان لافتا في موقف رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلاين عندما قالت إن العمل جار من أجل تفعيل الحزمة 21 من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. وأيضا على مسار آخر، الحكومة الرومانية أعلنت أنه سيتم التوقيع اليوم الجمعة على عقد لتعزيز الدفاعات الجوية واقتناء منظومة مكافحة المسيرات، وذلك ضمن آلية سيف. هذه الآلية أو هذا البرنامج هو برنامج أوروبي لتعزيز الدفاع في الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي. أيضا من بين المواقف التي برزت ما صدر عن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الذي ذهب

0: جبنا بإسقاط هذه المسيرات، ولكن ارتأوا بأن إسقاط هذه المسيرات فوق منطقة مكتظة ومأهولة سيخلف ضحايا أكثر من تركها تسقط لوحدها بشكل توجيهي. وهذا هو التحدي الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، هو كيفية التعامل مع مثل هذه المنظومات. نتحدث عن المسيرات الروسية.
1: من بروكسل مراسل التلفزيون العربي عبد الله إماسي، شكرا جزيلا لك عبد الله على هذه المعلومات. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من دير الزور قحطان مصطفى. أهلا ومرحبا بك قحطان. رئيس السوري زار المنطقة وعاين مع المسؤولين الآثار لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والاستجابة لآثار ذلك، ما التفاصيل؟
2: اليوم الحدث الأبرز هو زيارة الرئيس أحمد الشارع إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري يضم وزارة الإدارة المحلية والطاقة والصحة وأيضا الزراعة والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى معاون وزير الاقتصاد وأيضا الأمين العام لرئاسة الجمهورية. كل هذا الوفد وصل للإطلاع ميدانيا على تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات وأيضا الفيضانات التي تشهدها مناطق واسعة شرق البلاد. هذه الزيارة تأتي في وقت ما تزال فيه حالة الطوارئ مستمرة على امتداد مجرى نهر الفرات، حيث تعمل غرفة عمليات مشتركة بين وزارة ومؤسسات الدولة ومحافظتي دير الزور والرقة لمتابعة التطورات على مدار الساعة وسط تنفيذ إجراءات إسعافية وأيضا لحماية السكان وأيضا البنية التحتية. ميدانيا شهدت الساعات الماضية استمرار أعمال تدعيم السواتر الترابية والجسور وأيضا إخلاء بعض المناطق المهددة، إضافة إلى تأثر عدد من محطات المياه وخروج بعضها عن الخدمة نتيجة ارتفاع المياه، بينما واصلت فرق الدفاع المدني وأيضا الجهات المختصة عمليات الإنقاذ والاستجابة الطارئة. أما سبب هذه الأزمة فيعود إلى أيضا الزيادة الكبيرة في الوارد المائي القادم عبر نهر الفرات بعد موسم أمطار وثلوج قوي جدا، حيث تجاوز مخزون بحيرة الفرات 97% ووصلت التدفقات المائية إلى نحو 2000 متر مكعب في الثانية، ما دفع الجهات المعنية إلى فتح المفيض وأيضا رفع الجاهزية القصوى. طبعا سياسيا تحمل زيارة الرئيس الشارع أكثر من رسالة، تمثل أولا متابعة مباشرة للأزمة الإنسانية في دير الزور وفي مناطق في مدينة الرقة، وتعد من أحد التحديات الكبرى التي تواجه شرق سوريا في الوقت الحالي، كما تعكس محاولة لإظهار حضور الدولة ميدانيا في لحظة حساسة تمس حياة آلاف السكان في شرق سوريا. هذه الزيارة أيضا تعد من الزيارات الرمزية، إضافة إلى خاصة أنها تأتي بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره تصريحات والد الرئيس بحق أهالي المحافظة وما تبعها من اعتذار رسمي من الرئيس الشرع لأبناء دير الزور، وبالتالي فإن الزيارة تقرأ أيضا بوصفها رسالة تضامن واهتمام مباشر بالمحافظة وسكانها. حتى الآن ما زالت عمليات الاستجابة الطارئة من وزارة الدفاع وأيضا من وزارة الطوارئ والكوارث في مدينة دير الزور حتى هذه اللحظات، وأيضا ينتظر خلال الساعات القليلة القادمة ربما سيكون هناك ارتفاع لمنسوب النهر من جديد وأيضا ارتفاع لمنسوب المياه، وأيضا هذا ما يشكل عبء كبير على الطواقم المتواجدة في مدينة دير الزور وأيضا على أيضا الطواقم المتواجدة المتطوعة أيضا المتواجدة على طول شريط نهر الفرات.
1: من دير الزور مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى، شكرا جزيلا لك قحطان على هذه المعلومات. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من تصاعد الغارات في لبنان بما في ذلك الغارات الإسرائيلية على محيط بيروت وتكثيف الهجمات على أهداف يزعم الجيش الإسرائيلي أنها تابعة لحزب الله ضمن منطقة
3: راديو الحرية من
4: 97.10 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729 مع عمر 0592-182190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين
7: راديو الحرية
8: 27 بالعشر FM.
9: أصاب المكان غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما نشاهد هذه هي النتيجة، دمار كبير أصاب عددا من المنازل وشرد عددا من العائلات التي تقطن في هذا المكان. يحاولون استخراج ما يمكن استخراجه بعد الغارة العنيفة التي أصابت ودمرت المكان. هنا خرج الناس لتفقد الأوضاع التي خلفتها الغارة. التقينا بأم علي وهي واحدة من الذين عاشوا تفاصيل هذه الغارة. الحمد لله على السلامة.
10: الله يسلمك.
9: يعني أكيد عشتوا ساعة صعبة بعد الإخلاء واليوم أنت جالس على أنقاض ما تبقى. احكي لنا شو اللي صار معكم الليلة وكيف عشتوا ساعة القصف؟
10: بعد أذان العشاء الناس بتجري في الشارع بتصرخ إيش في إيش في، طلعنا نجري لهم بقولوا إخلاء، طلعنا نجري زي ما احنا بأوعينا، والله ما خدنا معنا ولا حاجة، وشردنا وأبعدنا عن المكان. بعد بيجي بنص ساعة أو أقل صار القصف الصاروخ، صاروخين ورا بعض، بس ما توقعناش يكون إن أنا فيش في منطقتنا حدا ولا حدا مطلوب ولا حدا يعني ناس هيك يعني مطلوبين ولا إشي، لأن منطقتنا آمن وكل واحد يعني آمن، مش عندنا لا قادة ولا مقاوم ولا عندنا ولا إشي، كل واحد هيك عايش برزق بسيط، اللي بيشتغل في الخضرة واللي بيبلوا حبة حاجات للأولاد الصغار، يعني أمورنا يعني بسيطية جدا، الناس عايشة بالكاد يعني.
9: لما طلع نهاره شفتوا المشهد كيف؟ كيف شفتوا؟
10: جينا شفنا ايش، انصدمنا ايش ايش، الواحد تعب السنين، تعب العمر، طول العمر الواحد يحط في هالدور، تعب ثلاث اجيال هذا الدور، الاجداد والاباء والاحفاد، وطول عمرنا الواحد بيشتغل بيتعب يحط في هالدار، يعني تروح فيك في لحظه.
9: اليوم انتوا وين مصيركم؟
10: الناس مصيرها وين بتروح يعني؟ على الخيم، إذا لقت خيمة ولا لقت مكان تحط فيه خيمة يعني. والأجرات غالية والناس وضعها صعب، ما حد سأل فينا ولا حد مدور علينا ولا حدا بيجي عباله أصلا أهل غزة ولا غزة واللي فيها. أنا مش حياة هذا إحنا عايشينها، إحنا مش عايشين.
9: حتى رغم وقف إطلاق النار لسه الحرب ما وقفت؟
10: لا ما وقفت، كلام كلام بس وقف إطلاق النار. كل يوم الاغتيالات وكل يوم القصف كل يوم الدمار، وصاروا يدمروا مربعات الحين هذه تنشطوا أكثر من أول وأصعب من أول الحرب. صارت الحين مربعات مش عقد الشخص المطلوب أو الدار المطلوبة، هاي المربعات براميل براميل كبيرة معلينا إشي خيالي. هاي الشظية شوف ما أكبرها ولا تقل هذه.
9: الحمد لله على سلامتكم علي. يعني بلا شك هذه هي الصورة، وكما شاهدنا يعني هي بلا شك يعني رسائل الوجع التي تخرج يوميا من غزة لتعبر عن حجم الألم الذي عاشه السكان ويعيشه فيه السكان يوما بعد يوم في ظل تحديات كبيرة وفي ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. كما نشاهد المشهد صعب هنا، الدمار كبير ومصير مجهول يواجهه أو تواجهه العائلات التي شردت وأصبحت الآن بلا مأوى في ظل هذه التحديات الكبيرة وفي ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
7: نشير إلى هذا الخبر العاجل، الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد بتسجيل حركة نزوح كثيفة من 6 قرى أنذر الجيش الإسرائيلي سكانها بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني. كان الجيش الإسرائيلي وجه أوامر بالإخلاء لبلدات عدة في قضائي صيدا وصور. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد بتسجيل حركة نزوح كثيفة من بلدات عدة وقرى كان الجيش الإسرائيلي أنذر سكانها بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني، وهي بلدات وقرى في قضائي صيدا وصور. سنتابع ذلك لاحقا مع مراسلي التلفزيون العربي. لكن في أخبارنا أيضا، أدرجت الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية والروسية على قائمتها السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وفق تقرير سنوي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب التقرير استند القرار إلى شهادات قدمها سجناء، بينما أكدت الأمم المتحدة استمرار تسجيل حوادث عنف جنسي مرتبطة بالحرب في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة. قال وزير الخارجية الفرنسي جان ويبارو أن باريس طلبت من المدعي العام فتح تحقيق بشأن معاملة مواطنين فرنسيين شاركوا في أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة، وأوضح أن القرار جاء استنادا إلى تقرير أعده القنصل العام الفرنسي في تركيا تضمن إفادات عن تعرض مواطنين فرنسيين للعنف الجنسي والضرب والإهانات المتكررة، معتبرا أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم جنائية. ما جرى للمشاركين في أسطول الصمود؟ في أخبارنا أيضا، واستمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من فنزويلا. ففي عام 2019 غادر الشاب عبد الباري الباز قطاع غزة ليطارد حلمه بدراسة الطب، وحينما حصل على الشهادة حرمته حرب الاحتلال وقيوده من تحقيق حلمه بالعودة، بل وأخذت منه أفرادا من أسرته.
11: أنا بحب غزة وبحب أهل غزة وبحب أرض غزة، فأنا طالع من غزة، طالع من السجن اللي فرضوا الاحتلال علينا. أنا الدكتور عبد الباري الباز من قطاع غزة، تخرجت من كلية الطب من فنزويلا عام 2025. خروجي من غزة والحصار الموجود في قطاع غزة والحروب الموجودة في قطاع غزة هتصعب أني أرجع أشوفهم في وقت قريب. أنا تغيرت شخصيتي ما بين قبل الحرب لبعد الحرب، كثير لحظات حزن وكثير لحظات بتكون محتاج فيها الأهل، فالأهل مش موجودين وأنت صعب تحكي لهم إياها لأنه ما بدك تقلقهم. قعدنا تقريبا فترة أكثر من شهر ما بعرف تواصل عن أهلي. أنا ممكن أسأل ناس أقولهم كيف أهلي ما عندهم نت. هلا حبيبي أبو سامة، شو الأخبار؟ طمنا عليك. أنا يعني إخواتي كلهم من زوجين، وفي كثير من أولادهم انولدوا في غزة وأنا ما شفتهم، حتى هم ما بيعرفوني، أنا بكلمهم بس على الجوال. لازم نشتغل لنكون سند لأهالينا وسند لأنفسنا في الغربة. أنا بشتغل كل أيام الأسبوع 7 أيام ما بين دكتور ما بين شغل الحر. يعني أنا في كل يوم كان المشهد قدام عيوني إنه يوم من الأيام هتلقى خبر فقد حدا من أحبابي أو أهلي. فجاء الاتصال من قريبة بيحكي لي شو أخبار، فأنا بتطمن عليه فبحكي لي عامل حالك ما بتعرف، فأنا بحكي له شو في، بحكي لي والدك وأخوي استشهد. فبلشت أنا أسأل أشوف مين في كمان غير استشهاد والدي، مين فقدت كمان. فحكوا لي إنه اللي استشهد والدك وكل إخواتك كلهم إصابات، حتى أمي كانت مصابة وبتنزف من الدم. يعني كان من أثقل وأصعب الكلمات والفقد اللي صار في حياتي كله. أبويا ما كان زي أي أبو، أبويا كان حنون، أبويا كان طيب جدا جدا جدا. يعني أنا أخذت شهادة الطب، أول ناس الواحد بياخد شهادة الطب ليفرح أهله، بدي تخصص يكون أقرب لمعاناة شعبي، وهو التخصصات الجراحية.
12: راديو الحرية من 97 بالعشرة
13: FM. الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
14: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
15: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
16: أصل القهوة مذاق،
15: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
12: راديو الحرية
8: من 97.10 FM.
7: ما بعد القرارات الأحدث التي صادق عليها المجلس الوزاري الأمني المصغر والتي تسهل الاستيلاء على الأراضي في الضفة. نصبت قوات الاحتلال غرفا متنقلة ووسعت أخرى قائمة في إطار توسيع المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة شيلو التي أقيم جزء منها على أراضي بلدة ترمسعية شمال رام الله. وقال عضو بلدية ترمسعية عبد الله أبو عواد للتلفزيون العربي إن الاحتلال أضاف غرفا مؤقتة جديدة على أراضي سهل البلدة بعد أن جرف الأراضي وقطع آلاف الأشجار خلال الأشهر الماضية، وشدد على أن الاحتلال يمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم في سهل ترمسعية منذ 7 أكتوبر، ويواصل فرض وقائع على الأرض عبر الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني. اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقتل نحو 27 شخصا في هجوم مسلح استهدف قرى في مدينة بارا بولاية شمال كردفان جنوبي السودان. وفي بيان اعتبرت الشبكة أن استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة. وتتواصل عودة سكان العاصمة السودانية الخرطوم إلى منازلهم برفقة الكثير من التحديات كالدمار الواسع الذي لحق بالمدينة وبناها التحتية وغياب الأمن والرعاية الصحية وفرص العمل.
17: رغم سكوت أصوات الرصاص في الخرطوم، ما زالت أصوات ساكنيها خافتة. بدور خالد عادت وأسرتها بعد سنوات من النزوح لتجد واقعا مريرا في انتظارها.
18: جينا راجعين عشان نسكن، لقينا البيت خرابة وما بتسكن وما بتدخل، سرقوا العفش وشالوا الزنكي وشالوا الزقف كله، والله ما قادرين نصين، والله ما عندنا قروش. المهية بسيطة وما بنقدر نعمل فيه أي حاجة، والله دخلنا فيه ومرقنا، بس لقينا بيت الجيران قاعدين فيه وهسه جايين بعد عيد الضحية.
17: تبدل واقع الخرطوم بفعل أكثر من 3 سنوات من الحرب التي خلفت دمارا في كل البنية التحتية. أفواج العائدين إلى الخرطوم لم تتوقف منذ سيطرة الجيش على المدينة، وفرحة النازحين واللاجئين بالعودة لم تنقص رغم تحدي توفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم علاوة على الأمن.
19: بتنقص بعض الخدمات شوية، موضوع الكهرباء لسه، وفي يعني بتحتاج لرش للبعوض.
20: الأوضاع والله عسل، أصله بعدنا عوجة تبطال ومرقنا بأنفسنا دي، وجينا هنا كل شيء بيجي، والله كل شيء ربنا بجيبه بعوضنا.
17: رغم هذا التفاؤل يواجه العائدون بخلاف نهب ممتلكاتهم ومصادر دخلهم تهديدات أخرى تتمثل في انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في الأحياء والشوارع، إضافة إلى الانفلات الأمني والارتفاع الفلكي في أسعار المواد الغذائية وندرة فرص العمل، بينما تسابق السلطات الزمن من أجل الإيفاء بمتطلبات الحياة لاستقبال العائدين.
21: الآن أغلب محطات المياه دخلت، بالنسبة للكهرباء الآن يجري استكمال عودة أو استكمال العدد المطلوب من المحولات والمساعدات التي تعمل مع المحولات الاحتياجات الأخرى. المستشفيات الآن نحن شغالين في أكثر من 6 أو 7 مستشفيات كبيرة يجري فيها العمل.
17: لكن استمرار الحرب يظل أكبر هاجس للنازحين واللاجئين، فالعودة والاستقرار مرهونان بتوقفها.
22: رغم استمرار الجهود الحكومية في تأهيل البنية التحتية في العاصمة، تظل ملفات توفير الأمن والرعاية الصحية والتعويضات وفرص العمل أكبر التحديات التي تواجه العائدين إلى الخرطوم. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
7: أشير إلى هذا الخبر العاجل. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد بتسجيل 5 شهداء جراء غارتين على دير قانون النهر ومبنى عند مفرق العباسية جنوبي البلاد. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد بتسجيل 5 شهداء جراء غارتين إسرائيليتين على بلدة دير قانون النهر ومبنى عند مفرق العباسية جنوبي البلاد، في استمرار هذه الغارات الإسرائيلية على مناطق وبلدات مختلفة في لبنان. في أخبارنا أيضا، تتزايد المخاوف من استهداف سياسيين وصحفيين وناشطين في ظل تهديدات الجماعات المسلحة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الكولومبية. رغم أن الحكومة كانت قد وقعت اتفاقيات سلام مع جماعات مسلحة، فإنها تجد نفسها اليوم أمام موجة جديدة من العنف السياسي.
23: من شوارع بوغوتا الهادئة ظاهرياً إلى الأقاليم البعيدة التي ما تزال تعيش تحت سطوة السلاح، يتصاعد القلق في كولومبيا بسبب عودة العنف السياسي إلى الواجهة. تقارير أمنية وتحذيرات متكررة تتحدث عن تنامي نفوذ الجماعات المسلحة، ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية زادت المخاوف من استهداف شخصيات سياسية وناشطين وصحفيين.
24: من الصعب أن يفوز أحد المرشحين في الجولة الأولى، لذا سنتجه نحو جولة ثانية، ما سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاب وخطاب الكراهية والمزيد من العنف للأسف.
23: هشاشة اتفاق السلام في بعض المناطق واستمرار اقتصاد المخدرات وضعف حضور الدولة في الأرياف والصراع بين الجماعات المسلحة أسباب تقول المنظمات الحقوقية إنها وراء عودة العنف السياسي والانفلات الأمني.
0: كلما كانت هناك انتخابات تتجدد الهجمات وعمليات العنف، ويكون التنافس بين من يدعي أنه مرشح السلم ومن يوصف بمرشح الحرب. لذلك اليوم ونحن على بعد أيام من الاقتراع، ليس مفاجئا أن نكون أمام التهديدات المسلحة.
23: التهديدات ضد المرشحين وبعض المسؤولين وارتفاع خطاب التخوين والاستقطاب تثير مخاوف حقيقية لدى المجتمع المدني من التأثير.
12: راديو الحرية 97.17 FM.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد، كنب خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
25: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة.
4: المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM
4: العديد من الشباب الكوبيين الساخطين، أما السكان المتبقون فهم كبار في السن ومرهقون. لذا بحسب المجلة، الخيار الأقل سوءا يبقى الضغط من أجل انتقال تدريجي للسلطة. فإذا تفاوضت إدارة ترامب بقوة ودهاء، فقد تسدي خدمة كبيرة للكوبيين. أما إذا لجأت إلى القوة العسكرية فقد تفاقم الأمور، مضيفة أنه لعل ترامب يكون قد استوعب هذا الدرس من حرب إيران.
5: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. في آخر الأخبار، أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان. يأتي هذا عقب توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة لسكان 6 بلدات وقرى بإخلائها في قضائي صور وصيدا تمهيدا لاستهدافها. وشملت الغارات الإسرائيلية مناطق في بلدات وقرى في محيط صور، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية بلدة عين قانة بعد إنذارها بالإخلاء، وأغارت المسيرات على بلدتي معروب وطير دبة. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي لحظة شن الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة القليلة في الجنوب اللبناني. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شرطي في غارة إسرائيلية على بلدة عبة جنوبية لبنان، وشملت الغارات كذلك مدينة النبطية وبلدات زبدين وشوكين وكفر رمان وكفر جوز. قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الضرر المتراكم الذي لحق بحزب الله اللبناني غير مسبوق، مؤكداً القضاء على أكثر من 7500 عنصر من الحزب منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. وأشار زامير إلى أن 2500 منهم سقطوا بعد استئناف الحرب على لبنان في مارس الماضي. وأضاف زامير أن القوات الإسرائيلية تتقدم وتعمل بقوة في الجو وعلى الأرض في لبنان، وقال إن كل إنجاز إضافي سيساعد المستوى السياسي على خلق ظروف أفضل لترتيبات أمنية مستقبلية محسنة من موقع قوة على حد تعبيره. يأتي هذا قبل انطلاق أولى جلسات المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل اليوم في مقر وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن. وتناقش الجلسات الترتيبات الميدانية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. معنا من صور جنوبي لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. جويس، ضعينا لو سمحتي في صورة آخر التطورات الميدانية المتلاحقة عندكم.
6: صحيح، متلاحقة ومخاوف من مزيد من التصعيد، خصوصا مع بالتزامن مع هذا الاجتماع المرتقب في واشنطن للجنة الأمنية أو للوفود الأمنية بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، بعد أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي بداية لعين قانة صباحا وبعدها لعدد من قرى وبلدات صور وكذلك الأمر صيدا. يشن الطيران الحربي الإسرائيلي بين الحين والآخر غارات على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، منها ما هو مهدد ومنها ما هو غير مهدد أو صدرت أوامر الإخلاء له في الأيام الماضية. تتركز بشكل مكثف الغارات الإسرائيلية في النبطية، تحديدا يحمر الشقيف تتعرض لعشرات الغارات الإسرائيلية في هذه الأثناء. أشير إلى أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية تدخل مجددا في الأجواء اللبنانية، وهو ما نرصده منذ صباح هذا اليوم، دخول إغارة ومن ثم المغادرة، وبعدها مجددا يتكرر المشهد نفسه وتتنقل تتنقل هذه الغارات بين عدد من القرى والبلدات هنا في قضاء صور، كذلك الأمر في النبطي وصولا إلى قضاء مرج عيون ودبين تحديدا، التي تتعرض لقصف مدفعي وغارات إسرائيلية بالتزامن مع محاولات التقدم وتمهيد نار على ما يبدو لمحاولات التقدم باتجاه قلب بلدة دبين، حيث تتمركز الآليات العسكرية الإسرائيلية عند مدخل هذه البلدة التي طالب الجيش الإسرائيلي سكان مرج عيون بعدم التوجه باتجاهها وبعدم الذهاب شرقا، ورسم لهم خطا أحمر لا يمكن تجاوزه عند أطراف بلدة مرج عيون لجهة دبين. كذلك الأمر في النبطية، هناك أحزمة نارية تشنها المقاتلات الحربية الإسرائيلية منذ صباح هذا اليوم على البلدات في النبطية وعلى مدينة النبطية كذلك الأمر، بالإضافة إلى تكثيف للغارات الإسرائيلية على يحمر شقيف التي أيضا تتمركز الآليات العسكرية الإسرائيلية عند أطرافها، والتي تحدثت بيانات حزب الله عن استهداف هذه الآليات العسكرية في محاولة إسرائيلية جديدة لتوسيع أكبر لتواجدها البري خارج وشمال الخط الأصفر من زوتر الشرقية الآن وصولا إلى أرنون ومحاولة دخول أرنون. وعلى ما يبدو أن الهدف هو كما ذكرنا في السابق علي الطاهر، وهي مرتفعات تعرضت البلدة اليوم لكذلك الأمر غارة إسرائيلية على أطراف علي الطاهر، إضافة إلى ذلك عين قانة كما ذكرت تعرضت لغارة إسرائيلية هنا في صور. تتنقل الغارات الإسرائيلية من القليل وصولا إلى مفرق العباسية، وهو ما تبعناه منذ صباح هذا اليوم، غارة على المنصوري كذلك الأمل وقصف مدفعي على المنصوري، ترقب للساعات المقبلة مع أوامر الإخلاء وما إذا كانت ستتجدد هذه الأوامر صور مجددا، كانت صدرت أوامر الإخلاء لها يوم أمس، ولكن حتى هذه اللحظة يبقى داخل المدينة غير لم تحصل فيه أي غارات إسرائيلية. أما المسيرات فأيضا تواصل استهداف السيارات والدراجات النارية في عدد من القرى والبلدات.
5: نعم ابقى معنا جوز لو سمحتي. عبد القادر، في القدس تصريحات نارية لرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير يقول سنواصل ضرب العدو في كل مكان، سنعمق إنجازاتنا، ويتحدث عن أن إسرائيل قتلت أكثر من 7500 عنصر من حزب الله خلال 3 أعوام.
7: بالفعل وائل، هذه هي الأرقام التي تحدث عنها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير من مزارع شبع المحتلة على تخوم المناطق اللبنانية التي يتوغل فيها وتتوغل فيها قوات جيش الاحتلال. أيضا في هذه اللحظات تحدث من هناك عن قتل 7500 عنصر من حزب الله منذ بدأت الحرب في 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة، بينهم 2500 خلال الحرب الأخيرة على حد ما يدعيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. لكن الأهم هو إعادة التأكيد على مبدأ إسرائيلي كان ممنهجا أن تستخدمه إسرائيل طيلة الفترة الماضية في مختلف الملفات، وهو التفاوض من منطلق القوة والتفاوض تحت النار. عمليا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول إن كل إنجاز عسكري يتحقق على الأرض يساعد المستوى السياسي على ترتيبات أمنية مستقبلية من منطلق قوة أفضل للمستوى السياسي، وبالتالي يتحدث عن أوراق قوة للمستوى السياسي سياسي ناتجة وناجمة عن العمليات العسكرية واستمرار هذه العمليات العسكرية، مشيرا في ذات التصريح إلى أن الجيش الإسرائيلي مستمر في توجيه الهجمات بقوة على الأرض وعلى البر ميدانيا. وكانت جويس تتحدث قبل قليل عن نقاط التوغل الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع جولة مفاوضات مباشرة إسرائيلية لبنانية يفترض أن تجري اليوم على مستويات أمنية على مستويات عسكرية بين الجانبين، ستبحث ترتيبات ميدانية. بالتالي في الوقت الذي ستبحث فيه اليوم ترتيبات ميدانية، يتحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن أن المنجزات العسكرية بما في ذلك التقدم على الأرض ستستغل كأوراق ضغط سياسية، أو يمكن أن تتيح للمستوى السياسي أن تستغل كأوراق سياسية للتفاوض من منطلق قوة لأي ترتيبات مستقبلية تفرض من الجانب الإسرائيلي. عمليا العمليات الإسرائيلية مستمرة بصورة تصاعدية واضحة منذ بدأ وقف إطلاق النار الذي حصر وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني أكثر منه أوقفه في عموم لبنان، لكن حتى بالمقارنة مع الأيام الأولى لوقف إطلاق النار دائما ما كانت الدالة الإسرائيلية من حيث عدد الهجمات من حيث طبيعة هذه الهجمات بدءا من الأيام الأولى كعمليات نسف وهدم في مناطق سيطرة الجيش، ثم توسع ذلك إلى المناطق الواقعة خارج مناطق سيطرته وصولا إلى ما هو عليه الحال اليوم نحو 100 غارة يوميا وفق مصادر عسكرية تحدثت لها آرة، الإمارات، إضافة إلى توغلات برية متجددة. كل هذا التصاعد كان بموازاة أيضا مسار سياسي لم يكن واضح المعالم، ولا يزال غير واضح المعالم، إذ تصر إسرائيل على أن تخوضه بنوع من السرية، لا تكشف الكثير من التفاصيل التي يتم الحديث عنها في الجولتين الماضيتين. لم تتحدث إلا أن المباحثات كانت بناءة وإيجابية دون تقديم تفصيل، وتدخل هذه الجولات الجديدة أيضا بذات التصريحات أنها ستناقش تفاصيل ميدانية في ترتيبات على مستويات عسكرية، ثم بعد ذلك ستنتقل أيضا مجددا إلى عودة المفاوضات السياسية بداية الشهر المقبل.
8: نعم. شكرا لك عبد القادر، ابقى معنا. نعود إلى جويس في سور. جويس، لبنان الرسمي ما الذي يتطلع إليه من جولة المفاوضات على المستويين الأمني والعسكري الذي يفترض أن تنطلق بعد قليل في واشنطن؟
6: وائل، المستوى العسكري والوفد العسكري عمليا لا يتعاطى مع المفاوضات كما يتعاطى الجانب السياسي والدبلوماسي، هذا ما قالته مصادر لبنانية لنا، وبالتالي هناك تعليمات واضحة لهذا الوفد، وهناك مهمة واضحة لهذا الوفد بأن يؤكد على نقطتين أساسيتين، في حال تحققتا يمكن بعدها البحث في مسار أمني مفصل وفي ترتيبات أمنية يريدها الجانب الإسرائيلي. ما سيطرحه الوفد بشكل واضح اليوم هو أو مطلبين أساسيين سيطالب بهما، هما أولا وقف الأعمال العدائية، وعندما تتحدث المصادر عن الأعمال العدائية فهي تشرح أن هذا يعني عمليا أي تهديدات للسكان اللبنانيين، لسكان الجنوب ولسكان كل لبنان، وليس فقط وقف الاعتداءات وإنما حتى التهديدات الإسرائيلية بأشكالها المختلفة. هذا أولا، وقف الاعتداءات كذلك الأمر، وثانيا وضع جدول زمني للانسحاب من المناطق التي تحتلها إسرائيل انسحابا كاملا، بعدها يتم البحث في الترتيبات. ولكن في مقابل ذلك المصادر اللبنانية تعلم وتدرك بأن هذين المطلبين المحقين للبنان يمكن أن لا يتحققا، وهناك نسبة ضئيلة بأن يتحققا، ولكن هذا هو الشرط اللبناني للبحث بأي ترتيبات أمنية في المستقبل. ولكن أيضا اللبنان يعول على جولة ثانية في الثاني والثالث من الشهر المقبل، علما أن أي ضمانات حتى هذه اللحظة لم تعطى للبنان بوقف التصعيد الإسرائيلي.
8: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا جويس. جويس الحاشخوري في صور، وشكرا أيضا لعبد القادر عبد الحليم في القدس. مشاهدين، في خبر عاجل، تقول وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الذي نشرته وسائل إعلام غربية كجزء من النسخة الأصلية غير دقيق. تضيف الوكالة أن تغييرات قد طرأت على نصوص مذكرة التفاهم مع واشنطن خلال الأيام الماضية. إذن تقول تسنيم إن نص مذكرة التفاهم التي نشرها موقع أكسيوس بالأمس كجزء من النسخة الأصلية غير دقيق، وتضيف أن تغييرات قد طرأت على نصوص هذه المذكرة مع الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد أي مبرر للهجمات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان، ودعا إلى وقفها.
9: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان غير مبررة، يجب وقفها فورا، الوضع في الجنوب غير محتمل ولا يقبل. نكرر دعوتنا لوقف هذه الهجمات التي تحدث دون تمييز، وإعادة السلام واستئناف المفاوضات وبناء حل دائم.
8: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من تصاعد الغارات في لبنان، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية على محيط بيروت، وتكثيف الهجمات على أهداف يزعم الجيش الإسرائيلي بأنها تابعة لحزب الله ضمن منطقة عمليات اليونيفيل وخارج نهر الليطان.
10: في مشهد يطول فيه انتظار العودة، يحمل النازحون معهم صورا مثقلة بالفقد وذاكرة مشبعة بالدمار، فبين التهديدات والقصف اقتلع آلاف اللبنانيين من أرضهم، ليجد المدنيون أنفسهم أمام خريطة تتقلص فيها مساحة الأمان يوما بعد يوم. مدارس تحولت إلى مراكز إيواء مكتظة، تأوي عائلات نزحت مرارا تبحث عن سقف مؤقت يؤويها.
11: يعني احنا نرجع وبدنا شيء، لو بدنا نقعد على الارض مهم انه نرجع، يعني مش عيشه هون، يعني شغلنا وقف ارزاقنا.
10: ومنذ الهدنة التي رعتها واشنطن في 6 أبريل لم تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان، مع تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق. الحكاية ذاتها تتكرر في بلدة الجنوب. النازح طالب ديب يؤكد أن العودة باتت شبه مستحيلة إلى بيوت أعيدت إليها.
0: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
12: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.
13: وأول أرض

0: كعب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: دنيا شنت إسرائيل مئات الغارات خارج منطقة عازلة تبلغ نحو 600 كيلومترا مربعة كانت قد احتلتها بريا وشملت 57 بلدة وقرية اخترى سكانها بالإخلاء. ومع توسع العمليات امتدت أوامر الإخلاء لأكثر من 100 بلدة وقرية إضافية لتغطي مع المنطقة المحتلة نحو 2000 كيلومتر مربع أي ما يقارب خمس مساحة لبنان، ما حول مساحات واسعة إلى مناطق شبه خالية من الحياة فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم في الجنوب.

0: أيضا هناك أوامر إخلاء لا تكاد تتوقف على مناطق في قضائي صور والنبطية. هناك حديث عن تقدم إسرائيلي في القطاعات الشرقية والوسطى في جنوب لبنان. الحديث أيضا أن هناك اقتراب كبير لقوات الاحتلال على مدينة أو إلى مدينة النبطية. معنا الآن من بيروت الكاتب الصحفي ميشيل أبو نجم. أستاذ أبو نجم، قال رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زمير قبل قليل إنهم يتقدمون على الأرض كي يساعدوا المستوى السياسي على خلق ظروف لترتيبات أمنية من موقع قوة، يعني تفاوض تحت النار. بأي أوراق قوة يذهب لبنان اليوم إلى واشنطن؟
1: للأسف أن لبنان الرسمي يعاني من نوع من ضعف في التعاطي مع مسألة المفاوضات، لأن هناك انقساما داخليا عميقا حول مسألة المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة. المشكلة الجوهرية في أن هذه المفاوضات لم تثمر حتى الساعة أقله بالحد الأدنى وقفا لإطلاق النار كما يأمل اللبنانيون والجنوبيون الذين يتعرضون في كل يوم للقتل والاعتداءات والمجازر. طبعا الوفد اللبناني لا يعني ذلك أن الوفد اللبناني العسكري لن يطرح الثوابت اللبنانية البديهية والطبيعية التي تتمسك بها الدولة اللبنانية تحقيقا لوقف إطلاق النار، أقله هذا الهدف، فضلا عن وقف التوغل الإسرائيلي فيما يعرف شمال نهر الليطاني. يعني هذه هي المطالب اللبنانية التي سوف يطرحها الوفد ويتمسك بها قبل الانتقال إلى أي موضوع آخر. وهناك تفاهم على مستوى السلطة اللبنانية على هذه الثوابت وعلى هذه المبادئ، لكن الأمر
0: اليوم المفاوضات اليوم المفاوضات
1: لم يتحقق وقف إطلاق النار.
0: سيد أبو نجم، اليوم المفاوضات ليست سياسية وإنما أمنية عسكرية. المفاوضات السياسية ستستأنف مطلع الشهر المقبل حزيران يونيو، ولذلك نسأل عسكريا أو أمنيا ماذا يمكن أن يفعل وفد لبناني مع قوات إسرائيلية تتوغل تأمر الناس بالخروج، تسيطر على نحو 5% أو 6% من مساحة لبنان. أقصد عمليا على الأرض ماذا يمكن لمفاوضات عسكرية أمنية أن تنجز؟
1: كل ما سيطرحه الوفد اللبناني وما سيتكلم به وما سيشدد عليه هو مسائل عسكرية أمنية بحت تتصل بوقف إطلاق النار، بوضع خارطة الطريق لكيف يفكر لبنان بالنسبة للمرحلة المقبلة، وبأنه سوف يتمسك بأنه في حال لم تتحقق هذه المطالب فإن لبنان لن يكون قادرا على تلبية أي شيء. يعني هناك سوف يتمسك بالحد الأدنى من المطالب اللبنانية وسوف يعرض بطريقة عسكرية وأمنية ما فعله الجيش اللبناني وما يمكن أن يفعله، لكن قبل الانتقال إلى أي مرحلة كما تريد إسرائيل، مرحلة إضافية أو كما تريد الولايات المتحدة، لن يكون ذلك بإمكان الجيش اللبناني أن يحققه، وهذا أمر معروف وهذا أمر واضح بالنسبة للوفد العسكري اللبناني ولقيادة الجيش التي زودت الوفد بكل التوجيهات المناسبة والتي كانت للمناسبة يعني توجيهات صارمة، يعني بعدم الذهاب عميقا حتى في الشكل في التعاطي مع الوفد الإسرائيلي المفاوض من الجهة الأخرى. لذلك الأمر مرهون بما ستقدمه إسرائيل وبما ستحاول تطرحه، لكن نظرا للتشكيك اللبناني المتواصل ولما يلمسه لبنان على الأرض فإن الأمل بتحقيق إنجاز حقيقي ضعيف جدا، إلا في حال تدخلت الولايات المتحدة لتحقيق خرق ما أو نافذة ما ربطا بمفاوضاتها مع إيران وبمحاولة إنجاح هذه المفاوضات مع إيران. وفي خلاف ذلك الاعتداءات والتهجير والتدمير الممنهج الذي يستهدف في هذه الأيام الأخيرة بالتحديد مدينة النبطية والمرتفعات المشرفة على النبطية هي خير دليل على النوايا الإسرائيلية التي لا يمكن للبنان أن يفعل معها شيئا سوى ما يفعل للبنان سواء المفاوضات أو سواء في
0: سيد أبو نجم، ألا يمكن للبنان أن يقول طالما استمرت هذه الهجمات والتهجير والقصف نحن لن نذهب إلى المفاوضات، هذه قد تكون ورقة فعالة؟
1: هي ورقة قد تكون إحدى الورقة، لكن المشكلة تتمثل في أن الدولة اللبنانية لم تعتمد هذا الخيار وفضلت السير في خيار المفاوضات كائنا ما كانت هذه المفاوضات، يعني لم تطرح هذه المسألة أساسا على طاولة البحث. وهناك أفرقاء لبنانيون في الداخل عدا حزب الله وحركة أمل اللذين يتمسكان

0: بالمفاوضات غير المباشرة وأعلناها جهارا وعلنا على مستوى أمين عام حزب الله وعلى مستوى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن هناك أفرقاء لبنانيون يطالبون الدولة بأن تفاوض حتى على مسألة ورقة المفاوضات لتحصيل مطالب إضافية للبنان. والمشكلة أنه كلما قدم لبنان يعني أقله نوايا بين مزدوجين إيجابية فإن إسرائيل توغل في اعتداءاتها، كما نرى اليوم في سور والنبطية بالتحديد. يعني حواضر جبل عامل باتت مهددة في البشر وفي العمران الحجري، وبما يشكل ذلك من ضغطا لتهجير الجنوبيين بطريقة كاملة، وجعل الجنوب منطقة عازلة غير مسكونة غير مأهولة تتمسك بها إسرائيل لفرض مطالبها اللاحقة على اللبنانيين وعلى الدولة اللبنانية. هناك مسألة خطيرة تحصل في جنوب لبنان، وللأسف العالم لا يمارس ضغطا كافيا على إسرائيل للحصول
1: على النتائج. يبدو فعلا سيد أبو النجم أن لبنان متروك وحيدا الآن في هذه المعركة. هل الانطباع ربما في بيروت أن إسرائيل قد تعطي شيئا للحكومة اللبنانية كي تقوي موقفها الداخلي على الأقل؟ يعني مثلا ما الذي يمنع إسرائيل أن تعلن وقفا لإطلاق النار مع ترتيبات تقوم بها مع الجيش اللبناني في مفاوضات اليوم، بما يقوي موقف الحكومة أمام منتقديها الكثر وعلى رأسهم حزب الله؟
0: المشكلة أن إسرائيل تمارس يعني كل أنواع الضغط وتتمسك بكل أوراق القوة لديها وتمارس ضغطا في الميدان وفي النار وتتقدم لفرض كامل شروطها على لبنان. وهناك مسألة أخرى، يعني هي تريد برنامجا واضحا زمنيا واضحا لنزع سلاح حزب الله، هذا معروف في الأهداف الإسرائيلية، لكن هناك هدف آخر يتصل بالفرص العالية لنجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية. لذلك هذا أمر وعامل دافع لإسرائيل لتكثف عدوانها لمحاولة توسيع نتائجها الميدانية على الأرض في سبيل استباق أي ضغط أمريكي ومن دونالد ترامب لفرض وقف إطلاق النار. يعني هي تريد توسيع مكتسباتها الميدانية عدا فرض الشروط المتمثلة بمسألة سلاح حزب الله، تريد توسيع هذه المكاسب قبل أي وقف محتمل لإطلاق النار، وبالتالي توسع من أوراق القوة، فيما لبنان لا يمتلك شيئا إلا طرح مطالبه البديهية. المشكلة هناك يعني طبعا هناك في المسألة الداخلية هناك انتقاد للسلطة اللبنانية، بمعنى أن هناك من يقول أن السلطة اللبنانية لا تمارس ضغطا كافيا، لا تمارس حركة دبلوماسية كافية، أقلها حركة دبلوماسية كافية. نعلم ما هي حقائق الواقع العسكري الميداني، لكن أقلها في الحركة الدبلوماسية أن يكون هناك ضغط في اتجاه الدول الأعضاء مثلا في مجلس الأمن في المجموعة الأوروبية. العالم العربي معروف أنه يتعاطف مع لبنان وقوى إسلامية في المنطقة، لا في سبيل يعني أقله تكثيف الضغوط في الموضوع الدبلوماسي على إسرائيل، لعل وعسى أن يثمر ذلك نتائج عملية. وفي الانتظار يترقب اللبنانيون ما ستسفر عنه.

0: حزب الله وأمل، يعني الثنائية السياسية الشيعية في لبنان، ترى أن هذا ليس أمرا طبيعيا، بل يقولون أن إيران أبلغتهما مرارا أنها لن توقع أي وقف لإطلاق النار، أي اتفاق قبل الحصول على وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان. وفعلا إيران يعني تتحدث عن هذا الأمر، لا يمكن لأحد أن ينفي ذلك. لكن ما بين هذه الفترة الفاصلة، في حال التزمت إسرائيل لنقل افتراضا بالمطالب الأمريكية لوقف الاعتداء على لبنان، لكن في هذه الفترة الفاصلة لبنان يتعرض للدمار، المدن الجنوبية تتعرض للدمار من دون تحقيق أي نتائج عملية على الأرض. يعني هناك أقوال لكن ليس هناك أفعالا مترجمة على الأرض، وما بين ذلك يتصاعد الضغط الديموغرافي، النزوح، النازحون، هم موجودون في بيروت، في وسط بيروت، في المناطق اللبنانية. الدولة اللبنانية معروفة إمكانياتها، معروف الوضع المالي والاقتصادي الصعب للجميع. كل ذلك يطرح مزيد من الضغوط ويطرح مزيدا من التحديات على السلطة اللبنانية، على البيئة الجنوبية الحاضنة لحزب الله ولحركة أمل وللمسؤولين اللبنانيين في شكل عام. ولكن ذلك لا يعني بالنسبة للمفاوضات أن ذلك سوف يؤثر على أداء الوفد اللبناني العسكري المتمسك بثوابته اليوم الجمعة في واشنطن.
1: لكن وقد انطلقت الآن سيد ميشيل أبي نجم، وأنت تتحدث معنا الآن
0: بتحصيص النتائج.
1: وأنت تتحدث معنا مشاهدة، تفيد مراسلة التلفزيون العربي بانطلاق جولة المفاوضات بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بواشنطن. إذن مراسلة التلفزيون العربي تفيد بانطلاق جولة المفاوضات على المستوى العسكري الأمني بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون في واشنطن. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي ميشيل أبو نجم، كان معنا من بيروت. الآن معنا مراسلة التلفزيون العربي في صور بجنوب لبنان جويس الحاج خوري. جويس، إذن انطلقت جولة المفاوضات.
2: صحيح، بحسب مصادر رسمية لبنانية فإن الجولة انطلقت قبل قليل. هذا الوفد يضم 5 ضباط من الجيش اللبناني، إضافة إلى الملحق العسكري في السفارة الأمريكية في السفارة اللبنانية في واشنطن. الضباط يمثلون وحدات خاصة في الجيش اللبناني، منها قطاع جنوب الليطاني، وكذلك الأمر مديرية المخابرات، وحدة الهندسة، وغيرها من الوحدات أبرز في الجيش اللبناني. يحمل هذا الوفد ملفا متكاملا يتعلق بالخروقات الإسرائيلية، بعمليات الاستهداف التي طالت المدنيين، العسكريين، الفرق الصحية، الفرق كذلك الأمر الصحفية. يتحدث يحمل معه خوارط واضحة جغرافية تتحدث عن وتظهر حجم الاحتلال للقرى والبلدات الجنوبية والمساحات التي احتلتها القوات الإسرائيلية منذ بدء العدوان. كذلك الأمر تحمل خرائط ووثائق تؤكد عمل الجيش اللبناني على تنفيذ جزء كبير جدا، أكثر من 80% من خطة الجيش لحصر السلاح جنوب الليطاني قبل بدء العدوان الإسرائيلي.
3: الحرية
4: 92.7 الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: رونالدو رونالدو لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية هاتف 02-321-823 المهندس للإلكترونيات حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا
2: عزيزي المستمع استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية أف أم
3: راديو الحرية
4: من 97 أف أم أف أم
5: أو نوايا من طرف حزب الله في مهاجمة إسرائيل دون أن يعتبر ذلك خرقا لوقف إطلاق النار وقف إطلاق النار مدد لكن كثير من المراقبين واللي يربطون مصير وقف إطلاق النار في لبنان الذي تجري أو يجري خرقه بشكل شبه يومي في لبنان لكنهم يربطون مصيره بشكل عام مع مصير المفاوضات مع إيران وفي حال لم تنجح المساعي الأخيرة في التوصل لاتفاق مع إيران من المتوقع أن يعلن أو بعض التوقعات تشير إلى أنه قد يعلن من طرف الرئيس الأمريكي إن أعطاه الضوء الأخضر يوم الأحد سنسمع من الرئيس الأمريكي غدا طبعا في لقاء مطول حول الوضع مع إيران لكن إن نجحت المفاوضات مع إيران ربما تمتد إلى لبنان لأن التسريبات تقول بأن الولايات المتحدة في مذكرة التفاهم هناك حديث عن أن هناك بعد إقليمي في الاتفاق الأمريكي الإيراني يجب أن يشمل الموضوع لبنان إن نجح الاتفاق ربما ينجح في تهدئة الوضع في لبنان والعكس بالعكس إن فشلت هذه المفاوضات كما أيضا يتوقع كثير من المراقبين لأنها فشلت في السابق أيضا وإن انهارت خلال اليومين المقبلين ربما يمتد الأمر وينعكس بشكل واضح على الوضع في لبنان أيضا
6: نعم شكرا لك يا عماد في واشنطن بانتظار طبعا أي معلومات عن هذه الجولة من المفاوضات في مقر وزارة الحرب الأمريكية شكرا لك يا عماد قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه أكد خلال محادثات أجراها مع رئيسي وزراء باكستان وماليزيا التزام طهران بالمسار الدبلوماسي وأضاف أنه أعرب عن شكره لماليزيا على ما وصفها بمواقفها الإنسانية كما ثمن الجهود التي تبذلها باكستان من أجل التوصل إلى اتفاق وصل وزير خارجية باكستان إسحاق دار إلى واشنطن في زيارة يلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث تطورات الأوضاع والوساطة التي تقودها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده وإيران تتبادلان المقترحات بشأن بعض نقاط الصياغة وتشمل تخصيب اليورانيوم وأشار إلى أنه لا يعلم متى سيتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي
7: مذكرة التفاهم تخضع لأخذ ورد كثيفين نناقش المقترحات بنية حسنة ونأمل في إحراز التقدم المطلوب سيعلن الرئيس إنجاز الأمر متى يحصل هناك بعض التفاصيل التي يتعين النقاش فيها وهي قد تستغرق بعض الوقت هناك صياغات مختلفة ونناقش مسألة تخصيب اليورانيوم لا أعلم تماما متى سينتهي الأمر
6: شيع مئات الفلسطينيين شخصين أعلنت المصادر الطبية استشهادهما فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي لنقطة أمنية في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة وانطلقت الجنازات من مسجد الفاروق حيث ألقت عائلاتهم نظرة الوداع قبل موارتهم الثرى في مقبرة المدينة
8: الجنة.
6: دمرت غارة إسرائيلية عشرات خيام النازحين ومخزنا للمواد الغذائية ومشاتل زراعية بهجمات طالت منطقة المواصي الشمالية بخان يونس. وقال الدفاع المدني إن حريقا اندلع قبل أن تتمكن طواقمه من السيطرة عليه.
3: كل هذا الدمار ناجم عن غارة إسرائيلية من طائرة حربية استهدفت هذا المكان شمال مدينة خان يونس. 5 دقائق فقط هو الوقت الذي منح لسكان هذه المنطقة للإخلاء قبل القصف. خرج الناس من هنا ودمر كل شيء، خيام للنازحين تعد بالعشرات، ومكان لتخزين غذائي لأحد التجار، وأيضا هو مكان أيضا للزراعة. نتحدث مع الحاج طعمة الذي أو الحاج أبو طعمة الذي خرج من المكان خلال ساعات الليلة الماضية وأصبح بلا مأوى. حاج الحمد لله على السلامة.
8: الله يسلمك.
3: شو اللي صار معكم بالضبط؟
8: والله قاعدين هنا احنا، وأجينا شاب وقلنا أخلوا المنطقة. قلنا ليش أخلوا المنطقة؟ إيش فيه؟ قال في خلاء بدكم تخلوا. دانا التلفون وحكى معنا قال بدكم تخلوا المنطقة. قلنا لوين نخلي؟ قال أخلوا المنطقة، كل المربع هذا يخلي معكم 5 دقائق فقط. طال صرنا نقول لهم اطلعوا شردوا شردوا، طلعنا.
3: اليوم أنت بدون ولا شيء راحت الخيمة؟
8: فيش في خيمة، احنا كنا سكان الأوروبي شارق وجينا نازحين هنا، احنا قاعدين في منطقة زراعية وفيش في أي حاجة، ما لا في اي حاجه.
3: طب وين حتروح الان؟
8: وين تروح؟ وين بتروح؟ وين ما في وين تروح؟ بدي اضلني ايش اسوي؟ وش بدي ايش اسوي؟ زي ما انت شايف، تعال شوف اتفرج بعينك، هذا هو شايف ايش فيه؟ فيش ولا حاجه.
3: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامه. طبيعه الحال هذا المشهد من استهدافات اسرائيليه عديده كانت قد ضربت قطاع غزة خلال الليلة الماضية من شماله إلى جنوبه، وهي أيضا جزء من مشهد أكبر لحالة من التصعيد الإسرائيلي تجاه قطاع غزة. خيام لنازحين ومناطق سكنية تستهدف، وتنصل إسرائيلي على الأرض وإنسانيا أيضا من كل جوانب اتفاق وقف إطلاق النار. واقع يعيشه الفلسطينيون صعبا ومرا في ظل عدم يقين لقادم أيامهم أيضا. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
6: أصدرت الأمم المتحدة تقريرها السنوي الذي يتناول حالات العنف الجنسي في مناطق الحروب، وأدرجت فيه الجيش الإسرائيلي على قائمتها السوداء لهذا النوع من الانتهاكات. بحسب التقرير، فإن الإدراج جاء على خلفية تسجيل وتوثيق حالات من العنف الجنسي ضد فلسطينيين محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية في 2025، سواء داخل السجون أو في الأراضي الفلسطينية، مع الإشارة إلى أن بعض الوقائع تعود إلى عام 2023. وأوضح التقرير أن بعثات الأمم المتحدة وثقت نمطاً من الانتهاكات شمل 14 رجلاً وسبع نساء وتسعة فتيان وطفلة واحدة في قطاع غزة والضفة الغربية، تضمنت أعمالا وصفت بالخطيرة، منها الاغتصاب الجماعي والتعرية قسرا وعمليات تفتيش جسدي. قال التقرير الأممي إنها غير مبررة أمنيا. أشار التقرير أيضا إلى أن هذه النتائج استندت إلى تحقيقات وشهادات جمعت في سياقات ميدانية مختلفة، وأن الجنات المتورطين عناصر في الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ومصلحة السجون. كما لفت التقرير أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن نمط مقلق من الممارسات التي رصدت على مدى سنوات، رغم القيود الكبيرة التي تواجه فرق الأمم المتحدة في الوصول إلى أماكن الاحتجاز ومتابعة الحالات بشكل مباشر. وأمام هذه المعطيات التي أوردتها الأمم المتحدة بالشهادات والأرقام الإسرائيلية، رفضت إسرائيل الاتهامات واعتبرتها غير صحيحة، وأعلنت تعليق تعاونها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة حتى انتهاء ولايته نهاية هذا العام. التقرير الأممي أكد أن هذه المعطيات ستظل قيد المتابعة ضمن جهود الأمم المتحدة لرصد الانتهاكات المرتبطة بالنزاعات المسلحة في العالم.

0: معنا من عمان خالد الشولي، عضو الفريق القانوني الممثل لضحايا فلسطين أمام محكمة الجنايات الدولية. سيد الشولي، ما خطورة وأهمية توثيق حالات العنف الجنسي هذه التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال من قبل الأمم المتحدة؟
1: أولاً شكراً على الاستضافة، وثانياً أيضاً التحية إلى كل المشاهدين والمشاهدات في هذه القناة المباركة. يعني تقرير مهم جداً صدر عن مكتب الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، وأعتقد بأنه هذا التقرير أتى بناءً على شهادات موثقة وشهادات أيضاً موجودة ونمطية أيضاً من قبل الكثير من الأسرى الفلسطينيين الذين تعرضوا للتعذيب وتعرضوا أيضا لحالات هتك العرض والحالات الاغتصاب الجنسي من قبل سواء المحققين أو الشرطة والجيش الإسرائيلي خلال الاعتقال وأيضا في السجون الإسرائيلية. وقد وثقنا مجموعة من هذه أيضا الشهادات من قبل هؤلاء الأسرى وقدمناها إلى محكمة الجنايات الدولية. الخطورة والأهمية لهذا التقرير أنه تقرير صدر عن الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، يعني نحن لا نكتفي فقط بتقارير فقط صحفية أو تقارير صدرت عن مجموعة من المؤسسات الإنسانية ومؤسسات حقوق الإنسان، وإنما هذه التقارير إذا لم تكن فعلا لها مصداقية فإنها لا يمكن أن تصدر عن مكتب الأمين العام. مكتب الأمين العام له جهاز تقصي وبحث في الأرض، وهذا الجهاز يقوم بسماع الشهود ورؤية كافة الظروف و
0: الأدلة
1: المؤسسات الأدلة التي يمكن جمعها من قبل هؤلاء الناس، ومن ثم تقديمها إلى الرأي العام
0: سيد الشولي.
1: العالمي والرأي العام أيضا القانوني.
0: سيد الشولي، التقرير يوثق 31 حالة عنف جنسي تعرض لها معتقلون، لكن أيضا يستخدم كلمة مهمة أن هذه الممارسات تشكل نمطا، بمعنى ليست حالات معزولة وإنما ممارسات ممنهجة، وكما تعرف هذا توصيف مهم في القانون الدولي.
1: طبعا إحنا نعتبر بأنه معظم هذه الحالات تدخل في نطاق اختصاص محكمة الجنايات الدولية في المادة 8 وهو قضية جرائم الحرب، لأنه كل هذه الشهادات التي تم توثيقها، ونحن وثقنا أيضا كفريق قانوني مجموعة من الشهادات ومجموعة من الحالات. أنا وثقت تقريبا حوالي مع فريق القانوني طبعا وثقنا عندنا 7 حالات الآن معروضة أمام محكمة الجنايات الدولية. هذه الحالات تخرج عن فقط أنها حالات منفردة إلى أن تكون حالات ممنهجة. عندما تكون حالات ممنهجة
0: سياسة ممنهجة
1: ندخل في توصيف آخر في القانون الدولي وهي جرائم ضد الإنسانية. أيضا نحن إذا لدينا جرائم حرب ولدينا جرائم ضد الإنسانية تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الجرائم هي جرائم مستمرة وجرائم يومية وجرائم على المباشر تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية، لأنه هذه التوثيقات ليست فقط.
2: راديو الحرية 97.7
3: FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: المحكمة الجنائية الدولية، طبعا هذه الحالات إما أن يكون هناك مجموعة من الأفراد ومجموعة من الشرطة ومجموعة من الجنود الإسرائيليين يمارسون بشكل مباشر، وهناك أيضا الممارسة غير مباشرة بإصدار الأوامر، أوامر التي تصدر عن رئيس الوزراء أو وزير الحرب أو رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي. فلذلك هناك مسارين، مسار القضاء الدولي، محكمة الجنايات الدولية، ونحن نطالب السلطة الفلسطينية اليوم عن, عن, عن, عن طريقكم الآن بأن أيضا تعرض هذه المسألة على الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة لإصدار أيضا فتوى في محكمة العدل الدولية في هذا الشأن. وهناك المسار أيضا القضاء الأوروبي والقضاء المختص في الدول الأخرى، حيث أن هناك اختصاص عالمي لهذه المحاكم، ونحن كأيضا كفريق قانوني وكزملاء معنا أيضا من محامين آخرين نسعى إلى أن يتم عرض هذه القضايا على قضاء دول تختص في هذه الجرائم، ومن ثم إصدار أحكام ضد هؤلاء المتهمين. نحن نعلم بأنه أيضا هناك مجموعة من المواقف التي صدرت عن بعض الدول، منها فرنسا، منها إسبانيا، منها إيطاليا، منها هولندا، منها أستراليا، منها نيوزيلندا، منها كندا أيضا في هذا الشأن، وأعلنت عن مواقفها الرافضة لهذه الممارسات، وأعلنت أيضا أنه سوف يتم ملاحقة من قام بهذه الممارسات غير القانونية والمجرمة دوليا، لأنه إحنا هذا التجريم تجريم دولي، تجريم بموجب مواثيق وقواعد قانونية دولية، بموجب القانون الدولي الإنساني، وأيضا بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
0: خالد،
1: إسرائيل دولة الاحتلال الإسرائيلي مطالبة بأن تحترم هذه
0: شكرا
1: القواعد.
0: شكرا جزيلا سيد خالد شولي، عضو الفريق القانوني الممثل لضحايا فلسطين أمام محكمة الجنايات الدولية. قالت البحرية الأوكرانية إن مسيرات روسية استهدفت 3 سفن ترفع أعلاما أجنبية في البحر الأسود. وبحسب البحرية استخدمت موسكو مسيرة لمهاجمة إحدى سفن الشحن التي كانت تبحر من أحد موانئ منطقة أوديسا إلى تركيا. وأضافت أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق على متن السفن، لكن الطواقم تمكنت من إخمادها. أفاد مسؤول روسي في دونيسك بأن هجوما بمسيرات أوكرانية أدى إلى مقتل 3 عمال في منطقة فوليريسك وإصابة آخر. وقال المسؤول إن الهجوم استهدف مركبة لشركة إمدادات المياه، بينما سجلت إصابات أخرى في حوادث منفصلة. معنا الآن من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستيتيا. إياد، أطلعنا على الوضع الميداني عموما وخصوصا هذا موضوع استهداف السفن في البحر الأسود.
6: نعم وائل، فعليا الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا كانت قد ذكرت في بيانها الصباحي أن استهدافا ل3 سفن تجارية أو سفن شحن كانت في مياه البحر الأسود تمت بمسيرات روسية خلال ساعات الليل. إحدى هذه السفن كان قد اندلعت فيها النيران جراء هذا الاستهداف، تمكنت طواقم أو طاقم هذه السفينة من إخماد الحريق. البحرية الأوكرانية أيضا في بيان منفصل ذكرت بأن وحداتها يعني تمكنت من تقديم إسعافات أولية لمصابين على متن هذه السفينة. طبعا هجمات متبادلة وائل ما بين الجانبين، ويبدو أن يعني كلا الجانبين مصر على التصعيد في ذروته يبدو الآن، قبيل هجمات ربما وشيكة من الجانب الروسي حذر منها اليوم أيضا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأوكراني، حيث قال بأن هناك معلومات مؤكدة استخباراتية أوكرانية جديدة، يعني مفادها أن القوات الروسية سوف تشن ضربات واسعة على أوكرانيا ومنها أيضا العاصمة الأوكرانية كييف. هو كان قد دعا كافة الدول الشريكة والحليفة لأوكرانيا من أجل التسريع في تقديم الدعم العسكري وخاصة منظومات الدفاع الجوي القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية. أيضا تحدث عن ضرورة تجديد العقوبات على روسيا بما أنها يعني هي يعني كما وصفها بعيد الآن كل البعد عن المسار التفاوضي ولا تريد الانخراط فيه بشكل جدي. طبعا بالعودة إلى الهجمات، كانت العديد من المقاطعات خلال ساعات الليل شهدت أيضا هجمات مماثلة كما على أوديسا. نتحدث عن مقاطعة زاباريجيا، هناك الإدارة العسكرية تحدثت عن إصابة 4 أشخاص جراء هجمات تمت بعدد كبير من المسيرات من أنواع مختلفة، إضافة إلى تسجيل ضربات للمدفعية ولرجمات الصواريخ خاصة على عشرات البلدات الواقعة بالقرب من خطوط التماس في جنوبي هذه المقاطعة. أضرار كانت قد لحقت بمنازل ريفية كما ذكرت الإدارة العسكرية وأيضا منشأة للبنى التحتية المدنية في زاباريجيا. دنيبروبيتروفسك كذلك الأمر ينطبق عليها هذا الموضوع، أيضا هجمات بالمسيرات على مناطق متفرقة في داخل هذه المقاطعة. نعم. هناك حديث عن إصابة شخص واحد في منطقة نيكوبيل جراء القصف المدفعي على المدينة. وخاركيف يعني خاركيف بشكل يومي تتعرض للهجمات وللضرب الروسية، والحديث يجري عن إصابة 3 أشخاص ودمار في بنى تحتية تعود للسكك الحديد الأوكراني.
0: شكرا جزيلا. نعم. إياد ستاتية في كييف. قالت رومانيا إن مسيرة سقطت على سطح مبنى سكني في مدينة غالاتي الواقعة جنوب شرق البلاد خلال هجوم شنته روسيا ليلا على أوكرانيا. تأتي الحادثة في وقت تتصاعد حرب المسيرات بين موسكو وكييف، وهو ما أثار مخاوف أوروبية من احتمال اتساع رقعتها لتشمل أوروبا كاملة.
7: في الحرب الروسية الأوكرانية تقلب المعادلات العسكرية الكلاسيكية وتتصدر المسيرات المشهد سلاحاً، يضرب الخطوط الخلفية ويتجاوز حدود المواجهة بين المتحاربين. على امتداد نهر الدانوب وبالقرب من الحدود الأوكرانية تسقط مسيرة روسية على سطح مبنى سكني في مدينة غالاتي برومانيا وتتسبب بخسائر مادية وإصابات بشرية.
8: اكتشفت المسيرة التي تسببت في الحادث في غالاتي ليلاً على بعد 19 كيلومتراً شرقي رينيه. نؤكد أننا لا نواجه هجوما على رومانيا بل آثارا لنزاع يدور على حدودنا مباشرة.
7: هذا الهجوم على الدولة العضو في الناتو والاتحاد الأوروبي وبطبيعة الحال أثار ردود فعل أطلسية وأوروبية غاضبة. أمين عام حلف شمال الأطلسي أكد استعداد الحلف للدفاع عن كل شبر من أراضيه. أما المفوضية الأوروبية فقالت إن العدوان الروسي تجاوز خطا جديدا، إذ فاقم المخاوف الأوروبية الأصيلة من توسع التهديد الروسي من الرقعة الأوكرانية إلى القارة بأكملها. تقول السلطات الأوكرانية إن مسيرات موسكو هاجمت سفناً تحمل أعلاماً أجنبية، من بينها سفينة شحن تركية في البحر الأسود كانت متجهة من أوديسا جنوبية أوكرانيا إلى موانئ الدولة التركية. وبالعودة إلى خطوط الاشتباك الأساسية، نبدأ بضربات روسية استهدفت 12 بلدة وقرية في مقاطعة خاركيف الأوكرانية. نعرج على أخرى تسببت باحتراق مدرسة بالكامل بمقاطعة تشيرنهيف، وثالثة استهدفت منطقة زابوريجيا ضمن 764 هجمة بالمجمل، إضافة إلى رابعة طاولت أوديسا وتسببت بقطع الكهرباء عن أكثر من 4000 شخص، وجميعها نفذت بالكامل أو بالمعظم باستخدام الطائرات المسيرة على أنواعها. في المقابل تقول روسيا أن مسيرات كييف قتلت 3 أفراد باستهداف مركبتهم في مناطق سيطرتها داخل بلدة فوهلهيرسك في دونيتسك شرقية أوكرانيا، في وقت تشير فيه إلى هجمات نفذت على البنية التحتية الطاقية والمدنية وقصفت مبنى سكنيا دون تسجيل إصابات في فولغوغراد الروسية على ما جاءت به السلطات المحلية.
0: قال الرئيس الروماني إن القنصل الروسي في مدينة كونستانتا الواقعة جنوب شرقي البلاد شخص غير مرغوب فيه، وأكد إصدار أمر بإغلاق القنصلية الروسية هناك. وقال الكريملين في بيان أنه جرى إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جميع التفاصيل المتعلقة بحادثة الطائرة المسيرة في رومانيا. وأكدت الخارجية الروسية أن مزاعم الاتحاد الأوروبي بشأن وضع المسيرات في رومانيا مجرد هراء لصرف الأنظار عن جرائم كييف على حد تعبير البيان الروسي. اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقتل نحو 27 شخصا في هجوم مسلح استهدف قرى منطقة المرة غربية مدينة بارا بولاية شمال كردفان. واعتبرت الشبكة أن استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة. معنا من أم درمان مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. عمار، هل نعرف تفاصيل أخرى عن هذا الهجوم الذي تحدثت عنه شبكة أطباء السودان في المرة، وماذا عن الوضع الميداني عموما هناك؟
9: وائل، في ظل انخفاض وتيرة الاشتباكات على الأرض ما بين الجيش وقوات الدعم السريع في هذا المحور تحديدا في محور شمالي كردفان وجنوب كردفان خلال الأيام الماضية، وفي ظل عمليات التحشيد المستمرة،
10: راديو الحرية
11: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
12: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
13: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
14: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
15: لك، أيوة يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
16: الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.10 FM. غارات على بلدات عدة جنوبية البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 5 أشخاص في غارتين على دير قانون النهر ومبنى عند مفرق العباسية جنوبية لبنان. شملت الغارات مناطق في بلدات وقرى في محيط مدينة صور، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية بلدة عين قانا بعد إنذارها بالإخلاء، كما غارت المسيرات على بلدتي معروب وطير دبه.

0: ورصدت كاميرا التلفزيون العربي لحظة شن الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة القليلي في الجنوب اللبناني. في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد شرطي في غارة إسرائيلية على بلدة عبا جنوبي البلاد، شملت الغارات كذلك مدينة النبطية وبلدات زبدين وشوكين وكفر رمان وكفر جوز. قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الضرر المتراكم الذي لحق بحزب الله اللبناني غير مسبوق. وزعم زمير القضاء على أكثر من 7500 عنصر من الحزب منذ بداية الحرب الإسرائيلية في أكتوبر من عام 2023، مشيرا إلى أن 2500 منهم سقطوا بعد استئناف الحرب على لبنان في شهر مارس الماضي. في السياق ذاته قال زمير إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتقدم وتعمل بقوة على الجو في الجو وعلى الأرض في لبنان، مؤكدا أن كل إنجاز إضافي سيساعد المستوى السياسي على خلق ظروف أفضل لترتيبات أمنية مستقبلية محسنة من موقع قوة على حد وصفه. نشير إلى هذا الخبر العاجل الوارد من قطاع غزة. مراسل التلفزيون العربي يفيد بتسجيل جرحى في غارة للاحتلال قرب ساحة الشوى في مدينة غزة. مراسل التلفزيون العربي يفيد بتسجيل جرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ساحة الشوى بمدينة غزة. سنتابع ذلك مع مراسلي التلفزيون العربي في هذه الساعة من التغطية المستمرة من التلفزيون العربي، لكن ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد رواشدة، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك عماد، المرتقب من هذه اللقاءات في البنتاغون، وكيف تنظر واشنطن إلى هذه المفاوضات ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي؟
1: طبعا أحمد، هذا اللقاء هو استكمال للقاءات الدبلوماسية التي عقدت أكثر من مرة في واشنطن، ومن المتوقع أن تستكمل الأسبوع المقبل وفق ما يتردد هنا، ربما يوم الثلاثاء والأربعاء ستستكمل اللقاءات الدبلوماسية. هذا أول لقاء عسكري الطابع من الناحية الصرفة، حتى أن هناك بعض الأنباء أن السفير الإسرائيلي لن يحضر هذا اللقاء. هو لقاء يبدو سيبحث المسائل التقنية العسكرية المتعلقة بآليات نزع سلاح حزب الله. طبعا الطرف اللبناني وفق ما يتردد أيضا هنا يريد ضمانات من الجانب الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستلتزم بمنع أي عدوان إسرائيلي على لبنان إن قامت الحكومة اللبنانية بالالتزام بتعهداتها بنزع سلاح حزب الله. الطرف الأمريكي من ناحية أخرى يعتقد بأن اللبنانيين لا يفعلون ما يكفي لنزع سلاح حزب الله، ويعتقدون بأن هناك خلل في هذا الجانب، ويريدون أيضا التأكد من أن الحكومة قادرة على الذهاب بهذا الاتجاه. المراقبون طبعا يخشون من أن إصرار الولايات المتحدة على دفع الحكومة اللبنانية نحو نزع سلاح حزب الله قد يؤدي إلى نشوب نزاع داخلي لبناني بين الحزب والحكومة اللبنانية. هناك مخاوف في هذا الاتجاه، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصر على أن الخطوة الأولى لتحقيق سلام كامل في لبنان تتطلب بالضرورة نزع سلاح حزب الله، تتطلب بالضرورة التزام الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني بتعهداته بنزع سلاح حزب الله. الطرف اللبناني يقول بأن الحكومة اللبنانية تحتاج فسحة وتحتاج أن تفرض سيادتها على الأراضي اللبنانية، وأن الهجمات الإسرائيلية المتكررة تعيق هذا المسعى، تظهر الحكومة اللبنانية بمظهر الضعف، وأيضا تجعل من أي محاولة رسمية لبنانية لنزع سلاح حزب الله أو للتفاهم مع الحزب لنزع السلاح تجعل منها وكأنها جزء من خطة أمريكية إسرائيلية، بالتالي تريد وقف الهجمات. لكن طبعا أحمد، مذكرة التفاهم التي وقعت بعد أول اجتماع دبلوماسي بين الطرفين تشير بوضوح إلى انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل، وتقول نصا بأن لإسرائيل الحق بتنفيذ هجمات داخل لبنان إن استشعرت بأن حزب الله ينوي أو يخطط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل بوسعها أن تقصف في لبنان دون أن يعتبر ذلك خرقا لوقف إطلاق النار. طبعا الاجتماعات تأتي أيضا في سياق ما يبدو وكأنه اقتراب من التوصل لاتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي وفق ما تنشر وسائل الإعلام الأمريكية قد يعلن عن ذلك يوم الأحد، طبعا هذا إن قرر إعطاء الضوء الأخضر لهذا الاتفاق مع لبنان، وإن صمد مع إيران، وإن صمد الاتفاق مع إيران ربما ينعكس على لبنان، سيما وأن هناك فيما يتردد بعد إقليمي في مذكرة التفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين يشمل التهدئة في لبنان، بالتالي يعول كثيرون على أن نجاح المساعي بين إيران والولايات المتحدة سينعكس بالضرورة على لبنان.
0: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد رواشدة، شكرا جزيلا لك عماد على هذه المعلومات. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من القدس أحمد راوشة. أحمد، بينما قاله زمير والغارات المستمرة في لبنان وما يحدث في واشنطن، ما هي الرؤية للتعامل الآن مع لبنان في ظل الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران؟
2: أحمد، المسارات مرتبطة ببعضها البعض. قبل بعض الوقت تحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وأورد المتحدث باسم الجيش هذه التصريحات، تحدث بالأساس عن أمرين. الأمر الأول، لا حصانة لحزب الله في أي مكان، يقصد بطبيعة الحال الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأيام الماضية، وكان ينوي فيها اغتيال قائد في القوة الصاروخية لحزب الله، حتى بحسب التقديرات الإسرائيلية أغلب التقديرات بأن هذا الهجوم فشل. الأمر الثاني الذي تحدث عنه زمير هو أن الخط الأصفر لا يقيد إسرائيل، وإسرائيل تتحرك إلى الشمال من الخط الأصفر. ومنذ قليل أيضا أوردت صحيفة إسرائيل اليوم تصريحا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق خلال تفقده مجموعة من الجنود الإسرائيليين. تصعيد على الأرض، إسرائيل تصعد ميدانيا، تقتل، تدمر، تغير قواعد الاشتباك التي عرفناها منذ اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة الإيرانية، لكن أيضا تترقب بشدة المفاوضات. وهنا لا أقصد المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي تحدث في البنتاغون، إنما مفاوضات الولايات المتحدة مع إيران. هناك إقرار إسرائيلي بشكل واضح أن إسرائيل الآن تلعب على الوقت، تصعد في انتظار معرفة نتائج المفاوضات مع إيران خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن إيران تصر على أن يشمل أي اتفاق محتمل، حتى لو كان مذكرة مبادئ، حتى لو كان إعلانا أوليا وليس اتفاقا شاملا، وقفا لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية. ولو أن عبارة وقف إطلاق النار ليست واضحة حتى الآن ولا تزال فضفاضة، هل سيتم إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جدي لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية، أو مرة أخرى يتم منحه ما تسمى بالمصطلحات العسكرية والسياسية الإسرائيلية حرية العمل، بمعنى أو بآخر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف الأراضي اللبنانية خصوصا في الجنوب اللبناني؟ فأيضا ترقب للمسار السياسي، وهناك شعور بأن التصعيد الحالي الإسرائيلي مرتبط بطبيعة الحال بالتقدم المحتمل في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وسعي إسرائيل إلى إغلاق أكبر عدد ممكن من بنك الأهداف أو تفريغ أكبر عدد ممكن من الأهداف الموجودة في بنك الأهداف قبل التوصل إلى اتفاق. لكن على العموم هناك أيضا محاولات إسرائيلية متواصلة للضغط على الإدارة الأمريكية لاستثناء لبنان من أي اتفاق. أسابيع وربما أيام توصف في إسرائيل بالحاسمة لمعرفة مصير الجبهة اللبنانية خلال الفترة المقبلة.
0: قدس، مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من تصاعد الغارات في لبنان، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية على محيط بيروت وتكثيف الهجمات على أهداف يزعم الجيش الإسرائيلي أنها تابعة لحزب الله ضمن منطقة عمل القوات الدولية وخارج نهر الليطاني.
3: في مشهد يطول فيه انتظار العودة، يحمل النازحون معهم صورا مثقلة بالفقد وذاكرة مشبعة بالدمار. فبين التهديدات والقصف اقتلع آلاف اللبنانيين من أرضهم، ليجد المدنيون أنفسهم أمام خريطة تتقلص فيها مساحة الأمان يوما بعد يوم. مدارس تحولت إلى مراكز إيواء مكتظة، تأوي عائلات نزحت مرارا تبحث عن سقف مؤقت يؤويها.
4: يعني احنا نرجع وبدنا شيء، لو بدنا نقعد على الارض مهم انه نرجع، يعني مش عيشه هون، يعني شغلنا وقف ارزاقنا.
3: ومنذ الهدنة التي راعتها واشنطن في 6 أبريل لم تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان، مع تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق. الحكاية ذاتها تتكرر في بلدة الجنوب. النازح طالب ديب يؤكد أن العودة باتت شبه مستحيلة إلى بيوت أعيدت إليها الحياة ليوم أو ليومين قبل أن يجبره القصف على الرحيل مجددا في دائرة نزوح لا تنتهي.
5: طلعنا من هون النهار وقفت لك النهار، عدت يومين بالضيعة ورجعنا تهجرنا. السبب هو أنه ما كان في وقفت لك النهار وما في التزام من العدو الإسرائيلي وقف اطلاق النار.
3: لكن الألم لم يتوقف عند حدود النزوح، ففي الجنوب أيضا تتقاطع الحكايات الشخصية مع أصوات الانفجارات. وفي بلدة بادياس يروي مسعف لبناني مأساة عائلته بعد أن وجد ابنه تحت الركام عقب غارة مفاجئة.
6: فيش إسعاف، نحن ننقذ العالم، شوية صار بدهم ينقذنا.
3: وبين خريطة عسكرية تتوسع فيها المنطقة العازلة وقرى تمحى تدريجيا ومئات آلاف النازحين، يبدو الجنوب اللبناني وكأنه يعاد رسمه بالقوة، فيما يبقى سكانه عالقين بين ذاكرة العودة ومستقبل لا يستقر على أرض. ووفق بيانات ميدانية، شنت إسرائيل مئات الغارات خارج منطقة عازلة تبلغ نحو 600 كيلومترا مربعة، كانت قد احتلتها بريا وشملت 57 بلدة وقرية اخترى سكانها بالإخلاء. ومع توسع العمليات امتدت أوامر الإخلاء إلى أكثر من 100 بلدة وقرية إضافية لتغطي مع المنطقة المحتلة نحو 2000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب خمس مساحة لبنان، ما حول مساحات واسعة إلى مناطق شبه خالية من الحياة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم في الجنوب، واضطر كثيرون إلى الفرار مرارا بين القرى والمدن في رحلة متكررة من الخوف والتيه.
7: راديو الحرية من 97.10
8: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
10: وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: لولايتي قد قاله بأن مضيق هرمز هو الضامن الأكبر لأي اتفاق.
3: شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي من طهران حازم كلاس على هذه المعلومات التي أناقشها الآن مع ضيف التلفزيون العربي هنا في الاستوديو دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية بجامعة طهران. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. الرئيس CNN تنقل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتظر إشارة من المرشد الإيراني وموقف نهائي من طهران ليوقع بشكل نهائي على الاتفاق المبدئي. الآن رئيس البرلمان محمد باقر قالباف يقول إن طهران لن تبادر بل ستنتظر مبادرة من الجانب الآخر، إلى أين سيأخذنا ذلك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخ أحمد وللمشاهدين الأعزاء. الواقع أن ورقة الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي يجري الحديث عنها لم تنتهي إلى يومنا هذا. يعني إذا نسأل أنه هل هناك اتفاق قريب أو بعيد، أستطيع أن أقول أن الاتفاق قريب جدا، وأستطيع أن أقول أن الاتفاق بعيد أيضا جدا، لأن هناك إرهاصات كبيرة وهناك تبادل في وجهات النظر بين الجانبين. ولكن إيران مصرة على موقفها السابق من موضوع من ثلاث قضايا مهمة جدا. الموضوع الأول موضوع مضيق هرمز، والثاني موضوع المواد المخصبة بمستوى عالي في مستوى 60%، والموضوع الآخر الإفراج عن الأصول الإيرانية التي تصر إيران عليها. اليوم عندما يؤكد رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض أن ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تبدأ بجولات عملية، ويشير إلى أنه لا بد من الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهذا مما يهم إيران. بعدين موضوع العقوبات يأتي بالتدريج من خلال المفاوضات، لأنه رفع العقوبات أيضا بالنسبة لإيران موضوع في غاية الأهمية. ولذلك لا يمكن أن نقول أنه الأمور تسير نحو الانفراج، لا، بل المسؤولون في الجمهورية الإسلامية ينتظرون أن التعديلات التي أجروها على البنود 14 التي قدمناها والتي تعين وتحدد هذه الحدود ينبغي أن يبت فيها الرئيس الأمريكي، وبعد ذلك نستطيع أن نقول أننا نستطيع أن نصل إلى، تعرف أن هذه ورقة التفاهم، هذه إطار لحضور المفاوضات الجديدة، الجولة الجديدة في المفاوضات بين الجانبين،
3: لكي تكون هناك فرصة لنقاش هذه البنود. كنا نسأل في البداية إلى أين أو أين نقف الآن، لكن الآن فيما يخص البنود، نحن أمام مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار، وبعدها تناقش الملفات الأخرى المتشابكة والمعقدة. لكن حتى مذكرة التفاهم هذه لتمديد وقف إطلاق النار لا علاقة بشكل أساسي بمضيق هرمز. البنود المتعلقة بمتى يفتح المضيق ومتى يرفع الحصار وكيفية التعامل مع مسألة الرسوم، كل ذلك ما الموقف الآن منه؟
4: الواقع أن إيران تستفيد من موضوع المضيق كورقة ردعية لأجل أن تكون الإدارة الأمريكية على بينة من أمرها، لأن هذا الموضوع في غاية الأهمية. المضيق إنما أغلق لأنه نتيجة للعدوان الصهيوني الأمريكي على إيران، وإلا كان المضيق مفتوح ولم يكن هناك تكون هناك أي مشكلة. المشكلة حصلت عندما بدأ هذا العدوان، وعندما سخرت الإدارة الأمريكية هذا المضيق والتردد في هذا المضيق لأجل خدمة النوايا العدوانية التي بدأتها ضد إيران. ولذلك الآن المضيق يأتي في سياق موضوع بعد هذا موضوع المضيق، كانت هناك العقوبات أو كان هناك الحصار على الموانئ الإيرانية، فإيران تشترط أنه رفع هذا الحصار والإفراج عن الأصول، وبعد ذلك موضوع المضيق وبشكل تدريجي سيفتح بشكل عام لكافة الناقلات.
3: لكن الموقف من ذلك خصوصا مسألة الرسوم وحرية الملاحة ليس فقط من الولايات المتحدة، هناك مواقف أممية، هناك مواقف حتى من حلفاء لطهران مثل الصين يطالبون بعودة حرية الملاحة. كيف يؤثر هذا على استخدام المضيق كورقة ضغط وعلى مستقبل علاقة إيران بدول المنطقة بعد تجاوز مسألة الاستهدافات الآن إلى مسألة الاستفادة من ذلك بشكل دائم؟
4: الواقع أن إيران تتعامل مع هذه القضية كنتيجة لهذا العدوان. هذا الأمر في غاية الأهمية، لأنه إيران هجمت وهي تتفاوض لأكثر من مرة، مرتين وهذه المرة الثالثة. ولذلك موضوع المضيق يأتي على رأس الأوراق الردعية التي تسخرها إيران لإجبار الإدارة الأمريكية على القبول بالحقوق الحقة لإيران. نعم، إيران لا تريد أن تغلق هذا المضيق، لأنه كان المضيق للسنين ولعقود كان مفتوح للجميع، ولكن عندما سخرت

0: الدول الخليجية سيكون موضوع المضيق منتهي تماما.
1: أشرت في إجابة سابقة إلى مسألة اليورانيوم المخصب بالفعل، لكن مستوى التخصيب أيضا لم يحسم الموقف بشأن ذلك. ما الرؤية الإيرانية الآن للتعامل مع مطلب كهذا كان من الخطوط الحمر بالنسبة لطهران في جولات التفاوض السابقة وآخر حتى الوصول إلى اتفاق بحسب ما تقول التقارير؟
0: فيما يخص الملف النووي بشكل عام، إيران أستطيع أن أقول أنها مرنة في التعامل مع موضوع الملف النووي. نعم، في موضوع نقل المواد عالية التخصيب إلى خارج إيران هناك صعوبة وهناك شدة في التعامل مع هذا الملف من قبل المسؤولين في إيران. وعادة من هذه الشعارات التي يطلقها الشعب الإيراني عادة في الليالي منذ شهرين أو أكثر في اجتماعاتهم أنه لا يسمح للمسؤولين في إيران أن يسلموا هذا. المهم، المخزون النووي العالي التخصيب هناك صعوبة في التعامل معه. أما موضوع التخصيب هو بحد ذاته كانت لإيران مرونة وكانت لإيران وجهات نظر وبعض التنازلات في الحوارات التي جرت في مسقط وحتى في جنيف، وقبلت إيران أن تأخذ بالتخصيب إلى مستويات دنيا جدا. ومع الأسف قلبوا الطاولة أنذاك وبدأوا بالحرب. الآن إيران فيما يخص الملف النووي المفروض أن يبحث خلال 60 يوم بعد الاتفاق الذي نتحدث عنه، سيبحث هذا الموضوع. وإيران ليست لها مشكلة في موضوع ميزان التخصيب أو مستوى التخصيب. وحتى فيما يخص موضوع المخزون النووي الموجود، إيران باستطاعتها تحت إشراف منظمة الطاقة أن تخفض مستوى تخصيب هذه الـ 440 كيلو من 60% إلى مستويات نازلة لأجل القضايا السلمية.
1: دكتور محمد، أشرت إلى الأصوات في الداخل الإيراني. الجانب الإيراني يركز على الداخل في الولايات المتحدة كمؤثر على قرار الرئيس الأمريكي، سواء فيما يخص التأثير الاقتصادي أو خصومه من الديمقراطيين. لكن في الداخل الإيراني ليست كل الأصوات فقط من يطالبون بالتشدد، هناك أصوات ترى حتى أن مسألة البرنامج النووي كانت وبالا على البلاد، هناك تأثيرات للحصار، هناك تأثيرات لهذه الحرب وانتظار لإعادة الإعمار. كيف يؤثر هذا على القرار؟
0: لا ينكر أنه في إيران في هناك وجهات نظر عديدة، وكانت هناك معارضة للكثير من ما تتخذه الإدارة الإيرانية أو الحكومة الإيرانية، وشهدت إيران موجة من الاعتراضات في العام الإيراني المنصرم. ولكن مع الهجوم ومع بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران توحدت الكثير من هذه الأصوات. حتما سمعتم أن المعارضة، حتى المعارضة الإيرانية الموجودة خارج إيران، يعني انضمت إلى آراء المجموعة إلى الإيرانيين في الداخل لمواجهة هذا الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي. ولذلك الآن قلب
2: راديو الحرية من 97.10
3: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيد لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير.
1: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: ما يمكن استخراجه بعد الغارة العنيفة التي أصابت ودمرت المكان. هنا خرج الناس لتفقد الأوضاع التي خلفتها الغارة. التقينا بأم علي وهي واحدة من الذين عاشوا تفاصيل هذه الغارة. الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك.
4: يعني أكيد عشتوا ساعة صعبة بعد الإخلاء، واليوم أنت جالس على أنقاض ما تبقى. احكي لنا شو اللي صار معكم الليلة وكيف عشتوا ساعة القصف.
5: بعد أذان العشاء الناس بتجري في الشارع بتصرخ ايش في ايش في، طلعنا نجري لهم بقولوا اخلاء، طلعنا نجري زي ما احنا بأوعينا، والله ما خدنا معنا ولا حاجة، وشردنا وأبعدنا عن المكان. بعد بيجي بنص ساعة أو أقل صار القصف الصاروخ، صاروخين ورا بعض، بس ما توقعناش يكون أنا فيش في منطقتنا حدا ولا حدا مطلوب ولا حدا يعني ناس هيك يعني مطلوبين ولا إشي، لأن يعني منطقتنا آمن وكل واحد يعني آمن، مش عندنا لا قادة ولا مقاوم ولا عندنا ولا إشي، كل واحد هيك عايش برزق بسيط، اللي بيشتغل في الخضرة واللي بيبيع حبة حاجات للأولاد الصغار، يعني أمورنا يعني بسيطية جدا، الناس عايشة بالكاد يعني.
4: لما طلع نهاره شفتوا المشهد كيف
5: شفتوا؟ جينا شفنا ايش، انصدمنا ايش الواحد تعب السنين، تعب العمر، طول العمر الواحد يحط في هالدور، تعب ثلاث اجيال هذا الدور، الاجداد والاباء والاحفاد، وطول عمرنا الواحد بيشتغل بيتعب يحط في هالدار، يعني تروح فيك في لحظه.
4: اليوم انتوا وين مصيركم؟
5: الناس مصيرها وين بتروح يعني؟ على الخيم، اذا لقت خيمه ولا لقت مكان تحط فيه خيمه يعني، والاجارات غاليه والناس وضعها صعب، ما حد سأل فينا ولا حدا بدور علينا ولا حدا بيجي عباله أصلا أهل غزة ولا غزة واللي فيها، أنا مش حياة هذا إحنا عايشينها، إحنا مش عايشين.
4: حتى رغم وقف إطلاق النار لسه الحرب ما وقفت؟
5: لا ما وقفت، كلام بس وقف إطلاق النار، كل يوم الاغتيالات وكل يوم القصف كل يوم الدمار، وصاروا يدمروا مربعات الحين تنشطوا أكثر من أول وأصعب من أول الحرب، صارت الحين مربعات مش عقد الشخص المطلوب أو الدار المطلوبة، هاي المربعات براميل كبيرة علينا، إشي خيالي هاي الشظية، شوف ما أكبرها ولا تقل هذه.
4: الحمد لله على سلامتكم علي. يعني بلا شك هذه هي الصورة، وكما شاهدنا يعني هي بلا شك يعني رسائل الوجع التي تخرج يوميا من غزة لتعبر عن حجم الألم الذي عاشه السكان ويعيشه فيه السكان يوما بعد يوم، في ظل تحديات كبيرة وفي ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. كما نشاهد المشهد صعب هنا، الدمار كبير ومصير مجهول يواجهه أو تواجهه العائلات التي شردت وأصبحت الآن بلا مأوى في ظل هذه التحديات الكبيرة وفي ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
6: أدرجت الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية والروسية على قائمتها السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وفق تقرير سنوي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب التقرير استند القرار إلى شهادات قدمها سجناء، بينما أكدت الأمم المتحدة استمرار تسجيل حوادث عنف جنسي مرتبطة بالحرب في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة. قال وزير الخارجية الفرنسي جان ويبارو أن باريس طلبت من المدعي العام فتح تحقيق بشأن معاملة مواطنين فرنسيين شاركوا في أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة، وأوضح أن القرار جاء استنادا إلى تقرير أعده القنصل الفرنسي العام في تركيا تضمن إفادات عن تعرض فرنسيين للعنف الجنسي والضرب والإهانات المتكررة، معتبرا أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم جنائية. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من فنزويلا. ففي العام 2019 غادر الشاب عبد الباري الباز قطاع غزة ليطارد حلما بدراسة الطب، حينما حصل على الشهادة حرمته حرب الاحتلال وقيوده من تحقيق حلمه بالعودة إلى القطاع، بل وأخذت منه أفرادا من أسرته.
3: أنا بحب غزة وبحب أهل غزة وبحب أرض غزة، فأنا طالع من غزة، طالع من السجن اللي فرضوا الاحتلال علينا. أنا الدكتور عبد الباري الباز من قطاع غزة، تخرجت من كلية الطب من فنزويلا عام 2025. خروجي من غزة والحصار الموجود في قطاع غزة والحروب الموجودة في قطاع غزة هتصعب إني أرجع أشوفهم في وقت قريب. أنا تغيرت شخصيتي ما بين قبل الحرب لبعد الحرب، كثير لحظات حزن وكثير لحظات بتكون محتاج فيها الأهل، فالأهل مش موجودين وانت صعب تحكي لهم إياها لأنه ما بدك تقلقهم. قعدنا تقريبا فترة أكثر من شهر ما بعرف تواصل عن أهلي، أنا ممكن أسأل ناس أقولهم كيف أهلي ما عندهم نت. هلا حبيبي أبو سامة، شو الأخبار، طمنا عليك. أنا يعني إخواتي كلهم متزوجين، وفي كثير من أولادهم انولدوا في غزة وأنا ما شفتهم، حتى هم ما بيعرفوني، أنا بكلمهم بس على الجوال. لازم نشتغل لنكون سند لأهالينا وسند لأنفسنا في الغربة. أنا بشتغل كل أيام الأسبوع 7 أيام ما بين دكتور ما بين شغل الحر، يعني أنا في كل يوم كان المشهد قدام عيوني أنه يوم من الأيام هتلقى خبر فقد حدا من أحبابي أو أهلي. فجاء الاتصال من قريبة بيحكي لي شو أخبار، فأنا بتطمن عليه فبحكي لي عامل حالك ما بتعرف، فأنا بحكي له شو في، بحكي لي والدك وأخوي استشهد. فبلشت أنا أسأل أشوف مين في كمان غير استشهاد والدي، مين فقدت كمان. فحكولي إنه اللي استشهد والدك وكل إخواتك كلهم إصابات، حتى أمي كانت مصابة وبتنزف من الدم، يعني كان من أثقل وأصعب الكلمات والفقد اللي صار في حياتي كله. أبويا ما كان زي أي أبو، أبويا كان حنون، أبويا كان طيب جدا جدا جدا. يعني أنا أخذت شهادة الطب، أول ناس الواحد بياخد شهادة الطب ليفرح أهله، بدي تخصص يكون أقرب لمعاناة شعبي، وهو التخصصات الجراحية. يعني هم أقرب الناس إلى أبناء شعبي، مش قادر أساعدهم، أنا بستنى اللحظة اللي هي تفتح فيها المعابر لأحمل شهادتي وأهديها لروح والدي وأهديها لأمي ربنا يحفظها وإخواتي، وشاركهم الفرحة اللي هي أخذها الاحتلال منهم.
6: نفذ مستوطنون جولات استفزازية في أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرى وبلدات جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية. وقال الناشط المناهض للاستيطان بشار القريوطي للتلفزيون العربي إن هذه الجولات والمسارات نظمت في عمورية ولبنان الشرقية تحت غطاء السياحة، ووصلت إلى مناطق مصنفة ألف وباء وفق اتفاق أوسلو في استفزاز واضح للأهالي. وحذر من أن هذه المسارات تسبق إعداد تقارير لجهات استيطانية، وفي العادة ما تسبق المشاريع الاستيطانية التي تستهدف المنطقة، لا سيما بعد القرارة الأخيرة التي صدق عليها المجلس الوزاري الأمني المصغر والتي تسهل الاستيلاء على الأراضي في الضفة. نصبت قوات الاحتلال غرفا متنقلة ووسعت أخرى قائمة في إطار توسيع المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة شيلو التي أقيم جزء منها على أراضي بلدة ترمس عيا شمال رام الله. وقال عضو بلدية ترمس عيا عبد الله أبو عواد للتلفزيون العربي إن الاحتلال أضاف غرفا مؤقتة جديدة على أراضي سهل البلدة بعد أن جرف الأراضي وقطع آلاف الأشجار خلال الأشهر الماضية، وشدد على أن الاحتلال يمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم في سهل ترمس عيا منذ 7 أكتوبر ويواصل فرض وقائع.
2: راديو الحرية من 97.7 FM.
7: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
12: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696-6666.
13: أصل القهوة مذاق،
12: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
14: 97.7 FM.
15: شهد سلاحا يضرب الخطوط الخلفية ويتجاوز حدود المواجهة بين المتحاربين. على امتداد نهر الدانوب وبالقرب من الحدود الأوكرانية تسقط مسيرة روسية على سطح مبنى سكني في مدينة غالاتي برومانيا، وتتسبب بخسائر مادية وإصابات بشرية.
16: اكتشفت المسيرة التي تسببت في الحادث في غالاتي ليلا على بعد 19 كيلومترا شرقي رينيه. نؤكد أننا لا نواجه هجوما على رومانيا، بل آثارا لنزاع يدور على حدودنا مباشرة.
15: هذا الهجوم على الدولة العضو في الناتو والاتحاد الأوروبي وبطبيعة الحال أثار ردود فعل محلية وأطلسية وأوروبية غاضبة. فالرئيس الروماني من جهته أعلن إغلاق القنصلية وطرد ممثلها الروسي من البلاد.
17: تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث، فهي دولة تشن حربا عدوانية على أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات، وبناء على هذا أعلن القنصل العام في البلاد شخصا غير مرغوب فيه، وسيتم إغلاق القنصلية.
15: أمين عام حلف شمال الأطلسي أكد استعداد الحلف للدفاع عن كل شبر من أراضيه. أما المفوضية الأوروبية فقالت إن العدوان الروسي تجاوز خطا جديدا، إذ فاقم المخاوف الأوروبية الأصيلة من توسع التهديد الروسي من الرقعة الأوكرانية إلى القارة بأكملها. تقول السلطات الأوكرانية إن مسيرة موسكو هاجمت سفنا تحمل أعلاما أجنبية، من بينها سفينة شحن تركية في البحر الأسود كانت متجهة من أوديسا جنوبية أوكرانيا إلى موانئ الدولة التركية. وبالعودة إلى خطوط الاشتباك الأساسية، نبدأ بضربات روسية استهدفت 12 بلدة وقرية في مقاطعة خاركيف الأوكرانية. نعرج على أخرى تسببت باحتراق مدرسة بالكامل بمقاطعة تشيرنهيف، وثالثة استهدفت منطقة زابوريشيا ضمن 764 هجمة بالمجمل، إضافة إلى رابعة طاولت أوديسا وتسببت بقطع الكهرباء عن أكثر من 4000 شخص. وجميعها نفذت بالكامل أو بالمعظم باستخدام الطائرات المسيرة على أنواعها. في المقابل تقول روسيا أن مسيرات كييف قتلت 3 أفراد باستهداف مركبتهم في مناطق سيطرتها داخل بلدة فوهلهيرسك في دونيتسك شرقي أوكرانيا، في وقت تشير فيه إلى هجمات نفذت على البنية التحتية الطاقية والمدنية وقصفت مبنى سكنيا دون تسجيل إصابات في فولغوغراد الروسية على ما جاءت به السلطات المحلية.
6: ومن موسكو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا ومرحبا بك سعد، كيف برر الجانب الروسي حادثة المسيرة والتعامل مع ردود الفعل الأوروبية عليها؟
18: أحمد، لدينا الآن موقفان روسيان تجاه هذه المسيرة التي وقعت في مدينة جلاتي أو جلاتي الرومانية. الموقف الأول هو من الكرملين، المتحدث باسم الكرملين أفاد منذ قليل بأن الرئيس الروسي على علم بحادثة هذه المسيرة، لكن تعليق المتحدث باسم الكرملين جاء مقتضبا وباردا، من الواضح تماما أنه لم يرغب في الخوض في أي التفاصيل ولا يلقيها بالا. يقول أن بوتين مركز الآن على اجتماعات المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى مع أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك الاجتماعات التي يجريها في كازاخستان، بمعنى أن الكرملين يقلل من أهمية هذه الحادثة ومن الضجة التي يثيرها الغرب وفقا للرواية الروسية عليها. وهنا ننتقل إلى الموقف الثاني، وهو موقف الخارجية الروسية الذي جاء حادا على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، والتي وصفت ما يدور الآن من اتهامات غربية والموقف الروماني بأنه ما هو إلا ضجيج يرغب من ورائه الجانب الروماني وكذلك الناتو التغطية على حادثة ستاروبيلسك، وكذلك استخدمه أو استخدمته رومانيا كذريعة لطرد القنصل العام الروسي في رومانيا. هذا ما قالته المتحدثة باسم وزارة الخارجية. إذن الجانب الروسي في تعليقاته الرسمية على هذا الحادث يرى أن هناك تضخيما من أهمية الحادث وأنه ليس بهذا الشأن الذي يظهره الجانب الغربي، الجانب الناتو وجانب رومانيا، وفي الوقت نفسه لا يرغب في أن تذهب سردية ستاروبيلسك من الفضاء الإعلامي الغربي والروسي، بحيث يتم ترويجها وتثبيتها في الفهم أو الوعي الغربي بأنها حادثة إنسانية. هناك بالطبع اتهامات روسية تقول بأن الجانب الغربي يحاول التقليل من أي إصابات يتعرض لها المدنيين داخل روسيا، لكن أي حادثة ولو صغيرة وليست لها أي آثار يحاول الجانب الغربي تضخيمها. لذلك الجانب الروسي كما قلت يتعاطى بهذا الموقف تجاه هذه الحادثة، يعني رد حاد من جانب الخارجية الروسية، عدم مبالغة في تضخيم الحادثة. الكرملين لم يعيرها أي اهتمام كبير سوى الإعلان عن أن بوتين على علم بها.
6: من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، شكرا جزيلا لك سعد على هذه المعلومات. نقلت وكالة سانا السورية للأنباء أن رئيس أحمد الشرع وصل محافظة دير الزور رفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والفيضانات الناجمة عنه. وكانت قيادة الأمن الداخلي في مدينة دير الزور السورية أعلنت فتح جسر العشارة أمام حركة العبور حتى عصر اليوم، حيث يغلق بعد ذلك. ولا يزال نهر الفرات في سوريا يسجل ارتفاعا ملحوظا في نسب مياهه، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار في محافظتي الرقة ودير الزور. تظهر هذه المشاهد انهيار الجسر الترابي في المدينة، ما تسبب في انقطاع ضفتي نهر الفرات. وفي العراق اطلع وزير الموارد المائية على الإجراءات الفنية لتنظيم الإطلاقات المائية وتأمين سلامة المنشآت الحيوية والمناطق القريبة من مجرى نهر الفرات، فيما أعلن قائم مقام قضاء الرمانة استمرار غرفة العمليات بعملها لليوم الثالث ضمن إجراءات استثنائية لمواجهة ارتفاع منسوب نهر الفرات بالتنسيق مع الدوائر الخدمية والأمنية في محافظة الأنبار. في السودان تتواصل عودة سكان العاصمة الخرطوم إلى منازلهم برفقة الكثير من التحديات كالدمار الواسع الذي لحق المدينة وبناها التحتية وغياب الأمن والرعاية الصحية وفرص العمل.
19: رغم سكوت أصوات الرصاص في الخرطوم ما زالت أصوات ساكنيها خافتة. بدور خالد عادت وأسرتها بعد سنوات من النزوح لتجد واقعا مريرا في انتظارها.
20: جينا راجعين عشان نسكن لقينا البيت خرابة وما بتسكن وما بتدخل، سرقوا العفش وشالوا الزنكي وشالوا الزقف كله، والله ما قادرين نصين، والله ما عندنا قروش، المهية بسيطة وما بنقدر نعمل فيه أي حاجة، والله دخلنا فيه ومرقنا، بس لقينا بيت الجيران قاعدين فيه وهسي جايين بعد عيد الضحية.
19: تبدل واقع الخرطوم بفعل أكثر من 3 سنوات من الحرب التي خلفت دمارا في كل البنية التحتية. أفواج العائدين إلى الخرطوم لم تتوقف منذ سيطرة الجيش على المدينة، وفرحة النازحين واللاجئين بالعودة لم تنقص رغم
2: راديو الحرية
14: من 97.10 FM.
21: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
22: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
23: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
2: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. تتهم السلطات بالفشل في ضبط الوضع الأمني وتحذر من انزلاق البلاد نحو مرحلة خطيرة، رغم محاولات الحكومة الكولومبية احتواء التوتر، فإن المخاوف تزيد هنا من أن يعود العنف ليلعب دورا رئيسا في اللعبة السياسية. فكولومبيا التي عانت لعقود من العنف والانقسام تبدو الآن أمام اختبار جديد للمحافظة على الديمقراطية ومنع عودة زمن الرصاص. دادا عبد الله، تلفزيون العربي، بوغوتا.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. في آخر الأخبار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته اجتازت نهر الليطاني وتمركزت في مواقع وصفها بالاستراتيجية في لبنان. وأكد نتنياهو أن العمليات العسكرية تتواصل في بيروت والبقاع وعلى امتداد خط الجبهة.
3: قواتنا اجتازت الليطاني ووصلت إلى مواقع استراتيجية. نحن نعمل في بيروت والبقاع وعلى طول خط الجبهة ونوجه ضربات قاسية لحزب الله.
2: وقد انطلقت أولى جلسات المفاوضات العسكرية هذه المرة بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن، وتناقش الجلسات الترتيبات الميدانية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. ميدانيا، أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات في جنوب البلاد، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 5 أشخاص في غارتين على دير قانون النهر ومبنى عند مفرق العباسية جنوبي لبنان. وشملت الغارات مناطق في بلدات وقرى بمحيط صور، كما استهدفت الطائرات بلدة عنقانة بعد إنذارها بالإخلاء، وأغارت المسيرات على بلدتي معروب وطير دبة. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي لحظة شن الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة القليلة بجنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شرطي في غارة إسرائيلية على بلدة عبة جنوبية لبنان، وشملت الغارات كذلك مدينة النبطية وبلدات زبدين وشوكين وكفر رمان وكفر جوز. قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الضرر المتراكم الذي لحق بحزب الله اللبناني غير مسبوق. وزعم زمير القضاء على أكثر من 7500 عنصر من الحزب منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، وأشار إلى أن 2500 منهم سقطوا بعد استئناف الحرب على لبنان في مارس الماضي. وقال زمير إن قوات جيشه تتقدم وتعمل بقوة في الجو وعلى الأرض في لبنان، وأكد أن كل إنجاز إضافي سيساعد المستوى السياسي على خلق ظروف أفضل لترتيبات أمنية مستقبلية محسنة من موقع قوة. مشاهدينا، في أخبار عاجلة، تقول الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جرى خلاله استعراض الأوضاع العامة في لبنان. تضيف الرئاسة أن عون أكد لروبيو ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتضيف الرئاسة أيضا أن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. إذن الرئاسة اللبنانية تتحدث عن اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عون من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، استعرض خلاله الجانبين الأوضاع العامة في لبنان، وأن عون أكد لروبيو ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى بحسب بيان الرئاسة اللبنانية. معنا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي، ومن صور جويس الحاج الخوري مراسلة التلفزيون العربي. جويس، لو بدأت معك، جولة المفاوضات مستمرة واتصال لافت بين روبيو وجوزيف عون.
4: صباح صحيح، هذا الاتصال الذي تلقاه رئيس الجمهورية جرى فيه التأكيد على نقطة أساسية من الجانب اللبناني، وهو يأتي في مرحلة حساسة تشهدها البلاد على المستوى الميداني والعسكري عمليا، ولبنان يفاوض أو يتابع المسار الأمني في واشنطن، والجيش الإسرائيلي يتابع محاولات التوغل خارج الخط الأصفر وشماله على أرض الميدان. هذا الاتصال يأتي في هذه اللحظة التي تعاني فيها عدة بلدات في جنوب لبنان وعدة مدن أساسية ورئيسية هما صور والنبطية واقعا مأزوما فيما يتعلق بالواقع العسكري والميداني، مع انذارات وأوامر إخلاء متواصلة ومتتالية، مع عملية تكثيف للغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء التي وصلت إلى كل سكان جنوب لبنان وكل قرى جنوب لبنان، ما يعني عمليا أننا نتحدث عن 14% من مساحة لبنان باتت مهددة بتدمير كامل جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان. هذا الاتصال أكد فيه لبنان موقفه الدائم، وهو تثبيت وقف إطلاق النار، الالتزام به بشكل كامل من الجانب الإسرائيلي، خصوصا وأن رئيس الجمهورية كان قد أبلغ الجانب الأمريكي بأن لبنان سيلتزم والتزم منذ اللحظة الأولى بوقف أعمال العدائية وبالهدنة التي انطلقت في 17 من إبريل الماضي، ولكن إسرائيل هي من خرقتها وعليها العودة إلى التزام بهذه الهدنة تمهيدا لبدء أي مسار إن كان سياسي أو حتى أمني فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل. أما فيما يتعلق بهذه المفاوضات الجارية فلا يعول كثيرا لبنان عليها، هو يدرك بأنه غير قادر طالما أن هناك لا مجال لوجود ضمانات واضحة من الجانب الأمريكي أنه لن يحصل على تهدئة وخفض للتصعيد أو حتى على هدنة ووقف للأعمال العدائية، ولكن بجميع الأحوال هو يبدي حسن النية من خلال الجلوس إلى طاولة المفاوضات برعاية أمريكية، لكنه يحمل نقطتين أساسيتين وشرطين أساسيين للحديث عن أي ترتيبات أمنية مقبلة، وهما وقف الأعمال العدائية ووضع جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان من قبل القوات الإسرائيلية، خصوصا بعد احتلال عشرات القرى والبلدات الجنوبية. ولكن مقابل ذلك في الميدان نلاحظ أن الجيش الإسرائيلي يتابع عملية التوغل، دخل إلى محيط بلدة أرنون، دخل إلى محيط بلدة دبين، وهي كانت هذه العملية تحديدا من الخيام إلى دبين متوقفة في الأسابيع الماضية على وقع بدء المفاوضات. بدأت العملية مجددا وبدأت أوامر الإخلاء بأن تتكثف على جنوب لبنان وصولا إلى صيدا، تابعنا اليوم أوامر إخلاء لصور وصيدا، صور تتعرض لغارات متواصلة منذ أوامر الإخلاء الأولى التي شهدتها المدينة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، كذلك الأمر النبطية تتعرض لغارات عنيفة، أحزمة نارية نتابعها تحديدا في النبطية، إضافة إلى عمليات الاستهداف المتواصلة في دبين في محاولة لتهيئة الأرضية بالنيران تمهيدا لدخول محتمل. في هذه الأثناء أشير إلى أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية مجددا تدخل الأجواء اللبنانية، أجواء جنوب لبنان، تقوم عادة بالدخول إلى الأجواء اللبنانية تشن غاراتها وتعود أدراجها، ونسجل كل هذه الغارات بشكل متلاحق كما تتابع وائل. نحن في الساعة الواحدة نرصد عشرات الغارات في بعض الأحيان، عدد كبير من القرى والبلدات لا تتعرض لغارة واحدة وإنما لتكثيف للغارات الإسرائيلية، تمدد إسرائيلي خارج وشمال الخط الأصفر، غارات وأوامر إخلاء تصل إلى صيدا، ومطالب إسرائيلية بالذهاب شمال الزهراني، ما يعني عمليا إفراغ الجنوب بشكل كامل وتدميره بشكل كامل.
2: شكرا لك يا جويس على كل هذه المعلومات. أحمد، في القدس هذه الأفعال الإسرائيلية على الأرض، التصعيد الكبير، أوامر الإخلاء، القصف، نتنياهو يقول قواتنا اجتازت الليطاني، نعمل في البقاع، وبيروت رئيس أركانه يقول سنفعل كل شيء وسنواصل عملياتنا، هذه الأفعال والأقوال ماذا تترك لطاولة المفاوضات المفترضة في واشنطن؟
5: كل هذا الذي يفعله الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني من قتل وتدمير وتهجير وتدمير للبنية التحتية المدنية في الجنوب، واللافت وائل أن الانطباع العام في إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي لا يعمل في الجنوب اللبناني، هذه نقطة لافتة، الانطباع العام أن هذه جبهة ميتة لا طائل منها، الجيش الإسرائيلي مكبل اليدين، ويفشل الجيش الإسرائيلي في إقناع الإسرائيليين أنه يدمر وأن هناك جدوى من هذا التدمير، ويطالب الإسرائيلي الإسرائيليون بالمزيد خلال الفترة المقبلة، وكأن ما حدث في قطاع غزة وكأن الدمار والإبادة التي حدثت هناك هي المعيار الإسرائيلي الآن للحديث على كافة الجبهات، لأن الإسرائيليين غير مقتنعين أن ما يحدث هناك هو شيء تدميري، أن ما يحدث هناك هو شيء كارثي على اللبنانيين في تلك المناطق. صحيح أن الإسرائيليين يصلون إلى المناطق الحدودية، إلى المطلة، إلى المواقع التي كانت مغلقة بعد 8 أكتوبر العام 2023 ويرون الدمار في الجنوب اللبناني، ومع ذلك يطالبون بالمزيد خلال الفترة المقبلة. وهذه قد تبدو الإشكالية الأساسية، خصوصا عند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي على الرغم من كافة الدمار الذي كان على الجبهة اللبنانية خلال الأعوام الماضية واغتيال شخصيات وازنة داخل حزب الله من بينها أمينان عامان لهذا الحزب وقادة الجناح العسكري وقادة قوات الرضوان والقيادة العامة في حزب الله، إلا أن هناك شعورا عاما عند الإسرائيليين ربما نتيجة لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين خصوصا بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس، الشعور العام عند الإسرائيليين بأن إسرائيل خسرت الحرب على هذه الجبهة. كيف يستقيم هذا الأمر مع الدمار الهائل على الجبهة اللبنانية، مع الاغتيالات الكبيرة التي هزت حزب الله، مع عملية البيجرات، مع غيرها من هذا الأمور؟ الأمر ليس واضحا حتى الآن، غير قادرة إسرائيل على التعامل مع هذه الجبهة، وهذا الأمر تحديدا هو ما يربك الحسابات الإسرائيلية بشكل متواصل. الإسرائيليون بعدما سمعوا من نتنياهو خلال الأعوام الماضية عن تدمير حزب الله، بعدما رأوا الاغتيالات الواسعة، كانوا يتوقعون ألا يرمي حزب الله أي حجر على قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، لكن الآن هناك أكثر من حجر، طبعا هناك صواريخ مضادة للدروع وهناك كذلك طائرات مسيرة. تقر إسرائيل بأن احتلال مناطق أوسع في الجنوب اللبناني لن يحل أزمة الطائرات المسيرة، بل على العكس قد يعرض الجنود الإسرائيليين إلى مزيد من الخطر، من خطر الصواريخ المضادة للدروع، لكن إسرائيل تقر أن الهدف أيضا هو الضغط على حزب الله أكثر مما الهدف ميداني بحد ذاته هو السيطرة على مزيد من الأراضي. هناك أمال إسرائيلية وتعويل إسرائيلي على إمكانية أن يؤدي احتلال مزيد من الأراضي إلى ضغط أكثر على حزب الله من أجل التوقف عن إطلاق هذه الطائرات المسيرة. فيما يتعلق بالمفاوضات مع لبنان، لا يوجد تعويل إسرائيل كبير على هذا الأمر، وحتى اجتماع من هذا النوع مهم في البنتاغون، مفاوضات مباشرة شارك فيها عسكريون إسرائيليون ولبنانيون، لا يحظى بالاهتمام في وسائل الإعلام الإسرائيلية، لا في صدر النشرات ولا حتى في منتصف نشرات الأخبار. يبدو التعويل الأساسي الإسرائيلي أو حتى الترقب الأساسي هو على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك الانعكاس المحتمل على الجبهة اللبنانية.
2: شكرا جزيلا أحمد دراوشي في القدس. وقد جدد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام ديتوا أبانيرا على التزام القوات الأمنية بدعم الأطراف في استئناف وقف الأعمال العدائية وتهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار في لبنان. وشدد رئيس بعثة اليونيفيل على أن المسار السياسي والدبلوماسي يبقى الحل الوحيد الممكن للنزاع. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد أي مبرر للهجمات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان ودعا إلى وقفها.
6: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان غير مبررة، يجب وقفها فورا، الوضع في الجنوب غير محتمل ولا يقبل.
7: راديو الحرية
8: من 97.10 FM.
9: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.
10: وأول

0: كعب زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. مش عيشة هون، يعني شغلنا وقف، أرزاقنا.
3: ومنذ الهدنة التي رعتها واشنطن في 6 أبريل لم تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان مع تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق. الحكاية ذاتها تتكرر في بلدة الجنوب. النازح طالب ديب يؤكد أن العودة باتت شبه مستحيلة إلى بيوت أعيدت إليها الحياة ليوم أو ليومين قبل أن يجبره القصف على الرحيل مجددا في دائرة نزوح لا تنتهي.
4: طلعنا من هون النهار، وقف اطلق النار، عدت يومين بالضيعة ورجعنا تهجرنا. السبب هو أنه ما كان في وقف اطلق النار وما في التزام من العدو الإسرائيلي بوقف اطلاق النار.
3: لكن الألم لم يتوقف عند حدود النزوح، ففي الجنوب أيضا تتقاطع الحكايات الشخصية مع أصوات الانفجارات. وفي بلدة بدياس يروي مسعف لبناني مأساة عائلته بعد أن وجد ابنه تحت الركام عقب غارة مفاجئة.
5: فيش إسعاف، نحن منقذ العالم، شوية صار بده منقذنا.
3: وبين خريطة عسكرية تتوسع فيها المنطقة العازلة وقرى تمحى تدريجيا ومئات آلاف النازحين، يبدو الجنوب اللبناني وكأنه يعاد رسمه بالقوة، فيما يبقى سكانه عالقين بين ذاكرة العودة ومستقبل لا يستقر على أرض. وفق بيانات ميدانية، شنت إسرائيل مئات الغارات خارج منطقة عازلة تبلغ نحو 600 كيلومترا مربعة كانت قد احتلتها بريا، وشملت 57 بلدة وقرية اخترى سكانها بالإخلاء. ومع توسع العمليات امتدت أوامر الإخلاء لأكثر من 100 بلدة وقرية إضافية لتغطي مع المنطقة المحتلة نحو 2000 كيلومتر مربعة، أي ما يقارب خمس مساحة لبنان، ما حول مساحات واسعة إلى مناطق شبه خالية من الحياة، فيما نزح مئات الألاف من منازلهم في الجنوب، واضطر كثيرون إلى الفرار مرارا بين القرى والمدن في رحلة متكررة من الخوف والتيه.
6: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران لا تنتزع التنازلات بالحوار بل بالقوة، وتكتفي أثناء المفاوضات بتوضيح الأمور. وأضاف أن بلاده لن تتخذ أي إجراء قبل أن يبادر الطرف الآخر، لأنها لا تثق بالوعود أو الأقوال بل بالأفعال. كما أعرب عن قناعته بأن الفائز في أي اتفاق هو من يكون أكثر استعدادا للحرب منذ اليوم الأول. وفق قوله، أفاد مصدر مطلع لوكالة تسنيم بأن النص النهائي لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لم يعتمد بعد، وسيتم الإعلان عنه رسميا حال اعتماده. وأضافت الوكالة أن النصوص التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية حتى الآن غير دقيقة، ورجحت حدوث بعض التغييرات على بنود المذكرة خلال الأيام المقبلة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إنه أكد خلال محادثات أجرها مع رئيسي وزراء باكستان وماليزيا التزام بلاده بالمسار الدبلوماسي، وأضاف أنه أعرب عن شكره لماليزيا على مواقفها الإنسانية، كما ثمن الجهود التي تبذلها باكستان من أجل التوصل إلى اتفاق. وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى واشنطن في زيارة يلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. تأتي الزيارة في وقت تواصل باكستان وساطتها بين البلدين سعيا لإنهاء الحرب. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلس. حازم، بين تصريحات قاليباف التي تبدو متصلبة وكلام تسنيم نقلا عن مصادر أن هناك صيغة اتفاق ما يزال يجري العمل عليها، أين يقف الموقف الإيراني الحقيقي؟
7: الموقف الإيراني واضح تماما بأنه يراوح بين جميع السيناريوهات. الرئيس الإيراني قالها بوضوح، إيران ملتزمة بالخيار الدبلوماسي، وكرر ذلك في رسالة بعث بها إلى اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وقال في هذه الرسالة بأن إيران تسعى بجدية وبنبل حسب تعبيره إلى إنهاء الحرب وإنهاء انعدام الأمن في عموم المنطقة من خلال الحوار. وكان قد قال كما ذكرت في سياق الأخبار في منشور له حول اتصالين هاتفيين أجراهما بمناسبة عيد الأضحى مع رئيس وزراء باكستان ورئيس وزراء ماليزيا إلى التزام إيران بالعملية الدبلوماسية. لكن اللافت هو ما قاله بيزيشكيان بأن إيران تمد يد الصداقة والتعاون إلى دول الجوار من أجل إقامة وإنشاء منظومة أمنية إقليمية محلية وصياغة نظام إقليمي جديد. هذا الكلام غاية في الأهمية ويتقاطع بشكل كبير مع الاتصال الهاتفي الذي كشف عنه وزير الخارجية الإيراني والذي أجراه مع نظيره العماني قبل قليل، وقال بأن الاتصال ناقش إدارة مضيق هرمز والوضع المستقبلي لهذا المضيق بما يتماشى مع مسؤوليات إيران وعمان السيادية على المضيق وبما يتماشى أيضا مع القانون الدولي، وأعرب عن ترحيب إيران بالتشاور مع جميع الدول المجاورة بهذا الصدد. هذا يبين تماما ربما الموقف الإيراني المرتبط بالعملية الدبلوماسية والشروط أو الثوابت الإيرانية التي تصر عليها طهران من خلال ما يتعلق بمضيق هرمز، بما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب والكثير من القضايا. وهذا يتقاطع أيضا مع ما قاله محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني بأن إيران لا تنتزع حقوقها في الواقع من خلال المفاوضات وإنما من خلال القوة، من خلال أمر واقع، وهذا ما يحصل في مضيق هرمز. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قال اليوم في منشور له بأن القوات الأمريكية حاولت غير مرة خلال الأيام الماضية أن تكسر سيطرة إيران وسيادتها على مضيق هرمز لكنها لم تتمكن ولن تتمكن من ذلك. إيران تفرض سياسة أمر واقع في مضيق هرمز والقوات الأمريكية لم تتمكن بالفعل حتى الآن من خرق هذه السيطرة. لذلك يقول رئيس البرلمان الإيراني بما يتقاطع مع المسار الدبلوماسي وتثبيت إيران لشروطها بأن إيران تنتزع التنازلات بالقوة. وأيضا يقول بأن الوعود لا تكون من خلال الأقوال وإنما من خلال الأفعال، وهو يرسم بذلك ملامح المرحلة المقبلة في حال تم التوصل إلى مذكرة تفاهم أو اتفاق مع الجانب الأمريكي. إيران لن تقوم بأي خطوة ما لم تطمئن بأن الجانب الآخر يقوم بخطواته أيضا وتعهداته. وبطبيعة الحال يذكر قاليباف بما يتقاطع أيضا مع كلام مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية قبل قليل محسن رضائي بالجهوزية العسكرية الإيرانية، حتى أن محسن رضائي ذهب إلى القول إذا لم ينتهي الحصار الأمريكي البحري على إيران فستقوم هي بكسره بشكل أو بآخر وبشكل مباشر.
6: نعم، شكرا جزيلا يا حازم. حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إيران هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مصير ثروتها من اليورانيوم المخصب وإن القرار في هذا الملف سيادي بالكامل، وأضافت بأن طهران وحدها تمتلك حق القرار السيادي. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن سلطنة عمان لن تكون جزءا من أي خطة مع إيران تهدف إلى فرض رسوم على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز، وأكد أن السلطنة قدمت ضمانات للولايات المتحدة بذلك.
1: تحدثت هاتفيا مع السفير العماني وأكد لي أنه لا توجد أي خطط لفرض رسوم على المضيق، وكما قال تربط بلدينا علاقات طيبة منذ 200 عام وهو يرغب في استمرارها، وهو لا يريد المخاطرة بفرض عقوبات على الأفراد أو المؤسسات المالية العمانية.
6: شيع مئات الفلسطينيين شخصين أعلنت المصادر الطبية استشهادهما فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي نقطة أمنية في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوب القطاع. وانطلقت الجنازات من مسجد الفاروق، حيث ألقت العائلات نظرة الوداع على أبنائها قبل مواراتهم الثرى. دمرت غارة إسرائيلية عشرات خيام النازحين ومخزن للمواد الغذائية ومشاتل زراعية باستهداف على منطقة المواصي الشمالية بخان يونس. وقال الدفاع المدني إن حريقا اندلع قبل أن تتمكن طواقمه من السيطرة عليه.
8: كل هذا الدمار ناجم عن غارة إسرائيلية من طائرة حربية استهدفت هذا المكان شمال مدينة خان يونس. 5 دقائق فقط هو الوقت الذي منح لسكان هذه المنطقة للإخلاء قبل القصف. خرج الناس من هنا ودمر كل شيء، خيام للنازحين تعد بالعشرات، ومكان لتخزين غذائي لأحد التجار، وأيضا هو مكان أيضا للزراعة. نتحدث مع الحاج طعمة الذي أو الحاج أبو طعمة الذي خرج من المكان خلال ساعات الليلة الماضية وأصبح بلا مأوى. حاج الحمد لله على السلامة.
9: الله يسلمك.
8: شو اللي صار معكم بالضبط؟
9: والله قاعدين هنا احنا، وجانا شاب وقلنا اخلوا المنطقة، قلنا ليش اخلوا المنطقة؟ ايش في؟ قال في خلاء بدكم تخلوا. ادانا التلفون وحكى معنا قال بدكم تخلوا المنطقة. قلنا له وين نخلي؟ قال اخلوا المنطقة، كل المربع هذا يخلي، معك 5 دقائق فقط. طلع صرنا نقول لهم اطلعوا شردوا شردوا، طلعنا.
8: اليوم انت بدون ولا شيء، راحت الخيمة؟
9: فيش في خيمة، احنا كنا سكان الاوروبي شارق وجينا نازحين هنا، احنا قاعدين في منطقة زراعية وفيش في أي حاجة. ما لا في اي حاجه.
8: طب وين حتروح الان؟
9: وين تروح؟ وين تروح؟ وين ما في وين تروح؟ بدي اضلني ايش اسوي؟ وش بدي ايش اسوي؟ زي ما انت شايف، تعال شوف اتفرج بعينك. هذا هو.

0: عندهم يقين لقادم أيامهم أيضا. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة شخص جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار تجاه شارع صلاح الدين قرب جسر وادي غزة. وفي دير البلح دمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا، ما تسبب بتشريد عدد كبير من الأسر.
2: وكأنه زلزال أصاب المكان، غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما نشاهد، هذه هي النتيجة، دمار كبير أصاب عددا من المنازل وشرد عددا من العائلات التي تقطن في هذا المكان. يحاولون استخراج ما يمكن استخراجه بعد الغارة العنيفة التي أصابت ودمرت المكان. هنا خرج الناس لتفقد الأوضاع التي خلفتها الغارة. التقينا بأم علي وهي واحدة من الذين عاشوا تفاصيل هذه الغارة. الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
2: يعني أكيد عشتوا ساعة صعبة بعد الإخلاء، واليوم أنت جالس على أنقاض ما تبقى. احكي لنا شو اللي صار معكم الليلة وكيف عشتوا ساعة القصف؟
3: بعد أذان العشاء الناس بتجري في الشارع بتصرخ إيش في إيش في، طلعنا نجري لهم بقولوا إخلاء، طلعنا نجري زي ما إحنا بأوعينا، والله ما خدنا معنا ولا حاجة، وشردنا وأبعدنا عن المكان. بعد بيجي بنص ساعة أو أقل صار القصف، الصاروخ، صاروخين ورا بعض، بس ما توقعناش يكون إنه أنا فيش في منطقتنا حدا ولا حدا مطلوب ولا حدا يعني ناس هيك يعني مطلوبين ولا إشي، لأن يعني منطقتنا آمن وكل واحد يعني آمن، مش إنه لا قادة ولا مقاوم ولا إنه ولا إشي، كل واحد هيك عايش برزق بسيط، اللي بيشتغل في الخضرة واللي بيبيع حبة حاجات للأولاد الصغار، يعني أمورنا يعني بسيطية جدا، الناس عايشة بالكاد. يعني
2: لما طلع نهاره شفتوا المشهد كيف شفتوا؟
3: جينا شفنا ايش، انصدمنا ايش الواحد تعب السنين، تعب العمر، طول العمر الواحد يحط في هالدور، تعب ثلاث اجيال هذا الدور، الاجداد والاباء والاحفاد، وطول عمرنا الواحد بيشتغل بيتعب يحط في هالدار، يعني تروح فيك في لحظه.
2: اليوم انتوا وين مصيركم؟
3: الناس مصيرها وين بتروح؟ يعني على الخيم، اذا لقت خيمه ولا لقت مكان تحط فيه خيمه، يعني والاجارات غاليه والناس وضعها صعب، ما حد سأل فينا ولا حدا بدور علينا ولا حدا بيجي عباله أصلا أهل غزة ولا غزة واللي فيها. أنا مش حياة هذا احنا عايشينها، احنا مش عايشين.
2: حتى رغم وقف اطلاق النار لسه الحرب ما وقفت؟
3: لا ما وقفت، كلام بس وقف اطلاق النار، كل يوم الاغتيالات وكل يوم القصف كل يوم الدمار، وصاروا يدمروا مربعات الحين، هذه تنشطوا أكثر من أول وأصعب من أول الحرب، صارت الحين مربعات مش عقد الشخص المطلوب أو الدار المطلوبة، هاي المربعات براميل كبيرة علينا، إشي خيالي هاي الشظية، شوف ما أكبرها ولا تقل. هذه
2: الحمد لله على سلامتكم علي. يعني بلا شك هذه هي الصورة، وكما شاهدنا يعني هي بلا شك يعني رسائل الوجع التي تخرج يوميا من غزة لتعبر عن حجم الألم الذي عاشه السكان ويعيشه فيه السكان يوما بعد يوم، في ظل تحديات كبيرة وفي ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. كما نشاهد المشهد صعب، هنا الدمار كبير ومصير مجهول يواجهه أو تواجهه العائلات التي شردت وأصبحت الآن بلا مأوى في ظل هذه التحديات الكبيرة وفي ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: اسمحوا لنا مشاهدين أن نعود إلى موضوع الحرب على إيران واللقاء الجاري بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وباكستان في واشنطن. معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدي. عماد، ما أهمية هذا اللقاء وما المتوقع منه وسط الحديث الكثير الإيراني والأمريكي عن مذكرة وإن كان لم تنجز كلياً؟
4: راديو الحرية 97.10 FM.
5: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك
2: بالعيد. السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: مساء بالتوقيت الساحل الشرقي ألمح إلى احتمال العودة للعمل العسكري. بعض المراقبين يقولون بأنه بحلول يوم الأحد إن لم يعلن الرئيس الأمريكي بأنه وافق على هذا المقترح ربما يذهب نحو عمل عسكري. وائل،
6: شكرا لك يا عماد. ننتظر طبعا ما أو مخرجات اللقاء الأمريكي الباكستاني. عماد الرواجدي في واشنطن، شكرا جزيلا. مشاهدينا، أفادت مصادر طبية في غزة للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجرحى في استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مواطنين في ساحة الشوة شرقي مدينة غزة. معنا من غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، ما المعلومات المتوافرة بخصوص هذا الحادث؟
7: وقال هي غارة إسرائيلية من طيران إسرائيلي مسير مذخر بالصواريخ بطبيعة الحال. الغارة استهدفت شابا بشكل أساسي كان في تلك المنطقة في شرق مدينة غزة. أدت الغارة إلى استشهاده على الفور. الطواقم الطبية تحديدا فرق الهلال الأحمر انتشلتهم من منطقة القصف أشلاء مقطعة، وبالكاد استطاع عدوه التعرف عليه. بطبيعة الحال أيضا تم نقل 3 إصابات، بينها إصابة لطفل كانوا من المارة في تلك المنطقة. بالمناسبة الشهيد هو شاب 30 من عائلة حلس التي تسكن شرق مدينة غزة، لكن اللافت أن الشهيد كان ناج وحيد، وهي صفة يشترك فيها آلاف الفلسطينيين جراء حرب الإبادة، أولئك الذين فقدوا أغلب أفراد عائلاتهم. الشاب كان قد فقد خلال الأشهر الماضية زوجته وأطفاله نتاج غارة إسرائيلية أودت بحياتهم جميعا. تم تشييعه في هذه اللحظات في مدينة غزة. هذه الغارة هي ليست الوحيدة خلال الساعات الماضية. فجرا أغارت الطائرات الإسرائيلية على نقطة أيضا تتبع لعناصر أمنية، وأدى ذلك إلى استشهاد شرطيين اثنين تم تشييعهما ظهر هذا اليوم من خان يونس جنوب قطاع غزة. وبالتالي لدينا 3 شهداء منذ فجر هذا اليوم على الأقل. لكن اللافت وائل هو ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، حيث تقدمت آلية إسرائيلية وجيبات يستقلها عناصر من الميليشيا التابعة للاحتلال الإسرائيلي. ووفقا لشهود عيان توغلت هذه الآلية باتجاه أرض الريس الموجودة قبالة وادي غزة وسط قطاع غزة. هذه المنطقة أصبحت تتكرر عليها توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وليس واضحا ما هدف أو نية الجيش الإسرائيلي من خلال تكرار هذا الأمر. بطبيعة الحال الأثر المباشر للتوغل الإسرائيلي إلى هذه المنطقة هو قطع طريق صلاح الدين، الطريق الشرقي الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، ما يؤثر على حركة المواطنين ويعرضهم للخطر بطبيعة الحال حينما يتفاجأوا بوجود آليات أو دبابات إسرائيلية ويتعرضوا لإطلاق نار، وهو ما حصل حين أصيب مواطن فلسطيني تم نقله إلى مستشفى العودة في النصيرات من تلك المنطقة. هناك تخوفات جادة وحقيقية من أن يوسع الجيش الإسرائيلي المزيد من التوسعة فيما يتعلق بالخط الأصفر. للتذكير وائل، فإن الخط الأصفر تمدد خلال الأسابيع القليلة الماضية تمددا إضافيا بشكل خاص في منطقة شارع صلاح الدين عند وادي غزة وصولا إلى حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وهذه التوسعة قدرت 7-8%، وهي ما أشارت إليها المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بوصول الخط الأصفر إلى 60%. الآن بناء على هذه التحركات الميدانية على الأرض، التوغلات المتكررة، وأيضا التصريحات السياسية بنوايا بتمديد إضافي للخط الأصفر حتى يصل إلى 70%، هناك تخوفات حقيقية لدى المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بقيام جيش جيش الاحتلال الإسرائيلي بقضم مزيد من الأراضي، وإذا ما تحدثنا عن ما تبقى من الأراضي يخطط لقضمها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فنحن نتحدث عن مساحة ضيقة للغاية، 30-40% من مساحة القطاع الأصلية، ومساحة القطاع الأصلية هي مساحة كانت تضيق أصلا بالمليونين و400 ألف مواطن. عمليا ما تبقى من قطاع غزة هي المناطق الوسطى، جزء منها وأيضا جزء من مدينة غزة وجزء من خان يونس، وجميعها قريبا من ساحل البحر، وبالتالي هذا الأمر سيؤثر بشكل خطير وكبير أيضا على حياة الفلسطينيين الصعبة، نتاج آثار حرب الإبادة التي دمرت كل شيء، ونتاج استمرار إسرائيل أيضا بتقليص حجم المساعدات وعدم فتح المعابر، إضافة إلى التلويح والتهديد والتنفيذ أيضا بشن مزيد من الغارات التي تبقي حالة الحرب قائمة بطبيعة الحال، خصوصا أن هناك تصاعدا وتزايدا ملحوظين في كثافة الغارات الإسرائيلية خلال الثلاثة أسابيع على الأقل الماضية.
6: شكرا جزيلا إسلام بدر في مدينة غزة. أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي في الخليل بشكل مفاجئ وأجبرت المصلين والموظفين على مغادرته، وقال القائم بأعمال مدير عام أوقاف الخليل منجد الجعبري للتلفزيون العربي إنهم أبلغوا من الجهات المختصة بأن الإغلاق سيستمر اليوم وغدا بزعم وجود نقص في أعداد جنود جيش الاحتلال الذين يتمركزون في الحرم ومحيطه. نفذ مستوطنون جولات استفزازية في أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرى وبلدات جنوب نابلس بالضفة الغربية، وقال الناشط المنهد للاستيطان بشار القريوتي للتلفزيون العربي إن الجولات والمسارات نظمت في عمورية واللبن الشرقية تحت غطاء السياحة، ووصلت إلى مناطق مصنفة ألف وباء وفق اتفاق أوسلو في استفزاز واضح للأهالي، وحذرا أن هذه المسارات تسبق عادة إعداد تقارير لجهات استيطانية تسبق مشاريع استيطانية جديدة، لا سيما بعد قرارات الحكومة الأخيرة التي سهلت الاستيلاء على أراضي الضفة. مشاهدينا، في خبر عاجل يفيد مراسل التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء لقرية زفتة جنوبية لبنان، إذن إنذار إخلاء إسرائيلي جديد هذه المرة لقرية زفتة جنوبية لبنان بحسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي. بالعودة إلى أخبار الأراضي الفلسطينية، أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيا على هدم منزله في قرية قلنديا شمالية القدس المحتلة عقب اختاره بالهدم بذريعة البناء غير المرخص، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن المقدسي رأفت عوض الله أجبر على هدم منزله رغم أنه قائم منذ عشرات السنوات وكان يؤوي 7 أفراد من عائلته. وأخطرت سلطات الاحتلال في أول أيام عيد الأضحى 7 شقق سكنية تعود لعائلة عوض الله بالهدم، وأمهلت أصحابها حتى نهاية عطلة العيد، وهددت باقتحام جرافات البلدية بلدية الاحتلال الموقع الأحد المقبل لتنفيذ الهدم مع غرامات مالية باهظة، وتقع المنازل المهددة قرب مستوطنة عطاروت الصناعية المقامة على أراضي المقدسيين قرب قلنديا. صدقت السلطات الإسرائيلية على مخطط هيكلي لتوسيع مستوطنة قرب أريحة شرقية الضفة الغربية يشمل بناء 517 وحدة استيطانية جديدة، وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المخطط يمثل توسيعا كبيرا في الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن المشروع يندرج ضمن مساعي تعزيز السيطرة في الأغوار الفلسطينية. قالت البحرية الأوكرانية أن مسيرات روسية استهدفت 3 سفن ترفع أعلاما أجنبية في البحر الأسود، وبحسب البحرية استخدمت موسكو مسيرة لمهاجمة إحدى سفن الشحن التي كانت تبحر من أحد موانئ أوديسا إلى تركيا، وأضافت أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق على متن السفن قبل أن تتمكن الطواقم من إخمادها. أفاد مسؤول روسي في دونيسك أن هجوما بمسيرات أوكرانية أدى إلى مقتل 3 عمال في منطقة فوهوريسك وإصابة آخر، وأضاف المسؤول أن الهجوم استهدف مركبة لشركة إمدادات المياه فيما سجلت إصابات أخرى في حوادث منفصلة. أفادت وكالة إنترفاكس الروسية نقلا عن حاكم منطقة فولغوغراد أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرات أوكرانية استهدفت البنية التحتية للطاقة والمرافق المدنية. وأضاف أن مبنى سكنيا تعرض للقصف دون إصابات، مشيرا إلى وجود مصفات نفط كبيرة تابعة لشركة لوك أويل في المنطقة. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تستعد للرد على طرد رومانيا لقنصلها العام على خلفية تحطم مسيرة في مدينة جالاتي الرومانية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن إجراءات الرد على إعلان القنصل العام الروسي شخصا غير مرغوب فيه وإغلاق القنصلية العامة في رومانيا لن تتأخر، وصفة رد الفعل الغربي على تحطم المسيرة بأنه ضجيج وفق تعبيرها.
0: في الحرب الروسية الأوكرانية تقلب المعادلات العسكرية الكلاسيكية وتتصدر المسيرات المشهد سلاحاً، يضرب الخطوط الخلفية ويتجاوز حدود المواجهة بين المتحاربين. على امتداد نهر الدانوب وبالقرب من الحدود الأوكرانية تسقط مسيرة روسية على سطح مبنى سكني في مدينة جالاتي برومانيا وتتسبب بخسائر مادية وإصابات بشرية.
3: اكتشفت المسيرة التي تسببت في الحادث في جالاتي ليلا على بعد 19 كيلومترا شرقي رينيه، نؤكد أننا لا نواجه هجوما على رومانيا بل آثارا لنزاع يدور على حدودنا مباشرة.
0: هذا الهجوم على الدولة العضو في الناتو والاتحاد الأوروبي وبطبيعة الحال أثار ردود فعل محلية وأطلسية وأوروبية غاضبة، فالرئيس الروماني من جهته أعلن إغلاق القنصلية وطرد ممثلها الروسي من البلاد.
4: راديو الحرية من
8: 67 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729 مع عمر 0592-182190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
11: أصل القهوة مذاق،
10: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: راديو الحرية
12: من 67 FM.
6: سعد خلف وفي بيوكسل عبد الله إيماسي. سعد، لو بدأت معك، روسيا مستاءة من الإجراء الروماني بطرد القنصل الروسي ومن المواقف الأوروبية والأطلسية، لكن هل قدمت أي تفسير لماذا تهاجم مسيرة روسية مدينة في رومانيا؟
13: وين روسيا تشكك في أن تكون المسيرة روسية. روسيا تطالب في البداية بأن يتم تحقيق، إجراء تحقيق، تقول روسيا على لسان ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن القرار الروماني المتعجل بإغلاق القنصلية الروسية وطرد القنصل على حديثة لم يتم البت في تفاصيلها تقنيا ما هو إلا إجراء متعمد وتصعيد متعمد من الجانب الأوروبي ومن الجانب من جانب الناتو الذي يتربص بروسيا ويستغل أي حادثة أو يفتعل أي حادثة من أجل التصعيد مع روسيا. لذلك أتى هذا الموقف الروسي ليس مفسرا بل مستاء وحادا كما قلت، وخصوصا على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية التي تقول أن هذه الضجة التي أثرتها رومانيا ويثيرها حلف الناتو ما هي إلا تسير وراءها يسير وراءها أو يأتي وراءها غرضان رئيسيان. الغرض الأول هو التغطية على حادثة ستاروبيلسك وقتل المدنيين الروس داخل مقاطعة لوغانسك باستهداف مدني دون أن يتم إدانة ذلك من جانب أي دوائر أوروبية أو غربية أو التعليق على الحادث إطلاقا. والغرض الثاني هو إغلاق القنصلية الروسية وطرد القنصل الروسي. هذا هو الموقف الروسي الرسمي، بالإضافة بالطبع إلى تصريحات للمتحدث باسم الكريملين الذي يقول بأن بوتين تم إطلاعه على هذه الحادثة لكنه لا يلقي لها بالا، يعني رد مقتضب وبارد من جانب المتحدث باسم الكريملين، أحال فيه كل الأسئلة إلى الخارجية الروسية وإلى الدفاع الروسي التي لم تعلق رسميا حتى هذه اللحظة على هذه الحادثة. لذلك يرى الروس أن هناك ضجة مفتعلة من جانب الناتو ومن جانب الغرب على حادثة لم يتم التحقيق فيها.
6: عبد الله، أوروبا واضح أنها واثقة أن الهجوم كان روسيا ومتعمدا، كيف تفسره بروكسل وما الإجراءات المتوقعة غير العقوبات التي تهدد بها أورسولا فون دير لاين؟
14: التفسير الذي يملكه حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي هو التجارب السابقة. لا تنسى وائل أنه حتى الأسبوع الماضي كانت هناك يعني حالات مشابهة لاختراقات جوية في كل من دول البلطيق، خاصة على مستوى الأجواء الليتوانية وأيضا على مستوى لاتفيا. وهذا الاختراق على هذه الدولة الأخيرة لاتفيا كان سببا في سقوط الحكومة وإنشاء وتأسيس حكومة جديدة، وعلى هذا الأساس كانت المفوضية الأوروبية تحدثت عن مساعي روسيا لتقويض الاستقرار الديمقراطي في الدول الأوروبية. الآن ما هي الآليات التي يمتلكها الناتو والاتحاد الأوروبي للرد، عدا عن البيانات المنددة وكذلك عن استدعاء السفراء الروس مثل ما حدث مع الحكومة النمساوية التي استدعت السفير الروسي لديها من أجل الاحتجاج؟ هناك الآن مطالب جدية سواء من طرف الناتو أو من الاتحاد الأوروبي بتعزيز الردع والدفاع على مستوى الجناح الشرقي للحلف وللاتحاد، وهذا كان واضحا في تصريح المستشار الألماني اليوم الذي طالب بذلك، علما أن ألمانيا لديها مقاتلات يوروفايتر تحت وصايتها تشتغل ضمن إطار الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلسي. كذلك سريعا كان هناك تحرك على مستوى رومانيا من خلال إعلان الرئيس الروماني عن الشروع في صفقة شراء منظومات دفاع جوي وآليات مكافحة المسيرات عبر مشروع سيف الذي أحدثه الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض. كذلك الإعلان عن اتفاقية شراكة مع كييف من أجل إنتاج مشترك للمسيرات. وثالثا هناك تنسيق من خلال الآلية الثلاثية التي تجمع كل من بوخارست وواشنطن ولندن من أجل توفير تقنيات مكافحة المسيرات، وفي انتظار تفعيل هذه الخطوات بالنسبة لرومانيا فهي الآن تعتمد على المدد القادم من دول حلف شمال الأطلسي. الثابت كذلك أن رومانيا ستسعى من أجل انخراط أوسع لحلف شمال الأطلسي في هذا المشكل. حتى هذه اللحظة اكتفت بالتواصل والتنسيق مع شركائها داخل الحلف، لم يتم عقد مثلا اجتماع طارئ لمجلس شمال الأطلسي يحق لرومانيا أن تقوم بذلك متى رأت أنه تم انتهاك سيادتها وأن أمنها مهدد. ولكن هذا الأمر الرسمي سيحمل في طيلته تأويلات الحلف شمال الأطلسي بالتحديد في غنى عنها في هذه الأثناء، وهذه التأويلات تتعلق بتفعيل المادة الخامسة من قانون حلف شمال الأطلسي التي تقول بكل وضوح بأن أي تهديد يتعرض له عضو داخل الحلف هو تهديد لكل أعضاء الحلف.
6: شكرا جزيلا. عبد الله إيماسي في بروكسل. في موضوع آخر، نقلت وكالة الأنباء السورية سانا أن الرئيس أحمد الشرع وصل إلى محافظة دير الزور شرقية سوريا رفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والفيضانات الناجمة عنه. وكانت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور أعلنت فتح جسر العشارة أمام حركة العبور حتى عصر اليوم ليغلق بعد ذلك، ولا يزال نهر الفرات يسجل ارتفاعا ملحوظا في نسب مياهه ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار في محافظتي الرقة ودير الزور. وتظهر هذه المشاهد انهيار الجسر الترابي في المدينة ما تسبب في انقطاع العبور بين ضفتي النهر. وفي العراق، اطلع وزير الموارد المالية أو المائية على الإجراءات الفنية لتنظيم الإطلاقات المائية وتأمين سلامة المنشآت الحيوية والمناطق القريبة من مجرى نهر الفرات. وأعلن قائم مقام قضاء الرمانة استمرار غرفة العمليات بأعماله لليوم الثالث في إجراءات استثنائية لمواجهة ارتفاع منسوب الفرات بالتنسيق مع الدوائر الخدمية والأمنية بمحافظة الأنبار. اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقتل نحو 27 شخصا في هجوم مسلح أمس استهدف قرى منطقة المرة غربية مدينة بارا بولاية شمال كردفان. وقالت الشبكة إن استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة. وتتواصل في الأثناء عودة سكان الخرطوم إلى منازلهم برفقة الكثير من التحديات كالدمار الواسع الذي لحق بالمدينة وبناها التحتية وغياب الأمن والرعاية الصحية وفرص العمل.
15: رغم سكوت أصوات الرصاص في الخرطوم، ما زالت أصوات ساكنيها خافتة. بدور خالد عادت وأسرتها بعد سنوات من النزوح لتجد واقعا مريرا في انتظارها.
16: جينا راجعين عشان نسكن، لقينا البيت خرابة وما بتسكن وما بتدخل، سرقوا العفش وشالوا الزنكي وشالوا الزقف كله، والله ما قادرين نصين، والله ما عندنا قروش. المهية بسيطة وما بنقدر نعمل فيه أي حاجة، والله دخلنا فيه ومرقنا، بس لقينا بيت الجيران قاعدين فيه وهسه جايين بعد عيد الضحية.
17: تبدل راديو الحرية
18: من 97.10 FM.
19: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
20: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
21: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
22: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
23: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
2: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: نخصصها للتطورات في لبنان خلال هذه الساعة، ولكن بطبيعة الحال سنبدأ من آخر التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، حيث قال ترامب إنه يجب على إيران أن توافق على عدم امتلاك سلاح نووي أو قنبلة نووية، ويجب أن يفتح مضيق هرمز فورا من دون رسوب من أجل سلاسة طبعا حركة الملاحة البحرية. وقال إنه سيجتمع مع فريقه للأمن القومي لاتخاذ قرار نهائي بشأن إيران. قال أزلنا يعني عن طريق التفجير العديد من الألغام المائية باستخدام كاسحات الألغام البحرية المتطورة لدينا، وستكمل إيران الإزالة الفورية أو تفجير ما تبقى من هذه الألغام، والتي كما قال ترامب لن تكون كثيرة، وبالتالي يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري غير المسبوق الذي سنرفعه الآن، ويجب أن تبدأ عملية العودة إلى الوطن كما قال. قال أيضا إن مسألة الغبار النووي المدفون في أعماق الأرض فوق جبال منهارة تقريبا نتيجة لهجوم قاذفات B-2 الذي شنته القوات الأمريكية قبل 11 شهرا، وأنه بالتنسيق الوثيق مع إيران سيتم استخراج هذا اليورانيوم المخصب، ولن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر، وقد تم الاتفاق على بنود أخرى أقل أهمية بكثير، وبالتالي سيجتمع في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي. إذن أهم ما قاله ترامب الآن أنه سيجري استخراج اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأرض بالتعاون طبعا مع إيران، ولن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر. وكان قد قال في وقت سابق أنه يعني أن إيران لن تحصل على الأموال المجمدة ما لم تحسن سلوكها. ستكمل إيران كما قال الإزالة الفورية لما تبقى من الألغام، وسيرفع هذا الحصار يعني أو سيرفع الحصار الذي تفرضه طهران على مضيق هرمز فورا. وقد أزلنا العديد من الألغام خلال المرحلة الماضية، وستكمل إيران بالتالي ما تبقى، وسيكون هنالك اجتماع لمجلس الأمن القومي من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن الموضوع الإيراني. الآن أرحب من واشنطن عبر الهاتف بمراسل التلفزيون العربي عماد الرواجد. عماد، ضعنا أكثر في تصريحات ترامب، وما إذا كنا قد نقترب فعلا من إبرام شيء ما مع إيران.
4: نعم محمد، هذا ما يبدو عليه الحال. يبدو أن الرئيس الأمريكي على وشك إعلان، أو هكذا على الأقل ما ألمح له، بأنه سيجتمع في غرفة العمليات في لاتخاذ قرار نهائي. لكن من طبيعة المنشور الذي وضعه قبل بضع دقائق يبدو أنه يميل نحو الموافقة على هذا المقترح، الذي لا نعرف على وجه التعيين والدقة ما هو، لأن الصيغة التي يجري تناقلها في وسائل الإعلام الأمريكية تبدو متناقضة. صيغة تبدو وكأنها فهم إيراني للوثيقة، يقول بأن الولايات المتحدة يجب أن ترفع الحصار عن إيران مقابل أن تقوم إيران من جانبها بالسماح للسفن بالعبور من المضيق، أن تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار، أن ترفع التجميدات عن الأصول الإيرانية المقدرة بنحو 25 مليار دولار، أن تتوقف الحرب، أن يكون هناك إعلان لوقف الحرب. هذه هي الصيغة أو صيغة الفهم الإيراني الذي يجري تناقله في وسائل الإعلام الأمريكية وعلى ألسنة المصادر المختلفة التي تسرب لوسائل الإعلام الأمريكية. في المقابل هناك الصيغة التي يقدمها دونالد ترامب وزير الخارجية ووزير الخزانة، والتي تتحدث عن أن إيران يجب أن لا يكون لها سيطرة على المضيق، يجب أن لا تحصل على أي أموال إلا بعد انتهاء 30 يوم الأولى، ويجري التفاوض بشأن هذه التفاصيل مثل مسألة رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. الآن حامد، المنشور الذي وضعه دونالد ترامب يوحي بأكثر من أمر، هو يقول الحصار سيرفع فورا، لكننا لا نعرف إن كان يقصد الحصار الإيراني أم الحصار الأمريكي، والفرق كبير بينهما حامد. إن كان يعني الحصار الأمريكي سيرفع فورا، فهذا يعني أنه وافق على المطلب الإيراني، المطلب الإيراني الذي يقول في أول 30 يوم تقوم إيران بالسماح للسفن بالعبور وتقوم الولايات المتحدة برفع الحصار.
3: كان ولكن من سياق التغريدة قد يعني والتي يعني معظم ما ذكره فيها ترامب هي التزامات على إيران وليس على الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لم يذكر أي التزام للولايات المتحدة الأمريكية في ما يعتزم التوقيع عليه.
4: صحيح، لكن لفظ الحصار عادة ما يرتبط بالحصار الأمريكي وليس الحصار الإيراني. الولايات المتحدة ما نعرفه أنها ترفض الاعتراف بأن إيران لديها تأثير على المضيق، بالعكس الإدارة الأمريكية تقول دائما بأن السفن تستطيع الذهاب والقدوم، أن الإيرانيين فشلوا في إغلاق المضيق ويصفوه دائما بالإغلاق، لا يستخدموا تعبير الحصار. الحصار هو تعبير يستخدمه الأمريكيون للتعبير عن الموقف العسكري الأمريكي في المضيق بأنه حصار. لذلك إشارة الرئيس بأن الحصار سيرفع فورا قد يفهم منها بشكل كبير بأنه الحصار الأمريكي، هذا يعني أن الولايات المتحدة تقريبا وافقت على مطلب إيراني جوهري في هذه المذكرة. طبعا إن كان ذلك دقيقا سنعرف أكثر حينما ينتهي الاجتماع في غرفة العمليات، لكن إن صح ذلك وهو هذا التعبير عادة ما يستخدمه الأمريكيون لوصف موقفهم في مضيق هرمز، إن رفع الحصار الأمريكي مقابل أن يقوم الإيرانيون بالسماح بتدمير اليورانيوم، فهذا تقريبا جوهر ما يطالب به الإيرانيون. الإيرانيون كانوا يرفضون مثلا إرسال هذا اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة، كانوا يطالبون بإذابته وتدميره في الداخل الإيراني، وتغريدة الرئيس تذهب بنفس الاتجاه، تقول بأن الولايات المتحدة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستذهب إلى إيران، ستقوم بتدمير هذا المخزون في الداخل الإيراني، هذا جوهر المطالب الإيرانية أيضا. من المستبعد بكل الأحوال حامد أن يقوم الرئيس بالموافقة على المقترح دون أن يكون الإيرانيون وافقوا على المقترح، ويبدو أن من الصعب على الإيرانيين أن يوافقوا على مقترح يظهرهم بمظهر المهزومين. يبدو أن الصيغة ما تم التوافق عليها، التفاصيل يقول الرئيس الأمريكي المتبقية ليست مهمة، ولكن هي في الجوهر طبعا مهمة، لكن الرئيس جرت العادة أن يقلل من شأن القضايا المفصلية لأنه لا يريد أن يسمح للإعلام بانتقاد سياساته، لكن هناك تفاصيل
3: طيب
4: طبعا مهمة.
3: يعني عماد يعني نحن لا نعرف طبيعة الحال الكثير من التفاصيل حول ما سيجري التوقيع عليه، ولكن على الأقل ما يفهم من تغريدة الرئيس دونالد ترامب إذا وقع على هذا الأمر بهذه الصيغة أو هذه المعلومات تقريبا المبتورة التي قدمها ترامب، يعني هل سيكون أمام تحدي لتسويق هذا الاتفاق أمام الأمريكيين؟
4: نعم حامد.
3: نعم، هل تسمعني عماد؟
4: نعم حامد. في الواقع إن ذهب الرئيس بهذا الاتجاه بمعنى أن يرفع الحصار عن إيران مقابل أن تقوم إيران بتفجير أو تدمير اليورانيوم في الداخل الإيراني، إلى هذا الحد قد يتسبب الأمر بربما انتقادات حادة من التيار الصهيوني داخل الولايات المتحدة. بعض أعضاء الكونغرس من أهمهم طبعا لينزي جراهام. طبعا التفاصيل المتبقية مثلا علاقة حزب الله في هذا الاتفاق، إن جرى دمج حزب الله في الاتفاق، هذا بالنسبة للتيار الإسرائيلي التيار الأميل لإسرائيل في الولايات المتحدة سيكون مشكلة كبيرة، لأنهم دائما ما يحرصون على عزل إيران عن بقية الإقليم وعدم الاعتراف بالتأثير الإيراني في الإقليم، ولا يريدون أن يعطوه مصداقية، لذلك يحاولون فصل المسارات دائما. بالتالي هذا التفصيل مهم ولم يعرج عليه الرئيس، لا نعرف إن كان، لكنه مطلب إيراني على ما سرب اليوم في نيويورك تايمز من دبلوماسيين إيرانيين وأمريكيين، يبدو أن الإيرانيين يطالبون بأن يكون هناك بعد إقليمي وأن يقوم الرئيس الأمريكي بوقف الحرب تماما في لبنان بالتزامن مع وقفها في إيران. هذا التفصيل لم يتطرق له الرئيس بعد. هناك الكثير من القضايا الخلافية، تحديدا مسألة الأموال حامد. مسألة الأموال حساسة جدا، لأن الرئيس الأمريكي جوهر انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني وجوهر انتقاده لباراك أوباما الرئيس السابق هو مسألة الأموال وإعطاء الإيرانيين أموال يقول بأنهم استخدموها لإعادة بناء الترسانة النووية. الآن إن كان هذا الاتفاق التفاصيل التي لم يتطرق لها الرئيس تشمل إعطاء الإيرانيين أموالا، وقد ألمح إلى ذلك حامد لأنه قال لن تتم أو لن يجري مبادلة للأموال في المدى المنظور أو حتى إشعار آخر، بالتالي يبدو أن هناك تبادل للأموال لكنه ليس مطروحا في هذه اللحظة الآن. هذا سيسبب له أزمة كبيرة مع التيار الإسرائيلي وسيوقعه هو نفسه في تناقض مع خطابه الذي هاجم فيه باراك أوباما لإعطائه أموالا لإيران، وقد يؤثر عليه سياسيا في الانتخابات وفي الانتخابات النصفية المقبلة، وطبعا في وسائل الإعلام التي تنتظر منه أن يناقض نفسه أكثر وأكثر للاعتراض على سياساته أكثر وتبيان مدى ضعفه في إدارة ملف السياسة الخارجية وتحديدا الملف الإيراني.
3: نعم، شكرا لك عماد الرواشدة. حتى الآن سنعود إليك طبعا في سياق هذه التطورات بناء طبعا على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الآن للمزيد من النقاش أرحب بالسيد بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية من واشنطن، وكذلك من طهران السيد حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. أبدأ معك سيد بيتر في واشنطن، ما الذي نفهمه من تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل نقترب فعلا من توقيع شيء ما فيما يتعلق بإيران؟
1: مساء الخير وشكرا على الاستضافة، وأرحب بالضيف الكريم. وأعتقد أننا على مقربة من التوصل إلى اتفاق، هذا ما يبدو عبر المنشور الذي نشره الرئيس ترامب أنه قد يوقع على شيء معين. ما هو شكل هذا الاتفاق؟ حتى الآن ليس لدينا معلومات كافية وسوف نرى، ولكن الرئيس طرح الإطار العام لهذا الاتفاق وهو عبر إنهاء هذا الحصار وفتح مضيق هرمز بشكل أساسي، وهو كان مطلب إيراني أساسي، ولكن لا يمنح إيران كل الأمور التي طالبت بها بشكل مباشر من دون أن تقدم التنازلات. فأعتقد أنه
3: طيب هذه طبيعة
1: سياسياً.
3: المفاوضات يعني لا يحصل كل طرف على كل شيء، ولكن ما الذي فهمته من مسألة إنهاء الحصار؟ هل يقصد فعلا دونالد ترامب الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية أم الموضوع المتعلق بإغلاق مضيق هرمز؟
1: تفسيري لهذا البيان هو أن كل طرف سوف ينهي الحصار المفروض من ناحيته، إذا كان الأمر سوف ينتهي بشكل فوري أو مباشر، أو إذا كان سوف يكون هناك مراحل وسوف تكون العملية عبر مراحل عديدة. الرئيس كان واضحا أن إيران يجب ألا تتخذ إجراءات إضافية لزيادة حصارها وسيطرتها على مضيق هرمز. أنا أتوقع أن إيران سوف تتوقف عن استهداف السفن التي تعبر في المضيق، وسوف تزيل الألغام التي وضعتها، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في نفس الوقت سوف تسمح للسفن بالدخول والوصول إلى الموانئ الإيرانية في المضيق، فبالتالي سوف تكون العملية متبادلة، وهذا سوف يكون عاملا مهما هنا. وإذا تحركت إيران ببطء الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتحرك ببطء، ولكن إذا تحركت إيران بسرعة أمريكا سوف تتحرك بسرعة أيضا. وأنا كما ذكرت العملية المتبادلة هي قاعدة لأي نجاح في هذه العلاقة.
3: نعم طيب أشكرك، ودعني أنتقل إلى السيد حسين رويوران من طهران. نستمع حتى الآن سيد رويوران يعني إلى هذه الرواية من طرف واحد وهو الطرف الأمريكي. هل هناك في طهران يعني ما يشي بأننا نقترب من توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبهذه ربما الصيغة وهذا الإطار الذي ذكره الرئيس ترامب؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني موضوع ورقة التفاهم هي تكاد تكون انتهت قبل 3 أيام وليس بيوم، والكل بانتظار التوقيع عليها. وإيران صحيح ليس هناك أي تصريح في إيران حول هذا الموضوع، وهناك شح في التصريحات، ولكن واضح أن جل المسؤولين في إيران
0: يقرر. راديو الحرية من 97.10 الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية 97.10
5: ينتقدون، ولكن في إيران هناك تقريبا يمكن أن نقول وحدة بين المجتمع وبين النظام في الذهاب إلى هذا الاتفاق الذي يحقق.
3: طيب سيد ريوران، هذه الصيغة التي إيران ذكرها الرئيس ترامب، هل هي متطابقة مع الصيغة التي روجت لها طهران أو سربتها خلال اليومين الماضيين؟
5: يعني الصيغة هي ذات الصيغة، لا يمكن أن يكون اتفاق بين طرفين بصيغتين مختلفتين، طبيعي لا. أنه نعم هي ذات الورقة التي تم الاتفاق عليها عبر الوسيط الباكستاني، وكما ذكر ضيف من أمريكا صحيح هذا الكلام، هناك خطوات متبادلة، يعني كل خطوة تقوم بها أنه إيران أو أمريكا تقابل بخطوة من الطرف المقابل، وهذا ما يعني يعطي ضمانات أكبر في التنفيذ السلس والسريع للاتفاق.
3: طيب سيد بيتر في واشنطن، يعني طالما أن هذه الصيغة أو الإطار العام الذي ذكره ترامب بهذه التفاصيل يعني هي الصيغة التي سيجري التوقيع عليها، هل تحقق صورة النصر التي طالما سعى إليها ترامب من هذه الحرب؟
1: الأمر يعتمد على أمور متعددة. إذا كانت مذكرة التفاهم هذه مفصلة وتفصل ما هي النتائج وأننا سوف نجلس وأننا سوف نعمل على الأهداف التالية المحددة، فبالتالي أعتقد أنه بكل تأكيد يمكن اعتبار هذا الأمر انتصاراً بالنسبة للرئيس. أعتقد أيضاً أنه سوف يكون انتصار لإيران، لأن الجميع سوف يفوز إذا كان هناك سلام. إذا كانت مذكرة التفاهم لائحة من المواضيع التي سوف تناقش ولم يكن هناك ذكر للتفاصيل أو التوقعات عن النتائج المرجوة، أعتقد بالتالي أننا سوف نكون في حالة فوضى مستمرة. من المهم أن نعلم أن الأمر الأول الذي قاله الرئيس في منشوره اليوم هو أن إيران يجب أن توافق على أنها لن تحصل على سلاح نووي أبداً أو قنبلة نووية.
3: طيب هذا أمر ظلت إيران تردده دائماً أنها لا تهدف إلى امتلاك سلاح نووي، ولكن ما قصدته هو مقارنة أو قراءة لأهداف الحرب التي أعلنها ترامب في بداية هذه الحرب، هل يمكن اعتبار هذه الصيغة تحقق تلك الأهداف؟
1: نعم هذا ما كنت سوف أتكلم عنه، هذا كان الهدف الأساسي بالنسبة للرئيس ترامب، وبيانات إيران وتصرفاتها فيما يتعلق بالحصول على سلاح نووي لم تكن متطابقة. ليس هناك أي دولة خصبت اليورانيوم بالمستويات التي خصبتها إيران من دون أن تتوصل إلى إنتاج السلاح النووي. إيران خضعت للعقوبات من قبل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم حذرها فيما يتعلق بالتعامل مع هذه المواد النووية بحسب معاهدة عدم نشر الأسلحة النووية، وذلك لأن هذا يخلق فرصة لهذه المواد لأن يتم استخدامها وتطويرها لأسلحة نووية إذا لم يكن هناك مساءلة دقيقة. هذا هدف الرئيس الأساسي، وبالنسبة لإيران ومقاومتها بهذه القوة في وجه هذه القوة العسكرية الأمريكية الكبيرة والهائلة، هذا يدل بشكل قوي على أنها تهدف إلى أن تصبح دولة نووية وقوة نووية، فيجب حل هذه المسألة بشكل نهائي، وإيران يجب أن تعلن بشكل واضح للعالم أنها لن تتابع مشروع الحصول على السلاح النووي أو القنبلة النووية. هذا الهدف الأساسي بالنسبة لرئيس ترامب. الأمر الثاني في المدى البعيد هو كما ذكر أيضا في منشوره تدمير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود حاليا تحت المنشآت التي تم تدميرها في العملية التي حصلت منذ عام في يونيو. هو أيضا يطالب بفتح المضيق بشكل فوري من دون فرض أي رسوم ومن دون أي قيود على حركة الملاحة في الاتجاهين، وأيضا إزالة الألغام الموجودة يجب تفجيرها أو إزالتها، وأيضا لكي تتمكن السفن التي كانت عالقة أن يتم ضمان حرية الملاحة بالنسبة لها بطريقة فورية. والولايات المتحدة الأمريكية أيضا سوف تنهي حصارها المفروض بشكل فوري كما ذكرت. إذا تحركت إيران ببطء أمريكا سوف تتحرك ببطء، ولكن الكرة في ملعب إيران حاليا، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر لترى ما هو الرد الرسمي بعد بيان الرئيس. عندما نصل إلى هذه النتيجة سوف نرى إذا كنا قريبون للسلام.
3: نعم طيب، دعنا نستطلع الأمور إذن في إيران في العاصمة الإيرانية طهران الآن مع مراسلنا حازم كلاس. حازم، ما الذي يرشح في إيران من معلومات بخصوص هذا الاتفاق الإطاري الذي ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنه سيعقد اجتماعا لإبداء الرأي النهائي حوله؟
7: ليس هناك حتى هذه اللحظة أي تعليق في العاصمة الإيرانية طهران على ما نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في منصة تروث سوشيال. إيران كانت قد قالت بأن النصوص لم يتم اعتمادها بشكل نهائي بعد، وأنها لن توقع على أي اتفاق لا يحقق مصالحها الوطنية ولا يوفر الشروط التي كانت قد وضعتها. إيران كانت قد تحدثت عن ضرورة الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، عن رفع العقوبات، عن رفع الحجب عن الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج. تحدثت أيضا عن أنها لن تناقش الآن الملف النووي الإيراني وضرورة وقف الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. كل هذه القضايا كانت إيران قد أشارت إليها بشكل واضح كشروط لأي اتفاق مع الجانب الأمريكي. ما نشره دونالد ترامب على حسابه في منصة تروث سوشيال يؤخذ به في إيران على أنه تصريحات إعلامية. كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد قال بوضوح بأن إيران معنية بما يصلها بشكل رسمي من رسائل وليست معنية بما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قبل بعض الوقت كان هناك اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وعمان بحثا فيه بشكل مفصل كما كشف عباس عراقشي الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، وهذا ما غاب بشكل واضح عن منشور ترامب، وإن كان قد أشار إلى أن السفن العالقة ستتمكن من الخروج. بطبيعة الحال أيضا تعاملت وسائل الإعلام الإيرانية مع ما أورده دونالد ترامب على حسابه في تروث سوشيال ونقلت تحت عنوان موحد تقريبا في جميع وسائل الإعلام الإيرانية أن ترامب يضع قائمة بما يرغب به من إيران بأن تقوم به إيران في الواقع. هذا كان العنوان الذي تعاملت به وسائل الإعلام الإيرانية مع منشور دونالد ترامب. دونالد ترامب. ننتظر ربما أي تعليق رسمي من إيران حول ما أورده ترامب، خاصة ما يتعلق بجزئية أنه لن يتم تسليم أي أموال لإيران، وما ذكرته جميع وسائل الإعلام الإيرانية خلال الأسبوع المنصرم أن زيارة وفد إيران إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام الماضية كان يهدف بشكل أساسي إلى إزالة هذه العقبة أمام التوصل إلى اتفاق، وهي الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج. وذكرت نقلا عن مصادر بأنه تم تحقيق نتائج إيجابية على هذا الصعيد، وأشارت إلى أرقام بعينها بأنه بمجرد التوقيع على مذكرة تفاهم سيتم الإفراج عن 12 مليار دولار، وسيصار إلى الإفراج عن 12 مليار دولار أخرى خلال فترة التفاوض وإنجاز مذكرة التفاهم بين الطرفين. وهذا ما نفاه دونالد ترامب بالكامل، وقال بأنه لن يتم تسليم إيران أي أموال. لا نعرف ما الذي قصده دونالد ترامب، ولكن إيران أكدت مرارا أنه إن لم تتحقق الشروط التي وضعتها فلن يكون هناك اتفاق.
8: نعم، شكرا لك حتى الآن حازم كلاس من طهران، سنعود إليك بطبيعة الحال في سياق هذه التطورات ومتابعتنا لهذا الملف. أعود إلى ضيفي في طهران سيد حسين رويوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. سيد رويوران، طالما أن الجميع ينتظر الآن موافقة الرئيس الأمريكي، هذا يعني ضمنيا أن إيران موافقة على ما جرى نشره حتى الآن. من ضمن هذه الأمور بطبيعة الحال الأمر المتعلق بتحرير الأموال الإيرانية المحتجزة. ترامب أشار صراحة إلى أنه لن يحدث هذا الأمر حتى إشعار آخر، هذا من ضمن الشروط الأساسية لإيران. كيف نفهم الوضع إذن؟
5: يعني في زيارة الوفد الإيراني برئاسة السيد علي باف رئيس الوفد الإيراني إلى قطر، يعني هناك تخريجة لهذا الموضوع أن تقوم قطر

0: مسألة بشكل غير مباشر. هذا التسريبات في إيران تقول هكذا، أنه تحرير الأموال هو قطعي ولكن لن يتم عبر أمريكا، ولكن يتم عبر غض طرف أمريكي ولكن من خلال قطر.
1: يعني ستمرر هذا الموضوع الولايات المتحدة الأمريكية دون الإعلان صراحة عنه، لكن في العموم يعني الوصول إلى هذه النقطة الآن وانتظار الموافقة النهائية والتوقيع على هذا الاتفاق الإطاري، هل يعني تلبية كل الشروط الإيرانية سيد حسين؟ هل هناك شعور في طهران بأنه تم تلبية كل الشروط الإيرانية؟
0: طبيعي أنه لا يمكن تحقيق الشروط 100%، ولكن جل الشروط الإيرانية نعم تحققت. يعني إيران طالبت برفع الحصار البحري، الآن الرئيس ترامب هو يقول أن الحصار البحري على إيران سيرفع الآن، يعني بمجرد التوقيع. موضوع الأموال المجمدة الإفراج عنها ضمن خطوات، موضوع رفع العقوبات، في تصوري موضوع رفع العقوبات فيه مشكلة.
2: راديو الحرية من 97.10 FM.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

توصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير. راديو الحرية
1: من 97.10 FM.
2: على الإدارة الأمريكية تراجع. الصورة ليست واضحة حتى الآن 100% في إسرائيل، لكن بالتأكيد هذا الأمر لا يروح إسرائيل، وليس هذا تحديدا ما دفعت إسرائيل الولايات المتحدة لحرب من أجله.
3: نعم أحمد، الصورة ليست واضحة، ولكن هذا الأمر الوصول إلى اتفاق على الأقل في الفترة الحالية لاتفاق إطاري أو مبدئي كان متوقعا. هل تحدثت تل أبيب عن خيارات؟
2: كانت هناك خيارات جرى الحديث عنها، من بين هذه الخيارات هو التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة، أن ما لا يتم التطرق إليه في أي اتفاق محتمل بين إيران وبين الولايات المتحدة سيكون لإسرائيل حرية التصرف فيه. هذه واحدة من الفرضيات التي كانت مطروحة، وهي الفرضية الوردية بين قوسين بالنسبة لإسرائيل، بمعنى لم يتم التطرق في أي اتفاق محتمل إلى الملف الصاروخي، فبالتالي لإسرائيل الحرية في استهداف المنشآت الصاروخية الإيرانية، لكن ليس بالضرورة أن يحدث هذا الأمر. هناك أيضا في المقابل سيناريوهات سوداوية جدا بالنسبة لإسرائيل. السيناريوهات الأكثر سوءا هو أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وبين إيران يستثني كافة القضايا المهمة، الصواريخ، علاقة إيران بحلفائها، نعم، وجود رقابة جدية على إخراج اليورانيوم من إيران، وجود رقابة جدية على تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وغيرها من هذه الأمور. وهناك سيناريو متفائل، وهو ربما بالنسبة لإسرائيل استسلام إيران في المفاوضات.
3: شكرا جزيلا لك حتى الآن أحمد دراوشة، مراسل التلفزيون العربي من القدس. سنعود إليك طبعا بطبيعة الحال في حال ورود تطورات جديدة. أعود مرة أخرى إلى واشنطن إلى مراسلنا عماد الرواشدة. عماد، هل رشح شيء حتى الآن؟ متى يتوقع أن ينعقد هذا الاجتماع وتتضح الصورة؟
4: للآن ليس واضح، أن الرئيس قال بأنه سيعقد الآن الاجتماع. هو جدوله اليوم مزدحم بلقاءات تنفيذية وباجتماعات سياسات. بالتأكيد الاجتماع واضح أنه قريب اليوم. المهم ربما في ما قاله الرئيس الأمريكي حامد هو حديثه عن أن الحصار الأمريكي سيجري رفعه مقابل أن تتعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي وأن تقوم بالتخلص من الألغام في مضيق هرمز. هذا إعلان كبير للغاية حامد. رفع الحصار الأمريكي إحدى النقاط العالقة خلال الأيام الماضية. كان هناك حديث عن أن الرئيس الأمريكي لا يريد رفع الحصار فورا. في الواقع ما سربه المسؤولون من داخل الإدارة الأمريكية أن هذا الحصار سيرفع بشكل تدريجي، وأن إيران أولا يجب أن تقدم الكثير من التنازلات قبل أن تقوم الولايات المتحدة برفع هذا الحصار. لكن إعلان الرئيس الأمريكي الآن مفاجئ جدا، لأنه يقول بأن هذا الحصار الأمريكي الذي وصفه بالعظيم سيرفع الآن، وسيسمح للسفن بالدخول والخروج من مضيق هرمز، دون أن يوضح على وجه الدقة ما الذي وافق عليه الإيرانيون تحديدا من مطالبه السابقة. هو يقول بأن اليورانيوم المخصب سيدمر داخل إيران، لكن هذا أحد المطالب الإيرانية، وعباس عرقجي كان أكد في لقاءات مع وسائل الإعلام الأمريكية بداية الحرب حامد بأنه شخصيا عارض إذابة وتدمير هذا اليورانيوم داخل إيران، وأن هذا الطلب رفض قبل الحرب وذهبت الولايات المتحدة للحرب. الآن الرئيس الأمريكي يقول بأن هذا اليورانيوم سيدمر داخل إيران. هذا سيطرح أسئلة كثيرة في الشارع الأمريكي. لما إذن ذهب الرئيس الأمريكي في حرب وكان قد عرض عليه قبل الدخول إليها أن يدمر هذا اليورانيوم داخل إيران، والآن يعود لنفس هذا المطلب، ثم يقول بأن هذا الحصار سيرفع دون أن يوضح بالضبط ما الذي التزمت فيه إيران. هو كما أشار الزميل دراوشة لم يشر لمسألة الصواريخ البالستية، لم يشر إلى العلاقة بالحلفاء. التسريبات في الداخل الأمريكي تقول بأن إيران تربط بين حزب الله وتوقف الحرب في لبنان وبين توقفها مع إيران. هذا أيضا مطلب كبير إن صح أن الولايات المتحدة ستذهب بهذا الاتجاه. واليوم كما تعلم حامد هناك اجتماع الآن ينعقد في وزارة الحرب الأمريكية بين مسؤولين عسكريين لبنانيين وأمريكيين أيضا لبحث الملف اللبناني. بالتالي إن جرى ربط الملفين وإن جرى عدم التطرق لمسألة الصواريخ الباليستية. نحن أمام انقلاب كبير في الموقف الأمريكي لصالح إيران في الواقع، لكن من المبكر الجزم بكل ذلك. على الأقل ما لدينا الآن من الرئيس الأمريكي يوحي بانعطافة كبيرة، الرئيس يقول بأن هذا الحصار سيرفع مقابل أن يقوم الإيرانيون بتدمير الألغام في المضيق، وهذا بالضبط ما يطالب به الإيرانيون سابقا، أن يرفع الحصار فورا وليس أن يؤجل إلى ما بعد أو لمرحلة مباحثات مستقبلية بعد 30 يوما. لم يتطرق للملف النووي، وهذا أيضا جوهر ما يطالب فيه الإيرانيون بأن الملف النووي يجب أن يناقش بعد 30 يوما. الأولوية بالنسبة للإيرانيين رفع الحصار، انتهاء الحرب ورفع التجميد عن الأموال. هذه النقطة الرئيس الأمريكي قال بأنها لن تتحقق في المدى المنظور، أن مسألة تبادل الأموال لن تحدث حتى إشعار آخر كما قال. هذا أيضا يوحي بأن هناك تبادل للأموال سيحصل، لكن ليس الآن.
3: شكرا لك حتى الآن أيضا عماد الرواشد مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. أعود الآن مرة أخرى لضيوف السيد بيتر رو في واشنطن والسيد حسين رو يوران في طهران. سيد بيتر، أعود إليك مجددا وعطفا على ما ذكره مراسلنا في القدس وفي واشنطن بشأن المطالب الإسرائيلية. هل إسرائيل من خلال ما أعلنه ترامب حتى الآن على الأقل، هل يبدو أنها موجودة في هذا الاتفاق وهي طرف أساسي وطرف ثالث في هذه الحرب، مسألة وقف الحرب في جميع الجبهات ولا سيما لبنان، هذه الجبهة التي تهتم بها تل أبيب؟
5: الرئيس لم يذكر إسرائيل أو لبنان في هذا البيان، وأنا أتبع هذا البيان كدليل لما لدينا حتى الآن. هو ذكر أن هناك مواضيع أقل أهمية تم الاتفاق عليها، هذا قد يشمل لبنان أو قد يشمل مواضيع أخرى، وأنا أعتبر أن مسألة لبنان مسألة مهمة. سوف نرى ما هي هذه المواضيع، سوف يتضح الأمر مع الوقت، ولكن من المهم للإجابة عن السؤال السابق أن الرئيس حدد بشكل واضح أنه لن يكون هناك عودة للأصول المجمدة إلا إلى حين مرحلة لاحقة، وبالنسبة لهذا يقترح أن هذه الأصول لن يتم إعادتها بطريقة مباشرة أو حتى عبر طرف ثالث. وفي الاتفاق السابق كان هناك مدفوعات منذ البداية لإيران، والرئيس يرى حاليا أن إعادة هذه الأصول المجمدة سوف يكون مشروطاً بأداء إيران والالتزام بالأجزاء الأخرى من الاتفاق، بما فيه التخلص أو تدمير اليورانيوم على التخصيب. الرئيس أيضاً لم يذكر العقوبات. أنا أكرر أن هذا قد يكون جزء من المواضيع التي اعتبرها أقل أهمية، ولكن لا أعتقد أن إيران تعتبر العقوبات موضوعاً قليل الأهمية، ولا أعتقد أن الشعب الأمريكي أيضاً يعتبر العقوبات أمر أقل أهمية.
3: وبالتالي طيب. سيد بيتر، ربما يعني أعود إلى هذه النقطة لاحقاً، ولكن لنكمل الفكرة في ما يتعلق بموضوع لبنان بموضوع إسرائيل في هذه المفاوضات. هل يستطيع فعلا الرئيس الأمريكي أن يتجاهل المطالب الإسرائيلية ويوقع اتفاقا مع إيران يوقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان؟
5: أنا لا أعتقد أن الرئيس وبناء على ما نشره في هذا المنشور يوافق على أن لبنان هو جزء من هذا النقاش. ولكن المشكلة هي أن هناك مفاوضات بين طرفين، وإذا كان هناك 3 أطراف أو 4 أطراف في هذا النزاع، هناك إسرائيل وهناك لبنان أيضا، هناك أيضا حزب الله، ميليشيا حزب الله، وهناك إيران التي دعمت ميليشيا حزب الله كوكيل لها. بالتالي في هذه الحالة أتوقع أنه لن يكون هناك جهود لربما شمل إسرائيل في هذا الاتفاق وتوقف عن مهاجمة حزب الله، إلا إذا كان هناك أيضا دعم للتوقف عن الدعم الإيراني لحزب الله، أي عدم توفير الأموال أو الذخائر أو نقل الذخائر أو أي تبادل المعلومات والاستخبارات، أي شيء قد يسمح ويمكن حزب الله وهذه الميليشيا من الاستمرار في حربها ضد إسرائيل، وإلا هذا اتفاق من طرف واحد.
3: طيب سيد حسين ريوران في طهران، هل توافق ما ذكره ضيفنا بيتر روف من واشنطن؟ ويعني هل يستطيع هذا الاتفاق أو هل تستطيع إيران بالفعل أن تهمل موضوع الحرب في لبنان؟
6: يعني إيران تشترط أن يكون وقف إطلاق النار على كل الجبهات ومنها لبنان، وهذا أكده أكثر من مسؤول، ورئيس الوفد المفاوض قال أن هذا هو من ضمن ومن جملة الشروط الإيرانية، ولن تسقطه إيران. هذا أولا. الموضوع الآخر المطروح أنه موضوع الأموال الإيرانية، هناك اتفاق على أن يكون ضمن إطار عدة يعني دفعات، وأمريكا لا يمكن أن تحدد لإيران أين تستعمل هذه الأموال. من غير المسموح لأمريكا أن تتدخل في شأن سيادي داخل إيران، أنه أن تستعمل هذه الأموال هنا أو هناك. من هنا لا أتصور أن هكذا شرط أمريكي يمكن أن يقبل إيرانيا،
3: ولكن هذه أمور معتادة في المفاوضات من هذا النوع سيد ريورا.
6: لا، إيران تتفاوض ضمن إطار القانون الدولي، لا يمكن لإيران تنقض سيادة إيران وتحدد لها أين تصرف أموالها. هذا لا يعني أمريكا، لا من قريب ولا من بعيد.
3: طيب سيد ريوران، مسألة يعني أنت ذكرت أن هنالك أمور تبادلية في هذا الاتفاق، ولكن صراحة الرئيس الأمريكي يقول هذا الأمر مؤجل إلى إشعار آخر، موضوع تحرير الأموال المجمدة.
6: يعني حسب النص الإيراني يعني أن يكون في القسم الأول، أي موضوع إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، إلى جانب أنه التحرير 12 مليار دولار في القسم الأول من تنفيذ التفاهم. هذا موضوع يعني هذه أموال هي إيرانية، وأمريكا جمدتها ظلما وعدوانا. من هنا هذا الموضوع مهم لإيران، خاصة في ظل الحرب و ما قامت به أمريكا من جرائم في ضرب الكثير من المرافق المختلفة في الداخل الإيراني.
3: طيب سيد بيتر روف في واشنطن، يعني دائما ما يقارن دونالد ترامب أي اتفاق محتمل، الوضع المتوتر مع إيران، باتفاق أوباما في العام 2015 بشأن الاتفاق النووي. وفق ما يتسرب حتى الآن، هل يبدو من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطرح صيغة أفضل من صيغة الرئيس
0: راديو الحرية من 97.10 FM؟

0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
1: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي لن ينسحب من دول الخليج ولن ينسحب بهذه الطريقة على أي حال، ونحن أنفقنا تريليونات الدولارات في الحفاظ على إبعاد إيران عن هذه الدول، وأيضا كما ذكر أمر التعويض لإيران. ماذا بشأن التعويضات للأمريكيين الذين قتلوا من الإيرانيين ومن التفجيرات الإيرانية والهجمات الإرهابية خلال 40 عاما؟ أمريكا أيضا لم تطالب بأي تعويضات حول هذه المسألة، ولكن لدينا الحق بالمطالبة، وأعتقد أننا سوف نتخلى عن المسألة فقط بهدف التوصل إلى السلام، وأنا أعتقد أنه سوف يكون خطأ بالنسبة للرئيس ترامب أيضا كما فعل الرئيس أوباما ورئيس بايدن، وهو منح الأموال لإيران بشكل مباشر فقط لضمان الوعود بدلا من الدفع بناء على الاستمرار في التصرفات الإيجابية في وقت لاحق وبناء على سلوك إيران. وإذا لم تلتزم إيران بهذا الاتفاق فبالتالي سوف تبقى الأصول مجمدة والعقوبات سوف تبقى مفروضة.
9: طيب، ضيفي في طهران السيد حسين رويوران، قبل قليل وكالة فارس نقلا عن مصدر إيراني نفت تماما وقالت إن ما أعلنه ترامب يعني ليس له أي أساس من الصحة، وبالتالي ما الذي يحدث في طهران؟ سيد حسين رويوران هل تسمعني؟ يبدو أن السيد رويوران لا يسمعني، سأعود إليه على كل حال. السيد بيتر روف في واشنطن، يعني أنت أشرت إلى أنه ربما يكون هنالك انقسام بشأن ما أوردته وكالة فارس حتى الآن من إعلان، وبالتالي إذا وافق ترامب على هذه الخطة المعروضة لديه، فمع أي طرف يعقد هذا الاتفاق؟
8: أنا لا أعلم، يمكن أن يكون وزارة الخارجية أو الرئيس، أو يمكن أن يكون، على الرغم من أني أشك أنه المرشد الأعلى، ولكن يبدو بالنسبة لي أن هناك وضوح أن الحرس الثوري لا يريد السلام بل يريدون شن الحرب على الدول المجاورة، وأنا لست متفاجئا من ذلك. خلال الأيام الماضية أنا رأيت بعض المقاطع التي نشرت من إيران خلال الفترة القصيرة حيث عادت شبكة الإنترنت، والتي كانت تظهر أن الشعب كان يقاوم الحرس الثوري وأن الوضع على الأرض في إيران قد يكون أقل استقرارا مما يحاول الحكومة إظهاره على شاشات التلفاز. إذا كان هذا الوضع أنا يمكن أن أتفهم لماذا قد تكون العقول السياسية في إيران والتي قد تكون أكثر اعتدالا من الحرس الثوري ربما تريد أن تتوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي الرئيس ترامب لأنه قد يكون هناك انقلاب شعبي إذا لم يكن هناك اتفاق. أنا كنت أعلم أن هذا كان أمل الرئيس وكان الهدف من العملية خاصة عبر الضغط الاقتصادي المستمر والذي كان مصمما للضغط على الاقتصاد الإيراني وتحطيمه. وهناك أثر كبير على الرغم من أن إيران لديها حدود مع دول سبعة أخرى ويمكن إدخال السلع عبر البر، ولكن السلع التي تدخل عبر البحر تم إيقافها عبر الحصار البحري. وإذا حصل هذا الأمر وإذا تم تعطيل أيضا منشآت النفط لأنه ليس هناك مكان كاف لتخزين هذا النفط، فالتعطيل الاقتصادي مؤثر بشكل كبير خاصة في مناطق التي مكتظة بالسكان.
9: أن أسمع وجهة نظر السيد حسين رويوران في طهران في المرة الماضية لم يكن التواصل جيدا ولم يكن يسمعني جيدا. السيد رويوران قبل قليل أعلنت وكالة فارس نقلا عن مصدر إيراني مطلع أن ما أعلنه الرئيس ترامب عار من الصحة تماما، وبالتالي هذا يقودنا للسؤال ما الذي يجري في طهران أو كما قال ضيفنا في واشنطن أن هذا ربما مؤشر على انقسام.
10: لا يعني اولا وكاله انباء هي لا تمثل دوله طبيعي، يعني قد يكون انه هذه وجهه نظر شخصيه لوكاله انباء معينه. يعني يجب ان ننتظر اعلانا رسميا من وزاره الخارجيه.
9: يعني هل يمكن ان تنقل وكاله انباء سيد رويوران خبرا كهذا من دون الحصول على معلومه مؤكده من مصدر او مسؤول ايراني؟
10: يعني هذا الاحتمال وارد، نعم. يعني وكالات الأنباء في كثير من الأحيان وبسبب السبق الخبري أو ما شابه هي تقوم بنشر شيء ما قد لا يتطابق بالكامل مع الواقع. ما أريد أن أقول أن الجهة الرسمية لحد الآن التي يعني الوفد المفاوض السيد قاليباف أو مجلس الأمن القومي لم يصدر شيئا، ويجب الانتظار والتريث في هذا الإطار. ولكن في إيران ليست هناك، يعني إذا كان الاتفاق وقع من قبل أو قبل من قبل الوفد المفاوض الإيراني لا أتصور أن هناك مشكلة في داخل إيران. هناك وحدة بين الشعب وبين النظام، وأساساً فتح الإنترنت الدولي، الإنترنت كان مفتوح بالمناسبة، والبعض كان يعني الانترنت الدولي عبر البروكسي، ليس الموضوع هو كان مغلقا، لا الان فتح.
9: ولكن على الاقل هذا ما يوحي به
7: راديو الحريه
11: 97.10 FM.
12: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
14: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
15: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
12: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
15: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: أنا مكيف. وأنت؟
2: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
5: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599-30-222-8.
6: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
7: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الحرية. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.10 FM. إلى أن القوات الأمريكية أزالت بعضا منها في السابق، وفيما يتعلق بالملف الأكبر والأهم والذي اندلعت الحرب وفق واشنطن بسببه، وهو حدثنا عن الملف النووي، ترامب قال إن على إيران الموافقة على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، كما أكد أن الولايات المتحدة ستستخرج اليورانيوم الإيراني وستدمره بالتنسيق مع طهران ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نحن هنا نتحدث عن تصريحات ترامب مشاهدينا الكرام. أما فيما يتعلق بملف رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن أموالها المجمدة، فقد أكد الرئيس الأمريكي أنه لن يتم تبادل أي أموال مع طهران حتى إشعار

0: مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا شبكة مراسلية التلفزيون العربي من طهران مراسلنا حازم كلاس، من القدس المحتلة مراسلنا أحمد دراوشة، ومن أمام البيت الأبيض مراسلنا عماد الرواجدة. نرحب بكم جميعا. سأبدأ معك حازم. ما سمعناه أو ما قلناه الآن نقلناه عن الرئيس الأمريكي. لم نعرف أي نص رسمي لا من الجانب الأمريكي ولا من الجانب الإيراني عما تم الاتفاق عليه، ولا نعلم حتى في إيران ماذا يقال. نريد أن نفهم منك الآن ماذا يقال في إيران عما تم تسريبه من مذكرة تفاهم وما تم الاتفاق عليه.
1: وكالة فارس نقلت عن مصادر مطلعة بأن ما كتبه دونالد ترامب على حسابه في تروث سوشيال هو مزيج من الحقيقة والكذب في آن معا بحسب تعبير الوكالة، وهو محاولة لإظهار نصر زائف كذلك حسب تعبير الوكالة. فارس نقلت عن مصادر مطلعة بأنه واضح للجميع تقريبا أن جميع هذه المزاعم التي ذكرها دونالد ترامب لا أساس لها من الصحة. نص الاتفاق صيغة وفق مبدأ التزام مقابل التزام أو خطوة مقابل خطوة، وهو لا يزال في مراحله النهائية في إيران. إيران لم تصادق بعد ولم توافق على الصيغة النهائية لنص الاتفاق، ولم يتخذ أي قرار نهائي بعد بشأن ذلك، ولم يبلغ الجانب الباكستاني الوسيط الرئيسي بين طهران وواشنطن بموافقة طهران النهائية، خاصة أن وكالة تسنيم كانت قد أشارت إلى أن تعديلات على صيغ مذكرة التفاهم ومسودة مذكرة التفاهم قد أدخلت خلال الأيام القليلة الماضية، وأن طهران بصدد دراستها. بحسب الوكالة أبرز التحريفات التي أوردها دونالد ترامب تلك المتعلقة بمضيق هرمز. مضيق هرمز لن يفتح من قبل إيران بشكل فوري، ويجب أن يكون هناك رفع كامل للحصار البحري الأمريكي، ومن ثم سيتم فتح المضيق بترتيبات مسبقة تعمل عليها إيران، ومن ذلك ربما ترتيبات متعلقة بتحديد المسارات، متعلقة باحتمالية تفتيش ربما بعض السفن إن لزم الأمر، وكذلك تقديم الخدمات وربما استيفاء رسوم لقاء هذه الخدمات التي تقدمها، وهي تتشاور مع ذلك في ذلك مع سلطنة عمان. اليوم كان هناك اتصال هاتفي مهم وصفه عباس عراقشي بأنه قيم ومفيد ومثمر، قام به مع نظيره العماني، تمحور حول الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز بشكل أساسي، ودعا عراقشي دول الجوار إلى التشاور مع إيران وعمان بهذا الصدد، وأن طهران منفتحة على هكذا حوار. أيضا من النقاط الثانية التي تقول وكالة فارس بأنها تحريف أساسي من قبل دونالد ترامب هو المتعلق بالمواد النووية أو اليورانيوم المخصب. لا يوجد أي بند بحسب وكالة فارس في مسودة الاتفاق ينص على تدمير إيران لموادها النووية أو تفكيكها بشكل كامل. والنقطة الأساسية هنا هي أن إيران قالت سابقا بأن هذا الملف تم ترحيله إلى مرحلة لاحقة في إطار 60 يوم. أيضا من البنود التي لم يتطرق لها دونالد ترامب وأشرنا إليها مرارا تلك المتعلقة بأموال إيران المحتجزة في الخارج. وفد إيران الذي كان قد زار الدوحة برئاسة محمد باقر قاليباف ومشاركة عباس عراقشي وزير الخارجية وكذلك حاكم مصرف إيران المركزي عبد الناصر همتي كان يبحث بشكل أساسي هذه العقدة التي كانت تشكل حجر عثرة كبير أمام طريق المفاوضات بين طهران وواشنطن. وبحسب وكالات الأنباء وما نقلته عن مصادر في ذلك الوقت تم تحقيق نتائج إيجابية أسفرت عن اتفاق على الإفراج عن 12 مليار دولار فور المصادقة على مذكرة تفاهم من الطرفين، والإفراج عن 12 مليار دولار أخرى خلال فترة فترة التفاوض الممتدة بين 30 إلى 60 يوما، أيضا وقف إطلاق النار على جميع الجبهات من النقاط التي لم يشر إليها دونالد ترامب. وإيران لطالما أكدت أن هذه النقطة هي شرط أساسي، لن تدخل إيران ولن توقع على أي مذكرة تفاهم لا تحقق شروطها، وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان بشكل أساسي، مهم جدا لإنجاز الاتفاق. باختصار يمكن القول بأن إيران لديها خطوط حمر أعلنت عنها، شروط محددة مرتبطة بالأوضاع في مضيق هرمز، مرتبطة بوقف الحرب على جميع الجبهات، مرتبطة برفع العقوبات، مرتبطة بأموال إيران المحتجزة في الخارج، وكل هذا لم يشر إليه بشكل واضح من قبل دونالد ترامب، وإنما أشير إليه بطريقة مختلفة وبرواية أمريكية صرفة.
0: طيب، حتى تكون الأمور واضحة ونكون دقيقين تماما مع مشاهدينا الكرام، حتى الآن لا يوجد نص رسمي تم الإعلان والتوقيع عليه. كل ما متوفر من معلومات الآن، هناك تصريحات للرئيس الأمريكي الذي من مصلحته ودائما ما يرغب في صنع صورة نصر، وهناك تسريبات في وسائل إعلام أمريكية، وهناك تسريبات في وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر تصفها بالمطلعة. وغالبا عندما تنقل وسائل إعلام إيرانية عن مصادر تصفها بالمطلعة هي تكون يعني قريبة من مركز اتخاذ القرار إلى حد كبير. نريد أن نفهم ماذا سرب في الإعلام الأمريكي عماد الرواج ده عن نص ما تم الاتفاق عليه.
2: نعم، وسائل الإعلام الأمريكية خالد تقول بأنه حتى الآن يبدو وكأننا أمام مسودتين، مسودة يتحدث عنها الإيرانيون بشروط عالية جدا، تتحدث عن الإفراج عن الأموال المجمدة، تصل إلى حد تأسيس صندوق بقيمة 300 مليار دولار لتعويض إيران عن خسائر الحرب، بالإضافة طبعا لوقف الحرب في لبنان وتأجيل الحديث عن الملف النووي إلى ما بعد 30 يوما الأولى، مقابل أن يرفع الأمريكيون الحصار عن مضيق هرمز في 30 يوم الأولى. هذا ما يتحدث عنه الإيرانيون لوسائل الإعلام الأمريكية. في المقابل الرئيس الأمريكي على الأقل طوال الأيام الماضية هذا الأسبوع كان يتحدث عن أن الحصار لن يرفع فورا، سيرفع بشكل تدريجي، على أن يقوم الإيرانيون بفتح المضيق فورا وعدم استيفاء أي رسوم عن هذا المضيق، وهدد كما تعلم إيران وعمان. التغير الذي حصل اليوم خالد في هذا المنشور الذي قرأناه على تروث سوشيال قبل نحو الساعة، الجديد هو أن الرئيس يقول بأن الحصار سيرفع الآن. هذا تحول كبير في الموقف الأمريكي الذي أصر طوال الأسبوعين الماضيين على الأقل على أن الحصار سيرفع بشكل تدريجي، بمعنى كان الطرح الأمريكي أن على الإيرانيين أن يقدموا تنازلات كثيرة ليعطوا الأمريكيين شعورا ما بالثقة، بالتالي يتقدم الأمريكيون بتنازلاتهم بين مزدوجين لاحقا بعد على الأقل 30 يوم الأولى. ما أشار له الرئيس الأمريكي من أن الحصار الأمريكي سيرفع الآن وأن السفن بوسعها التحرك عبر المضيق، هذا تحول كبير جدا في الموقف الأمريكي. الرئيس لم يشر لبقية النقاط التي أشار لها الزملاء في إيران والقدس، وأهمها الصواريخ البالستية والعلاقة مع حزب الله وبقية الحلفاء حلفاء إيران. هذه النقاط التي لم يشر لها الرئيس الأمريكي وصفها بأنها أقل أهمية، صحيح أنه لم يسميها بالاسم لكنه قال النقاط الأخرى أقل أهمية واتفقنا عليها جميعا. طبعا هذا إعلان كبير إن صح ذلك، إن اتفق الأمريكيون على مطالب الإيرانيين هذا تقدم كبير بالنسبة للإيرانيين وتراجع كبير في مواقف الإدارة الأمريكية. النقطة الأخرى التي تعتبر أيضا تحول وانعطافة كبيرة في الموقف الأمريكي خالد هي قبول الرئيس الأمريكي، وهو ليس جديد، أعلن عنه قبل أيام، قبوله بتدمير اليورانيوم المخصب داخل إيران، في حين أن الموقف الأمريكي الذي كانت تصر الإدارة طوال تقريبا عمر وقف إطلاق النار أو عمر هذه الحرب 3 أشهر هو أن هذا اليورانيوم يجب أن يسفر للولايات المتحدة ويدمر في الولايات المتحدة.
0: نعم،
2: لكن الجديد أن الرئيس الأمريكي يقول بأنه سيدمر داخل إيران.
0: لكن حتى هذه النقطة عماد،
2: وهو مطلب إيراني بالمناسبة خالد،
0: الإيرانيون آخر التصريحات من جانب الإيراني هم يرفضون حتى التخلي عن اليورانيوم عالية التخصيب. سنتوقف عند هذه النقطة، لكن المهم هو التركيز على أنه الجانب الإيراني وفق التسريبات الإيرانية حتى الآن يؤكد أن النووي سيبحث خلال 60 يوم، وما سرب أيضا على موقع أكسيوس إن كان في مذكرة التفاهم أو ما نشر أو نقل عن مسؤول أمريكي قبل قليل، قال إن كل ما يقدم الآن في الموضوع النووي سيكون التزام إيراني بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، لكن كل ما يتعلق بالملف النووي الإيراني سيبحث خلال 60 يوم. وبالتالي لم نفهم من أين أتى الرئيس الأمريكي بالحديث عن تدمير النووي عالي التخصيب على الأراضي الإيرانية بالتوافق مع طهران.
2: خالد، ما كان يسرب في طوال 3 أشهر الماضية حول مسألة اليورانيوم المخصب، يقول بأن الإيرانيين، الموقف الإيراني، وهذه كلها تسريبات، الموقف الإيراني أن الإيرانيين لا يريدون إخراج اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة، وكانوا طرحوا بديلين، إما دولة ثالثة الصين أو روسيا، وهو أمر رفضه دونالد ترامب في اجتماع الحكومة قبل يومين كما تعلم خالد، قال بأن هذه الفكرة لا تعجبه. والخيار الثاني الذي تحدث عنه عباس عرقجي مع وسائل الإعلام الأمريكية قبل الحرب خالد، قال أنه شخصيا طرح فكرة إذابة هذا اليورانيوم في الداخل الإيراني ورفضت الفكرة وذهبت واشنطن نحو الحرب. لذلك يعتبر حديث الرئيس الأمريكي عن تدميره في الداخل الإيراني ربما يكون عبر الإذابة، هذا تقريبا جوهر الموقف الإيراني على الأقل الذي عبر عنه لوسائل إعلام أمريكية في بدايات الحرب، وقيل بأن واشنطن رفضته.
0: نعم، طيب، على كل أحوال سنتابع لنعرف المزيد، وسنعرف المزيد عندما تصل النسخة الرسمية من مذكرة التفاهم، لكن نريد أن نعرف ماذا يقول الإسرائيليون. طبعا أحمد دراوشة، كل ما يحدث أكيد لا يعجب نتنياهو، بقاء النظام في إيران لا يعجب نتنياهو، عدم الحديث عن الصواريخ لا يعجب نتنياهو، عدم الحديث أو التخلص من حلفاء إيران لا يعجب نتنياهو، عدم وجود ضمانات حاسمة الآن فيما خص الملف النووي أيضا نتوقع أنه لا يعجب نتنياهو. كيف يتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي ما يحدث الآن؟
3: بصمت وبصمت كبير جدا، من غير الواضح إن كانت إيران والولايات المتحدة بالفعل تقتربان من اتفاق كما أوحت تغريدة ترامب، أو أننا في نهاية كل أسبوع كما حدث في نهاية الأسبوع الماضي يعود ترامب للحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق. في بداية هذا العام كان في كل نهاية أسبوع يتحدث عن قرب الحرب على إيران.
4: راديو الحرية 97.10 FM.
5: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: النووية الإيرانية بالكامل وعن رقابة دولية صارمة فيما يتعلق بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أو حتى عدم بناء منشآت نووية من جديد. كان يجري الحديث أيضا والتخطيط وليس فقط الحديث لإسقاط النظام في إيران ولتعيين شخصيات مرة كان يطرح اسم نجل شاه إيران المخلوع، وقبل فترة كشفت نيويورك تايمز الأمريكية عن اسم أحمدي نجاد. كل هذه الأمور لم تتحقق، وفي نهاية المطاف ما تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إليه هو اتفاق يتعلق فقط بمضيق هرمز الذي لم يكن معضلة قبل انطلاق الحرب. بالتأكيد هذا الأمر لم يعجب إسرائيل بالمرة. أيضا مسألة ربط جبهة إيران بجبهة لبنان، هذه المسألة لم تعجب إسرائيل التي كانت تعد مسألة فصل الساحات باعتبارها إنجازا استراتيجيا في هذه الحرب. في المحصلة ليس هذا بالمرة ما كانت إسرائيل تعمل عليه، وحتى الآن صامتة، لا تعليق من المسؤولين الإسرائيليين. لكن خلال الفترة الماضية، خلال الأسبوع الأخير، نقلت عدة تصريحات عن بنيامين نتنياهو في اجتماعات مغلقة أن التأثير الذي يتمتع به في الإدارة الأمريكية ليس بالمرة هو نفس التأثير الذي تتناوله وسائل الإعلام، بمعنى أقل بكثير منه.
4: أشكرك أحمد دراوشة من القدس المحتلة، وأشكر طبعا عماد دراوشة الذي كان معنا من واشنطن، وحزم كلاس الذي كان معنا من طهران، وينضم إلينا هنا في الاستوديو الآن مشاهدينا الكرام الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، ومن ناشفيل في الولايات المتحدة السيد سيف جيل، مستشار سابق بالبيت الأبيض. أرحب بكما. أبدأ معك سيد جيل، أريد أن أفهم منك ما الذي، ومن الناصرة السيد جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي يسرينا أيضا بتحليله فيما عن الموقف الإسرائيلي، ورحب بكم جميعا. أريد أن أبدأ معك سيد جيل، ما الذي يفعله ترامب الآن حتى قبل أن يتم التوقيع على أي اتفاق، حتى قبل أن يعلن نص هذا الاتفاق، الرئيس الأمريكي يسارع ويعلن أن الحصار سيرفع الآن عن إيران، ويتحدث حتى عن بعض النقاط التي حسب التسريبات هي سيتم التفاوض عليها لاحقا، لم يتم الاتفاق بشأنها الآن. هل يبحث الرئيس الأمريكي عن صورة نصر لم يتحقق في الواقع؟
5: أعتقد أن هناك بعض الحيرة فيما يتعلق بمن يتكلم من الناحية الإيرانية. بالفعل أعتقد أن الرئيس ترامب كان واضحا منذ البداية أنه لن يكون هناك تبادل للأموال أو رفع التجميد عن الأصول إلا إلى حين التوصل إلى اتفاق كامل. وأيضا أعتقد أنه حاليا هناك ربما سوء تمثيل من ناحية إيران، من ناحية هناك رفض أن هناك مفاوضات قائمة، ومن ناحية أخرى هناك عدد من الإيرانيين الذين يقولون أن هناك اتفاق بالفعل.
4: تأجيل، أنا سألتك عن الرئيس الأمريكي، أنت تتحدث عن إيران. طيب أقول لك ما سرب في أكسيوس، ما نقله عن مسؤولين أمريكيين. أولا الرئيس الأمريكي بنفسه هو قال أن الحصار سيرفع عن موانئ إيران فورا، هكذا قال. وقال التسريبات في أكسيوس تقول أن الولايات المتحدة ستصدر بعض الإعفاءات من العقوبات على إيران للسماح لها ببيع النفط، وبالتالي واضح تماما أن حتى ما تقوله أنت عن أن الموضوع الأرصدة سيبحث لاحقا، واضح أن هناك عقوبات سترفع ليسمح لإيران لبيع النفط. طب نريد أن نسمع منك سيدي موقف إيران الآن في تقديرك، إن بدأنا بالنقاط التي تبدو غير، طبعا نحن لا نتحدث عن نص رسمي موجود، نحن الآن نتحدث عن التسريبات. النسخة التي سربت لأكسيوس تقول أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون مضمونة بدون قيود. ما هو تفسير إيران لكلمة بدون قيود؟ لأن الجانب الأمريكي أو المسؤولين الأمريكيين يفسرون ذلك بأنه لن يكون هناك رسوم ولن يكون هناك سيطرة وإدارة لإيران على هذا المضيق.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي ولضيوف الأكارم. الواقع هذا كلام غير دقيق، وعادة أكسيوس هي يعني من الوسائل المرتبطة بالبيت الأبيض وتتحدث بشكل غير دقيق عما يعني هي آمال قد تفكر بها الإدارة الأمريكية. ولكن فيما يخص موضوع هرمز، هناك آلية أعلنت عنها إيران سابقا، هذه الآلية ستكون هي التي تحكم الواقع داخل مضيق هرمز. رغم كل هذا الكلام الذي يحصل، باعتقادي أن إيران لا يمكن أن تتنازل عن هذه الورقة الردعية المهمة التي تملكها من خلال جغرافيتها في المنطقة. لذلك موضوع هرمز وموضوع أنه هناك فتح للمضيق حسب ما تأمله الإدارة الأمريكية، هذا غير دقيق وغير صحيح. ما يأتي داخل هذا المذكرة التفاهم هذا، ليس هناك أي شيء ولا تقبل بإيران لحد الآن، ولذلك تتأخر الأمور ولم يبت فيها بشكل نهائي. يعني أحد هذه الأمور المهمة موضوع مضيق هرمز، والموضوع الآخر تحرير والفتح عن الأصول الإيرانية المجمدة التي تطالب بها إيران. واليوم أعلن رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض أننا ننتظر إجراءات عملية من قبل الإدارة الأمريكية لبدء أو للقبول بهذه المذكرة، وإلا فنحن لا نقدم على أي شيء. ينبغي على الإدارة الأمريكية أن ترفع الحصر عن هذه الأصول المجمدة الإيرانية، وبعد ذلك موضوع إنهاء الحرب على كل الجبهات مما تصر عليه إيران فيما يخص موضوع لبنان، وفي نفس الوقت موضوع رفع الحصار عن الموانئ حتى تستطيع إيران أن تصدر نفطها بحرية. هذه الأمور لا يمكن أن تتنازل عنها إيران. وما تحدث عنه ترامب أخيرا نوع من التغريد خارج سرب هذا الاتفاق أو هذه المذكرة التي نتحدث عنها.
4: يعني أنت تتحدث كما لو أن إيران انتصرت في هذه الحرب وحققت ما تريده، مع العلم طبعا أن الأصول المجمدة لنا لا توجد أرقام رسمية عن هذه الأصول، لكن هناك تقديرات بأنها تتعدى 100 مليار. ما تم التوافق بحسب المصادر المطلعة التي تحدثت لفارس، تم التفاهم على دفع فوري ل 12 مليار دولار فقط. صحيح أن هناك شروط لاحترام بقية نصوص الاتفاق مرتبطة بتقديم هذه الأموال، لكن إيران قبلت ب 12 مليار فقط، رغم أن يتوقع لها أكثر من 100 مليار من الأرصدة المجمدة.
6: الأصول تبلغ أكثر من 100 مليار دولار. ال 12 مليار هذه كعربون حسن يعني حسن اعتماد وثقة بالإدارة الأمريكية. المبلغ الآن الذي من خلال ما سرب من حول مذكرة التفاهم هو المبلغ 24 مليار. 12 مليار موجود في دولة قطر، وجاء الرئيس المفاوضين الإيرانيين مع الوزير الخارجية إلى هنا وبحثوا هذا الأمر، وقطر أيضا أعلنت عن تعاونها ومساعدتها في هذا المجال. الآن هذا يأتي كمرحلة أولى 12 مليار، وإلا المبلغ الآن قبل البدء بالمفاوضات 24 مليار دولار. هذه الأصول هي أموال إيرانية مجمدة، ومن حق إيران أن تطالب بها وتصر إيران على المطالبة بها، لأنها هي تشكل مرحلة مهمة وإجرائية في موضوع إعادة الثقة بالجانب الأمريكي الذي في إيران نفتقد هذه الثقة به. طيب، تماما.
4: والأمريكيون لا يثقون بالإيرانيين، لكن هذا معناه أنكم تنازلتم عن التعويضات، تعويضات الدمار الذي تسبب فيه الأمريكيون خلال هذه الحرب. هذه أموال مجمدة، حقوق إيرانية سابقة.
6: لا، هنا ليس هناك تنازل. يعني الموضوع فيما يخص موضوع مضيق هرمز.
1: راديو الحرية. من مستقيم 17 FM FM FM. راديو الحرية. من مستقيم 17 FM FM FM. شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: إذاعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. راديو الحرية
1: 97.10 FM. إسرائيل على المستوى الاستراتيجي قد تكون يعني خسرت بعض النقاط، ولكن بالجوهر في قضيتين أساسيتين في غزة وفي لبنان تعتقد أنها حققت الإنجاز كالعلامة
2: لا الكبيرة. ما هو عن أي إنجاز نتحدث سيد جاكي؟ يعني حتى نفهم فعلا إن كان حققت إنجاز أم لا، سنقف عند بعض النقاط. لكن اسمح لي أولا أن أشير إلى هذا الخبر العاجل. الخارجية العمانية تقول، البوسعيدي وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني عرقجي أكد خلال اتصال على ضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز وفق مسؤولية البلدين السيادية. إذن الخارجية العمانية تؤكد أن وزير الخارجية العماني البوسعيدي ونظيره الإيراني عرقجي أكد خلال اتصال على ضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز وفق مسؤولية البلدين السيادية. سيد جاكي، كنت تتحدث عن الصواريخ غير موجودة في هذا الاتفاق، أي إجراءات ضد حلفاء إيران هذا غير موجود في الاتفاق، البرنامج النووي لا توجد أي ضمانات تتحدث عن الذي سيحدث في البرنامج النووي، في ضمانات أنه سيتم التفاوض بشأنه لاحقا، لكن الآن لا يوجد أي ضمانات بالنسبة لإسرائيل أن تم التخلص من البرنامج النووي الإيراني. وأما عن فصل الساحات، النص الإيراني أو ما سرب عن النص الإيراني يقول أن لبنان جزء أصيل ولن يتم فصل لبنان عن وقف الحرب، وسيتم وقف الحرب في لبنان أيضا. إذا ما الذي جنته إسرائيل؟
1: نعم عزيزي، يعني أنا لا أتحدث بمنطق بمفهوم الدفاع، إنما بالمنطق الإسرائيلي، لأنه مفهوم يعني مفهوم أستطيع أن أقول لك أن الشعور العام يعني هو المنطق الإسرائيلي وكيف يتم التعامل. نعم، أولا بالنسبة للبنان قد يكون هذا الكلام دقيق، بمعنى أنه فعلا يتم فصل الساحات، ولكن ما معنى فصل الساحات أو قد يكون شمل الساحات ووقف إطلاق نار في حال

0: تم الآن الإعلان عن هذا الاتفاق، وهنالك بند واضح بشكل يعني صارم أن هنالك وقف لإطلاق النار في لبنان. ما معنى وقف إطلاق النار بالمفهوم الميداني؟ بمعنى أن إسرائيل الآن محتلة مساحة عميقة في جنوب لبنان، وهنالك خط أصفر لا التزام بتراجعها أو انسحابها. تواجد لآلاف الجنود يعني ألوية بأكملها موجودة في الأراضي اللبنانية، عشرات القرى التي مسحت تماما، مئات آلاف النازحين في مناطق مختلفة يبحثون عن غرفة وعن خيمة وعن سقف يحتمون فيه. وهل هذا الاتفاق، عندما نقول وقف إطلاق نار، يا سيدي أنت تعلم هنالك وقف إطلاق نار مثلا في غزة، هل هذا يغير شيء من واقع الحال بالنسبة ل 2 مليون إنسان؟ انظر هذا النموذج الآن ينقل إلى لبنان، وبالتالي قد يكون نعم وقف إطلاق نار ووقف القصف، ولكن لا حلحلة سياسية، لأن المشكلة معقدة. لا، بالنسبة لبقية الملفات نعم هنالك عدم وضوح، وهذا يفسر أيضا التخبط الإسرائيلي في ردود الفعل، وقد يكون هنالك شعور يعني باستياء وغضب وخيبة أمل إسرائيلية. ولكن يعني أنا لا أتوقع أن يخرج نتنياهو أو حتى أي مسؤول إسرائيلي ويهاجم إدارة ترامب كما هاجموا في حين إدارة بايدن، لن يجرؤ على ذلك، ويفهم أن شخصية الرجل حتى مختلفة وتعامله مختلف. ولكن أعتقد أن هنالك تفاصيل حتى الآن غير واضحة. بالنسبة للملاحة وحرية الملاحة، هذه جزئية مهمة، ولكن هذا ملف أمريكي بامتياز، وحتى صحيح. داخل إسرائيل والمؤسسة العسكرية يقولون بشكل واضح من يحسم الأمر الآن، نحن خارج اللعبة إلا إذا اتخذ القرار مثلا بمهاجمة أهداف إيرانية بإعاز وبمشاركة إسرائيلية، قد يحدث هذا الأمر. وأنا أذكرك بما قاله ترامب في الأسبوع الماضي وأعتقد قبل 10 أيام، وقال باستهزاء ما أصدره لنتنياهو هو الذي ما أريد أنا، ونتنياهو سيفعل ما أريد. إلى هذا يعني بهذا الصرف تحدث الرجل وبهكذا طريقة، ولم يجرؤ نتنياهو على التعليق على هذا الأمر حتى.
1: طيب سيد سيف جال، نريد أن نعرف منك ما الذي حققه الرئيس الأمريكي من خلال هذا الاتفاق. مرة أخرى أذكر حتى تكون الأمور واضحة ودقيقة، نحن لا يوجد نص رسمي، لكن حتى بحسب التسريبات الأمريكية سيتم رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية مقابل حرية الملاحة في مضيق هرمز، وكل النقاط التي بدأت الولايات المتحدة الحرب من أجلها ترحل لاحقا، وهناك نقاط لا تذكر. ما الذي حققه ترامب؟
2: في البداية نعم، أعتقد أنك دقيق في هذه المعلومة، ليس هناك اتفاق نهائي حتى الآن، ولا يمكن أن نصدق ما يسرب عبر أكسيوس فقط. كان هناك أمر ثابت واحد في التقارير التي نشرت وبالتفاصيل التي نشرت، أعتقد أن ما قاله الضيف أيضا دقيق، أن إيران حاليا لم تتخلى عن أي شيء، وهذا موقفها منذ البداية، وهي تريد المتابعة في الحصول على أسلحة نووية، وتريد السيطرة على المضيق، وتريد أن تستمر في مضايقة الدول المجاورة. كل هذه الأمور التي تستمر بمطالبتها هي أمور لن تكون جزء من أي اتفاق، وهي أمور طلبت بها منذ البداية. وأعتقد أنه ليس هناك اتفاق حتى الآن، لأنه لم يكن هناك اتفاق حول هذه المبادئ الأساسية التي طلب بها رئيس ترامب، أنه لن يكون هناك إفراج عن الأصول، ولن يكون هناك عودة للحصول أو الاستمرار في الاستخدام في الموانئ بطريقة كاملة. وإذا أعاقوا التوصل إلى اتفاق، الضربات العسكرية ضد إيران سوف تعود وسوف تستمر إلى مرحلة انهيار اقتصادهم بشكل كامل، حتى أسوأ مما هو حاليا. فنعم، أنتم على الحق، ليس هناك اتفاق حتى الآن بشكل معلن، وأنا أعدكم أن التفاصيل سوف تكون مختلفة جدا عن ما تقوله إيران وتزعمه حتى الآن.
1: نحن لا نعتمد فقط على ما يخرج من إيران، نعتمد على ما يخرج من الولايات المتحدة، وهو يناقض ما تتفضل به سيد ستيف، يعني خاصة فيما يتعلق بموضوع أن هناك سيكون رفع عن بعض العقوبات على إيران، وهذا مخالف لما قاله ترامب، وأيضا الحديث على أن الملف النووي سيبحث لاحقا.
2: يجب أن نصغي إلى الرئيس ترامب ليس أكسيوس. الرئيس ترامب يستمر بوضوح يقول أنه لن يتم الإفراج عن الأصول حاليا إلا إذا حين أن يقوموا بما يعدون به، لن نلتزم بكلمتهم فقط ووعودهم. الرئيس ترامب كان واضحا للغاية، فيجب أن نصغي إليه ليس إلى التسريبات أو إلى المعلومات الإيرانية والمواقف الإيرانية حول ما يعتقدون أنه سوف يكون الاتفاق.
1: سننتظر نص الاتفاق الرسمي، لأنه ترامب حقيقة سيجال يعني نظرا لكثرة تصريحاته التي تبدو متناقضة في العديد من في غالب الأحيان حتى فالأفضل سننتظر نص الاتفاق الرسمي، لكن في ضوء ما هو متوفر من الآن، الإيرانيون يقولون أنهم سيحافظون على السيطرة على مضيق هرمز من خلال ترتيبات مراقبة وتفتيش السفن وتقديم الخدمات توفير الأمن، قد يمنعون حتى السفن العسكرية الأمريكية الموجودة في البحرين في القاعدة الأمريكية من العبور من مضيق هرمز، هل يقبل الرئيس الأمريكي بذلك؟
2: لا بكل تأكيد. وهل لإيران القدرة للتحكم على التحكم على المضيق إذا كانت بحريتهم مدمرة؟ أكرر، الرئيس ترامب لا يغير موقفه وما يقوله وما قاله منذ البداية، وقيل أن إيران وافقت على ذلك، وعلى الأقل جزء مما قاله الضيف أيضا، إيران وافقت على أمور معينة، ولكن في الواقع ليس هناك موافقة كاملة. فرئيس ترامب هو يجيب على ما قال أن إيران وافقت عليه، ولكن من الواضح أنه لا يمكن الثقة بما يقولونه من ناحية إيران.
1: دكتور هاشمي، الضيف من الولايات المتحدة يعتبر أن إيران لا تملك القدرة على فرض ما تدعيه من أنها ستقوم بتفتيش السفن وتوفير الأمن والحماية وتتحكم في مضيق هرمز. نحن نركز في الحديث على مضيق هرمز لأنه هو الجزء الوحيد المعروف في الاتفاق حتى الآن، هو ورفع الحصار عن ملحة. ألا تملك إيران القدرة؟
3: يا سيدي، أولا أثبتت إيران خلال هذه الفترة المنصرمة أنها قادرة على التحكم بمصير مضيق هرمز. يعني كل المحاولات التي بدأها الرئيس ترامب، إن كان في مشروع الحرية أو كان في مشروع الائتلاف الدولي الذي حاول أن يأتلف مع بعض الدول لأجل دعم موقفه، أو من خلال المناوشات الأخيرة التي حصلت، أنا باعتقادي أن هذه التغريدة اليوم التي صدرت عن الرئيس ترامب هي نتيجة لما حصل خلال اليومين الماضيين من مناوشات في مضيق هرمز وحوالي مضيق هرمز، من التعدي والتجاوز الذي بدأته القطاعات الأمريكية والرد الحاسم من قبل إيران. الرئيس ترامب وصل إلى نتيجة أنه لا مفر من أنه يأتي لقبول هذا الشرط من إيران لرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. باعتقادي أن إيران استطاعت وأثبتت عمليا. بالمناسبة، عندما يعلن الرئيس أن البحرية الإيرانية قد
1: دمرت تقريبا،
3: والفضائية والهوائية، القوة الهوائية قد دمرت، وما بقي من إيران شيء، طيب إذا كان كذلك أنت تبحث وتريد أن تتفق مع إيران حول إيش إذا مدمر كل شيء؟ لا يا سيدي، إيران أثبتت عمليا إن كانت عبر البحرية أو عبر بقية القوى التي تملكها والأوراق المهمة التي تملكها إيران، باستطاعتها أن تتحكم في هذا المضيق. بالمناسبة، أشرت حضرتك إلى موضوع الانتصار. إيران لا تبحث عن انتصار وهمي كما يبحث عنه رئيس ترامب، لأنه عنده مشاكل داخلية ويعاني ما يعاني. نحن أيضا نعاني في إيران، لا نرفض هذا، نحن نعاني اقتصاديا في إيران، ولكن مجتمعنا وجمهورنا والمجتمع الإيراني كله تعبأ وكله عمل تعبئة بعد هذا العدوان الصهيوني وأمريكا على إيران، وحتى المعارضة ائتلفت من مع باقي صنوف المجتمع ضد هذا العدوان. ولذلك الآن الموقف الإيراني، يعني أكبر ورقة تملكها الإدارة الإيرانية اليوم هو مجتمعها قبل كل شيء، لأنها يدعمها بكل معنى الكلمة. لذلك هي لا تبحث عن انتصار وهمي، إنما تبحث عن مصالح إيرانية وطنية لأجل جمهورها في الداخل،
1: وتبحث عن صورة نصر أيضا، يعني لتقول العالم أنها
3: انتصرت. في النهاية إيران إذا انتصرت فهذا هو المطلوب.
1: المشكلة كل واحد يفسر الأمور على أنه هو الذي انتصر. طيب سيد جاكي خوري، يعني عندما ننظر لما يحدث في إسرائيل ونحاول أن نربط ما نسمعه الآن ونعرفه الآن بسلوك الجيش الإسرائيلي في لبنان، في غزة، في الساعات والأيام القليلة الماضية، هل ما يفعله نتنياهو الآن هو محاولة لفرض أمر واقع إن كان في غزة وفي لبنان، لأنه يعلم أن هناك سيكون اتفاق وسيكون مجبر على احترام ما يتفق عليه ترامب بأن يوقف الحرب في لبنان وأن يواجه مجلس السلام الذي يترأسه ترامب في غزة، أم أن طبيعة نتنياهو الذي رأيناها في مرات سابقة أنه لا ييأس أبدا ومن الممكن أن يكون له محاولات لإفساد ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه؟
0: يعني أولا على المستوى الإيراني الأمريكي أعتقد نعم، يعني قد يحاول نتنياهو إفساد بعض الأمور، ولكن كما ذكرت خلافا لإدارات سابقة حتى إدارة أوباما في حينه عندما ذهب نتنياهو إلى الكونغرس وألقى بخطاب أمام الكونغرس في محاولة للتأثير وهذا لم ينجح هذه المرة، ونحن نعلم كيف تم التعامل أيضا مع إدارة بايدن. هذه المرة الصورة مختلفة لأن هنالك أيضا البعد الشخصي، بمعنى هو يواجه شخص الرئيس وليس الإدارة، بالإضافة إلى يعني معطيات كثيرة قد تكون مرتبطة بالحزب الجمهوري. وأعتقد أن هنالك يعني جزئية، عادة الحظ يحالف نتنياهو، ولكن انتخابات نصف المدة في الولايات المتحدة ستكون بعد الانتخابات في إسرائيل إذا تمت الانتخابات في موعدها. ولكن تحدثتم سيدي عن موضوع صورة النصر، وأعتقد ما يهم نتنياهو في هذه المرحلة أن لا تصدر صورة نصر للرأي العام من يعني الجبهات إذا كان في الشمال.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: إلا إذا عاد المضيق إلى حرية الملاحة الكاملة.
3: قبل أن أعطي الكلمة للدكتور هاشمي حتى يرد حق الرد، لكن أريد أن أستوضح منك نقطة. الإيرانيون يقولون أنهم لا يريدون سلاح نووي، وسبق في اتفاق 2015 وقالوا والتزموا بأنهم لا يريدون سلاح نووي، لكن أنا أتحدث عن التنازلات. إمكانية قبول ترامب بتنازلات هو مثلا أن يتراجع عن فكرة تفكيك البرنامج النووي، أن يتراجع عن فكرة ضمان عدم تخصيب اليورانيوم على الإطلاق في إيران، أن يتراجع عن فكرة التخلص من اليورانيوم على التخصيب بنسبة 60%. هل هذه النقاط يمكن أن يتراجع عنها؟
2: لا أعتقد ذلك، وأعتقد مجددا أنه إذا لم تكن إيران لديها طموحات نووية، لماذا هناك تطوير لهذه المنشآت الموجودة تحت الأرض؟ لماذا يرفضون التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب وهو مخصب أكثر من الاحتياجات الضرورية لتوليد الطاقة؟ ما يقوله الإيرانيون وما يفعلونه هو أمر غير متطابق، وهناك تناقض، والرئيس ترامب سوف يتبع أيضا هذه الإرشادات والنصائح التي تركز على إثبات ما يحصل على الأرض قبل الأقوال. فإذا رأينا أن هناك سلوك بعدم الالتزام وهناك استمرار في التخصيب في اليورانيوم المخصب ولم يكن هناك التزام بنسبة 3%، وإذا لم يكن هناك سماح بحرية الملاحة وأيضا السماح بحرية التدقيق والمراقبة، إذا كانت إيران صادقة يجب أن يكون هناك مدققين ومراقبين، ويجب أن يتخلوا عن اليورانيوم المخصب وأن يوضحوا أنهم لا يقولون الأمور فقط وأنهم يتخلون عن الطموح النووي ولكن يلتزمون فيه به بالفعل.
3: طيب أذكر فقط أنه في 2015 كان تنازلوا عن اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 20% في حينه، وكان هناك رقابة من وكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإيرانية حتى تكون الأمور، نحن نتحدث هنا عن وقائع. طيب دكتور هاشمي، بماذا ترد على الضيف؟ أنتم شعبكم تقمعون شعبكم، وأصلا دول المنطقة بسبب ما قمتم به من اعتداءات عليها هي أيضا ضدكم.
4: فيما يخص موضوع التخصيب اليورانيوم، تعرف أنه إلى بعد ما خرج ترامب من الاتفاق ومزق اتفاق 2015 بدأت إيران برفع التخصيب إلى هذا المستوى
3: 60%.
4: إلى 60%، وباستطاعتها أن تصل إلى 90%، ولكن لم تفعل ذلك. والآن ما تملكه من 60% من يورانيوم عالي التخصيب هو ورقة ردعية بيد إيران، هي مرحلة ما قبل صنع القنبلة النووية، وليست قنبلة نووية الآن. هذه 440 كيلو الموجود هذه ليست قنبلة، ولكن هي مرحلة ما قبل صنع القنبلة النووية، ولذلك هي ورقة ردعية تستفيد منها إيران في التعامل مع الغطرسة الأمريكية ومع هذا الذي يرأس الإدارة الأمريكية. فيما يخص داخل إيران، يأخذون أولا على إيران، أين القائد؟ لماذا لم يظهر القائد؟ أين قائدكم؟ يا سيدي، في عالمنا اليوم وزارة الخارجية الأمريكية ليس منظمة أو مؤسسة، وحتى ليس CIA، وزارة الخارجية أعلنت عن جائزة لمن يفيد عن معلومات عن قائد إيران الجديد لكي يستهدفوه.
3: طيب قمع الشعب،
4: أعلنوا،
3: قمعتم الشعب في المظاهرات.
4: دعب أحسنت، لا لا لا، أنا أقول هذا من أجل أن نعرف ونفهم هذه الإدارة الأمريكية، هؤلاء الوحوش، هؤلاء الإرهابيين. وزارة خارجية الدولة كأمريكا تضع جائزة لمن يفيدها بمعلومات عن رئيس دولة مستقلة وعضوة في المنظمة الدولية لكي يعلمون عن
1: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
7: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لا يمكن الاعتماد على قرارات الحكومة اللبنانية، وبالتالي بقي الأمر مرة أخرى مرهون بالقرار الأمريكي، وإلى أي مدى سيضغط ترامب في هذا السياق. وهذا ما ذكرته في البداية، قد يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، وأنا أعتقد أن التوغل الإسرائيلي الآن، ويجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، هو محاولة منع وصول الطائرات المسيرة المفخخة ليس للجنود الذين يتواجدون في عمق الأراضي اللبنانية، هم في حالة حرب وعملية استنزاف، ولكن عدم وصول هذه المسيرات إلى التجمعات السكانية على طول الحدود الشمالية.
4: نقطة أخيرة، عدم استمرار الحرب يفقد نتنياهو ورقة الضغط على الدولة اللبنانية لتتعاون مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله، وبالتالي يفشل نتنياهو في تغيير الشرق الأوسط كما يريد، وتثبت إيران أنها تحمي محور المقاومة، وبالتالي سيدفع ثمن هذا نتنياهو في الانتخابات المقبلة.
3: يعني قد أولا نتنياهو قد يدفع الثمن في الانتخابات المقبلة، ليس بفعل يعني ما يحدث الآن في لبنان وما يحدث في غزة بالقراءة العربية الفلسطينية، سميها كما شئت، وهذا ما إنما في حساباتهم. وأنا ذكرت لك أنه إذا استمعنا إلى تصريحات لقادة إسرائيل الذين يطرحون أنفسهم كبديل، وأنا لا أتحدث عن من بقي بهامش اليسار الصهيوني الإسرائيلي، هذه الأصوات موجودة لكنها ضعيفة، لا أحد يتحدث عن انسحاب. الخوف الآن في جنوب لبنان هو العودة إلى ما سمي في حينه بالوحل اللبناني، ولهذا وهذه نقطة مهمة، وأعتقد أن عدد من المراقبين الإسرائيليين قالوها بشكل واضح، نحن لا نريد أن نعود إلى نموذج 82، وهذا يفسر مسح قرى بأكملها حتى لا تهدد يعني التواجد الإسرائيلي وأن نذهب إلى حرب استنزاف من خلال حرب العصابات في المنطقة.
4: أشكرك سيد جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الناصرة، وأشكر السيد ستيف جيل وهو مستشار سابق في البيت الأبيض، كان معنا من ناشفيل بالولايات المتحدة، وطبعا أشكر الدكتور محمد حسين هاشمي الذي كان معنا هنا في الأستوديو، وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. مشاهدينا الكرام، التغطية متواصلة، ابقوا على شاشة التلفزيون العربي. الآن مع حمد نظر.
5: شكرا لك خالد. مشاهدينا، هذه ساعة جديدة من تغطيتنا المتواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا لاتخاذ قرار نهائي بشأن طهران. وفي منشور له على منصته تروث سوشيال، أضاف ترامب أن مضيق هرمز يجب أن يفتح بالاتجاهين فورا دون فرض أي رسوم، بل إنه أكد أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق العودة إلى أوطانها. على الصعيد المتعلق بمضيق هرمز أيضا، طالب ترامب طهران بأن تتولى استكمال الإزالة الفورية لما تبقى فيه من الألغام البحرية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية أزالت بعضا منها في السابق.

0: وللمزيد أرحب الآن بشبكة مراسلينا، سيكون معنا من طهران حازم كلاس، ومن أمام البيت الأبيض بعد قليل محمد بالدين، ومن القدس أحمد دراوشة، ومن جنوب منصور في جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك حازم كلاس في طهران، هل اتضحت الصورة في طهران تماما بشأن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: حامد، وكالات أنباء إيرانية مختلفة، وكالة تسنيم، وكالة فارس، وكالة مهر، جميع تقريبا الوكالات المعروفة في إيران أوردت نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة خلاصات وتعليقات متفاوتة لكنها متقاطعة بأن ما ورد ليس صحيح تماما، وهو مزيج بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح وما هو أحلام دونالد ترامب بحسب تعبير إحدى الوكالات، وأنه بالعموم هناك توافق سياسي قد حصل بالفعل بين طهران وواشنطن، وهذا منذ أيام، لكن النصوص لم تكتمل بعد. إيران لم تصادق بشكل نهائي على آخر التعديلات التي وردت في النصوص، وهناك الكثير من القضايا التي لم يتطرق إليها دونالد ترامب في منشوره، وبعض القضايا فسرها وفق أهوائه الشخصية، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا. التوافق السياسي يجب أن ينتظر تفاهما مكتوبا وفق نص متفق عليه، وهذا ما لم يتم حتى الآن بحسب تأكيدات مصادر إيرانية مطلعة. النص لا يزال موجود في طهران. إيران لم تعطي الجانب الباكستاني الوسيط الرئيس بين طهران وواشنطن موافقتها النهائية. الإعلان عن رفع الحصار من قبل دونالد ترامب هو خطوة أولى كانت طهران قد طالبت بها، ليس فقط في إطار التوافق بل في إطار أن الحصار بحد ذاته هو انتهاك لوقف إطلاق النار الذي كانت باكستان قد رعته، وبالتالي يجب أن يتبع بخطوات أخرى من بينها وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وهذا ما توقعته بعض الوكالات أن يحصل خلال الساعات أو الأيام المقبلة، إعلان وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية على وجه التحديد. وبالتالي إيران ملتزمة بشروطها، مصرة على شروطها. مضيق هرمز يخضع للسيادة الإيرانية، وهي تتشاور مع سلطنة عمان في هذا الصدد. وزير الخارجية الإيراني اليوم أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني وصفه بالبناء، دعا دول الجوار ودول المنطقة إلى التشاور بهذا الصدد. أيضا إيران مصرة بأنه ليس هناك أي توافق أو نقاش حول الملف النووي الإيراني في هذه المرحلة، وقد رحل إلى مرحلة لاحقة. أيضا هناك تأكيد إيراني على أن الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج يجب أن يتم الإفراج عنها. نتحدث بحسب وكالات الأنباء الإيرانية عن 24 مليار دولار ستفرج على كدفعة أولى، 12 مليار دولار حال التوقيع على مذكرة التفاهم، و12 مليار دولار يتم الإفراج عنها بشكل تدريجي تزامنا مع تنفيذ كلا الطرفين لالتزاماتهما. وأيضا العقوبات جزء أساسي مرتبط بالشق النووي تحديدا. أيضا
0: طيب، بالتالي يعني مهم بالنسبة ما هي البنود التي تعتقد طهران أنها أهملت فيما أعلنه رئيس ترامب؟
1: البنود التي أهملت هي الأموال الإيرانية المحتجزة، البنود التي أهملت هي العقوبات المفروضة على إيران والتي يجب أن ترفع، بعض البنود التي أشير لها تم الإشارة لها بشكل محرف كمضيق هرمز على سبيل المثال. أيضا من البنود التي لم يتم الإشارة لها وقف إطلاق النار على جميع الجبهات. إيران تعتقد بأن باختصار ما ذكر ذكر في منشور ترامب هو مزيج من الحقائق والأحلام الترامبية بحسب تعبير الوكالات الإيرانية. وإيران معنية بالنصوص الرسمية المتبادلة بين الطرفين.
0: نعم، شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من طهران. وتحول إلى واشنطن ومن أمام البيت الأبيض ينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، هل رشح أي شيء عن هذا الاجتماع؟ كيف تبدو في العموم ردود الأفعال على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن؟
2: لا تحدد ردود أفعال حتى الآن، نحن نتحدث عن عملية ما تزال قائمة وجارية، وهي الاجتماع الذي قال ترامب إنه سيعقده قبل نحو ساعة وزيادة، سيعقده في المكتب أو في غرفة العمليات في الواقع المحصنة في البيت الأبيض. قبل قليل، قبل أقل من 5 دقائق، شاهدنا الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة وهو في طريقه مغادرا البيت الأبيض. هذا يعني أن الاجتماع لم يدم طويلا، نحن نتحدث عن نحو ساعة، تقريبا أقل من ساعتين في الواقع. وعمليا أيضا نتحدث عن أنه ربما يكون هنالك إعلان رديف بعدما قاله ترامب اليوم من أن الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة سيتم رفعه فورا، بأن الولايات المتحدة وإضافة هنا مهمة بين قوسين والصين اللتان تتمتعان بالقدرات التقنية والديناميكية من أجل استخراج اليورانيوم على التخصيب الذي كان يصفه هو بالغبار النووي، سيقومان بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية باستخراج ذلك اليورانيوم الذي يرقد تحت موقع مدفون بسبب القنابل الخارقة للتحصينات، أي ضمن الاستهدافات للمواقع الإيرانية 3 في يونيو من السنة الماضية. ستستخرج الولايات المتحدة إضافة إلى الصين، وهذه إضافة مهمة لأنها جديدة، وتنسيق أمريكي صيني مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستخرجون ويدمرون هذا المخزون على التخصيب. لم يقل أين سيتم تدميره، ما جرى الاتفاق عليه في هذه النقطة تحديدا، هل سيدمر كاملا وفق ما تقول الولايات المتحدة ويكرر ترامب، أم أن هنالك ترتيبات أخرى مما قد لا يعلن عنه ربما، لأن هنالك قناعة باتت تتشكل خاصة عبر المصادر التي تسرب لوسائل الإعلام الأمريكية، هنالك تلميحات فيما يتعلق بالتعهدات المتبادلة من الجانبين الأمريكي والإيراني. ثم هنالك ورقة المبادئ، والأمران مرتبطان، لكن ورقة المبادئ هي ما ينشر للعموم على الأغلب. مسألة أخرى، نحن لا نتحدث عن اتفاق مبدئي يشمل أي ذكر لمشروع صواريخ الباليستية ولا لنفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط. السببان اللذان بنى عليهما ترامب جزءا من حجته في الانسحاب أصلا في 2018 من الاتفاق الدولي مع إيران، أي الاتفاق النووي الذي وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. نقطة أخرى، قال ترامب إن الولايات المتحدة كانت قد أزالت بعض الألغام من مضيق هرمز، فجرت بعضها بكاسحات الألغام الخاصة بها، وبأن إيران سوف تتولى مهمة تنظيف المضيق من باقي الألغام الموجودة هناك. أعطى الإشارة للسفن العالقة على جانبي المضيق بالقول بإمكانكم الآن أن تعبروا المضيق بكل حرية. وعمليا السفن التي كانت عالقة في الاتجاهين هي السفن التي كانت إما قادمة لإيران أو المنطلقة من إيران، أقصد السفن التي كانت الولايات المتحدة تفرض عليها حصارا، أما السفن الأخرى فلم تكن واشنطن أصلا تفرض عليها حصارا. قال ترامب بأنه بإمكانها الآن أن تعبر، هذه إشارة إلى أن السفن أو الناقلات المتجهة إلى أو القادمة من إيران بإمكانها أن تعبر المضيق الآن. أشار إلى ما وصفها بالاتفاقات حول مسائل أخرى أقل أهمية بكثير لكن جرى الاتفاق عليها، وأكد أو أعطى تلميحا يمكن أن يفهم منها أنه كأنه بدأ يكتب بيت النهاية للعمليات العسكرية أو الحرب بقوله بإمكانكم أن تعودوا إلى أو ترحبوا بعائلاتكم وأبنائكم وبناتكم نيابة عني باعتباري، أو قولوا مرحبا لهم لأزواجكم وزوجاتكم وآبائكم وأمهاتكم وعائلاتكم نيابة عني، أنا رئيسكم المفضل كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عمليا ما يزال أمام ترامب تحد آخر، وهو ما الذي سيقوله للأمريكيين عن مذكرة التفاهم، ما الجزء الذي سيسوقه، خاصة وأن كل من إيران والولايات المتحدة إما عبر المصادر المسربة إلى وسائل الإعلام أو في تصريحات رسمية كل منهما كان يسوق ما يروقه من الاتفاق ويقول بأن هذا الاتفاق هو نصر له وحده دون غيره. الآن ترامب يسوق صورة هذا النصر وهو بحاجة إليها في هذا الظرف السياسي الخاص بالنسبة للولايات المتحدة، وعمليا اختبار الأيام الأولى للوفاء بالالتزامات التدريجية. هو قال لن يتم تبادل أموال أو الإفراج عن أموال في الوقت الراهن، لكن لم يقطع بأنه لن يتم نهائيا. هو قال في الوقت الراهن، ما يعني أن جزء من الترتيبات اللاحقة أي أثناء العملية التدريجية عمليا سيكون هنالك إفراج عن بعض الأصول. هذا حتى أكدته المصادر الأمريكية، إفراج عن بعض الأصول، والبداية ستكون بالأصول غير المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى أن يثبت أن إيران لديها حسن النية الكامل. وهذا ما استهل به أصلا ترامب تغريدته بالقول إن إيران عليها أن تتعهد وأن تلتزم بتعهدها بأنها لن تسعى أبدا إلى امتلاك سلاح نووي. حامد،
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. محمد بالدين من أمام البيت الأبيض في واشنطن، وتحول الآن إلى القدس إلى مراسلنا أحمد دراوشة. أحمد، يعني أهلا بك. إسرائيل بطبيعة الحال طرف أساسي في هذه الحرب، وتترقب هذا الاتفاق الذي تأمل بطبيعة الحال أن يلبي مصالحها، ولكن حتى الآن وفق المؤشرات هذا الأمر ربما لن يحدث. كيف تتابع تل أبيب ما يجري من سجال حول هذا الاتفاق المحتمل؟
3: راديو الحرية 97.10 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
3: راديو الحرية
5: 97.10 FM. القضاء على البرنامج النووي الإيراني سواء باتفاق أو عبر عمليات كوماندوس داخل إيران لإخراج اليورانيوم المخصب، والقضاء على البرنامج الباليستي الإيراني أو تقييده على الأقل إلى 300 كيلومتر، بالإضافة إلى قطع علاقة إيران بحلفائها وبرنامج رقابة قوي داخل إيران وغيرها من هذه الادعاءات التي واضح من أن الأمور لا تسير باتجاهها على الأقل بحسب الرواية الإسرائيلية. لكن فيما يتعلق بهذا الاتفاق، صحيح أن المعسكر الأبرز في إسرائيل يتحدث عن إحباط من حال هذه الحرب، لكن أيضا هناك قراءات تتحدث عن إمكانية أن تجاري إسرائيل الولايات المتحدة في الاتفاق. أولا، قد لا تملك إسرائيل خيارات كثيرة. ثانيا، هناك إدراك إسرائيلي بأن النظام داخل إيران أقوى مما كانت تتوقع إسرائيل. ثالثا، إسرائيل تريد أن تجاري ترامب، أن تعطي فرصة لترامب للمفاوضات، وليس بالضرورة
0: حتى لو تعلق الأمر بوقف الحرب في جنوب لبنان كما تطالب إيران بإيقاف الحرب في جميع الجبهات.
5: إن كانت المحصلة بحسب بعض الروايات في إسرائيل، إن كانت المحصلة هي القضاء على البرنامج النووي الإيراني بمعنى إخراج اليورانيوم عالي التخصيب، وفي نهاية المطاف رقابة أمريكية أو ضمان عدم تجديد إيران لبرنامجها النووي، فقد تقبل إسرائيل في نهاية المطاف بهذا الأمر. لكن المشكلة والسيناريو الأسوأ لإسرائيل هو اتفاق يجري التوصل إليه الآن ثم لا يتحدث عنه ترامب خلال الفترة المقبلة لأنه ملول أو لأنه لا يهتم بهذا الأمر، وأن تقيد أيدي إسرائيل على الجبهة اللبنانية دون أن يكون هناك ثمن واضح على الجبهة الإيرانية، وتقييدات أخرى قد تفرض على إسرائيل. هذا السيناريو السيء. السيناريو السيء هو الذي ذكرته. السيناريو الأفضل من إسرائيل بالنسبة لإسرائيل هو اتفاق شامل يقضي على البرنامج النووي الإيراني، ويعطي إسرائيل حرية حركة كما تسمى إسرائيليا لاستهداف الصواريخ البالستية الإيرانية أو غيرها من هذه الأمور التي لم تنجح إسرائيل في إدخالها إلى الاتفاق. بمعنى أن اقتصر الاتفاق على المسألة النووية، تطمح إسرائيل إلى الحصول على إذن من الولايات المتحدة أن تتصرف هي ضد كل ما لا يشمله الاتفاق المحتمل مع إيران. لكن هذا السيناريو يجلي التقليل منه. في المنتصف تطرح سيناريوهات أخرى ليست أفضل شيء بالنسبة لإسرائيل، لكن الترقب الأساسي الإسرائيلي هو لمسألة إلى أين ستصل المفاوضات النووية في نهاية المطاف، ومن هذه اللحظة لا يبدو أن الأمر واضح بالنسبة لإسرائيل.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة من القدس. أنوه الآن إلى هذا الخبر العاجل. الخارجية الإيرانية لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع أمريكا. الخارجية الإيرانية تقول لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعود إليك حازم كلاس في طهران. يعني عطفا على هذا الخبر العاجل، الآن لدينا موقف رسمي إيراني وليس تسريبات عبر وكالات الأنباء الخارجية الإيرانية. لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع أمريكا، ماذا يعني هذا التصريح؟ هل هذا بالمجمل أم أن الأمر لم يصل بعد إلى مرحلة الصياغة النهائية لهذا الاتفاق؟
1: دعني بداية أن أنقل ما ذكره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الإيراني تعليقا على منشور دونالد ترامب على تروث سوشيال. بداية انتقد الصياغة وقال أن إيران ودعت الأسلوب في التعامل بهذا الشكل منذ 47 عاما، منذ عام 79 الثورة الإيرانية، وأنها لا تتصرف بناء على ما يمليه الآخرون بما يمليه الآخرين ووفق إملاءاتهم. وأكد بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية. تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر، وأن تركيز إيران في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب، وأنها لا تتفاوض بأي شكل من الأشكال حول تفاصيل البرنامج النووي الإيراني، ولا تتطرق إلى تفاصيل مرتبطة بالتخصيب ومخزون إيران من اليورانيوم المخصب. كذلك فيما يتعلق بمضيق هرمز، قال بأن إيران تتحرك وفق مصالحها الوطنية، وأنه أن السفن المعادية ممنوعة من عبور مضيق هرمز، والسفن التجارية التي عبرت حتى الآن عبرت بتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. أما حول مستقبل إدارة مضيق هرمز فقال أن هذا مربوط ب الدولتين المطلتين على المضيق وهما عمان وإيران. باختصار يمكن القول بأنه لا ينفي بشكل كامل ما ورد في منشور دونالد ترامب، ولكن يشير إلى مغالطات بحسب وجهة نظر إيران في منشور دونالد ترامب، ما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا، وما يتعلق بقضايا أخرى مرتبطة بالملف النووي الإيراني، وحديث دونالد ترامب عن تدمير اليورانيوم المخصب بشكل كامل. هذا موقف إيراني رسمي لا يختلف كثيرا ولا يبتعد عما أوردته وكالات الأنباء الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة. إيران تنظر إلى هذا المنشور من دونالد ترامب خاصة ما يتعلق برفع الحصار البحري أنه خطوة أولى، وتعليق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول هذه النقطة تحديدا أن إيران ستراقب ما سيجري على أرض الواقع، وإن كان هذا سيتحقق عمليا أم أنه سيكون مجرد ادعاء إعلامي ودعائي. هذه نقطة مهمة، وإيران لطالما ركزت عليها باعتبار أن الحصار البحري تعتبره إيران انتهاك لوقف إطلاق النار أساسا قبل حتى الدخول في المفاوضات.
0: نعم، شكرا لك حازم كلاس من طهران. وأتحول أخيرا إلى صور في جنوب لبنان إلى جويس الحاج خوري لنستطلع الموقف هناك في لبنان. جويس، أهلا بك. انعكاسات هذا الاتفاق أيا كانت ستنعكس بالضرورة على لبنان، تزامنا طبعا مع مفاوضات أمنية تجري في البنتاغون في واشنطن، كيف تتابع الأطراف اللبنانية ما يجري من المفاوضات؟
6: متابعة بأمل، ولكن هذا الأمل ليس كبيرا حامد، خصوصا وأنه في المرة السابقة عندما حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي على وقف إطلاق النار والذي قيل يومها بأنه شمل لبنان، جرت عملية التصعيد بعده وهي مستمرة حتى هذه اللحظة، وبالتالي يخشى لبنان أن يكون في فترة الوقت الضائع أن تستفيد إسرائيل وتواصل تقدمها وتواصل تصعيدها. نتابع وإياكم منذ مطلع هذا هذا الأسبوع تكثيف الغارات الإسرائيلية، تكثيف عمليات الإخلاء، إخلاء الجنوب بشكل كامل، تقدم بري متواصل من قبل إسرائيل، وكذلك تخشى أولا وأخيرا بأن يكون لبنان هو الورقة أو جائزة الطردية الأمريكية لإسرائيل مقابل موافقتها على الاتفاق الأمريكي الإيراني. ولكن بجميع الأحوال لبنان تلقى اليوم مؤشرا يعتبره إيجابيا بعض الشيء، وهو الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو مع الرئيس اللبناني، والذي تزامن مع اجتماع أمني في البنتاغون، وأتى قبل إعلان الرئيس الأمريكي عن مواقفه بشأن الاتفاق مع إيران. وبالتالي يأمل لبنان أن يبقى على جدول أعمال الولايات المتحدة، علما أنه في السابق في الأسابيع الماضية كان هناك وعود أمريكية بأن يصار إلى خفض التصعيد، بالعمل على خفض التصعيد وعلى التوصل إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا ما كرره اليوم روبيو، ولكن كل هذا لم يحصل. وبالتالي هناك مخاوف من أن تتحول هذه الجبهة إلى جبهة مشتعلة أكثر فأكثر في حال تم الاتفاق، ومعلوم أنه في حال فشل هذا الاتفاق فإن لبنان ذاهب إلى مزيد من التصعيد، يأمل أقله بأن يتم تحييد ما تبقى من قرى جنوب لبنان، خصوصا في ظل عمليات التقدم، في ظل أوامر الإخلاء التي صدرت مؤخرا. ولكن مؤشر أيضا إضافي على المستوى السياسي هو أنه قبل أسبوع كانت تتحدث مصادر رسمية لبنانية عن أنه في حال لم يتم التوصل إلى تفاهمات جدية حول تنفيذ فعلي للهدنة من قبل إسرائيل، فإن لبنان سيوقف ويعلق المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي عبر الولايات المتحدة، وهذا ما يخشى. ولكن نتيجة الاجتماع الأمني الذي ينعقد اليوم أيضا ستكون له مفاعيله على الأرض وعلى الموقف السياسي النهائي اللبناني، بانتظار أيضا ما ستؤول إليه العلاقة الأمريكية الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك أيضا على كل هذه التفاصيل، جويس الحاج خوري من صور في جنوب لبنان. كما نشكر شبكة مراسلين في كل من طهران وواشنطن والقدس. الآن أرحب للمزيد من النقاش بضيوفي. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، وانضم إلينا من واشنطن الدكتور تود بيلت، مدير برنامج الإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن، ومن الرياض ينضم إلينا سيد سالم اليامي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. أبدأ معك دكتور محمد حسين هاشمي هنا في الاستوديو. وفق المعطيات المتوفرة حتى الآن، ما أعلن سواء في واشنطن أو في طهران، هل فعلا نقترب من توقيع مذكرة التفاهم هذه والتوصل إليها، أم أننا ربما نبتعد؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم. الواقع أن الرئيس الأمريكي استبق الإعلان عن الاتفاق عن ورقة التفاهم التي المقرر أن تنتهي، ولكن هناك أكثر من مسألة أخرت الإعلان وأخرت الوصول إلى النتيجة. الآن الرئيس الأمريكي يستبق هذه المذكرة وهذا الاتفاق ليعلن عن أن الحصار يرفع عن الموانئ الإيرانية، وأن باقي القضايا التي طرحها والتي هي خارج تماما عما يعلن عن الاتفاق. الآن مذكرة التفاهم لم يعلن عنها كاملا، وما تعلنه الأكسيوس أو باقي القنوات الأمريكية ليس دقيقا. الواقع أن إيران لا زالت متمسكة بشروطها، إن كان فيما يخص موضوع مضيق هرمز والآلية التي أعلنت عنها لإدارة هذا المضيق بالتعاون مع الجانب العماني، أو ما يخص موضوع حول الأصول الإيرانية المجمدة التي هي في غاية الأهمية بالنسبة لإيران اليوم، أو رفع العقوبات وإنهاء
0: طيب سنأتي لكل هذه الموضوعات بالتفصيل، لكن لماذا يعني هل مفهوم لماذا أعلن ترامب يعني بهذه الطريقة؟ يعني هل هذا لهدف دعائي أم مزيد من الضغط العلني على إيران؟
7: لا، ليس هناك يعني ضغط على إيران من هالناحية، إنما يعلن عن أن هناك الحصار. الواقع أن هناك تبادل للرسائل، ولكن هذا تبادل الرسائل كان على شكل، أولا تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني مع الإدارة الأمريكية، وهناك تبادل للرسائل عبر المناوشات العسكرية التي حصلت في مضيق هرمز وحوالي مضيق هرمز خلال اليومين أو الثلاثة الأخيرين.
0: صحيح،
7: هذه المناوشات أثبتت للإدارة الأمريكية وللرئيس الأمريكي أن إيران جادة في موضوع سيطرتها الكاملة على موضوع مضيق هرمز ولم تتراجع عنه. ويعني ما ردت به إيران على هذه المناوشات كان قويا جدا، رغم أن الإدارة الأمريكية لم تعلن عن هذا، ولأنه في منطقة أيضا بعيدة عن وسائل الإعلام لم يسلط عليها الأضواء. ولكن أنا معلوماتي من الداخل الإيراني تقول أن هناك مواجهة قوية جدا، وإيران ضربت بيد من حديد على من على المحاولات التي كانت تحاول الوصول إلى المضيق وعبور المضيق. المهم الإدارة الأمريكية الآن أو الرئيس الأمريكي يعلن عن هذا لا أكثر ولا أقل لكي يوجد لنفسه داخل داخل المجتمع الأمريكي وللتأثير على هذا المجتمع الذي الآن يعاني ما يعاني.
0: طيب دعني أنقل هذه النقطة لضيفي في واشنطن الدكتور تود بيلت. هل يعني لماذا أعلن ترامب يعني بينما الأمور لم تنضج بعد كما تبعنا من طهران، لم يجري يعني الاتفاق النهائي، لماذا سارع ترامب؟ هل يبدو هذا مفهوما لماذا سارع للإعلان عن عن عن هذا الاتفاق وأيضا الإعلان عن بعض بنوده؟
8: مساء الخير لكم وللمشاهدين وللضيوف. بكل تأكيد يمكن أن أفسر ذلك. الرئيس ترامب لستة أسابيع حتى الآن قال أننا على مقربة من انتهاء الحرب، وأيضا قال أننا

0: لا، حتى الآن هو سوف يلتقي بمستشاريه، وهو في لقاء حاليا مع مستشاريه في البيت الأبيض لاتخاذ القرارات. ولكن هذا ما يفعله الرئيس ترامب، هو يحب أن يقول أن هناك يقين أكثر مما هو موجود في الواقع بهدف في التأثير على أسواق المال وأيضا أسعار الوقود. هذا ما فعله ده.
1: ولكن
2: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: يوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: اقتربوا من ما يسمونه بالسينما بالمشهد الرئيس، والمشهد الرئيس هو ربما الإعلان النهائي عن الاتفاقية. أنا أعتقد أن احنا اقتربنا منه، أو الدبلوماسية اقتربت منه، أو سنعود إلى مربع الصفر. هذا احتمال ربما يكون ضعيف في هذه المرحلة، لكن اللغط الذي أثير في الحقيقة في الساعتين أو الثلاث الساعات الأخيرة، أنا أعتقد أن سببه هو مجموعة من الأشياء، لعلها تسرع الرئيس الأمريكي الذي دائما يحب أن يكتطف أي مكسب لخبر جديد أو لحدث جديد ويزهو به أو يقدمه إما لأنصاره أو لأعدائه. الشيء الآخر، الرجل حاول أن يؤكد نصره على الجانب الإيراني. الشيء الثالث، الجانب الإيراني كان صامتا في الحقيقة، وهو يقدر له هذه الجزئية. يعني من أراد أن ينجح مهمة الأطراف الوسيطة فعليه أن يصبر إلى النتائج الأخيرة، لكن أنا أعتقد أصبح لدى الإيرانيون حساسية، لا يستطيعون إلا أن يردوا على ما يقوله ترامب، ورأينا التصريحات كلها كانت عبارة عن ردود على ما قاله ترامب، وهذا ليس جديد حقيقة. في الأسابيع والأشهر الأخيرة كانت هناك وكالات متخصصة للرد على كل ما يقوله ترامب. شيء آخر، الإعلام في الحقيقة لم يذهب إلى الجهود الدبلوماسية وتوصيفها يعني قياس حجمها، بل ذهب إلى التصريحات الأخيرة، والتصريحات الأخيرة هي خلقت لغط وتشوش. وأنا أعتقد أن استخدام الإعلام بهذه الطريقة

0: السريعة وربما غير المتمكنة أو غير المتريثة، دعني أقول هي تخلق حالة من التشوش. لكن أعتقد أن احنا قريبين من المشهد الرئيس، أعتقد أن احنا قريبين لأن كل الأطراف هي تريد ذلك، والنقاط التي كل طرف يعتقد أنها رئيسية أعتقد أنه تم التفاهم حولها. يعني هناك نقطة رئيسية، إذا كان اليورانيوم وإذا كان حديث الرئيس الأمريكي عن جزئية أيضا تنازل التام والكلي من جانب إيران عن امتلاك سلاح نووي، هاتين النقطتين الجوهريتين في تقديم
1: نقترب من اتفاق وربما الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقال. دكتور محمد، في الاستوديو من ضمن هذه التفاصيل ترامب قال، ذكر أمور قال إنها أقل أهمية، يعني هنالك بنود غائبة مثل موضوع تجميد الأموال، موضوع وقف الحرب في كل الجبهات ولا سيما لبنان. يعني بالنسبة لإيران هل هي أيضا أقل أهمية من الأمور الأخرى التي أعلنها ترامب؟
2: بالنسبة للجانب الإيراني، إيران مصرة على هذه الأمور التي تفضلت بها، على رأسها إنهاء الحرب على كافة الجبهات. يعني تشترط إيران، والآن الموضوع الذي خلال اليومين الذي سمعت أن تبادل الرسائل حوله كان جدي، موضوع إنهاء الهجوم الإسرائيلي على لبنان. يعني إيران ملتزمة بهذا ولا تقبل، وحاضرة إلى أن تصل إلى أن تنهي هذا الاتفاق إذا لم تلتزم الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي بموضوع الهجوم على لبنان. موضوع الأصول أيضا هذا هو الشرط ابتدائي، لأن إيران تسيء الظن وليست لها أي ثقة بالإدارة الأمريكية، تقول قبل كل شيء هذه الأصول ينبغي الإفراج عنها، وإن يكون هو المبلغ أكثر من 100 مليار دولار، ولكن الآن هناك 24 مليار، 12 مليار الآن ينبغي الدفع قبل الإمضاء على هذا الاتفاق، و12 مليار خلال المباحثات الستين يوم التي ستتواصل بعد الاتفاق. فيما يخص موضوع رفع العقوبات عن إيران، هذه القضايا بالنسبة لإيران قضايا حياتية وقضايا موضوعية، ليست من باب
1: يعني موضوع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي قد تأتي لاحقا ضمن المفاوضات، لكن الآن ما الذي تعتبره شرطا اساسيا ويمكنها ان لا توقع اي اتفاق ما لم يتضمن في
2: انهاء الحرب على كافه الجبهات بما فيها لبنان، الافراج عن الاصول الايرانيه المجمده، وبعد ذلك موضوع رفع الحصار عن الموالي الذي اعلن عنه الرئيس ترامب.
1: طيب اسمح لي ايضا ان انقل هذه النقطه لضيفي في واشنطن الدكتور تود بيلت. ايران تتهم ترامب انه اهمل امورا اساسيه ومنها موضوع تحويل 12 مليار دولار فورا، ومثلها ربما بعد مرور شهر وقف الحرب في لبنان وما إلى هنالك من الأمور. لماذا تجاهل ترامب ذلك؟ هل يخشى ربما الأصوات المعارضة في واشنطن؟
3: نعم، هذا بالتحديد ما يخشاه، وهناك أسباب لذلك. وبفهمي أعتقد أن بحسب الاتفاق سوف يكون هناك صندوق استثمارات ب300 مليار دولار بعد الاتفاق لإعادة بناء إيران، وهذا صعب بالنسبة لترامب لإقناع حزبه، وذلك لأن هذا ما انتقد باراك أوباما له في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه، الاتفاق النووي في عام 2015، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأموال لإيران كجزء من الاتفاق، وكان ينتقد بشدة باراك أوباما في السابق. والآن لدينا الرئيس دونالد ترامب يقوم بأمور مشابهة. دونالد ترامب يشعر أنه بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق باراك أوباما، بهدف أن يقول أن هذا اتفاقه وهو أفضل، وبإمكانه أن يقول أنه أفضل مما توصل إليه الرئيس أوباما. الحرب بين إسرائيل وحزب الله سوف تكون مسألة صعبة. كل طرف الآن، هناك اجتماعات تحصل في واشنطن ليس بعيدا عن مكان تواجدي، هناك إمكانيات للتوصل إلى اتفاق. هناك فعلا أربع أجزاء من هذا الاتفاق، أربعة أطراف يجب التفكير، أنا حزب الله وإيران أيضا يجب أن يلتزما من ناحيتهما أيضا ليمضي المسار في الاتفاق. وأيضا الرئيس ترامب يريد اتفاق أفضل من الرئيس أوباما، وهو يريد أن يحصل على اتفاقيات أكبر ودول أكثر توقع على الاتفاقيات الإبراهيمية ليحصل على تقدير أكبر وأيضا تطبيع العلاقات مع إسرائيل. فهذه إحدى الأمور التي يركز عليها الرئيس ترامب، وأيضا التعهد بعدم الحصول على السلاح النووي، وهذا أمر أساسي لأي اتفاق بالنسبة له.
1: طيب فيما يخص لبنان، هناك اعتقاد في لبنان أنه ربما يعني ترامب يوافق بإطلاق يد إسرائيل في لبنان كترضية ربما عن يعني مقابل امتعاض تل أبيب من الاتفاق مع إيران، هل هذا وارد؟
4: Well, it may not be Donald Trump's choice.
3: قد لا يكون الخيار لدونالد ترامب. نحن نعلم أن إسرائيل تستمر بمحاولاتها في لبنان، وهناك استمرار وتقدم وتوسع في لبنان. ليس صحيحا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها سيطرة كاملة على إسرائيل. إسرائيل تقوم بما يحلو لها، وأمريكا دائما في موقف صعب في هذا الإطار وتحاول الدفاع عن ما فعلته إسرائيل أمام الحلفاء الآخرين.
1: طيب ضيفي في الرياض السيد سالم اليامي، يعني موضوع هرمز غير واضح حتى الآن، وهذا أمر بطبيعة الحال يهم العالم وبشكل خاص دول الخليج، يعني ما هي الصيغة التي تراها دول الخليج أنها مناسبة؟
0: يعني دول الخليج ترى خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز ما تراه العالم اليوم، هناك رأي عام يتبلور ويتكون وربما يأخذ حيزا قانونيا وسياسيا ربما عبر يعني مجلس الأمن في الفترة القادمة، وهذا ما نسمعه من أخبار يعني ترعاها أو تقف خلفها جانبين بريطانيا وفرنسا ومعهما أكثر من 40 دولة حول العالم. مضيق هرمز هو ممر مائي دولي مهم للجميع، لن يسمح حقيقة يعني للجانبين الإيراني والأمريكي أن يتصرف به، وأنا أعتقد أن العالم يعني صبر أو كظم غيظه طوال هذه الأشهر في الحصار الذي فرض وفي الملح الذي فرض، بمعنى أن الجانبين الأمريكي والإيراني أساء للعالم كله في الحقيقة، جمد التجارة، زادوا من يعني أسعار النقل، زادوا من أسعار التأمين، من صعوبة نقل النفط، زيادة أسعار النفط، هذا كله حقيقة تبعات صعبة وصعبة جدا على بعض الدول تتحملها إيران بالمقام الأول، وأيضا يتحملها الجانب الأمريكي، دعنا نقول مناصبة لنكون عادلين. لكن دول الخليج هي تتمنى أن تعود الأمور إلى طبيعتها.
1: طيب الآن إيران تقول إنه شرط أساسي في الاتفاق وتلمح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية موافقة عليه، في حال تم ذلك هل تقبل دول الخليج أن تكون هناك سيطرة إيرانية كاملة على هذا المضيق؟
0: لا، لن تقبل دول الخليج في تقديري الشخصي، لن تقبل بهذا الموضوع لأنه ببساطة شديدة مخالف للقانون الدولي، هذا رقم واحد. الشيء الآخر، لأن هناك دول العالم الأخرى وهي أيضا مستفيدة من مضيق هرمز أو ربما بشكل أكبر من دول الخليج، ولها مصالح في هذه المنطقة، هذه منطقة دولية في الحقيقة، لن تصبر على هذا الموضوع. وأنا كتفي قبل قليل على موضوع أن هناك رأيا دوليا يتبلور سياسيا وربما يبحث اليوم عن غطاء في مجلس الأمن لكي يعني يرد على هذا الموقف الإيراني الذي إيران، أنا أعتقد أنها استخدمت الموضوع، هذا تقديري الشخصي، استخدمت الموضوع كورقة ربما كانت جديدة وكانت يعني فعالة في المرحلة أو في الصراع المباشر مع ترامب شخصيا وربما مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أنا في تقديري أيضا أن تستمر إيران في حرب العالم أو مواجهة العالم أو في الضغط على العالم أو دعني أقول بين قوسين كما يقول البعض ابتزاز العالم، في تقديري هذا لن يسمح به.
1: نعم. طيب سيد دكتور محمد هنا في الأستوديو، ترامب قال سيرفع الحصار البحري فورا، هذا يتطلب خطوة مقابلة من إيران وهو أن تفتح مضيق هرمز وتخفف من سيطرتها على المضيق. مسألة السيطرة على المضيق وإدارة المضيق هل ما يزال شرطا أساسيا لدى إيران؟
2: تماما، لا زال هو شرطا أساسيا لإيران. يا سيدي اسمح لي أوضح مسألة مهمة فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز. مضيق هرمز كان مفتوحا ولا أحد يتحدث عن مضيق هرمز، وكانت البواخر والناقلات والناقلات الأسلحة، لأنه هذه القواعد الموجودة في الدول الخليجية كانت تغذى عبر المضيق، عبر هذه البواخر التي كانت تأتي بالأسلحة. هذه الحرب غيرت هذه الموازين. هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي تعاني، لا زالت إيران من هذه الحرب. الإخوة في الدول الخليجية وفي العالم قد لا يعرفون ماذا يحصل داخل إيران. إيران الآن من حقها أن تطالب بحقوقها. الآن الترتيبات الجديدة لموضوع المضيق، أعلنت إيران مرارا أننا سننسق أولا مع الجانب الآخر وهو سلطنة عمان، وثانيا مع الدول الخليجية المجاورة لإيجاد صيغة.
1: ولكن هذا ممر، اسمح لي، هذا ممر يعني أو مضيق بحري عالمي وطبيعي وفق القوانين الدولية، المرور البريء في حق لكل الدول بدون أي تدخل أو أي إدارة. لماذا لا تعود الأمور كما كانت من قبل الحرب؟ يعني هل تعتبر إيران أنها حصلت على غنيمة حرب؟
2: لا، ليس غنيمة حرب. هذا الإيران في الآلية الجديدة لا تسمح للبواخر العسكرية لحمل الأسلحة إلى القواعد في المنطقة. هذا اللي سيحرم منه، سيحرم.
1: لم تقل ذلك، هي قالت ستدير وستفرض رسوم وخدمات وما إلى ذلك، بما يفهم أنه يشمل الجميع وليس
2: وسيكون مفتوح المضيق للجميع بدون استثناء، ولكن دون المواخر والحاملات الأسلحة إلى القواعد.
1: طيب الأمريكية. سيد دكتور تود بيلت، يعني هل تتوافق فعلا واشنطن مع هذه الرؤية الإيرانية لموضوع المضيق؟
4: بحسب
3: وجهة نظر واشنطن من مذكرة تفاهم هذه، ترى واشنطن أن إيران سوف تسمح بالملاحة الحرة الكاملة في مضيق هرمز بشكل فوري على الأقل 30 يوما، وخلال هذا الشهر الولايات المتحدة الأمريكية سوف تخفض بشكل تدريجي حصارها المفروض على إيران. فإذا كانت أمريكا ترى أن هناك سفن أكثر تعبر، فالولايات المتحدة الأمريكية سوف تخفض من حصارها بشكل تدريجي. فهذه هي تبادلات هنا في الواقع، وهناك مهلة 30 يوما لهذه العملية بضم.
1: نعم، ولكن السيد تود، يعني أنا أقصد مسألة الإدارة الإيرانية لهذا المضيق، هل ستسمح به الولايات المتحدة وتوافق؟
5: راديو الحرية 97.7 FM.
6: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
12: أصل القهوة مذاق،
11: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: راديو الحرية 97.7 FM.
0: والخليج حقيقة، وكان هناك تعنتا من الجانب الإيراني وربما تسفيها لهذا الرأي، كما يعني كثير من المصادر الإعلامية والصحفية تحدثت، حتى أن هناك الجانب الأوروبي، الجانب الأمريكي أيضا لم يكن يعني مهتما كثيرا بمشاركة الجانب الخليجي أو حتى سماع رأيه. لكن وكانت فترة الديمقراطية كما تعرفون، ولكن الجانب الأوروبي حاول وسعى ولم ينجح حقيقة في هذه العملية. اليوم الجانب الخليجي أنا أعتقد، وكما سمعنا حقيقة من أحد الأهداف لهذا الصراع المستمر اليوم، هو تنظيم وترتيب علاقة الجانب الإيراني بدول الجوار أو دول جوار إيران، لأن هناك مشكلة أزلية في الحقيقة بين 46 عام بين ما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران ودول الخليج. اليوم دول الخليج بناء على هذا التفكير ستكون حاضرة في الحقيقة، وسيكون لها رأي في هذا الموضوع، وستبدي مخاوفها بقدر الإمكان. وأنا أعتقد أن مجلس التعاون يسعى بشكل أو بآخر عن طريق الاتصال السياسي إما بالحلفاء في الباكستان، وربما لأنهم يديرون العملية ويضعون كثير من الشروط أو كثير من المعالجات للقضايا المستقبلية، ومنها رأي دول الخليج في هذا الموضوع بأن لا يكون هناك تأثير. ستكون دول الخليج أكثر يعني امتنانا أو يعني هدوءا للمستقبل، نظرا للمستقبل بأمان، إذا يعني تخلصت أو تحققت الرؤية التي تقول ليس لإيران مصلحة في الجانب النووي، خاصة أنهم في إيران يقولون نحن لا نريد إنتاج سلاح نووي، نحن نريد إنتاج دواء وغذاء وتنمية وزراعة. والتخفيض إلى هذه الحدود هم تجاوزوه بكثير مما ينفي هذا الشيء. ثم يعني تعرف السردية الإيرانية يعني لديها كثير من المسارب، يقولون أن هناك رأيا فقهيا أو ربما يعني للسيد المرشد عندهم بأنه يحرم هذا الموضوع. وعندما بدأ هذه الحرب استمعنا إلى أن المرشد قد يغير منهجية التفكير في النووي، وأنه أصبح سلاعا رادعا وربما ضروريا لمواجهة ومقاومة الأعداء، طبعا يقصد إسرائيل وأمريكا. إذن دول الخليج ليس لديها ثقة حقيقة فيما يحدث، ومن الأفضل أن تبقى المنطقة يعني بعيد عن سباق السلاح النووي، لأنه حتى وإن حصلت عليه إيران بعد 10 أو 20 عام، سرديات المنتشرة في المنطقة لأكثر من دولة خليجية على الأقل كما أعرفها تؤكد أن دول الخليج ستسير إلى امتلاك هذا السلاح ولن تبقى في ذيل القائمة.
1: نعم، وسيحدث نوع من التسابق في التسلح النووي في المنطقة. دكتور محمد، عطفا على ما ذكره ضيفنا في الرياض، هل تشعر إيران أن الموضوع النووي عموما أصبح عبئا استراتيجيا على الدولة، وأدخلها في حروب وفي تحديات وفي أزمات اقتصادية متلاحقة مستمرة لعقود، وبالتالي قد تحدث انعطافة في موضوع البرنامج النووي الإيراني؟ قد تكون هذه الانعطافة في بإلغاء هذا البرنامج تماما أو التوجه إلى قنبلة نووية، يعني طريقة التفكير هل من الممكن أن تتغير في إيران؟
2: ليس كذلك، لا تشعر بهذا الشعور أبدا، إنما هناك شعور كبير بأنه هذا الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية لإيران، وإيران لم تستورد هذا ولم تشتري هذا الأمر. العملية الكاملة لتفعيل ولموضوع التخصيب من بدايتها من المواد الخام إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة كان عبر علمائنا وشبابنا داخل إيران، ولم تستقي هذا الأمر من الخارج حتى تصدره أو تبيعه المهم هذا الموضوع يمس السيادة الإيرانية، وإيران مصرة على الاحتفاظ بموضوع التخصيب لأجل قضايا سلمية محضة. تعرف أن إيران التزمت بموضوع التخصيب منذ اتفاق 2015، ولكن عندما مزق الاتفاق وخرج ترامب من هذا الاتفاق بدأ موضوع التخصيب فوق الذي اتفقوا عليه، يعني من 20 من 3.67 إلى 20 ثم إلى 60، وكان باستطاعتهم أن يصلون بكل بساطة إلى 90.
1: يعني هل كان لدعم الموقف التفاوضي أم فعلا في اتجاه
2: وهو عامل ردع كبير؟ يعني هو الـ 440 كيلو من المواد المخصبة العالية التخصيب، هذه مرحلة قبل القنبلة النووية، هي بحد ذاتها تشكل قنبلة نووية ابتدائية. إيران تستفيد من هذا في الردع مع هذه الإدارة الأمريكية المتغطرسة في مباحثاتنا وفي مفاوضاتنا، بحاجة إلى أوراق تستطيع إيران أن تستقوي بها، وهذا من حقوقها الشرعية، والشعب الإيراني يطالب بهذا. وبالمناسبة موضوع التخصيب في إيران موضوع في غاية الأهمية، لأنه يتعلق بموضوع تطور إيران اقتصاديا زراعيا طبيا وفي كافة المجالات، لابد من هذه الطاقة النظيفة التي ينبغي أن نستفيد منها. فلذلك هو ليس بتهديد، إنما هو ردع، وإنما هو إيران لا تريد القنبلة النووية، ولو كانت تريدها لكانت عملت عليها من قبل ومنذ 20 عام، والغرب يقول ليس من حق إيران صناعة.
1: ولكن لا أحد يصدق إيران بطبيعة الحال في هذا المسعى بالتحديد. دكتور تود بيلت، يعني هل لدى ترامب فرصة فعلية للحصول على اتفاق أفضل من اتفاق أوباما؟
3: ربما لا، لا أعتقد أنه لديه هذه الفرصة، لأن اتفاق أوباما تم التفاوض بشأنه على مدى 2 سنين. وأحد الأمور التي نعرفها بشأن إيران وكيف يحبون التفاوض هو أنهم يحاولون الإطالة في هذه المفاوضات، ويحبون أن تكون الأمور بطيئة، والرئيس ترامب لا يحب ذلك. من الواضح
13: راديو الحرية 97.10 FM.
14: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
15: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
16: وأول أرض

0: توصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
3: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
4: أنت مكيف؟
3: أنا مكيف. وأنت؟
4: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
3: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
5: لا.
3: طيب مركب مكيف؟
4: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
6: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
7: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599-30-222-8.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM. ما يسمى بالثورة الإسلامية أو من إيران ومن حلفائها توجهت إلى دول الخليج، يعني توجهت إلى الموانئ وإلى المصانع ولم تذهب للقواعد.
2: أشكرك جزيل الشكر، نقترب الآن من رأس الساعة. أشكرك جزيل الشكر السيد سالم اليامي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية من الرياض. كما أشكر ضيفي من واشنطن الدكتور تود بيلت، مدير البرنامج الإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن، وأشكر ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. شكرا لكم جميعا ضيوفي الكرام. ما زلنا نتابع هذه الصور، تأتينا مباشرة من البيت الأبيض، حيث يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مهما مع إدارته الأمنية ليقرر بشأن ما قيل عن أنها مذكرة تفاهم جاهزة للموافقة النهائية من قبل، كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن بطبيعة الحال طهران رفضت على لسان وزارة الخارجية هذا الأمر وقالت إنه غير دقيق ولم يتم التوصل حتى الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق، وأن الاتفاق ينتظر اللمسات النهائية والنقاش في الكثير من الأمور والبنود المتعلقة بهذا الاتفاق. هذه التغطية مستمرة ساعة أخرى منها الآن يبدأها زميل خالد الغراب. تفضل خالد.
3: شكرا لك حامد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. كما كنا نتابع للتو صور البيت الأبيض، نحن معكم في ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. والصور التي نتابعها الآن هي صور البيت الأبيض الذي يعقد فيها الرئيس الأمريكي اجتماعا مع مسؤوليه الأمنيين ليتخذ قرارا نهائيا فيما يخص ما سرب عن مذكرة تفاهم بين الإيرانيين والأمريكيين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعا، إذن هذا الاجتماع الذي يجري الآن لاتخاذ قرار نهائي بشأن طهران. هو أعلن إذن عن رفع هذا الحصار فورا حتى قبل بداية هذا الاجتماع. وفي منشور على منصته سوشيال أضاف ترامب أن مضيق هرمز يجب أن يفتح بالاتجاهين فورا دون فرض أي رسوم، بل أنه ذهب إلى حد طمأنة المعالقين على السفن في مضيق هرمز بأنهم سيتمكنون من العودة إلى أوطانهم. على الصعيد المتعلق بمضيق هرمز أيضا، طلب الرئيس الأمريكي طهران بأن تتولى استكمال الإزالة الفورية لما تبقى في المضيق من الألغام البحرية، وأشار إلى أن القوات الأمريكية أزالت بالفعل بعضا منها في السابق. الآن ماذا يقول الإيرانيون عن تصريحات الرئيس الأمريكي وعن مذكرة التفاهم؟ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن بقائي أكد أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر. إسماعيل بقائي أضاف أن إدارة مضيق هرمز يجب أن تقررها إيران وعمان، وأن مرور السفن المعادية من المضيق ممنوع باستثناء التجارية بعد التنسيق مع القوات الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال أيضا إن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تتفاوض بشأن البرنامج النووي، وإنها تتحرك بحسب مصالحها الوطنية وليس وفق ما يمليه الأمريكيون. إلى أين وصلت الأمور الآن؟ تنضم إلينا شبكة مراسلية التلفزيون العربي من طهران مراسلنا حازم كلاس، ومن أمام البيت الأبيض مراسلنا محمد بالدين، ومن القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أرحب بكم جميعا. أريد أن أبدأ معك محمد بالدين. الاجتماع بدأ، ينتظر منه أن نعرف قرار الرئيس الأمريكي فيما يخص الاتفاق، لكن حقيقة نريد أن نعرف مضمون هذا الاتفاق، ماذا قيل رسميا عن هذا الاتفاق حتى الآن؟
4: خالد، قبل نحو ساعة بالضبط كنا شاهدنا رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين هنا في داخل البيت الأبيض وهو يغادر خارجا مرفقا بمستشاريه أو أحد مساعديه. هذا ربما يشير، حتى الآن لا تأكيد لدينا، لكن ربما يشير إلى أن الاجتماع الذي تقريبا دام ساعتين في الغرفة المحصنة قد انتهى. نحن نتحدث عن اجتماع قال ترامب إنه سيصدر فيه قراره النهائي. الكل يترقب وينتظر الآن حتى ردود الأفعال أو التعليقات من قبل السياسيين المشرعين التسريبات، كل ذلك تقريبا توقف الآن في انتظار أن يأخذ ترامب قراره النهائي فيما يتعلق بالاتفاق، خاصة وأنه قال على منشوره أو في منشوره على منصة تروث سوشل بأنه عمليا بدأ من هذه اللحظة رفع الحصار البحري عن السفن التي كانت الولايات المتحدة تمنعها من عبور المضيق. نحن هنا نتحدث عن السفن التي كانت متجهة إلى إيران أو القادمة من إيران فقط، لأن واشنطن لم تفرض حصارا على أي جهة أخرى. قال بإمكانكم أن ترحبوا أو تقولوا مرحبا لزوجاتكم وأبنائكم وبناتكم وأزواجكم نيابة عني باعتباري رئيسكم المفضل كما يقول ترامب. إشاراته الدقيقة فيما يتعلق بما تم الاتفاق حوله، وهنا يتضح ماذا كان يركز عليه ترامب طوال مسار التفاوض وما زال يركز عليه. رقم واحد هو مسألة الكميات عالية التخصيب من اليورانيوم، قال بأن الولايات المتحدة وبالتنسيق مع الصين، ولا ننسى أن ترامب كان يقول بأنه ليس بحاجة إلى الصين ولا يريد الصين، لكن الإشارات التي التقطت لاحقا بما فيها قوله وهو عائد من الصين بأنه سينظر في مسألة العقوبات المفروضة على شركات أو مشترين صينيين، وهي الصين كما تعلم هي أكبر مشتري للنفط الإيراني، سينظر فيها في غضون أيام. ثم أيضا بعد ذلك الزيارات التي قام بها الطرف الباكستاني والطرف الإيراني وحتى الرئيس الروسي إلى الصين، كلها لا يمكن، إضافة طبعا إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لبكين، كلها أعقبت زيارة ترامب لبكين، فلم تفصل في السياق ولا في القراءة هنا في واشنطن عن أن هنالك دورا للصين. واتضح ذلك من منشور ترامب الذي قال الولايات المتحدة والصين هما القادرتان تقنيا وفنيا أو الأقدر في العالم على أن يستعيدا ويستخرجا ذلك اليورانيوم عالي التخصيب المدفون منذ 11 شهرا بعد الضربات الأمريكية على المواقع النووية الثلاث بتنسيق مع إيران ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لم يقل هل سيتلف ذلك اليورانيوم في داخل إيران أو في نفس الموقع الذي هو مدفون فيه أو خارج إيران. هذه هي النقاط التي كان ترامب نفسه يقول إنها هي الخيارات الوحيدة الممكنة في منشور له قبل 3 أيام. ثم أيضا إشارته عندما قال هنالك اتفاق على أمور أخرى أقل أهمية بكثير سوف نتحدث عنها أو سنقررها في وقت لاحق. ترامب في البداية بدأ بالقول بأن إيران يجب أن تتعهد بأنها لن تحصل أو تسعى أبدا إلى الحصول على سلاح نووي، وهذه نقطة مهمة لأن رغم أن الخطاب مكرر لكن هنالك ما يشبه الإشارات بأن واشنطن وطهران تبادلتا التعهدات. هذا قد لا يكون بصريح العبارة مصاغا في ورقة المبادئ، لكن هنالك تعهدات والوسطاء طبعا دفعوا في اتجاه الطرفين ودفعوا وضغطوا على الطرفين من أجل أن لا تنهار وينهار مسار هذا التفاوض. فبالتالي هنالك تعهدات، ومنها ما قالت أكسيوس نفسها إنه تعهد شفوي قبل أسبوع من الجانب الإيراني عبر الوسطاء بأن إيران لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. طبعا هنالك مسألة تخصيب أو تجميد التخصيب، تلك جزء من عملية النقاش والمفاوضات التي ستجري في غضون 60 يوما اللاحقة إن قرر ترامب اليوم بأنه ماض في اتجاه هذا الاتفاق. قال لن تفرج عن أموالنا الآن، أي أن الإفراج أو لن يتم تبادل أموالنا الآن، ولم يقل لن يتم تبادل أموال على الإطلاق، لكن هذا أيضا يتطابق مع ما أشارت إليه المصادر من أن الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية هو جزء من عملية متدرجة، كلما وفى الجانب الإيراني تقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات تدريجيا عن بعض تلك الأموال، والبداية ستكون فقط بالأموال المتعلقة بالنفط وليست تلك المتعلقة أو العقوبات المتعلقة بالنفط وليست تلك العقوبات التي جمدت أموالا على علاقة بملف نووي بالنسبة للولايات المتحدة. أين ملف الصواريخ الباليستية؟ أين نفوذ إيران في المنطقة؟ لا ذكر له حتى الآن. ترامب قال إن الولايات المتحدة فجرت بالفعل بعض الألغام بكاسحات الألغام الخاصة بها في مضيق هرمز. نعم. ومضيق هرمز طبعا نقطة مهمة ولعلها من بين الضواغط التي وقتها ضيق، لأن بمجرد تغريدة ترامب هذه الأسواق بدأت تقفز بشكل غير عادي، حققت نموا وتصاعدا غير عادي من ناحية الأرباح مقارنة بما كانت عليه قبل شهر من الآن، أو حتى ربما هذه أعلى مرحلة بلغتها منذ بداية الحرب وفق ما تقول الول ستريت جورنال. قال بأن إيران سوف تتولى تنظيف المضيق في 30 يوما المقبلة من أي ألغام أخرى، وسوف تكون الملاحة حرة عبر هذا المضيق. نعم. الأسئلة الكبرى ما تزال قادمة، تعقيدات الوصول إلى اتفاق ربما ستكون في غضون الشهرين المقبلين، إن كان شهرين قد يمدد خالد،
3: في انتظار معرفة نص هذا الاتفاق، لأن ما يقوله الرئيس الأمريكي يتناقض مع الرواية الإيرانية في بعض النقاط، ويتناقض حتى مع بعض تسريبات أكسيوس التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن كل الملف النووي سيرحل للتفاوض خلال فترة 60 يوما. لكن أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن مذكرة التفاهم ستتضمن التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وأن لاحقا في فترة 60 يوما أولى القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها كيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. هذا بحسب ما تنقله أكسيوس عن أو موقع أكسيوس، ما ينقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. السؤال الآن، ما الذي يقال في طهران رسميا حازم؟ بماذا رد الإيرانيون رسميا على ما يقوله الرئيس ترامب؟
5: رسميا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بأن هذا الكلام الذي صدر عن دونالد ترامب ويحمل صيغة الإملاءات مرفوض تماما، إيران لا تقبل الإملاءات بأي شكل من الأشكال، وأن التوصل إلى اتفاق نهائي لم ينجز بعد، وتبادل الرسائل لا يزال مستمرا بين طهران وواشنطن، وأن تركيز إيران في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب بطبيعة الحال دون الخوض في تفاصيل الملف النووي الإيراني وقضايا تخصيب اليورانيوم ومخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وأكد بأن ما يتعلق بمضيق هرمز يعود إلى إيران وعمان كدولتين مطلتين على هذا المضيق، وأن السفن المعادية لا تزال ممنوعة من الحركة داخل مضيق هرمز، وأي سفينة تعبر حتى الآن نسقت مع بحرية الحرس الثوري الإيراني. أما تعليقا على الحصار البحري وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهائه فورا، فقال بأن هذا الحصار في الأساس هو حصار غير قانوني، وهو انتهاك لوقف إطلاق النار، وتوقف هذا أو إنهاء هذا الحصار يعني أن واشنطن قررت إنهاء القيام بأعمال غير قانونية كانت تمارسها خلال هذه الفترة. من حيث المبدأ يمكن القول بأن إيران لا تنفي بطبيعة الحال التوصل إلى التوافق، وهذا ما أكده أكثر من مصدر. الاتفاق السياسي أنجز بالفعل، ولكن ربما نتحدث عن تفاصيل وتفسيرات. واشنطن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفسر الأمور على طريقته ومن منظاره، وإيران تركز على شروطها وتتحدث عن تفاصيل دقيقة لم يشر إليها دونالد ترامب. إذا كان قد أشار إلى مضيق هرمز من وجهة نظره، فهو لم يتطرق على سبيل المثال إلى المشهد العام في المنطقة وإصرار إيران وتأكيدها على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أيضا لم يتطرق إلى قضية العقوبات ورفع العقوبات عن إيران، وهذا مطلب مهم للشارع الإيراني وللنظام الإيراني عموما. وفيما يتعلق بالأموال، نفى دونالد ترامب ذلك وقال لن يتم دفع أموال الآن إلى إيران، ولكن أكسيوس أشار طبعا إلى أن هذا سيتحقق لاحقا تزامنا مع التقدم في الملف النووي الإيراني. لكن إيران تقول بأن زيارة الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية عباس عراقشي وحاكم مصرف إيران المركزي عبد الناصر همتي إلى الدوحة خلال الأيام الماضية كان هدفها الأساسي إيجاد حلول لهذه العقدة أمام مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. وقالت لاحقا وكالات الأنباء بأن التوافقات إيجابية وحلول إيجابية تم التوصل إليها، والحديث عن 24 مليار دولار.
3: طيب، نريد أن نعرف الآن ما الذي يدور في إسرائيل. إسرائيل طبعا تتابع، هي كانت جزء من هذه الحرب أحمد دراوشة. نريد أن نعرف كيف تتابع إسرائيل وتتعايش مع ما يحدث الآن.
4: يبدو أن التقديرات الإسرائيلية أن احتمال التوصل إلى اتفاق هو أعلى من احتمال عودة الحرب على الأقل على المدى الوشيك، لأن حركة الطيران التي كانت تسمع بشكل مكثف خلال الأسبوعين الماضيين تحديدا حتى نهاية الأسبوع الماضي توقفت تقريبا تماما. الإعلام الإسرائيلي نقل عن مصادر عسكرية أن التقديرات الإسرائيلية بأن احتمال العودة الفورية للحرب على إيران غير موجودة الآن، وإسرائيل تترقب نتائج المفاوضات.
0: راديو الحرية 97.7 الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أمريكا اليوم، يعني هناك ليس فقط الرئيس الأمريكي، الجانبين لديهم العديد من التناقضات. يعني الرئيس الأمريكي اليوم يتحدث عن اتفاق وفتح هرمز، ثم بعد ذلك يذهب إلى غرفة العمليات. إذن التناقض هو إذا اتخذ قراره لماذا يذهب إلى غرفة العمليات؟ هذا في المقام الأول. والجانب الإيراني، الرد الإيراني كان من خلال الخطوط الحمراء والضمانات، لكن المرشد تحدث بأن الضامن لإيران هو هرمز. بالتالي أيضا هناك لخبطة في وجهة النظر الإيرانية مع الأمريكية. هذا يوضح لنا بأن سردية النصر هي المهمة. هذا عبء سيكون على المفاوض الرئيسي باكستان وعلى الوسطاء الآخرين الذين يعملون من أجل تقريب وجهات النظر. لكن المشكلة الأساسية خالد ستكون كيف يمكن صياغة أو محاولة فصل بين الحرب الإعلامية والحرب الواقعية على أرض الواقع التي ستكون على الورق على الطاولة، لأن كل طرف يذهب إلى الإعلام ويقوم بتصريحات بطريقة معينة.
3: نعم.
2: هذا يعقد المشهد، يجعل من العمل كبير ومعقد على المفاوضين، وبعد ذلك يرجعنا إلى المربع الأول.
3: لكن واحدة من أهم أوراق ادعاء النصر، يعني ترويج صورة النصر، سيكون من خلال التصريحات والهالة التي ستخرج من خلال التصريحات. طيب دكتور هاشمي، بالنسبة لإيران دائما ما كانت إيران تتحدث عن مضيق هرمز كأنه هو القنبلة النووية الإيرانية. الآن ترامب يقول يتم فتح مضيق هرمز وبدون دفع أي رسوم، يعني إيران تقر بحسب ما يقوله الرئيس الأمريكي بأنها تخلت عن السيطرة على مضيق هرمز. هل هذا حدث؟ كيف؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي الكريم وللأخ الدكتور عبد الله وللضيف الكريم. الواقع أن ترامب اليوم يستبق مذكرة التفاهم التي نتحدث عنها جميعا. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك أهداف داخلية في الولايات المتحدة، إما اقتصادية أو موضوع الطاقة وما إلى غير ذلك. ولكن في الواقع أن هذه مذكرة التفاهم التي هي إطار للتوافق عليها للحضور المفاوضات، الجولة الجديدة من المفاوضات، هذه لم تنتهي، وهناك أكثر من اختلاف حول الموضوع. فيما يخص موضوع مضيق هرمز، نعم، موضوع مضيق هرمز الآن ورقة قوية بيد الإيرانيين، بيد القيادة الإيرانية، والجانب الإيراني يستفيد منها بشكل كبير لرفع التكلفة على الجانب الغربي والإدارة الأمريكية بشكل خاص. الواقع أن لا يمكن لإيران أن تتنازل عن هذه الورقة بهذه البساطة. هناك أعلنت إيران أننا مع الجانب الآخر الذي هو سلطنة عمان، ومع الترتيبات التي سنتخذها بالتعاون وبالتفاهم مع الدول الخليجية، سنوجد آلية لإدارة هذا المضيق بعد الحرب. أما الآن خلال هذه المدة التي نحن الآن فيها في حرب وفي مناوشات يومية، يعني هذا الذي حصل قبل يومين ثلاثة في مضيق هرمز يشير إلى أن هناك مناوشات جدية وإطلاق نار بين الجانبين، ولذلك الإدارة الإيرانية والمسؤولون في الجمهورية الإسلامية الآن لا يستطيعون أن يتحدثون عن واقع عادي وجدا طبيعي في العلاقات وفي الذهاب والإياب، إن كان عبر المضيق أو عبر المياه الخليجية. بشكل دقيق أقول أن إيران لا يمكنها الآن وفي هذا الظرف أن تتنازل عن موضوع ووقعة مضيق هرمز أمام الإدارة الأمريكية.
3: لكن على ماذا يتم التفاهم الآن مع عمان؟ عمان المهددة أمريكيا، هددت بالقصف، هددت حتى ممكن أن يكون عليها إجراءات من الجانب الأمريكي، وقالت أنها تلقت ضمانات من عمان بأنه لن تشارك في إجراءات يكون فيها دفع رسوم مثلا في مضيق هرمز.
4: الموضوع دفع رسوم ليس هذا بشكل خاص، الموضوع تفاهم بين ضفتي المضيق، وهذا من حق هؤلاء، لأنه المضيق ليست مياه دولية، هي داخل 12 مايل من جانب إيران 12 مايل من جانب عمان، وهؤلاء والبلدين يتشاركان في إدارة هذا المضيق. الموضوع أن التفاهم الإيراني العماني لا تريدها الإدارة الأمريكية، هذا يشكل خطر على الإدارة الأمريكية، ولذلك هي تهدد عمان وتهدد إيران.
3: دكتور
4: هاشم، واحد
3: أفهم أن إيران تقول هذه المياه إقليمية إيرانية وعمانية ويمكن التفاهم فيما بيننا، هذا تفسير إيراني، لكن هناك تفسير دولي آخر وكان موجود قبل هذه الحرب أن هذا المضيق دولي ومفتوح أمام الجميع بدون رسوم، بدون حتى رسوم خدمات كما تقول إيران الآن. أنا سؤالي الآن، إن كان هناك تفاهم إيراني عماني على ماذا يدور؟ هل سيضمن هذا التفاهم إن كان لديك معلومات أن تحكم إيران السيطرة على المضيق لتحدد من يمر ومن لا يمر وبشروط إيران أم لا؟
4: بعد هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، باعتقادنا في إيران وباعتقاد القيادة الإيرانية أن إيران من حقها أن تضع شروطا لا سيما بعد يعني خلال الحرب وبعد الحرب، هناك إيران تريد أن يكون هذا العبور عبور دولي كما أشرت، هذا نعم نقبله تماما، هذا الممر ممر دولي وإيران تقبل هذا الأمر، ولكن إيران لا يمكن بعد هذا العدوان أن تسمح لبواخر تحمل الأسلحة إلى القواعد الأمريكية في المنطقة. من الناحية العسكرية إيران ترفض هذا تماما. أما موضوع الآخر الذي يمكن أن تتعاون وأن تتفاهم مع الدول الخليجية حول موضوع الطاقة والغاز والنفط وما إلى ذلك، ذاك ليس فيه طيب. حسب معلوماتي ليس هناك أي إشكال في هذا الأمر.
3: سنعود لنعرف مصلحة الخليج في هذه الاتفاقيات، لكن اسمحوا لي أولا أن أشير لهذا الخبر العاجل. وكالة مهر الإيرانية تقول أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم. إذن وكالة مهر الإيرانية تقول أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم، وطبعا جزيرة قشم هي جزيرة أكبر جزيرة إيرانية مطلة على مضيق هرمز، هي في قلب مضيق هرمز. طيب دكتور مطانس، أريد أن أعرف تحليلك للأمور، يعني إسرائيل كانت طرف في الحرب، كانت صانع لهذه الحرب، هل هي ما زالت صانعة لاتفاق إنهاء هذه الحرب أم أنها وضعت جانبا؟
5: مساء الخير عزيزي خالد. يعني باختصار كلا، إسرائيل يعني تحاول التأثير على الاتفاق وعلى البنود، لم تنجح بشكل كما ترغب، ولكن طبعا بطبيعة الحال لم توضع جانبا. فلنتذكر عزيزي خالد مع بداية الحرب إسرائيل وضعت أهداف، يعني أهداف سقف عالي جدا للأهداف على الحرب على إيران، الأهداف المعلنة منها تغيير النظام، بعد ذلك يعني خفضوا سقف وقفوا خلق الظروف لتبديل النظام فيما بعد، القضاء على القدرات الصاروخية وقطع العلاقة مع الحلفاء في المنطقة والبرنامج النووي، هذه الأهداف المباشرة للحرب. ولكن إسرائيل أيضا أرادت، يعني رغبة إسرائيل الأهداف غير المعلنة كانت فرض الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، وعمليا أن تستفرد إسرائيل بالقضية الفلسطينية، وأن يكون تقضيع مع إسرائيل في ظل استمرار الاحتلال، وربما الضم أيضا. يعني إسرائيل أرادت أن تلغي وجود الاحتلال والقضية الفلسطينية وأن تطبع مع الدول العربية، هذا استنادا إلى انتصار سريع وواضح وحاسم أمام إيران. الآن ما يحصل هو انتكاسة استراتيجية لإسرائيل، لأن إسرائيل طوال 30 عام نتنياهو منذ 1996 عندما جاء أول مرة للحكم وبعدها بشكل خاص بعد 2009 كان يعني رافعة أساسية أو ورقة ضغط وقوة إسرائيلية هو التهديد بشن حرب مشتركة على إيران للقضاء على المشروع النووي، وهذا حصل الآن في هذه الحرب. لكن النتيجة مخيبة للأمال، النتيجة هو أنه الولايات المتحدة اكتشفت محدودية القوة، هذا من ناحية اكتشفت أنها لا تملك مخزون من الصواريخ المضادة يكفي لإدارة حرب سريعة، واكتشفت إيران مكان من قوة جديدة مثل إغلاق مضيق هرمز، التأثير على الاقتصاد العالمي وضغط داخلي من الولايات المتحدة. بهذا المعنى إسرائيل خسرت، أو يعني خسرت إلى حد بعيد ليس بالكامل، التهديد مجددا بشن حرب جديدة مع الولايات المتحدة على إيران. يعني التقييمات الآن في إسرائيل أنه هاي الاتفاق سيكون اتفاق بغض النظر عن يعني التفاصيل الأخيرة، نعم. هذه القناعة الإسرائيلية، ولكن هذا لم يحرم إيران من قدرتها العسكرية، بل على العكس إعادة الأموال الإيرانية قد يعطي جرعة دفع قوية لإعادة ترميم القدرات العسكرية والاقتصادية ودعم لحزب الله. إسرائيل على قناعة أنه جولات إضافية لهذه الحرب من الضرورة أن تتكرر في المستقبل لمنع إيران من إعادة ترميم قدراتها الصاروخية وتطوير المشروع النووي. بهذا المعنى هذه الحرب لم تحقق أي من الأهداف الإسرائيلية، على العكس أضرت

0: الترميم من قدراته. إيران لم يعني لم تنهار من حرب مشتركة من أقوى قوتين عسكريتين في المنطقة وبالعالم، الولايات المتحدة وإسرائيل. لذلك إسرائيل ترى أن هذا الاتفاق سيء، أن هذا الاتفاق مضر بالمصالح الإسرائيلية، وأن هذه الحرب لم تحقق أي من الأهداف، وهناك حاجة لجولات مستقبلية يعني بغض النظر عن مداها وتوقيتها وحجمها بين إسرائيل وإيران، وأن إيران الآن المجروحة ستحاول أيضا الانتقام في المستقبل. لذلك سيكون لهذا الاتفاق أو إنهاء الحرب بهذه الطريقة إسقاطات أمنية وعسكرية وسياسية داخلية في إسرائيل أيضا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية،
1: واستراتيجية على كل المنطقة، لأنه بحسب الرواية الإيرانية لنص الاتفاق طبعاً. لبنان مشمول أيضا، وسنعود لنقطة لبنان لأنها في غاية الأهمية، لأنه اليوم هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية في واشنطن. طيب دكتور عبد الله، الآن بالنسبة للجانب الخليجي، يعني من غير واضح تفاصيل ما يتم الاتفاق عليها بين عمان وإيران، لكن ما هو المقبول خليجيا وما هو غير مقبول؟ الأكيد أنه ما نسمعه من الإيرانيين حتى الآن هناك رغبة في التحكم في المرور في مضيق هرمز. هل يمكن أن
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل، وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
1: أصل القهوة مذاق،
0: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: أو أن يرسمها.
5: لا لا لا،
4: أفهم ما تقوله، لكن ترامب مثلا يتحدث أنه يصدر الأوامر هو.
5: يا سيدي، هناك مصالح إيرانية تعتقدها الإيرانيون، يعتقدون أن هذه مصالح حقوق حق لإيران، الأصول المجمدة من حقوقنا الأساسية. الموضوع النووي والملف النووي هذا صناعة وطنية إيرانية، المنظومة الصاروخية صناعة وطنية إيرانية للدفاع الوطني، وباقي القضايا.
4: طيب،
5: لا يمكن أن تسلب من إيران هذه الأوراق.
4: طيب دكتور رمطانس، الآن أريد أن أسمعك فيما يخص لبنان. كنا نسأل عن لبنان، يعني إيران من ضمن ما تريد أن تحققه أيضا أنها تقول إن كان هدف نتنياهو في هذه الحرب هو تغيير النظام، لكن أيضا تغيير كل الشرق الأوسط والقضاء على محور المقاومة. الآن إيران تقول عندما نوقف الحرب لا نوقفها فقط في إيران، ولكن نوقفها أيضا في لبنان، لكن ما نراه على الأرض أن نتنياهو يتصرف بشكل مخالف تماما. كيف يمكن تفسير سلوك نتنياهو على الأرض في لبنان، وإن كان من الممكن أن يقبل فعلا في المرحلة المقبلة فصل، أن يعمل حقيقة وينجح في فصل المسارين كما يدعي هو وليس كما تقول إيران؟
6: يعني إسرائيل تتصرف بجنون فائض القوة التي تملك، القوة العسكرية وقوة التدمير والقصف والقتل والدمار. إسرائيل تهرب إلى الأمام. إسرائيل أصلا وقف إطلاق النار في لبنان، هناك اتفاق بين إسرائيل والحكومة اللبنانية ليس مع إيران ولا حزب الله، قبل أسبوع أو أكثر في الولايات المتحدة اتفقوا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين. إسرائيل تخرق هذا التفاهم أو الاتفاق، وكان من المفروض أن يكون وقف إطلاق النار مع على لبنان يعني يشمل الاتفاق الأول بين إيران والولايات المتحدة. الولايات المتحدة تنكرت ذلك، راجعت عن ذلك بعد ضغط نتنياهو، والولايات المتحدة أعطت نتنياهو تعويض عن وقف إطلاق النار في إيران، لأن الحرب توقفت هناك يعني ليس برغبة إسرائيلية بل بعكس الرغبة الإسرائيلية. إسرائيل أرادت استمرار الحرب على إيران، وتعويضا عن وقف إطلاق النار الإدارة الأمريكية سمحت لإسرائيل استمرار الحرب على لبنان، ولكن في منطقة الجنوب فقط. يعني إسرائيل أرادت أن تعوض أو أن تخرج من الأزمة السياسية الداخلية وعدم رضا المجتمع الإسرائيلي وخيبة الأمل المجتمع الإسرائيلي والتحالف والمؤسسة العسكرية من نتائج الحرب على إيران وعلى حزب الله، فوسعت الحرب على لبنان، لكن هي انقلبت على إسرائيل أيضا. وإسرائيل تورطت الآن في مستنقع لبنان عبر المسيرات الانقضاضية والضربات حزب الله يعني استهدافات حزب الله. إسرائيل توسع الحرب من أي هدف، توسع الحرب لمجرد توسيع الحرب لأنها تستطيع، لأنه نتنياهو يريد فئة الانتقادات والأزمة السياسية الداخلية، وإلا نتنياهو يريد الحفاظ على التحالف.
4: لكن فيها قد يكون هناك هدف دكتور،
6: نقترب من انتخابات
4: دكتور مطنس، قد يكون هناك هدف ما تفضلت به، الانتخابات قد تكون هدف نتنياهو حتى لو كان الثمن هو دماء
6: لبنانيين. طبعا واحد من الأهداف.
4: واسمح لي، وقد يكون محاولة أيضا لفرض أمر واقع على ترامب، بأن القول بأن ما يحدث في لبنان منفصل عما يحدث بين الأمريكيين والإيرانيين.
6: طبعا هذا الأهداف، يعني أنا بدأت بعدد الأهداف وهي واحدة منها أيضا الرأي العام الإسرائيلي الداخل الانتخابات، الانتقام من لبنان ومن حزب الله، ومحاولة البحث عن صورة إنجاز أو انتصار ما أمام حزب الله يمكن أن يصوبكم نتنياهو داخل المجتمع الإسرائيلي، لكن كل التحليلات العسكرية الآن تقول أنه حتى لو إسرائيل وسعت من الحرب على لبنان واحتلت ما بعد نهر الليطانة، هذا لن يمنع من إطلاق المسيرات الإنقضاضية على البلدات الحدودية ولا على القوات الإسرائيلية. وأيضا إسرائيل تريد الضغط على إيران، يعني لابتزاز إيران لقبول بنود لا تقبلها الآن في الاتفاق يعني المتشكل مع الولايات المتحدة. كافة هذه العوامل تؤثر، ولكن بالمجمل أنا أعتقد أنه حتى لو تم فعلا الإعلان عن وقف إطلاق نار يعني في ظل الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وقف إطلاق نار في لبنان، إسرائيل ستحاول القضم من هذا الاتفاق وتحوله للصيغة اللي كانت يعني بعد حرب 24، أنه إسرائيل ستكون لها حرية التصرف كما تدعي وفقا طبعا الذهنية والعقلية الإسرائيلية، لمنع تشكيل أي تهديد من قبل حزب الله على إسرائيل، ستستمر في توجيه ضربات وتخرق وقف إطلاق النار. هذه الجبهة أيضا ستكون مفتوحة، ربما ليس بهذه الحدة، بوتيرة أقل. والسؤال الأهم والأخطر، هل ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان في حال تم؟
4: لا، هذا موضوع آخر.
6: وهل ستحافظ على
4: هذا موضوع آخر؟
6: الأمور يعني مع لبنان هذه الجبهة
4: معقدة للغاية، وقد يحاول
6: أنه لن تنسحب،
4: وقد يحاول الرئيس الأمريكي طبعا
6: لن تنسحب. أنا أعتقد أنه لن تنسحب،
4: يعني سلوك إسرائيل السابق يوحي بذلك، لكن على كل أحوال من الممكن أيضا للرئيس الأمريكي أن يعني يستغل هذه المفاوضات الجارية الآن ليحاول تثبيت فكرة أن المسارات مفصولة، وأن أي وقف إطلاق النار مستقبلا أو في المرحلة المقبلة لن يكون كجزء من الاتفاق مع الإيرانيين. طيب دكتور عبد الله، الآن دكتور هاشمي كان يتحدث على فكرة إعادة صياغة المنظومة الأمنية في المنطقة بين إيران ودول الخليجية، ولاحظنا أن كان هناك دور حتى وكان في الكواليس، لكن ظهر مع مرور الوقت لقطر في محاولة إيجاد حل للوساطة، حتى وإن كانت باكستان هي الوسيط الأساسي. لكن هل ترى أن دول الخليجية الآن مستعدة وتقبل فكرة أن تقوم بنسج منظومة أمنية جديدة مع إيران مع الوجود الأمريكي أو بدون الوجود الأمريكي؟
7: هناك العديد من النقاط الذي زميل من إيران تحدث عنها، يعني في النهاية يجب توضيحها بشكل سريع. يعني في النهاية الهجوم كان إحادي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن هجوم إيران على دول المنطقة كان في غضون دقائق. الهجوم الإيراني الأمريكي كان على المدرسة، كان من خلال توماهوك، من خلال غواصات، بالتالي لم تكن من قواعد عسكرية، هذا واحد. ثانيا خلال دقائق لا يمكن تقنيا تحديد أين كان الهجوم من أي دولة ببساطة. أيضا عندما الحديث عن قواعد، ولا يوجد أدلة إيرانية بين القواعد تم استخدامها، ماذا عن لا توجد قواعد أمريكية في السعودية ولا في عمان وتم استهدافهم.
4: نعم.
7: بالتالي هذه الفرضية الإيرانية فرضية غير موجودة في الأساس. وأيضا بالعودة إلى الثمانينات نجد أن الهجوم الإيراني كان على دول الخليج حتى وكان لم يكن هناك قواعد. طيب
4: الآن في الجديد الآن؟
7: لا، أنا معك خالد، قادمون للآن. يعني حتى السؤال عن أهمية القواعد، القواعد هي شراكات أمنية، لكن السؤال يطرح نفسه، لماذا السلاح النووي تمتلكه إيران؟
2: راديو الحرية 92.7.

0: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: على الوسطى. طيب دكتور هاشمي، الآن يعني تحدثنا أعتقد فيه الكفاية عن موضوع مضيق هرمز، لكن الآن الجزء الآخر، التسريبات تقول صحيح أن الملف النووي سيبحث لاحقا خلال فترة 60 يوم، والرواية الإيرانية تؤكد، لكن ترامب قال أنه تم الاتفاق على أن الولايات المتحدة مع إيران يستخرجون النووي على تخصيب ويتم تدميره. كيف تفسر هذا التصريح رغم أن إيران تقول أنه لم

0: يتم اصلا بحث الموضوع النووي.
1: هذه من التغريدات اللي يكتبها ترامب ليلا ونهارا.
0: حياركم ترامب بتصريحاته.
1: يعني تعودنا كثيرا على هذا الكلام. لا ابدا، موضوع المواد المخصبه او عاليات التخصيب الموجوده في ايران، هاي ايضا هذه تعتبر ورقه ردعيه بيد ايران، ولا يمكن التعامل معها بهذه البساطه التي ينقلها الرئيس. الرئيس يخاطب الداخل الامريكي ولاغراض سياسيه اقتصاديه المهم كثيره، ولكن واقع الامر ايران لحد الان لم تقبل بهذا. وفي هذه مذكره التفاهم ايضا يعني ذكر، هو الرئيس اليوم كمان كتب انه ايران تعهدت يعني شفهيا بعدم التوجه الى تسليح الملف النووي. طيب هذا الموضوع منذ عشرات السنين، يعني
0: هم طيب الرجل يثق بكم، التعهد الشفهي كافي له يعني.
1: يعني هو تقبل منا شفهيا ولم يقبل منا كتابيا. المهم موضوع الملف النووي ايضا موضوع يعني معقد، ولكن ايران في مراحل من المفاوضات يعني كانت مرنه جدا في موضوع التخصيب مثلا، وحتى حول هذا المواد المخصبه يعني قالوا انه نستطيع انه نخفض تخصيبها الى مستوى داني او كذا، او حتى البعض منه يصدر الى دوله، يعني كان هناك الكلام. ولكن مع الاسف في المفاوضات السابقه هؤلاء قلبوا الطاوله وبداوا هجوم على ايران، ولذلك ايران اليوم طيب. يعني لا يعني عندما تقول اننا ان الثقه في الجانب الامريكي مفقوده بكل معنى الكلمه،
0: وطبعا هم ايضا يفقدون الثقه فيكم، لكن سننتظر لنرى نص مذكرة التفاهم حتى نستطيع أن نحكم على الأمور بشكل أدق وما سيحدث في المرحلة المقبلة. أشكرك دكتور محمد حسين هاشم، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الإسلامية بطهران، كما أشكر الدكتور عبد الله بندر العتيبي أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر، وأشكر الدكتور مطنس شحادة كان معنا من حيفا وهو مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. شكرا لكم جميعا يا سادة. نتابع مشاهدينا الكرام، كنا نتحدث قبل قليل عن الجبهة اللبنانية، الحرب جزء منها هي ما يحدث على الجبهة اللبنانية، وقد واصلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية قصفها على مناطق عدة خاصة في الجنوب اللبناني. استهدفت غارة إسرائيلية مدينة صور بغارة عنيفة، كما طول القصف برج الشمالي بالقرب جرحى في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق العباسية صور جنوبي لبنان. وكما نتابع هذه المشاهد، الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت كذلك على بلدة البيسرية جنوب لبنان، وخلفت الغارة دمارا واسعا كما نستطيع أن نتابع من خلال هذه المشاهد. مشاهد أخرى مشاهدينا الكرام، هذه المرة لأثار الدمار في بلدة شبريحة قرب صور بعد قصف إسرائيلي استهدف منطقة سكنية. طائرات الاحتلال الإسرائيلي دمرت منزلا في بلدة أنصارية بقضاء صور جنوبي لبنان. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي لحظة شن الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة قليلة في الجنوب اللبناني. وهذه مشاهد للغارة الإسرائيلية على بلدة زفتة قضاء النبطية جنوبي لبنان. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية اجتازت نهر الليطاني وتمركزت في مواقع وصفها بالاستراتيجية. نتنياهو أكد أن العمليات العسكرية تتواصل في بيروت وفي البقاع شرقي لبنان وعلى امتداد خط الجبهة.
2: قواتنا اجتازت الليطاني ووصلت إلى مواقع استراتيجية، نحن نعمل في بيروت والبقاع وعلى طول خط الجبهة ونوجه ضربات قاسية لحزب الله.
0: أما رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير فقد قال إن الضرر المتراكم الذي لحق بحزب الله اللبناني غير مسبوق، وزعم زمير القضاء على أكثر من 7500 عنصر من الحزب منذ بداية الحرب في أكتوبر من

2023، وأشار إلى أن 2500 منهم سقطوا بعد استئناف الحرب على لبنان في أذار مارس الماضي. وفي السياق ذاته قال زمير إن قوات الجيش الإسرائيلي تتقدم وتعمل بقوة في الجو وعلى الأرض في لبنان، مؤكدا أن كل إنجاز إضافي سيساعد المستوى السياسي على خلق ظروف أفضل لترتيبات أمنية مستقبلية محسنة من موقع القوة. هذا وتجري أولى جلسات المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن، وتناقش الجلسات الترتيبات الميدانية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. قالت الرئاسة اللبنانية أن رئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي جرى خلاله استعراض الأوضاع العامة في لبنان. الرئاسة اللبنانية قالت أن عون أكد لروبيو ماركو روبيو ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضافت الرئاسة أنها أكدت أن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى.

0: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن 11 طفلا استشهدوا أو جرحوا كل 24 ساعة في لبنان طبعا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال الأسبوع الماضي فقط في ظل تصعيد إسرائيل لغاراتها على أنحاء البلاد. اليونيسف أضافت أن 77 طفلا سقطوا بين شهيد وجريح خلال الأيام السبعة الماضية، ناهيك عن استشهاد 55 طفلا وإصابة 212 آخرين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أبريل الماضي. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من تصاعد الغارات في لبنان بما في ذلك الغارات الإسرائيلية على محيط بيروت وتكثيف الهجمات على أهداف يزعم الجيش الإسرائيلي بأنها تابعة لحزب الله ضمن منطقة عمليات اليونيفيل وخارج نهر الليطاني.
1: في مشهد يطول فيه انتظار العودة يحمل النازحون معهم صورا مثقلة بالفقد وذاكرة مشبعة بالدمار، فبين التهديدات والقصف اقتلع آلاف اللبنانيين من أرضهم ليجد المدنيون أنفسهم أمام خريطة تتقلص فيها مساحة الأمان يوما بعد يوم. مدارس تحولت إلى مراكز إيواء مكتظة تأوي عائلات نزحت مرارا تبحث عن سقف مؤقت يؤويها.
2: يعني احنا نرجع وبدنا شيء، لو بدنا نقعد على الارض مهم انه نرجع، يعني مش عيشه هون، يعني شغلنا وقف ارزاقنا.
1: ومنذ الهدنه التي رعتها واشنطن في 6 أبريل لم تتوقف العمليات العسكريه الاسرائيليه على لبنان مع تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق. الحكاية ذاتها تتكرر في بلدة الجنوب. النازح طالب ديب يؤكد أن العودة باتت شبه مستحيلة إلى بيوت أعيدت إليها الحياة ليوم أو ليومين قبل أن يجبره القصف على الرحيل مجددا في دائرة نزوح لا تنتهي.
3: طلعنا من هون النهار وقفت لك النار، عدت يومين بالضيعة ورجعنا تهجرنا. السبب هو أنه ما كان في وقفة لك النار وما في التزام من العدو الإسرائيلي وقف اطلاق النار.
1: لكن الألم لم يتوقف عند حدود النزوح، ففي الجنوب أيضا تتقاطع الحكايات الشخصية مع أصوات الانفجارات. وفي بلدة باتياس يروي مسعف لبناني مأساة عائلته بعد أن وجد ابنه تحت الركام عقب غارة مفاجئة.
4: فيش إسعاف، نحن ننقذ العالم، شوي صار بدهم ينقذنا.
1: وبين خريطة عسكرية تتوسع فيها المنطقة العازلة وقرى تمحى تدريجيا ومئات آلاف النازحين، يبدو الجنوب اللبناني وكأنه يعاد رسمه بالقوة، فيما يبقى سكانه عالقين بين ذاكرة العودة ومستقبل لا يستقر على أرض. ووفق بيانات ميدانية شنت إسرائيل مئات الغارات خارج منطقة عازلة تبلغ نحو 600 كيلومترا مربعة كانت قد احتلتها بريا وشملت 57 بلدة وقرية أخطر سكانها بالإخلاء.

0: ومع توسع العمليات امتدت أوامر الإخلاء لأكثر من 100 بلدة وقرية إضافية لتغطي مع المنطقة المحتلة نحو 2000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب خمس مساحة لبنان، ما حول مساحات واسعة إلى مناطق شبه خالية من الحياة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم في الجنوب، واضطر كثيرون إلى الفرار مرارا بين القرى والمدن في رحلة متكررة من الخوف والتيه.
1: مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تنقل عن مسؤول أمريكي أن اجتماع ترامب مع القادة الأمنيين لم يتوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد مع إيران. إذا نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي بأن اجتماع ترامب لم يتوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد مع ترامب. وإدارة ترامب دائما بحسب المسؤول الذي تحدث نيويورك تايمز يعتقد، إدارة ترامب تعتقد أنها باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران. إن أردتم أن تعرفوا المزيد مشاهدينا الكرام، ابقوا على شاشة التلفزيون العربي. تغطيتنا متواصلة الآن مع الزميل حامد الناظر.
2: شكرا لك خالد. مشاهدينا، هذه ساعة أخرى من تغطيتنا المتواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ الآن بالأخبار العاجلة. نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي اجتماع ترامب لم يتوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد مع إيران. وتضيف نيويورك تايمز نقلا عن المسؤول الأمريكي أن الأموال المجمدة من القضايا التي تحتاج نقاشا أوسع في الاتفاق مع إيران. كذلك تقول نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي، إدارة ترامب تعتقد أنها باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران. إذن في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا لاتخاذ قرار نهائي بشأن طهران. وفي منشور على منصة تروث سوشيال أضاف ترامب أن مضيق هرمز يجب أن يفتح بالاتجاهين فورا دون فرض أي رسوم، بل إنه أكد أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق العودة إلى أوطانها. على الصعيد المتعلق بمضيق هرمز أيضا، طالب ترامب طهران بأن تتولى استكمال الإزالة الفورية لما تبقى فيه من الألغام البحرية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية أزالت بعضا منها في السابق. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن بقائي أكد أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر. إسماعيل بقائي أضاف أن إدارة مضيق هرمز يجب أن تقررها إيران وعمان، وأن مرور السفن المعادية من المضيق ممنوع باستثناء التجارية بعد التنسيق مع القوات الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تتفاوض بشأن البرنامج النووي، وأنها تتحرك حسب مصالحها الوطنية وليس وفق ما يمليه الأمريكيون. ميدانيا، قالت وكالة مهر الإيرانية إن الدفاعات الجوية فعلت في جزيرة قشم، وكشفت وكالة تسنيم أن الدفاعات أسقطت مسيرة معادية قرب الجزيرة. وللمزيد من المعلومات أرحب بمراسلينا من طهران حازم كلاس ومن واشنطن محمد بالدين. وأهلا بكما. وأبدأ معك محمد بالدين. في واشنطن بحسب تسريبات نيويورك تايمز لم يتوصل الاجتماع إلى أي قرار بشأن الاتفاق مع إيران، ما المزيد الذي نعرفه؟
3: هو كذلك حامد، مصادر التلفزيون العربي كانت أشارت إلى ما ذكرناه في الساعة الماضية، وهو أن الاجتماع دام ساعتين تقريبا، نحو ساعتين أقل بقليل، وحضره كبار القادة وكبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات بالبيت الأبيض. شاهدنا الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة وهو يغادر البيت الأبيض مرفوقا بأحد مساعديه. نيويورك تايمز قبل قليل تقول بأنه حتى الآن لم يأخذ ترامب قرارا نهائيا، وإن كان قد قال في منشوره هو نفسه على منصة تروث سوشيال إنه سيدخل في ذلك الاجتماع من أجل اتخاذ قرار نهائي، وكان قد أعلن بالفعل ما وصفه برفع الحصار عن السفن العالقة على

0: جهتي مضيق هرمز. هذه السفن بكل تأكيد هي السفن المغادرة من إيران أو القادمة من إيران عمليا، لأن واشنطن لم تكن تفرض حصارا على أي سفينة أو أي جهة أخرى، فقط على السفن والموانئ الإيرانية. ترامب كان لافتا في تفاصيل ما قاله اليوم، هو أن الولايات المتحدة والصين ووصفهما بالأقدر في العالم تقنيا ستستخلصان اليورانيوم عالي التخصيب الذي كان يصفه في أوقات سابقة بالغبار النووي من الموقع الذي يوجد فيه نحو 450 كيلوغراما، بتنسيق مع الجانب الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية. لن يفرج عن أموال الآن، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه لا يقول بأن الأموال لن يفرج عنها مطلقا. وهذه نقطة مهمة، لأنه كان قد عاب على باراك أوباما مسألة تقديم أموال أو الإفراج عن بعض الأموال والأصول الإيرانية، وإن كانت المصادر الأمريكية تتحدث عن أن تلك الأصول التي سيفرج عنها بشكل تدريجي بعد أن تقوم إيران ببعض الخطوات كتلك التي أشار إليها، أي تنقية مضيق هرمز من الألغام مما بقي منها بعد أن قال إن الولايات المتحدة قامت بالفعل بتفجير بعضها بكاسحات الألغام الخاصة بها. عمليا هذه نقطة يبدو أنها ما تزال عقبة دون الوصول، حسب نيويورك تايمز، دون الوصول إلى إعلان النهائي على توقيع الاتفاق. منذ يوم أمس نحن لدينا صورة من الأطراف كلها، تسريبات بأن المفاوضين قد اتفقوا، وصلوا إلى أفضل ما يمكنهم الوصول إليه. والمسألة الآن تتعلق بقرار ترامب نفسه، وبأنه يوم أمس كان يقول للوسطاء إنه بحاجة إلى يومين أو ثلاثة للتفكير واتخاذ قرار النهائي. لا نعرف ما الذي سيأتي تاليا، لكن نحن أمام اتفاقين، اتفاق واحد لكن في جلد اتفاقين، اتفاق بصيغة تواتي الجانب الإيراني يسوقها لمتابعيها ويسوقها للداخل الإيراني، وصيغة تواتي البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويسوقها هو الآخر داخليا، وفي المنتصف تفاهمات شفوية قد لا تكون بضرورة الحال وفق بعض التسريبات، وهذه مسألة ليست أكيدة حتى الآن، لكن تلك التفاهمات الشفهية قد لا تدرج في الصيغ التي سيوقع عليها، إنما ستبقى خطا موازيا.
1: والنص الأصلي غير معروف حتى الآن بين هاتين الروايتين بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك محمد بالدين من واشنطن. وتحول إلى طهران حازم كلاس، يبدو أن التقديرات الإيرانية خلال الساعات السابقة ربما كانت أكثر واقعية من تقديرات ترامب، وبالفعل يعني لسنا قريبين من إنجاز اتفاق. ما الذي يقال أيضا في طهران حول هذا الاتفاق سواء من حيث الشكل أو المضمون؟
2: يعني واضح تماما من خلال ما ذكره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وما نقلته وكالات أنباء إيرانية عن مصادر رسمية مختلفة، بأن التفاهم بين طهران وواشنطن في مستواه السياسي قد أنجز. هناك اتفاق على المضي نحو مذكرة تفاهم ونحو اتفاق، ولكن التفاصيل لم تنجز بشكل كامل بعد، أو على الأقل هناك تفسيرات مختلفة حيال بعض القضايا. إيران متمسكة بشروطها بشكل كامل وتؤكد بأن تبادل الرسائل بينها وبين واشنطن مستمر، وأنها لم تعطي موافقتها على الصياغة النهائية لمذكرة التفاهم. هذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. بعض وكالات الأنباء الإيرانية ذهبت أبعد من ذلك وقالت أن بعض أو أجزاء مما كتبه دونالد ترامب في منشوره على تروث سوشيال هي مجرد أحلامه ورغباته وبعيدة تماما عن الواقع، بمعنى عندما تحدث أنه لن يتم تسليم أموال لإيران فهذا أمر يعرقل تماما التوصل إلى مذكرة تفاهم وإلى اتفاق. إيران كان واحدة من شروطها الحصول على أموالها المحتجزة في الخارج، وهذا ما دفع بالوفد الإيراني إلى زيارة الدوحة خلال الأيام الأخيرة، والزيارة وصفت بالناجحة وأنها حققت نتائج إيجابية على هذا الصعيد. أيضا ما يتعلق بمضيق هرمز، تأكيد إيراني بأن الترتيبات جارية بين إيران وسلطنة عمان من أجل مرحلة إدارة المضيق المستقبلية بعد التوقيع على مذكرة التفاهم والمضي قدما في التوافقات.

0: مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل 28 من شباط فبراير الماضي. بدأ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبالتالي هذا أيضا كان فيه مغالطات من وجهة نظر طهران. ما يتعلق أيضا بالملف النووي الإيراني، إيران تؤكد بأن هذا الملف بالكامل رحل إلى المرحلة الثانية. في المرحلة الأولى يجب أن يكون هناك بناء ثقة، الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج الإفراج عنها، وكذلك ما يتعلق برفع الحصار أمران يجب أن يتحققا في إطار بناء الثقة بين طهران وواشنطن. إيران ليس لديها أي ثقة بالجانب الأمريكي، كرر ذلك المسؤولون الإيرانيون أكثر من مرة، وبالتالي نحن أمام ربما الأقدام الأخيرة قبل الإعلان بشكل رسمي عن التوافق. البعض ينظر بنظرة أكثر تفاؤلية، بمعنى أن رفع الحصار أو أمر دونالد ترامب برفع الحصار هو خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكن يجب أن تستكمل بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وأهم جبهة هي أيضا الجبهة اللبنانية بطبيعة الحال. لازلنا نشهد أيضا هنا في إيران إضافة إلى الحصار البحري الأمريكي انتهاكات لوقف إطلاق النار لثلاث ليالي متتالية، وهذه الليلة الرابعة التي يسمع فيها أصوات دفاعات جوية في إيران جنوب البلاد في محافظة هرمزجان تحديدا وبالقرب من مضيق هرمز، وأنباء عن إسقاط مسيرات بشكل شبه يومي تقريبا، وتبادل لإطلاق النار بين القوات الإيرانية والأمريكية. هذا كله يجب أن ينتهي ليمهد الأرضية نحو إعلان لمذكرة التفاهم بشكل كامل ووفق الشروط الإيرانية كما تؤكد طهران.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من طهران. الآن لمزيد من النقاش أرحب في الاستوديو بالأستاذ طارق النعيمان سكرتير تحرير صحيفة العربي الجديد. أستاذ طارق أهلا بك معنا. الأمر بات أشبه بكرة المضرب بعد أن تقاذف الجانبان، الكرة الآن ابتعدت بعيدا كما يحدث في كل مرة، ما الذي تعتقد أنه أبعدنا عن الوصول إلى اتفاق هذه المرة أيضا؟
2: يعني أعتقد أنه الذي حصل نظرا لأن كلفة الحرب عالية واستمرار يعني إطلاق النار عالٍ على الطرفين وخصوصا الولايات المتحدة التي كانت تأمل بأن يحدث انتصار سريع، تم تأجيل الملفات الكبرى التي ستكون عقدة هذه المفاوضات وأهم ما يتعلق في هذه المفاوضات إلى المرحلة الثانية. الذي حصل الآن هو فقط تمديد لوقف إطلاق النار الحاصل وبعض التنازلات البسيطة في ملفات مثلا الأموال المجمدة وفتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري، هذا بشكل رئيسي. لكن عقدة المفاوضات هي مؤجلة. لماذا؟ لأنه أعتقد
1: طيب
2: أنها
1: هذه
2: ستحتاج وقتا طويلا
1: التي ينبغي التوصل فيها إلى مذكرة تفاهم، الأموال المجمدة، فتح مضيق هرمز، إنهاء الحصار، كما يبدو حتى الآن هناك اختلاف عليها، هي التي أيضا فجرت الوصول إلى الاتفاق الإطاري بين الجانبين.
2: بلا شك أننا راقبنا التصريحات الرسمية بين الطرفين، هناك بعض التضارب، لكن أعتقد أنها ليست مشكلة كبيرة. يعني هناك كما سمعنا من مصادر دبلوماسية والآخرة هناك تقدم في هذا المجال في بعض النقاط المختلف حولها، سيتم كما قلت أنه المشكلة ليست في المرحلة الأولى، المرحلة الأولى هي فقط تمديد لوقف إطلاق النار وليست إنهاء للحرب. المرحلة الثانية هي تفاوض على شروط إنهاء الحرب، ولذلك المرحلة الثانية هي الأهم، وأعتقد أن هناك ستكون المعضلة.
1: طيب طالما أن الأمور لم تنضج بالشكل المناسب، لماذا سرع ترامب إلى الإعلان وفتح يعني الأمور أمام تفاؤل كبير في العالم بقرب التوصل خلال ساعات، أو أنه على بعد موافقة منه على هذا الاتفاق؟
2: بسبب الكلفة العالية للخيار العسكري. عندما قام ترامب ومساعدوه ومن خلفهم إسرائيل لم يفكروا بسؤال أساسي، ما الذي لا تستطيع القوة العسكرية أن تحققه؟ ورأينا النتيجة الآن، لم تستطع تغيير النظام في إيران، ولم تستطع إيجاد وضع جيوسياسي جديد، ولم تستطع على الأقل إن لم يتم تغيير النظام أن يعني بشبه يستسلم النظام الإيراني.
1: هذا على المسار الكلي للحرب، لكن في هذه المرحلة اليوم بالتحديد قبل ساعات أوحى ترامب للعالم بأنه يقترب من اتفاق مع إيران، وفجأة تغير كل شيء واتضح أنه لا يوجد اتفاق نهائي على العديد من الملفات، منها الأموال المجمدة، منها مضيق هرمز، منها رفع الحصار، منها موضوع لبنان أيضا.
2: يعني الذي حصل أنه ترامب عمل أمرين، أمر أول هوايته المعتادة بالتصريحات المتسرعة المت...

0: متناقضة. الأمر الثاني هو أراد أن يوصل رسالة مهمة جدا. هذا الاتفاق ليس تكرار الاتفاق 2015، يعني هو دائما عاب على اتفاق 2015 النووي الذي وقعته إدارة أوباما مع إيران، أنه أعطى إيران الأفضلية. وهنا عندما انطلقت في تصريحات يريد أن يؤكد له، وقال أنه مثلا أنه غبار نووي مسمى بقايا اليورانيوم سيتم إخراجه، الولايات المتحدة ستقوم بإخراجه أو تحت إشراف الولايات المتحدة. طبعا إيران سارعت للقول لا، لم نناقش ذلك، وهو هذا كلام صحيح، يعني لأنه هذا تم تأجيله كملف أساسي، تم تأجيله إلى المرحلة الثانية. فلذلك يريد أن ترامب أن يعطي أن هذه الصفقة تمت وفق شروط الولايات المتحدة.
1: وهل هي فعلا كذلك؟ يعني هل يبدو أن يعني أن لديه فرصة للوصول إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما الذي طالما يعني قارن الأمور وأنه يعني في الماضي ألغى الاتفاق النووي ودخل هذه الحرب من أجل هدف تقريبا واحد وهو الوصول إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما؟ هل لديه الفرصة الآن وفق المعطيات المؤشرات؟
0: نظرا لأنه شن حرب من أجل تغيير وضع سياسي إلى واقع جديد، أنه لا، لن يصل لأفضل من اتفاق أوباما، وأن وصل ببعض الشروط المحسنة فإن كلفتها كانت عالية جدا، بل ومكنت إيران من امتلاك أوراق استراتيجية جديدة مثل مضيق هرمز، ونزعت من التهديد الخيار العسكري الأمريكي قوته، قوة الردع فيه. يعني كانت دائما الولايات المتحدة تهدد بالخيار العسكري كقوة ردع، لكن هذه الورقة فقدت أهميتها. إضافة أنه إيران كانت قبل 28 فبراير لا تسيطر على مضيق هرمز، بعد 28 فبراير صارت تفاوض على السيطرة وتقدم مضيق هرمز كورقة للتفاوض وورقة استراتيجية.
1: طيب، الآن هو يقول سيرفع الحصار البحري فورا على إيران، وبالتالي ينتظر خطوة مقابلة من إيران بأن تفتح مضيق هرمز، وإيران تشترط إدارة المضيق وليس فقط فتح المضيق. هل يستطيع ترامب أن يمنح إيران هذه الجائزة ويسوق بمبررات منطقية ومعقولة؟
0: يعني يبدو لي أنه هون في غموض في هذا الجانب. الإيرانيون أعدوا وثيقة كاملة تتحدث أنهم سيقدمون خدمات، يعني خدمات لمرور السفن في المضيق، وهي صيغة ملطفة للسيطرة على المضيق وفرض رسوم. هدد ترامب عمان أن إذا تساوقت مع هذا المشروع الإيراني فإنه بين قوسين سيقوم بإبادة أو تدمير. لا أعتقد أن هناك اتفاق على أدق التفاصيل في هذه النقطة، وغالب الظن سيتم تأجيل التفاصيل المعقدة إلى المرحلة الثانية.
1: طيب، السؤال هو ما الذي جرى الاتفاق عليه؟ هذه الأمور كلها غير محسومة حتى الآن.
0: كل النقاط اللي هي عقدة الحرب تم تأجيلها. باختصار، الذي حصل هو تجديد وقف إطلاق النار لا أكثر، ليس إنهاء الأزمة، بل تأجيل التفاوض على شروط إنهاء الأزمة. نعم. هذا ما كل ما في الأمر.
1: وترامب قال هناك أمور تم الاتفاق عليها وهناك أمور أقل أهمية كما قال لم يذكرها. من ضمن هذه الأمور موضوع الشرط الإيراني المتعلق بإيقاف الحرب على كل الجبهات، والمعني بذلك طبعا جبهة لبنان. بالتالي هل نستطيع أن نتصور تعامل ترامب مع هذا الشرط؟ هل سيوافق؟ هل سيفرض على نتنياهو إيقاف الحرب في لبنان؟
0: أنا بلا شك أنه ترامب سيفرض على نتنياهو موضوع إيقاف إطلاق النار في لبنان، فعلها أول مرة، لكن كان هذا الوقف بلا معنى حقيقة. السؤال يطرح نفسه، يستطيع أن يفرض عليه وقت مؤقت، لكن إسرائيل ستسعى أولاً لعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، ثانياً لتخريب الاتفاق النووي كله أو لتخريب المفاوضات قبل أن يتم الاتفاق. رأينا أنه في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار إسرائيل قامت بحملة عدوانية على قصفت كل أنحاء لبنان، وسقط أنا ذاك 300 شهيد في يوم واحد في لبنان. لذلك إسرائيل غير راضية في نتيجة الحرب، غير راضية بوقف إطلاق النار، وإسرائيل كانت تطمح لأمرين، إما أن يتم تغيير النظام الإيراني أو تتحول إيران إلى دولة فاشلة وتغرق في أتون الفوضى الداخلية. لذلك إسرائيل ستحاول تخريب هذه المفاوضات وتخريب وقف إطلاق.
1: وهل هناك مؤشرات يعني أخيرا على أن ترامب قد يطلق يد إسرائيل في لبنان كترضية في حال امتعاضها عن الاتفاق مع إيران الذي لم يأتي طبعا على مقاس الأهداف الإسرائيلية؟
0: وارد جدا، لكن يعني الإيرانيون يقولون أنهم يضعون موضوع لبنان كشرط أساسي لنجاح المفاوضات. هل سيصر الإيرانيون على هذا الشرط؟ هل سيتمكن ترامب من لجم نتنياهو لفترة طويلة؟ أنا أشك في ذلك. على المدى الطويل إسرائيل، السجل الطويل لإسرائيل وتعامل

0: لها مع الإدارات دائما ما وجدت طرقا التفافية لتغيير قرارات أو سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. رأينا ذلك من خلال اللوبي الصهيوني، رأينا ذلك من خلال صقور داخل الإدارة الأمريكية يطالبون بزيادة الضغط العسكري على إيران رغم فشله لحد الآن.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ طارق نعيمان سكرتير صحفي أو سكرتير تحرير صحيفة العرب الجديد، شكرا جزيلا لك. على الجبهة اللبنانية، واصلت المقاتلات الإسرائيلية قصفها على مناطق عدة في الجنوب، واستهدفت غارة إسرائيلية مدينة صور بغارة عنيفة، كما طاول القصف برج الشمالي بالقرب من صور. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط جرحى في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق العباسية صور جنوبية لبنان. الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت كذلك على بلدة البيسارية جنوب لبنان وخلفت دمارا واسعا.

أذى ودمرت الطائرات الإسرائيلية منزلا في بلدة أنصارية بقضاء صور جنوبي البلاد. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي لحظة شن الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة القليلة في الجنوب اللبناني.

0: وهذه مشاهد للغارة الإسرائيلية على بلدة زفتة قضاء النبطية جنوب لبنان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية اجتازت نهر الليطاني وتمركزت في مواقع وصفها بالاستراتيجية. وأكد نتنياهو أن العمليات العسكرية تتواصل في بيروت والبقاع وعلى امتداد خط الجبهة.
1: قواتنا اجتازت الليطاني ووصلت إلى مواقع استراتيجية. نحن نعمل في بيروت والبقاع وعلى طول خط الجبهة ونوجه ضربات قاسية لحزب الله.
0: وللمزيد أرحب من القدس بمراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أحمد، إلى أي حد يتوقع في إسرائيل أن يربك أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في حال شمل الجبهة اللبنانية؟
2: أشير بداية حمد إلى ما تريده الآن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن أن الاجتماع الذي عقد في واشنطن في وقت سابق هذا اليوم بين ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني كان متوترا على ضوء طلب الوفد اللبناني انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. الجانب الإسرائيلي رفض هذا الأمر وأصر على عدم الانسحاب من الجنوب طالما هناك ما يسميها تهديدات تواجهه في الميدان، في إشارة إلى القدرات العسكرية لحزب الله. في المقابل الولايات المتحدة الوسيط المركزي في هذه المفاوضات بحسب ما تكشف هيئة البث الرسمية تعمل على مقترح جديد لوقف إطلاق النار يشمل نزعا لسلاح حزب الله، بمعنى أن نزع سلاح حزب الله ليس جزءا من أي اتفاق نهائي محتمل لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين لبنان، إنما الولايات المتحدة تريد أن يكون هذا الأمر الآن جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار. في المحصلة مما فهمته من وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أوردت هذا الخبر لم يسجل أي تقدم في مفاوضات اليوم بين إسرائيل وبين لبنان، من غير الواضح إن كان ستعقد جلسات خلال الفترة القريبة المقبلة قبل انتهاء موعد وقف إطلاق النار الشهر

0: المقبل على ما يبدو، أو الشهر الذي يلي الشهر المقبل في شهر تموز المقبل، إن تم أو إن لم يتم التوصل إلى اتفاق. فبالتالي هناك عدم تفاؤل في إمكانية حدوث اختراقه، لكن فيما يتعلق بوقف إطلاق النار حتى لو كان ورقيا وعلى الأرض وتنتهكه إسرائيل يوميا، فربما يكون هناك تمديد في وقت لاحق. فيما يتعلق بإيران، هناك أساسا أو غضب إسرائيلي أو خشية إسرائيلية من إمكانية أن تكون لبنان جزءا من أي اتفاق محتمل مع إيران. إسرائيل غاضبة خلال الفترة الماضية، كانت هناك مخاوف من أن تنفرد إسرائيل بالجبهة اللبنانية وأن تمنحها الإدارة الأمريكية لإسرائيل كتعويض على عدم وجود اتصالات بين الولايات المتحدة وتل أبيب فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران. لكن بطبيعة الحال مع تشديد إسرائيل لغاراتها على الجبهة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة والتقدم تقدم الاحتلال الإسرائيلي إلى شمال نهر الليطاني، هناك تقديرات إسرائيلية بأن هذه الخطوات تستبق إقرارا إسرائيليا بأن لبنان جزء من الاتفاق المحتمل في إيران. هناك ضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي حامد ينظرون ربما بارتياح إلى جهود الولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على إنهاء الحرب على لبنان. أحد هؤلاء الضباط هو ضابط سابق برتبة لواء، كان قائدا لإدارة العمليات في الجيش اللبناني وفي الجيش الإسرائيلي، وينظر إلى إجبار الولايات المتحدة لإسرائيل على إنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية باعتباره إنقاذا لإسرائيل من بنيامين نتنياهو الذي لا يريد إنهاء الحرب. ربما تتورط إسرائيل في حرب استنزاف طويلة، خصوصا أن تجربة إسرائيل على الجبهة اللبنانية مريرة، خصوصا بعد العام 82 تلك الحرب التي وصفت في إسرائيل في حينه أنها الحرب الأكثر تخطيطا في تاريخ إسرائيل، ثم امتدت ل18 عاما بدل 6 أسابيع.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي من القدس. قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي جرى خلاله استعراض الأوضاع العامة في لبنان. الرئاسة اللبنانية قالت إن عون أكد لروبيو ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. الرئاسة اللبنانية أكدت أن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. هذا وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من تصاعد الغارات في لبنان، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية على محيط بيروت وتكثيف الهجمات على أهداف يزعم الجيش الإسرائيلي بأنها تابعة لحزب الله ضمن منطقة عمليات اليونيفيل وخارج نهر الليطان.
2: في مشهد يطول فيه انتظار العودة، يحمل النازحون معهم صورا مثقلة بالفقد وذاكرة مشبعة بالدمار، فبين التهديدات والقصف اقتلع آلاف اللبنانيين من أرضهم، ليجد المدنيون أنفسهم أمام خريطة تتقلص فيها مساحة الأمان يوما بعد يوم. مدارس تحولت إلى مراكز إيواء مكتظة، تأوي عائلات نزحت مرارا تبحث عن سقف مؤقت يؤويها.
3: يعني احنا نرجع وبدنا شيء، لو بدنا نقعد على الارض مهم انه نرجع، يعني مش عيشه هون، يعني شغلنا وقف ارزاقنا.
2: ومنذ الهدنه التي راعتها واشنطن في 6 أبريل لم تتوقف العمليات العسكريه الاسرائيليه على لبنان مع تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق. الحكايه ذاتها تتكرر في بلده الجنوب، النازح طالب ديب يؤكد ان العوده باتت شبه مستحيله الى بيوت اعيدت اليها الحياه ليوم او ليومين قبل ان يجبره القصف على الرحيل مجددا في دائره نزوح لا تنتهي.
4: طلعنا من هون النهار وقف اطلاق النار، قعدت يومين بالضيعه ورجعنا تهجرنا. السبب هو انه ما كان في وقف اطلاق نار وما في التزام من العدو الاسرائيلي وقف اطلاق النار.
2: لكن الألم لم يتوقف عند حدود النزوح، ففي الجنوب أيضا تتقاطع الحكايات الشخصية مع أصوات الانفجارات. وفي بلدة بادياس يروي مسعف لبناني مأساة عائلته بعد أن وجد ابنه تحت الركام عقب غارة مفاجئة.
5: فيش إسعاف، نحن ننقذ العالم، شوية صار بدهم ينقذنا.
2: وبين خريطة عسكرية تتوسع فيها المنطقة العازلة وقرى تمحى تدريجيا ومئات آلاف النازحين، يبدو الجنوب اللبناني وكأنه

0: نزح مئات الآلاف من منازلهم في الجنوب، واضطر كثيرون إلى الفرار مرارا بين القرى والمدن في رحلة متكررة من الخوف والتيه.
1: الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي حي الرمال غربية مدينة غزة. وللمزيد ينضم إلينا من دير البلح في قطاع غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، أهلا بك. يعني كيف تلخص لنا أبرز التطورات الميدانية والإنسانية اليوم في قطاع غزة، لا سيما في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية؟
2: أهلا بك حامد. 4 شهداء لدينا هذا اليوم على الأقل منذ ساعات الفجر حتى هذه اللحظة. آخر الغارات كانت في حي الرمال في أحد الشوارع الرئيسية والمكتظة، منطقة بلميرة، حيث أغارت طائرة إسرائيلية مسيرة بصاروخ على منطقة في الشارع، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني من عائلة قريقع وإصابة آخرين. تم نقل الجميع إلى مستشفى الشفاء. كانت هناك غارة شبيهة لكن شرق مدينة غزة، تحديدا عند ساحة الشوة، ما أدى إلى استشهاد شاب على الفور أيضا من عائلة حلس وإصابة آخرين. تم نقلهم هذه المرة إلى المستشفى المعمداني وإلى مستشفى السرايا الميداني في مدينة غزة. قبل هذين الشهيدين في المدينة كان هناك شهيدان آخران لكن في خان يونس جنوب القطاع فجر اليوم، عندما أغارت طائرة إسرائيلية مسيرة كذلك على نقطة أمنية تابعة للشرطة، ما أدى إلى استشهاد شرطيين اثنين تم تشييعهما ظهر هذا اليوم من خان يونس جنوبية قطاع غزة. بالمجمل حامد، الغارات الإسرائيلية لا تتوقف على القطاع بغض النظر عن استهدافاتها. هل نتحدث عن اغتيالات مركزة لشخصيات قيادية كما جرى خلال الأيام الماضية، أم لاستهدافات في الشوارع لمواطنين ولغير ذلك، إضافة بطبيعة الحال إلى القصف المدفعي الذي يحيط بمناطق الخط الأصفر. اليوم تم تسجيل عدد من الغارات أو من القصف المدفعي بالأحرى في شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذه المنطقة شمال مخيم البريج، منطقة وادي غزة، منطقة تسمى أرض الريس، تشهد تحركات متلاحقة من قبل الجيش الإسرائيلي، وطبعا هذا يؤدي إلى جعل التحرك عبر شارع صلاح الدين خطيرا للغاية، خصوصا الأسابيع الماضية عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقديم الخط الأصفر حتى أصبح ملاصقا لشارع صلاح الدين. تم نقل إصابة من تلك المنطقة بعد توغل آلية إسرائيلية إلى أرض الريس، تم نقل هذه الإصابة إلى مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة. هناك تخوفات حقيقية لدى المواطنين الفلسطينيين في القطاع من أن يقوم الجيش الإسرائيلي بسلب المزيد من الأراضي وبالتالي تهجير المزيد من الأهالي وإجبارهم على النزوح في حال تقديم الخط الأصفر. حاليا إسرائيل تسيطر على 60% على الأقل بما يعرف بالخط الأصفر، لكنها تسيطر أكثر على مساحة إضافية، وذلك بسبب أن هذه المسافة أو المساحة داخل ما يعرف بالخط البرتقالي وهو خط غير معلن، ولكن إسرائيل تمنع إدخال المساعدات إليه، وأيضا التواجد فيه هو خطر شديد بالنسبة للفلسطينيين مع إطلاق النار المتواصل من قبل الجيش الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل إسلام بدر من دير البلح في قطاع غزة. ونبقى في دير البلح، حيث دمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا ما تسبب بتشريد عدد كبير من الأسر.
3: وكأنه زلزال أصاب المكان، غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما نشاهد هذه هي النتيجة. دمار كبير أصاب عددا من المنازل وشرد عددا من العائلات التي تقطن في هذا المكان، يحاولون استخراج ما يمكن استخراجه بعد الغارة العنيفة التي أصابت ودمرت المكان. هنا خرج الناس لتفقد الأوضاع التي خلفتها الغارة. التقينا بأم علي وهي واحدة من الذين عاشوا تفاصيل هذه الغارة. الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك.
3: يعني أكيد عشتوا ساعة صعبة بعد الإخلاء، واليوم أنت جالس على أنقاض ما تبقى. احكي لنا شو اللي صار معكم الليلة وكيف عشتوا ساعة القصف؟
4: بعد أذان العشاء الناس بتجري في الشارع بتصرخ إيش في إيش في، طلعنا نجري لهم بقولوا إخلاء، طلعنا نجري زي ما إحنا بأوعينا، والله ما خدنا معنا ولا حاجة. وشرى

0: بعدنا وأبعدنا عن المكان، بعد بيجي بنص ساعة أو أقل صار القصف الصاروخ، صاروخين ورا بعض، بس ما توقعناش يكون إنه أنا فيش في منطقتنا حدا ولا حدا مطلوب ولا حدا يعني ناس هيك يعني مطلوبين ولا إشي، لأن يعني منطقتنا آمن وكل واحد يعني آمن، فيش عندنا لا قادة ولا مقاوم ولا عندنا ولا إشي، كل واحد هيك عايش برزق بسيط، اللي بيشتغل في الخضرة واللي بيبيع حبة حاجات للأولاد الصغار، يعني أمورنا يعني بسيطية جدا، الناس عايشة بالكاد يعني.
1: لما طلع نهارة شفتوا المشهد كيف؟ كيف شفتوا؟
0: جينا شفنا إيش، انصدمنا إيش إيش، الواحد تعب السنين، تعب العمر، طول العمر الواحد يحط في هالدور، تعب ثلاث أجيال هذا الدور، الأجداد والأباء والأحفاد، وطول عمرنا الواحد بيشتغل بيتعب يحط في هالدار، يعني تروح فيك في لحظة.
1: اليوم أنتوا وين مصيركم؟
0: الناس مصيرها وين بتروح يعني، على الخيم، إذا لقت خيمة ولا لقت مكان تحط فيه خيمة يعني، والأجرات غالية والناس وضعها صعب، ما حد سأل فينا ولا حد بدور علينا ولا حدا بيجي عباله أصلا أهل غزة ولا غزة واللي فيها، أنا مش حياة هذا إحنا عايشينها، إحنا مش عايشين.
1: حتى رغم وقف إطلاق النار لسه الحرب ما وقفت؟
0: لا ما وقفت، كلام بس وقف إطلاق النار، كل يوم الاغتيالات وكل يوم القصف كل يوم الدمار، وصاروا يدمروا مربعات الحين هذه تنشطوا أكثر من أول وأصعب من أول الحرب، صارت الحين مربعات مش عقد الشخص المطلوب أو الدار المطلوبة، هاي المربعات براميل كبيرة معلينا إشي خيالي، هاي الشظية شوف ما أكبرها ولا تقل هذه.
1: الحمد لله على سلامتكم علي. يعني بلا شك هذه هي الصورة، وكما شاهدنا يعني هي بلا شك يعني رسائل الوجع التي تخرج يوميا من غزة لتعبر عن حجم الألم الذي عاشه السكان ويعيشوا فيه السكان يوما بعد يوم، في ظل تحديات كبيرة وفي ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. كما نشاهد المشهد صعب هنا، الدمار كبير ومصير مجهول يواجهه أو تواجهه العائلات التي شردت وأصبحت الآن بلا مأوى في ظل هذه التحديات الكبيرة وفي ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
2: قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن الصمت المطبق لمجلس السلام تجاه تصريحات حكومة الاحتلال بشأن السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة ومواصلة مخطط تهجير الفلسطينيين يشكل انتهاكا صريحا لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن القطاع. وشدد حازم قاسم على أن تجاهل التصريحات العدوانية وعدم إدانة سياسات الاحتلال التوسعية ومخططات التهجير القسري يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الأطراف الراعية بالزام الاحتلال بتعهداته ووضع حد لانتهاكاته وخروقاته المتواصلة، ودعا إلى إعلان موقف واضح وصريح من تهديدات الاحتلال وخروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات عملية للضغط عليه لوقف سياساته العدوانية ومخططاته الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من فنزويلا. ففي عام 2019 غادر الشاب عبد الباري الباز قطاع غزة ليطارد حلما بدراسة الطب، وحينما حصل على الشهادة حرمته حرب الاحتلال وقيوده من تحقيق حلمه بالعودة إلى القطاع، بل وأخذت منه أفرادا من أسرته.
3: أنا بحب غزة وبحب أهل غزة وبحب أرض غزة، فأنا طالع من غزة، طالع من السجن اللي فرضوا الاحتلال علينا. أنا الدكتور عبد الباري الباز من قطاع غزة، تخرجت من كلية الطب من فنزويلا عام 2025. خروجي من غزة والحصار الموجود في قطاع غزة والحروب الموجودة في قطاع غزة هتصعب إني أرجع أشوفهم في وقت قريب. أنا تغيرت شخصيتي ما بين قبل الحرب لبعد الحرب، كثير لحظات حزن وكثير لحظات بتكون محتاج فيها الأهل، فالأهل مش موجودين وانت صعب تحكي لهم إياها لأنه ما بدك تقلقهم. قعدنا تقريبا فترة أكثر من شهر ما بعرف تواصل عن أهلي، أنا ممكن أسأل ناس أقولهم كيف أهلي ما عندهم نت. هلا حبيبي أبو سامة، شو الأخبار، طمنا عليك. أنا يعني إخواتي كلهم من زوجين، وفي كثير من أولادهم انولدوا في غزة وأنا ما شفتهم، حتى هم ما بيعرفوني، أنا بكلمهم بس على الجوال. لازم نشتغل لنكون سند لأهالينا وسند لأنفسنا في الغربة. أنا بشتغل كل أيام الأسبوع 7 أيام، ما بين دكتور ما بين شغل الحر. يعني أنا في كل يوم كان المشهد قدام عيوني إنه يوم من الأيام هتلقى خبر فقد حدا من أحبابي أو أهلي. فجاء الاتصال من قريبة بيحكي لي شو أخبار، فأنا بتطمن عليه، فبحكي لي عامل حالك ما بتعرف، فأنا بحكي له شو في، بحكي لي والدك وأخوي استشهد. فبلشت أنا أسأل أشوف مين في كمان غير استشهاد والدي، مين فقدت كمان. فحكوا لي إنه اللي استشهد والدك وكل إخواتك كلهم إصابات، حتى أمي كانت مصابة وبتنزف من الدم. يعني كان من أثقل وأصعب الكلمات والفقد اللي صار في حياتي كله. أبويا ما كان زي أي أبو، أبويا كان حنون، أبويا كان طيب جدا جدا جدا. يعني أنا أخذت شهادة الطب، أول ناس الواحد بياخد شهادة الطب ليفرح أهلي. بدي تخصص يكون أقرب لمعاناة شعبي، هو التخصصات الجراحية. يعني هم أقرب الناس إلى أبناء شعبي، مش قادر أساعدهم. أنا بستنى اللحظة اللي هي تفتح فيها المعابر لأحمل شهادتي وأهديها لروح والدي وأهديها لأمي ربنا يحفظها وإخواتي، وشاركهم الفرحة اللي هي أخذها الاحتلال منها.
2: أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تستعد للرد على طرد رومانيا لقنصلها العام على خلفية تحطم مسيرة في مدينة غالاتي الرومانية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخروفا لوكالة ريا نوفوستي إن إجراءات الرد على إعلان القنصل العام الروسي شخصا غير مرغوب فيه وإغلاق القنصلية العامة في رومانيا لن تتأخر، وصفة رد الفعل الغربي على تحطم المسيرة بأنه ضجيج وفق تعبيرها.
4: في الحرب الروسية الأوكرانية تقلب المعادلات العسكرية الكلاسيكية وتتصدر المسيرات المشهد سلاحاً، يضرب الخطوط الخلفية ويتجاوز حدود المواجهة بين المتحاربين. على امتداد نهر الدانوب وبالقرب من الحدود الأوكرانية تسقط مسيرة روسية على سطح مبنى سكني في مدينة غالاتي برومانيا، وتتسبب بخسائر مادية وإصابات بشرية.
5: اكتشفت المسيرة التي تسببت في الحادث في غالاتي ليلاً على بعد 19 كيلومتراً شرقي رينيه. نؤكد أننا لا نواجه هجوماً على رومانيا، بل آثاراً لنزاع يدور على حدودنا مباشرة.
4: هذا الهجوم على الدولة العضو في الناتو والاتحاد الأوروبي وبطبيعة الحال أثار ردود فعل محلية وأطلسية وأوروبية غاضبة. فالرئيس الروماني من جهته أعلن إغلاق القنصلية وطرد ممثلها الروسي من البلاد.
6: تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث، فهي دولة تشن حربا عدوانية على أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات، وبناء على هذا أعلن القنصل العام في البلاد شخصا غير مرغوب فيه وسيتم إغلاق القنصلية.
4: أمين عام حلف شمال الأطلسي أكد استعداد الحلف للدفاع عن كل شبر من أراضيه. أما المفوضية الأوروبية فقالت إن العدوان الروسي تجاوز خطاً جديداً، إذ فاقم المخاوف الأوروبية الأصيلة من توسع التهديد الروسي من الرقعة الأوكرانية إلى القارة بأكملها. ومن النهر إلى البحر، تقول السلطات الأوكرانية إن مسيرة موسكو هاجمت سفناً تحمل أعلاماً أجنبية، من بينها سفينة شحن تركية في البحر الأسود كانت متجهة من أوديسا جنوبية أوكرانيا إلى موانئ الدولة التركية. وبالعودة إلى خطوط الاشتباك الأساسية، نبدأ بضربات روسية استهدفت 12 بلدة وقرية في مقاطعة خاركيف الأوكرانية. نعرج على أخرى تسببت باحتراق مدرسة بالكامل بمقاطعة تشيرنهيف، وثالثة استهدفت منطقة زابوريشيا ضمن 764 هجمة بالمجمل، إضافة إلى ربيعة طاولت أوديسا وتسببت بقطع الكهرباء عن أكثر من 4000 شخص، وجميعها نفذت بالكامل أو بالمعظم باستخدام الطائرات المسيرة على أنواعها. في المقابل تقول روسيا أن مسيرات كييف قتلت 3 أفراد باستهداف مركبتهم في مناطق سيطرتها داخل بلدة فوهلهيرسك في دونيتسك شرقية أوكرانيا، في وقت تشير فيه إلى هجمات نفذت على البنية التحتية الطاقية والمدنية وقصفت مبنى سكنيا دون تسجيل إصابات في فولغوغراد الروسية على ما جاءت به السلطات المحلية.
2: ارتفاع غير مسبوق في منسوب نهر الفرات أجبر عشرات العائلات في دير الزور شرق سوريا على مغادرة منازلها وسط استنفار لفرق الطوارئ والدفاع المدني لمواجهة تداعيات الفيضانات.
7: يحمل أبو عمار ما استطاع حمله من أثاث وذكريات بينما تغرق المياه ما تبقى من البيت. أفراد عائلته يرحلون معه لكنهم لا يعرفون إن كانوا يغادرون المنزل لأيام أم يودعونه إلى الأبد.
8: هجمت علينا المي هجمة واحدة، ما عاد نعرف، صرنا نتهزم، يعني بيتنا ما نرتاح فيه لما ما نسكون السولف تاع السولف.
9: وين رايحين هلا؟
8: والله رايحين على الجبيلة، عندنا بيت جد بالجبيلة نقعد بيها اليوم يومين ثلاثة، شهر شهرين سنتين ما نعرف.
7: مع استمرار ارتفاع مستوى المياه استنفرت الحكومة السورية طواقم الدفاع المدني وفرق الاستجابة الطارئة التي انتشرت في المناطق المتضررة وقدمت مساعداتها في إجلاء السكان.
10: ارتفع منسوب المياه قبل يومين، هلأ هذا متوقعين هذا المستوى رح يضل لسه يومين، يعني بكرة إن شاء الله غدا صباحا سيتم إغلاق العنى الفتحة الرابعة ورح يكون في 3 فتحات فقط في سد الفرات مفتوحين ورح يبدأ التراجع منسوب المياه تدريجيا.
7: من الأعلى يبدو الفرات أكبر من مجراه المعتاد، مساحات زراعية واسعة ابتلعتها المياه ومجمعات سكنية أخليت على عجل، أما الزوارق التي كانت جزءا من حياة النهر اليومية فتحولت إلى وسيلة عبور اضطرارية لا تخلو من المخاطرة لسكان يحاولون الوصول إلى منازلهم وأعمالهم وأقاربهم على الضفة الأخرى.
11: بين مياه ارتفعت سريعا وعائلات غادرت منازلها، يبقى الأمل معلقا بانحسار الفيضان والعودة إلى البيوت. وعلى ضفاف الفرات يترقب الأهالي اليوم الذي يعود فيه النهر إلى مجراه وتعود معه الحياة إلى طبيعتها. من مدينة دير الزور شرق سوريا، قحطان مصطفى، التلفزيون العربي.
2: إلى السودان، حيث تتواصل عودة سكان العاصمة السودانية الخرطوم إلى منازلهم برفقة الكثير من التحديات كالدمار الواسع الذي لحق بالمدينة وبناها التحتية وغياب الأمن والرعاية الصحية وفرص العمل.
12: رغم سكوت أصوات الرصاص في الخرطوم ما زالت أصوات ساكنيها خافتة. بدور خالد عادت وأسرتها بعد سنوات من النزوح لتجد واقعا مريرا في انتظارها.
13: جينا راجعين عشان نسكن، لقينا البيت خرابة وما بتسكن وما بتدخل، سرقوا العفش وشالوا الزنكي وشالوا الزقف كله، والله ما قادرين نصين، والله ما عندنا قروش، المهية بسيطة وما بنقدر نعمل فيه أي حاجة، والله دخلنا فيه ومرقنا، بس لقينا بيت الجيران قاعدين فيه وهسه جايين بعد عيد الضحية.
12: تبدل واقع الخرطوم بفعل أكثر من 3 سنوات من الحرب التي خلفت دمارا في كل البنية التحتية. أفواج العائدين إلى الخرطوم لم تتوقف منذ سيطرة الجيش على المدينة، وفرحة النازحين واللاجئين بالعودة لم تنقص رغم تحدي توفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم علاوة على الأمن.
14: بتنقص بعض الخدمات شوية، موضوع الكهرباء لسه، وفي يعني بتحتاج لرش للبعوض.
15: الأوضاع والله عسل، أصله ما عندنا عوجة، تبقى لما مرقنا بأنفسنا دي وجينا هنا كل شيء بيجي، والله كل شيء ربنا بجيبه بعوضنا.
12: رغم هذا التفاؤل يواجه العائدون بخلاف نهب ممتلكاتهم ومصادر دخلهم تهديدات أخرى تتمثل في انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في الأحياء والشوارع، إضافة إلى الانفلات الأمني والارتفاع الفلكي في أسعار المواد الغذائية وندرة فرص العمل، بينما تسابق السلطات الزمن من أجل الإيفاء بمتطلبات الحياة لاستقبال العائدين.
16: الآن أغلب محطات المياه دخلت، بالنسبة للكهرباء الآن
9: يجري استكمال عودة أو استكمال العدد المطلوب من المحولات والمساعدات التي تعمل مع المحولات الاحتياجات الأخرى. المستشفيات الآن نحن شغالين في أكثر من 6 أو 7 مستشفيات كبيرة يجري فيها العمل.
12: لكن استمرار الحرب يظل أكبر هاجس للنازحين واللاجئين، فالعودة والاستقرار مرهونان بتوقفها.
11: رغم استمرار الجهود الحكومية في تأهيل البنية التحتية في العاصمة، تظل ملفات توفير الأمن والرعاية الصحية والتعويضات وفرص العمل أكبر التحديات التي تواجه العائدين إلى الخرطوم. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
2: انطلقت في العاصمة اليابانية طوكيو قمة الروبوتات الشبيهة بالبشر التي تكشف سباقا جديدا بين التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي.
16: في طوكيو لا يبدو الروبوت ضيفا غريبا، فاليابان التي صنعت في المخيلة العالمية صورة الروبوت الودود من آلات المصانع إلى الروبوتات المساعدة، تريد اليوم أن تقود الموجة التجارية الجديدة للروبوتات الشبيهة بالبشر. هنا قمة طوكيو، حيث تجتمع شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومعها الباحثون والمستثمرون، لا لعرض آلات تتحرك فحسب، بل لطرح سؤال أكبر: هل اقتربت الروبوتات من مغادرة المختبرات إلى المصانع والمطارات والمستشفيات والبيوت؟
17: نقدم الروبوتات في المرحلة الحالية على نحو رئيسي لمراكز الأبحاث والمؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات وشركات التكنولوجيا، وجميعهم يستخدمونها منصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
16: في القاعات روبوتات تمشي على قدمين وأيد ميكانيكية تنفذ مهام دقيقة، ومنصات تتعلم كيف ترى وتتحرك وتتفاعل مع محيطها. لكن خلف العروض تدور منافسة أعمق. اليابان تراهن على خبرتها الطويلة وقبولها الاجتماعي للروبوتات، بينما تحضر الصين بقوة عبر منصات أقل كلفة وأكثر قابلية للتصنيع الواسع.
18: كنا سابقا نركز في الغالب على المصانع الكبيرة والمخازن والتطوير عموما، لكننا الآن مع الذكاء الاصطناعي أصبحت لدينا مساحة أكبر للإبداع، فمع تزايد عدد المسنين وحاجتهم إلى رفيق طورنا روبوتات صغيرة ذات كفاءة عالية وقادرة على التفاعل مع البشر بفضل الذكاء الاصطناعي.
16: ويبقى الجديد في هذه القمة هو تأثير الذكاء الاصطناعي على الروبوت وإعطاؤه قدرة على التحليل واتخاذ القرار والتعلم من البيئة المحيطة.
19: الروبوتات التي حضرت قمة طوكيو ما زالت تعمل أمام البشر وتحت أعينهم، لكن برمجيات مفتوحة المصدر وذكاء اصطناعي يتطور بوتيرة سريعة ستطرح تحديات أعمق وأكبر على قمم الروبوتات في السنوات القادمة. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
2: في ظل التصريحات عن قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، رأت صحف أجنبية أن سياسة ترامب العشوائية في إيران تثير الإرباك في الداخل وللحلفاء. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة الدولية، ثم يلتقيكم الزميل يحيى نافع في الساعة الأخيرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
20: صحيفة نيويورك تايمز سلطت الضوء على الفوضى التي يحدثها نهج الرئيس الأمريكي في إيران، مشيرة إلى أن سياسة ترامب العشوائية في إيران بعد 3 أشهر من شن الحرب تثير قلق الحلفاء في الداخل والخارج، حيث يتأرجح الرئيس بين التعاملات الدبلوماسية والضربات العسكرية والأفكار غير المنطقية. ولفتت إلى أن ترامب على وشك التوصل إلى حل يسميه الجانبان اتفاقا مؤقتا لإعادة فتح مضيق هرمز وبدء محادثات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلا أن عدم التوقيع على الاتفاق حتى الآن ينذر بإمكانية انهياره في أي لحظة. وأضافت الصحيفة أنه على مر القرون جادل رجال الدولة بأن الدبلوماسية مع الخصوم تكون أكثر فعالية عندما تدعم بالقوة، سواء كانت حقيقية أو مجرد تهديدات. ولكن تقلبات ترامب بشأن إيران تبدو مدفوعة بالمزاج والظروف الراهنة أكثر من كونها تستند إلى أي استراتيجية واضحة، ومما يزيد الأمور تعقيدا مزاعمه المتكررة بتحقيق تقدم دبلوماسي تبين لاحقا أنها لا أساس لها من الصحة. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية توقفت عند المسيرات التي يستخدمها حزب الله في مواجهة إسرائيل، مشيرة إلى أنها باتت مصدر القلق الأكبر لإسرائيل على جبهتها الشمالية، متجاوزة التهديدات التقليدية كالصواريخ المضادة للدبابات، إذ تسببت في مقتل 7 جنود إسرائيليين منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ. وأضافت أن هجمات الطائرات المسيرة تزيد الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحرك بقوة أكبر ضد حزب الله، وتكشف في الوقت نفسه عن نقطة ضعف إسرائيلية. ونقلت عن خبراء في الطائرات المسيرة أن حزب الله تمكن من توجيه ضرباته ليس من خلال تحسين تكتيكاته، بل أيضا باستغلال نقاط الضعف الإسرائيلية مثل حشد القوات والآليات في تجمعات غير محمية، في حين أن إسرائيل لم تستفد من دروس الحرب في أوكرانيا، حيث باتت الطائرات المسيرة تهيمن على ساحة المعركة. صحيفة لوموند الفرنسية نشرت مقالا لرئيس منظمة العفو الدولية في فرنسا آن سافينييل باراس، انتقدت فيه تقاعس الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في وقف الإبادة في غزة، لا سيما فرنسا، معتبرة أنها لا تقدم سوى دعم سطحي للعدالة الدولية، مشيرة إلى أن الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لم تتخذ أي إجراءات تذكر لمنع المجازر في غزة ووقفها، إذ تستمر المساعدات الإنسانية بالتدفق ببطء إلى القطاع، وتستمر إسرائيل في تلقي المساعدات العسكرية، وتواصل تدمير معظم البنية التحتية المدنية والطبية، وغير ذلك تستمر أخطر الجرائم بل تتوسع وفقا للأمم المتحدة لتشمل جزءا كبيرا من الضفة الغربية، حيث يخشى من التطهير العرقي، وكل ذلك يحصل وسط إفلات إسرائيل التام من العقاب. وفي حين أشارت إلى أن بنيامين نتنياهو المطلوب للاعتقال بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما زال يتمتع بتساهل واسع النطاق من العديد من الحكومات الغربية. وخلصت إلى أن تزايد عدد القتلى والجرحى والنازحين وتصاعد وتيرة تدمير إسرائيل للبنية التحتية هما نتاج جبن العديد من الدول التي تفتقر إلى الشجاعة للدفاع عن المبادئ التي قامت عليها، ونتيجة الإفلات من العقاب عندما يرسخ كقاعدة أو عندما تطبق العدالة الدولية بشكل انتقائي وفقا لأهواء الدول. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية تناولت الباحثة سهى موسى تداعيات الحرب على إيران على الأزمة في السودان، معتبرة أنها أدت إلى تعقيد الوضع، وحولت الأنظار أكثر عن السودان الذي يعد عرضة بشكل خاص للصدمات الإقليمية كونه بؤرة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ولفتت إلى أن الإغلاق المستمر لمضيق هرمز وما يترتب عليه من ارتفاع حاد في الأسعار يفاقم أزمة إنسانية بالغة الخطورة، كما أدت اضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الإيرانية إلى شل حركة المساعدات الإنسانية العالمية. ورأت الباحثة أنه بينما تستحوذ الحرب في إيران على اهتمام العالم وتعطل تدفقات المساعدات، يجب على قادة العالم المطالبة بتحرك دبلوماسي عاجل لضمان عدم وقوع السودان ضحية جانبية لأزمة إقليمية أوسع. إلى مجلة فورن أفيرز الأمريكية، حيث تطرق مايكل بوستامنتي وريكاردو هيريرو إلى الحل المتاح أمام كوبا لتجنب أي عمل عسكري أمريكي ضدها، وأشار إلى أن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الإدارة الأمريكية الحالية يعني أن عبء تجنب الكارثة يقع الآن على عاتق هافانا. لذا بحسب الكاتبين فإن أفضل سبيل للمضي قدما هو اتفاق تفاوضي تقدم فيه هافانا تنازلات جوهرية بما يكفي ليسوقها ترامب على أنها انتصار، ما قد يجنب كوبا انهيارا إنسانيا واقتصاديا سيكون مكلفا للغاية. وفي حين اعتبر أن من المفهوم أن يتردد القادة الكوبيون في التفاوض على مستقبل الجزيرة السياسي والاقتصادي تحت ضغط أمريكي، لأن ذلك يستحضر ذكريات تاريخية مؤلمة، إلا أنه في ظل الوضع الراهن هو المسار الأكثر منطقية، وإن كان يحمل في طياته مفارقة قاسية، هو التفاوض مع القوة نفسها التي تلحق ضررا بالغا باقتصادها أي الولايات المتحدة، لأنها أيضا القوة الوحيدة القادرة واقعيا على دعم تعافي كوبا. وخلص الكاتبان إلى أن التغيير يبدو حتميا، لكن السؤال هو ما إذا كان سيحصل من خلال انهيار فوضوي أو تدخل أجنبي عسكري أو انتقال تدريجي للسلطة.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران، طهران تنفي التوصل إلى تفاهم نهائي، فما الذي يؤخر الإعلان رسميا عن الاتفاق؟ وفي ملفنا الثاني نسأل عن فرص أو من يفرض شروطه في مضيق هرمز. عرقجي يقول إنه ناقش مع نظيره الأمني الإدارة المستقبلية للمضيق. وعلى جبهة لبنان تفاوض تحت النار، إسرائيل تعمق عدوانها بالتوازي مع محادثات إسرائيلية لبنانية في البنتاغون بين وفدين عسكريين، فهل تسابق تل أبيب الوقت لفرض شروطها؟

0: العالم يحبس أنفاسه على بعد خطوة ربما من إبرام اتفاق بين واشنطن وطهران. ترامب يعلن رفع الحصار البحري ويطلب فتح مضيق هرمز فورا. طهران تبدو أكثر حذرا. فبين الحرب المعلقة والسلام الذي لم يولد بعد تدور معركة من نوع آخر، من يفرض شروطه على الطاولة؟ إذن في ظل تسريبات متلاحقة خلال الساعات القليلة الماضية بقرب توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق بينهما من شأنه تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما، يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مفاجئة عن فحوى مذكرة التفاهم المحتملة قبل أن تفندها في وقت لاحق طهران ووسائل إعلام إيرانية. فقد قال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا لاتخاذ قرار نهائي بشأن طهران. كما أضاف ترامب بأن مضيق هرمز يجب أن يفتح بالاتجاهين فورا دون فرض أي رسوم، بل إنه أكد أيضا أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق العودة إلى أوطانها. إذن الرئيس الأمريكي طالب طهران بأن تزيل بشكل فوري ما تبقى من ألغام بحرية في المضيق، وأشار إلى أن القوات الأمريكية أزالت بعضا منها في السابق. وفيما يتعلق بالملف الأكبر والأهم والذي اندلعت الحرب بسببه وفق واشنطن، الملف النووي بطبيعة الحال، فقد قال ترامب إن على إيران الموافقة على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، كما أكد أن الولايات المتحدة ستستخرج اليورانيوم الإيراني وستدمره بالتنسيق مع طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. الملف المتعلق برفع العقوبات عن إيران والإفراج عن أموالها المجمدة حضر كذلك في تصريحات ترامب، إذ أكد أنه لن يتم تبادل أي أموال مع طهران حتى إشعار آخر. كما ذكرنا في بداية هذا العرض، إيران فندت بشكل رسمي وعبر وسائل إعلامها مضامين تصريحات ترامب. فقد نفت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل لأي اتفاق مع الولايات المتحدة، وقالت إنها ستختبر تصريحات ترامب بشأن رفع الحصار البحري. المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي قال في معرض تعليقه على تصريحات ترامب إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وإن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد، كما أكد أن التركيز ينصب حاليا على إنهاء الحرب دون مناقشة الملف النووي. وبشأن مضيق هرمز أكد بقائي أن ما وصفه بالسفن المعادية ما زالت ممنوعة من عبور المضيق، وإن كيفية إدارته مستقبلا مرتبطة بالدولتين المطلتين عليه وهما عمان وإيران. وعلى صعيد وسائل الإعلام الإيرانية، نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن ما أعلنه ترامب مزيج من الحقيقة والكذب ومحاولة لإظهار انتصار مصطنع. مصادر الوكالة نفت كذلك ما وصفته بمزاعم ترامب بشأن موافقة إيران على تفكيك أو تدمير موادها النووية، كما أشارت إلى أن مذكرة التفاهم المحتملة بين الطرفين نصت على أن طهران لن تدخل المرحلة التالية بشأن العقوبات والملف النووي قبل تسوية القضايا الأخرى الموجودة في هذا الاتفاق. الوكالة أكدت أيضا أن ترامب لم يشر لشروط الدفع الفوري $12 مليار من أموال طهران المجمدة والمنصوص عليه بمذكرة التفاهم، كما أنه تجاهل الحديث عن أن الاتفاق يتضمن بندا ينص على وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل، وذلك أيضا ما أكده موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين. مصدر في وكالة فارس أكد أخيرا أن الاتفاق النهائي سيصاغ على أساس خطوط إيران الحمراء وعدم الثقة بالطرف الآخر، وبطريقة يتم فيها اتخاذ إجراء مضاد وفوري في حال إخلال الولايات المتحدة الأمريكية به. والآن تنضم لنا شبكة مراسلي تلفزيون العربي من طهران حازم كلاس ومن واشنطن محمد بالدين. أهلا بكم. أبدأ معك محمد بالدين. اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات استغرق قرابة ساعتين، هل رشح شيء عن هذا الاجتماع؟ وهل نتوقع أن يصدر أي قرار في واشنطن هذا اليوم؟
1: قد يصدر في أي لحظة وقد لا يصدر. ترامب لم يتخذ قراره بعد، قال إنه يدخل إلى الاجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي. استبق ذلك حتى بالقول إن السفن بإمكانها أن تعبر المضيق، تلك السفن التي كانت البحرية الأمريكية تمنعها من عبور المضيق كجزء من عملية الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية. إيران ستسلم اليورانيوم عالي التخصيب أو الغبار النووي من الموقع الذي يوجد فيه والذي دفن فيه إثر الضربات الأمريكية قبل 11 شهرا بتنسيق مع الجانب الإيراني، وكذلك بحضور أو تنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والولايات المتحدة والصين ستفعلان ذلك لأنهما الأكفأ والأقدر، يقول ترامب. لكن حتى الآن النفي ما يزال هو ما يسمع من الجانب الإيراني وما تتلقفه وسائل الإعلام حول هذه النقطة. لن يتم الإفراج عن أي أصول أو أموال الآن، لكن لم ينفي أنه من الممكن أو قد يكون لاحقا هنالك إفراج عن أصول مجمدة لإيران في إطار العقوبات. هذه النقطة تقول نيويورك تايمز وفق مصادرها بأن ترامب خرج وما يزال حتى الآن الجانب الأمريكي لم يصل إلى صيغة اتفاق مع الجانب الإيراني حولها، والأغلب هي مسألة التوقيت، هل يفرج عن هذه الأصول وترفع عنها العقوبات في بداية ترتيبات هذا الاتفاق المبدئي أم لا؟ الصحافة الأمريكية بدأت تصف بناء على ما تقوله المصادر الأمريكية هذا الاتفاق بأنه عمليا تمديد لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن بتفاصيل إضافية وشروط إضافية. ترامب قال إن من بين نقاط الاتفاق نقاطا أخرى أو مسائل أخرى أقل أهمية بكثير. تركيزه كان ينصب على ما استهل به منشوره على تروث سوشيال بالقول إن إيران يجب أن تمنح تعهدا واضحا وصارما بأنها لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. يقول المسؤولون في الإدارة الأمريكية خاصة يوم أمس لوسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن تلقت ذلك التعهد الصارم شفويا أو يلمح إلى أنه شفوي من قبل الجانب الإيراني، وإن كانت تصريحات سابقة لمسعود بازتشكيان الرئيس الإيراني قبل يومين تحديدا قد تناولتها وسائل الإعلام بكثرة، وأعاد تغريدها ترامب نفسه على منصته تروث سوشيال يؤكد فيها الجانب الإيراني أنه لن يسعى إلى امتلاك سلاح نووي. لكن ماذا أو كيف ستضمن الولايات المتحدة ذلك؟ ألمح جي دي فانس نائب الرئيس إلى أن الآلية قد تكون مسألة صعبة أو من الصعب الاتفاق عليها، آلية الرقابة التي تتأكد بها واشنطن أن إيران لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. تقريبا رحل هذا الملف إلى فترة 60 يوما. ترامب يقول بأن مضيق هرمز قامت الولايات المتحدة بتنقيته من بعض الألغام عبر كاسحات الألغام الموجودة لديها، فجرت بعض الألغام المزروعة هناك، وبأن إيران ستقوم في الأيام المقبلة بتنقية هذا المضيق وتحرير الملاحة عبره. عمليا هنالك نقاط أخرى لم يجب عنها، لبنان في هذا الاتفاق وفق التسريبات الأمريكية والإيرانية كيف؟ واليوم ونحن نتحدث هنالك اجتماع في البنتاغون، لجنة أو اللجان الأمنية، في مسار كانت واشنطن قد بدأت خطه من منتصف إبريل الماضي لمحاولة عزل لبنان عن مسألة الاتفاقات مع إيران. لا حديث عن مشروع الصواريخ البالستية الذي كان جزءا من حجج ترامب المؤسسة لانسحابه من اتفاق 2018، وترامب حتى الآن هنالك ترقب وانتظار أي قرار قد اتخذه الرئيس الأمريكي.
0: شكرا لك محمد بالدين في واشنطن، وبانتظار هذا القرار إن كان سيصدر هذا اليوم. حازم كلاس، كيف تتابع طهران وكيف يتردد صدى تصريحات الرئيس الأمريكي في العاصمة الإيرانية التي أشارت إلى أن هناك نقاطا ما زالت تحتاج إلى مزيد من النقاش؟ عن أي نقاط نتحدث؟
2: يعني لم تكشف إيران بالضبط يحيى ما هي النقاط التي لا يزال النقاش بشأنها مستمر، ولكن من خلال مقاطعة تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وما أوردته وكالات الأنباء الإيرانية وما قاله الرئيس الإيراني كذلك في تصريحات له اليوم، هناك التزام كبير بالعملية الدبلوماسية رغم أربع ليال لم تهدأ فيها المناوشات بين القوات الأمريكية والإيرانية في جنوب إيران في محافظة هرمزجان بالقرب من مضيق هرمز. اليوم أعلن أيضا من قبل وكالة مهر عن إسقاط مسيرة إضافية يوم أمس كذلك الأمر، خلال الأيام الماضية والليالي الماضية شهدنا ذلك، لكن هذا كله لم يمنع الرئيس الإيراني من التأكيد بأن طهران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، وهذا ما أكد عليه رئيس فريق إيران المفاوض رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف اليوم بالقول أن إيران لا تأخذ التنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المفاوضات والحوار، وإنما تنتزعها بالقوة، مؤكدا على جهوزية القوات المسلحة الإيرانية بطبيعة الحال. كل هذا يشي بأن هناك نقاط لا تزال عالقة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار بوضوح إلى أن الرسائل لا تزال متبادلة بين طهران وواشنطن. وكالة تسنيم نقلت عن مصادر مطلعة بأن هذه الصيغة النهائية لم يصادق عليها بعد في طهران ولم تسلم إلى الجانب الآخر إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني. ولكن ما هي النقاط العالقة لا أحد يعلم، خاصة أن النقطة التي أشار إليها دونالد ترامب في منشوره والمرتبطة بأموال إيران المجمدة والتي قال بأنه لن يتم تسليم أي أموال حاليا لإيران تتناقض تماما مع ما سربته وكالات إيران إيرانية خلال الأيام الماضية بعد زيارة لوفد إيران المفاوض إلى الدوحة وصفت بالناجحة ووصفت بأنها حققت اختراقات إيجابية على هذا الصعيد، وتم الحديث عن 24 مليار دولار سيتم الإفراج عنها على مرحلتين، المرحلة الأولى مباشرة مع التوقيع على مذكرة التفاهم 12 مليار دولار و12 مليار دولار أخرى سيصار إلى الإفراج عنها بشكل تدريجي تزامنا مع فترة المضي قدما في إنجاز مذكرة التفاهم. أيضا لبنان واحدة من القضايا التي غابت عن منشور دونالد ترامب وتؤكد عليها إيران كشرط أساسي للمضي قدما في مذكرة التفاهم. باختصار إيران تقول لن يكون هناك توقيع على مذكرة التفاهم ما لم تتحقق الشروط الإيرانية بشكل كامل، مضيق هرمز، الإفراج عن الأموال المحتجزة ورفع العقوبات، وكذلك عدم مناقشة الملف النووي الإيراني في المرحلة الأولى وترحيله إلى المرحلة الثانية في إطار المفاوضات التي ستستمر 60 يوما، وكذلك وقف الحرب على جميع الجبهات. هذه شروط إيران المعلنة والتي تؤكد عليها بشكل قاطع، وحتى هذه اللحظة تنفي التوصل إلى اتفاق نهائي رغم تأكيدها استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران. إلى القدس الآن مع مراسل التلفزيون العربي أحمد روش. أهلا بك أحمد. رغم وجود العديد من الأمور الضبابية حول هذا الاتفاق، لكن كيف تراقب إسرائيل وتتابع الحديث المتسارع عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟
3: بخشية، خصوصا أن إسرائيل تنظر إلى المنح العام الذي بدأت به هذه الحرب والذي وصلت إليه الآن. بدأت بالحديث عن إسقاط النظام في إيران وطرحت أسماء شخصيات لتتولى الحكم هناك. طرح خلال الفترة الماضية أيضا مسألة القضاء على البرنامج الصاروخي الإيراني، قطع علاقة إيران بحلفائها في المنطقة، عدم الضخ بالأموال الإيرانية المجمدة في الغرب وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى آلية مراقبة صارمة أكثر صرامة من الآلية السابقة التي كانت موجودة في الاتفاق الذي أبرم في العام 2015. كل هذه الأمور لا يجري الحديث عنها الآن. صحيح أن المسألة النووية أيضا هي مسألة يركز عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومسألة إخراج اليورانيوم عالي التخصيب هي مسألة مهمة للغاية بالنسبة لإسرائيل، لكن في العموم ما تحققه هذه المذكرة التي يجري الحديث عنها هي أقل بكثير مما كانت تتحدث عنه إسرائيل خلال الفترة الماضية. وتخشى إسرائيل أن تدير الولايات المتحدة المفاوضات بطريقة مشابهة للطريقة التي أدارت بها المفاوضات الحالية، أقصد المفاوضات النهائية. المفاوضات السابقة أديرت عام 2015 بجدية أكبر بطواقم تقنية بمشاركة عدد كبير من الدول الموقعة للاتفاق والدول المراقبة، بينما هذه المرة لا يبدو أن هناك مفاوضات بنفس تلك الدقة التي أديرت فيها المفاوضات السابقة، وأيضا هذا الأمر يزعج الإسرائيليين بشكل كبير جدا. السردية المنتشرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية والتي يعبر عنها بصورة نادرة الصحفيون المقربون من بنيامين نتنياهو والمعارضون لبنيامين نتنياهو هو أن هذا الاتفاق سيء أقل بقليل مما كانت تريد إسرائيل، سيء بالنسبة لبنيامين نتنياهو بصورة شخصية وليس فقط لإسرائيل بشكل عام. هناك اتهامات لدونالد ترامب أنه خضع لتأثير جهاد داخل الإدارة الأمريكية، وويتكوف بالنسبة لإسرائيل هو المتهم الدائم. هناك أيضا اتهامات لترامب بأنه خضع للدول الخليجية بقبول هذه المذكرة مع إيران، لكن بدأ خلال الأيام الأخيرة أو بدأت عدة أصوات ترتفع في إسرائيل خصوصا من ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي يقولون إن هذه المذكرة خصوصا إن تلاها اتفاق لاحقا هي أهون الشرور بالنسبة لإسرائيل.
0: شكرك جزيلا أحمد دراوشي مراسل التلفزيون العربي في القدس، شكرا لك. وبعيدا عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما تسرب من ردود إيرانية عليها، ما هو واضح حتى الآن استنادا لأحاديث المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين على حد سواء فإن الطرفين أوشكا فعلا على التوصل إلى اتفاق، كما بات واضحا أن كلا منهما يتجه لتسويق مذكرة التفاهم المحتملة بشكل يظهر تحقيقه الانتصار على الآخر وعدم الرضوخ لطلباته. وعلى الصعيد الإيراني أدلى رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بتصريحات حدد خلالها ثوابت بلاده حيال أي مفاوضات أو اتفاق. قليباف قال إن طهران لا تتنازل ولا تنازل عن التنازلات أو تتنازع التنازلات بالحوار، بل بالقوة، وهي تكتفي أثناء المفاوضات بتوضيح الأمور. كما أضاف قليباف الذي ترأس وفد بلاده في إحدى جولات التفاوض أن إيران لن تتخذ أي إجراء قبل أن تبادر ويبادر الطرف الآخر، لأنها لا تثق بالوعود أو الأقوال بل في الأفعال، معربا عن قناعته بأن الفائز في أي اتفاق هو من يكون أكثر استعدادا للحرب منذ اليوم التالي وفق قوله. وفي خضم ذلك كله يستمر الوسطاء في بذل جهود دبلوماسية مكثفة لإبرام اتفاق بين الطرفين ينزع فتيل التوتر من المنطقة. أحدث المساعي الدبلوماسية جاءت من طرف باكستان التي أجرى وزير خارجيتها محمد إسحاق دار محادثات في واشنطن مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو تناولت سبل الحل.

0: ولمزيد من النقاش رحب بضيفي الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الإسلامية في طهران. أهلا بك دكتور محمد. كذلك ضيفي من واشنطن جورجيو كافاييرو مدير مركز دراسات الخليج في واشنطن. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد جورجيو. في واشنطن رفع الحصار الأمريكي بشكل مباشر يمثل تحولا حقيقيا وكبيرا في الموقف الأمريكي، لكن هناك الكثير من الضبابية والتناقضات فيما يتم طرحه وما طرحه الرئيس الأمريكي في تغريدته. وإيران نفت التوصل حتى هذه اللحظة إلى اتفاق، واعتبرت كل ما يجري هو محاولة من الرئيس الأمريكي لإظهار انتصار مصطنع كما وصفته. هل نحن بالفعل أمام مناورة جديدة من الرئيس الأمريكي؟
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، إنه شرف لي أن أكون ضيفا كدائما. أعتقد أنه من المهم للجميع أن نحافظ على مستوى صحي من الشك عندما نسمع ما يقوله الرئيس ترامب. نحن نعلم أنه رئيس يركز بشكل كبير على الخطوط العريضة وعلى صورته وعلى الأمور الإعلامية، ولكن غالبا ما يقوم بنشر بيانات مبالغ فيها بشكل كبير. في بعض الأحيان بعض البيانات التي هي منفصلة بشكل كامل عن الواقع، فأنا ليس من الضروري أن أخذ كل ما يقوله على محمل الجد، ولكن في الوقت نفسه أنا أعتقد أن هناك رغبة من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من وجهة نظر إيران أن ينتهي هذا النزاع، وبشكل أساسي ربما الانتقال إلى نوع من الاتفاق قد ينهي هذه الحالة المستمرة نحو التصعيد والتي رأيناها في الأشهر الأخيرة.
0: طيب سيد جورجيو، يعني قلت إن هناك رغبة من كلا الطرفين، من الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، بالتوصل إلى هذا الاتفاق، وهذا واضح، لكن حتى هذه اللحظة لم يتحقق ذلك. ما الذي يؤخر إعلان هذا الاتفاق رسمياً؟
1: أعتقد أن كلا الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق كامل حول كل الملفات وحول اللغة في مذكرة التفاهم، وأنا لست متأكدا بشكل كامل أننا سوف نعبر هذا الخط وأننا سوف نتوصل إلى مذكرة التفاهم. أنا آمل أن هذا سوف يحصل، ولكن نحن لسنا في تلك المرحلة إلا إلى حين الوصول إليها. فبالتالي أنا أكرر، من المهم للجميع أن نحافظ على هذا المستوى من التفاؤل من دون المبالغة تجاه الطرفين والتوصل إلى مذكرة التفاهم حول الخطوط العريضة. هناك بعض المسائل الحساسة التي يبدو وكأنه لم يتم حلها حتى الآن.
0: شكرا. طبعا أنتقل للدكتور محمد حسين هاشمي. دكتور، يعني إيران قالت إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو مزيج من الحقيقة والكذب. أين الحقيقة وأين الكذب فيما تحدث عنه الرئيس الأمريكي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخ يحيى وللضيف الكريم وللمشاهدين الأعزاء. الواقع الرئيس الأمريكي استبق الإعلان أو الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي نبحث عنها ليعلن قضايا، كما قالت المصادر الإيرانية أنها تضمنت بعض الحقيقة والكثير من الادعاء والكذب. ما تصرح به الرئيس هو يغرد عادة بهذه التغريدات، وقد عودنا على ذلك، ولكن الآن المرحلة مرحلة حساسة جدا، الجميع ينتظر ما ستصل إليه الأمور من الاتفاق بين الجانبين. ولكن أشار إلى موضوع رفع الحصار. طيب، هذا الحصار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي هو بذاته هو يرفع الحصار أيضا. هذا قد يكون إجراء في محله من قبل الرئيس، ولكن هو عندما يشير إلى موضوع المخزون اليورانيوم المخصب عالي التخصيب وأنه هناك توافق أو أن هناك تنسيق مع الجانب الإيراني والوكالة الدولية لتدمير هذا المنسوب هذه المواد داخل إيران، أو ما ذكره فيما يخص موضوع أنه ليس هناك أي أموال تقدم لإيران. طيب، هذه الأمور كلها ضمن الشروط الأساسية التي وضعتها إيران في هذه الوثيقة، موضوع الرفع عن الجمود عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، هذا الشرط أساسي وابتدائي للدخول إلى أي مفاوضات قادمة. موضوع لم يشر إلى موضوع وقف الحرب على كافة الجبهات، إيران مصرة بشكل جدا قوي في موضوع أن الحرب يجب أن تتوقف على جميع الجبهات بالخصوص على الجبهة اللبنانية. فيما يخص موضوع رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والقضايا الأخرى التي نحن بصددها، هو يغيب الكثير من هذه الأمور ولكن يركز على مسألة واحدة وهي رفع الحصار عن الموانئ ويترك القضايا.
0: وبالتالي دكتور محمد، يعني هل هذا يشير إلى أن الفجوات ما زالت بعيدة بين الطرفين، خاصة وأن إيران تحدثت اليوم عن أن هناك قضايا ما زالت قيد النقاش؟ ما هي هذه القضايا التي ما زالت تعيق التوصل إلى هذا الاتفاق؟
2: نعم، هناك فجوات كبيرة لا زالت لم تحل، ولذلك لم توقع ولم يعلن الجانب الإيراني موافقته حتى تقدم هذه الوثيقة للجانب الباكستاني. هناك قضايا مهمة جدا ينبغي أن يتفق الجانبان والطرفان. الجانب الأمريكي لا نعلم ما هو الرد على موضوع الأصول المجمدة الإيرانية، هو يشير إلى أنه ليس هناك أي تبادل أو أي دفع لهذه الأموال لإيران، وهذه من حقوق إيران الحقة وهي أصولها، يعني هي أموال إيرانية مجمدة. أو فيما يتعلق بموضوع لبنان ووقف الحرب في الجبهة اللبنانية، إيران مصرة على هذا الجانب الذي لم يشر إليه أبدا. أو فيما يتعلق بموضوع المواد المخصبة، إيران لم تقبل بأي شكل من الأشكال. سابقا قد بحث هذا الأمر في المفاوضات السابقة، وكانت إيران قبل أن يبدأون الحرب عليها كانت مرنة في التعامل في الملف النووي، إن كان في مستوى التخصيب أو فيما يخص المواد عالية التخصيب الموجودة في إيران. هذه الأمور هي في غاية الأهمية، وإيران لا يمكن لها أن تتنازل عن هذه الموارد.
0: طيب سيد جورجو كافاييرو، يعني بالإضافة لما أشار له ضيفي هنا في الاستوديو دكتور محمد، يعني يتجاهل الرئيس الأمريكي

0: فيما يتعلق بالرئيس ترامب، دائما ما تهمه صورته العامة، ويجب أن نكون صريحين للغاية. الولايات المتحدة الأمريكية ليست في موقف قوي للغاية نتيجة ما حصل ونتيجة القرار في شن هذه الحرب على إيران. إذا كنا نتكلم عن اتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران، من الصعب جدا بالنسبة لي أن أتخيل أن الاتفاق قد يكون أفضل، أكيد من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية أنه أفضل من اتفاق عام 2015، الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس ترامب. خلال هذه الحرب الأهداف تغيرت بشكل مستمر، ولن يكون هناك أهداف كثيرة بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب التي قد نعتبر أنهم حققوها. فالرئيس ترامب يريد أن يتفادى أن يظهر بصورة ضعف وأن يبدو كخاسر، فبالتالي أنا أعتقد أنه يحاول أن يمهد لهذه الرسالة أن إيران تقدم تنازلات أكثر وسوف تقدم تنازلات أكثر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحقق أهداف أكثر ومكاسب أكثر مما يمكن توقعه من واشنطن أن تحققه في الواقع. سوف يكون هناك واقع أن هناك مراقبين سوف يقرون، ومن الضروري أن يعترفوا بهذا الواقع. ولكن بالنسبة للرئيس ترامب، هو يتكلم أيضاً مع داعميه المتشددين الذين يأخذون كل ما يقوله جديا وكأنه أمر يتابعونه بشكل جدي للغاية، فهو يحاول التواصل مع قاعدته الشعبية وأن يقدم كل هذا كانتصار كبير لأمريكا.
1: طيب دكتور محمد، يعني ثمة من يرى في الجانب الآخر أن ما يعيق هذا الاتفاق والتوصل له هو التباين في مواقف القادة الإيرانيين، ما بين من يريد ويرغب بالتوصل سريعا إلى هذا الاتفاق وبين الفريق الآخر الذي يرفض كليا التوصل إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة بهذه الصيغة.
2: هذا لم يكن هو الواقع داخل إيران، لأنه اتخاذ القرار في إيران واضح وبين. هناك مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هو وعبر وزارة الخارجية التي تعتبر ذراعها الخارجي، هو من يتخذ هذا المجلس، هو يتخذ القرار وبعد ذلك يصادق عليه القائد، وبعد مصادقة القائد فهو قرار دولة في إيران. أما أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل المجتمع الإيراني، هذا موجود، وحتى في الصحافة والإعلام، و حتى
1: نحن نتحدث عن القيادة،
2: أصحاب القيادة،
1: صناع القرار،
2: صناع القرار في إيران، لأنها كما أشرت هذا المؤسسات التي أشرت إليها، هذه في داخل مجلس الأعلى للأمن القومي، هناك قيادات عسكرية، قيادات أمنية، قيادات سياسية، قيادات داخلية، يعني من كل الأصناف موجودين داخل المجلس الأعلى للأمن القومي ويتخذون القرار، ووزارة الخارجية هو الجزء المنفذ لهذه القرارات. لذلك ليس هناك أي تباين، بالعكس في الجانب الآخر كما أعلنت قبل يومين CNN، هناك تباين في وجهات النظر وهناك أكثر من إشكال، وحتى هناك بعض الإقالات والاستقالات التي حصلت داخل القيادة الأمريكية. في إيران لم يحصل هذا أبداً، لم نسمع ولم يعلن عن أي استقالة لحتى وزير من الحكومة، وحتى نائب للوزير، وحتى على المستوى الأعلى لم يتغير أي مسؤول داخل، رغم هذه الحرب الضروس التي خاضتها أمريكا وإسرائيل لمدة 40 يوم، لم يحصل أي اختلاف داخل القيادة الإيرانية، تماسكت الأمور وتماسك المجتمع تماماً خلف القيادة، ولذلك كانت إيران واضحة في ما تريده وفيما تطلبه. والقيادة الإيرانية همها الأول ليس الإملاءات الأمريكية بل هي المصالح الوطنية لإيران.
1: طيب سيد جورجيو، يعني بنود مذكرة التفاهم التي تطرحها إيران لا تشكل ولا

0: يمكن أن تعطي الرئيس ترامب صورة نصر يمكن تسويقها في الولايات المتحدة؟ بالتالي ما هي خيارات الرئيس ترامب الآن؟ يعني رغم اجتماعه في غرفة العمليات لمدة ساعتين لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، ما الخيارات أمام الرئيس الأمريكي؟
1: على الصعيد السياسي من وجهة نظر إدارة ترامب ليس هناك خيارات جيدة على الطاولة. فريق ترامب يجب أن يتخذ القرار بين خيار سيء وخيار كارثي. في نهاية المطاف أعتقد أن الخيار الأفضل بين هذه الخيارات بالنسبة لإدارة ترامب من وجهة النظر السياسية هو أن يقلل من الخسائر وأن يقدم بعض التنازلات لإيران، وبالتالي أن يجمد هذا النزاع وأن يعيد الاستقرار بشكل إضافي إلى الطاقة الدولية، أسواق الطاقة، والتي سوف تكون أنباء سارة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وأيضا الاقتصاد على الصعيد العالمي. وهذا سوف يمنح الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقائها وحلفائها وشركائها في الشرق الأوسط فرصة لتخطي هذا النزاع الذي انتشر بشكل كبير وسبب انعدام استقرار وعنف في المنطقة، خاصة في دول مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة. الخيارات البديلة بالنسبة لترامب هي العودة إلى النشاطات العسكرية المكثفة ضد إيران، وهذا سوف يكون الخيار الكارثي، وهذا بكل تأكيد سوف يأتي ويسبب ثمن مرتفع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والعالم والاقتصاد العالمي. أعتقد أن إيران أوضحت أنه إذا تعرضت لهذه الهجمات الأمريكية والإسرائيلية لديها القدرات للرد بأساليب تجبر أمريكا وحلفائها على دفع الثمن الباهظ. فبالتالي أعتقد أن ترامب بحاجة إلى اتخاذ القرار بين ربما خسائر قليلة وأن لا يركز على هذا التباهي، ولكن التركيز على الاستقرار في الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي وأيضا الشرق الأوسط. وأعتقد أن هذا الخيار الأقل ألما، وإلا الخيارات الأخرى المتعلقة بالعودة إلى الحرب سوف تكون كارثية أكثر.
0: طيب دكتور محمد، يعني في تغريدة الرئيس الأمريكي قال يجب على إيران فتح مضيق هرمز في كلا الاتجاهين دون فرض أي رسوم على السفن والناقلات التي تمر عبر هذا المضيق، لكن هذا ينافي الرغبة الإيرانية في تكريس وفرض بروتوكول عبور جديد في مضيق هرمز، واليوم عرقجي تحدث مع نظيره العماني حول ذلك. ما الذي ترغب به إيران في بشأن المضيق؟
2: موضوع المضيق،
0: أم أن الأمر مرن يمكن التنازل أو تقديم تنازلات في هذا الجانب؟
2: موضوع المضيق بالنسبة لإيران الآن في غاية الأهمية، يعني هو بحد ذاته يعتبر ورقة مهمة بيد الجانب الإيراني، لأن المضيق لم يكن كذلك قبل بدء هذا العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، كان مفتوحا ولم يتعرض له أحد، ولكن بعد العدوان وبعدما يعني كان ممرا للكثير من الأسلحة التي وصلت إلى المنطقة إلى الدول الخليجية في هذا العدوان، إذن هناك قرار من إيران أن يكون هناك سيطرة على هذا المضيق، ولذلك هناك تعاون وتبادل وجهات النظر بين طرفي المضيق، يعني بين إيران وسلطنة عمان، وفي نفس الوقت هناك آلية قانونية وضعتها إيران لإدارة المضيق. الآن إيران تمر بمرحلة مهمة وحساسة في خضم هذه الحرب الضروسة التي تواجهها من قبل أمريكا وإسرائيل، ولذلك الآن الوضع غير طبيعي، ومن حق إيران أن تسيطر عليه وتحاول أن تدير ذهابا وإيابا كل الناقلات عبر هذا المضيق. أما بعد انتهاء الحرب هناك وضع آخر، إيران لا يكون كذلك كما في السابق، ولكن في نفس الوقت إيران أعلنت أنها لن تسمح بمرور ناقلات الأسلحة والمعدات العسكرية عبر هذا المضيق للقواعد العسكرية في المنطقة.
0: طيب سيد جورجي، قلت إنه لا خيارات كثيرة أمام الرئيس الأمريكي، ومن الأفضل أن يقدم تنازلات عبر تجميد هذا النزاع، لكن هل تعتقد أن الرئيس الأمريكي قادر على ذلك؟ وهل برأيك العامل الإسرائيلي ذا تأثير كبير ويمكن أن يعطل هذا الأمر؟
1: هذا سؤال وجيه. الدولة الوحيدة في العالم التي تريد أن ترى فشل الدبلوماسية هي إسرائيل، والنوع الوحيد من الاتفاق الذي قد ترحب به تل أبيب هو اتفاق حيث تتخلى إيران عن 100% من قدراتها وتتنازل عن كافة قدراتها وترضخ لكافة المطالب، وهذه ليست الحال. فحاليا إدارة ترامب إذا اختارت أن توقع مذكرة التفاهم مع إيران، وربما لاحقا قد يكون هناك اتفاق دائم، الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تفرض الضغط على إسرائيل بهدف التماشي مع هذا الاتفاق حتى وإن كانت القيادة الإسرائيلية ترفض ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية لديها نفوذ، وإدارة ترامب لديها النفوذ للقول لإسرائيل أنه عليها الموافقة على مذكرة التفاهم وربما لاحقا اتفاق دائم بين واشنطن وطهران، وذلك بسبب الضغط الاقتصادي والمساعدات العسكرية التي تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لإدارة ترامب هذا النفوذ على إسرائيل. ولكن السؤال هو متعلق بالسياسة، وما إذا كانت إدارة ترامب سوف تختار استخدام هذا النفوذ. في حال حددت إدارة ترامب أن المسار الدبلوماسي يخدم مصالحها، أعتقد أنه بإمكان الرئيس ترامب وإدارته فرض الضغط على إسرائيل للتماشي والموافقة، والقيادة الإسرائيلية تحتاج إلى أن يكون ترامب إلى جانبها، وبالتالي إذا كان الضغط موجوداً على إسرائيل من الرئيس ترامب، أنا لا أعتقد أن نتنياهو سوف يتحدى الرئيس ترامب.
0: شكراً لك جورجيو كافيرو، مدير مركز دراسات الخليج في واشنطن، كنت معنا من العاصمة الأمريكية. شكر موصول أيضاً لضيفي ورا في الاستوديو دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الإسلامية في طهران. شكراً لك.

في واشنطن يجلس المفاوضون حول الطاولة، وفي جنوب لبنان تتحدث المدافع. بين المشهدين مسافة آلاف الكيلومترات، لكنهما يدوران حول السؤال نفسه. إسرائيل تقول إنها تجاوزت نهر الليطاني وتمركزت في مواقع استراتيجية، ولبنان يقول إن وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لأي حل. لكن المشكلة أن الخرائط التي ترسم على طاولات التفاوض تعاد كتابتها كل يوم على الأرض بالنار. فهل تنتج واشنطن اتفاقا جديدا، أم أن الميدان سبق المفاوضات مرة أخرى؟ إذن في الخلفية لا يزال الرهان اللبناني قائما على أن أي تفاهم بين واشنطن وطهران قد ينعكس تهدئة على جبهة الجنوب، بالنظر إلى الارتباط البنيوي بين حزب الله وإيران، غير أن معطيات دبلوماسية تشير إلى أن حدود هذا التأثير قد تكون محدودة، وأن واشنطن تميل إلى فصل المسارين. الوفد اللبناني وبتوجيه مباشر من الرئيس جوزيف عون دخل المفاوضات بثوابت واضحة تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار كمدخل إلزامي لأي بحث آخر، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة واستعادة الدولة اللبنانية لسلطاتها الكاملة على حدودها، إلى جانب ملفات الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار. مصادر عسكرية لبنانية تؤكد أن الجيش اللبناني يعتبر أن أي تنفيذ فعلي لمهامه، خصوصا في إطار خطة حصر السلاح بيد الدولة، يبقى مرتبطا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحابها من مناطق التماس، كما يشدد على حاجته إلى دعم دولي واسع لتعزيز قدراته الانتشارية في الجنوب في ظل استهداف متكرر لمواقعه. في السياق، كانت الاتصالات اللبنانية مع واشنطن قد تكثفت في الأيام الأخيرة، حيث طالبت بيروت ضغط لوقف التصعيد، معتبرة أن الاجتماع في البنتاغون يشكل فرصة أخيرة لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع. كما تراهن القيادة اللبنانية على أن أي تفاهمات إقليمية، خصوصا في سياق المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قد تنعكس إيجابيا على الساحة اللبنانية وتدعم خيار التهدئة. في المقابل، تتحرك إسرائيل وفق مقاربة ميدانية سياسية متداخلة تقوم على تعزيز الضغط العسكري بالتوازي مع المفاوضات. فالتصريحات الإسرائيلية من واشنطن تعكس رؤية تعتبر أن وجود حزب الله على الحدود هو سبب التصعيد، وكلام السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد على ذلك حين تحدث عن ضرورة إبعاد حزب الله عن الحدود، وربط أي استقرار مستقبلي بتفكيك بنيته العسكرية. لكن هل تنتهي المفاوضات والمحادثات عند الجنوب اللبناني وطاولة البنتاغون؟ المشهد الأعمق يكشف أن الجنوب اللبناني لم يعد مجرد ساحة مواجهة محلية، بل جزء من هندسة إقليمية معقدة تتداخل فيها المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع ترتيبات أمنية لبنانية إسرائيلية ومحاولات متبادلة لفرض وقائع على الأرض قبل تثبيت أي اتفاق سياسي. في هذا السياق، لا يزال الرهان اللبناني قائما على أن أي تفاهم بين واشنطن وطهران قد ينعكس تهدئة على جبهة الجنوب، بالنظر إلى الارتباط البنيوي بين حزب الله وإيران، غير أن المعطيات الدبلوماسية تشير إلى أن واشنطن تميل إلى فصل المسارات عبر التعامل مع الملف النووي الإيراني بمعزل عن الترتيبات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية، في محاولة لمنع تحويل الساحة اللبنانية إلى ورقة تفاوض مباشرة. يجد لبنان إذن نفسه أمام معادلة مركبة: تفاوض في البنتاغون وتصعيد في الجنوب، ومفاوضات أمريكية إيرانية تظلل المشهد كله. فهل يكون الجنوب اللبناني ساحة تسوية تتأثر بالاتفاق النووي الإيراني، أم أن استمراره كساحة مواجهة سيبقى قائما بمعزل عن أي تفاهمات كبرى؟ وهل تستطيع واشنطن فعلا فصل المسارات، أم أن تداخلها سيجعل من لبنان الحلقة الأكثر هشاشة في قلب التوازن الإقليمي الجديد؟

0: وللمزيد من النقاش رحب بضيفي من بيروت منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن. أهلا بك أستاذ منير. يعني جولة من المفاوضات الأمنية انطلقت اليوم ما بين إسرائيل ولبنان في واشنطن في البنتاغون تحديدا. لبنان يدخل هذه المفاوضات بثوابت وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل، وكذلك بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. لكن الواقع على الأرض مختلف تماما كما تعلم. يعني إسرائيل على العكس تصعد وتعمق عدوانها في لبنان. لماذا تصر إذن القيادة اللبنانية على هذا التفاوض المباشر دون التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وحتى دون وجود أي آفاق لضمانات بالتزام إسرائيل؟ هل هو ضيق في الخيارات أم أن لبنان مصر على نزع الورقة اللبنانية من يد إيران وحزب الله؟
1: بداية، لم يعد لدى الدولة اللبنانية أي خيار للخروج من هذه المفاوضات، لأنها في الأساس قد دخلتها، والانسحاب الآن سيرتد سلبا على الدولة اللبنانية، وربما يقوم دونالد ترامب بردة فعل تمنح بنيامين نتنياهو ضوءا أخضر لتوسيع العملية العسكرية. هذا أولا. ثانيا، بالتأكيد أن لبنان كان قد طرح مسألة التفاوض قبل الوصول إلى وقف لإطلاق نار مع إيران، لم يستجب نتنياهو، فرض ترامب التفاوض بعد الوصول إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن بالمقابل تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني. ذلك يمكن أن يتحقق نظريا، ولكن بالمعنى الفعلي والعملي لا يمكن أن يتحقق، طالما أن حزب الله يرتبط بشكل كامل ومباشر بإيران ويراهن على وقف إطلاق النار هناك والوصول إلى اتفاق هناك لينسحب هذا الاتفاق على الساحة اللبنانية. لا يبدو أن التفاوض اللبناني الإسرائيلي سيأتي بأي نتيجة. هذه المفاوضات تبدو وكأن هناك من يريد أن يجمع الماء مع الزيت، ولا يمكن لهما أن يجتمعان. لذلك تنطلق إسرائيل في مفاوضاتها بشروط ذات سقف مرتفع جدا، تطالب الجيش بالعمل المشترك والمنسق معها لتفكيك سلاح حزب الله، بينما الجيش اللبناني يطالب بوقف إطلاق النار وبالانسحاب الإسرائيلي، وهذا غير وارد بالنسبة إلى الإسرائيليين. ما يعني أن الإسرائيلي يعمل حاليا على تسريع وتيرة عملياته العسكرية، توسيعها للوصول إلى الإشراف الناري أو السيطرة النارية على مدن أساسية في الجنوب، لا سيما النبطية وصور. وبحال فرض عليه وقف إطلاق النار، يفاوض انطلاقا مما حققه في الميدان، وعندها سيفاوض على أن يكون الانسحاب مقابل نزع سلاح حزب الله. وفي حال لم ينزع السلاح من قبل الدولة اللبنانية، فإن القوات الإسرائيلية ستبقى محتلة وستواصل العمليات. هذا أولا. ثانيا، أما في حال لم يضغط ترامب جديا لوقف مسار العملية الإسرائيلية أو التوسع الإسرائيلي، فإن هذه العملية يمكن لها أن تبلغ مدايات غير متوقعة، سواء نهر الزهراني أو نهر الليطاني. اليوم بالنظر إلى الخريطة التي يعمل وفقها الإسرائيليون والوصول إلى قلعة الشقيف، قلعة الشقيف مطلة على كل جنوب الليطاني ومشرفة على مساحات واسعة من شمال الليطاني، هي نقطة استراتيجية منها يمكن التقدم نحو كفرتبنيت وعلي الطاهر، وبالتالي الإشراف على مدينة النبطية، كما أنها تلة مرتفعة مشرفة على جبل الريحان الذي يعتبر اليوم هو الخزان الأساسي للعمليات التي ينفذها حزب الله. بمعنى، هل ستنتقل إسرائيل إلى مرحلة جديدة من العمليات العسكرية بعد السيطرة على قلعة الشقيف وبعد دخول القوات الإسرائيلية من محور دبين بلاط؟ عندها سنكون أمام سيناريوهات متعددة للمرحلة المقبلة ومسار عملياتي لا يمكن رده.
0: أمام هذا المشهد المأساوي الذي رسمته أستاذ منير، يعني لا يبدو، قلت إن التفاوض يمكن أن يفضي إلى نتيجة في واشنطن، والخيارات يعني محدودة أو معدومة أمام الدولة اللبنانية، والانسحاب الآن غير ممكن، بالتالي هل وقع لبنان في الفخ وبقي لديه أمل بسيط في أن يشمل الاتفاق الإيراني الأمريكي لبنان؟ هل هذا هو الأمل الوحيد الآن؟
1: لبنان في الفخ، نعم بالتأكيد هو في الفخ، وربما التعبير الأدق أن لبنان داخل شرنقة. إذا ما تمكن من الخروج من هذه الشرنقة بقوته سيتمكن من الانطلاق إلى مرحلة جديدة يعيد فيها الترميم والبناء والحفاظ على الوحدة الوطنية. أما إذا ما أخرج من الشرنقة قبل بلوغ النضج لأي دودة قز، عندها تتكسر الجوانح وتموت الدودة التي يفترض أن تتحول إلى فراشة. بمعنى أن لبنان اليوم عاجز عن الخروج من هذه الشرنقة، ومن يطرح نفسه مساعدا لإخراجه منها يريد له أن يدخل في صراع داخلي. لذلك لا يمتلك لبنان أي أوراق، بينما لا يبدو أن المسار الإيراني الأمريكي سيصل إلى اتفاق قريب. نتنياهو اليوم تحدث عن أسابيع للوصول إلى حل لمسألة المسيرات، ما يعني أن العملية العسكرية يريدها الإسرائيليون أن تستمر لأسابيع، وعليه في حال استمرت هذه العملية لأسابيع لابد من توقع المزيد من إنذارات الإخلاء، المزيد من عمليات التهجير، المزيد من التدمير، والمزيد من التوغل البري.
0: وبالتالي الدولة اللبنانية ستواصل هذا المسار التفاوضي، وحزب الله يواصل المسار الميداني والقتال. يعني هذا هو السيناريو القائم أو المتوقع في الفترة القادمة.
1: صحيح، إسرائيل تريد أن ترسم لبنانين. لبنان يتفاوض معها ويتعاون معها بالمعنى السياسي، ولبنان ينسق معها بالمعنى العسكري والأمني، ولبنان آخر يمثله حزب الله والعديد من المؤيدين له يقاتلها ويخوض معارك ضدها. عمليات التغيير الديموغرافي التي تحدثها إسرائيل ستتسبب بانفجار اجتماعي داخلي، والانفجار الاجتماعي سيكون له ارتداداته وانعكاساته على الواقع السياسي، على الواقع المؤسساتي، وعلى الواقع الأمني في البلد. لذلك نحن في مكان خطير جدا، نحن بحاجة إلى معجزة.
0: هل الواقع في الداخل اللبناني مهيأ لحدوث ذلك؟
1: مع الأسف أنه أصبح مهيأ ومعبأ، وهناك تشنج بنسبة مرتفعة جدا. في حال لم يتدارك اللبنانيون الأمر حتما سنكون مقبلين على مثل هذه المشاهد من الصدامات الداخلية.
0: أشكرك جزيلا منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن، كنت معنا من بيروت، شكرا لك. إذن الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش آخر جديد. بعد قليل ستكون معكم ساعة إخبارية أخرى من هذا النقاش في ظل ترقب إعلان موقف أمريكي بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية المتوقعة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي فك الحصار عن الموانئ الإيرانية وعن مضيق هرمز، ودعا إيران إلى فتح هذا المضيق ومرور السفن دون عوائق. إذن ساعة إخبارية جديدة بعد قليل مع خالد الغراب، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. وطبعا البداية بملف الإيراني، حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول أمريكي نقلت عنه أن اجتماع الرئيس دونالد ترامب لم يتوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد مع إيران. الصحيفة أضافت دائما نقلا عن نفس المصدر أن الأمور المجمدة من القضايا، بل أن الأموال المجمدة من القضايا التي تحتاج نقاشا أوسع في الاتفاق مع إيران. وأن إدارة ترامب تعتقد أنها باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع طهران. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا لاتخاذ قرار نهائي بشأن طهران. وفي منشور على منصته تروست سوشيال أضاف ترامب أن مضيق هرمز يجب أن يفتح بالاتجاهين فورا دون فرض أي رسوم، بل أنه وصل لحد أن طمأن السفن العالقة في المضيق بأن العودة لأوطانها قريبا. وترامب طالب طهران بأن تتولى استكمال إزالة ما تبقى من الألغام البحرية بالمضيق فورا، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية أزالت بعضا منها في السابق. في المقابل في طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن بقائي أكد أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر، وأضاف أن دائرة أو أن إدارة مضيق هرمز يجب أن تقررها إيران وعمان، وأن مرور السفن المعادية من المضيق ممنوع باستثناء التجارية بعد التنسيق مع القوات الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال أيضا إن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تتفاوض بشأن البرنامج النووي، وإنها تتحرك بحسب مصالحها الوطنية وليس وفق ما يمليه الأمريكيون. ميدانيا قالت وكالة مهر الإيرانية إن الدفاعات الجوية فعلت في جزيرة قشم، وكشفت وكالة تسنيم أن الدفاعات أسقطت مسيرة معادية قرب الجزيرة. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. مرحبا بك محمد. محمد، ترامب كان يقول أنه سيتخذ قرار نهائي بشأن الاتفاق، مذكرة التفاهم مع إيران، اجتمع مع القيادات الأمنية لساعتين لكن لم نسمع قراره.
1: ليس بعد، يبدو أن ترامب ما يزال مترددا، وهنالك ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز من أن الرئيس الأمريكي ما تزال أو أن الجانبين الأمريكي و الإيراني ما يزالان عالقين عند نقطة واحدة معينة، وهي مسألة الأموال التي سيفرج عنها أو التي قد يفرج عنها. هذا ما نقلته عدة مصادر في الواقع. نيويورك تايمز أكدت فقط أنه خرج من الاجتماع دون أن يتخذ قرارا، وقالت سي إن إن أنه لم يتضح إذا كان قد اتخذ قرارا بالفعل أم لا. ترامب يقدم رجلا ويؤخر أخرى في مسألة المضي قدما في اتجاه اتفاق. للاتفاق ثمنه ليس فقط في إنهاء الحرب، فهذه قد تكون من النقاط أصلا المطالب بها ترامب من قبل بعض تياره السياسي إضافة إلى الديمقراطيين، لكن أيضا له ثمنه في تبرير ما إذا كان قد وصل إلى النتائج المتوخاة من الحرب أصلا، والتي قال إنه سيحققها في هذه الحرب. ترامب سبق أصلا اتخاذ القرار بالقول إن السفن العالقة على الجهتين في مضيق هرمز يمكنها الآن أن تعبر، وعمليا واشنطن لم تكن تفرض حصارا إلا على السفن المتجهة إلى موانئ إيرانية أو القادمة من موانئ في إيران، فبالتالي هو عمليا رفع الحصار. هذا ما يفهم من منشوره على منصة تروث سوشيال. هنالك ترقب لمعرفة تفاصيل هذا الاتفاق، لأن النسخ التي تسمع تسريبات من الجانب الإيراني مقابل تسريبات من الجانب الأمريكي أحيانا تتقاطع في أغلب الأحيان، لكنها تتعارض في بعض النقاط المحورية والأساسية، خاصة ما يتعلق برفع التجميد ورفع العقوبات عن بعض الأصول الإيرانية الموجودة في بنوك أجنبية، كذلك ما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب الموجود في حوزة إيران، والذي قال ترامب اليوم إن الجانب الإيراني سينسق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الولايات المتحدة والصين التي دخلت لاعبا في هذا المنشور أو في هذه المرحلة ليتم تدميره أو استخلاصه من موقعه المدفون فيه وتدميره دون إيضاح أين سيدمر، هل في نفس الموقع أم في موقع آخر داخل إيران أم خارج إيران أصلا. هذه نقطة من النقاط الأساسية والتي كانت حسب المصادر تعرقل الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق. مسألة أخرى تتعلق بالمرحلة التالية، أي ما في فترة 60 يوما هذه التي سيجري فيها نقاش المسألة النووية. ترامب يقول إيران عليها أن تلتزم التزاما صارما لأنها لن تسعى أبدا لامتلاك سلاح نووي. كيف يثبت ذلك من الجانب الإيراني إلى الولايات المتحدة؟ تلميح سابق من جي دي فانس نائب الرئيس يتحدث فيه عن آلية للرقابة واستصعب الوصول إلى اتفاق حولها، مع تفاؤله بإمكانية الوصول إلى اتفاق حول المسألة النووية عموما، لكن آلية الرقابة التي ستجعل واشنطن متأكدة من أن إيران لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو لن تفعل برامج التخصيب بعيدا عن أعين الرقابة الأمريكية والدولية، هذه نقطة حتى الآن لم تتضح، وإن كان الملف النووي عمليا حظي بثلثي ترحيل دعنا نقول من مرحلة الاتفاق المبدئي إلى فترة 60 يوما للوصول إلى تفاصيل حوله. لبنان يقول الجانب الإيراني حاضر في الاتفاق في مذكرة التفاهم المبدئية هذه، ويقول أو تقول حتى مصادر أمريكية بأن إيران جزء من عملية الاتفاق هذه وبأن ترامب أخبر نتنياهو بذلك.
0: نعم
1: وما إن أخبره حتى زادت واشتدت وتيرة العمليات لبنان. نعم العمليات العسكرية الإسرائيلية وطالت بيروت التي كانت توصف حتى في وسائل الإعلام الأمريكية بأنها من بين الخطوط الحمر التي وضعتها الإدارة الأمريكية للحكومة الإسرائيلية. اليوم كان في البنتاغون اجتماع للجان الأمنية، الاجتماع الذي كان مرتقبا منذ مدة، وبعض المصادر تقول بأنه كان اجتماعا ساخنا، كان اجتماعا صعبا ومعقدا، لكن عمليا إذا كان هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم المبدئية تنص على نقطة متعلقة بلبنان، أي أن اتفاق وقف إطلاق النار سيشمل لبنان بين إسرائيل وحزب الله عمليا، فهذا يضرب في أساس المسار الذي كانت الولايات المتحدة قد اتخذته منذ 13 أبريل الماضي في محاولة عزل الملف اللبناني بشكل كامل عن والتعامل معه بمعزل عن إيران والاتفاق والتفاهمات مع إيران، لا ذكر للأسلحة برنامج الصواريخ البالستية وأسلحة إيران في ذلك الصدد، ولا ذكر لنفوذ إيران في المنطقة. هذه من بين النقاط التي أسس لها ترامب أصلا في الانسحاب من الاتفاق النووي لأوباما 2018. وعلى ذكر أوباما خالد، فعلى ترامب أن يجد في نقاط مذكرة التفاهم المبدئية ما يمكن أن يعزز به حجته وقوله إنه أبرم اتفاقا أفضل من اتفاق أوباما.
0: محمد سريعا من فضلك، يعني كان من اللافت أن الرئيس الأمريكي يعلن رفع الحصار عن البحر طبعا عن إيران قبل حتى الاجتماع، قبل أن نعرف ما هو نص الاتفاق، قبل أن يوقع على أي شيء، هل هذا الإعلان كان له صدى؟ هل هناك تعليق في أو هناك من علق على الموضوع في الولايات المتحدة؟
1: هناك فقط حيرة تركها ترامب بهذه الصيغة. عمليا هو لم يوافق على الاتفاق، لكنه أنفذ بعض شروطه وهي أنه رفع الحصار عن الجانب الإيراني. لكن هنالك قراءات أخرى خالد. إيران بدأت في تمرير عدد من السفن في الأسبوع الماضي، تقريبا في بعض الأيام وصلت 30 سفينة عبر مضيق هرمز. هذه التسهيلات أو هذه المرونة الإيرانية قرأت على أنها جزء من تفاهمات غير مباشرة أو إجراءات بوادر حسن نية من الجانبين. جي دي فانس نائب الرئيس استخدم هذه العبارة يوم أمس بالحرف في قاعدة أندروز الجوية، قال نحن نعتقد بأنهم يتفاوضون معنا بحسن نية. وهذه مرحلة مهمة لأنه لم يكن هنالك أصلا خطاب لا من الجانب الإيراني ولا الجانب الأمريكي ينطلق من مبدأ حسن النية أو الثقة في أن هنالك شيئا يمكن أن إنجازه أو أن الطرف الآخر يمكنه أن يلتزم فعلا بمن ضبط فيه، ثم أيضا تلك المناوشات لثلاثة أيام، الأيام الثلاثة الماضية في الليل لم تفت في عضد أو لم تفسد عمليا المزاج العام لمحاولة الوصول إلى اتفاق، فاعتبر ذلك نوعا من الالتزام أو الانخراط الجدي من الطرفين.
0: أشكرك محمد بدين مراسل تلفزيون عربي، كنت معنا من واشنطن. إذن ينضم إلينا من طهران الآن مشاهدينا الكرام السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بك السيد عباس. سيد عباس، يعني كنت أسأل مراسلنا في واشنطن عن مبادرة الرئيس الأمريكي بالإعلان عن رفع الحصار عن إيران. اللافت أننا لم نشهد أي لفتة، أي قرار من إيران يتماشى على الأقل في الشيء المعلن يتماشى مع هذه المبادرة التي قام بها ترامب. حتى قبل أن يعرف نص الاتفاق أو يتم التوقيع عليه، ترامب يخرج ليقول سيرفع الحصار. لماذا لم تفعل إيران شيئا مشابها في تقديرك؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين. طهران لن تقع في هذا الفخ الذي يريدها الرئيس ترامب. هي أساسا لم تكن هناك، ما زالت في مرحلة تبادل الرسائل ولن تنتهي الورقة التمهيدية. إضافة إلى ذلك، طهران بصورة غير رسمية أعلنت بأن أو أحد الوكالات المقربة من الحكومة ومن الحرس الثوري أعلن بأن ما قاله الرئيس ترامب جزء منه كذب وجزء منه صح. لكن في نفس الوقت الجميع يعرف بأن أوامر فك الحصار لن تصدر أبداً، وإنما كان هذا فك الحصار في من خلال تغريدة ومن خلال الإعلام فقط. وحتى القوة الأمريكية المتواجدة في المنطقة أعلنت بأنها لن تأتيها هذه الأوامر. هي جزء من حرب نفسية تريد إرباك صاحب القرار الإيراني. جزء من هذا هو تخبط حقيقي عند الرئيس ترامب، وهذا التردد الذي نشاهده يدل بأن هناك تخبط وهناك يعني لا يستطيع أن يتخذ القرار بسبب المعارضة الداخلية داخل الحزب داخل المجتمع الأمريكي. طيب. وكثير والحلفاء في المنطقة وكثير من هذه الأزمات. لكن النقطة الأهم، أنا أتصور بأن الرئيس ترامب يريد يمهل مدة للدمار الشامل الذي يقوم به نتنياهو بالنسبة للجنوب اللبناني وحتى بيروت. هذه الفرصة هي الحقيقة يفتح يعني يجعل أيادي الكيان الصهيوني مفتوحا لاستمرار هذه الجرائم في المجتمع اللبناني.
0: طيب، ماذا عن مضيق هرمز؟ يعني فهمنا من خلال كل التصريحات الإيرانية أن إيران تريد إبقاء سيطرتها على مضيق هرمز، وكان بعض التفسيرات يذهب إلى أن إيران تحتاج إلى تعويضات بسبب الدمار الذي ارتكبه الأمريكيون والإسرائيليون في إيران. لكن هل هذا هو السبب الوحيد أم أن هناك أسباب أخرى تريد إيران من خلالها أن تحكم السيطرة على المضيق إلى ما لا نهاية؟
2: لا، أنا أتصور موضوع الاقتصادي للمضيق هو ليس يعني شيئا يذكر، لكنه ليس هو السبب الأساس بالتأكيد. أنا أتصور وحسب قراءتي بأن الحقيقة هذا يعتبر ورقة ردع كبيرة لأي اعتداءات مستقبلية أمريكية أو إسرائيلية على إيران. إيران ربما كانت مقصرة عندما لن تستخدم هذه الورقة في الماضي، وهذا ما نسمعه في الشارع الإيراني من خلال التيارات السياسية المتعددة الاتجاهات التي كان والتي ما زالت يعني تعاتب أو الحكومات السابقة بعدم استخدامها لهذه الورقة. هذه ورقة ردع ذهبية استطاعت إيران من خلالها أن تغير مسار هذا العدوان من الداخل الإيراني والإطاحة بالنظام وتفكيك المجتمع الإيراني. واتجاهي نحو مضيق ووضع الرئيس ترامب في أزمة حقيقية في هذا المضيق الذي كان أساسا مفتوحا منذ البداية ولم يكن من أهداف الحرب التي شنها الكيان وشنها الرئيس الأمريكي. لذلك هذه الورقة هذا يعني الذهنية الردعية إن صح التعبير هو أهم بكثير من الجانب الاقتصادي التي تريدها طهران من خلال سيطرتها على هذا المضيق.
0: طيب بحسب ما وصلنا من تسريبات أمريكية أو الرواية الإيرانية لما تم الاتفاق عليه حتى الآن، في انتظار أن نعرف ما هو رسمي، لأن ترامب يتحدث أيضا أنه هناك نوع من التفاهم مع إيران على الحصول على اليورانيوم على تخصيب وتدميره، لكن الرواية الإيرانية تقول لا، وإنما رحل الملف النووي للمفاوضات خلال 60 يوم. لماذا؟ لماذا كانت إيران تسعى، لأن هذا كان هدف إيراني في البداية، أن يتم بحث الملف النووي لاحقا وليس الآن؟
2: بالتأكيد هذا الملف هو هذه رواية أمريكية. إيران نفت هذه الرواية بالكامل جملة وتفصيلا، وقالت بأن هذا الموضوع حسب التراتيبية التي اتفقنا عليها ستكون في آخر الحراك الدبلوماسي، ولن تؤيد ما قاله الرئيس ترامب. لذلك أنا أتصور الرواية الإيرانية كانت وما زالت هي رواية حقيقية صادقة وبكل شفافية، ولن تكون هناك ألاعيب في هذه الروايات الإيرانية. لذلك إذا كانت هناك مشكلة أو إذا كان هناك نوع من إبهام يجب أن نشاهده عند الطرف الآخر.
0: لا، أنا أحاول أن أفهم ما يطلق عليه البعض فن التفاوض. يعني ما هي فكرة إيران في أن يتم تقسيم الملفات بهذا الشكل وأن يتم ترحيل الملف النووي ليتم التفاوض عليه خلال 60 يوم؟
2: نعم، سؤال وجيه. نعم، أنا أتصور يعني الإيرانيون يقولون بأن طالما الأمريكيين يتحدثون بأنهم قد قضوا على المنشآت النووية الإيرانية واحتفلوا وأقاموا المهرجانات والمؤتمرات الصحفية لهذا الإنجاز بين قوسين، وطالما الإيرانيون منذ البداية يؤكدون بأن المشروع هو مشروع سلمي بامتياز، وهناك أدلة كبيرة في تصب في هذا الاتجاه وفي هذا الادعاء، إذن ما جدوى البحث بموضوع النووي الذي أساسا لم يكن موجودا؟ في نفس الوقت هذا يأخذ وقت طويل. إيران كانت تؤكد قبل أي مفاوضات أن تحصل على حقوقها وعلى أموالها، ومن ثم تأخذ ضمانة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن ضمن آلية للحؤول دون الهجوم الثالث عليها. لذلك حسب هذه الأولوية تضع إيران موضوع الملف النووي جانبا، وتصور وكما سمعنا اليوم وقرأنا عدة مرات من وراء السطور بأن الإيرانيون الأمريكيون قبلوا هذا التأجيل. والنقطة الأهم هو ما يتعلق بالأموال الإيرانية التي ربما تتراجع واشنطن من أدائها، خاصة بعد زيارة رئيس البرلمان الإيراني إلى قطر.
0: يعني هو ترامب كان يقول أنه لن يدفع أموال الآن، وبالتالي نقطة الأموال لم تحسم، ويقال أنه أحد أهم الأسباب التي أدت إلى أنه لم يتخذ قرار نهائي في هذا الاجتماع الذي استمر لساعتين مع فريقه الأمني هو موضوع هذه الأموال. لكن
2: هذه مماطلة كبيرة، لأنه أساسا هو عدة مرات يعني الأموال التي وصلت إلى قطر هذه الأموال كانت ضمن اتفاقية كان المفترض أن تنقل إلى طهران مباشرة قبل عدة سنوات، لكن كل مرة حتى في المفاوضات الخمس الجولات الخمسة من المفاوضات في عمان هو الوفد الأمريكي تناسى بالمطلق
0: طيب.
2: موضوع رفع العقوبات وإعادة الأموال الإيرانية في جنيف كذلك. لذلك هذه المرة الإيرانيون وضعوا هذا الشرط الأساس قبل أي مفاوضات حول أي ملفات أخرى، هو يعني هو على رفع الاحتجاز عن الأموال الإيرانية والأرصدة الإيرانية.
0: طيب سيد عباس، ماذا تقول في الرأي الذي يقول إن إيران تستفيد من عملية تفكيك نقاط الخلاف وترحيل الملف النووي لاحقا، بأنها أولا تتخلص من الحصار الأمريكي ومن هنا تستطيع أن تتنفس الصعداء اقتصاديا وتفاوض على كيفية إدارة ربما مضيق هرمز، لأنه حتى في مضيق هرمز الروايات تختلف كيف سيدار، ومع تأجيل المفاوضات التي تستمر على مدار شهرين سيصعب على ترامب أن يعود إلى الحرب، وبالتالي تكون هناك فرصة أكبر لإيران لانتزاع تنازلات.
2: هذا فن كما تفضلت حضرتك، هذا نعم هذا فن التفاوض. أين المشكلة عندما
0: لا أنا أريد أن أفهم هذا التحليل نقرأه في الصحف، أنا أريد أن أفهم هل هذا ما ينظر فيه هكذا تنظر الأمور في إيران أم لا؟
2: في النهاية الأمريكيون يريدون أن يفرضوا أجندتهم على المفاوض الإيراني. الإيرانيون يعتبرون بأنهم كسبوا الكثير من هذه الحرب بالرغم الخسائر الكبيرة التي بنوا فيها، لكنهم كسبوا كثير من هذه الحرب. والأمريكيون والرئيس ترامب الحقيقة هو في مأزق حقيقي على مستوى حلفاء الإقليم، على مستوى الداخلي وحتى داخل الحزب الجمهوري. فكسب هذا الوقت نعم هو لصالح طهران. طهران في هذه المدة سترسخ يعني منظومتها التنفيذية والأمنية على المضيق، وهذا يكون الأمر سيكون الحقيقة من الأمر الواقع. وتقول طهران بأن كثير هذه المتغيرات هي تحصل بعد الحروب وبعد النزاعات، لذلك من حقها أن تفرض أجندتها مع التعاون مع الدولة المشاطئة الأخرى.
0: نعم.
2: قبل قليل غرد الناطق باسم الخارجية الإيرانية السيد بقائي، وهذا كان أمر لافت، بأن النظام الذي سينفذ في المستقبل هو نظام إيراني عماني في المضيق.
0: هذا طبعا مرفوض أمريكيا، هكذا نفهم من التصريحات، ومرفوض من العديد من الدول الخليجية. سنرى كيف ستتغير الأمور أو لا تتغير، سنرى إلى ماذا ستؤول الأمور. أشكرك سيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، نقلت عنه قوله إن كازاخستان اقترحت التكفل بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب في حال التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. إلى الجبهة الأخرى، وهي متعلقة إلى حد كبير بما يحدث بين الإيرانيين والأمريكيين، إلى الجبهة اللبنانية، حيث واصلت المقاتلات الإسرائيلية قصفها على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، وصادفت غارة إسرائيلية مدينة صور بغارة عنيفة، كما طاول القصف برج شمالي بالقرب من صور. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط جرحى في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق العباسية صور جنوبي لبنان. الطائرات الحربية الإسرائيلية غارت كذلك على بلدة البيسرية جنوب لبنان وخلفت دمارا واسعا كما نتابع في هذه الصور. مشاهد أخرى لدمار آخر، مشاهد لأثار الدمار في بلدة شبريحة قرب صور بعد قصف إسرائيلي استهدف منطقة سكنية. وفي مداخلة خلال نشرة سابقة أفادت مراسلة التلفزيون العربي في مدينة صور، أفادت باستمرار التصعيد الإسرائيلي جنوبي لبنان لليوم الخامس على التوالي في ظل إصدار أوامر إخلاء جديدة وشن غارات وعمليات توغل شمال وجنوب الخط الأصفر.
3: تواصل التصعيد الإسرائيلي هذا اليوم أيضا لليوم الخامس على التوالي، تتوالى أوامر الإخلاء بشكل مكثف لقرى في جنوب لبنان، وتتوالى معها الغارات الإسرائيلية، أحزمة نارية، عمليات توغل خارج وشمال الخط الأصفر، وأيضا رد من قبل حزب الله على كل هذه الخروقات الإسرائيلية. كانت هناك سلسلة من أوامر الإخلاء لمناطق في النبطية، لمناطق في صيدا، وكذلك الأمر في صور، إضافة إلى أحزمة نارية تكثفت بشكل أساسي في مدينة النبطية في محيط يحمر الشقيف، خصوصا مع محاولة التقدم البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي باتجاه هذه البلدة، والتي قال حزب الله بأنه قام باستهداف تجمعات إسرائيلية وآليات عسكرية إسرائيلية في بلدة يحمر، ما يعني عمليا أن الجيش الإسرائيلي انتقل من زوطر الشرقية باتجاه يحمر، وهو يسعى من خلالها أيضا إلى الانتقال إلى علي الطاهر، هذه المنطقة التي تضم نقطة استراتيجية تشرف على مجمل النبطية، إضافة إلى أنها أيضا تشرف على مرتفعات الريحان ومناطق في جزين وفي النبطية في الشمال الشرقي من نقطة علي الطاهر. كذلك الأمر كان لافتا عودة التقدم البري باتجاه بلدة دبين من بلدة الخيام، وهو ما رصد منذ يوم أمس من خلال بيانات حزب الله التي تحدثت عن استهدافات في هذه المنطقة، ومن خلال كذلك الأمر الأوامر التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لسكان مرج عيون بعدم التوجه شرقا باتجاه بلدة تبين، ورسم خطا أحمر لا يمكن تجاوزه لهؤلاء، وعمد إلى تكثيف غاراته وقصفه المدفعي على دبين. تطورات متسارعة ومخاوف من كذلك الأمر أن تؤدي كل أوامر الإخلاء التي صدرت لمدينة صور والمنطقة المحيطة بها إلى تنفيذ هذه الغارات، خصوصا وأن العديد من هذه الإنذارات وأوامر الإخلاء لم ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي غاراته حتى هذه اللحظة، ولكن كان قد كثف غاراته على برج الشمال اليوم، على القليلي، وعلى عدة مناطق في صور.
0: الرئاسة اللبنانية قالت أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي أكد خلاله أن وقف إطلاق النار في البلاد يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. في هذا السياق قالت مصادر رسمية لبنانية أن الوفد العسكري اللبناني المشارك في مفاوضات واشنطن مع الجانب الإسرائيلي أكد رفضه أي تعاون أو تنسيق مشترك ومباشر مع إسرائيل.
4: بين مسار التفاوض وتصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان، الساحة اللبنانية تترنح عند مفترق حساس وبالغ التعقيد. من واشنطن كشفت الخارجية الأمريكية عن اتصال بين وزير الخارجية ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون، شدد خلاله الجانب الأمريكي على دعم الحكومة اللبنانية مع تحميل حزب الله مسؤولية استمرار المواجهات والدعوة إلى وقف هجماته تمهيدا لخفض التصعيد. بينما قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون أكد أن وقف إطلاق النار في البلاد يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. لكن في المقابل تؤكد مصادر لبنانية أن الوفد العسكري المشارك في اجتماعات البنتاغون يتمسك برفض أي تنسيق مباشر مع تل أبيب، ويضع تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة في صدارة الأولويات إلى جانب ملفات الأسرى وإعادة الإعمار. في المقابل تبدو إسرائيل ماضية في استراتيجية مزدوجة، توسيع العمليات العسكرية على الأرض بالتوازي مع الضغط السياسي والدبلوماسي، انطلاقا من اعتبارها أن إبعاد حزب الله عن الحدود شرط أساسي لأي استقرار مستقبلي.
5: قواتنا اجتازت الليطان ووصلت إلى مواقع استراتيجية. نحن نعمل في بيروت والبقاع وعلى طول خط الجبهة ونوجه ضربات قاسية لحزب الله.
4: أما الرهان اللبناني على أن تقود المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى تهدئة الجنوب، فتتعامل معه واشنطن بحذر وسط مؤشرات إلى رغبتها في فصل الملف اللبناني عن مسار التفاوض مع طهران. هكذا يجد لبنان

0: وقت سابق هذا اليوم بين ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني كان متوترا على ضوء طلب الوفد اللبناني انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. الجانب الإسرائيلي رفض هذا الأمر وأصر على عدم الانسحاب من الجنوب طالما هناك ما يسميها تهديدات تواجهه في الميدان في إشارة إلى القدرات العسكرية لحزب الله. في المقابل الولايات المتحدة الوسيط المركزي في هذه المفاوضات بحسب ما تكشف هيئة البث الرسمية تعمل على مقترح جديد لوقف إطلاق النار يشمل نزعا لسلاح حزب الله، بمعنى أن نزع سلاح حزب الله ليس جزءا من أي اتفاق نهائي محتمل لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين لبنان، إنما الولايات المتحدة تريد أن يكون هذا الأمر الآن جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار. في المحصلة مما فهمته من وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أوردت هذا الخبر لم يسجل أي تقدم في مفاوضات اليوم بين إسرائيل وبين لبنان، من غير الواضح إن كان ستعقد جلسات خلال الفترة القريبة المقبلة قبل انتهاء موعد وقف إطلاق النار الشهر المقبل على ما يبدو، أو الشهر الذي يلي الشهر المقبل في شهر تموز المقبل إن تم أو إن لم يتم التوصل إلى اتفاق. فبالتالي هناك عدم تفاؤل في إمكانية حدوث اختراق، لكن فيما يتعلق بوقف إطلاق النار حتى لو كان ورقيا وعلى الأرض وتنتهكه إسرائيل يوميا فربما يكون هناك تمديد في وقت لاحق. فيما يتعلق بإيران، هناك أساسا أو غضب إسرائيلي أو خشية إسرائيلية من إمكانية أن تكون لبنان جزءا من أي اتفاق محتمل مع إيران. إسرائيل غاضبة خلال الفترة الماضية، كانت هناك مخاوف من أن تنفرد إسرائيل بالجبهة اللبنانية وأن تمنحها الإدارة الأمريكية لإسرائيل كتعويض على عدم وجود اتصالات بين الولايات المتحدة وتل أبيب فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، لكن بطبيعة الحال مع تشديد إسرائيل لغاراتها على الجبهة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة والتقدم تقدم الاحتلال الإسرائيلي إلى شمال النهر الليطاني، هناك تقديرات إسرائيلية بأن هذه الخطوات تستبق إقرارا إسرائيليا بأن لبنان جزء من الاتفاق المحتمل في إيران. هناك ضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي حامد ينظرون ربما بارتياح إلى جهود الولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على إنهاء الحرب على لبنان. أحد هؤلاء الضباط هو ضابط سابق برتبة لواء كان قائدا لإدارة العمليات في الجيش اللبناني وفي الجيش الإسرائيلي، وينظر إلى إجبار الولايات المتحدة لإسرائيل على إنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية باعتباره إنقاذا لإسرائيل من بنيامين نتنياهو الذي لا يريد إنهاء الحرب، ربما تتورط إسرائيل في حرب استنزاف طويلة، خصوصا أن تجربة إسرائيل على الجبهة اللبنانية مريرة خصوصا بعد العام 82 تلك الحرب التي وصفت في إسرائيل في حينه أنها الحرب الأكثر تخطيطا في تاريخ إسرائيل ثم امتدت ل18 عاما بدل 6 أسابيع.
1: إلى تطوراته في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي حي الرمال غربي مدينة غزة. وقد أفاد مراسل التلفزيون العربي في قطاع غزة خلال نشرة سابقة بسقوط 4 شهداء على الأقل في مناطق مختلفة من القطاع منذ فجر الجمعة جراء الاستهدافات الإسرائيلية.
2: 4 شهداء لدينا هذا اليوم على الأقل منذ ساعات الفجر حتى هذه اللحظة. آخر الغارات كانت في حي الرمال في أحد الشوارع الرئيسية والمكتظة منطقة بلميرة، حيث أغارت طائرة إسرائيلية مسيرة بصاروخ على منطقة في الشارع ما أدى إلى استشهاد فلسطيني من عائلة قريقع وإصابة آخرين، تم نقل الجميع إلى مستشفى شفاء القريب. قبل ذلك بساعتين تقريبا كانت هناك غارة شبيهة لكن شرق مدينة غزة تحديدا عند ساحة الشوة ما أدى إلى استشهاد شاب على الفور أيضا من عائلة حلس وإصابة آخرين، تم نقلهم هذه المرة إلى المستشفى المعمداني وإلى مستشفى السرايا الميداني في مدينة غزة. قبل هذين الشهيدين في المدينة كان هناك شهيدان آخران لكن في خان يونس جنوب القطاع فجر اليوم، عندما أغارت طائرة إسرائيلية مسيرة كذلك على نقطة أمنية تابعة للشرطة، ما أدى إلى استشهاد شرطيين اثنين تم تشييعهما ظهر هذا اليوم من خان يونس جنوبية قطاع غزة. بالمجمل

0: الحامد، الغارات الإسرائيلية لا تتوقف على القطاع بغض النظر عن استهدافاتها. هل نتحدث عن اغتيالات مركزة لشخصيات قيادية كما جرى خلال الأيام الماضية، أم لاستهدافات في الشوارع لمواطنين ولغير ذلك، إضافة بطبيعة الحال إلى القصف المدفعي الذي يحيط بمناطق الخط الأصفر؟ اليوم تم تسجيل عدد من الغارات أو من القصف المدفعي بالأحرى في شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذه المنطقة شمال مخيم البريج، منطقة وادي غزة، منطقة تسمى أرض الريس، تشهد تحركات متلاحقة من قبل الجيش الإسرائيلي، وطبعا هذا يؤدي إلى جعل التحرك عبر شارع صلاح الدين خطيرا للغاية، خصوصا الأسابيع الماضية عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقديم الخط الأصفر حتى أصبح ملاصقا لشارع صلاح الدين. تم نقل إصابة من تلك المنطقة بعد توغل آلية إسرائيلية إلى أرض الريس، تم نقل هذه الإصابة إلى مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة. هناك تخوفات حقيقية لدى المواطنين الفلسطينيين في القطاع من أن يقوم الجيش الإسرائيلي بسلب المزيد من الأراضي وبالتالي تهجير المزيد من الأهالي وإجبارهم على النزوح في حال تقديم الخط الأصفر.
1: مشاهدينا الكرام، استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على تداعيات الحروب في المنطقة على أفراد بعينهم في فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من فنزويلا. ففي عام 2019 غادر الشاب عبد الباري الباز غادر قطاع غزة ليطارد حلما بدراسة الطب، وحينما حصل على الشهادة في فنزويلا حرمته حرب الاحتلال وقيود الاحتلال من تحقيق حلم العودة إلى القطاع، بل وأخذت منه أفرادا من عائلته.
2: أنا بحب غزة وبحب أهل غزة وبحب أرض غزة، فأنا طالع من غزة، طالع من السجن اللي فرضوا الاحتلال علينا. أنا الدكتور عبد الباري الباز من قطاع غزة، تخرجت من كلية الطب من فنزويلا عام 2025. خروجي من غزة والحصار الموجود في قطاع غزة والحروب الموجودة في قطاع غزة هتصعب إني أرجع أشوفهم في وقت قريب. أنا تغيرت شخصيتي ما بين قبل الحرب لبعد الحرب، كثير لحظات حزن وكثير لحظات بتكون محتاج فيها الأهل، فالأهل مش موجودين وأنت صعب تحكي لهم إياها لأنه ما بدك تقلقهم. قعدنا تقريبا فترة أكثر من شهر ما بعرف تواصل عن أهلي. أنا ممكن أسأل ناس أقولهم كيف أهلي ما عندهم نت. هلا حبيبي أبو أسامة، شو الأخبار؟ طمنا عليك. أنا يعني إخواتي كلهم متزوجين، وفي كثير من أولادهم انولدوا في غزة وأنا ما شفتهم، حتى هم ما بيعرفوني، أنا بكلمهم بس على الجوال. لازم نشتغل لنكون سند لأهالينا وسند لأنفسنا في الغربة. أنا بشتغل كل أيام الأسبوع 7 أيام، ما بين دكتور ما بين شغل الحر. يعني أنا في كل يوم كان المشهد قدام عيوني إنه يوم من الأيام هتلقى خبر فقد حدا من أحبابي أو أهلي. فجاء الاتصال من قريبة بيحكي لي شو أخبار، فأنا بتطمن عليه فبحكي لي عامل حالك ما بتعرف، فأنا بحكي له شو في، بحكي لي والدك وأخوي استشهد. فبلشت أنا أسأل أشوف مين في كمان غير استشهاد والدي، مين فقدت كمان. فحكولي إنه اللي استشهد والدك وكل إخواتك كلهم إصابات، حتى أمي كانت مصابة وبتنزف من الدم. يعني كان من أثقل وأصعب الكلمات والفقد اللي صار في حياتي كله. أبويا ما كان زي أي أبو، أبويا كان حنون، أبويا كان طيب جدا جدا جدا. يعني أنا أخذت شهادة الطب، أول ناس الواحد بياخد شهادة الطب ليفرح أهلي، بدي تخصص يكون أقرب لمعاناة شعبي، وهو التخصصات الجراحية. يعني هم أقرب الناس إلى أبناء شعبي، مش قادر أساعدهم. أنا بستنى اللحظة اللي هي تفتح فيها المعابر لأحمل شهادتي وأهديها لروح والدي وأهديها لأمي ربنا يحفظها وإخواتي، وشاركهم الفرحة اللي هي أخذها الاحتلال منها.
1: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علق على حادثة إسقاط مسيرة في رومانيا، وجهت أصابع الاتهام لروسيا بأن تكون هذه المسيرة روسية. بوتين قال إنه لا يمكن الجزم بمصدر الطائرة قبل إجراء فحص عليها، وأضاف أن روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوما ولا تهددها الآن.
3: ليس هناك أحد يمكنه الجزم بمصدر هذه الطائرة أو تلك قبل إجراء فحص لها. إذا زودونا بأي بيانات موضوعية فحينها سنقيم ما حدث. روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوما ولا تهددها الآن. كل ما تفعله هذه الدول يهدف فقط إلى مواصلة المواجهة مع روسيا وتبرير النفقات الباهظة من موازناتها.
4: في الحرب الروسية الأوكرانية تقلب المعادلات العسكرية الكلاسيكية وتتصدر المسيرات المشهد سلاحاً، يضرب الخطوط الخلفية ويتجاوز حدود المواجهة بين المتحاربين. على امتداد نهر الدانوب وبالقرب من الحدود الأوكرانية تسقط مسيرة روسية على سطح مبنى سكني في مدينة جالاتي برومانيا، وتتسبب بخسائر مادية وإصابات بشرية.
5: اكتشفت المسيرة التي تسببت في الحادث في غالاتي ليلاً على بعد 19 كيلومتراً شرقي رينيه. نؤكد أننا لا نواجه هجوماً على رومانيا بل آثاراً لنزاع يدور على حدودنا مباشرة.
4: هذا الهجوم على الدولة العضو في الناتو والاتحاد الأوروبي وبطبيعة الحال أثار ردود فعل محلية وأطلسية وأوروبية غاضبة، فالرئيس الروماني من جهته أعلن إغلاق القنصلية وطرد ممثلها الروسي من البلاد.
6: تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث، فهي دولة تشن حربا عدوانية على أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات، وبناء على هذا أعلن القنصل العام في البلاد شخصا غير مرغوب فيه وسيتم إغلاق القنصلية.
4: أمين عام حلف شمال الأطلسي أكد استعداد الحلف للدفاع عن كل شبر من أراضيه. أما المفوضية الأوروبية فقالت إن العدوان الروسي تجاوز خطاً جديداً، إذ فاقم المخاوف الأوروبية الأصيلة من توسع التهديد الروسي من الرقعة الأوكرانية إلى القارة بأكملها. ومن النهر إلى البحر، تقول السلطات الأوكرانية إن مسيرة موسكو هاجمت سفناً تحمل أعلاماً أجنبية، من بينها سفينة شحن تركية في البحر الأسود كانت متجهة من أوديسا جنوبية أوكرانيا إلى موانئ الدولة التركية. وبالعودة إلى خطوط الاشتباك الأساسية، نبدأ بضربات روسية استهدفت 12 بلدة وقرية في مقاطعة خاركيف الأوكرانية. نعرج على أخرى تسببت باحتراق مدرسة بالكامل بمقاطعة تشيرنهيف، وثالثة استهدفت منطقة زابوريجيا ضمن 764 هجمة بالمجمل، إضافة إلى رابعة طاولت أوديسا وتسببت بقطع الكهرباء عن أكثر من 4000 شخص، وجميعها نفذت بالكامل أو بالمعظم باستخدام الطائرات المسيرة على أنواعها. في المقابل تقول روسيا أن مسيرات كييف قتلت 3 أفراد باستهداف مركبتهم في مناطق سيطرتها داخل بلدة فوهلهيرسك في دونيتسك شرقية أوكرانيا، في وقت تشير فيه إلى هجمات نفذت على البنية التحتية الطاقية والمدنية، وقصفت مبنى سكنيا دون تسجيل إصابات في فولغوغراد الروسية على ما جاءت به السلطات المحلية.
1: إلى سوريا، هناك ارتفاع غير مسبوق في منسوب نهر الفرات أجبر عشرات العائلات في دير الزور شرق البلاد على مغادرة منازلها وسط استنفار لفرق الطوارئ والدفاع المدني لمواجهة تداعيات الفيضانات.
7: يحمل أبو عمار ما استطاع حمله من أثاث وذكريات بينما تغرق المياه ما تبقى من البيت. أفراد عائلته يرحلون معه لكنهم لا يعرفون إن كانوا يغادرون المنزل لأيام أم يودعونه إلى الأبد.
8: هجمت علينا المي هجمة واحدة، ما عاد نعرف، صرنا نتهزم، يعني بيتنا ما نرتاح فيه لما ما شكون سولف تاع السولف.
9: وين رايحين هلا؟
8: والله رايحين على الجبيلة، عندنا بيت جد بالجبيلة نقعد بيها اليوم يومين ثلاثة شهر شهرين سنتين ما نعرف.
7: مع استمرار ارتفاع مستوى المياه استنفرت الحكومة السورية طواقم الدفاع المدني وفرق الاستجابة الطارئة التي انتشرت في المناطق المتضررة وقدمت مساعداتها في إجلاء السكان.
9: ارتفع منسوب المياه قبل يومين، هلا هذا متوقعين هذا المستوى رح يضل لسه يومين، يعني بكرة إن شاء الله غدا صباحا سيتم إغلاق الفتحة الرابعة، ورح يكون في 3 فتحات فقط في سد الفرات مفتوحين، ورح يبدأ التراجع منسوب المياه تدريجيا.
7: من الأعلى يبدو الفرات أكبر من مجراه المعتاد، مساحات زراعية واسعة ابتلعتها المياه ومجمعات سكنية أخليت على عجل، أما الزوارق التي كانت جزءا من حياة النهر اليومية فتحولت إلى وسيلة عبور اضطرارية لا تخلو من المخاطرة لسكان يحاولون الوصول إلى منازلهم وأعمالهم وأقاربهم على الضفة الأخرى.
10: بين مياه ارتفعت سريعا وعائلات غادرت منازلها، يبقى الأمل معلقا بانحسار الفيضان والعودة إلى البيوت. وعلى ضفاف الفرات يترقب الأهالي اليوم الذي يعود فيه النهر إلى مجراه وتعود معه الحياة إلى طبيعتها. من مدينة دير الزور شرق سوريا، قحطان مصطفى، التلفزيون العربي.
1: تتواصل عودة سكان العاصمة السودانية الخرطوم إلى منازلهم برفقة الكثير من التحديات كالدمار الواسع الذي لحق بالمدينة وبناها التحتية وغياب الأمن والرعاية الصحية وفرص العمل.
11: رغم سكوت أصوات الرصاص في الخرطوم ما زالت أصوات ساكنيها خافتة. بدور خالد عادت وأسرتها بعد سنوات من النزوح لتجد واقعا مريرا في انتظارها.
12: جينا راجعين عشان نسكن، لقينا البيت خرابة وما بتسكن وما بتدخل، سرقوا العفش وشالوا الزنكي وشالوا الزقف كله، والله ما قادرين نصين، والله ما عندنا قروش. المهية بسيطة وما بنقدر نعمل فيه أي حاجة، والله دخلنا فيه ومرقنا، بس لقينا بيت الجيران قاعدين فيه وهسه جايين بعد عيد الضحية.
11: تبدل واقع الخرطوم بفعل أكثر من 3 سنوات من الحرب التي خلفت دمارا في كل البنية التحتية. أفواج العائدين إلى الخرطوم لم تتوقف منذ سيطرة الجيش على المدينة، وفرحة النازحين واللاجئين بالعودة لم تنقص رغم تحدي توفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم علاوة على الأمن.
13: بتنقص بعض الخدمات شوية، موضوع الكهرباء لسه، وفي يعني بتحتاج لرش للبعوض.
14: الأوضاع والله عسل، أصله ما عندنا عوجة، تبقى لما مرقنا بأنفسنا دي وجينا هنا كل شيء بيجي، والله كل شيء ربنا بجيبه بعوضنا.
11: رغم هذا التفاؤل يواجه العائدون بخلاف نهب ممتلكاتهم ومصادر دخلهم تهديدات أخرى تتمثل في انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في الأحياء والشوارع، إضافة إلى الانفلات الأمني والارتفاع الفلكي في أسعار المواد الغذائية وندرة فرص العمل، بينما تسابق السلطات الزمن من أجل الإيفاء بمتطلبات الحياة لاستقبال العائدين.
15: الآن أغلب محطات المياه دخلت، بالنسبة للكهرباء الآن يجري استكمال عودة أو استكمال العدد المطلوب من المحولات والمساعدات التي تعمل مع المحولات الاحتياجات الأخرى. المستشفيات الآن نحن شغالين في أكثر من 6 أو 7 مستشفيات كبيرة يجري فيها العمل.
11: لكن استمرار الحرب يظل أكبر هاجس للنازحين واللاجئين، فالعودة والاستقرار مرهونان بتوقفها.
10: رغم استمرار الجهود الحكومية في تأهيل البنية التحتية في العاصمة، تظل ملفات توفير الأمن والرعاية الصحية والتعويضات وفرص العمل أكبر التحديات التي تواجه العائدين إلى الخرطوم. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
1: انطلقت في العاصمة اليابانية طوكيو قمة الروبوتات الشبيهة بالبشر التي تكشف سباقا جديدا بين التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. اليابان التي قدمت للعالم صورة الروبوت الودود تسعى اليوم إلى قيادة موجة تجارية قد تغير علاقة الإنسان بالآلة.
16: في طوكيو لا يبدو الروبوت ضيفا غريبا، فاليابان التي صنعت في المخيلة العالمية صورة الروبوت الودود من آلات المصانع إلى الروبوتات المساعدة تريد اليوم أن تقود الموجة التجارية الجديدة للروبوتات الشبيهة بالبشر. هنا قمة طوكيو، حيث تجتمع شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومعها الباحثون والمستثمرون، لا لعرض آلات تتحرك فحسب، بل لطرح سؤال أكبر: هل اقتربت الروبوتات من مغادرة المختبرات إلى المصانع والمطارات والمستشفيات والبيوت؟
17: نقدم الروبوتات في المرحلة الحالية على نحو رئيسي لمراكز الأبحاث والمؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات وشركات التكنولوجيا، وجميعهم يستخدمونها منصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
16: في القاعات روبوتات تمشي على قدمين وأيد ميكانيكية تنفذ مهام دقيقة، ومنصات تتعلم كيف ترى وتتحرك وتتفاعل مع محيطها. لكن خلف العروض تدور منافسة أعمق. اليابان تراهن على خبرتها الطويلة وقبولها الاجتماعي للروبوتات، بينما تحضر الصين بقوة عبر منصات أقل كلفة وأكثر قابلية للتصنيع الواسع.
18: كنا سابقا نركز في الغالب على المصانع الكبيرة والمخازن والتطوير عموما، لكننا الآن مع الذكاء الاصطناعي أصبحت لدينا مساحة أكبر للإبداع. فمع تزايد عدد المسنين وحاجتهم إلى رفيق، طورنا روبوتات صغيرة ذات كفاءة عالية وقادرة على التفاعل مع البشر بفضل الذكاء الاصطناعي.
16: ويبقى الجديد في هذه القمة هو تأثير الذكاء الاصطناعي على الروبوت، وإعطاؤه قدرة على التحليل واتخاذ القرار والتعلم من البيئة المحيطة.
19: الروبوتات التي حضرت قمة طوكيو ما زالت تعمل أمام البشر وتحت أعينهم، لكن برمجيات مفتوحة المصدر وذكاء اصطناعي يتطور بوتيرة سريعة ستطرح تحديات أعمق وأكبر على قمم الروبوتات في السنوات القادمة. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
1: في ظل التصريحات عن قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، رأت صحف أجنبية أن سياسة ترامب العشوائية، هكذا وصفتها، ترى هذه الصحف أن سياسة ترامب العشوائية في إيران تثير الإرباك في الداخل وللحلفاء. نتابع ما جاء في الصحف، وعلى رأس الساعة سيكون معكم يحيى نفع.
20: صحيفة نيويورك تايمز سلطت الضوء على الفوضى التي يحدثها نهج الرئيس الأمريكي في إيران، مشيرة إلى أن سياسة ترامب العشوائية في إيران بعد 3 أشهر من شن الحرب تثير قلق الحلفاء في الداخل والخارج، حيث يتأرجح الرئيس بين التعاملات الدبلوماسية والضربات العسكرية والأفكار غير المنطقية. ولفتت إلى أن ترامب على وشك التوصل إلى حل يسميه الجانبان اتفاقا مؤقتا لإعادة فتح مضيق هرمز وبدء محادثات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلا أن عدم التوقيع على الاتفاق حتى الآن ينذر بإمكانية انهياره في أي لحظة. وأضافت الصحيفة أنه على مر القرون جادل رجال الدولة بأن الدبلوماسية مع الخصوم تكون أكثر فعالية عندما تدعم بالقوة، سواء كانت حقيقية أو مجرد تهديدات. ولكن تقلبات ترامب بشأن إيران تبدو مدفوعة بالمزاج والظروف الراهنة أكثر من كونها تستند إلى أي استراتيجية واضحة، ومما يزيد الأمور تعقيدا مزاعمه المتكررة بتحقيق تقدم دبلوماسي تبين لاحقا أنها لا أساس لها من الصحة. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية توقفت عند المسيرات التي يستخدمها حزب الله في مواجهة إسرائيل، مشيرة إلى أنها باتت مصدر القلق الأكبر لإسرائيل على جبهتها الشمالية، متجاوزة التهديدات التقليدية كالصواريخ المضادة للدبابات، إذ تسببت في مقتل 7 جنود إسرائيليين منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ. وأضافت أن هجمات الطائرات المسيرة تزيد الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحرك بقوة أكبر ضد حزب الله، وتكشف في الوقت نفسه عن نقطة ضعف إسرائيلية. ونقلت عن خبراء في الطائرات المسيرة أن حزب الله تمكن من توجيه ضرباته ليس من خلال تحسين تكتيكاته، بل أيضا باستغلال نقاط الضعف الإسرائيلية مثل حشد القوات والآليات في تجمعات غير محمية، في حين أن إسرائيل لم تستفد من دروس الحرب في أوكرانيا، حيث باتت الطائرات المسيرة تهيمن على ساحة المعركة. صحيفة لوبوند الفرنسية نشرت مقالا لرئيس منظمة العفو الدولية في فرنسا آن سافينييل باراس، انتقدت فيه تقاعس الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في وقف الإبادة في غزة، لا سيما فرنسا، معتبرة أنها لا تقدم سوى دعم سطحي للعدالة الدولية، مشيرة إلى أن الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لم تتخذ أي إجراءات تذكر لمنع المجازر في غزة ووقفها، إذ تستمر المساعدات الإنسانية بالتدفق ببطء إلى القطاع، وتستمر إسرائيل في تلقي المساعدات العسكرية، وتواصل تدمير معظم البنية التحتية المدنية والطبية، وغير ذلك تستمر أخطر الجرائم بل تتوسع وفقا للأمم المتحدة لتشمل جزءا كبيرا من الضفة الغربية، حيث يخشى من التطهير العرقي، وكل ذلك يحصل وسط إفلات إسرائيل التام من العقاب، وفي حين أشارت إلى أن بنيامين نتنياهو المطلوب للاعتقال بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما زال يتمتع بتساهل واسع النطاق من العديد من الحكومات الغربية، وخلصت إلى أن تزايد عدد القتلى والجرحى والنازحين وتصاعد وتيرة تدمير إسرائيل للبنية التحتية هما نتاج جبن العديد من الدول التي تفتقر إلى الشجاعة للدفاع عن المبادئ التي قامت عليها، ونتيجة الإفلات من العقاب عندما يرسخ كقاعدة أو عندما تطبق العدالة الدولية بشكل انتقائي وفقا لأهواء الدول. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية تناولت الباحثة سهى موسى تداعيات الحرب على إيران على الأزمة في السودان، معتبرة أنها أدت إلى تعقيد الوضع، وحولت الأنظار أكثر عن السودان الذي يعد عرضة بشكل خاص للصدمات الإقليمية كونه بؤرة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ولفتت إلى أن الإغلاق المستمر لمضيق هرمز وما يترتب عليه من ارتفاع حاد في الأسعار يفاقم أزمة إنسانية بالغة الخطورة، كما أدت اضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الإيرانية إلى شل حركة المساعدات الإنسانية العالمية. ورأت الباحثة أنه بينما تستحوذ الحرب في إيران على اهتمام العالم وتعطل تدفقات المساعدات، يجب على قادة العالم المطالبة بتحرك دبلوماسي عاجل لضمان عدم وقوع السودان ضحية جانبية لأزمة إقليمية أوسع. إلى مجلة فورن أفيرز الأمريكية، حيث تطرق مايكل بوستامنتي وريكاردو هيريرو إلى الحل المتاح أمام كوبا لتجنب أي عمل عسكري أمريكي ضدها، وأشار إلى أن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الإدارة الأمريكية الحالية يعني أن عبء تجنب الكارثة يقع الآن على عاتق هافانا، لذا بحسب الكاتبين فإن أفضل سبيل للمضي قدما هو اتفاق تفاوضي تقدم فيه هافانا تنازلات جوهرية بما يكفي ليسوقها ترامب على أنها انتصار، ما قد يجنب كوبا انهيارا إنسانيا واقتصاديا سيكون مكلفا للغاية. وفي حين اعتبر أن من المفهوم أن يتردد القادة الكوبيون في التفاوض على مستقبل الجزيرة السياسي والاقتصادي تحت ضغط أمريكي لأن ذلك يستحضر ذكريات تاريخية مؤلمة، إلا أنه في ظل الوضع الراهن هو المسار الأكثر منطقية، وإن كان يحمل في طياته مفارقة قاسية، هو التفاوض مع القوة نفسها التي تلحق ضررا بالغا باقتصادها أي الولايات المتحدة، لأنها أيضا القوة الوحيدة القادرة واقعيا على دعم تعافي كوبا. وخلص الكاتبان إلى أن التغيير يبدو حتميا، لكن السؤال هو ما إذا كان سيحصل من خلال انهيار فوضوي أو تدخل أجنبي عسكري أو انتقال تدريجي للسلطة.
0: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بالملف الإيراني، حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن اجتماع الرئيس دونالد ترامب لم يتوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد مع إيران. وأضافت نيويورك تايمز عن ذات المصدر بأن الأموال المجمدة من القضايا التي تحتاج نقاشا أوسع في الاتفاق مع إيران، وأن إدارة ترامب تعتقد أنها باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا لاتخاذ قرار نهائي بشأن طهران. في منشور على منصته تروث سوشال أضاف ترامب أن مضيق هرمز يجب أن يفتح بالاتجاهين فورا دون فرض أي رسوم، بل إنه أكد أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق العودة إلى أوطانها. وقال ترامب وطالب بأن تتولى طهران استكمال إزالة ما تبقى من الألغام البحرية في المضيق بشكل فوري، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية أزالت بعضا منها في السابق. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن بقائي أكد أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر. إسماعيل بقائي أضاف أن إدارة مضيق هرمز يجب أن تقررها إيران وعمان، وأن مرور السفن المعادية من المضيق أمر ممنوع باستثناء التجارية بعد التنسيق مع القوات الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تتفاوض بشأن البرنامج النووي، وإنها تتحرك حسب مصالحها الوطنية وليس وفق ما يمليه الأمريكيون. مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس أكد في مداخلة سابقة أن المسؤولين الإيرانيين حرصوا خلال الساعات القليلة الماضية على تأكيد أمرين أساسيين، هما عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن، وبالإضافة إلى الالتزام بالخيار الدبلوماسي سبيلا لإنهاء الحرب.
2: لم تكشف إيران بالضبط يحيى ما هي النقاط التي لا يزال النقاش بشأنها مستمر، ولكن من خلال مقاطعة تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وما أوردته وكالات الأنباء الإيرانية وما قاله الرئيس الإيراني كذلك في تصريحات له اليوم، هناك التزام كبير بالعملية الدبلوماسية رغم أربع ليال لم تهدأ فيها المناوشات بين القوات الأمريكية والإيرانية في جنوب إيران في محافظة هرمزجان بالقرب من مضيق هرمز. اليوم أعلن أيضا من قبل وكالة مهر عن إسقاط مسيرة إضافية يوم أمس كذلك الأمر. خلال الأيام الماضية والليالي الماضية شهدنا ذلك، لكن هذا كله لم يمنع الرئيس الإيراني من التأكيد بأن طهران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، وهذا ما أكد عليه رئيس فريق إيران المفاوض رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم بالقول أن إيران لا تأخذ التنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المفاوضات والحوار، وإنما تنتزعها بالقوة، مؤكدا على جهوزية القوات المسلحة الإيرانية بطبيعة الحال. كل هذا يشي بأن هناك نقاط لا تزال عالقة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار بوضوح إلى أن الرسائل لا تزال متبادلة بين طهران وواشنطن. وكالة تسنيم نقلت عن مصادر مطلعة بأن هذه الصيغة النهائية لم يصادق عليها بعد في طهران ولم تسلم إلى الجانب الآخر إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني. ولكن ما هي النقاط العالقة لا أحد يعلم، خاصة أن النقطة التي أشار إليها دونالد ترامب في منشوره والمرتبطة بأموال إيران المجمدة والتي قال بأنه لن يتم تسليم أي أموال حاليا لإيران تتناقض تماما مع ما سربته وكالات إيران إيرانية خلال الأيام الماضية بعد زيارة لوفد إيران المفاوض إلى الدوحة وصفت بالناجحة ووصفت وصفت بأنها حققت اختراقات إيجابية على هذا الصعيد، وتم الحديث عن 24 مليار دولار سيتم الإفراج عنها على مرحلتين، المرحلة الأولى مباشرة مع التوقيع على مذكرة التفاهم 12 مليار دولار، و12 مليار دولار أخرى سيصار إلى الإفراج عنها بشكل تدريجي تزامنا مع فترة المضي قدما في إنجاز مذكرة التفاهم.
0: والآن ينضم لنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد. في الوقت الذي ينتظر فيه قرار أمريكي بشأن مذكرة التفاهم مع إيران، وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في إيران، تناقضات جديدة بين التصريحات التي يطلقها الرئيس الأمريكي وبين ما يجري في الواقع. ما الذي يدور في واشنطن بشأن ما نشره ترامب هذا اليوم؟
3: يحيى، هنالك مفهوم في الولايات المتحدة وهو الوضع الراهن تقنيا، هذا تقريبا ينطبق على أغلب المعاملات والمفاهيم. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طبقت هذا المفهوم كثيرا، وهو أنه لغاية اللحظة والدقيقة وربما حتى الثانية التي نوقع فيها اتفاقا، ما يبقى الحال على ما هو عليه حتى نصل إلى تلك المرحلة، وربما حتى يتم تكثيف العقوبات زيادتها حتى تربح منها الإدارة الأمريكية نقطتين. الأولى هي أن تمارس مزيدا من الضغط فتدفع الطرف الآخر إلى أن ينخرط أكثر وأن يبادر من أجل القبول بما تريده واشنطن، والنقطة الأخرى أن يكون ما سينزع من هذه العقوبات هو جزء من ترتيبات أو التفاهمات التي سيخضع لها في الواقع الجانب الآخر في أثناء عملية الوفاء ببنود مذكرة التفاهم أو الاتفاقات، بمعنى أنها قد تكون جزءا من العقوبات التي سترفع بعد يومين أو ثلاثة على سبيل المثال، إن أعلن الرئيس الأمريكي اليوم أو يوم غد أو في أي ساعة الوصول إلى اتفاق وبأنه قرر. اليوم ترامب دخل اجتماعا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، قال إنه يدخل هذا الاجتماع من أجل أن يصل إلى قرار نهائي، خرج منه بدون قرار نهائي. تقول نيويورك تايمز الجنرال دان كين وكبار مسؤولي إدارة ترامب كانوا موجودين في هذا الاجتماع الذي يفترض أنه لتدارس الشكل النهائي للخطة، ذلك الذي قالت عدة وسائل إعلام أمريكية يوم أمس منها أكسيوس وسي أن أن بأن المفاوضين اتفقوا عليه وتركوا الأمر بيد ترامب، وبأن ترامب أخبر المفاوضين يوم أمس بحاجته إلى يومين أو ثلاثة ليتخذ قرارا نهائيا. هل سيتم الشروع عمليا في الاتفاق بناء على موافقة من ترامب قد يعلنها في أي لحظة؟ ربما. لماذا نقول ربما؟ لأنه عمليا بدأ أصلا في تنفيذ هذا الاتفاق أو تنفيذ جزء منه، فهو في منشور له اليوم على تروث سوشال رفع الحصار عن السفن والموانئ الإيرانية، الحصار الذي قال بأنه كان الأكثر صرامة وشدة وبأنه حقق النتائج المبهرة، كرر ذلك كثيرا في خطابات متعددة، قال اليوم بأن هذا الحصار سيرفع، فبالتالي من الآن وفق قوله يمكن للسفن على جهتي المضيق أن تعبر بحرية بعد أن كانت عالقة فترة طويلة من الزمن. حصار فرضه في 13 من إبريل على السفن والموانئ الإيرانية بالدرجة الأولى. ترامب أيضا أو حسب ما تقول بعض المصادر ووسائل الإعلام الأمريكية ما زال مترددا، خاصة وأن نقطة الجانبان الأمريكي والإيراني ما زالا يناقشانها وهي نقطة الأموال المجمدة، وهذه نقطة حساسة بالنسبة لترامب الذي طالما بالغ في انتقاد وحتى عيب نقطة تمويل النظام الإيراني أو حمل الأموال له نقدا في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بعد الاتفاق الذي عقدته المجموعة الدولية في عهد أوباما مع إيران، أي الاتفاق النووي الأصلي. وترامب الآن كجزء من تفاهمات وترتيبات هذا الاتفاق، وإن كان مبدئيا هو مذكرة تفاهم مبدئية، سيكون عليه وفق التسريبات الأمريكية والإيرانية أن يرفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية، غير أن المصادر الأمريكية تقول بأن هذه الأصول ستكون تلك التي ترتبط بعقوبات لا علاقة لها بالبرنامج النووي الإيراني ولن تكون في البداية. وترامب ألمح إلى ذلك في منشوره عندما قال لن يتم تبادل أموال أو الإفراج عن أموال الآن بشكل فوري، لكنه لم ينفي أن هنالك أموالا سيفرج عنها، وهذا جزء من بديهيات الاتفاق كما يفهم هنا في واشنطن. ترامب يتفادى عاصفة الانتقاد عندما سرب قبل أسبوع جزء من هذا الاتفاق أو المسودة، وكان هو نفسه يقول بأنه قد يعلن عنه في غضون ساعات. واجه انتقادات لاذعة من بعض المشرعين في تياره السياسي، فلذلك لا يريد ترامب أن يكون عاجزا عن تبرير الاتفاق وعاجزا عن أن يصور هذا الاتفاق على أنه نصر كامل له وللولايات المتحدة وإنهاء لأي مخاوف كانت من البرنامج النووي الإيراني، وخاصة نقطة اليورانيوم عالي التخصيب التي قال بأن إيران ستسلمها بتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستكون الصين لاعبا في هذه المسألة.
0: شكرا لك محمد بالدين، مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. ميدانيا، قالت وكالة مهر الإيرانية إن الدفاعات الجوية في جزيرة قشم فعلت، وكشفت وكالة تسنيم أن الدفاعات أسقطت مسيرة معادية قرب الجزيرة. إلى ذلك، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن كازاخستان اقترحت التكفل بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب في حال التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. وعلى الجبهة اللبنانية، واصلت المقاتلات الإسرائيلية قصفها على مناطق عدة في الجنوب، واستهدفت غارة إسرائيلية مدينة صور بغارة عنيفة، كما طول القصف برج الشمالي بالقرب من صور. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط جرحى في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق العباسية صور جنوبية لبنان.

هذه مشاهد لآثار الدمار في بلدة شبريحة قرب صور إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة سكنية. ودمرت الطائرات الإسرائيلية منزلا في بلدة أنصارية بقضاء صور جنوبي لبنان. كما رصدت كاميرا التلفزيون العربي لحظة شن الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة الإقليلي في الجنوب.

0: وهذه مشاهد للغارة الإسرائيلية على بلدة زفتة قضاء النبطي جنوبي لبنان. وفي مداخلة خلال نشرة سابقة أفادت مراسلة التلفزيون العربي في مدينة صور باستمرار التصعيد الإسرائيلي جنوبي لبنان لليوم الخامس على التوالي، في ظل إصدار أوامر إخلاء جديدة وشن غارات وعمليات توغل شمال وجنوب الخط الأصفر.
1: تواصل التصعيد الإسرائيلي هذا اليوم أيضا لليوم الخامس على التوالي، تتوالى أوامر الإخلاء بشكل مكثف لقرى في جنوب لبنان، وتتوالى معها الغارات الإسرائيلية، أحزمة نارية، عمليات توغل خارج وشمال الخط الأصفر، وأيضا رد من قبل حزب الله على كل هذه الخروقات الإسرائيلية. كانت هناك سلسلة من أوامر الإخلاء لمناطق في النبطي، لمناطق في صيدا، وكذلك الأمر في صور، إضافة إلى أحزمة نارية تكثفت بشكل أساسي في مدينة النبطي في محيط يحمر الشقيف، خصوصا مع محاولة التقدم البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي باتجاه هذه البلدة، والتي قال حزب الله بأنه قام باستهداف تجمعات إسرائيلية وآليات عسكرية إسرائيلية في بلدة يحمر، ما يعني عمليا أن الجيش الإسرائيلي انتقل من زوطر الشرقية باتجاه يحمر، وهو يسعى من خلالها أيضا إلى الانتقال إلى علي الطاهر، هذه المنطقة التي تضم نقطة استراتيجية تشرف على مجمل النبطية، إضافة إلى أنها أيضا تشرف على مرتفعات الريحان ومناطق في جزين وفي النبطية في الشمال الشرقي من نقطة علي الطاهر. كذلك الأمر كان لافتا عودة التقدم البري باتجاه بلدة دبين من بلدة الخيام، وهو ما رصد منذ يوم أمس من خلال بيانات حزب الله التي تحدثت عن استهدافات في هذه المنطقة، ومن خلال كذلك الأمر الأوامر التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لسكان مرج عيون بعدم التوجه شرقا باتجاه بلدة تبين، ورسم خطا أحمر لا يمكن تجاوزه لهؤلاء، وعمد إلى تكثيف غاراته وقصفه المدفعي على تبين. تطورات متسارعة ومخاوف من كذلك الأمر أن تؤدي كل أوامر الإخلاء التي صدرت لمدينة صور والمنطقة المحيطة بها إلى تنفيذ هذه الغارات، خصوصا وأن العديد من هذه الإنذارات وأوامر الإخلاء لم ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي غاراته حتى هذه اللحظة، ولكن كان قد كثف غاراته على برج الشمال اليوم على القليل وعلى عدة مناطق في صور.
0: أعلن حزب الله أنه شن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان. وقال الحزب في سلسلة من البيانات إنه هاجم بطائرات مسيرة تجمعات لجنود إسرائيليين وثكنات عسكرية.

0: ننوه بهذا الخبر العاجل. مسؤول بالبيت الأبيض يقول للتلفزيون العربي إن اجتماع غرفة العمليات بمشاركة الرئيس ترامب بشأن إيران استمر لنحو ساعتين. إذا مسؤول في البيت الأبيض يقول للتلفزيون العربي إن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات بشأن إيران استمر لمدة ساعتين، وأن الرئيس الأمريكي لن يبرم أي اتفاق إلا إذا كان في مصلحة الولايات المتحدة ويلبي خطوطه الحمراء. إذا مسؤول بالبيت الأبيض يقول للتلفزيون العربي إن الرئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران إلا إذا كان في مصلحة أمريكا ويلبي خطوطه الحمراء. قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي أكد خلاله أن وقف إطلاق النار في البلاد يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. وفي السياق قالت مصادر رسمية لبنانية إن الوفد العسكري اللبناني المشارك في مفاوضات واشنطن مع الجانب الإسرائيلي أكد رفضه أي تعاون أو تنسيق مشترك ومباشر مع إسرائيل.
1: بين مسار التفاوض وتصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان، الساحة اللبنانية تترنح عند مفترق حساس وبالغ التعقيد. من واشنطن كشفت الخارجية الأمريكية عن اتصال بين وزير الخارجية ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون، شدد خلاله الجانب الأمريكي على دعم الحكومة اللبنانية مع تحميل حزب الله مسؤولية استمرار المواجهات والدعوة إلى وقف هجماته تمهيدا لخفض التصعيد. بينما قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون أكد أن وقف إطلاق النار في البلاد يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. لكن في المقابل تؤكد مصادر لبنانية أن الوفد العسكري المشارك في اجتماعات البنتاغون يتمسك برفض أي تنسيق مباشر مع تل أبيب، ويضع تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة في صدارة الأولويات إلى جانب ملفات الأسرى وإعادة الإعمار. في المقابل تبدو إسرائيل ماضية في استراتيجية مزدوجة، توسيع العمليات العسكرية على الأرض بالتوازي مع الضغط السياسي والدبلوماسي، انطلاقا من اعتبارها أن إبعاد حزب الله عن الحدود شرط أساسي لأي استقرار مستقبلي.
2: قواتنا اجتازت الليطان ووصلت إلى مواقع استراتيجية، نحن نعمل في بيروت والبقاع وعلى طول خط الجبهة ونوجه ضربات قاسية لحزب الله.
1: أما الرهان اللبناني على أن تقود المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى تهدئة الجنوب، فتتعامل معه واشنطن بحذر وسط مؤشرات إلى رغبتها في فصل الملف اللبناني عن مسار التفاوض مع طهران. هكذا يجد لبنان نفسه أمام معادلة معقدة، مفاوضات في واشنطن وتصعيد في الجنوب وترتيبات إقليمية أوسع قد تحدد شكل المرحلة المقبلة وحدود الاستقرار على الجبهة اللبنانية.
0: هذا وتحدث مراسلنا في القدس أحمد دراوش في مداخلة سابقة عن آخر التسريبات الإسرائيلية بخصوص الاجتماع بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن.
3: الاجتماع الذي عقد في واشنطن في وقت سابق هذا اليوم بين ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني كان متوترا على ضوء طلب الوفد اللبناني انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. الجانب الإسرائيلي رفض هذا الأمر وأصر على عدم الانسحاب من الجنوب طالما هناك ما يسميها تهديدات تواجهه في الميدان، في إشارة إلى القدرات العسكرية لحزب الله. في المقابل الولايات المتحدة الوسيط المركزي في هذه المفاوضات بحسب ما تكشف هيئة البث الرسمية تعمل على مقترح جديد لوقف إطلاق النار يشمل نزعا لسلاح حزب الله، بمعنى أن نزع سلاح حزب الله ليس جزءا من أي اتفاق نهائي محتمل لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين لبنان، إنما الولايات المتحدة تريد أن يكون هذا الأمر الآن جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار. في المحصلة مما فهمته من وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أوردت هذا الخبر لم يسجل أي تقدم في مفاوضات اليوم بين إسرائيل وبين لبنان. من غير الواضح إن كان ستعقد جلسات خلال الفترة القريبة المقبلة قبل انتهاء موعد وقف إطلاق النار الشهر المقبل على ما يبدو، أو الشهر الذي يلي الشهر المقبل في شهر تموز المقبل، إن تم أو إن لم يتم التوصل إلى اتفاق. فبالتالي هناك عدم تفاؤل في إمكانية حدوث اختراقة، لكن فيما يتعلق بوقف إطلاق النار حتى لو كان ورقيا وعلى الأرض وتنتهكه إسرائيل يوميا، فربما يكون هناك تمديد في وقت لاحق. فيما يتعلق بإيران، هناك أساسا أو غضب إسرائيلي أو خشية إسرائيلية من إمكانية أن تكون لبنان جزءا من أي اتفاق محتمل مع إيران. إسرائيل غاضبة خلال الفترة الماضية، كانت هناك مخاوف من أن تنفرد إسرائيل بالجبهة اللبنانية وأن تمنحها الإدارة الأمريكية لإسرائيل كتعويض على عدم وجود اتصالات بين الولايات المتحدة وتل أبيب فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران. لكن بطبيعة الحال مع تشديد إسرائيل لغاراتها على الجبهة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة والتقدم تقدم الاحتلال الإسرائيلي إلى شمال النهر الليطاني، هناك تقديرات إسرائيلية بأن هذه الخطوات تستبق إقرارا إسرائيليا بأن لبنان جزء من الاتفاق المحتمل في إيران. هناك ضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي حامد ينظرون ربما بارتياح إلى جهود الولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على إنهاء الحرب على لبنان. أحد هؤلاء الضباط هو ضابط سابق برتبة لواء، كان قائدا لإدارة العمليات في الجيش اللبناني وفي الجيش الإسرائيلي، وينظر إلى إجبار الولايات المتحدة لإسرائيل على إنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية باعتباره إنقاذا لإسرائيل من بنيامين نتنياهو الذي لا يريد إنهاء الحرب. ربما تتورط إسرائيل في حرب استنزاف طويلة، خصوصا أن تجربة إسرائيل على الجبهة اللبنانية مريرة، خصوصا بعد العام 82 تلك الحرب التي وصفت في إسرائيل في حينه أنها الحرب الأكثر تخطيطا في تاريخ إسرائيل، ثم امتدت ل18 عاما بدل 6 أسابيع.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من تصاعد الغارات في لبنان، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية على محيط بيروت وتكثيف الهجمات على أهداف يزعم الجيش الإسرائيلي بأنها تتبع لحزب الله ضمن منطقة عمليات اليونيفيل وخارج نهر الليطاني.
4: في مشهد يطول فيه انتظار العودة، يحمل النازحون معهم صورا مثقلة بالفقد وذاكرة مشبعة بالدمار، فبين التهديدات والقصف اقتلع آلاف اللبنانيين من أرضهم، ليجد المدنيون أنفسهم أمام خريطة تتقلص فيها مساحة الأمان يوما بعد يوم. مدارس تحولت إلى مراكز إيواء مكتظة، تأوي عائلات نزحت مرارا تبحث عن سقف مؤقت يؤويها.
5: يعني احنا نرجع وبدنا شيء، لو بدنا نقعد على الارض مهم انه نرجع، يعني مش عيشه هون، يعني شغلنا وقف ارزاقنا.
4: ومنذ الهدنة التي راعتها واشنطن في 6 أبريل لم تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان مع تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق. الحكاية ذاتها تتكرر في بلدة الجنوب، النازح طالب ديب يؤكد أن العودة باتت شبه مستحيلة إلى بيوت أعيدت إليها الحياة ليوم أو ليومين قبل أن يجبره القصف على الرحيل مجددا في دائرة نزوح لا تنتهي.
6: طلعنا من هون النهار وقف إطلاق النار، قعدت يومين بالضيعة ورجعنا تهجرنا. السبب هو أنه ما كان في وقف إطلاق النار وما في التزام من العدو الإسرائيلي وقف إطلاق النار.
4: لكن الألم لم يتوقف عند حدود النزوح، ففي الجنوب أيضا تتقاطع الحكايات الشخصية مع أصوات الانفجارات. وفي بلدة بادياس يروي مسعف لبناني مأساة عائلته بعد أن وجد ابنه تحت الركام عقب غارة مفاجئة.
7: فيش إسعاف، نحن ننقذ العالم، شوية صار بدهم ينقذنا.
4: وبين خريطة عسكرية تتوسع فيها المنطقة العازلة وقرى تمحى تدريجيا ومئات آلاف النازحين، يبدو الجنوب اللبناني وكأنه يعاد رسمه بالقوة، فيما يبقى سكانه عالقين بين ذاكرة العودة ومستقبل لا يستقر على أرض. وفق بيانات ميدانية شنت إسرائيل مئات الغارات خارج منطقة عازلة تبلغ نحو 600 كيلومترا مربعة كانت قد احتلتها بريا وشملت 57 بلدة وقرية اختر سكانها بالإخلاء. ومع توسع العمليات امتدت أوامر الإخلاء إلى أكثر من 100 بلدة وقرية إضافية لتغطي مع المنطقة المحتلة نحو 2000 كيلومتر مربعة، أي ما يقارب خمس مساحة لبنان، ما حول مساحات واسعة إلى مناطق شبه خالية من الحياة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم في الجنوب، واضطر كثيرون إلى الفرار مرارا بين القرى والمدن في رحلة متكررة من الخوف والتيه.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي حي الرمال بمدينة غزة. هذا وقد أفاد مراسل التلفزيون العربي في قطاع غزة خلال نشرة سابقة بسقوط 4 شهداء على الأقل في مناطق مختلفة من القطاع منذ فجر الجمعة، وذلك جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.
8: 4 شهداء لدينا هذا اليوم على الأقل منذ ساعات الفجر حتى هذه اللحظة. آخر الغارات كانت في حي الرمال في أحد الشوارع الرئيسية والمكتظة منطقة بلميرة، حيث أغارت طائرة إسرائيلية مسيرة بصاروخ على منطقة في الشارع، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني من عائلة قريقع وإصابة آخرين، تم نقل الجميع إلى مستشفى شفاء القريب. قبل ذلك بساعتين تقريبا كانت هناك غارة شبيهة لكن شرق مدينة غزة، تحديدا عند ساحة الشوة، ما أدى إلى استشهاد شاب على الفور أيضا من عائلة حلس وإصابة آخرين، تم نقلهم هذه المرة إلى المستشفى المعمداني وإلى مستشفى السرايا الميداني في مدينة غزة. قبل هذين الشهيدين في المدينة كان هناك شهيدان آخران لكن في خان يونس جنوب القطاع فجر اليوم، عندما أغارت طائرة إسرائيلية مسيرة كذلك على نقطة أمنية تابعة للشرطة، ما أدى إلى استشهاد شرطيين اثنين تم تشييعهما ظهر هذا اليوم من خان يونس جنوبية قطاع غزة. بالمجمل حامد، الغارات الإسرائيلية لا تتوقف على القطاع بغض النظر عن استهدافاتها، هل نتحدث عن اغتيالات مركزة لشخصيات قيادية كما جرى خلال الأيام الماضية، أم لاستهدافات في الشوارع لمواطنين ولغير ذلك، إضافة بطبيعة الحال إلى القصف المدفعي الذي يحيط بمناطق الخط الأصفر. اليوم تم تسجيل عدد من الغارات أو من القصف المدفعي بالأحرى في شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذه المنطقة شمال مخيم البريج، منطقة وادي غزة، منطقة تسمى أرض الريس، تشهد تحركات متلاحقة من قبل الجيش الإسرائيلي، وطبعا هذا يؤدي إلى جعل التحرك عبر شارع صلاح الدين خطيرا.

0: في حال تقديم الخط الأصفر.
1: وفي دير البلح وسط قطاع غزة، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا ما تسبب بتشريد عدد كبير من المواطنين.
2: وكأنه زلزال أصاب المكان، غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما نشاهد هذه هي النتيجة، دمار كبير أصاب عددا من المنازل وشرد عددا من العائلات التي تقطن في هذا المكان. يحاولون استخراج ما يمكن استخراجه بعد الغارة العنيفة التي أصابت ودمرت المكان. هنا خرج الناس لتفقد الأوضاع التي خلفتها الغارة. التقينا بأم علي وهي واحدة من الذين عاشوا تفاصيل هذه الغارة. الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
2: يعني أكيد عشتوا ساعة صعبة بعد الإخلاء، واليوم أنت جالس على أنقاض ما تبقى. احكي لنا شو اللي صار معكم الليلة وكيف عشتوا ساعة القصف؟
3: بعد أذان العشاء الناس بتجري في الشارع بتصرخ إيش في إيش في، طلعنا نجري لهم بقولوا إخلاء، طلعنا نجري زي ما إحنا بأوعينا، والله ما خدنا معنا ولا حاجة، وشردنا وأبعدنا عن المكان. بعد بيجي بنص ساعة أو أقل صار القصف الصاروخ، صاروخين ورا بعض، بس ما توقعناش يكون إننا فيش في منطقتنا حدا ولا حدا مطلوب ولا حدا يعني ناس هيك يعني مطلوبين ولا إشي، لأن يعني منطقتنا آمن وكل واحد يعني آمن، مش عندنا لا قادة ولا مقاوم ولا عندنا ولا إشي، كل واحد هيك عايش برزق بسيط، اللي بيشتغل في الخضرة واللي بيبيع حبة حاجات للأولاد الصغار، يعني أمورنا يعني بسيطية جدا، الناس عايشة بالكاد يعني.
2: لما طلع نهاره شفتوا المشهد كيف شفتوا؟
3: جينا شفنا ايش، انصدمنا ايش الواحد تعب السنين، تعب العمر، طول العمر الواحد يحط في هالدور، تعب ثلاث اجيال هذا الدور، الاجداد والاباء والاحفاد، وطول عمرنا الواحد بيشتغل بيتعب يحط في هالدار، يعني تروح فيك في لحظه.
2: اليوم انتوا وين مصيركم؟
3: الناس مصيرها وين بتروح يعني؟ على الخيم، اذا لقت خيمه ولا لقت مكان تحط فيه خيمه يعني، والاجارات غاليه والناس وضعها صعب، ما حد سأل فينا ولا حدا بدور علينا ولا حدا بيجي عباله أصلا أهل غزة ولا غزة واللي فيها، أنا مش حياة هذا إحنا عايشينها، إحنا مش عايشين.
2: حتى رغم وقف إطلاق النار لسه الحرب ما وقفت؟
3: لا ما وقفت، كلام بس وقف إطلاق النار، كل يوم الاغتيالات وكل يوم القصف كل يوم الدمار، وصاروا يدمروا مربعات الحين هذه تنشطوا أكثر من أول وأصعب من أول الحرب، صارت الحين مربعات مش عقد الشخص المطلوب أو الدار المطلوبة، هاي مربعات براميل كبيرة علينا، إشي خيالي هاي الشظية، شوف ما أكبرها ولا تقل هذه.
2: الحمد لله على سلامتكم علي. يعني بلا شك هذه هي الصورة، وكما شاهدنا يعني هي بلا شك يعني رسائل الوجع التي تخرج يوميا من غزة لتعبر عن حجم الألم الذي عاشه السكان ويعيشه فيه السكان يوما بعد يوم، في ظل تحديات كبيرة وفي ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. كما نشاهد المشهد صعب هنا، الدمار كبير ومصير مجهول يواجهه أو تواجهه العائلات التي شردت وأصبحت الآن بلا مأوى في ظل هذه التحديات الكبيرة وفي ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن الصمت المطبق لمجلس السلام تجاه تصريحات حكومة الاحتلال بشأن السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة ومواصلة مخطط تهجير الفلسطينيين يشكل انتهاكا صريحا لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن القطاع. وشدد حازم قاسم على أن تجاهل التصريحات العدوانية وعدم إدانة سياسات الاحتلال التوسعية ومخططات التهجير القسري يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الأطراف الراعية بإلزام الاحتلال بتعهداته ووضع حد لانتهاكاته وخروقاته المتواصلة، ودعا إلى إعلان موقف واضح وصريح من تهديدات الاحتلال وخروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات عملية للضغط عليه لوقف سياساته العدوانية ومخططاته الرامية إلى فرض واقع جديد على الأرض. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من فنزويلا. ففي عام

0: 2019 غادر الشاب عبد الباري الباز قطاع غزة ليطارد حلمه بدراسة الطب، وحينما حصل على الشهادة حرمته حرب الاحتلال وقيوده من تحقيق حلمه بالعودة إلى القطاع، بل وأخذت منه أفرادا من أسرته.
1: أنا بحب غزة وبحب أهل غزة وبحب أرض غزة، فأنا طالع من غزة، طالع من السجن اللي فرضوا الاحتلال علينا. أنا الدكتور عبد الباري الباز من قطاع غزة، تخرجت من كلية الطب من فنزويلا عام 2025. خروجي من غزة والحصار الموجود في قطاع غزة والحروب الموجودة في قطاع غزة هتصعب إني أرجع أشوفهم في وقت قريب. أنا تغيرت شخصيتي ما بين قبل الحرب لبعد الحرب، كثير لحظات حزن وكثير لحظات بتكون محتاج فيها الأهل، فالأهل مش موجودين وانت صعب تحكي لهم إياها لأنه ما بدك تقلقهم. قعدنا تقريبا فترة أكثر من شهر ما بعرف تواصل عن أهلي. أنا ممكن أسأل ناس أقولهم كيف أهلي ما عندهم نت. هلا حبيبي أبو سامة، شو الأخبار؟ طمنا عليك. أنا يعني إخواتي كلهم متزوجين، وفي كثير من أولادهم انولدوا في غزة وأنا ما شفتهم، حتى هم ما بيعرفوني، أنا بكلمهم بس على الجوال. لازم نشتغل لنكون سند لأهالينا وسند لأنفسنا في الغربة. أنا بشتغل كل أيام أسبوع 7 أيام ما بين دكتور ما بين شغل الحر، يعني أنا في كل يوم كان المشهد قدام عيوني إنه يوم من الأيام هتلقى خبر فقد حدا من أحبابي أو أهلي. فجالي اتصال من قريبة بيحكي لي شو أخبار، فأنا بتطمن عليه فبحكي لي عامل حالك ما بتعرف، فأنا بحكي له شوفي، بحكي لي والدك وأخوي استشهد. فبلشت أنا أسأل أشوف مين في كمان غير استشهاد والدي، مين فقدت كمان. فحكولي إنه اللي استشهد والدك وكل إخواتك كلهم إصابات، حتى أمي كانت مصابة وبتنزف من الدم. يعني كان من أثقل وأصعب الكلمات والفقد اللي صار في حياتي كله. أبويا ما كان زي أي أبو، أبويا كان حنون، أبويا كان طيب جدا جدا جدا. يعني أنا أخذت شهادة الطب، أول ناس الواحد بياخد شهادة الطب ليفرح أهلي، بدي تخصص يكون أقرب لمعاناة شعبي، وهو التخصصات الجراحية. يعني هم أقرب الناس إلى أبناء شعبي، مش قادر أساعدهم. أنا بستنى اللحظة اللي هي تفتح فيها المعابر لأحمل شهادتي وأهديها لروح والدي وأهديها لأمي ربنا يحفظها وإخواتي، وشاركهم الفرحة اللي هي أخذها الاحتلال منها.
0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلقا على حادثة إسقاط المسيرة في رومانيا إنه لا يمكن الجزم بمصدر الطائرة قبل إجراء فحص عليها، مضيفا بأن روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوما ولا تهددها الآن.
2: ليس هناك أحد يمكنه الجزم بمصدر هذه الطائرة أو تلك قبل إجراء فحص لها. إذا زودونا بأي بيانات موضوعية فحينها سنقيم ما حدث. روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوما ولا تهددها الآن. كل ما تفعله هذه الدول يهدف فقط إلى مواصلة المواجهة مع روسيا وتبرير النفقات الباهظة من موازناتها.
3: في الحرب الروسية الأوكرانية تقلب المعادلات العسكرية الكلاسيكية وتتصدر المسيرات المشهد سلاحاً، يضرب الخطوط الخلفية ويتجاوز حدود المواجهة بين المتحاربين. على امتداد نهر الدانوب وبالقرب من الحدود الأوكرانية تسقط مسيرة روسية على سطح مبنى سكني في مدينة غالاتي برومانيا، وتتسبب بخسائر مادية وإصابات بشرية.
4: اكتشفت المسيرة التي تسببت في الحادث في غالاتي ليلا على بعد 19 كيلومترا شرقي رينيه. نؤكد أننا لا نواجه هجوما على رومانيا بل آثارا لنزاع يدور على حدودنا مباشرة.
3: هذا الهجوم على الدولة العضو في الناتو والاتحاد الأوروبي وبطبيعة الحال أثار ردود فعل محلية وأطلسية وأوروبية غاضبة، فالرئيس الروماني من جهته أعلن إغلاق القنصلية وطرد ممثلها الروسي من البلاد.
5: تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث، فهي دولة تشن حربا عدوانية على أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات، وبناء على هذا أعلن القنصل العام في البلاد شخصا غير مرغوب فيه، وسيتم إغلاق القنصلية.
3: أمين عام حلف شمال الأطلسي أكد استعداد الحلف للدفاع عن كل شبر من أراضيه. أما المفوضية الأوروبية فقالت إن العدوان الروسي تجاوز خطا جديدا، إذ فاقم المخاوف الأوروبية الأصيلة من توسع التهديد الروسي من الرقعة الأوكرانية إلى القارة بأكملها. ومن النهر إلى البحر، تقول السلطات الأوكرانية إن مسيرات موسكو هاجمت سفنا تحمل أعلاما أجنبية، من بينها سفينة شحن تركية في البحر الأسود كانت متجهة من أوديسا جنوبية أوكرانيا إلى موانئ الدولة التركية. وبالعودة إلى خطوط الاشتباك الأساسية، نبدأ بضربات روسية استهدفت 12 بلدة وقرية في مقاطعة خاركيف الأوكرانية. نعرج على أخرى تسببت باحتراق مدرسة بالكامل بمقاطعة تشيرنهيف، وثالثة استهدفت منطقة زابوريشيا ضمن 764 هجمة بالمجمل، إضافة إلى ربيعة طاولت أوديسا وتسببت بقطع الكهرباء عن أكثر من 4000 شخص، وجميعها نفذت بالكامل أو بالمعظم باستخدام الطائرات المسيرة على أنواعها. في المقابل تقول روسيا أن مسيرات كييف قتلت 3 أفراد باستهداف مركبتهم في مناطق سيطرتها داخل بلدة فوهلهيرسك في دونيتسك شرقية أوكرانيا، في وقت تشير فيه إلى هجمات نفذت على البنية التحتية الطاقية والمدنية، وقصفت مبنى سكنيا دون تسجيل إصابات في فولغوغراد الروسية على ما جاءت به السلطات المحلية.
0: ارتفاع غير مسبوق في منسوب نهر الفرات أجبر عشرات العائلات في دير الزور شرقية سوريا على مغادرة منازلهم وسط استنفار لفرق الطوارئ والدفاع المدني لمواجهة تداعيات الفيضانات.
6: يحمل أبو عمار ما استطاع حمله من أثاث وذكريات بينما تغرق المياه ما تبقى من البيت. أفراد عائلته يرحلون معه، لكنهم لا يعرفون إن كانوا يغادرون المنزل لأيام أم يودعونه إلى الأبد.
7: هجمت علينا المي هجمة واحدة، ما عاد نعرف، صرنا نتهزم، يعني بيتنا ما نرتاح فيه لما ما شكون سولف تاع السولف.
8: وين رايحين هلا؟
7: والله رايحين على الجبيلة، عندنا بيت جد بالجبيلة نقعد بيها اليوم يومين ثلاثة، شهر شهرين سنتين ما نعرف.
6: مع استمرار ارتفاع مستوى المياه استنفرت الحكومة السورية طواقم الدفاع المدني وفرق الاستجابة الطارئة التي انتشرت في المناطق المتضررة وقدمت مساعداتها في إجلاء السكان.
9: ارتفع منسوب المياه قبل يومين، هلا هذا متوقعين هذا المستوى رح يضل لسه يومين، يعني بكرة إن شاء الله غدا صباحا سيتم إغلاق العنى الفتحة الرابعة، ورح يكون في 3 فتحات فقط في سد الفرات مفتوحين، ورح يبدأ التراجع منسوب المياه تدريجيا.
6: من الأعلى يبدو الفرات أكبر من مجراه المعتاد، مساحات زراعية واسعة ابتلعتها المياه ومجمعات سكنية أخليت على عجل، أما الزوارق التي كانت جزءا من حياة النهر اليومية فتحولت إلى وسيلة عبور اضطرارية لا تخلو من المخاطرة لسكان يحاولون الوصول إلى منازلهم وأعمالهم وأقاربهم على الضفة الأخرى.
10: بين مياه ارتفعت سريعا وعائلات غادرت منازلها، يبقى الأمل معلقا بانحسار الفيضان والعودة إلى البيوت. وعلى ضفاف الفرات يترقب الأهالي اليوم الذي يعود فيه النهر إلى مجراه وتعود معه الحياة إلى طبيعتها. من مدينة دير الزور شرق سوريا، قحطان مصطفى، التلفزيون العربي.
0: تتواصل عودة سكان العاصمة السودانية الخرطوم إلى منازلهم برفقة الكثير من التحديات كالدمار الواسع الذي لحق بالمدينة وبناها التحتية، وكذلك غياب الأمن والرعاية الصحية وفرص العمل.
11: رغم سكوت أصوات الرصاص في الخرطوم ما زالت أصوات ساكنيها خافتة. بدور خالد عادت وأسرتها بعد سنوات من النزوح لتجد واقعا مريرا في انتظارها.
8: جينا راجعين عشان نسكن، لقينا البيت خرابة وما بتسكن وما بتدخل، سرقوا العفش وشالوا الزنكي وشالوا الزقف كله، والله ما قادرين نصين، والله ما عندنا قروش. المهية بسيطة وما بنقدر نعمل فيه أي حاجة، والله دخلنا فيه ومرقنا، بس لقينا بيت الجيران قاعدين فيه وهسي جايين بعد عيد الضحية.
11: تبدل واقع الخرطوم بفعل أكثر من 3 سنوات من الحرب التي خلفت دمارا في كل البنية التحتية. أفواج العائدين إلى الخرطوم لم تتوقف منذ سيطرة الجيش على المدينة، وفرحة النازحين واللاجئين بالعودة لم تنقص رغم تحدي توفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم علاوة على الأمن.
12: بتنقص بعض الخدمات شوية، موضوع الكهرباء دي لسه، وفي يعني بتحتاج لرش للبعوض.
13: الأوضاع والله عسل، أصله ما عندنا عوجة تبطال، ومرقنا بأنفسنا دي وجينا هنا كل شيء بيجي، والله كل شيء ربنا بجيبه بعوضنا.
11: رغم هذا التفاؤل يواجه العائدون بخلاف نهب ممتلكاتهم ومصادر دخلهم تهديدات أخرى تتمثل في انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة في الأحياء والشوارع، إضافة إلى الانفلات الأمني والارتفاع الفلكي في أسعار المواد الغذائية وندرة فرص العمل، بينما تسابق السلطات الزمن من أجل الإيفاء بمتطلبات الحياة لاستقبال العائدين.
14: الآن أغلب محطات المياه دخلت، بالنسبة للكهرباء الآن يجري استكمال عودة أو استكمال العدد المطلوب من المحولات والمساعدات التي تعمل مع المحولات الاحتياجات الأخرى. المستشفيات الآن نحن شغالين في أكثر من 6 أو 7 مستشفيات كبيرة يجري فيها العمل.
11: لكن استمرار الحرب يظل أكبر هاجس للنازحين واللاجئين، فالعودة والاستقرار مرهونان بتوقفها.
10: رغم استمرار الجهود الحكومية في تأهيل البنية التحتية في العاصمة، تظل ملفات توفير الأمن والرعاية الصحية والتعويضات وفرص العمل أكبر التحديات التي تواجه العائدين إلى الخرطوم. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: أعربت الصين عن معارضتها القاطعة للمفاوضات اليابانية الفلبينية بشأن ترسيم مناطقهما الاقتصادية وحدودهما البحرية، وقدمت احتجاجات رسمية إلى كل من اليابان والفلبين.
15: إن بدء اليابان والفلبين من جانب واحد لما يسمى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الصين ومصالحها البحرية، ومخالفة جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. عبرنا عن استيائنا الشديد ومعارضتنا القاطعة لهذا الأمر، وقدمت الصين احتجاجات رسمية إلى كل من اليابان والفلبين، وحثتهما على الكف الفوري عن أي أعمال تنتهك حقوق بكين ومصالحها البحرية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية السلام والاستقرار الإقليميين.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أول حالة شفاء لمريض تم تأكيد إصابته بالفيروس المسؤول عن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع لقاء مزمع للمدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس بالسلطات المحلية في الكونغو للمساعدة في مكافحة تفشي الوباء، قبل أن يتوجه السبت إلى مقاطعة إيتوري المنكوبة التي تمثل مركز الوباء. في العاصمة اليابانية طوكيو انطلقت قمة الروبوتات الشبيهة بالبشر التي تكشف سباقا جديدا بين التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي.
16: في طوكيو لا يبدو الروبوت ضيفا غريبا، فاليابان التي صنعت في المخيلة العالمية صورة الروبوت الودود، من آلات المصانع إلى الروبوتات المساعدة، تريد اليوم أن تقود الموجة التجارية الجديدة للروبوتات الشبيهة بالبشر. هنا قمة طوكيو، حيث تجتمع شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومعها الباحثون والمستثمرون، لا لعرض آلات تتحرك فحسب، بل لطرح سؤال أكبر: هل اقتربت الروبوتات من مغادرة المختبرات إلى المصانع والمطارات والمستشفيات والبيوت؟
17: نقدم الروبوتات في المرحلة الحالية على نحو رئيسي لمراكز الأبحاث والمؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات وشركات التكنولوجيا، وجميعهم يستخدمونها منصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
16: في القاعات روبوتات تمشي على قدمين وأيد ميكانيكية تنفذ مهام دقيقة، ومنصات تتعلم كيف ترى وتتحرك وتتفاعل مع محيطها. لكن خلف العروض تدور منافسة أعمق. اليابان تراهن على خبرتها الطويلة وقبولها الاجتماعي للروبوتات، بينما تحضر الصين بقوة عبر منصات أقل كلفة وأكثر قابلية للتصنيع الواسع.
18: كنا سابقا نركز في الغالب على المصانع الكبيرة والمخازن والتطوير عموما، لكننا الآن مع الذكاء الاصطناعي أصبحت لدينا مساحة أكبر للإبداع. فمع تزايد عدد المسنين وحاجتهم إلى رفيق، طورنا روبوتات صغيرة ذات كفاءة عالية وقادرة على التفاعل مع البشر بفضل الذكاء الاصطناعي.
16: ويبقى الجديد في هذه القمة هو تأثير الذكاء الاصطناعي على الروبوت وإعطاؤه قدرة على التحليل واتخاذ القرار والتعلم من البيئة المحيطة.
19: الروبوتات التي حضرت قمة طوكيو ما زالت تعمل أمام البشر وتحت أعينهم، لكن برمجيات مفتوحة المصدر وذكاء اصطناعي يتطور بوتيرة سريعة ستطرح تحديات أعمق وأكبر على قمم الروبوتات في السنوات القادمة. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
0: في ظل التصريحات عن قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، رأت صحف أجنبية أن سياسة ترامب العشوائية في إيران تثير الإرباك في الداخل ولدى الحلفاء. تتابعون هذا التقرير، ويواصل معكم التغطية بعد ذلك الزميل حسام تكالي. إلى اللقاء.
20: صحيفة نيويورك تايمز سلطت الضوء على الفوضى التي يحدثها نهج الرئيس الأمريكي في إيران، مشيرة إلى أن سياسة ترامب العشوائية في إيران بعد 3 أشهر من شن الحرب تثير قلق الحلفاء في الداخل والخارج، حيث يتأرجح الرئيس بين التعاملات الدبلوماسية والضربات العسكرية والأفكار غير المنطقية. ولفتت إلى أن ترامب على وشك التوصل إلى حل يسميه الجانبان اتفاقا مؤقتا لإعادة فتح مضيق هرمز وبدء محادثات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلا أن عدم التوقيع على الاتفاق حتى الآن ينذر بإمكانية انهياره في أي لحظة. وأضافت الصحيفة أنه على مر القرون جادل رجال الدولة بأن الدبلوماسية مع الخصوم تكون أكثر فعالية عندما تدعم بالقوة، سواء كانت حقيقية أو مجرد تهديدات. ولكن تقلبات ترامب بشأن إيران تبدو مدفوعة بالمزاج والظروف الراهنة أكثر من كونها تستند إلى أي استراتيجية واضحة. ومما يزيد الأمور تعقيدا مزاعمه المتكررة بتحقيق تقدم دبلوماسي تبين لاحقا أنها لا أساس لها من الصحة. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية توقفت عند المسيرات التي يستخدمها حزب الله في مواجهة إسرائيل، مشيرة إلى أنها باتت مصدر القلق الأكبر لإسرائيل على جبهتها الشمالية، متجاوزة التهديدات التقليدية كالصواريخ المضادة للدبابات، إذ تسببت في مقتل 7 جنود إسرائيليين منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ. وأضافت أن هجمات الطائرات المسيرة تزيد الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحرك بقوة أكبر ضد حزب الله، وتكشف في الوقت نفسه عن نقطة ضعف إسرائيلية. ونقلت عن خبراء في الطائرات المسيرة أن حزب الله تمكن من توجيه ضرباته ليس من خلال تحسين تكتيكاته، بل أيضا باستغلال نقاط الضعف الإسرائيلية مثل حشد القوات والآليات في تجمعات غير محمية، في حين أن إسرائيل لم تستفد من دروس الحرب في أوكرانيا، حيث باتت الطائرات المسيرة تهيمن على ساحة المعركة. صحيفة لوبوند الفرنسية نشرت مقالا لرئيس منظمة العفو الدولية في فرنسا آن سافينييل باراس، انتقدت فيه تقاعس الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في وقف الإبادة في غزة، لا سيما فرنسا، معتبرة أنها لا تقدم سوى دعم سطحي للعدالة الدولية، مشيرة إلى أن الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لم تتخذ أي إجراءات تذكر لمنع المجازر في غزة ووقفها، إذ تستمر المساعدات الإنسانية بالتدفق ببطء إلى القطاع، وتستمر إسرائيل في تلقي المساعدات العسكرية، وتواصل تدمير معظم البنية التحتية المدنية والطبية، وغير ذلك تستمر أخطر الجرائم بل تتوسع وفقا للأمم المتحدة لتشمل جزءا كبيرا من الضفة الغربية، حيث يخشى من التطهير العرقي، وكل ذلك يحصل وسط إفلات إسرائيل التام من العقاب، وفي حين أشارت إلى أن بنيامين نتنياهو المطلوب للاعتقال بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما زال يتمتع بتساهل واسع النطاق من العديد من الحكومات الغربية، وخلصت إلى أن تزايد عدد القتلى والجرحى والنازحين وتصاعد وتيرة تدمير إسرائيل للبنية التحتية هما نتاج جبن العديد من الدول التي تفتقر إلى الشجاعة للدفاع عن المبادئ التي قامت عليها، ونتيجة الإفلات من العقاب عندما يرسخ كقاعدة أو عندما تطبق العدالة الدولية بشكل انتقائي وفقا لأهواء الدول. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية تناولت الباحثة سهى موسى تداعيات الحرب على إيران على الأزمة في السودان، معتبرة أنها أدت إلى تعقيد الوضع، وحولت الأنظار أكثر عن السودان الذي يعد عرضة بشكل خاص للصدمات الإقليمية كونه بؤرة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ولفتت إلى أن الإغلاق المستمر لمضيق هرمز وما يترتب عليه من ارتفاع حاد في الأسعار يفاقم أزمة إنسانية بالغة الخطورة، كما أدت اضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الإيرانية إلى شل حركة المساعدات الإنسانية العالمية. ورأت الباحثة أنه بينما تستحوذ الحرب في إيران على اهتمام العالم وتعطل تدفقات المساعدات، يجب على قادة العالم المطالبة بتحرك دبلوماسي عاجل لضمان عدم وقوع السودان ضحية جانبية لأزمة إقليمية أوسع. إلى مجلة فورن أفيرز الأمريكية، حيث تطرق مايكل بوستامنتي وريكاردو هيريرو إلى الحل المتاح أمام كوبا لتجنب أي عمل عسكري أمريكي ضدها، وأشار إلى أن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الإدارة الأمريكية الحالية يعني أن عبء تجنب الكارثة يقع الآن على عاتق هافانا، لذا بحسب الكاتبين فإن أفضل سبيل للمضي قدماً هو اتفاق تفاوضي تقدم فيه هافانا تنازلات جوهرية بما يكفي ليسوقها ترامب على أنها انتصار، ما قد يجنب كوبا انهياراً إنسانياً واقتصادياً سيكون مكلفاً للغاية. وفي حين اعتبر أن من المفهوم أن يتردد القادة الكوبيون في التفاوض على مستقبل الجزيرة السياسي والاقتصادي تحت ضغط أمريكي لأن ذلك يستحضر ذكريات تاريخية مؤلمة، إلا أنه في ظل الوضع يحمل في طياته مفارقة قاسية، هو التفاوض مع القوة نفسها التي تلحق ضررا بالغا باقتصادها أي الولايات المتحدة، لأنها أيضا القوة الوحيدة القادرة واقعيا على دعم تعافي كوبا. وخلص الكاتبان إلى أن التغيير يبدو حتميا، لكن السؤال هو ما إذا كان سيحصل من خلال انهيار فوضوي أو تدخل أجنبي عسكري أو انتقال تدريجي للسلطة.
1: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، نبدأها بالملف الإيراني، حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن اجتماع الرئيس دونالد ترامب لم يتوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد مع إيران. وأضافت نيويورك تايمز عن ذات المصدر أن الأموال المجمدة من القضايا التي تحتاج نقاشا أوسع في الاتفاق مع إيران، وأن إدارة ترامب تعتقد أنها باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع طهران. في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، في منشور على منصته تروث سوشيال أكد ترامب أن مضيق هرمز يجب أن يفتح بالاتجاهين فورا دون فرض أي رسوم، بل إنه أكد أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق العودة إلى أوطانها. المزيد في العرض التالي مع الزميل خالد الغربلي.
2: مفاجأة ترامبية، تصريحات من الرئيس الأمريكي في ظل تسريبات متلاحقة خلال الساعات القليلة الماضية بقرب توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق يمدد وقف إطلاق النار لستين يوما. يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما هي العادة بتصريحات مفاجئة لم يعلم بعد ما إذا كانت مستوحاة من لب الاتفاق أم من لب رأس ترامب، من رغبات ترامب. الرئيس الأمريكي قال في منشور على منصته تروست سوشيال، قال أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا فورا حتى قبل أن يجتمع بقيادته، وقال أنه سيعقد اجتماعا لاتخاذ قرار نهائي بشأن إيران. ترامب أضاف أن مضيق هرمز يجب أن يفتح بالاتجاهين فورا، مرة أخرى فورا، قبل أن يعلن عن توقيع عن التوقيع على أي اتفاق. ويقول أيضا أنه سيفتح في الاتجاهين دون فرض أي رسوم، بل أنه ذهب حتى إلى أن يطمئن السفن العالقة في المضيق بأنها ستعود إلى أوطانها. الرئيس الأمريكي طالب طهران بأن تزيل فورا، مرة أخرى فورا، ما تبقى من ألغام بحرية في المضيق، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية أزالت بعضا منها في السابق. وفيما يتعلق بالملف الأكبر والأهم والذي اندلعت الحرب وفق واشنطن بسببه، وهو تحدثنا عن الملف النووي، ترامب قال إن على إيران الموافقة على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، كما أكد أن الولايات المتحدة ستستخرج اليورانيوم الإيراني وستدمره بالتنسيق مع طهران ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نحن هنا نتحدث عن تصريحات ترامب مشاهدينا الكرام. أما فيما يتعلق بملف رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن أموالها المجمدة، فقد أكد الرئيس الأمريكي أنه لن يتم تبادل أي أموال مع طهران حتى إشعار آخر.
1: في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن بقائي أكد أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر. بقائي أضاف أن إدارة مضيق هرمز يجب أن تقررها إيران وعمان، وأن مرور السفن المعادية من المضيق ممنوع باستثناء التجارية بعد التنسيق مع القوات الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تتفاوض بشأن البرنامج النووي، وإنها تتحرك بحسب مصالحها الوطنية وليس وفق ما يمليه الأمريكيون. رحب من واشنطن بالزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا لانضمامك لنا عبد الرحمن. يعني اجتماع ترامب الذي دام ساعتين، تقول نيويورك تايمز بأنه لم يسفر على قرار يتعلق بإيران، في ذات الوقت متحدث أو مسؤول في البيت الأبيض يقول للتلفزيون العربي بأن ترامب لن يقدم على اتفاق ما لم يتم مراعاة الخطوط الحمراء. نعلم أيضا بأن لإيران خطوط حمراء، بالتالي ما الذي يجعل إدارة ترامب متفائلة بالقرب للتوصل إلى اتفاق؟
21: إدارة ترامب تقول أنها تقترب لكنها لا تبدي نظرة تفاؤل، لأننا حتى آخر التصريحات كانت لجي دي فانس نفسه دائما ما كانت تحمل أنه هناك خيارا آخر أو أنه خيار التعامل موجود. وزير الحرب اليوم تحدث إلى جنود وقال، أشار إلى اجتماع الكابينت وقال حينما يعني تحدث الرئيس وقال سنتعامل بطريقة أخرى، وأشار إلى قدمي، لم يكن يشير إلي إليكم، بمعنى إليكم أنتم يعني الجيش الأمريكي، أنهم هم الخيار الآخر أو أنهم قادرون على إتمام المهمة، أو هو قادر كوزير الحرب وجيشه على إتمام المهمة في إطار رفع الراحة المعنوية للجنود اليوم. وبالتالي حتى صباح اليوم نفسه الحديث والتذكير بأن الخيار العسكري ما زال مطروحا وأنه يمكن إنهاء المهمة، كما يحب أن يستخدم هذا التعبير كثيرا دونالد ترامب، في إشارة إلى العمل العسكري والقوى الأمريكية. وبالتالي الجانب الأمريكي يترحب بنبرة التفاؤل ويتحدث عن تقدم بطبيعة الحال، فنحن نتفائل أو أسعار النفط تتفائل، لكن هل الجانب الأمريكي نفسه متفائل؟ لا.
4: لا.